له والهتافات وتفاعل المصلين معه كذلك، جزء من التفاعل مشاهدين لم يكن سياسياً بحتاً بل عاطفياً واجتماعياً.

العيد الأول الأولى ركزت عفوا المشاهدين على الحشود والهتافات، في حين ركزت تعليقات أخرى على الأسعار وضعف القدرة الشرائية في البلاد وتراجع القدرة على شراء الأضاحي أو حتى المستلزمات الأساسية لهذا العيد. ألافت أيضا مشاهدينا في هذه التداولات على مواقع التواصل أن الترند هذا العام لم يكن محصورا فقط بالعاصمة دمشق كما جرت العادة في مناسبات سابقة عديدة، بل بدت حلب هذا العام وهذا العيد على وجه الخصوص في واجهة المشهد البصري والإعلامي، خاصة مع تداول واسع للقطات جوية من صلاة العيد ومشاهد استقبال الشرع داخل الجامع وخارجه. إذن مشاهدينا، لحظة استقبال الحلبيين للرئيس الشرع خلال وصوله لأداء صلاة العيد في جامع عبد الله بن عباس وسط المدينة، أعاد ناشطون بكثافة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي كافة، ولقيت كذلك تفاعلا كبيرا بين السوريين. نشاهد معكم هذه اللحظات. المشاهدين من قلب المسجد في حلب، نشر ناشطون كذلك العشرات من المقاطع المصورة للحظة وصول الرئيس الشرع، وتفاعل المصلون كذلك مع تلك اللحظات. نشاهد معا جزءا من هذه المشاهد التي تم نشرها وتداولها على المواقع الاجتماعية في الداخل السوري. ومن اللافت كذلك مشاهدينا في هذه المقاطع التي نشاهدها معكم، وكأن جميع أهالي حلب يملكون جهاز آيفون أقل جهاز $700. في هذا المقطع المصور استقبل كذلك الحلبيون في ذات السياق الرئيس الشرع في ساحة المسجد بالتكبيرات والهتافات. نشاهد معكم جزءا منها. إذا المشاهدين، تزامنا مع هذه المشاهد المتداولة لزيارة الرئيس الشرع إلى حلب وأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في أحد مساجدها هناك، نستعرض معكم بعضا من تفاعلات السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الزيارة، ونبدأ بنقل ما كتبه محمود على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قال محمد مشاهدين في هذه التدوينة: لازم تذكر أيضا الأمور التي يعاني منها المواطنون بحضور الرئيس، مو بس الإيجابيات هذا. وكذلك أضافت وصال: العيد في حلب اليوم له بهجة من نوع مختلف عن باقي المحافظات، العيد الجاي إن شاء الله بإدلب عيد أضحى مبارك لرئيسنا ولكل الدول الإسلامية. أما محمد فقال في تدوينته فيما يتعلق بهذه الأمور مشاهدينا: جايين
لتصلوا

0: انتم وهو ليش الشعب كله رافع التليفون حتى يصور. اذا مشاهدينا ما نزال نتحدث الإضحى المبارك في سوريا وأجواءه كذلك معكم. إذن في يوم عرفة أو في وقفة العيد كما يسميها السوريون، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة قطار العيد، وتضمنت كذلك قطارا يسير على عجلات ويتنقل في شوارع دمشق، وذلك من أجل ترفيه الأطفال هناك بحراسة أمنية رافقته وتغطية إعلامية أيضا. وانتشرت له العديد من المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض في هذه المادة وإياكم جزءا من هذه المقاطع التي تم تداولها على المواقع الاجتماعية من قبل السوريين.
1: قطار فرحة العيد يتجه إلى الجزماتية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير، أعاد الله علينا وعليكم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا قطار فرحة العيد برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مديرية ثقافة الطفل. كل عام أعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركة.
0: إذن مشاهدين، صلاة العيد في دمشق هذا العام أقيمت في ساحة الجندي المجهول المعروفة في العاصمة. هذا وتداول ناشطون عشرات المقاطع المصورة من الموقع، نشاهد أبرزها في هذا المقطع.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى
1: هذا إذن مشاهدينا الشيخ الذي كان إماما للمصلين في ساحة الجندي المجهول غلبته مشاعره في أثناء أداء هذه الصلاة وبكى في هذه الصلاة كذلك، وهو ما تفاعل معه رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عبر منصاتها المتعددة. نشاهد معكم هذا المشهد.
2: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله.
1: إذا المشاهدين في ذات السياق تعليقات عديدة رصدها فريق ريبوست اليوم تفاعل فيها سوريون مع تقاليد العيد في دمشق، نستعرض فيها وإياكم أبرزها. إذ قالت هدى في هذه التدوينة: كل عام وسوريا وشعبها بألف ألف خير، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله كذلك من الثمرات وارفع عنه الغلاء والبلاء وكيد العملاء. أما مشاهدين في ذات السياق فمحمد قال: كبروا وهللوا على نية الأمن والأمان والاستقرار للشعب السوري وكل الشعوب العربية والإسلامية، عيد إضحى مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. إذن نبقى في ذات السياق، إذ قال مروان كذلك في أحد تدويناته التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة، قال التالي: الحمد لله صارت بلدنا فيها صلاة بالشوارع بعدما كنا نصلي بالسر بالبيوت، وبالبيوت هذا النصر العظيم، وبقولوا ما تحسن شيء بيكفي صرت تعبد الله كما تشاء. إذن مشاهدين من دمشق وأجواء دمشق إلى حمص، وفي حمص لم يبدو المشهد مختلفا جذريا عما حصل في دمشق أيضا، باستثناء أن العيد صادف يوم الأربعاء بالنسبة للحماصة، فأفراح العيد واحدة في عموم سوريا، لكن مقاطع مصورة قصيرة كذلك جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي. أظهرت سيدة حمصية أوقفت سيارة محافظ حمص آنذاك، وذلك بعد انتهاء صلاة العيد، لتحدثه عن أبنائها الشهداء. هذا المقطع وهذه التفاصيل نتابعها معكم مشاهدينا.
3: عندي ثلاثة هون بالأمس، كان يخلي وضعه، يخلي طول عمر ولاده، ليكن أنا ولادي اثنين، جمع سيدي ثاني.
4: سيادة العميد بلادهم بيت جورية، بس سام جورية كان قناص، كان قناص معي. ابني
3: الكبير قناص،
1: عفلوه. إذا مشاهدينا نبقى في حمص، وبعد صلاة العيد لا يوجد أجمل من صوت العرادة الحمصية وهي تصدح في شوارع حمص، وذلك بصوت يحمل فرحة العيد ما بين أهالي هذه المحافظة. ووفق ما يقوله الحمصيون كذلك، حي العصيات شهد واحدا وواحدة من تلك العراضات، ووثق ناشطون حمصيون هناك تلك اللحظات بمقطع مصور تم تداوله بشكل مكثف وموسع على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين أهالي حمص، تفاصيلها في هذه المقاطع التي نشاهدها معكم الآن.

0: إذن مشاهدينا، حمص وحما واحد رغم الخلافات القائمة حول العاصي والناعورة وحلاوة الجبن كذلك. أهم شيء مشاهدينا حلاوة الجبن والخلافات الصائرة ما بين الحمصية والحموية. هنا في هذا المقطع مشاهدينا المصور وثق ناشط توزيع الحلويات بعد انتهاء صلاة العيد، نشاهد ماذا قاله هذا الناشط فيما يتعلق بمثل هكذا احتفالات دينية.
1: ويصرنا ترجوا والله حاس حالي طالع من بيت حماية يا زلمة، عم يضيفوني والله بيت حماية ما عملوه معي صح ولا لا؟ ما شاء الله يا جماعة، قصة يعني شو واحد يحكي مع هالناس هاي؟ والله العظيم شو بده يحكي لك، منقول وبتقول ومنطبل له لك. أنا أكبر مطبل لهم، خيو قال ليش بتطبلوا لهم؟ شان الله قلن قلن ليش قلن عبود قلن ليش
2: بدنا نطبل
1: عم نغريكم على التطبيل. اي عم يخلونا نحبه غصب عننا، شايفين ضحكوا علي بشوكولاته.
3: كان حق على الله
1: ما بعرف سباب ضحكوا علي بشوكولاته. بدي واحدة تانية يا عمو بعد اذنك، اسمح لي واحدة تانية معلم. انا اخذت 2 بس، معلش اخذ كمان بس. عندي 4 اولاد، معلش اخذ لهم. يا شباب اللي ما اجى صلى الجمعه مع عفوا اللي ما اجى صلى العيد معانا هون راحت على الشوكولاته. ايوه 4. قديش فرق شو غطاها؟ كل عم انتم بخير. اخذت شوكولاته 2 عطوك
4: نظام
5: البقاء. العافيه والعافيه، خذ لي سنان والله.
1: وكنت موظف بالدوله كمان، لا حول ولا قوه الا بالله.
6: معي شكرا يا حضره،
0: يعطيك العافيه. من حمص وحما مشاهدينا وخلافاتهم حول كل هذه التفاصيل.

0: فصيل وأهم شيء كما ذكرنا في بداية المادة السابقة خلاف حلاوة الجبن الذي ما زال قائما حتى هذه اللحظة. وفي الرقة أيضا ننتقل وإياكم إلى هناك، حيث رصد مسافرون على الطرقات الرئيسية، رصدوا مشاهدين في هذه المواد توزيع هدايا من قبل قوى الأمن الداخلي على السائقين المارين من هذه الطرقات، وذلك في هذا المقطع المصور الذي وثق فيه ناشط توزيع معطر للسيارات، وذلك من قبل أحد الحواجز الأمنية في أحد هذه الطرقات. هذه المادة نشاهدها وإياكم مشاهدينا لمزيد من التفاصيل حول هذه الأفعال.
1: السلام عليكم. السلام. هذه من وزارة الداخلية، معطل للسيارة.
2: الله يجزاك الخير.
1: مبارك إن شاء الله وعيد جاي على جبل عرفات.
2: علينا وعليك إن شاء الله يا رب. الله يكتب أجركم. الله يكتب أجركم يا شباب.
1: السلام عليكم.
2: السلام.
1: هذه من وزارة الداخلية، معطل للسيارة.
2: الله يجزاك الخير.
1: مبارك إن شاء الله وعيد جاي على جبل عرفات.
2: علينا وعليك إن شاء الله يا رب. الله يكتب أجركم. الله يكتب أجركم يا شباب.
0: أما في ملف آخر مشاهدين، هل تريدون فعليا مثلا عن كيف يمكن أن يكون الشخص والموظف كذلك متثانيا بعمله مهما كان نوع هذا العمل الذي يمارسه الشخص؟ دعونا نشاهد في هذا المقطع القادم من مدينة سلامية لشخص يعمل في مجال ترفيه الأطفال.

بالعودة إلى أجواء العيد كذلك مشاهدينا، للأضاحي أضاحي العيد قصص كوميدية عديدة جدا يرويها السوريون باستمرار في جمعاتهم، ويوثقها حتى البعض بمقاطع مصورة هنا وهناك في كافة المحافظات. هنا مقطع مصور يوثق لحظة نقل أضحية العيد، وذلك من خلال دراجة نارية بطريقة لافتة جدا مرفقة بأغنية قد تكون مناسبة جداً لهذا المقطع. نشاهد وإياكم.

0: إذن مشاهدينا فعليا يبدو أن مثل هكذا أغنية مناسبة جدا لمثل هكذا مقطع. وبالعودة إلى باقي مقاطعنا وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة على هذه المواقع من قبل السوريين وفي مدينة سلمية شرقي محافظة حما، سجلت أولى حالات الهروب لأضحية العيد صباحا اليوم تحديدا. نشاهد تلك اللحظات التي وثقتها ناشطة من أبناء المنطقة على السوشيال ميديا.
1: افتح الطريق يا ابني عشان ما بشوفش قدام. انا المعلم وجاي اعلم على التخين، وممنوع صبي يتكلم في حضور المعلمين.
0: عبارة تشكو الآس مشاهدين تشتهر بكونها عبارة شامية معروفة جدا، وسبق أن غرقت كذلك فيها المسلسلات السورية ذات البيئة الشامية. هذا وكان السوريون في بلدان اللجوء والاغتراب حتى كلما تعرفوا إلى شخص غير سوري يسألوا ما معنى هذه العبارة التي شاعت كذلك في المسلسلات السورية. هنا في هذا المقطع المصور يشرح لنا هذا الشاب ما معناها وما تفاصيلها وما مغزاها كذلك في هذا المقطع الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. نشاهد وإياكم.
2: يعني تشكو الآسي، هذا اسمه آس، بياخذوه الناس في العيد الصبح وبيفوتوا على المقبرة، بتفوتوا على المقبرة وبتشكلوا الآس على القبر، شايفين مثل ما عم يعمل.

0: يعملوا هدول الناس مثل تقبرني يعني بس مع زينة. شو يعني تشكو القاسي؟ هذا اسمه قاس. بياخذوه الناس بالعيد الصبح وبيفوتوا على المقبرة. بتفوتوا على المقبرة وبتشكلوا القاس على القبر. شايفين مثل ما عم يعملوا هدول الناس؟ مثل تقبرني يعني بس مع زينة.
1: إذن بهذا المقطع عن معنى كلمة ومصطلح تشكو القاسي نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من ريبوست. دمتم في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. أبو خليل القباني رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح

مصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879، وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها، وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان، واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته، وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي، وعرض عام 2010.

لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخيا لطالما كانت سلة سوريا الغذائية، إنها دير الزور التي تميزت بجارها النهر العظيم الذي يقسمها إلى الشامية والجزيرة، وكانت خضرة بساتينها وقمحها بمثابة المخزون الغذائي الذي لا ينضب لسوريا. أما اليوم فالدير تواجه اختبارها الأقصى، الرمال تحاول غزوها وبياض الملح يغزو تربة أجزاء كبيرة من أرضها. الدير اليوم توجه إشارات تحذيرية بأن سنوات الجفاف والإهمال تهدد جدياً سلة سوريا الغذائية. أرقام وإحصاءات ومشاهد صادمة من أرض الدير سنعرضها اليوم عليكم، وهي ليست مجرد إحصاءات من تقارير دولية، وإنما إنذار بضرورة التحرك لمواجهة خطر التصحر الذي يهدد قلب الجزيرة السورية.

0: مساء الخير. هنا دير الزور، هنا التاريخ والحضارة، وهنا حيث كانت الأرض تعطي من دون حساب. واليوم تطلب النجدة بعد أن باتت للأسف في خطر شديد بسبب سنوات الجفاف الطويلة. مؤسسات دولية وعربية دقت ناقوس الخطر منذ سنوات، فعندما تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إننا في سوريا نعيش أسوأ جفاف منذ 36 عاما، فهذا يعني أن جيلا كاملا من المزارعين قد يفقد مهنته وهويته. ومن الطبيعي أن يؤثر الجفاف على المحاصيل البعلية، لكن في الجزيرة السورية هناك الفرات، ما يعني أن أراضي السقي على الأقل لا يجب أن تتأثر، لكن للأسف الصورة على الأرض ليست كذلك.
1: بحسب الفاو، سجلت الفترة بين أواخر 2024 ومنتصف 2025 عجزاً في الهطولات المطرية بنسبة وصلت إلى 54% من دون المعدل السنوي العام، وفي بعض مناطق الجزيرة السورية وصلت نسبة العجز إلى 69%. أما في الأراضي المسقية فتعطل نظام الري الذي أدى لزيادة نسبة ملوحة الأرض وعدم زراعة مساحات كبيرة.
2: صار في تراجع في المساحات الزراعية في منطقة دير الزور، وذلك من نسبة يعني تقريبا نقدر نقول أكثر من الثلثين من الأرض خرجت عن الزراعة بسبب ظروف قاهرة أو ظروف موضوعية يعني خارجة عن إرادة الفلاح، وبالتالي أصبحت الأراضي خارج الزراعة غير مستقلة بالشكل الأمثل والشكل السليم، لا تستعمل ولا تفلح ولا تزرع. أكثر تضرراً القطاع الثالث والخامس والسابع، أكثر تضرراً في هذه الناحية من ناحية يعني خروج الأراضي عن الزراعة.

0: تعتبر الملوحة العدوة رقم واحد للأراضي الزراعية في دير الزور، وانطلقت عدة مشاريع منذ ثمانينيات القرن الماضي لاستصلاح مساحات واسعة من حوض الفرات، تعتمد على ضخ المياه من النهر مع إنشاء قنوات صرف لإعادة المياه إلى النهر. ولشرح الآلية التقت الزميلة ربا عبيد مع المهندس علي الموسى وسألته عن هذه المشاريع وآلية عملها.
1: بالنسبة للملوحة، هاي المسألة يعني المشكلة قديمة جديدة. نسبة الملوحة في تربة أو حوض الفرات مرتفعة، فعندما يتم ترك الأرض ومن قبل الفلاح وعدم استثمارها وارتفاع منسوب المياه الأرضية، راح تظهر هذه النسبة، نسبة الملوحة إلى السطح، وبالتالي تخرج الأرض وتكون غير صالحة للزراعة. يعني نسبة الملوحة بسرير نهر الفرات عالية جدا تعتبر. إذا لم يتم سحب المياه الجوفية وتخفيض منسوبها، صراحة تخرج الأرض مباشرة عن الاستثمار.
2: ما في شك إنه في إحنا في أسباب أدت إلى هذا التضرر، يعني هي إنه توقف الآبار الصرف الصحي والمصارف، يعني تقريبا أغلقت بالأعشاب المائية وأصبح يعني تصريفها صعب، والمكائن مكائن الآبار الصرف سرقت وتوقفت عن العمل، يعني عن تنقول تصريف الماء الأرضي، وبالتالي صار في الأرض تملح، وهذا أدى إلى أيضا سبب من أسباب توقف الزراعة في هذه الأراضي بسبب التملح العالي.

يعني احنا نقول لازم ترجع هذه الآبار إلى طبيعتها، إلى تركيب مكائن عليها وتشغيلها لاستصلاح هذه الأراضي. هاي طبعا سبب من أسباب استصلاح الأراضي، والسبب الآخر هو تطويفها بالمي وغسلها وكذا. ولازم يكون موجودين الفلاحين للقيام بهذا الأمر يعني. فإن شاء الله مستقبلا الناس تعود إلى الأرض ويقومون بهذه المهمات، تركيب المكان، تشغيل الآبار، غسل الأراضي، يعني الأراضي تصبح مالحة، وغسل الملح بالمي طبعا بالتطويف، وصرف المي إلى المصارف، وبالتالي تستحسن الأرض وتصير صالحة للزراعة. طبعا الفترة الماضية صار في انخفاض في نهر الفرات، وبالتالي بعض المكائن أو أكثرها توقف عن السقاية بهذا السبب، ولعدم توفر آليات لفتح نقول الراطات اللي توصل الماء إلى المكائن من النهر. فالآن يعني يبدو أنه نهر الفرات في ارتفاع، وبالتالي نأمل أنه هذا الأمر يشتغل بشكل الأمثل، وبالتالي تشغيل المكائن والعمل في الزراعة بشكل صحيح وسليم. في سواقي، في سواق الأسمنت، في سواق الترابية، نوعين من السواقي. فسواق الأسمنت يعني تصليحها سهل ويسر بواسطة يعني دمبرات صغيرة تقوم في تنظيفها وتأهيلها، والترابية لابد ما يقوم بها الفلاح بنفسه يعني بواسطة يعني ممكن آليات بسيطة، ولا بنفس الفلاح ذاته بالكريك والمسحان.

0: التملح طبعا سببه أول شيء ترك الأراضي بدون فلاحة، بالإضافة إحنا موجود هنا الري، والري قام تجي للأراضي مي وافرة فتسبب التملح. والمي مثل جسم الإنسان، مثل ما بدك مية بدك تصرف المية، فإحنا ما صار عندنا تصريف. ذلك أول شغلة لأن آبار التصريف كان لها محولات تمام ومحركات، فأثناء النظام البائد انسرقت بين طبعا فترة التحرير وأيام النظام فانسرقت. طبعا إحنا شايف الأرض هاي ملح، ملح نظام تملح، وهذا ما يساعد الإنبات، النبات ما يعطي إنبات خالص. الأرض هاي طرفة، هي نوع من أنواع الأشجار تأقلمت مع التملح، يعني التملح ما يأثر عليها، أي نبتة لحالها. يعني شوف هذا نبت لحاله، هذا يمتص الملح، طبعا هي نبتة طبيعية من الأرض. أي أما كزراعة نظامية كحنطة كقمح كقطن ككذا ما نستفيد.
1: حمل عام 2026 الخير بعد طول انقطاع مع موسم أمطار استثنائي، لكن توفر المياه شيء والاستفادة منها شيء آخر، فهذه الأمطار رغم وفرتها غير قادرة وحدها على محو آثار سنوات طوال من الجفاف. وأضف إلى ذلك أن إعادة استصلاح الأراضي ومقاومة التملح والتصحر تحتاج إلى خطة عمل ممنهجة.
2: تحولت الأمطار الغزيرة في دير الزور في شهري آذار ونيسان الماضيين إلى سيول جارفة، جرفت التربة السطحية الخصبة ودمرت بعض محاصيل القمح والشعير في المناطق المنخفضة. أضف إلى ذلك أن التصحر خلال سنوات الجفاف الماضية غير من خصائص التربة وزاد من ملوحتها، وهذا يحتاج لسنوات من الاستصلاح.
0: السبب الرئيسي له هي المياه الزائدة، تمام؟ فالأرض مثل جسم الإنسان، مثل ما تشرب الماء بدك تصرفها. فإحنا وقعنا مشكلة التملح لكثرة المياه وعدم تصريفها. عدم تصريفها بسبب أنه بيئة بار لسحب المياه المالحة على نهر الفرات بخنادق، فإلها محركات ومحولات طاقة كهربائية، فهاي المحولات انسرقت.

0: صارت الأرض بها تملح، والتملح هذا أثر على الزراعة، يعني بحيث النبتة ما تستفيد منها خالص. كان في السنوات السابقة في مشكلة منسوب المياه نهر الفرات، دائما نقول انخفضت. الحمد لله السنوات هاي، السنة هاي الله أكرم علينا بالمياه، ارتفع نسبة أو منسوب المياه، والحمد لله عالجت المشكلة، ولكن ما تؤدي للمطلوب مني يعني.
1: البنية التحتية المتهالكة لمحطات الري والضخ أسهمت في ضياع مياه الأمطار، وبدلا من تخزينها وإعادة توزيعها نتيجة تضرر القنوات، ذهبت المياه إلى السبخات أو تبخرت.
2: بعد سنوات الجفاف والإهمال الذي طال كل الإجراءات التي تعمل على تقليل التصحر الذي ساهم في ارتفاع كبير بالمساحات المتصحرة في دير الزور، لا تكفي عودة الأمطار لمواجهة الضرر الذي أصاب الأراضي.
1: وفق تقارير محلية واتحادات فلاحية، خرج أكثر من 70,000 دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور من دائرة الإنتاج بسبب التصحر وشح المياه، لكي تستفيد الأرض من الهطولات المطرية ولمقاومة شبح التصحر، تحتاج دير الزور إلى زراعة الأشجار كمصدات رياح وإصلاح قنوات الري.
3: بالنسبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة التملح في دير الزور، تم رفع تقييم احتياج إلى المديرية العامة للموارد المائية لإعادة تأهيل البنية التحتية لصيانة وإصلاح شبكات الري الرئيسية والفرعية، وكذلك تم التواصل مع العديد من المنظمات والجهات الداعمة مثل مركز أكساد، حيث تم إرفاد دير الزور بثلاث بواقر، اثنان منها ذراع طويل لتعزيل المصارف الزراعية، وكذلك تم التواصل مع منظمة UNDP لإعادة تأهيل بعض آبار الصرف العمودي في القطاع الخامس والسابع في منطقة الشامية، وكذلك تم توجيه الآليات لمعالجة وإزالة التجاوزات في منطقة الجزيرة وتعزيل المصارف الزراعية. كذلك تم التواصل مع منظمة الفاو لنشر ثقافة التسوية بالليزر، وهناك اهتمام خاص من الحكومة لدعم القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية عموما ودير الزور خصوصا، وذلك لحاجته في تحقيق الأمن الغذائي للسكان من خلال تأمين الاحتياجات الغذائية وتأمين فرص عمل للسكان المحليين. وإن شاء الله يعني ستثمر هذه الخطوات على نتائج قريبة ملموسة لمصلحة الفلاحين والمزارعين.
1: وأكد خبراء من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أن نسبة الأراضي المتأثرة بالتصحر في سوريا تتراوح بين 55 و60%، بينما توسعت المناطق الصحراوية بنحو 30% منذ عام 2000، وتعد دير الزور من أكثر المحافظات تأثراً بسبب طبيعتها الجافة واعتمادها على الزراعة والمياه السطحية.
2: الإهمال الذي طال دير الزور في السنوات الماضية، سواء في المناطق التي خضعت لنظام الأسد أو تلك التي خضعت إلى مناطق قسد، لم يطل فقط الأراضي الزراعية، بل إن الحدائق في قلب المدينة على قلتها فقدت لونها الأخضر وباتت ملعباً للرمال الصفراء.

بالنسبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة التملح، تم رفع تقييم احتياج لمديرية الموارد المائية لإعادة تأهيل البنية التحتية لصيانة وإصلاح شبكات الري الرئيسية والفرعية. كذلك تم التواصل مع المنظمات والجهات الداعمة

0: مثل مركز أكساد لدراسة الأراضي الجافة والقاحلة، حيث تم رفض دير الزور بثلاث بوادر، اثنان منها ذراع طويل، وذلك لتعزيل المصارف الزراعية. كذلك تم التواصل مع منظمة اليو ان دي بي لإعادة تأهيل بعض أبار الصرف العمودي، وكذلك تم التواصل مع منظمة الفاو لنشر ثقافة التسوية بالليزر، بمعنى أن هناك تركيز خاص من قبل الحكومة وعلى أعلى المستويات لدعم القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية عموما وفي دير الزور خصوصا.
1: إذن الخطر الداهم الذي يهدد دير الزور ليس بسبب الجفاف فقط، بل نتيجة إهمال طال أنظمة الري والتصريف خلال السنوات السابقة. أما الأمطار التي هطلت هذا العام وكانت فرصة ذهبية، فقد ضاعت بين القنوات المكسورة والتربة المملحة التي تفتقر إلى مشاريع الاستصلاح الحقيقية. إن خروج 70,000 دونم من الخدمة وتحول 60% من مساحة البلاد إلى مناطق متأثرة بالتصحر وجرس إنذار يتجاوز حدود السياسة والجغرافيا، هو صراع بقاء بين الإنسان والرمال.

0: دير الزور بحاجة لمصدات رياح لإعادة تأهيل محطات الضخ ولإرادة تسبق العواصف الغبارية، وإلا فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء، وتصبح سلة سوريا مجرد ذكرى في كتب التاريخ. وحول ما تعيشه دير الزور، إن كانت هنالك أزمة جفاف أو ربما أزمة إدارة مياه، ينضم إلينا حول هذا الموضوع المهندس علي الموسى، المعاون الفني لمديرية الموارد المائية بدير الزور. مرحبا بك معنا مهندس علي للحديث عن هذه المشكلة. تابعنا في التقرير كما ذكرت حضرتك وتحدثت عن مسألة أزمة ملوحة الأرض وأزمة أو أنظمة الري والتصريف، لماذا هذه التعقيدات في هذه المسألة تحديدا؟ لو تشرح لنا.
1: بداية نحب نشكر تلفزيون سوريا على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على مشاريع الري وواقع مشاريع الري في محافظة دير الزور. ثانيا نحب لو سمحتونا نعطي لمحة ولو سريعة عن مشاريع الري في محافظة دير الزور. طبعا حوض الفرات على ضفتي نهر الفرات اليمنى واليسرى مقسم إلى 8 قطاعات، من القطاع الأول حتى القطاع الثامن، طبعا على امتداد حدود المحافظة من حدود محافظة الرقة غربا حتى الحدود العراقية شرقا، 8 قطاعات. تم تنفيذ مشاريع ري حكومية على 4 قطاعات، منها القطاع الثالث والقطاع الخامس والقطاع السابع والقطاع السادس. باقي عندنا 4 مشاريع أو 4 قطاعات لم تنفذ بها مشاريع ري حكومية حتى اللحظة. بالنسبة لظاهرة التملح، هاي الظاهرة طبعا ظاهرة قديمة حديثة. قديمة طبعا بدأت هي منذ 70ينيات وثمانينيات القرن الماضي، وامتدت على مساحات واسعة، يعني وصلت النسب ببعض المناطق إلى 30% أو أكثر من ذلك، وخرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الخدمة. قامت المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي اللي هي معنية بهذا الأمر في بداية ثمانينيات القرن الماضي بالبدء بعمليات الاستطلاع. طبعا الملوحة سببها، ظهور الملوحة سببها هو ارتفاع منسوب المياه الأرضي. طبعا تربة
0: حوض الفرات يعني بسبب طبيعة المنطقة؟
1: نعم، طبيعة الأرض بحوض الفرات تحوي على نسبة من الأملاح، وكذلك المياه الجوفية أيضا تحوي على نسبة من الأملاح.

0: فعندما يرتفع منسوب المياه ويصل ما يقارب السطح تظهر هذه الأملاح وتترسب على السطح. وإحنا نعرف أنه جميع النباتات أو غالبية النباتات والمزروعات هي تستفيد من الطبقة السطحية ما يقارب 20 سنتي متر الأخيرة. فعندما تظهر الأملاح على هذه الطبقة خلاص يعني خرجت الأرض من الخدمة وتصبح غير صالحة للزراعة.
1: يعني بهذه الحالة عمليات السقي، للتوضيح أكثر مهندس علي، يعني عمليات السقي التي تتم، هل هي يتم تصريفها في نهر الفرات، تصب في نهر الفرات في النهاية؟
0: نعم،
1: هكذا ما فهمنا
0: نعم أنسى. قبل بهذيك الفترة ما كان في أصلا عمليات تصريف. كانت الأراضي كلها مستثمرة عن طريق جمعيات زراعية، جمعيات فلاحية، يعني أقنية أو سواقي ترابية بدائية، يعني أغلب المياه تتسرب من هذه السواقي. طبعا تربة نفوذة نفاذيتها عالية، تتسرب جزء من هذه المياه إلى الأراضي الزراعية، وبنفس الوقت ما في شبكة تصريف، لذلك تجمعت المياه في هذه المناطق وارتفع منسوبها حتى وصلت إلى السطح، وفي بعض المناطق المنخفضة حتى أصبحت أعلى من مستوى الأرض، يعني نسميها نحن بلهجتنا العامية الثراء أو المستنقع. بدأت المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بهذيك الفترة ببداية الثمانينيات من القرن الماضي بعمليات الاستصلاح. طبعا سبب الملوحة ذكرنا أنه ارتفاع منسوب المياه، أن احنا بدنا نزيل هذا السبب. كيف نزيل هذا السبب؟ بواسطة شق مصارف سطحية على امتداد هذه الأراضي لتصريف المياه الزائدة وارجاعها إلى نهر الفرات. طبعا بدأت المؤسسة من بداية الثمانينيات بشق هذه المصارف وعلى امتداد ما يقارب 3 عقود حتى بداية الثورة. بعد بداية الثورة توقفت الأعمال. خلال هذه الفترة 30 سنة، ما يقارب 30 سنة، نفذت المؤسسة ما يقارب 1000 كيلومتر مصارف، منها مصارف رئيسية ومصارف أخرى ثانوية تقوم بتجميع المياه وصبها على المصارف الرئيسية، وبدور المصارف الرئيسية تنقل المياه الزائدة.
1: طيب
0: إلى نهر الفرات.
1: والآن مهندس علي، يعني إذا أردنا اليوم الحديث والتركيز عن هذه النقطة، حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح، وما الذي يجب فعله اليوم لتلافي هذه الظاهرة؟
0: نعم أنسى، نحن بداية ما بلشت أعمال الاستصلاح كانت نسبة التملح بالأراضي تصل إلى 30%.
1: والآن
0: بدأت عمليات الاستصلاح وتنفيذ أيضا آبار الصرف العمودي لسحب المياه من باطن الأرض وصبها في المصارف اللي ذكرناها. انخفض منسوب المياه وتم استصلاح جزء كبير من هذه الأراضي المتملحة وأصبحت قابلة للزراعة وصالحة للزراعة. يعني وصلنا بنهاية الفترة الماضية تقريبا النسبة أقل من 5% نسبة التملح، يعني من 30% إلى 5%.
1: هل موسم الأمطار هذا العام يعني ساهم بالاستفادة أم ماذا؟
0: لا، ليس بشكل مباشر. طبعا رجعت هذه الظاهرة وعادت وتوسعت، صارت تتوسع الأراضي المتملحة وزادت النسبة. الآن وصل معنا في بعض المناطق نسبة التملح في الأراضي إلى 20%.
1: أين
0: عندنا
1: بالتحديد؟
0: كما ذكرت بتقريركم.
1: طيب.
0: طبعا هذا الرقم بكافة القطاعات الموجودة ضمن محافظة دير الزور، المياه.
1: طيب اليوم إذا أردنا إحصاء المناطق المتضررة، ما أخطر المناطق المهددة اليوم بسبب التصحر والتملح؟
0: تقريبا النسب يعني تزيد وتنقص بنسبة بسيطة، تقريبا كل القطاعات نفس النسب، يعني متفاوتة بين 20% إلى 18% إلى 16% بالقطاع، بكل القطاعات. أكثرها كان هو القطاع السابع، بصراحة كان نسبة التملح فيه أعلى من باقي القطاعات.
1: سيد علي باختصار لو سمحت، ما المطلوب بشكل عاجل إنقاذ المنطقة؟
0: نحن نطلب دعم المديرية بآليات تعزيل ضعف الموجود عندنا. الآن عندي 3 آليات عاملة بالمديرية، أنا أنقلها من مشروع لمشروع وحسب الأولويات. أنا أكشف على المصرف أشوف المتضرر أكثر. طبعا جميع المصارف هي بحاجة إلى تعزيل. يعني المصارف منذ 10 سنوات أو 11 سنة أو حتى بعض المصارف من 15 سنة لم تجرى لها عمليات الصيانة والتعزيل. فأنا أكشف عليها وين أشوف الضرر الأكبر حسب الأولويات، أنا أبعث البعض. صراحة عتبنا حتى الآليات اللي بين إيدينا من كثرة التنقل بين القطاعات. يعني عندي 6 قطاعات الآن اللي بحاجة لتعزيل وحاجة ماسة، وعندي 3 بواقر، يعني بمعدل الباقر يعني فارزها على قطاعين وأنا أقلها بين القطاعات حسب الأولويات مثل ما ذكرنا.
1: كل الشكر لك مهندس علي الموسى المعاون.

0: الفني
1: أهلا
0: لمديرية
1: وسهلا بكم.
0: الموارد المائية بدير الزور، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا، وأرجع أشكركم مرة ثانية على هذه الاستضافة، وشكرا لكم.
0: شكرا. إلى هنا تنتهي رحلة المستكشف لهذا الأسبوع، لكم مني ومن معد البرنامج عمر الخطيب أطيب تحية، نلقاكم في رحلة استكشاف جديدة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الحيران وتفتش عددا من المنازل بريف القنيطرة الجنوبية وتقيم حاجزا عند بلدة جبه. محافظة دير الزور تدعو جميع الأهالي القطنين أو الموجودين ضمن الحوائج النهرية لنهر الفرات للإخلاء الفوري وتتخذ إجراء احترازيا بفصل عدد من الخطوط الكهربائية. تلفزيون سوريا يرصد احتفالات عيد الأضحى المبارك وسكان المخيمات يحاولون الحفاظ على ما تبقى من تقاليد العيد. ترامب يقول أن إيران لن تحصل على تخفيف عقوبات مقابل تخليها عن اليورانيوم على تخصيب ويؤكد عدم التوصل إلى اتفاق معها. التفاصيل أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 سيارات عسكرية محملة بالجنود باتجاه قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا أن الدورية فتشت عددا من المنازل بالقرية قبل أن تنسحب من المنطقة. هذا وكانت قد أطلقت دورية أخرى النار في الهواء خلال تحركها على الطريق الواصل بين بلدة جبا وقرية أم باطنة، وأقامت حاجزا عند مدخل البلدة بالقرب من ساتر ترابي، في حين توغلت دورية أخرى مؤلفة من عدة سيارات عسكرية محملة بالجنود، وذلك على الطريق بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة في سياق سلسلة

انتهاكات متواصلة يرتكبها الاحتلال في الجنوب السوري. هذا وأفادت مصادر ميدانية

0: تل أحمر غربي. أضافت المصادر أن أعمال التوسعة الإسرائيلية في طريق سوفا 53 الأمنية وصلت إلى مراحل متقدمة، آخرها مد أسلاك شائكة على عمق 100 متر في محيط قرية العشة، ونصب لافتات تحذيرية تمنع الأهالي والمزارعين من الاقتراب من المنطقة، مما أسفر عن قضم مساحات واسعة من أراضي بلدات جبهة الخشبة والحميدية والحرية وبئر عجم.
1: العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار، مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي.
2: استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات، وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق.
1: مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد يرى أن مشروع الاحتلال أضر ب 12 ألف دنم من الأراضي الزراعية بعد حفر الخندق، بدءاً من محيط بلدة حضر وصولاً إلى الريفين الشمالي والأوسط.
3: تم احتجاز قسم من المياه الشتوية واللي هي تكون روافد للسدود.
1: مختار جبات الخشب محمد مازن مريود أشار كذلك إلى فقدان نحو 7 آلاف دنم من الأراضي الزراعية، مضيفاً أن المشروع يؤثر على مياه الأمطار والخندق يسبب تآكل في التربة. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: توجه وفد من أهالي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار في القنيطرة، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم. وبحسب ما ذكرته شبكات محلية، فقد حاول الأهالي لقاء قائد النقطة الأممية لمطالبته بالتدخل والسعي لكشف مصير المعتقلين، بينما ذكر مصدر من الأهالي أن قوات الأمم المتحدة لا تقدم أي إجراءات بهذا الخصوص ولا تتخذ خطوات للحد من التوغلات والانتهاكات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعدما نظم أهالي المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية قبل أيام نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في دمشق، وطلبوا بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج الفوري عنهم. أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بتوقيف 26 شخصاً كانوا على متن قارب في المياه الإقليمية السورية، وذلك خلال محاولتهم التوجه بحراً نحو سواحل قبرص بطريقة غير نظامية. أوضح المصدر أن العملية نفذت بالتعاون بين خفر السواحل السوري وخفر السواحل القبرصي من دون ورود معلومات إضافية بشأن جنسية الأشخاص الذين كانوا على متن القارب أو الإجراءات التي ستتخذ بحقهم. هذا وتمكنت فرق خفر السواحل بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والقوات البحرية من إنقاذ 6 أشخاص

0: وذلك أثر غرق زورق تهريب قبالة سواحل طرطوس. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في منشور عبر منصة إكس، أوضح أن عمليات البحث والتمشيط الميداني ما تزال مستمرة في المنطقة، وذلك للعثور على 4 أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. أفادت منظمة الهجرة الدولية بأن وتيرة النزوح من لبنان إلى سوريا تراجعت منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. وذكر تقرير منظمة تتبع النزوح ومراقبة الحدود أن أكثر من 33,000 شخصا عادوا إلى لبنان منذ ذروة النزوح. وأكد تقرير المنظمة أن الأوضاع المعيشية للعائدين من لبنان لا تزال شديدة الصعوبة في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع تكاليف الحياة. وافق مجلس الشيوخ الهولندي على مشروع قانون يتضمن إجراءات أكثر تشددا على الحدود للاجئين القادمين من دول تصنف على أنها آمنة. وتضمن الميثاق الصادر عن المجلس أن اللاجئين الذين ليس لديهم حق في البقاء بالاتحاد الأوروبي يجب ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آمن آخر، كما يسمح للدول بإجراء عملية اللجوء كاملة في بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب شبكة NOS الهولندية. كما ينص المشروع على إمكانية احتجاز اللاجئين الوافدين عبر الحدود الخارجية بمن فيهم العائلات التي لديها أطفال في أثناء إجراءات لجوئهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة 3 أطفال غرقا في نهر الفرات، 2 منهم في بلدة الخريطة غربية دير زور. ذكر الدفاع المدني أن الأطفال 3 توفوا غرقا في أثناء السباحة، في حين ما يزال طفل مفقود في قرية الكسرة، حيث توجهت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للبحث عنه. كما دعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم السباحة في النهر ومنع أطفالهم من السباحة فيه لخطورته بسبب شدة التيارات المائية نتيجة ارتفاع منسوبه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بن جراف الجسر الحربي في بلدة المريعية بدير الزور بفعل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأعلن الدفاع المدني خروج الجسر الترابي الواصل بين مدينة دير الزور وريفها عن الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر. كما دعا الدفاع المدني السكان إلى عدم استخدام العبارات النهرية بسبب خطورة التيار والالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات. من جهتها جددت محافظة دير الزور دعوتها لجميع الأهالي القطنين أو الموجودين ضمن الحوائج النهرية للإخلاء الفوري والابتعاد عن ضفاف نهر الفرات حرصا على السلامة العامة وتجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن استمرار ارتفاع المنسوبة. كما بينت المحافظة أن المحطات التي تمت السيطرة عليها من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد تعرضها لفيضان الفرات هي شحيل، الشبكة، الصغير، وشميطية والعوة. ونتيجة للفيضان أيضا اتخذت المحافظة إجراء احترازيا بفصل عدد من الخطوط الكهربائية شملت الخط المغذي لكل من محطة مياه لايذ وجمعية الكوادرة الزراعية وجمعية النزلة الزراعية، وذلك للحفاظ على السلامة العامة وحماية المعدات الكهربائية. هذا وأدى ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وطوفان مياهه أدى إلى خسائر وحركة نزوح للسكان بجواره وخاصة النازحين في محافظة الرقة.
1: شهد نهر الفرات خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياهه بعد زيادة التدفقات الواردة، ما أدى إلى امتداد المياه نحو مساحات قريبة من الضفاف ووصولها إلى بعض المنازل والمنشآت، متسببة بأضرار مادية ونزوح مؤقت لبعض العائلات.
2: صار لنا تقريبا شي نهارين، اليوم الثالث طلعت المي على البيوت، عرفت علي شلون؟ وحاليا طايفين، يعني أكثر من هيك شو بدي أقول لك، شوفت عينك، يعني المي والأطفال الصغار هاي كلها المي وسخة ودعت تجينا عكار، عرفت شلون؟ والله يكون عون الجيران زاد طافهم على حد، عرفت علي شلون؟ حسيت نايمين على اسطحه، ما يعني الغرف كلها مي.
1: ارتفع منسوب النهر لأكثر من مترين عموديا، في حين امتدت المياه أفقيا لمسافات واسعة، ما دفع عددا من النازحين في الرقة إلى نقل خيامهم أكثر من مرة خلال الأيام الماضية تجنبا لوصول المياه إليها.
3: قامت تطلع علينا المية وشوفت عينك دحش، قامت تطلع وطوفت الخيام. بتطويف الخيام قمنا يعني نتنقل، وين ما دع نتحرك شويه شوف دعت تلحقنا المويه. ايه مش لحد جانا لحد سال عنا مثل ما تقول. ايه بالله، وها هي شوفت عينك كله قدام واضح يعني.
1: بحسب سكان في المنطقه فان ارتفاع المياه اعاد مشاهد غابه عن ضفاف الفرات منذ عقود، وسط مخاوف من استمرار زياده المنسوب، في حين تؤكد الجهات المعنيه ان الوضع ما يزال تحت المتابعه والسيطره.
4: هلا بدون شك الوضع الحالي هو وضع استثنائي، حيث ان الفتحه الحاليه للبوابات المفيض لسد الفرات حوالي 900 متر مكعب بالثانيه، بالاضافه لتمرير 600 متر مكعب بالثانيه من العنفات، وبالتالي مجموع المياه المره من سد الفرات هي 1500 متر مكعب بالثانيه، وبتمر عبر سد قديران باتجاه النهر ضمن محافظتين الرقة ودير الزور. هاي الزيادة غير مسبوقة يعني لأكثر من 30 سنة، وبالتالي هذا الشيء ممكن يشكل تهديد على أهلنا الموجودين بمنطقة الرقة ودير الزور. عند استلامنا معلومة أنه راح يكون في الوارد المائي بشكل كتير كبير، كثفنا من عمل غرف التحكم بحيث أنه يكون المراقبة لصيقة، وبدأنا برفع المنسوب ضمن البحيرات بشكل تدريجي بالتوازي مع التواصل مع إدارة الكوارث، مع السادة المحافظين بالرقة ودير الزور، مع مديريات الموارد المائية.
1: يرى مختصون أن ما يشهده الفرات يمثل عودة لجزء من امتداده الطبيعي بعد سنوات من الجفاف وتراجع الواردات المائية، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن الارتفاع الحالي مرتبط بزيادة مؤقتة في كميات المياه الواردة.
0: أدى الرئيس أحمد شرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب، وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد شرع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. وفي الساحل السوري أحيا أهالي مدينة اللاذقية أول أيام عيد الأضحى المبارك بأداء صلاة العيد وتبادل الزيارات والتهاني، فيما شهدت الحدائق والمنتزهات إقبالا واسعا من العائلات والأطفال بحثا عن لحظات الفرح والترفيه.
5: مع ساعات الصباح الأولى على التكبيرات عيد الأضحى المبارك في مساجد مدينة اللاذقية، حيث أدى الأهالي صلاة العيد وسط أجواء روحانية مميزة تبعتها شعائر تقديم الأضاحي وتبادل الزيارات والتهاني بين العائلات.
6: بدهم يجوا على صلاة العيد، يروحوا على المقابر الزيارة، بعدين بيزوروا الأقارب كلها قبل ما يرجعوا على البيت.
5: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على تحضيرات العيد هذا العام واختصرت كثيرا من مظاهر الشراء والتجهيز، إلا أن الأهالي حرصوا على الحفاظ على فرحة العيد خاصة للأطفال الذين توافدوا مع عائلاتهم إلى الحدائق والمتنزهات والكورنيش البحري لقضاء أوقات من الترفيه والراحة.
7: بس شوي الأوضاع المادية خفيفة، بس الحمد لله أنه قدرنا، العالم قدرت هيك إن شان تبسط هالأولاد وهيك، عرفت علي كيف؟ الحمد لله الأمور تمام.
8: لمت اجيات ما لمت الا 10,000 ورحت عند الزعيم اكلنا كريسبي ويعني وعمامي اعطوني بس 10,000 بس هيك.
5: وتشهد المدينه اجواء من الاستقرار الامني ما ساهم في زياده حركه التنقل والخروج الى الاماكن العامه، في مشهد يعكس تمسك السوريين بتقاليد العيد وقدرتهم على صناعه الفرح رغم التحديات.
9: عيد الأضحى هذا العام حمل معه رسائل أمل وفرح، مؤكداً تمسك السوريين بعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية، لتبقى هذه المناسبة فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية ونشر أجواء المحبة بين الجميع. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: قام عدد من أهالي محافظة حمص صلاة عيد الأضحى عند جسر الرستنبري في المحافظة.

0: تم اليوم أداء صلاة العيد في هذا المكان بين جسر معمل إسمنت وجسر أرسطن الكبير. هذا المكان له رمزية خاصة عند أبناء المنطقة، فهو شهد أول مظاهرات وأول شهدائنا كان في هذه المنطقة، ونحن اليوم في الشهر الخامس وهي ذكرى التهجير، ومع اقتراب افتتاح جسر أرسطن الكبير تم اختيار هذا المكان لأداء هذه الصلاة. تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بألف خير.
1: يقول معتزا ومفتخرا: هنا تظاهرتم ومشيتم وحدانا وزرافات.
2: من المساجد إلى المقابر إلى الزيارات العائلية وتقديم الأضاحي ثم إلى العبارات النهرية، هكذا بدأ المشهد في دير الزور، حيث حافظ الأهالي على عادات عيد الأضحى وتقاليده المتوارثة رغم التحديات والصعوبات المعيشية.
3: عقب صلاة العيد في دير الزور بدأت المعايدات والمصافحات داخل المسجد وخارجه في مشهد تختفي فيه الخلافات قبل أن تتجه العائلات لزيارة قبور ذويهم.
4: يعني أول أيام العيد العالم تزور بعضها، يصير في تسامح بهالأيام الفضيلة، ويعني ينطوي كل شيء يكون ما يكون السبب. وبالنسبة لزيارة المقابر العالم تروح تزور أحبابها الله يرحمهم يعني، والشهداء، وكل واحد له يعني مرحوم.
3: رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، أصر كثير من أهالي دير الزور على إحياء شعيرة الأضحية.
5: أنا قام أضحي لأخو زوجتي، ضحية والله غالي، جلب غالي، لو يوقفون التصدير شوية، لو يأمنون علف، لو كان نزلت الأسعار، أما غالية.
3: مع خروج الجسر الترابي عن الخدمة لجأ أبناء دير الزور إلى العبارات النهرية للتنقل بين ضفتي الفرات وزيارة أقاربهم وأرحامهم.
6: بصلة رحم الشعب بده جباري أنه يروح يعايد بعضه، مثل أهل الشامية يجون على الجزيرة والجزيرة يجون على الشامية، ونطلب من الحكومة شو تقوم لنا بهالأشياء هذه. اضطروا العالم يا أخي بدها تطلع السفينة، لو تطلع بيش ما كان العالم بدها تروح تعايد بعضها.
3: يبقى العيد في دير الزور مناسبة تتجدد فيها معاني الترابط الاجتماعي، لتؤكد هذه العادات تمسك أبناء المحافظة بفرحتهم وتقاليدهم رغم كل الظروف. العيد في دير الزور ليس مجرد مناسبة دينية أو يوم عطلة، بل مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة التي يحرص أبناء دير الزور الحفاظ عليها رغم كل التحديات والمعوقات. مصعب الحانة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
2: وفد أهل الشداد في محافظة الحسكة إلى مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
7: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: يشهد حي الشيخ مقصود في حلب خلال عيد الأضحى أجواء من الفرحة إذ يواصل حسين عثمان تشغيل دار الألعاب والملاهي التي أسسها قبل 15 عاما تاركا للأهالي حرية دفع ثمن التذكرة وفق استطاعته.
8: صار لي 15 سنة فيتي 16 سنة في شيخ مسعود فيتي ألعب أول ما فتحت بعشر ليرات بعدين 25 بعدين 50 بعدين 100 و 200 ودرجت الأمور والحمد لله يا رب العالمين ما صار شيء عندي مشاكل ما صار شيء أبدا عندي أمور ماشية الحمد لله بفرح الأولاد بفرح الأولاد الله بفرحنا ما قلت لك أبطال أستاذ ما بطلي أنا جاي مش أفرح بس أفرح الأولاد زيادة ناس ما بطلع مو شرط إني معه ما بطلع تتأكد من الأولاد اللي أخذ بطاقتين ثلاثة أربعة أعطي بطاقة مجانا يعني أمور الحمد لله رب العالمين.
2: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة تقتصر بمعظمها على الأطفال.
9: مع حلول عيد الأضحى تكثف منظمات إنسانية مشاريع الأضاحي داخل مخيمات الشمال السوري حيث يعمل متطوعون على تجهيز اللحوم وتحضيرها للتوزيع على العائلات النازحة في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تعيشها آلاف الأسر داخل المخيمات. وتقول إدارة هذه المنظمات إن حملات الأضاحي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من

0: العائلات المحتاجة خلال أيام العيد.
1: فالحمد لله رب العالمين، حاليا نحن مع أهلنا في المخيمات وعم ننسق مع مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة طبعا، لأنه في كتير منظمات مثلنا عم توزع حتى نستهدف ناس في مخيمات ما حدا دخلها يعني.
0: أما أجواء العيد داخل المخيمات فبدت محدودة هذا العام، واقتصرت مظاهر الفرح على الأطفال الذين حاولوا بملابسهم الجديدة وألعابهم البسيطة خلق أجواء خاصة بهم رغم حياة النزوح. في المقابل ما يزال كثير من الأهالي يعلقون آمالهم على العودة إلى منازلهم وقراهم حتى وإن كانت مدمرة لاستعادة شيء من تفاصيل العيد التي فقدوها خلال سنوات التهجير.
2: والله في بس شيء بسيط يعني، شيء لا يذكر يعني. مثلا هلق نحن بالمخيم صرنا مثلا 6 سنين تقريبا، صرنا بتقول لك مثل الأهل يعني، عرفت علي شلون، كتلة وحدة عرفت علي شلون، هيك بنطلع مفوت على بعضنا بنعيد على بعضنا هيك.
3: أمنياتنا بالنسبة لنا أمنياتنا نرجع على بلادنا، وضيعنا مهدم وركام كامل، ويعني متمنين نرجع لها لا أكثر، نرجع ونسكن ونفرح، تصير فرحة فرحتين ببلادنا طبعا.
0: وتكتسب المشاريع الخيرية في المخيمات أهمية متزايدة مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها الأساسية.
4: بين توزيع الأضاحي ومحاولات إدخال الفرحة إلى الخيام، تبدو أجواء عيد الأضحى في المخيمات خجولة هذا العام، حيث اقتصرت مظاهر العيد على الأطفال، فيما فضلت عائلة كثيرة قضاء العيد بعيدا عن المخيمات في قراها وبلداتها الأصلية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: ما تزال الجمال تحجز مكانها على موائد عيد الأضحى في دوما بريف دمشق كعادة توارثها الأهالي منذ مئات السنين.
6: تكبيرات تعلو وأسواق تستعد في مدينة ارتبط اسمها بلحم الجمل منذ مئات السنين. هنا لا تتصدر الخراف وحدها مشهد الأضاحي، بل تحضر الجمال أيضا في تقليد يشترك فيه 7 أشخاص لأداء أضحياتهم وسط تفاصيل مختلفة في الذبح والتجهيز والتقسيم، تقوم على توزيع الحصص بالتساوي بين جميع المشتركين.
7: وقت اللي بدنا نذبح الجمال ونقسمه على 7 أشخاص بالتساوي، بنقسم لهم اياه، كل واحد بياخذ حصته والكل بيكون راضيهم.
8: شو خطتك
7: انت
8: حتى يطلع كله
7: رضيان؟ تمام، بينجرم الجمل كلياته من فوق لتحت، ما بيصفى في عظم، بيتقطع معلم وبيتخلط كله سوا بقلبه، وكل واحد بياخذ حصته، هيك بيكون اخذ هو من كل الجمل، ما في انه والله اخذ مثلا سفره ولا اخذ حماله ولا اخذ فخذ على حله ولا اخذ كتف، لا لا لا، بتقطعه كلياته وبتخلطه تمام قطع كبيره وكل واحد بياخذ حصته.
6: تعتمد الاسواق في تامين الجمال على المرابط المحليه إلى جانب الجمال القادمة من جيرود وحما والمحافظات الشرقية، في حين تتنوع بين الحوار والقعود والفرود وغيرها.
9: هلأ أنا ضحيت بجمال لأجل الأسعار غليت، بالنسبة للخروف كيلو اليوم 105 آلاف، بالنسبة للجمال 60 إلى 70، يعني نص قيمة عن الخروف. هذا الهدف الأول. والثاني بالنسبة لأهل دوما بتحب لحم الجمال أكثر من الخروف، عشان المرض السكري بخفض السكري بني آدم. بالنسبة لحم الجمال يورث الأول شيء الحقد، وبعدين يورث النخوة.
6: بين أسواق الجمال القديمة وموائد العيد التي لا تخلو من لحمها، تحافظ المدينة على تقليد متوارث أبقى الجمل جزءا من هويتها الاجتماعية ومشهدا حاضرا كل عام. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
5: هذا ورصد تلفزيون سوريا زيارة الأهالي لأحدى المقابر في محافظة درعا في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
10: احنا بالعادات والتقاليد في درعا وفي حوران بعد صلاة العيد طبعا صلينا بالجامع العمري وبكل المساجد، نتجه إلى المقبرة لزيارة موتانا وشهدائنا الأبرار، ومن بعدها طبعا بنروح من عايد على اللي متوفين

0: على أهل المتوفين، والله يرحم شهداءنا وشهداء المسلمين يا رب العالمين.
1: يستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس أول أيام التشريق، والذي يوافق اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى. كان الحجاج قد أدوا يوم أمس الأربعاء طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. هذا وتبدأ مناسك الحج بالنية والإحرام وتستمر عبر محطات عدة تشمل الطواف والسعي ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة وتختتم بطواف الوداع. هذه المحطات نستعرضها بالتفصيل في المادة الآتية.
2: في رحلة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، ينتقل الحاج بين محطات تعبدية متكاملة حيث تتجرد الروح من مشاغلها إذاناً بانطلاق مسار إيماني عميق نحو القرب من الله. الرحلة تبدأ بالإحرام وهو أول مناسك الحج، ويستهل بنية أداء فريضة الحج، حيث يرتدي الرجال رداءً وإزاراً أبيضين غير مخيطين، والنساء ترتدي لباساً محتشماً يراعي ضوابط الشريعة. ويبدأ الإحرام من أماكن محددة تحيط بالحرم المكي في مكة المكرمة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. بعد دخول الحاج مكة المكرمة محرما، يبدأ طواف القدوم بالطواف حول الكعبة 7 مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، لينتقل بعدها إلى شعيرة السعي، حيث يمشي 7 مرات بين جبلي الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام. في 8 ذي الحجة يوم التروية، وهو اليوم الأول للحج، يتوجه الحجاج إلى منى، حيث يمضي الحاج هناك يومه بالدعاء والذكر والمبيت، ويصلي الصلوات 5 جمعا من دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات. في 9 ذي الحجة وهو اليوم الثاني للحج، يتوافد الحجاج منذ الصباح إلى صعيد عرفات، ويقفون هناك بدءا من زوال الشمس أي وقت أذان الظهر حتى غروبها، يرفعون فيه أكف الدعاء ويستغفرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، دلالة على عظم هذا اليوم ومكانته. مع غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة، وهناك يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمعون الحصى التي سيستخدمونها في شعيرة رمي الجمرات في اليوم التالي. في 10 ذي الحجة أول يوم من عيد الأضحى، وهو اليوم الثالث للحج، يتوجه الحاج من مزدلفة إلى منى، حيث يرمي جمرة العقبة، وهي كبرى الجمرات 3 ب7 حصيات متتالية، ثم يقدم الحاج أو وكيل عنه ذبائح، وبعد ذلك يحلق الرجال رؤوسهم أو يقصرونها، بينما تقتصر النساء على تقصير جزء يسير من شعر الرأس، ليعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعقبه بالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات. بعد أداء طواف الإفاضة يعود الحاج إلى منى ليواصل مناسكه برمي الجمرات 3 كل يوم على مدار اليومين 4 و5 من أيام الحج، حيث ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى ب7 حصيات لكل واحدة. وبالنسبة إلى الحجاج الذين يختارون المبيت في منى ليوم إضافي، يكررون رمي الجمرات 3 مرة أخرى في اليوم 5. قبل مغادرة الحاج لمكة المكرمة يؤدي طواف الوداع، وهو المحطة الختامية في رحلة الحج، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة للمرة الأخيرة، ويمثل هذا الطواف وداعا روحانيا للمسجد الحرام وختاما لمناسك الحج.
1: أعلنت البعثة الطبية السورية للحج والعمرة تحويل 18 حاجا سوريا من مشعر عرفات إلى المشافي السعودية نتيجة للتعرض لضربات شمس وحالات صحية أخرى وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وقال رئيس البعثة الطبية الدكتور جميل الدبل إن البعثة وزعت 45 طبيبا وطبيبة على 6 عيادات ميدانية في عرفات ضمن خطة طبية لمتابعة أوضاع الحجاج والتعامل مع الحالات الطارئة. وأضاف الدبل أن الكوادر الطبية قدمت خدمات صحية واستشارات لنحو 700 حاج سوري، مؤكدا استمرار التنسيق مع الجهات الصحية السعودية لمتابعة الحالات المحولة إلى المشافي. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 7 قتلى بينهم طفلتان وسيدتان إضافة إلى 20 إصابة، وذلك بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط برج الإسراء وسط مدينة غزة. وأضاف أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميدانية التابع للجمعية في محيط مكان الاستهداف. من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف عنصرين رئيسيين في حركة حماس، في حين أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن القياديين بحماس اللذين حاول جيش الاحتلال اغتيالهما هما قائد لواء شمال القطاع ونائب قائد لواء مدينة غزة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة، وذلك أثر استهدافه بغارة جوية مكثفة نفذت الثلاثاء شمالي غزة. وبحسب بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي والشباك، فقد شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات في حماس، ذلك خلال أحداث 7 أكتوبر، وعين قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل بغارة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل نحو أسبوعين. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستنفذ ما سماه خطة الهجرة الطوعية من قطاع غزة. وقال كاتس في بيان أن حركة حماس لن تبقى في السيطرة على القطاع سواء على المستوى المدني أم العسكري، مؤكدا أن ذلك سيحدث في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. وأضاف أن ما وصفه بخطة الهجرة الطوعية من غزة سيتم تنفيذها من دون تقديم أي تفاصيل إضافية. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية إضافة إلى سفينة تجارية. وأضاف المسؤول بحسب أكسيوس أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهاجم وحدة أطلاق مسيرات متمركزة على الأرض. من جانبها قالت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر عسكرية أن الحرس الثوري الإيراني استهدف ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في منطقة بندر عباس بإيران كانت ناجمة عن الهجمات الأمريكية التي أتت ردا على الاستهداف الإيراني، وأنه لم يتم تسجيل أي إصابة نتيجة هذه الهجمات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم على التخصيب، مؤكدا عدم الوصول إلى اتفاق بشأن إيران. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه عما تعرضه إيران بشأن الاتفاق، لافتا إلى أنها تريد عقد اتفاق وأن واشنطن ستبرم اتفاقا معها أو ستنهي المهمة، مشددا في الوقت نفسه على عدم إمكانية أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. في الجانب الآخر، كشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصوله على ما وصفه بمسودة الإطار الأولي لمذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها بين طهران وواشنطن. وتتضمن المسودة ترتيبات خاصة بمضيق هرمز، حيث ستتولى طهران إدارة حركة السفن التجارية عبر المضيق، وذلك بالتعاون مع سلطنة عمان مع رفع الحصار عن المضيق. وأضاف التلفزيون الإيراني أن المسودة لا تشمل السفن العسكرية بحسب بنود الاتفاق الخاصة بحرية الملاحة. من جانبه نفى البيت الأبيض التقرير حول مذكرة تفاهم الأولية، واصفا أنها غير صحيحة ومختلقة بالكامل. ينضم إلي الكاتب في الشأن السياسي عبد الرحيم خليفة، هو معنا من بوخارست. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير.
3: صباح الخير أستاذ وسيم، كل عام وأنت بخير، أنت وكل العاملين في قناة سورية وجمهوركم الكريم أيضا.
1: أهلا بك، كيف تفسر هذه التصريحات المتناقضة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتلفزيون الإيراني حول مسودة الاتفاق بين طهران وواشنطن؟
3: الحقيقة ليس هناك حتى لهذه اللحظة ما يمكن تثبيته باتفاق، هناك مفاوضات جارية حتى الآن دون الوصول إلى نتائج محددة، نتائج واضحة. كلا الطرفين يسير وفق ما خطط له وما أراده من هذه المفاوضات. الرئيس الأمريكي في حالة من العجلة من أمره يريد إنجاز اتفاق بأقرب ما يمكن حتى يتم تخفيف الأعباء التي يعني من أصدقائه من حلفائه الإقليميين والدوليين. هو يريد الحقيقة الخلاص من مشكلة إغلاق مضيق هرمز، هو يريد حركة الملاحة. في الحقيقة أيضا إيران بعد كل الضربات التي يعني تلقتها لا تريد أيضا الذهاب بعيدا في اتفاق ينتقص من سيادتها ومن أحلامها ومن مشروعها الكبير على مستوى المنطقة وعلى مستوى امتلاك السلاح النووي. هذه التصريحات يوم أمس هي تماما مناقضة تماما لما كان قد قاله الرئيس الأمريكي ترامب قبل يومين أو قبل عدة أيام. هو اليوم يبدي تشاؤما، يوم أمس أبدى تفاؤلا، ربما غدا يبدي هناك تصريحات أيضا مخالفة للمزاج العام. ودعني أقول أنه في هذه التصريحات يوم أمس قد أبدى يعني قد صدرت عنه في حالة من النزق والعصبية والتوتر، حتى أنه قال أنه يمكن أن يستهدف سلطنة عمان، وحتى هذه اللحظة لم يأتي توضيح على هذا الكلام، هل هو يعني نتيجة زلة لسان، هل هو نتيجة خطأ، أم أنه متعمد بعد التسريبات التي أدلى بها ما سمي بوثيقة قال عنها التلفزيون الإيراني بأن يمكن أن يكون هناك يعني لسلطنة عمان دورا في مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز. حتى هذه اللحظة ليس هناك اتفاق، وهذا ما يعكس ربما يعني حالة من التشاؤم لدى الرئيس الأمريكي ويدلي بهذه التصريحات. دعنا نقول أنه يعني هو يريد من إيران بالنتيجة، وهذا كررناه مرارا، يريد اتفاق إذعان ينهي الحقيقة إيران أو الذهاب باتجاه الحرب. أنا أعتقد أننا يعني ما زلنا إلى هذه اللحظة على مسافة واحدة من كلا الخيارين. لا يمكن الحديث اليوم عن أننا على أبواب يعني اتفاق يضمن في النتيجة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ويضمن مصالح العالم في مضيق هرمز، وفي ذات الوقت يحفظ لإيران حقوقها، يحفظ لإيران طموحاتها ومشروعها على مستوى المنطقة ودورها على مستوى العالم.
1: هل لواشنطن مصلحة الآن بعودة الحرب والعمليات العسكرية سيد عبد الرحيم خليفة في ظل الاستحقاقات والضغوط الكبيرة بالنسبة لمضيق هرمز وأيضا الولايات المتحدة بعد أقل من 3 أسابيع أو أقل من ذلك هي ستستضيف كأس العالم الحدث العالمي المهم كل 4 سنوات؟
3: بالتأكيد ليس منذ البداية لم يكن خيار الحرب خيارا الحقيقة صائبا، لكن هذا الخيار ربما لحسابات مختلفة، ربما بضغط إسرائيلي، ربما لمعلومات غير دقيقة يعني ذهبت في هذا الخيار. على كل حال أنا أعتقد لمجموعة الظروف التي تفضلت بها هي ليس من مصلحتها الذهاب إلى الحرب، لكن أنا أعتقد أننا أمام شخصية مثل الرئيس الأمريكي ترامب ربما يقدم أيضا على مرة أخرى على اللجوء إلى خيار القصف، ربما يرجع مرة أخرى على خيار الحرب. ومنذ يعني الوقف إطلاق النار الأول هو يهدد إيران، حتى قبل وقف إطلاق النار كان يهدد إيران الحقيقة يعني بتدميرها بالكامل، بإعادتها إلى عشرات السنوات مئات السنوات إلى الوراء من خلال تدمير البنية التحتية. ربما يكون في لحظة نزق وربما لحظة عصبية أن يكون هذا الخيار. دعنا نذكر أنه قبل عدة أيام كان قد قال الرئيس الأمريكي نفسه أنني ألغيت في اللحظة الأخيرة يعني خيار توجيه ضربة جديدة إلى إيران بعد اتصالات أجراها مع المملكة العربية السعودية وبعد أيضا وقطر وربما دول أخرى في المنطقة. لذلك نحن أمام شخصية وأمام إدارة الحقيقة لا يمكن بالضبط يعني فهم كيفية سيتم التعامل مع هذا الملف المعقد أمام الحقيقة إذا جاز لي التعبير يعني تماسك إيران، صمود إيران بين قوسين بين هلالين في هذا الموضوع. لذلك ربما يكون خيار الحرب مرة أخرى لكن ليس مطروحا، لكن على شكل توجيه ضربات باعتقاد الرئيس الأمريكي أنه ممكن في حال مرة أخرى ذهبنا إلى المفاوضات أن نكون يعني قادرين على انتزاع تنازلات من الدولة الإيرانية. هذا التفاؤل يعني هذا التشاؤم الذي يبديه الرئيس الأمريكي اليوم هو عكس ما يبديه الرئيس الوزراء الباكستاني عندما شهيد ناز شريف عندما يقول بأنه نأمل الحقيقة الوصول إلى اتفاق بين الجانبين. حتى الآن الصورة غير واضحة، الصورة ضبابية، نحن على مسافة واحدة من معظم هذه الخيارات المطروحة اليوم.
1: طب من يملك أوراق ضغط أقوى، الولايات المتحدة الأمريكية بالخيار العسكري والقوى العسكرية أم إيران بورقة مضيق هرمز إضافة لليورانيوم المخصب؟
3: يعني لا شك أن كلا الطرفين اليوم لديهم من أوراق القوة الكثير. لا شك أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية ما تضغط به على إيران وعلى حلفاء حتى إيران، أزرع إيران في المنطقة من خلال مثلا حزب الله في لبنان. اليوم الحقيقة العمليات لم تتوقف حتى هذه اللحظة من قبل إسرائيل، من قبل دولة الكيان، وهناك خسائر كبيرة يمنى بها الشعب اللبناني والدولة اللبنانية وحتى حاضنة حزب الله أو حزب الله ذاته، يفقد الكثير من قدرته. لدى أمريكا، لدى إسرائيل، لدى العالم الكثير مما يوقعه من خسائر في الدولة الإيرانية. ولكن في المقابل أيضا إيران لديها ما تضغط به على المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. العالم كله يحمل اليوم مسؤولية وأزمة الطاقة العالمية، أزمة مرور في مضيق هرمز إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذا الخيار لم يتشاور به مع حلفائه، هذا الخيار لم يكن مدروسا بشكل دقيق، ولم يعني يتم الوقوف عند نتائج وانعكاساته الاقتصادية التي تصيب الجميع بالضرر. لدى إيران الحقيقة ما يوجع أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وما يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا أعتقد أن كلا الطرفين اليوم لديهم، قد لا تكون هناك نسبة متساوية أستاذ وسيم أن نقول 50-50 49-51، لكن هناك في النتيجة لدى إيران ما تؤلم به الولايات المتحدة الأمريكية وما تضغط به على المجتمع الدولي لإقناع أمريكا بالوصول إلى التسوية، إلى اتصال، الوصول إلى صفقة، إلى الوصول إلى اتفاق سلام. كما أن لدى أمريكا القدرة العسكرية الحقيقة لإيقاع خسائر فادحة بإيران لا أعتقد أنها تريدها أو تتحملها مرة أخرى في حرب جديدة.
1: شكرا لك الكاتب في الشأن السياسي عبد الرحيم خليفة، كنت معنا من بوخارست، كل الشكر لك.
3: شكرا.
1: ختام النشرة، دمتم بألف خير.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازاً باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.
0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
3: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن تخليص صحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.

أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة، خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة من عين سوريا اليوم، نتابع فيها معكم فعاليات عيد الأضحى المبارك في عموم المحافظات السورية. إذا مشاهدينا، من دمشق إلى إدلب ومن دير الزور إلى طرطوس، السوريون يستقبلون اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك ويستهلون اليوم بالصلاة في مساجد وساحات البلاد وسط أجواء احتفالية عمتها التكبيرات وتبادل التهاني والمعايدات وزيارة المقابر حتى، وترافقت مع انتشار أمني، وذلك بهدف تنظيم الحركة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد لتحضر بذلك أجواء العيد وبهجته اليوم، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمواطنين في البلاد بما فيها غلاء الأسعار وتدني الأجور، حتى في إصرار على إحياء شعائر هذا العيد المبارك.

0: وفي تفاصيل هذه الحلقة مشاهدين، حيث أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب. هذا وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان. هذا والتقى تلفزيون سوريا كذلك بعض الأهالي في مدينة اللاذقية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.
1: مبسوط بهالعيد كتير، وأنا فرحان بهالعيد كتير لأنه

0: بزور لانه عم بتضيف وعم يجون ضيوف بالبيت.
1: نتمنى ان شاء الله يجي على الافضل وعلى احسن. نتمنى لبلدنا

0: للأهالي حرية دفع ثمن تذكرة ألعاب أطفالهم، وذلك وفق استطاعتهم ومقدرتهم المالية.
1: صار لي 15 سنة فيتة، 16 سنة في شيخ مسعود فيتة ألعاب. أول ما فتحت بعشر ليرات، بعدين 25، بعدين 50، بعدين 100 و200، ودرجت الأمور والحمد لله يا رب العالمين. ما صار شيء عندي مشاكل، ما صار شيء أبدا عندي، أمور ماشية الحمد لله. بفرح الأولاد، بفرح الأولاد، الله بفرحنا. ما قلت لك أبطال أستاذ، ما بطلي أنا جاي مش أفرح، بس أفرح الأولاد زيادة ناس ما بطلي، مو شرط إني ما بطالي. تتأكد من الأولاد اللي أخذ بطاقتين ثلاثة أربعة، أعطيه بطاقة مجانا، يعني أمور الحمد لله رب العالمين.
0: إذن مشاهدينا، الوقوف على أجواء العيد، أرحب بالزميل إبراهيم السويد الذي ينضم إلينا مباشرة من إدلب. إبراهيم، بداية أهلا بك وكل عام وأنت بخير. كما ينضم إلينا كذلك مباشرة المشاهدين من اللاذقية مراسلنا منير الحاج، أهلا وسهلا بكم شبكة مراسلينا. نبدأ هذه الجولة معك إبراهيم من إدلب. ضعنا في أجواء يعني فرحة الأهالي في إدلب في أولى أيامه.
2: نعم أمينة، أمينة، كل عام وأنتم بخير جميعا والأمة الإسلامية بكل خير. حقيقة يعني اليوم تقصدنا أن ننتقل بين ثلاث مناطق يعني في إدلب، كون إدلب يعني تضم مناطق المخيمات ومناطق التي كانت مستقرة نوعا ما. تحدث عن مدينة إدلب وعن القرى والبلدات مدينة إدلب والقرى التي كانت هي مهجرة سابقا ومدمرة، وأنا الآن يعني فيها في المناطق الجنوبية. بداية يعني من مناطق المخيمات، يعني شهدت مناطق المخيمات أجواء يعني اقتصرت يعني بشكل أساسي على فرحة الأطفال يعني بشكل طبيعي، إضافة إلى نشاطات للمنظمات الإنسانية كانت في عيد الأضحى وتحديدا من ذبح الأضاحي، وكانت هناك عمليات تنظيم يعني بين المنظمات كانت يعني تنفذها الحكومة هنا في محافظة إدلب بشكل أساسي، إضافة إلى أيضا يعني بعض الفعاليات الأساسية التي سيتم العمل عليها بحسب ما أخبرنا من قبل بعض المنظمات الإنسانية من كرنفالات الاحتفال وغيرها، وذلك في منطقة المخيمات. بالنسبة لمدينة إدلب، منذ ساعات الصباح الأولى يعني حوالي الساعة 6 فجرا كنا أيضا نرصد معكم يعني صلاة العيد في الملعب البلدي. هذا الملعب الذي كان في كل عام يضم يعني أمينة بشكل أساسي كل المصلين سواء كان من إدلب أو من أرياف إدلب أو حتى من باقي المحافظات السورية، كون إدلب يعني كانت تضم الكثير من أبناء المحافظات السورية، وبالتالي العادات والتقاليد حضرت أيضا في أجواء العيد. الأضاحي التي كنا نشاهدها يعني في الشوارع، بدأ الأهالي يقومون بعملية ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم في داخل مدينة إدلب، إضافة إلى أن في هذه اللحظات من المتوقع أن يكون هناك بعض يعني الفعاليات ضمن المركز الثقافي في مدينة إدلب، فعاليات للأطفال، مشاهدة الأفلام الكرتونية وبعض المسرحيات يعني التي من المتوقع أن تجري خلال الساعات أيضا المقبلة في مدينة إدلب. في الريف الجنوبي، وهنا أتحدث عن نقطة مهمة جدا، هذا الريف أو الريف الجنوبي والريف الشرقي لمدينة إدلب الذي كان يعني سابقا مدمر وكان تحت سيطرة النظام المخلوع، وبالتالي هذه المناطق تحديدا شهدت حقيقة يعني عودة من منطقة المخيمات كانت بشكل يعني ملحوظة خلال ربما الأسبوع الماضي. شاهدت يعني أنا العشرات من الأسر التي أتت إلى هذه المقطع هذه المناطق، منها أتى بشكل دائم ومنها أتى لقضاء يعني إجازة العيد هنا في هذه المناطق، كون هذه المناطق التي هجروا منها، وبالتالي شهدت يعني ازدحام. يعني قبل العيد الماضي تحديدا أنا كنت في هذا المكان تحديدا، كنت نادرا ما أشاهد الأهالي تتجول أو الأطفال في المنطقة. بدأت أشاهد يعني الحركة نوعا ما كما تشاهدين خلفي، يعني السيارات، الأطفال المتواجدين في المنطقة بدأوا يعني نوعا ما بالتحرك في هذه القرى والبلدات التي كانت هي خالية من السكان. اليوم نشهد يعني إحياء لطقوس العيد، إحياء لشعائر العيد من الأضحية وغيرها التي تنتشر أيضا في شوارع مدينة معرة النعمان ومدينة خان شيخون والقرى للريف الشرقي. وبالتالي نتحدث عن يعني كما ذكرت لك أمينة ثلاث مناطق في إدلب، مدينة إدلب التي هي كل عام تشهد ذات الاحتفالات، لكن اليوم نتحدث عن مناطق المخيمات خجولة نوعا ما، يعني اقتصرت على أطفال. أما مناطق الجنوب والمناطق التي كانت يعني مدمرة الآن تشهد يعني انتعاش جديد

0: للخدمات الأساسية وانتعاش حتى لعودة الأهالي وحتى الأطفال الذين بدأوا يتجولون بحرية في هذه الأماكن في المناطق الجنوبية. يعني أمينة،
1: طيب إبراهيم ابقى معنا، ننتقل مجددا إلى اللاذقية. يعني ضعنا في تفاصيل أجواء العيد مساء هذا اليوم منير في أولى أيامه، وكذلك كيف هي النشاطات الميدانية كما نشاهد خلفك في هذه المشاهد. كذلك هنالك بعض الألعاب وهنالك أهال برفقة أطفالهم في هذه المساحة من أجل خلق نوع من أجواء العيد.
2: بالضبط أمينة، يعني على الرغم من كل يعني الأجواء الحارة اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة تقريبا، ونزل الأهالي طبعا في وقت مبكر للساحات المفتوحة لأماكن اللهو واللعب للحدائق وأيضا الأماكن الخاصة بالمتنزهات لخلق جانب من الفرحة والمتعة لأطفالهم. هذه المنطقة التي تواجد فيها هي مقاربة أو قريبة نوعا ما من ساحة العيد التي كنت قبل قليل أرصد جانبا من أجواء الفرح هناك. الآن هنا في ذات المنطقة في حي صليبة بجانب قوس النصر تم نصب عدد من الألعاب وأيضا الألعاب الخاصة بالأطفال في هذه المنطقة، وبدأ توافد الأهالي بشكل فعلي لنلحظ يعني مظاهر العيد بشكل حقيقي ومظاهر الفرح في كل أجواء المدينة. سادع الكاميرا تقترب يعني لترصد فرحة الأطفال في هذه البقعة الصغيرة بجانب قوس النصر. طبعا قوس النصر الأثري له رمزية أيضا أثرية تاريخية لدى أهالي المدينة مدينة اللاذقية. هنالك العربات التي يعني أيضا قدمت إلى هذه الساحة ونصبت في هذه المنطقة، وأيضا لتهيئة يعني الألعاب وتهيئة أيضا المشروبات التي يحتاجها الأطفال، وأيضا هنالك الأحصنة والألعاب التي تم نصبها في هذه الفسحة الصغيرة التي تعني لأهالي المنطقة ولأطفالهم الكثير. الآن نستطيع أن نقول بأن مظاهر الفرح في مدينة اللاذقية تبدو بشكل أكبر يعني من خلال ساعات الظهيرة، لأن درجة الحرارة كما قلت مرتفعة، وأهالي المدينة هنا اعتادوا في كل عيد يعني على النزول إلى الشوارع والحدائق والساحات المفتوحة في أوقات متأخرة، وتستمر هذه الفعاليات حتى صباح يوم أمس. بالنسبة للفعاليات أمينة، يعني هنالك عدد كبير من الفعاليات التي ستقام سواء هنا أو حتى في حديقة العروبة وفي المدينة الرياضية أيضا وعدد من المناطق، لكن ربما تبدأ من اليوم الثاني بحسب الدعوات التي وصلتنا اليوم. التركيز الأبرز والأهم هو يعني مرتبط بالشعائر التي تم تنفيذها صباح اليوم، صلاة العيد، الأضحية، يعني زيارة الأقرباء، وأيضا النزول يكون في وقت متأخر. الأبناء طبعا مرتبطون بأهلهم، يعني عندما تكون هنالك زيارة للريف أو إلى منطقة أخرى يصطحبون أطفالهم، ولذلك الحركة تكون محدودة نوعا ما. لكن ربما نشهد خلال اليومين الماضيين أو الثلاث أيام القادمة حركة نشطة، ونشهد فعاليات منظمة من قبل فعاليات المجتمع المدني التي المعنية بهذا الشأن، التي تقوم بخلق جانب من الفرحة وجانب من الفعاليات الترفيهية للأطفال، يعني خلق جانب من الفرحة للأطفال وخلق البهجة على وجوههم. هذه الألعاب الموجودة في هذه المنطقة موجودة طبعا في عدد من الحدائق وأماكن أخرى، لكن أمينة لو عرجنا إلى موضوع الريف، أيضا هنالك جانب يعني من اللاذقية ربما غير معروف، وهو أن الريف المدمر كبير جدا. نتحدث عن جبلي الأكراد والتركمان، أكثر من 100 قرية تقريبا غالبيتها مدمرة بشكل كامل، سكانها يعني حتى الآن للأسف يعني متواجدون في مخيمات الساحل في ريف أدلب الغربي في غالبيتهم، على الرغم من العودة الجزئية، إلا أن يعني تلك القرى ربما بشكل أو بآخر النشاطات وأيضا فعاليات العيد وشعائر العيد أيضا وحتى في بعض القرى صلاة العيد ربما لم تقم بسبب أن الأهالي لم يعودوا إلى قراهم التي تحتاج إلى تأهيل وإعادة يعني التأهيل وإلى دعم للبنية التحتية من أجل الاستقرار. لكن هنا على مستوى المدينة الوضع يسير كما اعتدنا عليه.

0: في اليوم الأول يعني، وهذا طبيعي يعني، زيارة الأقارب تليها نزول الأطفال ومع ذويهم إلى الشوارع، وهذا ما يحصل الآن.
1: طيب منير ابقى معنا، إبراهيم ننتقل إليك مجددا ونتوسع معك قليلا فيما يتعلق بمستوى الأكلات، الطبخات التي تشتهر بها محافظة إدلب في أولى أيام هذا العيد.
2: نعم حقيقة يعني أمينة، هناك يعني الكثير من العادات والتقاليد، منهم من يعتمد على الحلويات بشكل أساسي مع صباح هذا العيد، ومنهم من يقوم بعمليات الطبخ. يعني ربما يعني أذكر في بعض الأرياف، أتحدث عن أرياف إدلب كأرياف إدلب الجنوبي أو مناطق في جبل الزاوية، يقومون بإعداد وجبات خاصة يعني لهم، سواء كانت من الحلويات أو حتى من الأكل. أتحدث عن الأكل الطبيعي يعني كعمليات الطبخ التي تحدث، ودائما ما تكون هي في وقت مبكر يعني ما بين حوالي الساعة تقريبا العاشرة إلى حوالي الثانية عشر، ويتم وضع يعني الطعام داخل غرفة الضيوف، وبالتالي عندما يكون هناك الأهالي التي تأتي لعملية يعني المعايدة، يكون هناك يعني تقديم الحلويات ثم انتقال إلى الوجبة كما يسميها الفطور، لكن هي نوعا ما يعني ما بين الغداء وما بين الفطور، وبالتالي يذهب الأهالي ومن ثم يتم تجديد هذه الوجبة بشكل يعني روتيني مع كل يعني زيارة للأهالي. هذه عادات يعني كانت في مناطق جبل الزاوية تحديدا، ومناطق أيضا في ريف إدلب الجنوبي، وربما يعني شيئا فشيئا يعني تكون هذه العادات مختلفة ما بين منطقة إلى منطقة أخرى، لكن اليوم جل العادات المتواجدة في مدينة إدلب تحديدا منذ ساعة الصباح الأولى تكون صلاة العيد، ثم الانتقال إلى يعني المقابر، زيارة للمقابر، ثم يكون العودة إلى المنزل حوالي يعني الساعة التاسعة إلى العاشرة، تبدأ يعني وفود من الأهالي زيارة بعضها البعض كأقارب كمجموعات، تكون هذه المجموعات تتجول ما بين يعني حي إلى حي آخر، وهذا شهدناه في منطقة المخيمات تحديدا، لكن كان بوتيرة أخف نتيجة يعني أن الكثير من الأسر أتت إلى هذه المناطق، مناطق التي كانت يعني تشهد محرك نزوح في وقت سابق، أتت إلى هنا لإحياء هذه الطقوس مع أهلها هنا في هذه المناطق، لكن ربما بحسب ما يعني رصدنا آراء الأهالي أمينة، أن الغصة الوحيدة لدى الأهالي هي عملية المسافات البعيدة التي كانت بعض الأسر متواجدة في الجنوب، بعض الأسر متواجدة على الحدود السورية التركية، وبالتالي هذه كانت أهم الصعوبات أو التحديات التي تواجه يعني هذا العيد.
1: طيب منير ننتقل إليك مجددا فيما يتعلق بتسعيرة هذه الألعاب التي نرى جزءا منها خلفك في هذه المناسبات الاجتماعية، ونتحدث عن هذه المناسبة التي نعيشها اليوم مع مشاهدينا، هي عطلة عيد الأضحى المبارك. هل هذه الأسعار هي مناسبة لكل العائلات والأطفال في متناول الجميع، أم هنالك لربما قد تكون نوع من المعاملة الإنسانية من مالكي هذه الألعاب تجاه هؤلاء الأطفال في مثل هكذا مناسبات؟
0: يعني الحقيقة أمينة أن هذه الألعاب خصصت للأوضاع الاقتصادية الصعبة والقاسية، هي ألعاب بسيطة طبعا أسعارها رمزية جدا، يأتي الأطفال ويستمتعون ربما بوقت طويل على خلاف يعني الحدائق التي تحتوي على ألعاب ذكية أو ألعاب حديثة إن صح التعبير، التي يكون الدخول إليها واللعب بها طبعا واللهو بها يعني يحتاج إلى مبالغ مضاعفة طبعا بالنسبة لهذه الألعاب. طبعا هي ألعاب بسيطة، بعضها طبعا بعض القائمين على العمل يقومون ب يعني ما شبه بمثل مبادرات ك يعني ترك الأطفال في لمجال أكبر يعني من الوقت المخصص لهم، بدل الخمس دقائق ربما يستمر الطفل حتى يعني يكون هنالك ازدحام شديد، في حال لم يكن هنالك ازدحام كالوقت الحالي يعني نرفض الأطفال هنا يلعبون براحتهم، طبعا كون أن الساحة الآن لا تشهد ازدحام، عندما يكون هنالك ازدحام بالتأكيد يكون هناك تحديد للوقت وإنزال الأطفال من أجل فسح مجال لأطفال آخرين، أما الآن فالوقت ربما يكون متاح والأسعار هي أقوى، على الرغم من أن الأطفال يعني طبعا وقت أطول من المعتاد في باقي الحدائق. طبعا هذه الحدائق كما قلت أسعارها رمزية على خلاف الحدائق الأخرى التي تحتاج إلى مبالغ مضاعفة أو تحتاج إلى ميزانية وعيدية كبيرة لدى الطفل.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة.

0: من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي، كما أشكر كذلك الزميل إبراهيم السويد كان معنا مباشرة من إدلب على كل هذه التفاصيل المتعلقة بأجواء أولى أيام عيد الأضحى المبارك. شكرا جزيلا لكم. هذا ورصد كذلك مشاهدين تلفزيون سوريا زيارة الأهالي إلى أحد المقابر في محافظة درعا في أولى أيام عيد الأضحى المبارك.
1: احنا بالعادات والتقاليد في درعا وفي حوران بعد صلاة العيد طبعا صلينا بالجامع العمري وبكل المساجد، نتجه الى المقبرة لزيارة موتانا وشهدائنا الابرار، ومن بعدها طبعا بنروح من عايد على اللي متوفين، على اهل المتوفين، والله يرحم شهدائنا وشهداء المسلمين يا رب العالمين.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك فيه. ما تزال الجمال تحجز مكانها على موائد عيد الأضحى المبارك في دومبر في دمشق كعادة توارثها الأهالي منذ مئات السنوات هناك.
2: تكبيرات تعلو وأسواق تستعد في مدينة ارتبط اسمها بلحم الجمل منذ مئات السنين. هنا لا تتصدر الخراف وحدها مشهد الأضاحي، بل تحضر الجمال أيضاً في تقليد يشترك فيه 7 أشخاص لأداء أضحياتهم وسط تفاصيل مختلفة في الذبح والتجهيز والتقسيم، تقوم على توزيع الحصص بالتساوي بين جميع المشتركين.
3: وقت اللي بدنا نذبح الجمل ونقسمه على 7 أشخاص بالتساوي بنقسم لهم اياه، كل واحد بياخذ حصته والكل بيكون رضيان.
4: كيف؟ شو خطتك انت حتى انه يطلع كله رضيان؟
3: تمام، بينجرم الجمل كلياته من فوق لتحت، ما بيصفى في عظم، بيتقطع معلم وبيتخلط كله سوا بقلبه، وكل واحد بياخذ حصته، هيك بيكون اخذ هو من كل الجمل، ما في انه والله اخذ مثلا سفره ولا اخذ حماله ولا اخذ فخذ على حله ولا اخذ كتف، لا لا لا، بتقطعه كلياته وبتخلطه تمام قطع كبيره وكل واحد بياخذ حصته.
2: تعتمد الأسواق في تأمين الجمال على المرابط المحلية إلى جانب الجمال القادمة من جيرود وحما والمحافظات الشرقية، في حين تتنوع بين الحوار والقعود والفرود وغيرها.
5: هلا أنا ضحيت بجمال لأجل الأسعار غليت، بالنسبة للخروف كيلو اليوم 105 آلاف، بالنسبة للجمال 60 إلى 70، يعني نص قيمة عن الخروف. هذا الهدف الأول. والثاني بالنسبة لأهل دوما بتحب لحم الجمال أكثر من الخروف، عشان المرض السكري بخفض السكري بني آدم. بالنسبة لحم الجمال يورث الأول شيء الحقد، وبعدين يورث النخوة.
2: بين أسواق الجمال القديمة وموائد العيد التي لا تخلو من لحمها، تحافظ المدينة على تقليد

0: تقليد متوارث أبقى الجمل جزءاً من هويتها الاجتماعية ومشهداً حاضراً كل عام. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: مشاهدينا، نبقى في أجواء العيد مع شبكة مراسلنا تنضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا تعبيد. أما من القنيطرة محمد فهد، أهلا وسهلا بكم زملاء في هذه النوافذ من كل المحافظات السورية تباعا مع باقي الزملاء الثانيين لمتابعة أجواء العيد في أولى أيامه. نبدأ من دمشق ومعك ماريات، ضعينا في أجواء العيد.
2: نعم، مرحبا أمينة. انتقلنا الآن إلى إحدى الأسواق التجارية في شارع بغداد بدمشق. طبعا تحدثنا سابقا عن طقوس عيد الأضحى المبارك والتي بدأت فجرا منذ تأدية صلاة عيد الأضحى إلى تبادل التهاني والتبريكات إلى زيارة الأهالي والأصدقاء، ومن ثم خروج الأطفال إلى الحدائق للعب، الحدائق طبعا المخصصة والمجهزة مسبقا. في هذا السوق التقينا بأحد المواطنين الذين جاءوا في عيد الأضحى إلى سوريا لأول مرة منذ عام 2013 ليصف لنا كيف رأى العيد بعد هذا الغياب. كل عام وأنت بخير.
3: أهلا بخير. أنت الله يعافيكي.
2: حضرتك حكيت لنا أنه أنت بعد غياب طويل إجيت على البلد، وصف لنا البلد وكيف لقيت العيد.
3: إيه والله، أنا صار لي غياب تقريبا عن البلد تقريبا شيء 12-13 سنة من نهاية 2013، طبعا بظروف الحرب اللي كانت والازمه. فسبحان الله هلا انحلحلت الامور شوي وزبطت الامور، فحبينا نرجع نعمل زياره للبلد نشوف. بتعرفي انت طبعا الكبار بالعمر بيبقوا متعلقين ببلادهم اكثر، فبيحبوا يرجعوا عليها وكذا. فحاولت اني هلا انزل واعمل زياره هيك باجواء العيد ونشوف شو الوضع بالنسبه بشكل عام بالبلد. بس الحمد لله يعني الوضع تقريبا بنقول انه شبه مقبول، لكن في غلاء شوي. أنا بعتبره بالنسبة لي يمكن جزء عادي كمغترب أو كذا، أما بالنسبة للشعب هون يعني فعلا قاسي شوي عليهم، بغض النظر يعني أنه في أسعار غالية، بس هذا الشيء ما بيغني عن بهجة العيد الحلوة اللي بتعم على الناس كلياتها. بلاقي الفرق. بس
2: العيد كيف كانت؟
3: هلك أول يوم نحن مثل العادة نبلشها بصلاة العيد وكذا وزيارة المقابر ومعايدة الأحباء، شيء كتير حلو وبهجته هاي طبعا متواجدة هون بس ببلادنا العربية، هذا الشيء نحن محرومين وكنا نحن ببلاد الغربة وببلاد الأجانب، فهذا منلاقي شيء كتير حلو بالنسبة لنا كعادات وتقاليد منحن للماضي اللي كنا فيه. سبحان الله بالبلاد الغربة ما فيها الترابط الاجتماعي اللي موجود عنا هون ببلادنا، فمنلاقي شيء كتير حلو إنه نرجع الواحد لأصوله لجذوره لعاداته وتقاليده والشيء الحلو والفرحة الحلوة البريئة اللي تجي بقلوب الناس عنا هون. يا سبحان الله اللي عم نعيشها ونجربها، رغم انه كتير في فرق شاسع بين الأيام الزمان اللي كنا فيها والأيام هلأ الأيام هلأ فيها شوية ضيقة على الناس وشوية أسى. بالأول يمكن كان بأيام الماضيه كان في رخص وكذا، فهلأ شوية غلب بظروف تابعين دي تابع الأمور السياسية هون بالبلد والأمور الاقتصادية والحصارات اللي صارت عليهم. هلا اليوم والله أول يوم طلعت الصبحيات صليت بمسجد الفاروق بشارع بغداد هون صلاة العيد، بعدين توجهت لأكثر من مقبرة. طبعا تعرفي كتير عيال عنا هون، فدقت شهداء كتير وفدقت عالم كتير، فكان من واجبنا نزوره. الشيء هذا الواجب باتجاه شهدائنا وأمواتنا. ومن بعد منا توجهت باتجاه قرايبينا للمعايدة وللفرحة سوا مع بعضنا. طبعا هاي الفرحة طبعا نحاول انه ننشرها اقل شيء للجيل الصغير اللي طالع هلا، وما نخليهم يشعروا بالاسى اللي نحن مرقنا فيه. نورجيهم بهجة العيد باكثر من طريق، بالاكل الحلوة، بالعيدية، بالمشوار الحلو، بالسيران الحلو. ننسيهم شوي من الاسى اللي نحن شفناه، ونتمنى ان شاء الله انهم ما يشوفوا بحياته.
2: كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير، شكرا لكم. انت
2: نعم، وأمينة كما يبدو من خلفي هناك أيضا سيارة محملة بالأضاحي وصلت قبل قليل إلى إحدى الملاحم في الموجودة في شارع بغداد، ولنلتقي أيضا بصاحب أو بإحدى أصحاب الملحمة ليتحدث لنا عن الإقبال.
4: هاي المعلم، معلم عزاك.
2: سلام، يعطيك العافية. كل عام وانتم بخير.
5: كل عام بخير، نعاد عليكم ان شاء الله.
2: احكي لنا عن اجواء العيد بشكل عام وعن الاقبال على
5: الاشياء. اول شيء كل عام وانتم بخير، نعاد عليكم بالصحة والعافية. ولدنا ان شاء الله طول بضل بألف خير. وضع شوفت عينيك، الله يفرج يا رب، الناس تعبانة وحالة اقتصادية بالويل، الله يفرج عنا يا رب.
2: وكيف الحركة اليوم كانت بشكل عام السوق

0: انتوا كيف قضيتوا الطقوس؟
1: هلا بالنسبه لحركه العيد اليوم يعني فيك تقولي عن نسبه 10% او اقل عن السنوات السابقه. بالنسبه لطقوس العيد طبعا صلينا الحمد لله وكبرنا وهللنا يعني، بس ناقصنا بس موضوع انه الحركه الاقتصاديه شوي تدور العجله شوي، ان شاء الله بتامل برب العالمين.
0: كل عام وانتم
1: بخير. بتبقى الخير عليك ان شاء الله.
0: نعم امينة. وهذا بالعموم تحدثنا عن الحركه التجاريه وبالنسبه الى الطقوس التي تمت ممارستها صباحا.
2: طيب مريت ابقي معنا اذا مشاهدينا من دمشق والى القنيطرة مع الزميل محمد فهد. محمد، يعني في سياق كل هذه الأجواء التي نتابعها من كافة المحافظات السورية، من دمشق، من إدلب، من حما كذلك ومن اللاذقية، نتابع معك كيف يستمتع السوريون في القنيطرة اليوم، خصوصا الأهالي مع أطفالهم مساء عشية هذا اليوم.
3: نعم أمينة، بالفعل يعني نحن الآن نبقى في مدينة السلام خلفي تماما كما تشاهدين، يعني حديقة ألعاب يعني مختصة بألعاب الأطفال، وصل إليها الأطفال ربما يعني الآن بدأت يعني الأطفال والأهالي يتوافدون إلى هذا المكان مع انخفاض درجات الحرارة يعني وبدء غياب الشمس هنا، ربما يعني أصبحت درجات الحرارة أقل وبدأ الأهالي الوصول إلى هنا، لكن ليس عدد كبير جدا، لكن يعني ربما يزيد بعد خلال ساعة أو أقل من ساعة تقريبا. بشكل عام الأهالي يصلون إلى هنا ويقومون بممارسة يعني هذه الألعاب الموجودة هنا داخل الحديقة، هاي داخل الحديقة هنا في محافظة القنيطرة. طبعا يعني هناك طقوس عديدة يمارسها الأهالي، لكن يعني هو الأهم هو يعني كما يقول الكبار هنا هو العيد للأطفال، ويجبون أطفالهم الصغار والكبار ويقومون يعني ب إجوالهم على كافة الألعاب الموجودة هنا في هذه المحافظة. طبعا هنا في مدينة السلام أيضا يعني هناك عدة طقوس مارسها الأهالي في الصباح الباكر بعد أن أدوا صلاة العيد وأنتهوا من صلاة العيد، انطلقوا إلى المقابر لزيارة الشهداء والموتى ممن لديه موتى منذ لم يمضي عليهم يعني عدة أشهر أو عدة أيام، بدأوا بزيارتهم ثم يجتمع الأهالي هنا ويقومون بزيارة الأقارب في محافظة القنيطرة بكافة يعني القرى والبلدات. هذه العادة تسير مستمرة يعني كغالبية الأعداد في المحافظة السورية. بعد ذلك يبدأون بزيارة يعني الأهالي الأقربون في المنازل، وبعد ذلك يعني يتناول وجبات الإفطار ويتناول وجبة الغداء، ثم ينطلقون إلى الملاهي والملاعب والمنتزهات. هنا يعني درجات الحرارة في محافظة القنيطرة يعني تكون أدنى من معدلاتها في أيضا في دمشق وغيرها من المحافظات السورية كونها قريبا من فتحة الجولان، وهنا يعني الطقس يكون بارد يعني في الصيف وخاصة في ساعات المساء، فالأهالي ينتظرون هذه الساعات. أيضا أمينة نتكلم قليلا عن الوضع الأمني، ربما يبتعد عنا القواعد الإسرائيلية هنا مسافة 1 كيلومتر، إلا أن الأهالي يعني مستمرين برسم الفرحة والابتسام على أطفالهم رغم يعني المصاعب رغم التحديات التي يواجهها الأهالي رغم الوضع المعيشي السيء، إلا أن الأهالي يمارسون طقوس العيد ويحاولون يعني رسم الفرحة على وجوه الأطفال.
2: شكرا لك، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد، كما أشكر كذلك الزميلة مريت عبيد كانت معنا مباشرة في هذه الجولة من دمشق. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلين. هذا وتوافد أهالي الشداد في محافظة الحسكة إلى مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله
1: أكبر. من المساجد مشاهدين إلى المقابر، إلى الزيارات العائلية وتقديم الأضاحي، ثم إلى العبارات النهرية. هكذا بدا المشهد في دير الزور، حيث حافظ الأهالي على عادات عيد الإضحى وتقاليده المتوارثة رغم التحديات.

0: تحديات وصعوبات المعيشية. لتفاصيل أوفى عن هذا المشهد وهذه الصورة وهذه العادات التي ما زال أهالي دير الزور متمسكين بها في هذه المناسبات الاجتماعية الدينية في هذه المادة الصحفية التالية.
1: عقب صلاة العيد في دير الزور بدأت المعايدات والمصافحات داخل المسجد وخارجه في مشهد تختفي فيه الخلافات قبل أن تتجه العائلات لزيارة قبور ذويهم.
2: يعني أول أيام العيد العالم تزور بعضها، يصير في تسامح بهالأيام الفضيلة، ويعني ينطوي كل شيء شكون ما يكون السبب. وبالنسبة لزيارة المقابر العالم تروح تزور أحبابها الله يرحمهم يعني، والشهداء، وكل واحد له يعني مرحوم.
1: رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، أصر كثير من أهالي دير الزور على إحياء شعيرة الأضحية.
3: أنا قام أضحي لأخو زوجتي، ضحية والله غالي، جلب غالي، لو يوقفون التصدير شوية، لو يأمنون علف، لو كان نزلت الأسعار، أما غالية.
1: مع خروج الجسر الترابي عن الخدمة، لجأ أبناء دير الزور إلى العبارات النهرية للتنقل بين ضفتي الفرات وزيارة أقاربهم وأرحامهم.
4: بصلة رحم، الشعب بده جباري أنه يروح يعايد بعضه، مثلا أهل الشامية يجون على الجزيرة والجزيرة يجون على الشامية، ونطلب من الحكومة شو تقوم لنا بهالأشياء هذه. اضطروا العالم يا أخي بدها تطلع السفينة، لو تطلع بيش ما كان العالم بدها تروح تعايد بعضها.
1: يبقى العيد في دير الزور مناسبة تتجدد فيها معاني الترابط الاجتماعي، لتؤكد هذه العادات تمسك أبناء المحافظة بفرحتهم وتقاليدهم رغم كل الظروف. العيد في دير الزور ليس مجرد مناسبة دينية أو يوم عطلة، بل مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة التي يحرص أبناء دير الزور الحفاظ عليها رغم كل التحديات والمعوقات. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: من دير الزور إلى حمص وأجواء العيد فيها، حيث أقام عدد من أهالي محافظة حمص أقاموا صلاة عيد الأضحى المبارك عند جسر الرستنبري في حمص.

0: تم اليوم أداء صلاة العيد في هذا المكان بين جسر معمل إسمنت وجسر أرسطن الكبير. لهذا المكان له رمزية خاصة عند أبناء المنطقة، فهو شهد أول مظاهرات وأول شهدائنا كان في هذه المنطقة، ونحن اليوم في الشهر الخامس وهي ذكرى التهجير، ومع اقتراب افتتاح جسر أرسطن الكبير تم اختيار هذا المكان لأداء هذه الصلاة. تقبل الله طاعتكم وكل عون وأنتم بألف خير.
1: يقول معتزا ومفتخرا: هنا تظاهرتم ومشيتم وحدانا وزرافات.
2: مشاهدينا مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا، ونرصد فيها بعد هذا الفاصل. وفاة 3 أطفال غرقا في مياه نهر الفرات ضمن حادثتين منفصلتين بريف دير الزور، وفيضان النهر يؤدي إلى خسائر مادية وتداعيات على السكان.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة.

وصل للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة 3 أطفال غرقا في نهر الفرات، 2 منهم في بلدة لخريطة غربي دير الزور، وتوفي كذلك طفل ثالث غرقا في بلدة صغير غربي دير الزور، حيث جرفت مياه النهر 4 أطفال، مما أسفر ذلك عن وفاة الطفل، في حين تم إنقاذ 2 آخرين، وما تزال عملية البحث جارية حتى هذه اللحظة، وذلك من أجل العثور على الطفل الرابع الذي ما زال في عداد المفقودين. هذا ونقل مراسلنا أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات أدى كذلك إلى انهيار الجسر الحربي في بلدة المريعية بدير الزور، وأعلن الدفاع المدني من جانبه خروج الجسر الترابي الواصل بين مدينة دير الزور وريفها عن الخدمة بالكامل نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر هناك. كما دعا الدفاع المدني كذلك عبر معرفاته الرسمية السكان إلى عدم استخدام العبارات النهرية، وذلك بسبب خطورة التيار، والالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات. بدوره مشاهدين، قال مدير مديرية الخدمات الفنية في دير الزور عبد الهادي الصالح لتلفزيون سوريا، قال إن فرق المديرية حفرت قناة بطول 20 مترا، وذلك لتصريف المياه المتجمعة خلف الجسر الترابي عقب تعرضه لانهيار جزئي تجنبا لانهياره الكامل.
1: فتح بوابات السدود تدفقت المياه بشكل كبير جدا، تخطت 1800 متر مكعب، هذا ما أثر بشكل كبير جدا على الجسر الترابي الوحيد في محافظة دير الزور الذي يصل مدينة دير الزور بالريف. غرفة الاستجابة والطوارئ متمثلة ببلدية دير الزور، الخدمات الفنية، إدارة الطوارئ والكوارث، الدفاع المدني ومحافظة دير الزور تقوم بإنشاء فتحة بطول 20 متر حفاظا على الجسر. معي الأستاذ عبد الهادي الصالح مدير الخدمات الفنية، تحياتي.
2: تحياتي.
1: صحيح. يعني سبب إنشاء قناة بطول 20 متر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا جاءت استجابة للظرف الطارئ اللي حصل نتيجة كميات المياه الموردة من المفيضات، وخاصة بعد ما فتح المفيض الرابع لسد الفرات، كمية تجاوزت 1800 قد تصل إلى 2000 متر مكعب. طبعا هذا الجسر الترابي هو جسر إسعافي غير مؤهل فنيا لتحمل كميات عالية من المياه. تقوم المديرية بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور وحوض الفرات ومديرية الطوارئ والكوارث بإجراء قناة، بتنفيذ قناة، قناة مفيض لتخفيف كميات المياه المتجمعة خلف الجسر وتحسبا من انهياره بشكل كامل. يعني إن شاء الله هذه ظرف استثنائي يستغرق عدة أيام وسنستأنف العمل بالجسر بإذن الله بانتظار البدء بجسر السياسية.
1: يعني الآن بعد فتح القناة يغلق الجسر بشكل كامل كم يوم تقريبا؟
2: إلى حين انتهاء هذه الموجة المستمرة، يعني قد من أسبوع إلى 10 أيام.
1: إذن كحالة استباقية يغلق الجسر الترابي إلى عدة أيام بعد أن تعود المياه إلى طبيعتها، تعود تغلق هذه الفتحة ثم تعود الحركة الطبيعية على الجسر الترابي في مدينة دير الزور. كان معكم مصعب لحنا تلفزيون سوريا دير الزور.
0: نقف مع هذا الملف، ولمزيد من التفاصيل حوله مشاهدينا معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد سليب. عهد، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه الأنباء نبدأ معك عن تفاصيل حوادث الغرق التي شهدتها المحافظة والتي شملت كذلك غرق أطفال وما زال طفل حتى هذه اللحظة في عداد المفقودين، وعمليات البحث ما زالت جارية حوله. تحية لك.

0: بك يا أمينة وسادة المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. دير الزور ليست بخير في أول أيام عيد الأضحى. اليوم هذه المنطقة شهدت حالات غرق، حالتين، الأولى كانت لأربعة أطفال، توفي واحد وثلاثة تم إخراجهم بعد أن يعني غرقوا في منطقة الصغير جزيرة شرق غربي دير الزور. بعدها بساعة أو ساعتين كان هناك حالة غرق في بلدة الخريطة غربي دير الزور، فارق طفلين الحياة، وقيل قبل دقائق من الآن بأن أحد الأطفال قد تم إنعاش يعني إنعاشه وعاد للحياة، لكن لم نستطع التحقق من هذه المعلومة. لكن حتى هذه اللحظة ثلاث حالات وفيات وثلاثة تم إنقاذهم، أي ستة أشخاص. الكارثة كبيرة حقيقة، ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين وربما وصل إلى مترين ونصف المتر في هذه المنطقة. بعض المنتزهات الموجودة على ضفاف نهر الفرات قد تضررت بشكل كبير وأغلقت بشكل تام، وكذلك الأمر بعض الجزر النهرية المعروفة اصطلاحا بالحوائج أو الحوايج، وهي حويجة زارع يعني غمرتها المياه بشكل تام، حويجة قاطع غمرتها ودخلت المياه لأجزاء واسعة منها، وكذلك الأمر حويجة صقر الذي هو حي من أحياء المدينة وانعزل تماما عن باقي المدينة بشكل كبير. لو يساعدني زميلي المصور في يعني رصد هذه الحالة الكارثية في دير الزور، ويعني رصد حالة اضطرار الناس في أول أيام عيد الأضحى للعبور بين ضفتي نهر الفرات على العبارات البدائية. قبل قليل كان هناك يعني بعض الأضرار، يوم أمس كان هناك سقوط لإحدى السيارات في وسط نهر الفرات، كثير من المحطات المياه قد خرجت عن الخدمة بشكل تام في ريف دير الزور. محطة الفرات العملاقة مهددة بال يعني ربما التعطل بشكل كبير. كان هناك تحذيرات قبل قليل ب يعني محافظة أهالي المنطقة أو أهالي المحافظة على مياه الشرب خشية تعطل محطة الفرات العملاقة، وهي التي تغذي كامل مدينة دير الزور بالمياه. بعض الأحياء لم تصلها المياه منذ ربما 12 ساعة وأكثر من ذلك بقليل. أول أيام عيد الأضحى تعاني محافظة دير الزور من هذه الكوارث الكبيرة. يعني الجسور يعني أنا أقف الآن تحديدا على جسر السياسي الذي وعدت الحكومة قبل نحو سنة من الآن بإعادة تأهيله. قبل شهر من الآن زار وفد حكومي رفيع المستوى الجسر وقال بأنهم بدأوا في عملية إحياء هذا الجسر، لكن حتى هذه اللحظة لم يشهد الجسر أي عمليات صيانة أو إعادة ترميم الذي كان قد دمرته طائرات التحالف الدولي والطائرات الروسية قبل نحو 9 سنوات. الجسور بمعظمها خرجت عن الخدمة، جسر الحربي، الجسر الترابي، وجسر الميادين، والآن جسر الإعشار ربما شارف على السقوط بشكل
1: وصلت الفكرة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بوضع الجسور ونهر الفرات في شرقي البلاد. كنت معنا مباشرة من هناك من دير الزور مراسلنا عهد السليبي، شكرا جزيلا لك عهد. أدى ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وتوفان مياهه كذلك أدى مشاهدين إلى خسائر وحركة نزوح للسكان بجواره وخاصة النازحين في محافظة الرقة.
2: شهد نهر الفرات خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياهه بعد زيادة التدفقات الواردة، ما أدى إلى امتداد المياه نحو مساحات قريبة من الضفاف ووصولها إلى بعض المنازل والمنشآت، متسببة بأضرار مادية ونزوح مؤقت لبعض العائلات.
3: صار لنا تقريبا شي نهارين، اليوم الثالث طلعت المي على البيوت، عرفت علي شلون؟ وحاليا طايفين يعني اكثر من هيش، بدي اقول لك شوفت عينك يعني المي والاطفال الصغار هاي كلها المي وسخه، ودعت تجينا عكار، عرفت شلون؟ والله يكون عون الجيران زاد طافهم على حد، عرفت علي شلون؟ حسيت نايمين على اسطحه، ما يعني الغرف كلها مي.
2: ارتفع منسوب النهر لأكثر من مترين عموديا في حين امتدت المياه أفقيا لمسافات واسعة، ما دفع عددا من النازحين في الرقة إلى نقل خيامهم أكثر من مرة خلال الأيام الماضية تجنبا لوصول المياه إليها.
4: قامت تطلع علينا المية وشوفت عينك دحش، قامت تطلع وطوفت الخيام، بتطويف الخيام قمنا يعني نتنقل وين ما دع نتحرك شوية، شوف دعت تلحقنا المية. ايه مش لحد جانا لحد سأل عنا مثل ما تقول، ايه بالله، وها هي شوفت عينك كله جدا واضح يعني.

0: بحسب سكان في المنطقة، فإن ارتفاع المياه أعاد مشاهد غابة عن ضفاف الفرات منذ عقود، وسط مخاوف من استمرار زيادة المنسوب، في حين تؤكد الجهات المعنية أن الوضع ما يزال تحت المتابعة والسيطرة.
1: هلا بدون شك الوضع الحالي هو وضع استثنائي، حيث ان الفتحه الحاليه للبوابات المفيض لسد الفرات حوالي 900 متر مكعب بالثانيه، بالاضافه لتمرير 600 متر مكعب بالثانيه من العنفات، وبالتالي مجموع المياه المره من سد الفرات هي 1500 متر مكعب بالثانيه، وبتمر عبر سد قديران باتجاه النهر ضمن محافظتين الرقه ودير الزور. هاي الزياده غير مسبوقه يعني لاكثر من 30 سنه، وبالتالي هذا الشيء ممكن يشكل تهديد على اهلنا الموجودين بمنطقه الرقه ودير الزور. عند استلامنا معلومه انه راح يكون في الوارد المائي بشكل كثير كبير، كثفنا من عمل غرف التحكم بحيث انه يكون المراقبه لصيقه، وبدانا برفع المنسوب ضمن البحيرات بشكل تدريجي بالتوازي مع التواصل مع إدارة الكوارث، مع السادة المحافظين بالرقة ودير الزور، مع إدريات الموارد المائية.
0: يرى مختصون أن ما يشهده الفرات يمثل عودة لجزء من امتداده الطبيعي بعد سنوات من الجفاف وتراجع الواردات المائية، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن الارتفاع الحالي مرتبط بزيادة مؤقتة في كميات المياه الواردة.
2: إذن مشاهدينا، بهذه المادة الصحفية نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا. ألقاكم في حلقة من ريبوست على رأس الساعة، ابقوا معنا.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

سامي الحناوي. سامي الحناوي الانقلابي الذي سلم السلطة للمدنيين ومؤيد الوحدة مع العراق. ولد سامي الحناوي في مدينة إدلب عام 1898، تخرج من دار المعلمين في دمشق، ثم التحق بالمدرسة العسكرية في اسطنبول، وشارك إلى جانب الجيش العثماني في معارك الحرب العالمية الأولى. انضم إلى انقلاب حسني الزعيم في آذار عام 1949، وقربه الزعيم منه لثقته به، إلا أن الحناوي نفذ انقلابه على حكم حسني الزعيم الذي نحى نحو الفردية والديكتاتورية كما قال. ففي فجر الرابع عشر من آب عام 1949، حاصرت فرق من الجيش السوري البرلمان والقصر الرئاسي والإذاعة وغيرها من المؤسسات الحكومية. تم اعتقال حسني الزعيم ورئيس وزرائه الدكتور محسن البرازي، وأعدما مباشرة رميا بالرصاص بعد محاكمة صورية. على خلاف انقلاب الزعيم، سلم الحناوي الحكم للمدنيين، فعاد هاشم الأتاسي لسدة الرئاسة، في حين اكتفى الحناوي برئاسة الأركان. خلال هذه الفترة استطاع حزب الشعب ذو الثقل الحلبي السيطرة على معظم مفاصل الحكومة مدعوما من الحناوي، ويبدو أن أحد أسباب انقلاب الحناوي وخفاياه هو انتماؤه للتيار السياسي السوري الذي يرغب بقيام الوحدة مع العراق الذي كان حينها تحت التاج الهاشمي، أي كان من أنصار مشروع الهلال الخصيب، وهو مشروع الوحدة التي كانت تخشاه مصر والسعودية بشدة. بكلمات أخرى، دعمت السعودية ومصر حسني الزعيم في انقلابه لمنع الوحدة مع الهاشميين، في حين دعم العراق وبريطانيا الحناوي لتأسيس هذه الوحدة. كان واضحاً في الأشهر القليلة التي تلت الانقلاب أن السياسيين ممثلين بهاشم الأتاسي والعسكريين ممثلين بالحناوي يسيرون فعلاً تجاه تحقيق وحدة مع العراق الهاشمي، حتى إن بعضهم ذهب ليقول إن الأتاسي طلب من سامي الحناوي أن يتدخل عسكرياً ويمنع أي محاولة لعرقلة مشروع الوحدة. إلا أن عسكريين وأحزاباً سياسية أخرى

لم ترغب بذلك. بعد 4 شهور من انقلاب الحناوي، نفذ العقيد أديب الشيشكلي انقلابه على القيادة العسكرية لمنع مشروع الوحدة. سجن الحناوي ثم أبعد إلى بيروت ليلقى حتفه هناك اغتيالاً. ففي صباح 30 من تشرين الأول عام 1950، وعند موقف الترام في منطقة المزرعة في بيروت، أطلق ابن عم رئيس الوزراء السابق محسن البرازي 3 رصاصات على الحناوي أردته قتيلاً. دفن الرجل الذي لم يكن عنيفاً أو فردياً كما أورد بعض كتاب سيرته في دمشق، ودفن معه مشروع الهلال الخصيب بعد أن مر سريعاً في تاريخ سوريا كصاحب الانقلاب الثاني في تاريخ الجمهورية الوليدة.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. خروج الجسر الترابي الواصل بين مدينة دير الزور وريفها عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات وتنفيذ تدخلات ميدانية عاجلة بعد غمر منازل واقعة على ضفاف النهر في منطقة حويجة السوافي. وفد من أهالي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال يتوجه إلى نقطة أممية في القنيطرة ويطالب بالكشف عن مصير المعتقلين. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى ويستقبلون أول أيام التشريق الموافق لثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إيران تطلق 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، والحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانجراف الجسر الحربي في بلدة المريعية بدير الزور، وذلك بفعل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأعلن الدفاع المدني خروج الجسر الترابي الواصل بين مدينة دير الزور وريفها عن الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر. كما دعا الدفاع المدني السكان إلى عدم استخدام العبارات النهرية بسبب خطورة التيار والالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات. من جهتها جددت محافظة دير الزور دعوتها لجميع الأهالي القاطنين أو الموجودين ضمن الحوائج النهرية للإخلاء الفوري والابتعاد عن ضفاف نهر الفرات حرصا على السلامة العامة وتجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن استمرار ارتفاع المنسوب. كما بينت المحافظة أن المحطات التي تمت السيطرة عليها من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد تعرضها لفيضان الفرات هي شحيل الشبكة والصغير وشميطية والعوة، ونتيجة للفيضان أيضا اتخذت المحافظة إجراء احترازيا بفصل عدد من الخطوط الكهربائية شملت الخط المغذي لكل من محطة مياه لايذ وجمعية الكوادر الزراعية وجمعية النزل الزراعية، وذلك للحفاظ على السلامة العامة وحماية المعدات الكهربائية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة 3 أطفال غرقا في نهر الفرات، 2 منهم في بلدة الخريطة غربية دير الزور. وذكر الدفاع المدني أن الأطفال 3 توفوا غرقا في أثناء السباحة، في حين ما يزال طفل مفقود في قرية الكسرة، حيث توجهت فرق الدفاع المدني في

0: عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وتسببه بغمر منازل في منطقة حويجة السوافي جنوبي المدينة. وأفاد معاون مدير الموارد المائية عمار العيسى بأن فرقا فنية مدعومة بآليات ثقيلة توجهت إلى الموقع وبدأت بفتح عبارات مخالفة أعاقت تصريف المياه وأسهمت في تجمعها داخل الأحياء السكنية وفق ما نقلت وكالة سانا. وأكد العيسى استمرار عمليات تصريف المياه واتخاذ إجراءات للحد من الأضرار وحماية السكان مع متابعة مستويات النهر بشكل متواصل، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ في حالة جاهزية على مدار الساعة تحسبا لأي تطورات إضافية. هذا وأدى ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وطوفان مياهه أدى إلى خسائر وحركة نزوح للسكان بجواره وخاصة النازحين في محافظة الرقة.
1: شهد نهر الفرات خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياهه بعد زيادة التدفقات الواردة، ما أدى إلى امتداد المياه نحو مساحات قريبة من الضفاف ووصولها إلى بعض المنازل والمنشآت، متسببة بأضرار مادية ونزوح مؤقت لبعض العائلات.
2: صار لنا تقريبا شي نهارين، اليوم الثالث طلعت المي على البيوت، عرفت علي شلون؟ وحاليا طايفين، يعني أكثر من هيش بدي أقول لك شوفت عينك، يعني المي والأطفال الصغار هاي كلها المي وسخة ودعت تجينا عكار، عرفت شلون؟ والله يكون بعون الجيران زاد طافهم على حد، عرفت علي شلون؟ حسيت نايمين على أسطحة، ما يعني الغرف كلها مي.
1: ارتفع منسوب النهر لأكثر من مترين عموديا في حين امتدت المياه أفقيا لمسافات واسعة، ما دفع عددا من النازحين في الرقة إلى نقل خيامهم أكثر من مرة خلال الأيام الماضية تجنبا لوصول المياه إليها.
3: قامت تطلع علينا المياه وشوفت عينك دحج، قامت تطلع وطوفت الخيام، بتطويف الخيام قمنا يعني نتنقل وين ما دع نتحرك شوية، شوف دعت تلحقنا المياه. ايه مش لحد جانا لحد سأل عنا مثل ما تقول، ايه بالله، وها هي شوفت عينك كله جداً واضح. يعني
1: بحسب سكان في المنطقة فإن ارتفاع المياه أعاد مشاهد غابة عن ضفاف الفرات منذ عقود وسط مخاوف من استمرار زيادة المنسوب، في حين تؤكد الجهات المعنية أن الوضع ما يزال تحت المتابعة والسيطرة.
4: هلا بدون شك الوضع الحالي هو وضع استثنائي، حيث ان الفتحه الحاليه للبوابات المفيد لسد الفرات حوالي 900 متر مكعب بالثانيه، بالاضافه لتمرير 600 متر مكعب بالثانيه من العنفات، وبالتالي مجموع المياه المره من سد الفرات هي 1500 متر مكعب بالثانيه، وبتمر عبر سد قديران باتجاه النهر ضمن محافظتين الرقه ودير الزور. هاي الزياده غير مسبوقه يعني لاكثر من 30 سنه، وبالتالي هذا الشيء ممكن يشكل تهديد على اهلنا الموجودين بمنطقه الرقه ودير الزور. عند استلامنا معلومه انه راح يكون في الوارد المائي بشكل كثير كبير، كثفنا من عمل غرف التحكم بحيث انه يكون المراقبه لصيقه، وبدانا برفع المنسوب ضمن البحيرات بشكل تدريجي بالتوازي مع التواصل مع إدارة الكوارث، مع السادة المحافظين بالرقة ودير الزور، مع إدريات الموارد المائية.
1: يرى مختصون أن ما يشهده الفرات يمثل عودة لجزء من امتداده الطبيعي بعد سنوات من الجفاف وتراجع الواردات المائية، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن الارتفاع الحالي مرتبط بزيادة مؤقتة في كميات المياه الواردة.
0: توجه وفد من أهالي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة، وذلك في منطقة نبع الفوار في القنيطرة، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم. وبحسب ما ذكرته شبكات محلية فقد حاول الأهالي لقاء قائد النقطة الأممية لمطالبته بالتدخل والسعي لكشف مصير المعتقلين، بينما ذكر مصدر من الأهالي أن قوات الأمم المتحدة لا تقدم أي إجراءات بهذا الخصوص ولا تتخذ خطوات للحد من التوغلات والانتهاكات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعدما نظم أهالي المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية قبل أيام نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في دمشق، وطلبوا بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج الفوري عنهم.

0: ميدانيا أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال مؤلفة من 5 سيارات عسكرية محملة بالجنود، وذلك باتجاه قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا أن الدورية فتشت عددا من المنازل بالقرية قبل أن تنسحب من المنطقة. هذا وكانت قد أطلقت دورية أخرى النار في الهواء خلال تحركها على الطريق الواصل بين بلدة جبا وقرية أم باطنة، وأقامت حاجزا عند مدخل البلدة بالقرب من ساتر ترابي، في حين توغلت دورية أخرى مؤلفة من عدة سيارات عسكرية محملة بالجنود على الطريق بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة، في سياق سلسلة انتهاكات متواصلة يرتكبها الاحتلال في الجنوب السوري. هذا وأفادت مصادر ميدانية لتلفزيون سوريا بأن الآليات الإسرائيلية باشرت بتشييد هنجارات عسكرية وغرف إسمنتية محصنة ونقاط مراقبة وشبكات اتصالات على تل أحمر الشرقي الذي يكشف مساحات واسعة وعميقة من ريفي القنيطرة ودرعا، وذلك بعد أحكام سيطرتها السابقة على تل أحمر غربي. وأضافت المصادر أن أعمال التوسعة الإسرائيلية في طريق سوفا 53 الأمنية وصلت إلى مراحل متقدمة، آخرها مد أسلاك شائكة على عمق 100 متر في محيط قرية العشة، ونصب لافتات تحذيرية تمنع الأهالي والمزارعين من الاقتراب من المنطقة، مما أسفر عن قضم مساحات واسعة من أراضي بلدات جبات الخشب والحميدية والحرية وبئر عجم.
1: العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق 2 كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي.
2: استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق.
1: مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد يرى أن مشروع الاحتلال أضر ب 12 ألف دنم من الأراضي الزراعية بعد حفر الخندق بدءا من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط.
3: تم احتجاز قسم من المياه الشتوية واللي هي تكون روافد للسدود.
1: مختار جبات الخشب محمد مازن مريود أشار كذلك إلى فقدان نحو 7 آلاف دنم من الأراضي الزراعية، مضيفا أن المشروع يؤثر على مياه الأمطار والخندق يسبب تآكل في التربة. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بتوقيف 26 شخصاً كانوا على متن قارب في المياه الإقليمية السورية، وذلك خلال محاولاتهم التوجه بحراً نحو سواحل قبرص بطريقة غير نظامية. وأوضح المصدر أن العملية نفذت بالتعاون بين خفر السواحل السوري وخفر السواحل القبرصي من دون ورود معلومات إضافية بشأن جنسيات الأشخاص الذين كانوا على متن القارب أو الإجراءات التي ستتخذ بحقهم. هذا وتمكنت فرق خفر السواحل بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والقوات البحرية من إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق زورق تهريب قبالة سواحل طرطوس. أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في منشور عبر منصة إكس أن عمليات البحث والتمشيط الميداني ما تزال مستمرة في المنطقة للعثور على 4 أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. قال مراسل تلفزيون سوريا أن عنصرا من الأمن الداخلي قتل برصاص مجهولين في بلدة الباغور الشرقية دير الزور، ولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادثة أو هوية المهاجمين، في حين لم تصدر الجهات الرسمية أي بيان رسمي بشأنها حتى هذه اللحظة. وتشهد مناطق مختلفة في سوريا خلال الفترة الأخيرة حوادث قتل وأطلاق نار وجرائم جنائية متفرقة طالت مدنيين وعناصر أمن بما في ذلك العاصمة دمشق وسط مطالبات بتعزيز الاستقرار وملاحقة المتورطين. أفادت منظمة الهجرة الدولية بأن وتيرة النزوح من لبنان إلى سوريا تراجعت منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. ذكر تقرير منظمة تتبع النزوح ومراقبة الحدود أن أكثر من 33,000 شخصا عادوا إلى لبنان منذ ذروة النزوح. وأكد تقرير المنظمة أن الأوضاع المعيشية للعائدين من لبنان لا تزال شديدة الصعوبة في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع تكاليف الحياة. أفرجت محكمة فرنسية عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية برونو لافون ونائبه كريستيان هيرو بكفالة وتحت إشراف قضائي بعد نحو 1.5 شهر من احتجازهما، وذلك على خلفية إدانتهما بقضية تمويل جماعات مسلحة في سوريا وفق ما نقلته شبكة فرانس 24. وكانت محكمة باريس الجنائية قد أصدرت في 13 نيسان الماضي أصدرت حكما بالسجن ل6 سنوات بحق لافون و5 سنوات بحق هيرو بعد إدانتهما في القضية المرتبطة بدفع أموال لجماعات مسلحة خلال سنوات الحرب في سوريا بهدف الحفاظ على نشاط مصنع الشركة في البلاد. وافق مجلس الشيوخ الهولندي على مشروع قانون يتضمن إجراءات أكثر تشددا على الحدود للاجئين القادمين من دول تصنف على أنها آمنة. وتضمن الميثاق الصادر عن المجلس أن اللاجئين الذين ليس لديهم حق في البقاء بالاتحاد الأوروبي يجب ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آمن آخر، كما يسمح للدول بإجراء عملية اللجوء كاملة في بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب شبكة NOS الهولندية. كما ينص المشروع على إمكانية احتجاز اللاجئين الوافدين عبر الحدود الخارجية بمن فيهم العائلات التي لديها أطفال في أثناء إجراءات لجوئهم. أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب، وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع عدد من المسؤولين السوريين بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحن. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. في الساحل السوري أحياء أهالي مدينة اللاذقية أول أيام عيد الأضحى المبارك بأداء صلاة العيد وتبادل الزيارات والتهاني فيما شهدت الحدائق والمنتزهات إقبالا واسعا من العائلات والأطفال بحثا عن لحظات الفرح والترفيه.
4: مع ساعات الصباح الأولى علت تكبيرات عيد الأضحى المبارك في مساجد مدينة اللاذقية، حيث أدى الأهالي صلاة العيد وسط أجواء روحانية مميزة تبعتها شعائر تقديم الأضاحي وتبادل الزيارات والتهاني بين العائلات.
5: بدنا نيجوا على صلاة العيد، يروحوا على المقابر الزيارة، بعدين بيزوروا الأقارب كلها قبل ما يرجعوا على البيت.
4: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على تحضيرات العيد هذا العام واختصرت كثيرا من مظاهر الشراء والتجهيز، إلا أن الأهالي حرصوا على الحفاظ على فرحة العيد خاصة للأطفال الذين توافدوا مع عائلاتهم إلى الحدائق والمتنزهات والكورنيش البحري لقضاء أوقات من الترفيه والراحة.
6: بس شوي الأوضاع المادية خفيفة، بس الحمد لله أنه قدرنا، العالم قدرت هيك أن شان تبسط هالأولاد وهيك، عرفت عليك؟ الحمد لله الأمور تمام.
7: لمت عيديات ما لمت إلا 10,000 ورحت عند الزعيم أكلنا كريسبي ويعني وعمامي أعطوني بس 10,000 بس هيك.
4: وتشهد المدينة أجواء من الاستقرار الأمني ما ساهم في زيادة حركة التنقل والخروج إلى الأماكن العامة في مشهد يعكس تمسك السوريين بتقاليد العيد وقدرتهم على صناعة الفرح رغم التحديات.
8: عيد الأضحى هذا العام حمل معه رسائل أمل وفرح، مؤكداً تمسك السوريين بعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية، لتبقى هذه المناسبة فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية ونشر أجواء المحبة بين الجميع. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: أقام عدد من أهالي محافظة حمص صلاة عيد الأضحى عند جسر الرستن في الريف الشمالي.

0: تم اليوم أداء صلاة العيد في هذا المكان بين جسر معمل إسمنت وجسر أرسطن الكبير. لهذا المكان له رمزية خاصة عند أبناء المنطقة، فهو شهد أول مظاهرات وأول شهدائنا كان في هذه المنطقة، ونحن اليوم في الشهر الخامس وهي ذكرى التهجير، ومع اقتراب افتتاح جسر أرسطن الكبير تم اختيار هذا المكان لأداء هذه الصلاة. تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بألف خير.
1: يقول معتزا ومفتخرا: هنا تظاهرتم ومشيتم وحدانا وفرقا.
2: من المساجد إلى المقابر إلى الزيارات العائلية وتقديم الأضاحي ثم العبارات النهرية، هكذا بدأ المشهد في دير الزور، حيث حافظ الأهالي على عادات عيد الأضحى وتقاليده المتوارثة رغم التحديات والصعوبات المعيشية.
3: عقب صلاة العيد في دير الزور بدأت المعايدات والمصافحات داخل المسجد وخارجه في مشهد تختفي فيه الخلافات قبل أن تتجه العائلات لزيارة قبور ذويهم.
4: يعني أول أيام العيد العالم تزور بعضها، يصير في تسامح بهالأيام الفضيلة، ويعني ينطوي كل شيء يكون ما يكون السبب. وبالنسبة لزيارة المقابر العالم تروح تزور أحبابها الله يرحمهم يعني، والشهداء وكل واحد له يعني مرحوم.
3: رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، أصر كثير من أهالي دير الزور على إحياء شعيرة الأضحية.
5: أنا قام أضحي لأخو زوجتي، ضحية والله غالي، جلب غالي، لو يوقفون التصدير شوية، لو يأمنون علف، لو كان نزلت الأسعار، أما غالية.
3: مع خروج الجسر الترابي عن الخدمة لجأ أبناء دير الزور إلى العبارات النهرية للتنقل بين ضفتي الفرات وزيارة أقاربهم وأرحامهم.
6: بصلة رحم الشعب بده جباري أنه يروح يعايد بعضه، مثل أهل الشامية يجون على الجزيرة والجزيرة يجون على الشامية، ونطلب من الحكومة شو تقوم لنا بهالأشياء هذه. اضطروا العالم يا أخي بدها تطلع السفينة، لو تطلع بيش ما كان العالم بدها تروح تعايد بعضها.
3: يبقى العيد في دير الزور مناسبة تتجدد فيها معاني الترابط الاجتماعي، لتؤكد هذه العادات تمسك أبناء المحافظة بفرحتهم وتقاليدهم رغم كل الظروف. العيد في دير الزور ليس مجرد مناسبة دينية أو يوم عطلة، بل مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة التي يحرص أبناء دير الزور الحفاظ عليها رغم كل التحديات والمعوقات. مصعب الحانة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
2: وفي دول اللجوء، رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء عيد الأضحى بين السوريين المقيمين في ألمانيا ولا سيما في برلين، إذ أكدوا تمسكهم بالعادات والتقاليد السورية وحرصهم على إحياء روح العيد رغم الغربة.
7: حركة السوق كويسة وفي إقبال يعني على العيد، شر مثل ما بقول الحلويات وضيافة العيد، ويعني البضعة ببرلين جدا كويس. نحن طبعا أهل كل بلد العادات، نحن أهل حلب بنساي دائما الكرابيج والمعمول وكعك العيد، فهذا قبل دائما بأربع خمس أيام لازم يتجهز في البيت.
8: والله الحمد لله هون تجهيزات العيد كمدينة برلين، يعني تجهيزات العيد إذا واحد يكون في عنده قرايب وأهله معارف هون، تجهيزات العيد ما شاء الله كتير حلوة. الأجواء العيد هون ببرلين غير شيء يعني مقارنة بغير مدن، لأنه ببرلين خليط يعني مختلطة فيها إيش ما بدك، سوريين

0: بدك يعني من اي دولة بدك موجود هون برلين، ويعني في هون كمان شارع هون زون عليه كمان اجواء يعني كتير حلوة. الشيء الاكثر شيء المميز انه بيوم العيد كل واحد يروح عند قرايبه، الزعلان يروح يراضيه ايه، وهيك يعني الاجواء كتير حلوة عنا بالحسك. يعني واحد الصبح يفيق ويروح عند قرايبه واهله، اللي برا بيحكي مع اهله.
1: هلا الصراحة انا ما وعيت بسوريا، انا هون وعيت، انا جيت لهون عمري 7 سنين، صار لي هون تقريبا 9 سنين ونص اكمل 10 سنين، وانا هون كبرت. ويعني اجواء العيد ما شاء الله ببرلين ما في مثلها، يعني هي غير البلاد كلها هون موجودة، غير البلاد الألمانية.
2: أجواء العيد إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. وهذا العيد عيد كبير بالنصر والفرج على المسلمين، وإن شاء الله الله بيعيده على أمة محمد بالخير. هذا عيد البركة بعد ما الله فرج علينا وعلى بلدنا وسوريا حرة صارت،
3: والحمد لله بفضل الله. يعني هو العيد عيدين، يعني عيد اللهم صل على سيدنا محمد، عيد الأضحى المبارك وعيد النصر. يعني احنا بالنسبة لنا يعني في ناس محرومة يعني من أهلها، صار لها 10 سنين أو 20 سنة، يعني قاعد نشوف على مواقع التواصل في ناس صار لها 50 سنة مراجعة منازلة على سوريا بسبب النظام المخلوع.
4: يستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس أول أيام التشريق الذي يوافق اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى. كان الحجاج قد أدوا يوم أمس الأربعاء طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. هذا وتبدأ مناسك الحج بالنية والإحرام وتستمر عبر محطات عدة تشمل الطواف والسعي ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة وتختتم بطواف الوداع. هذه المحطات نستعرضها بالتفصيل في المادة الآتية.
5: في رحلة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام ينتقل الحاج بين محطات تعبدية متكاملة حيث تتجرد الروح من مشاغلها إذاناً بانطلاق مسار إيماني عميق نحو القرب من الله. الرحلة تبدأ بالإحرام وهو أول مناسك الحج، ويستهل بنية أداء فريضة الحج، حيث يرتدي الرجال رداءً وإزاراً أبيضين غير مخيطين، والنساء ترتدي لباساً محتشماً يراعي ضوابط الشريعة. ويبدأ الإحرام من أماكن محددة تحيط بالحرم المكي في مكة المكرمة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. بعد دخول الحاج مكة المكرمة محرما يبدأ طواف القدوم بالطواف حول الكعبة 7 مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، لينتقل بعدها إلى شعيرة السعي حيث يمشي 7 مرات بين جبلي الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام. في 8 ذي الحجة يوم التروية، وهو اليوم الأول للحج، يتوجه الحجاج إلى منى حيث يمضي الحاج هناك يومه بالدعاء والذكر والمبيت، ويصلي الصلوات 5 جمعا من دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات. في 9 ذي الحجة وهو اليوم الثاني للحج، يتوافد الحجاج منذ الصباح إلى صعيد عرفات ويقفون هناك بدءا من زوال الشمس أي وقت أذان الظهر حتى غروبها، يرفعون فيه أكف الدعاء ويستغفرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، دلالة على عظم هذا اليوم ومكانته. مع غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة، وهناك يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمعون الحصى التي سيستخدمونها في شعيرة رمي الجمرات في اليوم التالي. في 10 ذي الحجة أول يوم من عيد الأضحى وهو اليوم الثالث للحج، يتوجه الحاج من مزدلفة إلى منى حيث يرمي جمرة العقبة، وهي كبرى الجمرات 3 7 حصيات متتالية، ثم يقدم الحاج أو وكيل عنه ذبائح وبعد ذلك يحلق الرجال رؤوسهم أو يقصرونها، بينما تقتصر النساء على تقصير جزء يسير من شعر الرأس، ليعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعقبه بالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات. بعد أداء طواف الإفاضة يعود الحاج إلى منى ليواصل مناسكه برمي الجمرات 3 كل يوم على مدار اليومين 4 و5 من أيام الحج، حيث ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى 7 حصيات لكل واحدة. وبالنسبة إلى الحجاج الذين يختارون المبيت في منى ليوم إضافي، يكررون رمي الجمرات 3 مرة أخرى في اليوم 5. قبل مغادرة الحاج لمكة المكرمة يؤدي طواف الوداع، وهو المحطة الختامية في رحلة الحج، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة للمرة الأخيرة، ويمثل هذا الطواف وداعا روحانيا للمسجد الحرام وختاما لمناسك الحج.
4: هذا وأعلنت البعثة الطبية السورية للحج والعمرة تحويل 18 حاجا سوريا من مشعر عرفات إلى المشافي السعودية نتيجة للتعرض لضربات شمس وحالة صحية أخرى وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وقال رئيس البعثة الطبية الدكتور جميل الدبل إن البعثة وزعت 45 طبيبا وطبيبة على 6 عيادات ميدانية في عرفات ضمن خطة طبية لمتابعة أوضاع الحجاج والتعامل مع الحالات الطارئة. وأضاف الدبل أن الكوادر الطبية قدمت خدمات صحية واستشارات لنحو 700 حاج سوري، مؤكدا استمرار التنسيق مع الجهات الصحية السعودية لمتابعة الحالات المحولة إلى المشافي. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 7 قتلى بينهم طفلتان وسيدتان إضافة إلى 20 إصابة، وذلك بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط برج الإسراء وسط مدينة غزة. وأضاف أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميدانية التابع للجمعية في محيط مكان الاستهداف. من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف عنصرين رئيسيين في حركة حماس، في حين أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن القياديين بحماس اللذين حاول جيش الاحتلال اغتيالهما هما قائد لواء شمال القطاع ونائب قائد لواء مدينة غزة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة، وذلك أثر استهدافه بغارة جوية مكثفة نفذت الثلاثاء شمالي غزة. وبحسب بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي والشباك، فقد شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات في حماس خلال أحداث 7 أكتوبر، وعين قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل بغارة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل نحو أسبوعين. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستنفذ ما سماه خطة الهجرة الطوعية من قطاع غزة. وقال كاتس في بيان أن حركة حماس لن تبقى في السيطرة على القطاع سواء على المستوى المدني أم العسكري، مؤكدا أن ذلك سيحدث في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. وأضاف أن ما وصفه بخطة الهجرة الطوعية من غزة سيتم تنفيذها من دون تقديم أي تفاصيل إضافية. إلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على منطقة المساكن في قضاء صور جنوبي البلاد. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق إنذارا عاجلا دعا فيه سكان مدينة صور اللبنانية وعددا من المخيمات والأحياء المحيطة بها إلى الإخلاء الفوري. وذكر جيش الاحتلال في بيان له أن الإنذار طالب السكان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني، مشيرا أنه سيهاجم مواقع تابعة لحزب الله إذا شكلت تهديدات لشمال إسرائيل وذلك

0: بحسب البيان. في السياق نفسه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في لبنان في وقت تتواصل فيه الغارات الجوية على مناطق جنوبية البلاد. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط قتيلين وجريح من جراء غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على بلدة دير عامص في قضاء صور جنوبي لبنان. وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على دفعتين استهدفت بلدة بريقع في قضاء النبطية جنوبي البلاد، ما أدى إلى تدمير منزلين من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية إضافة إلى سفينة تجارية. وأضاف المسؤول بحسب أكسيوس أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهجم وحدة أطلاق مسيرات متمركزة على الأرض. من جانبها، قالت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر عسكرية، قالت إن الحرس الثوري الإيراني استهدف ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في منطقة بندر عباس بإيران كانت ناجمة عن الهجمات الأمريكية التي أتت ردا على الاستهداف الإيراني، وأنه لم يتم تسجيل أي إصابات نتيجة هذه الهجمات. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم على التخصيب، مؤكدا عدم الوصول إلى اتفاق بشأن إيران. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه عما تعرضه إيران بشأن الاتفاق، لافتا إلى أنها تريد عقد اتفاق وأن واشنطن ستبرم اتفاقا معها أو ستنهي المهمة، مشددا في الوقت نفسه على عدم إمكانية أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. في الطرف الآخر، كشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصوله على ما وصفه بمسودة الإطار الأولي لمذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها بين طهران وواشنطن. وتتضمن المسودة ترتيبات خاصة بمضيق هرمز، حيث ستتولى طهران إدارة حركة السفن التجارية عبر المضيق، وذلك بالتعاون مع سلطنة عمان مع رفع الحصار عن المضيق. وأضاف التلفزيون الإيراني أن المسودة لا تشمل السفن العسكرية بحسب بنود الاتفاق الخاصة بحرية الملاحة. من جانبه، نفى البيت الأبيض التقرير حول مذكرة التفاهم الأولية واصفا أنها غير صحيحة ومختلقة بالكامل. ينضم إلي توفيق طعمة، الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، وهو معنا من لوس أنجلوس. أهلا ومرحبا بك.
1: مساء، حياكم الله، تحية لكم وتحية المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: وأنت بألف خير، أهلا ومرحبا بك. ماذا تعكس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران بالتزامن مع ما نقله التلفزيون الإيراني بالوصول إلى إطار أولي لمسودة تفاهم يجري التفاوض عليها بين واشنطن وطهران، لكن البيت الأبيض ينفي؟
1: نعم، هذا صحيح. البيت الأبيض نفى هذه الوثيقة أو هذه التصريحات من الطرف الإيراني. يبدو أن هناك غموض على هذه على الاتفاق، إن كان هناك فعلا اتفاق، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تريد الإفصاح عن هذه الوثيقة وعن هذه البنود، حتى لو كانت هذه المسودة صحيحة، لا تريد أن تظهر أمام الرأي العام الأمريكي وكأن الولايات المتحدة أو إدارة ترامب تنازلت من أجل إيران، لأن هذا لا يصب في مصلحة الرئيس ولا يصب في مصلحة الشعب الأمريكي، عفوا الحزب الجمهوري. يعني الرئيس هو دائما يحاول أن يصور نفسه أنه هو لا يتنازل، لا يريد التنازل.

0: ويفرض شروطه بالقوة على إيران وعلى إيران أن تستجيب لهذه الشروط. فهو لا يريد أن يظهر للعالم، للشعب الأمريكي أو للعالم بشكل عام، أنه هو الرئيس تنازل لإيران. فبالتالي تأتي هذه النفي، قد تكون هذه الوثيقة صحيحة وقد لا تكون في نفس الوقت، لكن أميل وحسب تقديراتي أعتقد أنه في يعني فيها نوع من المصداقية هذه الوثيقة، لأن كان هناك اتفاق حقيقة قبل يعني قبل عدة أيام، كان هناك اتفاق وقال الرئيس أنه اتفقوا على 90% أو أكثر من 90% على جميع الملفات، ولم يبقى إلا اللمسات الأخيرة، إلا أن الرئيس الأمريكي فاجأنا بشروط جديدة، مسألة التطبيع وأيضا السلام الإبراهيمي، وطالب من الدول العربية أن تطبع مقابل أنه يعني تقبل باتفاق مع إيران وإنهاء الحرب. فبالتالي هذا التردد الأمريكي حقيقة يعني هم لا يريدون أن يظهروا أنهم استسلموا إلى إيران، هم يريدون أن يعني أن يصوروا أو يهموا الرأي العام وكأن إيران استجابت لهم واستجابت لجميع المطالب. حتى الآن إيران بتقديري لم تستجب للمطالب الأمريكية.
1: نعم، وبحسب هذه المسودة للإطار الأولي للتفاهم بين طهران وواشنطن، عمليا تتولى طهران إدارة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز مع سلطنة عمان. ماذا يعني ذلك؟ الطرفان كانا قد تحدثا عن اتفاق شبه تام في الأيام القليلة الماضية حول كل التفاصيل باستثناء الملف النووي الإيراني الذي تم الحديث عن تأجيله لفترة لاحقة.
0: هذا صحيح، نعم، تم تأجيل الملف النووي لفترة لاحقة أو لمرحلة ثانية، وهذه المرحلة كانت هناك من 30 يوم إلى 60 يوم من يعني 60 معهم 30 إلى 60 يوم حتى يتم الاتفاق على هذا الموضوع. فاللي حصل الآن في مضيق هرمز أن الولايات المتحدة لا تريد من إيران أن يكون لها أي سيطرة على مضيق هرمز، تريد من مضيق هرمز أن يكون حر للملاحة، وأيضا ترفض من الطرف الإيراني أن يكون بجلب رسوم أو رسوم على الناقلات. فكان هذا مرفوض قبل، بتقديري كان هذا مقبول جزئيا. أيضا الإدارة الأمريكية لم تمانع حسب الاتفاق السابق قبل فترة أن يكون لإيران دور في مضيق هرمز، لكن يبدو أن الآن التصريحات الرئيس الأمريكي أنه قالها اليوم أنه لن يسمح لإيران ولم يسمح لعمان حتى أنه هدد عمان اليوم، وهذا أمر غريب جدا. يعني عمان كان لها دور في الوساطة في المرحلة الأولى والآن يهددها. فبالتالي نعم، أنا اللي شايفه أنه الرئيس الأمريكي كل يوم بيطلع لك برأي، كل يوم هناك رأي ويطلع فيه بعد ساعة أو ساعتين يكون في رأي آخر. تقديري أن الرئيس الأمريكي يتخبط حتى الآن ومتردد في إبرام أي اتفاق مع إيران، خشية من أن يقال عنه أنه تنازل لإيران. إيران في نفس الوقت ترفض الشروط الأمريكية وتريد حلا عادلا لمضيق هرمز. مضيق هرمز بتقديري أنه ورقة استراتيجية بيد إيران، وتستخدمها وتستخدم هذه الورقة لفرض شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الوقت لصالح من هنا سيد توفيق طعمة في استمرار تعثر المفاوضات، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية قريبة جدا من استضافة المونديال بعد نحو أسبوعين؟
0: حقيقة الوقت لا يصب في مصلحة الطرفين. يعني استمرار هذه يعني استمرار هذه الحملة أو استمرار هذه الأزمة لا يصب لا في مصلحة إيران ولا في أيضا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء الحرب، هناك ضغوطات داخلية، مشاكل اقتصادية، مشاكل أيضا سياسية، انقسامات داخلية، انقسامات داخل الإدارة الأمريكية، انقسامات حتى داخل حزب الجمهوري نفسه، وهناك خشية من خسارة الانتخابات النفسية في شهر 11 من هذا العام. أيضا الرئيس الأمريكي لا يتمتع بشعبية، لا يتمتع بشعبيته أقل من 34%، هذه سابقة تاريخية في الرئاسة الأمريكية. فبالتالي الوقت لا يمر في مصلحة الرئيس. وحتى في إيران أيضا، إيران محاصرة، إيران اقتصادها قد يكون تدمر، لا تستطيع أن تصدر أي نوع من النفط خارج البلاد، وأيضا موانئها محاصرة. فبالتالي إيران تعاني من تضخم، من غلاء في الأسعار، من أيضا لا يوجد كل السلع في إيران. فبالتالي نعم، هذا كله لا يصب في مصلحة لا في إيران، مصلحة إيران، ولا أيضا في مصلحة الولايات المتحدة، ولا أيضا حتى في مصلحة دول الجوار، دول الخليج، يعني خمس دول خليجية. أيضا النفط لا يصدر بكمياته الكافية، بكمياته العادية، إلى أن هناك في نقص في تصدير النفط. هذا يشكل أيضا عبء اقتصادي على هذه الدول. فالحقيقة والعالم كله، بحقيقة العالم كله يخسر من استمرار هذه الأزمة، يعني حقيقة خاصة ما يتعلق في مضيق هرمز اللي منه بتمر تقريبا 20% من صادرات النفط للعالم.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط توفيق طعمة، كنت معنا من لوس أنجلوس، شكرا لك على كل هذه التحليلات. ختام النشرة بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
3: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن تخليص شحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسني الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق.

من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشا مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأسا مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقا حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. ما بعرف قديش الناس منتبهة لوحدة من أكثر الوزارات تأثيراً على مستقبل هالبلد، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة مسؤولة عن تحسين البيئة اللي تلوثها عم يتسبب كل يوم بأمراض وسرطانات ما أنزل الله بها من سلطان. وزارة رح تحط قانون الإدارة المحلية واللي بيعني مشاركة الناس على المستوى المحلي، قانون ربما يأثر على جانبنا المعيشي والخدمي قد الكهرباء وخصخصة المشافي ويمكن أكثر. قانون رح يقول نحن شو دورنا بإدارة حياتنا اليومية، قانون رح يقول قديش عندنا مركزية وقديش عندنا لا مركزية. وزارة رح تستكمل الجانب الإداري لوحدة من أصعب المهام بالمرحلة الانتقالية واللي هي الدمج الإداري للحسكة. وزارة رح تكون جزء أساسي من الإجراءات اللي رح تبحث لنا عن حل أزمة السويداء. وزارة رح تأثر بقضايا خطيرة جداً من الدمج، حقوق الملكية والسكن وإعادة الإعمار والمرسوم 66 لقضايا مرتبطة بشوارعنا والقمامة المكدسة فيها. اليوم المفروض نحن على اعتاب مرحلة جديدة، مجلس تشريعي جديد، وجوه حكومية جديدة، قانون رح يحدد دور الناس تقرير حياة على مستوى المحلي. نحن وين؟ وشلون رح نغادر النظام المركزي اللي حكمنا فيها الرئيس الفار؟ شو شكل اللامركزية اللي ناطرنا؟ شو حل الدمج الإداري للحسكة وشو حاله؟ شو المستقبل الإداري للسويدة؟ وإيمت وشلون رح يخلص التلوث من هالبيئة؟ كل هالأسئلة اليوم رح أطرحها على ضيفنا السيد وزير الإدارة المحلية السيد محمد عنجراني، وضيفي الآخرين السيدة رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير في التنمية والحوكمة عمر عبد العزيز حلاج. بس مثل العادة قبل ما ندخل بمحاور الحلقة خلونا نبلش مع مناظرة اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. مثل ما بتعرف مقولة اليوم هي منح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية يؤدي إلى الفساد والفوضى، نعم أم لا؟ ضيوف هالفقرة مع المقولة السيدة جويل إبراهيم، المهندسة جويل إبراهيم، وضد المقولة الطبيبة دانا الياسين. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر

لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة

0: 90 ثانية وحضرتك 90 ثانية 90 ثانية و120 ثانية، تمام؟ معكم زمن كامل لتحكوا وجهة نظركم، ما حدا راح يقاطع الثاني، اوكي؟ بس بنفس الوقت الوقت ما نطول، ونصيحة ما تضيعوا ولا ثانية. جاهزين؟ راح أبلش من اللي مع المقولة، الأستاذة جويل، تفضلي.
1: طيب خلينا بداية أنه نوضح شوية مفاهيم عن هي المقولة اللي احنا اليوم عم نحكي فيها، عن اللامركزية اللاإدارية الإدارية. اللامركزية الإدارية فعليا اليوم هي توزيع بعض صلاحيات اتخاذ القرار والإدارة من السلطة المركزية لهيئات محلية أو إدارية موجودة عندنا. طيب ليش نحن اليوم ضد أنه تكون ضد اللامركزية الإدارية فعليا، وهي بتشكل لي عبء على الدولة؟ ليش هيك احنا شايفين؟ اليوم احنا بالسياق السوري بشكل أساسي عم نشوف عنا ضعف رقابة مركزية على الأطراف، وبالتالي ضعف الرقابة المركزية على الأطراف بيؤدي لي بشكل مباشر لعدم القدرة على المحاسبة، أو أقل قدرة أنه هنن يحاسبوا هي الأطراف الموجودة اللي أخذت السلطة من الصلاحيات اللي عطوهم إياها. طيب أنا اليوم لما أنا عطيتهم هي الصلاحيات وأنا غير قادر على محاسبتهم بسبب إني أنا ما عندي القدرة والإمكانيات والصلاحيات إني أنا راقبهم لهدول الأشخاص، وبالتالي شو رح يصير عندي؟ رح يصير في عندي فساد. الفساد هو بشوف هذا الموضوع لما يكون ما في محاسبة، البيئة الخصبة لحتى ينتشر، تنتشر المحسوبيات، بتنتشر الفساد بشكل كتير كبير، تنتشر السرقات، وأنا غير قادر على محاسبة المسؤولين، غير قادر على معرفة المسؤولين. السبب هو عدم وجود أساساً رقابة فعلياً على هدول الأطراف. فأنا اليوم اللي عم حرض هدول الأشخاص اللي عم يكونوا مسؤولين على هدول المحافظات، إن كان مجالس محلية أو إن كان محافظين أو إن كان رؤساء جلسات، فبالتالي أنا عم أعرضهم حتى يكونوا بمكان ذو سلطة واسعة وصلاحيات واسعة بدون أنا قادر أني أنا أكون عم حاسبهم أو عم كون قادر أني أنا راقبهم. وبالتالي اليوم أنا عم حط مصير دولة أو مصير دولة عم يبني على تنمية نحن بحاجتها فعليا.
0: شكرا. دكتورة، الأستاذة جويل عم بتقول أنه الدولة ليس لديها الإمكانيات لمراقبة الناس على بالأطراف، وبالتالي إذا أعطتهم الصلاحيات فهي مثل اللي عم بتقول لهم تفضلوا، الفساد مشروع ومتاح لأنه ما في حدا يحاسبكم. شو بتقولي؟
2: بالبداية فكرة الفساد موجودة بالمركزية وباللامركزية، فما فرقت هي بالنقطة الأولى. النقطة الثانية نحن بنشوفها وأنا بشوف اليوم كفريق معارضة، أنه ضعف الرقابة المركزية بيحتم علي وبيخليني روح باتجاه اللامركزية الإدارية، ما بيخليني بعد عنها. ليش؟ لأنه ببساطة لما يصير في انتخاب ضمن المحافظات والمجالس المحلية لشخص، فببساطة الأشخاص اللي انتخبوا رح يراقبوا، فرح تصير في رقابة من قبل الشعب نفسه، رقابة أفقية. هي واحد. اثنين، الشخص رح يحس حاله انه هو اليوم بما انه انتخبوا الاشخاص ابناء محافظته عطوه هي المسؤولية، عطوه هي الرقابة او المسؤولية لحتى يقوم بكل شيء، فهو رح يحس بينه وبين حاله انه هو اليوم بموقع مساءلة فعليا. ثالث شيء، انا هيك خففت العبء تبع الرقابة عن السلطة المركزية، لانه الشعب نفسه بالمحيط بالمحافظات رح يراقب هذا الشخص اللي انتخبه، والشخص نفسه رح يحس برقابة ومسؤولية أكبر. فهي من ناحية ضعف الرقابة. كمان فكرة المثالية، فكرة المثالية نحن بالبداية ما عم نعطيهم صلاحيات لا محدودة. لما نقول لا مركزية إدارية دائما في رجوع أصلا للمركز حتى باللامركزية الإدارية، فهي الصلاحيات محدودة لحتى يقدروا هدول الإدارات المحلية، مجالس الإدارة المحلية بالمحيط وبالمحافظات يمشوا المعاملات بشكل أسرع والوظائف وإلى آخره.
0: شكرا. أستاذ جويل عم بتقول لك الدكتورة أنه اولا الناس رح تنتخب، ولما بتنتخب رح تراقب. اثنين، لما الشخص ينتخب هو او هي في شعور بانه هو مراقب. ثلاثه، مين قال ما في رقابه من مركز الرقابه رح تظل موجوده؟ اربعه، هيك حركه بتسهل حركه المعاملات وحركه الشغل، وانت ما رح تسوي كل شيء بدك اياه، وانما بعض الصلاحيات المحدوده مش بكل شيء. شو بتردي؟
1: طيب خلينا نرد اول شيء على نقطه السرعه، واللي هي انه رح نخفف بيروقراطيه، رح يصير في عندنا سهوله بالمعاملات والى اخره، رح يصير المحافظات تمشي بشكل اسرع بدون ما ترجع للمركز. اليوم نحن هل بدنا سرعه؟ اكيد بدنا سرعه، هذا الشيء ما بنختلف عليه كسوريين، نحن بحاجه السرعه. ولكن السؤال هون، انا هل بدي سرعه منظمه؟ هل بدي سرعه منظمه تكون محدوده وذو توجه واحد ومنهج واحد ومسيطر عليه ومراقبه بشكل كامل، او بدي سرعه تكون عشوائيه ممكن توديني لفساد وفوضى اداريه لقدام؟ وانا فعليا اذا انا عندي ضعف رقابه اساسا، فانا اساسا اجهزتي وامكانياتي هي على قدها، ونحن بنعرف هذا الشيء بالسياق السوري. وبالتالي يوم انا بوصل الموضوع لفوضى انا ماني قدراني لقدام اني انا رتبه بشكل مزبوط او باني قلل منه او حد منه. فبالنسبه لموضوع السرعه، انا بفضل اكيد السرعه المنظمه بالسياق السوري الحالي، لانه احنا اليوم بوضع حساس، لسنا بوضع التجربه، انما بوضع انه نحن اليوم التجربه، ولكن نحن نحسب للنتائج فعليا لقدام.

0: وعلى المدى البعيد. بالنسبة لفكرة انتخاب المواطنين وأنه المواطن بحس بالمسؤولية وأنه المواطن عنده فعليا بيصير بحس أنه عم يشارك بهذا الموضوع. اليوم أنا المواطن أكيد أنا هو رقيب مهم وموجود وإلى آخره، ولكن هو في الوضع الراهن ما بيقدر يتحمل هيك مسؤولية. المواطن اليوم وخاصة المواطن السوري اليوم عم نعول على الوعي السياسي اللي لسه عم نبنيه نحن. يعني اليوم بعد التحرير المواطن السوري عم يبني الوعي السياسي تبعه اللي كان عم على أرضية فعليا ما أنا موجودة. فاليوم أنا مصير دولة بحطه على بناء وعي على مواطن عم يطلع ينتخب لكن هو ليس عنده الوعي السياسي الكامل حتى يعرف إنه هذا الشخص فعليا هل هو قادر إنه يجي.
1: طب شكرا. عم بتقول لك انه اولا ماني ضد كلمه السرعه، بس السرعه المنظمه وهلا الظرف غير مناسب. اثنين، انت عم بتقولي انه الرقيب المواطن الرقيب هي صفه جيده جدا، لكن عندما يتشكل الوعي السياسي المناسب. هي برايها انه المواطن السوري اليوم ليس بوضع انيا، ليس لديه الوعي السياسي الكامل للرقابه. صحيح انا حكيت؟
0: صحيح.
1: تفضلي.
2: طيب بالبدايه فكره انه نحن ما عندنا وعي سياسي كامل، طيب نحن كيف فينا نشكل وعي سياسي أقوى وأوضح مع الوقت بأنه نحن نشترك بهي العملية السياسية؟ هذا الشيء اللي أنا اليوم عم أقوله. خلينا نبلش حتى لو الظروف غير مثالية حاليا بالنسبة للوعي السياسي أو حتى لظروف البلد المحلية، لكن أنا اليوم إذا بدي أنطر الظروف المثالية مستحيل تجي بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، 300 سنة. أنا ما بعرف، ما فيني جمد اللامركزية اللي أنا أصلا كدولة سورية بعرف أنه هي مهمة. يعني حتى في قانون 107 بالدستور السوري عم بيقول المركزية اللامركزية الإدارية هي شيء جدا مهم. فكدولة سورية بتعرف أنه مهم، كمواطنين بنعرف أنه مهم. فخلينا نبلش لحتى نمشي المعاملات بشكل أسرع، نقوم بالوظائف بشكل أسرع، نمشي القرارات بشكل أسرع. وكمان فكرة التأجيل هي فكرة غير منطقية. أنا اليوم إذا شايفة إنه في خطورة ومخاطر كتير كبيرة من إني ما من إني طبق اللامركزية، فالخطر الأكبر هو إني ما طبقها، إني ضل على المركزية اللي أنا شفت خلال السنتين الماضيين إنه فعليا كان في مشاكل بالواقع السوري من بيروقراطية، من تهميش أو عدم مساواة بين محافظات على أخرى، لأنه في ضغط كتير كبير على المركز. فخليني أنا أعمل لامركزية، خليني أشوف المحافظات بين بعضها، تشوف المشاكل الرئيسية بالمحافظة نفسها، مثلا مثل محافظات معينة دير الزور وإلى آخره، شايفين أنه في مشاكل بالبنى التحتية رح تصير العملية أسرع.
1: شكرا. هي عم بتقول لك انه انت عم بتقولي التأجيل، هي عم بتقول لك تأجيل غير مفيد، لانه نحن اللي انت عم بتقولي لازم نتعلمه بدنا نشيله حتى نتعلمه، بدنا نمارسه حتى نتعلمه، فاذا اجلناه رح نرجع نتعلمه بعدين، خلينا نتعلمه من هلا. اثنين، نحن بحاجه لهي اللامركزيه اللي موجوده عم بتقول لك سلفا بالقانون 107 لحتى نخفف من عباء المركز. تفضل.
0: طيب
1: اخر،
0: انا برايي فريق المعارضه عم يشوف الموضوع مثل اللي بده يعالج ازمه السير والزحمه بانه يشيل الاشارات المرور. ففعليا هو انت رح تلاقي فيه سرعه ورح تلاقي فيه السيارات ماشيه والامور كلها كاجه، ولكن فجاه بتتفاجئ انه في حوادث، في فوضى، في خطر على الاشخاص، في خطر على الناس اللي عم تسوق. هذا الشيء كلياته فعليا بسبب انه نحن اليوم بدنا نتسرع بالقرارات. نحن فعليا كشعب سوري وهذا الشيء يعني شفناه كثير، نحن دائما بنحب السرعه، يعني يلا بس بدنا نشتغل، بس بدنا نعمل، لكن اول ما بتمشي هيك وخاصه بالسياسه. فعليا اليوم كان على فكره الشعب السوري وعلى فكره وعي الشعب السوري، اليوم الرقابه الشعبيه في حال اليوم فريق المعارضه عم يطرحها بشكل اساسي وبشكل كثير كبير بقضيته. اليوم الرقابه الشعبيه بتحتاج كثير بيئه نوعا ما سليمه. يعني اليوم انا عم بحكي عن احزاب، عم بحكي عن مجتمع مدني قوي، عم بحكي عن اعلام حر، عم بحكي عن توجهات كثير كبيره اليوم لسه بسوريا عم ببنيها، انا مو شايفتها بعيني. فانا اليوم شيء ماني شايفته بعيني عم ببني على نتائج ممكن ما تصير. فانا اليوم ليش لفوت بهذا الشيء؟ انا اليوم ماني ضد اللامركزيه، وانا اليوم مع انه اكيد اليوم الوعي يبنى بالممارسه وهذا الشيء صحيح، ولكن اليوم ان كانت الممارسه تبع الشعب السوري رح تكون عن طريق الوعي، رح تكون عن طريق مركزية، واللي هي خطوة جدا كبيرة وجدا قفزة نوعية بحياة السوريين وبحياة البلد ككل، لأنه هي فعليا كان قرار 107 ب 2011 اللي أصدر ما تنفذ. إذا كلياتنا بنعرف إنه إحنا اليوم كان في لا مركزية شكلية على أساس، ولكن ظلت متمركزة والسلطة بإيد وحدة. فبالتالي اليوم نحن فعليا إن كان بدنا
1: شكرا بدنا نعالج مشكلة المرور بإنه نشيل الإشارات المرور، لأنه مو هيك عم تقولي جويل؟ لأنه نحن بدنا السرعة، السرعة مطلوبة بس ما بدنا فوضى. اللامركزية عم بتشوف الأستاذة جويل أنه هي خطوة جدا كبيرة، ربما نحن غير مهيئين لها، ليس لدينا أحزاب، ليس لدينا مجتمع مدني قوي، إلى أن يتشكل كل هذا لا يمكن الركون إلى اللامركزية. تفضلي.
2: هلا بالبداية تعليقا على فكرة إشارات المرور، ففعليا إذا أنا بدي أطبق فكرة المركزية

0: فكأني عم حط بس بشارع واحد مركزي شرطي مرور، وعم بلغي كل شرطة المرور بالمحيط لأنه أنا ما بقدر راقبهم. هل هذا حل فعليا؟ هذا ما نو حل. فكرة السرعة أنه هي ما أنا كتير ضرورية، لا ضرورية. نحن صار لنا سنين طويلة بدنا تمشي القرارات تبعنا، أو بدنا شغلات عم نطالب فيها ما عم تتحقق بسبب الضغط اللي كتير كبير على المركز. كلياتنا بنعرف أهمية اللامركزية، الدولة بتعرف أهمية المركزية، نحن بنعرفها. عم تقول مثلا من 2011 ما تطبقت، طيب خلينا نبلش نطبقها. الوعي السوري أو الوعي السياسي السوري من 2011 لهلأ أو من زمان لسه هو ما وصل لمرحلة الكمال. طيب معناتها نحن خلينا نبلش نطبق الأمور على أرض الواقع لحتى يوصل لمرحلة الكمال. أنا ما فيني أنطر لحتى يصير الأمور، تصير الأمور مثالية، الوعي مثالي. مستحيل يصير الوعي السياسي مثالي إذا أنا ما طبقت وعملت خطوة للأمام. واللامركزية هي فعليا خطوة للأمام في العملية السياسية السورية. هل هي ما فيها مخاطرة وهي أحسن شيء؟ لا، هي فعليا لامركزية إدارية، هي فيها مخاطرة أكيد مثل أي شيء جديد نحن عم نجربه بأي مجال. لكن الفكرة هل تستحق أو لا تستحق؟ فعلا هي تستحق المخاطرة، الإيجابيات تبعها مليانة، فمثل تمثيل سياسي، مثل قرارات متناسبة مع الأولويات، سرعة باتخاذ القرارات. فمعلش منخاطر من أجل أمور أحسن.
1: طيب أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات، هاي أول مرة بالمناظرة بيكون في عندي سيدتين متناظرتين. بالعادة يعني بأحسن الأحوال بيكون في عندنا سيدة. الحقيقة كانت مناظرة جدا جدا لافتة، أنا بدي أشكركم عليها. بس منكمل منسمع آراء الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نسمع رأي الحضور ونشوف هما مع دانا ولا مع جويل، مع الدكتورة ولا مع المهندسة، وشو رأيكم بما ذكر. مين حاب يعلق؟ ايه تفضل، يا ريت بس توقف وتعرف عن حالك.
2: يلا اكيد.
1: ايه
2: مساء الخير. انا بشارت النص من حمص.
1: بشارت النص من حمص، اهلا وسهلا.
2: هلا انا اؤيد الدكتوره دانا، وبنفس الوقت كمان المهندس جويل في وجهه نظر جيده جدا. انا بشوف انه بسوريا نحن بحاجه لدمج ذكي بين اللامركزيه والمركزيه. نحن بحاجه مركز قوي، وبنفس الوقت على مر الحرب بسوريا، على مر من يوم الاستقلال لليوم، تكونت خصوصيه ثقافيه وقوميه بعدة مناطق بسوريا، منا شرق سوريا، منا بالساحل، منا بالسويدة، وكثير مهم تدفع للامركزية الإدارية. وهذا الشيء بشوفه صحي ويقوي المركز.
1: طيب شكرا. شكرا. مين كمان حاب يعلق قبل ما أروح لعند المتناظرتين؟ في حدا حاب يحكي؟ آنسة؟ أوكي، شو رأيكم؟
0: صح تماما. صح. فكرة
1: الثنتين وافقتوا عليها؟
0: أول مرة.
1: طيب تفضلي.
0: يعني أنا مع الفكرة تماما، اللي هي فكرة أصلا اللامركزية لا تلغي المركز، بالعكس بتخفف عبء عنه وبتساعده أكتر أنه هو يشوف شغلات ممكن غير الفكرة. المواضيع الخدمية خليها بالمراكز ومجالس الإدارة.
1: طيب هاي رأي دانا. جويل شو رأيها؟
3: هلأ أنا كتير حبيت فكرة الدمج الذكي. يعني أنا حسيت فعليا أنه اليوم إذا منوصل لنقطة أنه نحن يكون في عن جد دمج ذكي برقابة جيدة، وهذا لساته موقفي. يعني أنا اليوم مع أنه لازم يكون في رقابة جيدة لتكون اللامركزية فعليا بأصح شكل وأفضل شكل وبتحقق الإضافة الممكنة للشعب السوري.
1: طيب في شيء ملاحظات او تعليقات من بقية الحضور؟ طيب خليني اول شيء اشكركم كثير كثير كثير. واحده من اجمل المناظرات اللي بتصير عندنا بالبرنامج، وجميل انه سيدتين هم اللي عم يسووها. انا كثير يعني ممنونكم. وقبل ما نروح على الفاصل، تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن واحده من اهم مشاكلنا، وهذا اللي ذكروه هلا الحضور واللي اكدته المتناظرتين، يمكن واحده من اهم مشاكلنا بسوريا انه غالبا بنفكر دائما بطريقه حديه، ما في أي مرونة. يا مركزية مفرطة يا فوضى كاملة، يا الدولة ماسكة كل تفصيل وتتدخل بأصغر شأن من شؤون حياتنا، يا فوضى وانهيار الدولة وما حدا له علاقة بهذا. بس الحقيقة غالبا أعقد من هيك بكثير. نعم بالتأكيد في خوف حقيقي من فساد محلي، من زعامات صغيرة، من تضارب قرارات، من ضعف رقابة. وشفنا نحن يعني شو صار خلال الحرب، شلون بعض السلطات المحلية تحولت لمراكز نفوذ وتسلط على رقاب الناس. بدل ما

0: يكون مستوى خدمي شفناه، ما حدا يعني يتخبى وراء اصبعه. لكن بنفس الوقت المركزيه المفرطه نفسها كان جزء اساسي من المشكله، تهميش المحافظات البعيده، تهميش المحافظات الصغيره، تهميش الريف، هذا كله نتيجه اساسيه للمركزيه الشديده. دوله انت بتحتاج فيها لموافقه من الشام على اصغر تفصيل، هاي الدوله خلقت لتخنق الناس وتاخر الخدمات وتخلق بيروقراطيه خانقه وهائله. ولهيك القضيه مش نعطي صلاحيات ولا لا، القضيه شلون نبني مؤسسات محليه قويه خاضعه للقانون، عندها شفافيه ومحاسبه حقيقيه. بدنا اكيد لا مركزيه للخدمات، بس بدنا معها رقابه لما تصير فوضى. بدنا بعض المركزيه اكيد لنضمن ما يصير فوضى بالبلد، بس بدنا نبني معها ثقه ومشاركه، والا راح تصير شلل على الدوله. سوريا اليوم بعد كل اللي صار لا عاد تتحمل فوضى ولا عاد تتحمل شلل. يمكن الحل الحقيقي مو مركز يخنق الكل ولا كل منطقة تدير حالها لحالها هيك بدون أي ضوابط. الحل بمركز قوي وأطراف قوية. الحل بدولة قوية وتعطي صلاحيات للمحافظين والبلديات وواثقة بما يكفي لتحاسب الجميع بنفس القانون. لأن قوة الدولة مش عدد الأوراق اللي بتمر على العاصمة، قوة الدولة لما بيشعر المواطن والمواطنة إنه الخدمة بتوصلهم وحقوقهم محفوظة والقانون بيتطبق عليهم وعلى غيرهم بنفس الطريقة، وين ما كان ومين ما كان. وبنشوفكم بعد الفاصل.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية عزيزاتي المشاهدات وأعزائي المشاهدين، وخليني أرحب بضيفي العزيز والكريم الأستاذ محمد عنجراني سيد وزير الإدارة المحلية والبيئة، نورتنا بوسط البلد. حيا الله بك.
1: الله يحييك ويسلمك.
0: والحمد لله على السلامة. كنت بالسعودية مشيت؟
1: إيه صحيح.
0: إمتى رجعت؟
1: والله بنطلع الأسبوع.
0: بنطلع الأسبوع. يعني بتروح على السعودية ما بدك تقول لنا شو صار معك؟
1: أكيد أكيد.
0: شو صار بالسعودية؟
1: الله يعطيكم العافية. طبعا إحنا فرصة سعيدة الاستضافة على القناة.
0: شكرا نورتنا نورتنا.
1: دكتور مشكور ضيوفك الكرام. طبعا إحنا كنا في زيارة للمملكة العربية السعودية، تم التحضير تقريبا إلى على مدى 6 أشهر ماضية.
0: والله.
1: كان طبعا إحنا الفكرة كانت من زيارة ليس فقط المملكة السعودية، كمان إحنا زرنا تركيا بنفس الوقت. يعني طبعا هو إحنا في عندنا مشروع قديم بدأنا فيه تقريبا من مع بداية تشكيل الحكومة، يعني كان عندنا مسألة مهمة هي الاستفادة صراحة بالتجارب اللي نجحت على مستوى العمل البلدي وعلى مستوى الإدارة المحلية، والاستفادة من

0: تجربة الحوكمة اللي هي موجودة عندهم يعني. فنحن بدأنا تنسيق تقريبا وتواصلات مع الجانب السعودي، مشكورين على حسن تفاعلهم وحفاوة استقبالهم وعلى تجاوبهم العالي معنا من اللحظة الأولى يعني. طبعا كانت الفكرة عندنا باختصار هي نقل هاي التجربة الناجحة على مستوى العمل البلدي وعمل الخدمي باتجاه سوريا مع مراعاة الواقع السوري، وبنفس الوقت أيضا عندنا في تجربة استفادة مع الجانب التركي بقضايا المتعلقة بالسجل العقاري والسجل المساحي والقضايا المتعلقة بالطابة. طبعا تكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي باليوم الأول، وبنفس اليوم مساء كتبنا المذكرة التنفيذية.
1: فوضعنا يعني هلا في عنا اتفاقية موقعة، مش طبعاً. بس مجرد مذكرة
0: تفاهم
1: طقت العالم وهي تشوف. أيوة بس مذكرة تفاهم.
0: طبعا كتبنا مذكرة تنفيذية مساء، جلسنا مع معالي الوزير والفريق التنفيذي عنده، فحطينا خطة من 6 أشهر لتنفيذ مذكرة التفاهم. بتمحور الخطة التنفيذية تماما من خلال عملية نقل التجربة السعودية بنجاحاتها
1: إلى سوريا،
0: إلى سوريا، لكن مع مراعاة الواقع السوري. نحن اليوم عم نحكي الواقع في السعودية
1: مختلف. بس سيادة الوزير مشان نروح على المحور فورا، اللي وقعتوه مع السعودية شو نقول للعالم؟ إمتى رح يبلش تطبيقه وقديش رح يستمر باختصار شديد؟
0: الوقعنا مع السعودية توقع من 4 أيام وسينفذ خلال مدة 6 أشهر.
1: يعني أنا بعد 6 شهور بستضيف حضرتك. طبعاً ما في تغييرات حكومية، بس إن شاء الله حضرتك بقي يعني بعد 6 شهور بستضيف حضرتك بكون بتنفذ هذا.
0: تستضيف وبتشوف نحن شلون بدأنا بكتابة يعني أولى خطوات النجاح.
1: جميل.
0: إن شاء الله.
1: جميل. طيب خليني أروح على محورنا الأول والأساسي وتحملني شوي معليش سيادة الوزير.
0: بالعكس.
1: ما راح أسألك شو واقع الإدارة المحلية، لأنه نحن بنعرف إنه أنت الدولة سلمت شيء متهالك. بس اليوم بعد سنة ونص صار لازم نقول انه تحسن الوضع شوي، ما هيك؟ ومحل ما انت قاعد نحن استضفنا هنا سيدة سوسن زكزك، حكت كلمة قاسية، قالت لا يوجد في سوريا لا مركزية ولا لا مركزية، في سوريا لا مركزية إقطاعية. فلما سألتها انا انه شو يعني لا مركزية إقطاعية، قال يعني كل محافظة ماشية لحالها، لا بتسأل على مركز، عندها قوانينها وعندها قواعدها وبطريقة حسب مزاج السلطة المحلية. هذا الحكي قديش منه حقيقي؟ وإذا حقيقي قديش منه الوقت لنطلع منه؟ وإذا لا شو دليلنا أنه هذا الحكي ما هو صحيح؟
0: الله يعطيك العافية. طبعا نحن إذا نبدأ بالكلام، أنا ممكن خلينا نمشي معك بقصة الحكومة السورية من يوم خلينا نقول نحن بدأت ما بعد التحرير من شهر 4 العام الماضي لتاريخ اليوم، نفهم القصة شلون بدأت ونحن كيف قرأنا الواقع وكيف حللنا وإيش الخطوات العملية اللي بدأنا عليها وإيش الشيء اللي تنفذ بشكل عام. يعني بداية في عندنا نحن يعني كما يقال الحكم على الشيء فرع من تصوره، فلابد نحن نتصور الواقع الإدارة المحلية حتى نحن نحسن نحكم عليها أنه هي مركزية إقطاعية ولا غيره. يعني بداية خلينا لازم لابد أن أرجع شوي بشكل تاريخي لسوريا،
1: بس بدنا نختصر
0: وبشكل مقتضب
1: ليك الأسئلة الناس يعني بتخيل حجم الأسئلة،
0: لكن هي مسألة مهمة ضروري نحن يعني حتى يكون في تصور. باختصار وبإيجاز، ابتداء نحن من في ظل نظام البائد لم يكن هناك تطبيق لأي مفهوم لا مركزية لا إدارية ولا خدمية ولا سياسية، ولا حتى كان في عندنا أي مشاركة حقيقية للمجتمع. بل نضيف أكثر من ذلك، كانت التعيينات والعمل المعمول فيه بالمجالس المحلية في معظمه مبني يا على أسس حزبية يا على أسس أمنية. هذا مؤدى من نقطتين أساسيات. رقم واحد، ليس لدينا قبل 2011 أي تجربة حكم محلي. والمؤدى الثاني أنه العمل في المجلس المحلي لم يعطى أي مساحة للشعب والمجتمع أنه يمارس تجربة لا مركزية إدارية خدمية ويدير شؤونه.
1: بمعنى لم يعطى الشعب الفرصة للمشاركة به
0: أبداً.
1: يعني هلأ فيه؟
0: رح نحكي. بدأنا بال2011، خلصنا من الحقبة الأولى، بدأنا بال2011 بشار الأسد بدأ يعني يستشعر الأخطار والمشاكل، فاتجه باتجاه إصدار حزمة من الإصلاحات وفق ادعائه آنذاك، أحدها قانون 107 للإدارة المحلية اللي هو كان الغاية هو بالنسبة له منه نعمل تعهد التنفيذ عند المجتمع يعني. لكن هو أنتج تجربة وأنتج قانون اللي هو المعروف قانون الإدارة المحلية ولم يتم تطبيقه كما هو، بل أضف على ذلك أيضا خضع لتجاذبات أمنية وسياسية، أحدها أنه كثير من التشريعات والقوانين التي وضعت لم يضع إلى لوائح تنفيذية.
1: إحنا بنعرف اللي صار.

0: كويس.
1: جيد. الآن وصلنا الآن. الآن الآن بدأنا مع ما يعني ما بعد التحرير وقت اللي بدأت الحكومة كان لابد إنه هذا الواقع وقت اللي قرأناه. فنحن لابد نعرف كحوكمة نحن كبلد وين متجهين. فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها تمام لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
0: لا مركزية خدمية ولا المركزية
1: لا مركزية
0: لا مركزية
1: إدارية طبعا أكيد. لكن نحن دائما بنقول أنه هن هذا هو الهدف والطموح. طيب آلية بناء هذا الهدف والطموح هو صراحة الشيء اللي احنا عنوناه وبدأنا نضع خطط له. كانت أول العوامل والخطط هي تقييم السنة الأولى للحكومة. احنا ضروري كتير نعرف أنه نحن السنة الأولى للحكومة هي كانت سنة طوارئ، يعني كل شيء بيقول لك أنه هي سنة تنمية ولا بناء ولا إنشاء فكانت سنة طوارئ. سنة الطوارئ تستوجب إيش؟ تستوجب الحفاظ على شكل الدولة، الحفاظ على قرارها السياسي، الحفاظ على وحدة أراضيها.
0: تمام.
1: فمن خلال قراءة وانعكاس هذا هي الرؤية وهذا التوجه على الإدارة المحلية فوجدنا ابتداء لابد نحافظ نحن على منظومتنا الإدارية.
0: طيب نحافظ على منظومتنا الإدارية والهدف هو لا مركزية خدمية واسعة.
1: تماما. لكن
0: سؤال طبعا الحسا كوينها
1: من بداية ولا نهاية؟
0: هسا
1: طبعا نحن
0: انتوا بلشتوا اجراءات دمج الاداري
1: المفروض. تمام.
0: وين احنا بالاجراءات دمج؟
1: انا بقول لك اللي احنا بالنسبه للحسكه احنا في كثير ناس بتسالنا انه هل هو في تعامل او خصوصيه او كذا. نحن في ملف الاداره الخدميه انا مت مع يوم عم بقول بدي اعطي انا للحلبي وللشامي وللحمصي مساحه باداره شؤون الخدميه، فلا يقل عنه صراحه ابن الحسكه بغض النظر عن مساله القوميه الموجوده، لان نحن الملفات
0: جيد بس
1: ملف الخدمي
0: غير الدمج.
1: تماما. بالنسبه لموضوع الدمج نحن مو بس قاعدين نحكي عن
0: دمج
1: الحسكه والرقه بالضبط.
0: نعم.
1: بالنسبه للحسكه والرقه طبعا خلينا نحكي شوي على الرقه لان هي متقدمه عن الحسكه بعمليات الدمج بحكم انه في حاله من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعه. على مستوى الحسكه الخطوه ابطا من الرقة بشكل كبير.
0: سؤال سريع.
1: بسبب عدم الاستقرار.
0: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
1: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا نحن استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
0: وبالتالي نحن بنحكي لنهاية العام لازم يكون خلصنا الدمج إداري لدير الزور والرقة والحسكة.
1: الدير الزور إلى حد ما الأمور تقريبا انتهت، يعني عم نحكي عن الرقة والحسكة بشكل أكبر.
0: طيب عم نحكي كثير عن إحداث وحدات إدارية، وهلأ مؤخرا طلع تصريح أنه في 80 بلدية تم إحيائها أو هي في إدلب مثلا، بس الخدمات بعدها الناس بصراحة شايفتها ضعيفة. والناس يعني أنا مثلا خليني أقول لك أنا رحت على ريف حماة من يومين عملت جولة، يعني الوضع مؤلم مؤلم بالغاب اللي. إذا مروح على جرمانة هون يعني ما في داعي أقول لك اللي. طيب ليش كل هالبلديات عم تحدث والناس ما عم بتشوف الخدمة الحقيقية؟ هل عندكم ضعف بالموارد؟ هل في ضعف صلاحيات عم ينعطى لرؤساء البلديات؟ هل في بيروقراطية شديدة؟ ليه لم تنعكس قراراتكم حتى الآن على تحسين الخدمات؟
1: طبعا هو من الطبيعي يعني وأنا متفهم دائما لا يعني النظرة الموجودة عند الناس باتجاه الخدمات بحكم أنه مسألة الخدمات هي أول شيء مسألة يومية، لكن هي بالمقابل أيضا دائما تقاس من منظورنا. يعني حضرتك ذكرت انه انا زرت ريف حما وزرت مثلا المنطقه في ريف دمشق، يعني فالمنطقه اللي عاينتها وقت اللي كانت ما وجدت مثلا فيها حجم الخدمات وفق التطلعات الموجوده عندك فحكمنا انه مثلا ما وجود خدمات. انا بوجهه نظري ابتداء من الاجحاف القول انه ما في عندنا خدمات. الشيء الادق نحن في الواقع السوري انه نحن في عندنا عمليه تحسن بطيء في عمليه الخدمات.
0: ليش بطيء؟
1: ها ليش بطيء؟ طبعا انا قبل ما حتى اذكر ليش بطيء، نحن واقعيا اليوم في كل المحافظات والوحدات الإدارية ابتداء خلينا نحكي نحن من موقع اللي نحن موجودين فيه في دمشق، نحن في عندنا أعمال صيانة وعمل على مستوى البنى التحتية بشكل يومي ودوري. يعني أنا أقول لك اليوم بأي محافظة ممكن تركب بالسيارة تمشي بالمحافظة ستجد أما عمال نظافة أما ستجد خصوصا الآن مع بداية موسم الصيف فنحن قادرين اليوم على مشاريع الزفت، رح توجد عمليات صيانة أو ترقية، رح توجد عمليات تجميل أو تزيين، رح تجد عمليات

0: اصلاح، رح تجد عمليات تحليل الانقاض.
1: انا كمان بشوف القمامه مكدسه الجرمانه.
0: تمام رح اكملك. فنحن الفكره عندنا نحن عمليه تحسن موجوده، لكن هذا التحسن البطيء اللي ذكرت لك يا صراحه برجع لعوامل. نحن ما كثير دائما بنحب نعيد ونكرر في العوامل الموجوده، لكن هي كثير مساله واضحه وبسيطه، اللي هي انا في عندي ما راح اقول لك ضعف بالبنى التحتيه، في عندي تاكل واهتراء في البنى التحتيه.
1: صحيح.
0: خصوصا نحن وصلت لذروتها في ال 14 سنه الاخيره اللي هي بفتره الثوره، بحكم انه كانت الاهتمامات والاعمال الحربيه القت بظلالها بشكل كثير كبير على البنى التحتيه. فهي عمليه الاهتراء، ثم الشيء المتوقع اللي هي الامكانيات اللي لازم ان توازي حجم الاعمال البنى التحتيه هي في ما دون المستوى. يعني اضرب لك مثال، نحن لتاريخ اليوم من خلال الوزاره ما يعني ما زلنا ندعم كثير من البلديات على مستوى الراتب هو غير قادر على تغطيته. يعني اليوم في عندنا مجالس محليه حجم الموارد اللي عم يقوم بتحصيلها لا تكفي لرواتبه.
1: معناته
0: اكمل اخنا. فانا اليوم عم بحكي على ضعف وشح كبير
1: بالموارد.
0: طيب نحن دائما ممكن نسال هذا الشح هل هو عائق امام عمليه التحسن المستمر؟ لا، ما هو عائق.
1: شو العائق لك؟
0: ما هو عائق. لذلك ليش نحن دائما بنقول انه عندنا على مستوى الخدمات لا بد يكون كل يوم افضل من اللي قبله، ودائما لا بد نكون احنا ماشيين بمنحة تصاعدي. على سبيل المثال احنا من خلال كنا عم نبني نحن مؤشرات على مستوى الوزاره لكفاءه ومدى امكانيه عمل المحافظات في تقديم البنى التحتيه. فاحنا تقريبا اعتبارا من شهر 2، وان شاء الله راح قريبا راح نشر هاي المؤشرات بشكل ادق اكثر، بدأ يأخذ عنا المنحة منحة تصاعدي لعدة عوامل. العوامل رقم واحد، بدأت الاستثمارات اللي تم توقيعها من العام الماضي اللي كثير من الناس قالت لك هي مذكرات تفاهم، بدأنا نحن بنكتب عقودها الآن.
1: أعطيني عقدين بس مشان نطمن الناس.
0: عندي نضرب لك، هي بدي ماشق بتحب ولا بحلب ولا بحلب؟
1: لا بدي بالريف تحديدا.
0: أي ريف مثلا؟
1: أي ريف بسوريا، الريف المعدم المنهك، أي ريف بسوريا.
0: طيب نحن نضرب لك مثال في إدلب، في عندنا نحن الآن عقد لمنشأة تجارية استثمارية سياحية، نحن كتبنا عقدها من تقريبا حوالي الشهر ونصف.
1: مين جهة المزودة؟
0: هي مستثمرين سوريين كانوا موجودين في تركيا عندهم أعمال ومشاريع في السعودية. طبعا ما ممكن ندخل أسماء مشان ما يصير في ذكر على وجه الخصوص.
1: طيب إدلب هل بكره بقول لك كل شيء لإدلب؟ في شيء غير إدلب؟
0: طيب
1: عشان ما نتهم في شيء غير
0: ما إدلب؟ في مشكلة. نحن نضرب لك مثال تاني، عندنا على مستوى ريف دمشق في عندنا عقد تنفيذي عم ندقق الشروط الأخيرة متعلق بموضوع عقد النظافة، كمان هذا رح يساعد بشكل كتير كبير على تحسين البنية التحتية.
1: يعني رح يشوف مثلا النظافة بريف دمشق بعد شهر أحسن مما هي؟
0: لا مو بعد شهر.
1: بعد قديش؟
0: أنا رح أعطيك شلون ممكن تتحسن النظافة. رح أعطيك الآن خطوات اللي إحنا اشتغلناها على مستوى مدام سألت على سياق النظافة. نحن النظافة من تقريبا من مع بداية التشكيل عملنا سبر لكل المشاكل الموجودة بالنظافة، خصوصا على مستوى مدن مراكز المحافظات اللي في عليها ضغط كتير كبير على مستوى النفايات. طبعا أحد أهم كان المعوقات عندنا هو إيش؟ هو عدم توفر الآليات اللي هي بسموها الضواغط الموجودة، ونفس الوقت ضعف بالعمالة اللي هي عمال النظافة بشكل كبير. فنحن من تاريخها مباشر بدأنا بإعداد عقد تنفيذي وليس مذكرة تفاهم. فكتبنا فبدأنا كتابة عقد تنفيذي، ضفنا فيه الشروط، ضفنا فيه الموافقات، ضفنا الأمور اللي أنا تناسب تعرف يعني طبيعة البلديات في سوريا وأشكال يعني مكبات القمامة وغيره. فخلصنا تقريبا عقد نحن مطلع العام، خلصنا العقد
1: بالتالي
0: جلسنا مع الموردين طبعا واعلنا عن مناقصه، تقدم لنا حزمه من الموردين، وقعنا العقد في شهر واحد راح تبدا عمليه يعني توريد الاليات خلال مده 120 يوم، انقضى منها 20 يوم.
1: يعني انا بعد 100
0: يوم خلص 100 يوم
1: انا بعد 6 شهور راح استضيفك. خلص
0: اكيد 100 يوم سيتم تزويد كل المحافظات السوريه باليات نظافه كلها على دون استثناء
1: خلال 100 يوم من اليوم.
0: طبعا لان انقضى 20 يوم. طبعا
1: اعزائي المشاهدين، السيد سياده الوزير الاستاذ محمد عنجراني عم بيقول لكم بعد 100 يوم راح تلمسوا واقع جديد بما يخص النظافه
0: ان شاء الله. هذا
1: بالنسبه خلينا نسمع شوي من الحضور. مين حابب يعلق منكم؟ تفضلي انسه.
2: مساء الخير.
1: بس إذا سمحتي عارفي عن حالك؟
2: أنا سهر محمد طالبة إعلام. مساء الخير معالي الوزير. هلأ حضرتك ذكرت أنه في بكل المحافظات والمدن عمليات ترميمية وعمليات تجميلية. طيب نحن ليش ما عم نشوف عمليات ترميمية؟ ما بدنا تجميلية، عمليات ترميمية بالمثلا الأريد.

0: الأرياف اللي هي تعتبر المصدر الزراعي الوحيد للدولة، يعني هي فينا نقول إذا اهتمينا فيها بتحقق الاكتفاء الذاتي من الناحية الزراعية، لأن إحنا كتير عم نشوف هلأ مثلا ارتفاع بأسعار الخضرة يعني بما يخص الزراعة بشكل عام.
1: خليني انت شفت دائما الناس رح تقول لكم الريف الريف الريف الريف، انت بتعرف انه نظام الاسد واحد من ادواته انه ركز كل شيء على كم مدينة كبيرة وترك اهمل المدن الصغرى من درعا لسويدا لادلب للرقة واهمل الارياف وغيره. طبعا في سياسة جديدة للارياف وتحديدا في مجالات الانسة قضية الزراعية،
2: هي بسموه العدالة، العدالة بتوزيع الموارد خصوصا من خلال يعني الإدارة اللي هي موجودة. الشيء اللي خلي نسميه احنا العملي بعدالة الموارد ويكون في فعلا احنا مشاريع باتجاه الريف، هي بمسألتين واحنا يعني الآن كرسناهم من خلال تعديل قوانين الأنظمة. ابتداء أعطينا احنا استقلال إداري ومالي للوحدات الإدارية من خلال القانون وعززنا بكثير باتجاه هذا الأمر. رقم اثنين اللي هي مثل ما هو معلوم انه لا يمكن للمجلس المحلي في ظل يعني شح الموارد والضعف وحجم الاحتراء الموجود في البنية التحتية انه تكفي حجم الموارد الموجودة عنده، فهو دائما يحتاج لتمويل ودعم من الحكومة. فالدعم والتمويل باتجاه المركز حتى ما يصرف باتجاه دائما المدن يكون هو في عنده عدالة باتجاه الأرياف، انتجنا نحن من خلال هالمسألة اللي هي مسألة الحوكمة المالية. فمن خلالها عطينا نحن بخلال العام الماضي على سبيل المثال نحن تقريبا كل الموارد خصوصا على مسألة يعني خلينا نقول ضمن دعم الحكومي توجه للريف، لم تدعم، أنا بس أكملها، لم يدعم ولا مركز محافظة بشكل مباشر كإمكانيات حكومية من خلال المنح اللي قدمناها. كل المنح قدمناها باتجاه الريف. النقطة رقم اثنين اللي
1: إذن سيادة الوزير عم بتقول إنه أغلب الدعم سيتم توجيهه إلى الريف.
2: مو تم توجيهه، تم توجيهه.
1: تم توجيهه.
2: للريف. تم توجيهه. نعرف عن خلال
1: إيش رقم الموازنة عم نقدر نحكي نحنا؟ الموازنة ترصدت الأرياف.
2: يعني هي الله كأرقام مالية أنا ممكن يعني إحنا شوي هي اعتمادات أنا ما صراحة ما أخرج نصح عنها، لكن أنا بعطيك النسبة والتناسب. النسبة والتناسب نحن تقريبا المتوسط اللي دعمنا فيه موازنات الأرياف بالنسبة لموازنته، يعني أنا على سبيل المثال أنا عندي موازنتي مثلا 100,000، فأنا دعمنا بالمتوسط 300% من الموازنة الموجودة عنده لعموم المجالس الموجودة، خصوصا طبعا عم نحكي على مستوى الأرياف. طبعا كان في دعم لمدن المراكز المحافظات أكثر شيء بإعطاء المساحة والاستقلال المالي
1: والإداري. بصراحة سيادة الوزير في اتهام أنه أنتم بدكم تجملوا مراكز المحافظات الكبرى مشان تقولوا أنه هذه زبطنا الأمور نحن بالحكومة وتاركين الأرياف. حضرتك عم تقول أنه لا، نحن 300% وجهناها للأرياف.
2: طبعًا.
1: وهي بظن مسألة مهمة نسمعها.
2: أنا بس في عندي كمان ملاحظة مهمة، هي نحن بدنا نكون يعني دائما نحن بمسألة العدالة بدنا نعيش بين فكرتين. الفكرة الأولى تبقى مدن مراكز المحافظات تتحمل ضغط كبير من على مستوى الريف، يعني على سبيل المثال الريف في دائما المراكز الحكومية بتكون في مدن مراكز المحافظات، فكل أهل الريف في أي معاملة حكومية في أي استدعاء في أي موافقة في أي ورقة
1: يروح لمركز المدينة،
2: محتاج يروح لمدن مركز. رقم اثنين معظم خطوط النقل تتركز باتجاه مركز
1: تسمح المدينة. تسمح لي سيادة
2: أكملها. فالمقصد أنه العدالة هون لا تعني المساواة
1: بالضبط.
2: تمام.
1: عدالة إنه
2: لا تعني مساواة، لذلك أنا لابد نحن لذلك كان من مفهومنا نحن وقت عملنا عملية حوكمة للعمل الوحدات الإدارية إنه نحن لابد نعطي استقلال إداري ومالي ونعطي مساحة كافية إنه كل الوحدات تنمو بشكل متوازن، لكن التوازن هون إنه أنا ممكن يكون عندي التوازن ضعف في ريف وثلاث أضعاف مثلا في مركز مدينة لأني المركز أفهم. المدينة دائما
1: بس ما تنسى سيادة الوزير حضرتك قلت إنه المواطن بده يضطر يجي من الريف على مركز المدينة ليسوي أوراقه، بس نعمل لا مركزية بصير ما بيضطر يجي لعنا وبالتالي بخفف اعباء عنه.
2: مو لا مركزيه، ايمت ما بيضطر يجي وقت انت بتدخل مشروع التحول الرقمي، فالناس قادره بتصير من
1: التحول الرقمي هو الان ادوات لا مركزيه بس طبعا. ايضا كمان نعطي صلاحيات مو هيك؟
2: اكيد.
1: مين في كمان عنده سؤال؟ اوكي تفضل استاذ بعدين انس.
3: مساء الخير. يوسف وقنصول طالب اعلام. هلا نحن حكينا عن الرقه ودير الزور والحسك، ما حكينا عن السويدة، هي بس اذا حابب اعرف عنها.
2: تمام.
3: وبشكل عام نحن لا مركزيه تمام، كيف بدنا الرقابة كيف بدها تكون على اللي عطيناهم لمركزية أو الصلاحيات اللي بدها تنعطى له؟
1: جميل. سؤالين، شكرا. أول شيء سويدا شو وضعها، واثنين شلون بدنا نعمل رقابة على اللي عطيتهم صلاحيات.
2: أنا بس نحكي على سويدا، ابتداء سأبقى أسأل عن كل المحافظات فهو من المنطقي كل إنسان

0: عايش محافظه حيسال على محافظته، انا في حلب وانا في ادلب وانا في السويداء وانا في الرقه، وهذا شيء طبيعي يعني. لذلك نحن دائما نقول انه نتاج الاداره المحليه هو عمل المحافظات الحالي. فحجم يعني المشهد الاعلامي التي تصدره المحافظات كاعمال خدميه والمجالس المحليه هو نتاج عمل الاداره المحليه، هي ابتداء. وقت نجي نحن على نموذج السويداء، طبعا السويداء نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا اي مشكله بإطلاق نفس المفاهيم على سويدا، نفس اللي أطلقناها على كل المحافظات، اللي هي ذكرت لك أنه أنا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويدا ابن سويدا وابن الحسكة وابن الرقة يأخذوا مساحة بإدارة شؤون المحلية والخدمية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن سويدا خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في سويدا، طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف. تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية على مستوى
1: يعني
0: خصوصا الرواتب.
1: دفعتوا لمراكز البلديات بالسويدة؟
0: كلها. تمام؟ اللي كان فيه إلى وصول. يبقى فقط
1: أنا
0: كان
1: هي كبيرة. أيوة. ما راح أمرق لك إياها. اشرح لي أكثر شو سويتوا مع السويدة؟ طيب. لأنه الناس ما بتعرف إنه في علاقة بين الدولة المركزية.
0: تمام. نحن في السويدة عند يعني أنتوا الحالة هي مفهومة. عندنا مدينة وريف. فيهم يعني حالة بخلينا نقول نحن من عدم وصول الحكومة بشكل مباشر إلى، في عندي ريف فيه وصول مباشر له. ابتداء الريف اللي فيه إنه وصول مباشر له، نحن من خلال الفترة الماضية كان في حالة عجز كبير، مشكور المحافظ وصفنا تقريبا ورفعنا كل القوائم والملفات اللي خلينا نسميه حالة العجز الموجودة في
1: واللي المجلس. واللي غير واللي ليست اليوم
0: أذكر لك، أنا أقول لك في وصول مباشر، فمباشرة قمنا نحن بتغطية تقريبا 70%. في عندنا شيء 30% عم نرتب قوائمهم، لسه في عندهم شوية مشكلة في البيانات، يعني قريبا إن شاء الله رح يدخلوا ضمن العمل. أما على مستوى الريف اللي ما فيه له وصول، نحن صراحة عم بتكون مشوتنا على نفس مشوة باقي المؤسسات، يعني كل ما كان في وصول خدمي أكثر فنحن عم بيكون في إنه وصول عملي كإدارة محلية بشكل أكبر. لكن الشكل في المدينة وفي الأرياف اللي ما في إنه وصول في حالة يعني شبه انقطاع تمام بأي عملية تنمية أو استثمار
1: يعني
0: أو تمويل.
1: نحن ما واصلين للسودان، أو دعم للقرية اللي هي اليوم تحت سيطرة الحكومة المركزية.
0: أضيف على ذلك معلومة لك، نحن كثير فتحنا قنوات تواصل خصوصا مع مركز المدينة يعني بتجنيب العمل المحلي والخدمي، يعني هاي التجاذبات والتوترات، خصوصا انه نحن ابتداء بمفهومنا نحن لا ما في عندنا مانع من إدارة الخدمية، فوصلنا بالتحفظ من طرف الجهات الموجودة في سويدا انه هو ما كان مستعد يعني يتقبل اي شيء نهائيا، يعني حتى نحن قلنا له يا اخي انت في عندك يعني عمل خدمي يومي لابد يكون في عندك مساعدة ودعم بهالمسألة، فكان في حالة انقطاع. وأعتقد السيد المحافظ الدكتور مصطفى وضح بكثير من المواقف وبكثير من اللقاءات والجلسات حجم الانغلاق المباشر بهذا المجال الملف يعني.
1: طيب معناته يعني أنا كنت ولا تفائلت شوي، لسه الأمور مو مثل ما بس هو سألك سؤال بدي أشبه شوي، إنه أيضا شو أدوات الرقابة اللي عندكم، بس طبعا. بدي كمان إنه ما ننسى إنه الريف مدمر، إعادة الإعمار وين أنتم منها؟ يعني نحن عم نحكي هون بالشام، بس عم نحكي المخيم، جوبر، قابون وغيره وغيراته، دومة، عرستا، زبداني، كلها مدمرة. هي شو دوركم بإدعاء الإعمار؟ وبصراحة حبك تقول لي شو قصة ماروتا؟ في شيء جديد على ماروتا سيتي؟
0: تمام. نحن صاروا 3 أسئلة. نبدأ بالسؤال الأول. بالنسبة لموضوع الرقابة، يعني هو سبحان الله تزامن مع ورشة عمل احنا اليوم صباحا كانت بموضوع الرقابة الداخلية، وما أعرف إذا تابعت وسائل التواصل صباحا. طبعا احنا اليوم تماما عملنا ورشة عمل لكل أجهزة الرقابة الداخلية المرتبطة بالإدارة المحلية، اللي هي الرقابات الموجودة عند المحافظات، الرقابات الموجودة عند المجالس المحلية، طبعا مو كلها يعني انتخبنا معظم الإدارات الكبيرة، الرقابات الموجودة عند المصالح العقارية لأن هي من المؤسسات التابعة والمرتبطة، الرقابة الموجودة عند النقل الداخلي وغيره من الأجهزة. أضف على ذلك كان على بالشراكة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. خلينا نحكي الآن على مفهوم الرقابة اللي سأل عنه الأستاذ، اللي هو أحد أهم يعني ما يلحق باللا مركزية الإدارية.
1: صحيح.
0: يعني لا مركزية إدارية بدون رقابة فأنت عم تنتج هاي المركزية أو لا مركزية سميت ليها الإقطاعية. يعني.
1: مو أنا اللي سميتها.
0: اللي هي إنه أنت عندك يعني كل مركز أو وحدة إدارية محافظة كانت أو مجلس مدينة راح تجد هذا بيمنع المي وذاك بيوافق عليها، هذا بزفة 6 سنتي وهذا بيعمل 8 سنتي.

0: لذلك نحن مفهوم ابتداء الحوكمة مع وجود الرقابة هو الشيء اللي عم يتم. طبعا رح نسأل دائما سؤال، طيب انت كيف بدك توصل لموضوع رقابي؟ يعني لأن نحن أنا من أكثر الأمور المتفهمة دائما أنه الأجهزة المحلية اللي هي المجالس نحن من أكثر الوزارات تشعبا وصولا للأرض، فمن أكثر الوزارات معرض تعريضا لمسألة الفساد والتجاوز المالي.
1: صحيح.
0: ومو دائما أحيانا التجاوز المالي هو الفساد، هو أحيانا تجاوز القرار وتجاوز الصلاحيات وتجاوز القانون وخلق أحيانا لا مركزية هي بتقوم على إنتاج فوضى عارمة. كيف نحن ممكن نحلها؟ بثلاث نقاط سريعة بسيطة. رقم واحد، تعديل القوانين والتشريعات اللي هي اصلا منتجه للفساد، ونحن تقريبا اليوم بشهر 6، يعني احنا من يوم تقريبا 15/5 نحن باخر شهر 6 بنكون انهينا تعديل التشريعات والقوانين المرتبطه بالبلديات.
1: كم تشريع وكم قانون؟
0: في عندنا احنا تقريبا 6 قوانين تشريعيه، مرسومين تنظيميين، وفي عندنا حزمه من مراسيم اللي تعتبر اداريه وقرارات داخليه.
1: اعاده الاعمار وين نحن؟
0: عدا هي نقطه مهمه، القانون 107 سيبقى لنهاية العام.
1: نرجع له.
0: ليش؟ لأن نحن بقناعتنا قانون 107 هو قانون استراتيجي على مستوى الدولة، لابد أنه نعطيه مساحة ممتازة بالمناقشة.
1: جميل. إعادة الإعمار وماروتا، شو قصة ماروتا؟
0: إعادة الإعمار يعني شبيه بقصة أنه ما في خدمات. صراحة أيضا نحن كثير متفهمين، خصوصا الناس الموجودة بالأرياف، أرياف إدلب، أرياف حماة، أرياف حلب، اللي عم بيروح على مدينته عم شوف في حجم الدمار. فأنا متفهم لقراءته، لكن كمان أيضا من الإجحاف بنفس بالنظير أنه نحن نقول ما في إعادة إعمار. على سبيل المثال اليوم مشاريع ترحيل الأنقاض هي جزء من عملية إعادة الإعمار، لأن لا يوجد أي بدء بأي عملية إعادة إعمار بدون ما ترحل الأنقاض.
1: صحيح.
0: فإحنا فتحنا حملات في كل المحافظات، ويمكن استقبلته مع الوزير الأستاذ رائد وذكركم بتفاصيل الأرقام.
1: صحيح.
0: رقم اثنين، اليوم نحن نضرب مثلا إدلب باعتبارها كثير منطقة كانت منكوبة على مستوى الأرياف، اليوم نحن افتتاح أكثر من 50 مدرسة هو إعادة إعمار المدارس. اليوم افتتاح المراكز الصحية اللي صارت في إدلب والمشافي أو في حلب وفي غير
1: جوبر
0: المحافظات،
1: جوبر والقابون
0: تماما. فهذا هاي العمليات كلها إعادة إعمار. جوبر والقابون اليوم رسم المخطط التنظيمي الجديد لجوبر، وبدأ بعملية إزالة الأنقاض الموجودة، والبدأ بإزالة مخلفات الحرب، والتعاقد شفتوا يعني الإعلان، التعاقد مع الشركات الاستثمارية الآن اللي تبدأ بإعمار جوبر والقابون، هو كلها هذه المراحل إعادة إعمار. لكن احنا في عندنا احيانا بسموه النظرة الكلاسيكية لإعادة الإعمار، اللي هي انه انا فجأة يعني بدي اشوف انا شركات نزلت وكرين رافعات وبدأت تطلع الأبراج. بس انا كملك، فانا في فلذلك في مفهوم مهم انه سوريا بدأت بإعادة الإعمار من اليوم الأول. كيف؟ من خلال كل القطاعات، يعني الصحة بدأت بإعمار المشافي والمواقع والمراكز الصحية وإعادة تأهيلها، التربية بدأت بتأهيل المدارس والمراكز.
1: انتو شو سويتوا؟
0: أكمل لك أنا اليوم على مستوى أنا الإدارة المحلية، خصوصا بالذام ذكرت حضرتك من شوي أنه في تفعيل 80 بلدية في إدلب، فكان عندنا نحن أول نقطة عدنا البلدية لهي المناطق المدمرة، وبنفس الوقت بدأنا نحن من خلال مثلا البلديات بعمليات ترحيل الأنقاض. اليوم مثلا كنا صباحا عم نقوم بعملية ترحيل مثلا أنقاض في شفتوا بمدينة حمص من خلال المجلس المحلي وبالشراكة كان مع شركة تركية ومع البلدية. فالفكرة أنه أنا بس أنا في مفهومهم أنه إعادة إعمار بدأت بشكل عملي وفعلي، لكن الشكل اللي هو إعادة إنتاج المساكن اللي نحن عم نحكي عنها هو هذا الشيء إن شاء الله اللي نحن حيكون يعني رح نبدأ نحن نلمس معالمه بشكل إن شاء الله عملي خلال هاي العام. يعني النقطة الأخيرة،
1: أنا بعد 6 شهور الله وكيلك بده صار هيك الحلقة صار حجمها.
0: هو يا
1: وماروتا،
0: هو يا دكتور الفكرة أنه أنا الآن هذا العام رح ألمس نتاجه. طب يعني طب نسأل سؤال تاني، يعني نحن بنهاية العام رح يسكنوا كل السوريين؟
1: لا أكيد لا لا لا
0: أكيد لا،
1: بس عم نشوف
0: تمام. لكن أنه أنا الآن بدأت أنا أدخل بأطوار ونقاط، خلينا نسميها أنا بدأت أنا أطلع ب يعني مثل ما بيقولوا أنتم عنكم بالإعلام، بدأت أطلع اللايف. أنا طلعت لايف، فأنا بدأت أطلع لايف بهي المشاريع. يعني أنا بدأت أشوف مثلا مباني، مساكن، أرضيات صارت جاهزة، مستثمرين، خصوصا نحن في كتير من المذكرات الآن عم نكتبها بشكل تنفيذي مع الجهات والشركات اللي عملناها.
1: ماروتا،
0: آخر شيء طبعا الماروتا هي مسألة ابتداء أنا رح أتحدث عنها، لكن هي مسألة تفصيلية أكثرها في دمشق، لأن الماروتا هي بتتبع أو القيم عليها هي شركة دمشق شام القابضة المملوكة للمحافظة. يعني باختصار وبإيجاز سريع، الماروتا هي مسألة كانت مركبة ومعقدة، وأحد كان أهم يعني أحد للأسف أهم سياسات النظام البائد بترسيخ مبدأ يعني عدم العدالة بمشروع تطوير خلينا نسميه عقاري، كرسه بشكل كتير عملي ومباشر هناك من خلال

0: كثير من السياسات كانت الخاطئة. على سبيل المثال أحد أهم كانت السياسات الخاطئة بالنسبة له هي عملية يعني طول المدة اللي أنتج خسارات كثير هائلة بالنسبة للناس خصوصا مع فرق العملة. عمليا
1: بعرف ذاك خرب الدنيا كلها
0: تماما. عمليا الشيء اللي احنا اشتغلنا نحن تقريبا من حوالي شهرين عملنا لجنة مع المحافظة قمنا بإعادة دراسة كل الإجراءات اللي كانت في ماروتا وكل انعكاساتها على الناس. طبعا اللجنة كانت هي برئاسة الوزارة عندنا فخرجنا بحزمة من الأعمال يعني خلينا نسميه اللي تصلح الموقع والمشهد في ماروتا اللي هي تقريبا أشهرتها المحافظة خلال الأربعة أيام الماضية تتركز أو أكثرها ارتباطا بالناس ابتداء إعادة تعويض هاي الناس من خلال موضوع الإيجارات والسكن بنفس الوقت رفع نسب المادية المباشرة للناس يعني آلية التعويض عن البناء اللي كان موجود طبعا وتم إعلان النسب وتم إعلان القيم وتم إعلان المبالغ خصوصا اليوم تم الإشارة. رقم اثنين إعادة التخطيط يعني تم إعادة دراسة المخطط التنظيمي بما يتوازى مع هاي التعديلات. الرقم اللي بعده إنجاز البنى التحتية لأن أنت لما بتعرف دكتور طول ما يعني الماروتا هي مسألة عالقة ومتعلقة وما في بنى تحتية وما في مشاريع لن ينتعش العقار. اليوم نحن إذا بدأنا بشكل مباشر وعملي وفعلي وطبقنا هاي الأفكار مباشرة رح يصير في انتعاش على مستوى العقار اللي موجود في ماروتا فالناس مباشرة رح تتحسن القيمة المالية التعويضية عن عقار اللي تم استملاكه سابقا. لأن اليوم أنا يعني هو بي بي بي بي بشكل بديهي إن اليوم أنا عندي بناء ما في قدامه بنى تحتية ولا في له سوق فرح تجد قيمة العقار إكس مجرد ما تنتعش ويصير في حديقة ومدرسة ومشفى ويصير في بنى تحتية ويصير في حركة عمرانية ويصير في حركة بناء بشكل بديهي جدا رح يصير في ارتفاع
1: عاد رح يعمل تحسين. بعشرين ثانية سيادة الوزير الناس هاي القرارات أهل المزة اللي راحت أراضيهم بقصة ماروتا شاركوا بصناعة القرار
0: طبعاً 100%. نحن اللجنة اللي تم ابتداء خلينا نبدأ من اللجنة كان في عضوية لا ممثلين عن الناس فيها وكانوا معنا
1: قديش شلون اخترتوهم هذول الممثلين؟
0: من خلالهم نحن من خلال المحافظة تواصلت مع وجهاء المأزة والناس المعنيين كانوا بماروتا أو
1: رح تعلنوا عن أسماء اللي
0: لا مو تم نحن أسماء معلنة موجودة أسماء اللجنة موجودة فهنا نخبوا شخصيتين. أضف على ذلك المحافظة من خلال قبل يعني القيام بالإجراءات التنفيذية التقت إذا شفتوا تابعتوا يعني التقت بوجهاء دمشق التقت بمشايخ دمشق التقت بوجهاء المدينة التقت بكثير من الشخصيات اللي هي موجودة التقت بالأهالي اللي هن أصحاب العلاقة بشكل مباشر وتم شرح تقريبا كل هالأمور بشكل تفصيلي. يعني
1: أعزائي المشاهدين مثل ما كم شايفين الأسئلة كثير كثير كثيرة لمعالي الوزير والوقت دائما محدود. نرجع لكم بعد الفاصل خليكم معنا.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية
4: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي
2: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية
5: أنا بكفي بقى بكفي بكفي
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض نجحوا تميزوا أثبتوا وجودهم رغم الصعاب بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم المهجر قصص وقرارات ترسم المشهد يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال

البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. خليني أروح لعند سيادة الوزير ومحورنا الثاني هو قصة اللامركزية. بصراحة هلأ أنا بلشنا بقصة اللامركزية الإقطاعية، أنت ما جاوبني جواب نهائي كامل عليها، عم تقول لي أن الأمور عم تتحسن كثير. سؤال هلأ، نحن عنا لامركزية ولا مركزية بأذرع يعني بالمحافظات وبس؟ صلى الله وبارك. شفافية
1: مالات كافية
0: حتى لو كان احكينا شو
1: لا هو بشفافية نحن اللي موجود بالعكس هو مشهر. يعني أنا ذكرت لك بالبداية إنه نحن لابد نحن بداية نعرف نحن وين متجهين. يعني لابد من الحكومة السورية إنه هي تعرف وين متجهة، وهذا الشيء صراحة اللي عملنا عليه مباشرة من اليوم الأول، يعني إنه نحن لازم نعرف وين ماشيين مشان حتى نبدأ نتحسن بهذا الاتجاه بشكل مباشر. يعني وذكرت لك بالبداية إنه لم يعد يوجد دولة تحترم نفسها ما كانت تتجه باتجاه إعطاء مساحة للناس تدير الشؤون المحلية والخدمية. فمن باب يعني من هذا الباب نحن لذلك انطلقنا باتجاه انه لابد نعطي نحن للناس مساحه لاداره خدمات وشؤون المحليه. لكن نحن عندنا الفكره انه نحن وضعنا هدف وبدانا نحن بالاتجاه يعني باتجاه هذا الامر. طبعا كيف نحن بدانا بالاتجاه بهذا الامر؟ ابتداء انه للوصول لهي المساله انت بحاجه لعده امور. على سبيل المثال انت بحاجه لعمليه حوكمه. يعني نحن اليوم انا وقت اللي بدي يعني قالوا للمجلس المحلي انت لا مركزيه وازدته وأتركه بدون هيكلية بدون عملية حوكمة بدون قانون بل أعطيه قوانين وإجراءات هي معطلة ومنتجة للفساد
0: بتصير
1: فأنا يعني مثل بضحك عليه. يعني لذلك إحنا وتوضعنا هذا الهدف بدأنا بوضع وسائله وأدواته ورح نستعرض إن شاء الله ممكن معكم بخلال اللقاء. يعني
0: خليني أجدد الترحيب بضيوفي السيد رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية والخبير الحوكمة والتنمية السيد عمر عبد العزيز حلاج. حيا الله نورتونا أستاذ عزيز. ليش اللامركزية سيئة السمعة بالوطن العربي؟ ليش الناس تكرهها؟ ليش كلمة لامركزية الناس فورا بتكش منها؟
2: هلا في إرث قديم، أنت عندك بشكل عام نحن بلاد مرينا بتحديات خارجية كبيرة. مصطلح اللامركزية تاريخيا كان مصطلح يشوبه دائما اتهامات بالانفصال. وهذا الحكي مو من 100 سنة ولا من 200 سنة. يعني أنت دائما كان في عندك فكرة أنه تبعت الوالي من مصر على حلب بتخاف أنه بعد نهارين ينفصل، فإذا أعطيته صلاحيات زيادة ف ممكن كتير ببساطة. حتى مثلا يعني النهفة مثلا بحلب كان ينبعث نائب لمدينة حلب ونائب لقلعة حلب حتى الاثنين ما يتفقوا مع بعضهم وما يمكن انه ينفصلوا مع بعضهم. هذا الارث للأسف يعني مزروع بالثقافة. بس اليوم نحن لما عم نحكي على اللامركزية عم نحكي على منظومة إدارية. هالمنظومة الإدارية هي في إلى مسؤوليات بالمركز ومسؤوليات بالأطراف. في عندك المركز له دور أساسي مهم وفي مثل ما تفضل السيد الوزير نقل صلاحيات للناس لتدير شؤونها. فللأسف أغلب الناس عندهم الموضوع يسود يبيض. فلذلك شوي في جهل.
0: هلا قبل شوي كان الحديث عن بنغال انه احنا بدنا شويه مركزيه وشويه لا مركزيه، كان جمهورك عم بيحكي وانت عم تكرر نفس الكلام.
2: لا يمكن الوصول الى لا مركزيه من غير مركز قوي. الدور المركز هو بتحديد السياسات، تحديد الاهداف، تحديد المعايير والرقابه باطار اداري. الرقابه المجتمعيه هي بتتم الاساس. يعني انا لما
0: شو

0: يعني رقابة مجتمعية مشان
1: إلى عدة مستويات. المستوى الأول هو الانتخابي. أنا لما الناس بتنتخب ممثلين ليديروا شؤونهم فهذا أول مستوى.

0: قومي على مستوى الحي، على مستوى،
1: وما ننسى أيضا في رقابة المركز اللاحقة اللي بتيجي إنه بتدقق على المجالس.
0: طبعا هلأ في رقابة المركز كمان بتجي من طرفين، بتجي من طرف الإداري، الوزارة هي بتراقب على تنفيذ القوانين وليس على محتوى قرار المحلي. وفي عندك الرقابة المجتمعية بالأخير، الأهم هي مجلس الشعب. مجلس الشعب عنده دور رقابي واسع بنهاية المطاف.
1: إن شاء الله بنشوفه عن قريب لمجلس الشعب. سيدة رنا، أنت ناشطة مجتمع مدني وتشتغل كثير بالشأن المحلي، لما بتحتكي بالناس بتحسي إنهم حاسين إنه صوتهم ممثل بمجالس المحلية؟ إذا إيه شلون، وإذا لا ليش؟
2: هلا صراحة لا، يعني بدي بلش هيك بكتير صراحة، إنه الناس اليوم حاسة إنه المجالس المحلية ما عم تمثلها بطريقة ما أو بأخرى لأسباب كتيرة، منها إنه اليوم الآلية اللي تم فيها اختيار هاي المجالس أكيد هي مانا انتخابية فما بتمثلها، يعني هي بالنهاية تمت عن طريق تعيينات لأسباب فينا نحكي فيها. طبعا
1: انا بديك تقولي لي شو برايك الاسباب.
2: يعني الاسباب اللي متداوله انه اليوم نحن ما عندنا مثلا احصاء على سبيل المثال بيساعدنا انه نعرف كيف ندير العمليه الانتخابيه.
1: ليش حاسك انه يعني مو مصدق؟ بس عن جد ما في احصاء.
2: هو ما في احصاء
1: يعني، وبالتالي هو مبرر منطقي،
2: مبرر لما يكون في انتخابات. يعني نحن اليوم على سبيل المثال بعطيك بكل سوريا بعموم الأماكن، نحن في تجربة واحدة انتخابية صارت واللي هي طلعت يمكن اليوم واحدة من التجارب اللي بحسها أنه عم تشتغل شيء مهم، تجربة دوما ما تم انتخاب مجلس محلي فيها. هاي التجربة بحسها أنه فينا تتطبق بغير أماكن، قروا يعملوا. يعني أنا شفت مثلا، أنا بنت النبك، بمنطقتي صار في إحصاء للعوائل الموجودة، فنحن كمان ما فينا نكون عم نحط مبرراتنا وقصدنا الشعب السوري لما بيقصد بيعمل. ف يعني اليوم بحس أنه المجالس ما عم تستجيب لنتيجة السياق اللي نحن موجودين فيه، نتيجة الآلية اللي تم فيها اختيار هدول الأشخاص، نتيجة وجود أصلاً
1: إذن غير منتخبين ما عم يستجيبوا. في شيء سبب ثالث لحتى الناس
2: كمان اليوم ما في شفافية. يعني اليوم في فجوة بين أو فجوة ثقة موجودة أصلاً هي من قبل وعم تتعزز لساتها. اليوم في تجارب ما عم تكون شفافة. إذا أنا عندي موارد ما عم يكون في وضوح هاي الموارد كيف عم تندار، كيف عم تتاخذ آليات صنع القرار.
1: شكرا سيادة الوزير، سمعت الكلام هنا وسقفها عالي، عم تقول انه من ما خلق سمحته بالانتخاب، المجالس غير مستجيبة، وغياب الشفافية، بالتالي المواطن من وجهة نظر رنا ما عم بيحس بالهي بعجالة شديدة، لانه يعني انا قطعت الهي. برأيك هذا الكلام مجحف ام منصف؟
3: هي بالبداية ما قالت انتم منعتوا، احنا ما منعنا شيء. يعني عشان يكون دقيقين بالسؤال، هي ما قالت منعتوا، عم تقول ما في انتخاب.
1: ما في.
3: طبعا ما في انتخاب، وهو يعني بشكل كتير واضح وبسيط انه لا يمكن اجراء اليوم عملية انتخابية ابتداء، عم نحكي على التاريخ الحالي، دون وجود صراحة استقرار ومناخ يعني سياسي لحتى نحن فعلا ننتج تجربة انتخابات حقيقية. يعني اضرب لك مثال، نحن يعني مثل بدنا نقطف العنب ولساته هو حصرم، يعني وبدي اطالبه يكون عنب. احنا اليوم لابد يطلع ابتداء مجلس الشعب، لاني انا اليوم مثلا بدي انتج عملية انتخابية.
1: طيب
3: انا اضرب انتج عملية انتخابية وراح اعمل يعني مثل ما ذكرت.
1: بس ليش دوما نجحت؟ ليش دوما نجحت؟
3: لا حاسكلخنا، فحنتج عملية انتخابية وراح اطلع مجلس لدوما ومجلس لغيره كمان. لكن هذا بنرجع للفكرة القديمة، انه كمان هذا المجلس بدون قوانين، بدون اجراءات، بدون موارد، بدون تنمية اقتصادية، بدون اعتمادات، بدون موازنات. فانا انتجت يعني تجربة بالنسبة للناس ومثلتها، لكن حكمت عليها بالموت السريري ابتداء. فلذلك انا بقول بهذا الجانب انه نحن مساله الاتجاه باتجاه تجربه انتخابيه هو مساله حكميه، ولا بد للمجلس المحلي انه يمثل الناس. لكن نحن دائما عم نقول على نقطه كثير مهمه، انه لا بد وقت انا بدي اشتغل مع الناس بتجربه انتخابيه حقيقيه وتمثيل حقيقي، لا بد امكنهم من الادوات، حوكمه، قوانين،
1: جيد،
3: امكانيات حتى الناس.
1: ليش دوما نجحت؟
3: هو دوما ايش نجح فيها؟
1: يعني انتخبوا
3: التمثيل، لكن انت على المستوى التنفيذي ايش
1: بس السؤال، ليش ليش سمحتوا بانتخاب هناك بغير محل؟ يعني ليش ما بعرف شو بدكم تسموه، سمحتوا ولا ما بس سمحتوا ولا ما سمحتوا
3: غير محل؟ انا اليوم عندي مجلس دوما وذكرت مجلس النبك، العمل الخدمي والتنفيذي في المكان نفسه، يعني حالة الانتخاب في دوما

0: لم تعطي أي نهضة قوية للمجلس المحلي في دوما حتى يتغلب على كل مجالس. أنا بعطيك فيه ممكن تكون مجال عندنا مجالس كثير أقوى أداء تنفيذا
1: من دوما،
0: من دوما وأعمال خدمية وشهادات من الناس اعتزاز بمجلس أكثر من دوما. المقصد من ذلك أنه نحن عملية العملية الانتخابية أكيد هي مسألة حكمية ما فيها عليها نقاش، لكن المشكلة هي دائما بأنه نحن وقت اللي بدنا نشتغل الانتخابات لابد يكون أنا حصنت كل النقاط اللي حكيتها سابقا حتى أنا أنتج شيء جديد.
1: ما وصلني جواب عن دوما، ليش دوما تعمل انتخاب وغيرها لا؟
0: ليش
1: عمل انتخابات؟ عاطل ولا كويس بس دوما؟ في انتخاب دوما بغير محلها
0: عملتها من راسها
1: من راسها هذا اللي كنت ناطره. أستاذ عزيز، أنت من اللي ساهموا بكتابة القانون 107، نقول يعطيك العافية ولا ما بعرف شو بدي أقول. القانون صالح؟ وإذا إيه ليش، وإذا لا ليش، وشو مش لازم تسوي؟
2: الأول شيء بالنسبة لموضوع الانتخابات، بس لنكمل النقطة، الموضوع انترك بين إيدينا المحافظين يلاقوا الصيغة الأنسب لكل منطقة. فهو ما صار توجيه بمعنى أنه هون مسموح وهون ممنوع. بمناطق اللي هي أوجدت لحالة آلية شاركية معينة، وعملياً عملية التشاور صارت بكل منطقة من المناطق بموجب عملية تشاورية طلعت من المنطقة. هل عملية تشاورية هاي ببعض المحلات أفضت إلى ما يشبه التعيينات، وبعض المحلات كانت عملية تشاورية واسعة. فما بنقدر نجي نحكم أن الوزارة سمحت والوزارة منعت. كان في مساحة واسعة للمحافظين ولمدراء المناطق بعملية تشاورية مساحتها نسبيا منيحة.
1: في صراحة أستاذ عزيز،
2: في منهم أرادوا أنه يسكروها وفي منهم أرادوا أنه يفتحوها.
1: أنت خبير تقني، صدقا أنت برأيك ممكن يصير كان ممكن يصير انتخابات محلية ديمقراطية بكل سوريا؟
2: بكير بكير بإطار
1: عم بتهز رنا رأسها بتأكيد أنا ما بعرف شو هي، بس أنت عم بتقول إنه بكير إنه صعب كثير يصير الانتخابات.
2: مو صعب، في عندك يعني تحديات كثير كبيرة، بس هذا ما بيمنع إذا نحن ماشيين باتجاه لمركزية إنه كل وحدة من بهالمرحلة الانتقالية، كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية تلاقي الصيغة اللي بتناسبها حاليا لتقدر تضبط أمورها.
1: طيب رنا، أنت بلشتي بإنه قلتي إنه ما في صوت ما نواصل لأنه ما في انتخابات، وهلا عم بتقولي عم تهزي،
3: لا
1: انت عم تهزي براسك كأنك مؤيدة انه من الصعب انه هلا انجاز الانتخابات بيقدر.
3: اكيد انا ما عم أقول انه في صعوبات، ما في صعوبات، اكيد نحن ببيئة غير مستقرة وموضوع الانتخابات اكيد بده استقرار، بس كمان ما بيمنع انه نحن نكون عم نسمع اصوات كل الناس يعني بالمجالس. يعني
1: اعطينا آلية نحملها للسيد الوزير، انت عم تقولي مو من السهل، أعطينا آلية لنسمع أصوات الناس لأنه هلأ الظرف غير مناسب للانتخابات.
3: يعني يكون في شيء شفاف أكتر لنعرف، يعني مثلا أنه بمحلات كتير ما كنا عم نعرف مين هدول الأشخاص، أو يعني صار بالسياق أنه نحن خلص شفنا هدول المجموعة اللي هن مثلا بدك لك على الانقسامات البينية الموجودة، يعني أنه مثلا الناس اللي كانوا موجودين برا والناس اللي ضلوا بداخل سوريا وكيف صارت العملية بيناتهم، تم إقصاؤهم للناس اللي ضلوا بمناطق داخل سوريا. نحن شفنا ناس عم يجوا من برا هن اعتبروا حالهم بمحل عندهم فرصة أو حظوة أعلى ليكونوا هن عم يديروا.
1: بس رنا أنت ما جاوبتني على سؤالي.
3: ما جاوبتك على سؤالك.
1: أنا سؤالي شلون فيك تحسني، لأنه عم بيقول عزيز
3: انتخابات صعبة، نشارك الناس، نسألهم
1: ليه ما عم بيصير سيادة الوزير، ليه ما عم بيصير حوارات بين المجالس والناس، يعني ليش ما عم بتجدلوا كل شهر حوار مثلا يقعد رئيس المجلس المحلي رئيسة المجلس المحلي.
0: طيب أنا يعني شو رأيك نشيل السؤال عن الأنسية؟ أنا هجاوبك عنه. كمان آلية الحل. آلية الحل بكتير بساطة، يعني هي اللي بدأ فيه الأستاذ عبد العزيز، يعني اللي هي إنه أنت اليوم في ظل إنه عم تبني أنت حكومة، فالمركز عم يبني وبيعمل قوانين وأنظمة وعم يعدل وعم يرتب، في ظل هذا الانشغال وحالة يعني الضغط الموجودة عند المركز، أفضل وسيلة اللي يعني اللي لحتى تمشي إنه أنت ابتداء تقرأ الواقع. اللي هو انه نحن عندنا لتاريخ السنه الاولى كانت من الحكومه هي للامانه كانت سنه الطوارئ، ففي سنه الطوارئ كان لابد تترك على مستوى كل محافظه تترك مساحه ممتازه من المحافظه وصولا لادارات المناطق، للمجالس المحليه، لمجالس الاعيان، لشخصيات الناشطه على مستوى الاعلامي او المجتمع المحلي، انه يخرجوا تجربه تدير مرحله الطوارئ في سوريا. وهذا الشيء اللي تم العمل عليه. على سبيل المثال ذكر الاستاذ عبد العزيز انه نحن في كثير من المحافظات لجأت على سبيل المثال وجدت في مجلس محلي في رئيس مجلس محلي تم وضعه على أسس أمنية وحزبية وكل قرية وكل المدينة كانت تعرف. فهنا لجأوا باتجاه التغيير. كيف بدأوا باتجاه التغيير؟ اللي هي المساحة اللي ذكرتها الآن، إنه نحن بدأت حزمة كبيرة من اللقاءات على مستوى المحافظين وعلى مستوى المناطق مع الوجهاء والأهالي، حتى نحن نخرج أي أفضل يعني سيناريو يقود المجلس المحلي خلال المرحلة الحالية.
1: جميل، بس هذا حكي ما له مؤسسات الوزير. يعني إحنا ما عم نسمع عن إنه كل مجلس محلي لديه اجتماعات دورية مع الناس لحتى يقول لهم شو اشتغل شو لازم يشتغل.
0: فنحن من تاريخها، إذا لذلك بتلاحظ نحن من فترة تقريبا أصدرنا حزمة من التفويضات للسادة المحافظين.
1: نعم. 59.
0: كانت إيش الغاية منها؟ الغاية منها إنه لابد إنه الناس تنعطى مساحة بالوقت الحالي، لأني أنا عندي كثير من الأولويات على مستوى المحلي، إعمار، خدمات، بنى تحتية، نظافة، في مشاكل كثير. فبدأوا المحافظين مباشرة باللقاء مع الأهالي وتعيين مكاتب شفتوا تنفيذية مؤقتة على مستوى كل مجلس. أضيف على ذلك المجالس المكاتب التنفيذية لجأنا بشكل كثير كبير فيها صراحة للتمثيل، رغم إنه الأصل بالمجلس المحلي الكفاءة فقط. يعني الأصل إنه أنا التمثيل اللي بده يجي لابد يكون مرتبط بالكفاءة. حتى أنا الناس وقت اللي أنا بجيب مكتب تنفيذي بده يشرف عن النظافة، يكون فاهم النظافة، يكون فاهم الخدمات،
1: يكون فاهم. يعني.
0: فنحن أساوينا قلنا له نحن يا أخي الآن والوصول للتمثيل النهائي صعب، فلجأنا لفكرة إيش؟ إنه نحن نحقق الحد الأعلى من التمثيل بالشراكة من خلال لقاءات مع الناس، ورقم اثنين نراعي كثير مسألة الناس اللي تكون موجودة كفاءة حتى يصير في حالة توازن بإدارة المرحلة الطارئة. يعني
1: من 10 قديش راضي سيادتك عن أداء المحافظين بالتواصل مع المجتمع؟ معليش بشفافية، من 10
0: بتعمل مشاكل معه.
1: معليش أنا هاي شغلتي ولو
0: لا أنا
1: من 10
0: الله يعطيك العافية. بجواب رح أعطيك الرقم، بجواب أنا ابتداء يعني يعني أنا بطلب دائما بقول لهم إنه السادة المحافظين عم بيقوموا يعني عم بيقودوا صراحة العمل الخدمي والمحلي ضمن الإمكانيات والطاقات الموجودة.
1: نعم.
0: فمسألة التقييم هي مسألة يعني نسبية في كل المحافظات. إن أنا إن وصفت أنه العام الأول من الحكومة عام طوارئ، فالمحافظات أدارت المرحلة الماضية بكفاءة. لكن إن قلت أنا هو عام تنمية اقتصادية وإعادة إعمار ومشاريع وأنا بحكي لازم تنهض المدن، فبقول لك الكفاءة أكيد ضعيفة.
1: لا تهرب مني سيادة الوزير، جاوبني من 10 قديش تعطيهم للمحافظين؟
0: أنت شو بتعطيهم؟
1: أنا ما بعرف. أنا بسأل كمراقب. أنا اللي هم بسأل
0: كمراقب خارجي.
1: أنا هون اللي بسأل. حضرتك تقول لي قديش من 10 بتعطيهم؟
0: لا يقل صراحة. يعني اليوم أنا أي تقييم يعني من المجحف يكون فوق الجيد، من المجحف يعني.
1: واو، سؤال جواب دبلوماسي. طيب قبل ما نتسحب الحوار خلينا نشوف المادة إذا سمحت.
4: ليست الإدارة المحلية مجرد تقسيم إداري، بل مرآة لطبيعة النظام السياسي نفسه. كل دولة تدير محلياتها وفق رؤيتها للسلطة بين المركزية الصارمة واللامركزية الواسعة والفيدرالية. في النظام المركزي تتركز السلطة في العاصمة وتعمل المحافظات والبلديات كأذرع تنفيذية. المحافظ يعين من المركز مع صلاحيات محدودة للمجالس المحلية. في اللامركزية الإدارية لا تختفي الدولة المركزية، لكنها تتقاسم الإدارة مع السلطات المحلية وتمنح البلديات والمجالس المحلية صلاحيات أوسع لإدارة الخدمات والتنمية. في الفيدرالية توزع السلطة دستوريا بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، وتتمتع الولايات أو الأقاليم بصلاحيات واسعة لا يستطيع المركز إلغاءها بسهولة. مع تعقد العالم الحديث ظهر مفهوم الحوكمة المتعددة المستويات، وفيه لا يكون القرار حكرا على مستوى واحد، بل يتوزع رأسيا وأفقيا. ومن هذا الفهم العالمي وأشكاله المختلفة ننتقل إلى حالتنا السورية، حيث مر تاريخ الإدارة المحلية بأربع محطات تاريخية كبرى. بعد الاستقلال تبنت سوريا قانون البلديات للعام 1945 المتأثر بالنظام الإداري الفرنسي. المجالس البلدية تنتخب من السكان وتتمتع باستقلال مالي مع دور رقابي للمحافظ المعين من العاصمة. خلال الوحدة مع مصر تعززت المركزية بشكل كبير مع تقليص نفوذ النخب والإدارات المحلية. بعد انقلاب البعث أصبحت الإدارة المحلية جزءا من منظومة الحزب والدولة الأمنية، وبعد انقلاب حافظ الأسد على رفاقه شكل قانون الإدارة المحلية لعام 1971 الإطار الناظم للمحليات لعقود. رغم وجود مجالس محلية ظل القرار السياسي والمالي والأمني مركزيا، في حين اقتصرت صلاحيات المحليات على الجوانب الخدمية. مع بداية الألفية الجديدة ظهرت لغة الإصلاح والحوكمة والتنمية المحلية، لكن البنية المركزية للنظام بقيت على حالها. صدر القانون 107 بالتزامن مع بداية الثورة، وتضمن وعودا بتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية، لكن مجريات الأحداث شكلت ذريعة لعدم تطبيقه بالكامل. لأول مرة منذ الاستقلال ظهرت في سوريا نماذج متوازية للإدارة المحلية خارج سلطة المركز التقليدية، بعضها اعتمد المجالس المدنية وبعضها بقي مرتبطا ببنى عسكرية. واجهت الإدارات المحلية تحديات معقدة، من نقص التمويل والخدمات إلى غياب الاستقرار وتعدد القوى المسيطرة. اليوم يعود النقاش من جديد، كيف تدار سوريا المستقبل؟ هل تكفي المركزية التقليدية لدولة شديدة التنوع والتعقيد؟ وهل تكون الإدارة المحلية مدخلاً لإعادة بناء سوريا؟
1: خلينا نشوف هذا الحكي على أرض الواقع. شبياني، من فترة عملت شيء اسمه المواطنة الرقمية، وقلت إنه هاي بتساعد بطريقة أو بأخرى بمشاركة الناس ولا مركزية؟ معليش قولينا شو هي المواطنة الرقمية، يعني هذه الشغلات تبع المجتمع المدني
3: والتكنولوجيا. هلأ بالأساس نحن في عنا مبادرة اسمها دائرة سلام. هاي المبادرة بتشتغل على دمج التكنولوجيا ببناء السلام والعدالة. فكرة المواطنة الرقمية هي ما أنا فكرة يعني نحن اخترعناها، هي موجودة بكل العالم. بتقوم على أنه كيف اليوم امتداد المواطنة التقليدية بيروح على الفضاء الرقمي، وبيسهل أنه مشاركة الناس وبفهمها لحقوقها وواجباتها وأدوارها من خلال الضوابط اللي هي موجودة، مثلا قوانين الاحتياجات، كل التحديات الموجودة، أنه كيف نحن بنقدر نوظفها لنوصل لمكان عم يساهم.
1: بس هي شلون بتساعد بالإدارة المحلية؟
3: بتساعد لأنه هي بالنهاية فكرتها كمان فيها ربط بالمشاركة الفاعلة، يعني المواطنة فيها جزء هو له علاقة بالمشاركة، مو بس حقوق وواجبات، أنت كيف تشارك. فاليوم أنت لما بأبسط مثال أي شيء عم يطلع اليوم على السوشيال ميديا، الناس عم تعبر عن رأيها، عم تقول شو كيف هي بتشوف هذا الشيء، كيف هي بتتأمل أنه مثلا يكون هذا الشيء. يعني مثل أعطيك مثال، كل القصص اللي صارت مثلا على مرسوم 66، اليوم الناس عم تشارك على السوشيال ميديا، عملوا رابطة وصار لهم صفحة وعم يحكوا بمسألة أنه اليوم مرسوم
1: الناس راضي عن إجراءات اتخذتها الحكومة مستوى 66؟
3: لا عم اقول لك لا، بس هي ما عم يعني انه فكره المواطنه الرقميه جزء منها انه انت كيف بتعبر، كيف
1: وتعمل رقابه على الحكومه
3: تماما، وكيف بتشارك عن طريق الفضاء الرقمي. فهي الفكره، واصلا موجوده بدول تانية، يعني مشان نكون عم نحط انه اليوم كتير محليات حول العالم بتستخدم ادوات مثل التكنولوجيا لتوصل لاراء الناس، لتوصل
1: بظن الوزاره عم تشتغل بالحوكمه الرقميه كمان او برقمنا. عزيز، حضرتك مثل ما قلنا شاركت بال 107، شو الشغلات اللي صارت بال 107 بتتمنى ما تصير هلا بالقانون، سواء كان بالعمليه او بالمخرج النهائي؟ بس بتكثيف، انت اليوم لو كنت بدك تكتب قانون 107 لسوريا الجديده، شو الشغلات اللي تعلمتها من المره الماضيه لازم تصير المره هاي، سواء بالعمليه او بالمخرج؟
2: هلا ال 107 مر بمخاضات عديده لوقت ما صدر. للأسف في اللحظات الأخيرة قبل ما يطلع تم تشويه كتير من الأشياء اللي كان مفروض تكون فيه
1: من قبل
2: تدخلات الأمنية والتدخلات
1: قيادة القطرية
2: وتدخلات حتى المحافظين بوقتها، وهي أنه كيف بتكون تحدوا من صلاحيات المحافظين مقابل المنتخبين.
1: المحافظ أعزائي مشاهدين شلون اللي هو معين مقابل المنتخب.
2: تمام. فالفكرة الأساسية هي أنه بوقتها كان النص انكتب بالأساس أنه يكون المحافظ هو مراقب على الإطار المحلي، بس تدار الأمور من قبل مجلس محافظة منتخب يرأسه رئيس منتخب. رئيس المنتخب للمجلس المحلي يكون هو رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة.
1: بس هذا على مستوى المحتوى، على مستوى إنتاج بالقانون، هل بتعتقد أنه اليوم نحن قادرين ندور على المحافظات مثلاً، نحن نشاور الناس بالقانون؟
2: هلأ نحن بحاجة لأكثر من هيك، نحن بحاجة لتقييم واسع لكتير أشياء، لنشوف على الأرض مثل ما تفضل السيد الوزير، في كتير أشياء اليوم قيمت بسبب وضع استثنائي نحن مرينا فيه. بس بنهاية المطاف نحن بحاجة نرجع نمر ونعمل مشاورات مجتمعية واسعة
1: على كل القطر.
2: على كل القطر. هلأ

0: قانون المنظمات الغير حكومية هذا اللي عم بينعمل.
1: سيادة الوزير، أنا لما كنت باللاذقية قالوا لي أنتوا بالشام كنت عم بعمل محاضرة عن اللامركزية، فعم بيقول لي الحضور أنه أنتوا عم بتناقشوا قانون اللامركزية بالمركز. فقلت له شلون؟ قال أخي ما عم نسمع، ما حد عم يجي لعنا نناقشنا، نحن الأطراف ناويين تروحوا على المحافظات تعملوا مشاورات بالمحافظات لقانون اللامركزية؟
2: مو ناوي عملنا. طب خلينا نحكي لك يا نحن مو بدأنا بتعديل التشريعات، وذكرت لك أنه نحن فقط قانون 107 أعطيناه مساحة أوسع بالوقت من باقي القوانين، لأنه هو صراحة قانون كتير استراتيجي لسوريا. يعني كيف نحن بدأنا نعدله أو كيف عم نعدله؟ يعني خلينا نحن ابتداء نحن عملنا لجنة وطنية على مستوى كثير، يعني تقريبا جل الوزارات وجل المحافظات. يعني في عندنا مندوبين من كل المحافظات، فبدأوا بالتعديلات الأولية على القانون 107. هون رح يكون في دائما في سؤال انه احنا لابد يكون في مشاركات اكثر، فكانت عندنا التصور انه احنا نبدا من خلال هذا التعديل نضع التعديلات الاولى. المرحله الثانيه رح نبدا نقيم ورش عمل تفاعليه مع المجتمع المحلي لسماع الراي. ما خلصنا
1: او كويس.
2: رقم ثلاثة سنعرض قانون 107، او خلينا نقول احنا نعمل نمذجه بال 107 مع بعض نماذج الدول اللي احنا يعني عندنا قراءات انه هي رائده بموضوع الحوكمه وال
1: مين دول مثل مين؟ معلش خليني اسالك،
2: يعني انت ايش في دوله ناجحه محيطه قريبه انها عم نعمل عمليه حوكمه معها؟
1: ما بعد غير تركيا، لانه لبنان فاشل والعراق فاشل.
2: يعني هاي بقى تقييماتكم. يعني النقطه المرحله الاخيره اللي هي المرحله كمان الاستراتيجيه المهمه اللي هي عرضه في مجلس الشعب، اللي احنا من خلاله يفترض نكون اخذنا عصاره يعني الافكار والطروحات اللي موجوده، ثم من خلاله ان شاء الله راح يزور
1: الرساله اللي حملتها من اللاذقيه. هي عم بقول انه سيتم مناقشه قانون اللامركزيه في المحافظات. الساده والسيدات الحضور، عندكم اسئله او مداخلات قبل ما تفضل؟ يعني
3: مساء الخير، اسمي مها الاعمى وانا طالبه بكليه الاعلام. هلا نحن قبل شوي كنا عم نحكي عن موضوع اعاده الاعمار، فهو بالتاكيد هو اولويه وطنيه يعني بالنسبه لنا، بس لسه نحن عم نشوف المواطن السوري عم بيعاني من مشاكل يومية وأساسية، واللي هي الكهرباء والمي، واللي أهم شغلة هي النظافة، حكينا عليهم قبل شوي. يعني وكمان في تفاوت كبير بين المناطق من حيث مستوى الخدمات، فهل تمتلك الوحدات الإدارية يعني الصلاحيات الكافية لمعالجة هي المشاكل؟
1: هل تتمتع الوحدات الإدارية بنفس ذات الصلاحية؟ وإذا إيه، ليش في وحدات إدارية خدماتها أحسن من غير خدمات؟ صح فهمتك؟
3: يعني مثلاً بين مساكن برزة والآبون هي أقلها.
1: مين أحسن من مين؟ معلش خليني أسألك.
3: مساكن برزة أكيد
1: أحسن بكثير من قبل. شو رأيك سيادة الوزير؟
2: هي بدان يعني هي النسبية الموجودة يعني.
1: إيه تقييم طبعاً تقييم الشخصي أكيد.
2: أنا بس هي يعني هو سؤال بإعادة الإعمار، لأن إحنا نقول هل تمتلك البلديات صلاحيات إعادة الإعمار؟ فأنا بشوف مو كثير سؤال يعني دقيق بهالتسمية، لأني ابتداء نحن بنعرف أنه إعادة الإعمار هي مسؤولية وطنية قبل ما تكون هي مسؤولية المجلس المحلي، لأن إثقال المجلس المحلي بمسؤولية إعادة الإعمار هو حكم بالإعدام عليه تماما. يعني لأن إعادة الإعمار تحتاج تظافر كل الجهود، لأن نحن دائما بقول له نحن بنحكي على فكرة بسيطة بإعجاز ال 14 سنة. يعني نحن الأخيرة كل السوريين كنا عم نتابع، في ناس كان عايش المشهد وفي ناس كانت عم تتابع تماما. لابد نحن نستذكر حجم الدمار والحرب ومخلفاتها لتاريخ اليوم. نحن عم نزيل الألغام لتاريخ اليوم، نحن في عندنا يعني المباني والحواضر اللي تم تهديمها. أنا سألت سؤال بإحدى السفرات إنه المدن الأثرية عندكم دمرت، فقال لي لأن الشيء اللي عم نشوفه فأكيد أنتم حواضركم كلها دمرت. قلت له يعني للأسف في شيء خسرنا وفي شيء لساته موجود بحاجة لموضوع التميم. فأنا بحكي اليوم حجم الدمار الموجود في إعادة الإعمار كبير، لا من الغير منطقي تحميل فقط المسؤولية المباشرة للمجلس المحلي، لكن بالمقابل المجلس المحلي يتحمل الآن مسؤولية تحديد الأولويات وتحديد الاحتياجات. لأني أنا في سوريا كل أولوية، يعني بالصحة أولوية والتربية أولوية وبالأوقاف أولوية وكذا، لكن أنا اليوم أنا كذكرت أنه اليوم أنا مثلا في منطقة دوما النبك الماطق، مين لازم يحدد الأولويات؟ يعني أنا بدي مشفى ولا مدى؟ فهي المسؤولية المباشرة باتجاه المجلس. يعني
1: بجملة سريعة واحدة من كل حدا، شلون ممكن المجالس المحلية تشارك بإعادة الإعمار بجملة سريعة؟
4: يعني أنا بحس أنه هي مثل ما قال سيادة الوزير أنه تحدد الأولويات.
1: نفس الشيء عزيز ولا عندك شيء ثاني؟
0: لا، تحديد الأولويات إطلاقاً مو كافي، لأنه اللي عم بيصير بنهاية المطاف أنه هم عم بيحطوا أولوياتهم، عم بيجي المحافظ مع فريقه عم بيفرض أولويات تانية عليهم، عم تجي الوزارات من فوق عم تفرض أولويات تانية عليهم، فعم بيصير الأولويات اللي عم بيحطوها المحليات طالما هن من مدعمين بموارد، طالما هن من مدعمين بصلاحية صنع القرار على أولوياتهم، فغالبا هن صوتهم الأضعف.
1: فاصل ونعود كلامهم، خليكم معنا.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
1: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن تخليص صحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: طيب أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. سيادة الوزير، عينت المجالس المحلية،
1: مكاتب التنفيذية.
0: متى سنشهد انتخابات محلية ديمقراطية؟ إطار زمني عم بسألنا.
2: مسألة تحديد التوقيت، يعني أنت ذكرت إطار زمني، الإطار هو ليس مدة نهائية، يعني هو إطار، أنا بحكي على فترة. يعني مسألة التحديد صراحة بتتوازن مع حجم التعافي الموجود في البلد، يعني كل ما كان عندي مساحة تعافي وسرعة في التعافي أكثر، مثل ما ذكرنا اليوم إحنا الأمور اللي تعوق أصلاً العملية الانتخابية، كل ما انتهت هاي الإشكاليات بشكل أسرع كل ما أنا دخلت بطول انتخابي أكثر. خلينا أدخل ببعض الأزمنة حتى نكون احنا شوي يعني مباشرين. نحن عملية التطوير والحوكمة اللي نحن تقريبا بدأناها تقريبا احنا خلال شهر رح ننتج الهيكل التنظيمي الجديد على مستوى المحافظات والمجالس المحلية. طبعا احنا عم نحكي عن هيكل وظيفي، تمكن من الهيكل الوظيفي، ثم نحن عم نحكي مع بعد شهر ايضا بنهاية شهر 6 رح ننهي تقريبا مساحة ممتازة من التشريعات والقوانين للمجالس المحلية. فأنا إيش، أنا بصير بمسار تعافي كيان المجلس، وإذا مشت الأمور مثل ما نحن حاطين كإطار زمني مع نهاية العام الانتهاء من مرسوم المية أو قانون المية وسبعة وتعليماته التنفيذية والملفات المتعلقة فيها، فنحن ممكن نقول نحن مطلع العام القادم ممكن نحن نبلش بتجارب عملية أو علمية متعلقة بالقضية بقضايا الانتخاب. لكن أنا في نقطة كتير مهمة، إنه خلينا نسميه إحنا ما نطمح إليه من عملية انتخابية للمجالس المحلية لن تصل من أول تجربة. أضرب لك مثال، نحن سمعناه من الأشقاء في الأردن، نحن كل دورة انتخابية من عدل قانون انتخابات المجالس المحلية في كل دورة. ليش؟ لأن في كل دورة نجد إنه في كتير من المسائل اللي إحنا ممكن نطور ونعمل عملية تنمية، إنه لا هي بلاها هيك خلينا نعملها هيك. ومثل ما بتعرفوا إنه في كتير تقارب بالقوانين والتشريعات الأردنية والسورية متعلقة بالدرجة، فهو ذكرونا نحن في كل دورة نعدل. يعني التجربة الأولى الانتخابية للمجالس المحلية لا يعني لن دائما تصل لسقف التطلعات والطموحات. لذلك نحن أنا أعتقد إنه نحن سنبقى في عملية تطويرية مستمرة للعملية الانتخابية. وقس على ذلك نفس الآن المشهد اللي موجود في مجلس الشعب، أكيد نحن التجربة الانتخابية القادمة لمجلس الشعب رح تكون أكفأ وأفضل وأجدر ومتناسبة أكثر مع واقع المجتمع.
0: هل هذا يعني إنه أول بعد القانون 107 معدل أو القانون الجديد قد يكون جزء من المكتب التنفيذي أو المجلس المحلي معين وجزء منتخب، أم يعني هل ولا لا خلاص نطمن إنه في انتخابات ديمقراطية رح تصير حتى لو طورناها؟
2: هو دكتور هو هذا 107، يعني اللي احنا الشكل الذي سيفرز 107 مضمونه بيوضح لك إنه إذا في منتخب، في منتخب معين، كله معين، كله منتخب، كيف آلية التمثيل العضوية، شروط العضو المنتخب، كيف آلية انتخابه. فشكل 107 هو اللي رح ينتج لك الحالة، لأن النماذج اللي نحن عم نحكي عنها بمسألة يعني خلينا نقول نحن آلية إخراج المجلس المحلي في يعني حالة كبيرة جدا من النماذج. فأنا جوابا على الشيء سألتني من شوي، أنا إذا أقول لك إنه المجلس كله منتخب، طيب أنا لسه ما شاركت المجتمع، جزء المجتمع يقول لي يا أخي أنا بهالمرحلة لتحط لا حط لي 60% منتخب وترك لي 40% ضمان، لا أنا حط لي كله منتخب، حط لي أنا يكون رئيس مجلس المحافظة مثلا معين، لا رئيس مجلس المحافظة منتخب. فالفكرة إحنا لساتنا فاتحين صراحة المجال من خلال تعديل 107 حتى نفرز أفضل نموذج.
0: خليني بس أذكر شغلة، إنه المادة 130 من دستور 2012 قالت إنه وحتى منتخب أو معين، ومن وقتها عمرنا ما شفنا منتخب. بس نفتح الباب لمنتخب معين بخاف ما نروح. على كل
2: انت عندك منتخب انتخبته الأفرع الأمنية كان سابقا.
0: أستاذ عزيز، أنت كان عندك ورقة بحثية عن الحوكمة متعددة المستويات، تزبط بسوريا؟
1: ما هي قائمة، السؤال هو قد ايه بدنا نحط مستوى صلاحيات بكل مستوى من المستويات.
0: خلينا نشرح شوية هاي القصة، شو قصدك؟
1: اليوم أنت وين بتحط موارد الدولة؟ وين بتحط وزن النوعي لاتخاذ القرار؟ مو بس جوات الوزارة الإدارة المحلية، يعني اليوم
0: خلينا نبسط المفاهيم مشان الناس.
1: ماشي، اليوم مثلا البلديات بدها تواجه بالمستقبل تحدي إعادة الأعمار، عم نقول ما عندها موارد، فهي ستحتاج إلى موارد. منين بدها تجيب موارد؟ ستقوم إما باستثمار عقاراتها أو ستقوم بالاقتراض. فكرة الاقتراض ما ضروري تكون اقتراض من مصارف خارجية، ممكن تكون عم تقترض من مصارف وطنية، ممكن تكون عم تقترض من صندوق دين عام. مين بيحدد آليات الاقتراض بتكون؟ إذا كانت بتكون بالمركز والمركز هو اللي عم بيحدد سعر الفائدة وهو اللي عم بيحدد آليات الاقتراض اللي بدها تصير، رجعنا للمركزية. يعني هون بدءا من المصرف المركزي،
0: وبالتالي آليات الدولة رح تسمح فيها للأطراف بالاقتراض هي رح تحدد قديش رح تكون هاي الوحدات فعلا مستقلة.
1: هذا واحد، هذا واحد من الأمثلة. نعم. بس أنت في عندك على جميع الأصعدة. يعني اليوم نرجع مثلا اتخاذ قرارات المدارس وين بتنبنى، ونحن بحاجة نبني مدارس أكثر لمشافي أكثر بهالمرحلة. هذا القرار إذا اتخذ في المركز فأنت عمليا المجلس المحلي كان منتخب إلا غير منتخب، رجعنا لقصة
0: نفس الشيء، لأنه يعني انتخبنا بس مسكناه من إيده اللي بتوجعه بالموارد والمال.
1: فلما عم نحكي متعدد المستويات، أنت في عندك صلاحيات بالمركز وفي صلاحيات بتنقل للمحليات. قبل ما نروح لانتخابات بدنا نحدد نحن وين مستوى الصلاحيات بدها تنحط، بدنا نحدد عدد الوحدات الإدارية اللي بدنا إياها بسوريا. بدنا نتم على 1450 وحدة تقريبا، إلا بدنا نروح نجمعهم كل الوحدات الصغيرة. اليوم في عندك بالأرياف كل ضعتين لهم.
0: أنت ميال أكثر للنواحي والمناطق أكثر؟
1: أنا ميال لحجم أكبر.
0: من ما رح ندخل السادة المشاهدين بالقضايا التقنية، بس دروحنا عند رنا. هلأ عم بيقول سيادة الوزير أنه يعني نحن بدنا نشوف أنتوا مع الانتخاب الكامل لكل هي بتضمني تمثيل النساء، وبعديش خلينا نتذكر نسبة النساء قديش كانت بالمجالس المحلية قبل
3: 10%،
0: قبل 2011 بالمجالس المحلية أقل من هيك، لا أقل من هيك دائما بالمجلس الشعب توصل 11%،
3: المجالس
0: المحلية 3% أحيانا 3% كانت توصل. وبمشان كمان ما هي بمناطق سيطرة المعارضة انسى، ما كان في تمثيل للمرأة. على إذا بدهم، إذا الدولة رح تترك كل شيء انتخاب، ترى ما بعرفها قديش وضعكم كويس.
3: هاي كمان بدنا نطلع كمان انه حتى اليوم القانون اللي هو تقني لازم يكون فيه آليات بتضمن وصول النساء. يعني احنا اليوم عم نحكي عن قانون الإدارة المحلية او اي قانون تنظيمي، كمان بدنا نكون عم نطلع من الدستور من القوانين انه نكون فيه مثلا كوتا على سبيل المثال، اللي هي بتفترض أنه هي تدبير مؤقت بيساعد النساء والفئات اللي هي أضعف أنه توصل، سواء ذوي إعاقة، شباب وما إلى.
0: رح أروح بثوي بعد شوي كمان ذوي إعاقة.
3: هاي نقطة. النقطة الثانية أنه اليوم نحن بدنا نطلع على الإشكاليات. يعني اليوم هاي الإشكاليات إلى علاقة بالثقافة، إلى علاقة بالأعراف الاجتماعية، إلى علاقة بالتمثيل السياسي. نحن اليوم كمان عم نقول أنه نحن أصلا ما عنا أحزاب، نحن عم نتمثل كأفراد صايرين. يعني فيعني هاي المسائل كلها بتجي هيك بكج واحد بده ينشغل عليه لحتى نكون عم نضمن انه يكون في انتخابات.
0: ممكن تنجح النساء بدون كوتا؟
3: لا، بدون كوتا وبدون تدابير لاحقه مع الكوتا. يعني اليوم حتى نظام
0: عم تتحاوروا مع الحكومه مشان تحسين مشان
3: يعني هيرو. نحن بالاساس كان عندي تجربه انتخابيه بمجلس الشعب، فما بدي احكي لك انت بتعرفها يعني. فيعني اليوم نحن عن جد عم نطلع، وانا بعطيك انه المجتمع المدني عم يحاول كثير، حتى يعني هيك بعطي لمحة صغيرة انه من اسبوعين بيوم عيد العمال كان في فكرة رائدة انعملت بسوريا وبحسها كتير رائدة، عم ينطرح نقابة لربات المنازل. قديش مهمة هاي الفكرة، نقابة ربات المنازل لتكون عم تجيب انه النساء اللي هن موجودين برا دومين العمل العام او هيك يكونوا هن اصلا عم يشاركوا ويكون عم ينضمن لهم يعني قرة على المشاركة بالشأن العام.
0: بعد شوي رح اسأل سيادة الوزير تحديدا عن القضيتين، قديش رح نشوف مشاركة للنساء وقديش رح نشوف
1: في عندك تحدي اساسي كمان ما لازم ننسى، انه اليوم تقريبا 40-50% من سكان سوريا من ساكنين
0: بمناطق.
3: تمام.
1: وهذا بده سؤال جذري، انه هل الانتخابات بدها تكون للناس الساكنه الا للناس المسجله؟ صح. وهذا سؤال
0: جوهري وجواب وجواب راح يحدد كثير. بس قبل ما اروح على الحضور بالاستديو، بعرف رفعتوا ايدكم جايكم، بس خلينا نشوف هالاستديو، عفوا نشوف التقرير مع
4: الخدمات دون المستوى مو هالجيدة.
5: موضوع الثقة نحن أكيد نثق بالبلديات، نثق بالدولة الجديدة.
6: السيناريو الصح بده يكون تعاون بين المواطنين وبين البلديات.
7: عمل المجالس المحلية أنا بعتقد أنه هو مقيد بعدة أمور. الأمر الأول هو موضوع التمثيل، تمثيل الشعب، تمثيل فئات المجتمع. فهي المجالس لازم تكون مجالس منتخبة، واليوم هي مجالس معينة تعيين، وهذا الأمر يعني بيتنافى مع الهدف الأساسي يلي من المفترض أنه هي المجالس أنشئت من شانه.
4: من ناحية الخدمات يعني الخدمات دون المستوى مو هالجيدة. في شغلات حرام يعني الواحد ما بيخزن حقهم عم يشتغلوا وهذا، بس في شغلات مثل عندنا مثلا هون بالحي الصرف الصحي طول كتير ونحن عم نطلب بهذا الشيء، ردوا علينا بس تأخروا، ردوا علينا وما كفوا العمل، العمل ظلوا ناقص.
8: إني الله يعطيهم العافية إني أول شيء يعني ما قصروا، بس عاديين بدهم شوية إنه نظافة الحدائق يعني هيك يزبطوها مزبوط. والله يعطوني العافية يعني إني ما قصروا، بس إنه بدي يشدوا إيدهم شوي يعني.
9: خدمات كمان ممتازة، بس الخدمات هاي بتتبع كل مجلس حسب إمكانياته المادية.
10: تقديم الخدمات يرتبط بالإمكانيات الموجودة. أنا ما فيني أطلب كمواطن من الحكومة تقدم لي وتعمل لي وأنا كله، هذا لا يمكن يعني.
11: لازم أعطي ثقة مبدئية، ولا دائما نعرف شو بصير، بس لازم نعطيه الثقة حتى ياخذوا إنه فعلاً إنه يحس الشعب، لازم الشعب يوقف حد بلده.
6: السيناريو الصح بده يكون تعاون بين المواطنين وبين البلديات. إذا ما في تعاون مشترك البلدية لحالة ما بتنجح. الله يرحم من قال إيد واحدة ما بتزفي.
5: موضوع الثقة نحن أكيد نثق بالبلديات، نثق بالدولة الجديدة، الثقة عمياء مثل ما بقوله. فنحن نتمنى من الجميع يكون عم يشتغل على أكمل وجه، نتمنى يصير في تحسين كتير للبلد.
12: أنا وثقت بالحكومة وثقت بالنتائج تبعيتهم وثقت بشغلهم، وهدول أمينين على مصالح البلد الحمد لله.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نروح لعند السادة الحضور. شو مين حابي؟ تفضل استاذ.
13: مساء الخير، أنا بالشرطة نص نعمص. سؤالي يعني السؤال الأول برأيكم، هل ستستطيع الانتخابات المحلية القادمة عكس تمثيل حقيقي للمجتمعات المتضررة من الحرب، أم ستعيد إنتاج النخب التقليدية نفسها اللي نعرفها كلنا؟ سؤال ثاني برأيكم، بحالة نقص الموارد بسوريا وآثار العقوبات الاقتصادية اللي عايشين فيها لليوم، ما هي أولوية إعادة الإعمار؟ هل هي الخدمات الأساسية أم هل هي التنمية الاقتصادية بالمحليات؟
0: خليني أسمع بالأول من رنا سيد عزيز وسيادة الوزير بس سريعا.
3: برجع بأكد أنه مسألة يكون في تمثيل أو يكون عن جد عم ينعكس تمثيل حقيقي للعالم، هي مرتبطة بمجموعة عوامل، من الأحزاب، من المشاركة، من القوانين تبع
0: الانتخاب. هو سؤال برأيك الانتخابات المحلية جاي رح تعكس الناس ولا رح تعيد انتاج؟
3: فينا تكون محطوط فيها ضوابط لتعكس لنسبة معينة انه تمثيل للناس، وما يكون عم نرجع نعيد النخب، لانه نحن اوريدي هلا عملنا انه بالتعيينات عملنا انه على موضوع النخب، واللي كانت هي بمحلات انه نحن المجالس عم تمثل اعيان.
0: استاذ عزيز،
1: اول شيء بدي اقول انه اذا بدكم النساء تكون ممثله بالمحليات
3: طالعوا النساء بس هن ما كانوا موجودين بالشارع.
1: فانتم الاعلام كمان عندكم دور اساسي بهالموضوع، اذا ما بتحطوا النساء
0: قاعدة هون هاي بس بالتقرير مسكتونا عليه حكم. والله أنا بعتذر، كلام سليم 100%. انبسطوا يا كنترول ويا هيك، تفضلوا.
1: الموضوع بيعتمد على جملة أشياء. القانون الانتخابي بحد ذاته، أنت كيف بتحدد حجم الدوائر الانتخابية، كيف بتحدد الكوتا، كيف بتحدد حتى الزمن الانتخابات، يعني كل ياتو هاد حجم الدائرة الانتخابية، كل هاد بيحدد بنهاية المطاف إذا بطلع تمثيل جيد إلا بطلع تمثيل سيء. في الشطر الثاني من السؤال، أولويات إعادة الأعمار لازم تكون موجهة بجزء كتير كبير منها لإعادة تفعيل الاقتصاد المحلي. نحن للأسف اليوم الكل راقد على قصة أنه بدنا نجيب مستثمرين أجانب. بس اي عملية مشروع استثمار اجنبي بدها على الاقل سنتين ثلاثة لتوصل للارض. بدنا نقطع خلال هالسنتين ثلاثة، فنحن كتير بحاجة اليوم لندخل على الأرض مع المجالس المحلية نفكر شو هو ممكن حاليا من ناحية تفعيل منشآت صغيرة واقفة، من ناحية تسهيل أمور تراخيص على السريع. بحاجة نفكر كتير اليوم على الأرض بالتنمية الاقتصادية المحلية مو بس بالاستثمارات الكبرى.
0: سيادة الوزير شو رأيك؟
2: تقريبا نفس الشيء اللي نحكى. ضمان موضوع التمثيل بده مسألتين، بده قانون يعطي بسموه احنا يعني عملية حوكمة للعملية الانتخابية، وبحتاج للوعي صراحة. ان احنا الوعي بدور المجلس وبأهمية حضور هاي الفئات هي نقطة كتير مهمة، لان احنا اليوم الوعي لأدوار المجلس ولضرورة مثل ما حكينا احنا انه احنا ما ننتج نخب تقليدية، ولا رح نركز فقط على العنصر النسائي ولا رح نركز فقط على العنصر الشبابي، خصوصا اي مجلس او اي مدينه تحتاج صراحه لكل شيء. فلا بد نحن نبدا نبني وعي كثير كبير عند المجتمع باهميه وضروره هذا الجسم، حتى صراحه يصير في اقبال وتنافسيه عليه. هذا الوعي والتنافس كيف رح يصير؟ وهي يعني بناء هذا الوعي بموضوع النجاحات. كل ما كان المجلس عم يحقق نجاحات على مستوى مدينته بشكل أكبر، عم بيكون في عنده حضور قوي، عم بيكون في عنده قوانين وتشريعات فعلا مساعدة إنه ينهض ويقوى، فرح ترتفع نسبة ثقة الناس فيه، فرح يصبح جزء مقصود. نحن خلينا نكون نحن شوي منطقيين اليوم. اليوم في هذا الواقع اللي نحن عم نحكي عنه، أي عملية انتخابية كلنا عايشين بسوريا يعني لن تنتج الحالة المرضية. المشهد حاليا كثير كثير كثير أفضل من سابقا، وهو في تحسن، لكن الوصول للطموح اللي عم نحكي عنه بحتاج صراحة شوي سلسلة أعلى من الوعي. لأن اليوم لتاريخ اليوم أنت رح تجد أنه يعني أعلن عن انتخابات غدا، رح تجد أول الوافدين النخب التقليدية
0: سريعا
2: مباشرة
0: سريعا بس بجملة سريعة. ذوي الإعاقة والنساء بالكم بكوتا محددة للنساء ولا ذوي الإعاقة ولا مو بالكم؟
2: بدك نسبة ولا
0: لا؟ بدي يعني
2: عم سمعت على
0: لا, لا لا لا هل سيكون هناك
2: كوتا أعطاه النسبة للنساء قليلة يعني ما
0: هل سيكون هناك نسبة للنساء محددة كوتا ونسبة لذوي الإعاقة ببلد فيه نصفه نساء وعدد هائل نسب هائل من
2: هو هنا فقط؟
0: ما بعرف.
2: طب شباب
0: والشباب
2: طيب
0: ما شاء الله حضرتك اصغر وزير بالحكومه يغزل
2: كفاءات كذا يعني هو الاصل لازم يكون في يعني تكون اسئله التمثيل الكوتا تمثل كل شيء شرايح انا بديها بالمجلس المحلي
0: وبالتالي يعني وبالتالي سيكون هناك كوتا
2: ما في مانع.
0: طيب
2: ممتاز. لكن بس انا بقولك بترجع دائما ايش لمساله انه انا بالاخير كمان بدي نتيجه يعني انت الكوتا التي تؤدي لمجلس محلي ضعيف هي نقطه فاشله يعني
0: أكيد انا كوتا للنساء ولا ذوي الاعاقه ما راح تقدمه ولا انا غلطان
2: والله بس
0: خليني اقول لكم نتائج الاستبيان اليوم. نتائج الاستبيان حقيقي جدا لافته يعني اولويات الاداره المحليه اليوم بحسب الجمهور. وبمناسبه شارك بها الاستبيان قرابه 12,000 شخص يعني من المستبيانات اللي حضرت ب يعني اهتمام. تحسين خدمات 40% ومكافحة الفساد 39%، يعني الناس كان بدها هذول الشغلتين بالدرجة الأولى. إعادة الإعمار 15%، واللافت أنه زيادة المشاركة والتمثيل أخذت بس 6% من المشاركين، وهي فيها دلالة. وعلى أساسها تعالوا نحكي كلمتين على الرواق. لو سألنا الناس أنتوا شو بدكم، غالبهم راح يقول لك بدنا شغلتين: خدمات مثل العالم والناس، تعليم وصحة وبيئة وخلافه، ودخل متناسب طبعاً مع تكاليف المعيشة، وطبعاً أيضاً مكافحة فساد من جهة، وبدها أمن واستقرار من جهة ثانية. بس هي هاتوا خدمات وراتب محترم واضمنونا استقرار ومكافحة فساد، ما مش كيمياء شغلة. بس مهم نعرف كمان أنه هاي الشغلات ما بتصير هيك ببساطة. بالظروف اللي موجودة اليوم بالبلد، الظروف المعقدة، الاقتصاد المنهك، المفروض يتعاون المجتمع والدولة لنوصل لهالنتائج. لكن المجتمع ما في يساعد إلا إذا كان جزء من القرار، إلا إذا كان عم بيساهم بصناعة قرار. وواحد من أهم المفاتيح هو تشاركية حقيقية على كل المستويات، محلي ووطني، كتكريس وشرط أساسي للديمقراطية. هذا مش حكي نظري بالمناسبة، وفي تجارب ناجحة مع أرقام ومؤشرات صريحة. راح أعطي مثال البرازيل، وبالمناسبة أنا ما عم بعطي مثال من أوروبا. في مثلا بالبرازيل بمدينه اسمها بورتو أليجري عملوا شيء اسمه الموازنه التشاركيه، اشتركت الناس مع بعضها، راحت لعند المجلس المحلي، حطوا الخطه، حطوا الموازنه، وكانت النتائج عظيمه، تحسنت الخدمات، ارتفعت مثلا نسبه المنازل اللي جايتها مياه نظيفه وصار صحي كويس من 75% عام 88 ل 98% عام 97، بس لانه الناس شاركت بوضع خططها وكانت جزء اساسي من صناعه القرار. تضاعف عدد المدارس الحكوميه بالمدينه 4 مرات لانهم شاركوا، رصفوا اكثر من 200 كيلومتر من الطرق بالاحياء الفقيره، هاي المعدم اللي بتشوفوها تبع الطين والناس اللي يعني كله هذا لانهم شاركوا. ارتفع الإنفاق على الصحة والتعليم لحوالي 40% من ميزانية المدينة. اللي كانوا عم أول ما بلشوا التجربة شاركوا بس 1000 شخص بالخطة، بس نتيجة النتائج 40,000 صاروا يشاركوا مع مدينتهم بوضع خططهم. وهذا خلى عمليا شو تلاعب بالمال العام شبه مستحيل، لأنه الناس قاعدة عم بتحط بإيدها الخطة، مين بده يلعب؟ وهذا أمثلة كثيرة، يعني ما عم أنا عم قلت برازيل بس، هاي تجربة موجودة بإندونيسيا، بكولومبيا وغيرها كثير، وإن شاء الله بنشوف هيك شيء بردنا كمان. بتزيد التشاركية واللامركزية، بنخلص من الفساد وبتتحسن الخدمات، لأنه ببساطة الناس بتعرف شو بدها وقادرة تدير حياتها اليومية وتترك للحكومة كل شيء سيادي، جيش وعلاقات دولية ونقد واللي بدنا اياه. راح زمن الناس ما بتعرف شو بدها، راح. أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن أهل مكة ونحن أدرى بشعابها. راح زمن القيادة أدرى بشعابها. الناس ناطرة اليوم اللي رح تنتخب فيه سلطاتها المحلية وتراقبها وتحاسبها. ما قال سيادة الوزير بدها نوسع اللامركزية الخدمية والناس تراقب وتنتخب. راح زمن السلطة فوق المحاسبة، راح، ما عاد يرجع. راح الزمن السلطة فوق الرقابة، راح زمن السلطة المعينة. وليجي يوم الانتخاب الحقيقي واللي إن شاء الله ما بيطول، بدنا القرار أقرب للناس، مش بالشام تقرر لي المحافظة وين تحط المدرسة، وبالشام تقرر وين بده ينحط المجلس المحلي والمدرسة ومدري شو.

ولا من الشام تقرر لي احتياجاتي. راح زمن تكون السلطة بالشام تقرر كل شيء بدنا إياه. بدنا مجالس محافظة ممكنة، محافظين قادرين وعندهم صلاحية وعلى تواصل حقيقي مع الناس، يحكوا مع الناس، يحاوروهم ليعرفوا احتياجاتهم، محافظين يحددوا أيام بالأسبوع ليسمعوا فيها الناس. راح زمن اللي الناس فيه ناطر على باب السلطان ليحن عليها، وبدنا زمن التشاركية الحقيقية يجي ويبلش عاد. ناطرينه وما بيطول إن شاء الله. تصبحوا على خير.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة، نبدأها بالعناوين. خروج محطات مياه عن الخدمة في دير الزور، ووزير الطوارئ يعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتسريع الاستجابة مع تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. الرئيس أحمد الشارع يزور إدلب بعد زيارته إلى حلب ويلتقي عددا من الوجهاء من المحافظة. تلفزيون سوريا يرصد أجواء عيد الأضحى المبارك في ثاني أيامه وتقاليد الأهالي في عموم المحافظات. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مدينة صور جنوب لبنان وينذر بإخلاء أحياء فيها.

أهلا بكم في التفاصيل. حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من خطورة السباحة في نهر الفرات إثر الارتفاع الملحوظ في منسوب المياه وشدة التيار المائي، موجها نداء عاجلا للأهالي بضرورة حماية أطفالهم ومنعهم من السباحة فيه لتفادي وقوع مزيد من الضحايا. وجاء هذا التحذير الذي نشره الصالح عبر منصة إكس بعد وفاة 3 أطفال غرقا في دير الزور وفقدان رابع بجانب فقدان شاب قفز من الجسر القديم في الرقة، في حين أعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لرفع التحصينات في المناطق المنخفضة مع إرسال فرق مؤازرة وآليات ثقيلة من حلب وإدلب لتسريع الاستجابة، خاصة بعد تضرر وجرف أجزاء من جسري المريعية والميادين وخروجهما عن الخدمة. أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور عن خروج محطة شميطية من الخدمة، بينما عملت الورشات الفنية على تفكيك تجهيزات محطات صغير شامية والمسرب ومعدان في الريف الغربي تمهيدا لإخراجها من الخدمة خلال الساعات المقبلة من جراء فيضان نهر الفرات. وقالت المؤسسة في بيان إن العمل على إخراج محطات صغير شامية والمسرب ومعدان جاء حفاظا على المعدات من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، مشيرة إلى أن محطة الصعوة خرجت من الخدمة بنسبة تقارب 90%، إضافة إلى تأثر محطات المحاريج وتوقف خدمتها.

أعلن مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور أحمد الموسى عن خطط احترازية لتأمين مياه الشرب في حال تعرضت مدينة دير الزور لأضرار أكبر، وتتمثل في تجهيز محطات طريق الشام الخامية وضخها باتجاه محطة الصافية في المحطة الرئيسية للمدينة. وقال الموسى لسانا إن نهر الفرات يشهد ارتفاعاً في المنسوب بشكل عال جداً، وصل إلى ما يقارب 3 أمتار عمودياً وتجاوز 40 متراً أفقياً، ما أدى إلى تضرر الجسور وعدد من وحدات المياه والمنازل. وأضاف أن المؤسسة وضعت سواتر ترابية وعزلت محطات المياه حيث خرج عدد منها من الخدمة، كما قامت بإخلائها من الأجهزة الكهربائية والميكانيكية لمواقع آمنة. جددت محافظة دير الزور دعوتها لجميع الأهالي القاطنين أو الموجودين ضمن الحوائج النهرية للإخلاء الفوري والابتعاد عن ضفاف الأنهار، حرصاً على سلامة

العامة وتجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن استمرار ارتفاع المنسوب. كما بيّنت المحافظة أن المحطات التي تمت السيطرة عليها من قبل

0: الزراعية للحفاظ على السلامة العامة وحماية المعدات الكهربائية. باشرت مديرية الموارد المائية في الرقة تنفيذ تدخلات عاجلة عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وتسببه بغمر منازل في منطقة حويجة السوافي جنوبي المدينة. وأفاد معاون مدير الموارد المائية عمار العيسى بأن فرقا فنية مدعومة بآليات ثقيلة توجهت إلى الموقع وبدأت بفتح عبارات مخالفة أعاقت تصريف المياه وأسهمت في تجمعها داخل الأحياء السكنية وفق ما نقلت وكالة سانا. وأكد العيسى استمرار عمليات تصريف المياه واتخاذ إجراءات للحد من الأضرار وحماية السكان مع متابعة مستويات النهر بشكل متواصل، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ في حالة جاهزية على مدار الساعة تحسبا لأي تطورات إضافية. أدى ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود وطوفان مياهه، أدى إلى خسائر وحركة نزوح للسكان خصوصا في محافظة الرقة.
1: شهد نهر الفرات خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياهه بعد زيادة التدفقات الواردة، ما أدى إلى امتداد المياه نحو مساحات قريبة من الضفاف ووصولها إلى بعض المنازل والمنشآت، متسببة بأضرار مادية ونزوح مؤقت لبعض العائلات.
2: صار لنا تقريبا شي نهارين، اليوم الثالث طلعت المي على البيوت، عرفت علي شلون؟ وحاليا طايفين، يعني أكثر من هي شو بدي أقول لك، شوفت عينك، يعني المي والأطفال الصغار هاي كلها المي وسخة ودعا تجينا عكار، عرفت شلون؟ والله يكون بعون الجيران زاد طافهم على حد، عرفت علي شلون؟ حسيت نايمين على أسطحة، ما يعني الغرف كلها مي.
1: ارتفع منسوب النهر لأكثر من مترين عموديا، في حين امتدت المياه أفقيا لمسافات واسعة، ما دفع عددا من النازحين في الرقة إلى نقل خيامهم أكثر من مرة خلال الأيام الماضية تجنبا لوصول المياه إليها.
3: قامت تطلع علينا المية وشوفت عينك داعش، قامت تطلع وطوفت الخيم، بتطويف الخيم قمنا يعني نتنقل وين ما دع نتحرك شويه، شوف دع تلحق للميه، ايه مش لحد جانا لحد سال عنا مثل ما تقول، ايه بالله. وها هي شوفت عينك كله جدا واضح. يعني
1: بحسب سكان في المنطقة فإن ارتفاع المياه أعاد مشاهد غابة عن ضفاف الفرات منذ عقود وسط مخاوف من استمرار زيادة المنسوب، في حين تؤكد الجهات المعنية أن الوضع ما يزال تحت المتابعة والسيطرة.
4: هلا بدون شك الوضع الحالي هو وضع استثنائي، حيث ان الفتحه الحاليه للبوابات المفيد لسد الفرات حوالي 900 متر مكعب بالثانيه، بالاضافه لتمرير 600 متر مكعب بالثانيه من العنفات، وبالتالي مجموع المياه المره من سد الفرات هي 1500 متر مكعب بالثانيه، وبتمر عبر سد قديران باتجاه النهر ضمن محافظتين الرقه ودير الزور. هاي الزياده غير مسبوقه يعني لاكثر من 30 سنه، وبالتالي هذا الشيء ممكن يشكل تهديد على اهلنا الموجودين بمنطقه الرقه ودير الزور. عند استلامنا معلومه انه راح يكون في الوارد المائي بشكل كثير كبير، كثفنا من عمل غرف التحكم بحيث انه يكون المراقبه لصيقه، وبدانا برفع المنسوب ضمن البحيرات بشكل تدريجي بالتوازي مع التواصل مع إدارة الكوارث، مع السادة المحافظين بالرقة ودير الزور، مع إدريات الموارد المائية.
1: يرى مختصون أن ما يشهده الفرات يمثل عودة لجزء من امتداده الطبيعي بعد سنوات من الجفاف وتراجع الواردات المائية، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن الارتفاع الحالي مرتبط بزيادة مؤقتة في كميات المياه الواردة.
0: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، لو تحدثنا عن آخر مستجدات وتأثير ارتفاع منسوب نهر الفرات.
5: صباح الخير لك كاترين والسادة المشاهدين. نحن غادرنا هذا المكان عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل أو عند الفجر تحديدا، والآن عدنا إلى المكان ذاته. ويعني منسوب نهر الفرات لم يرتفع على الإطلاق، أو ربما لم نلاحظ ارتفاع بما قيمناه ليلة أمس أو فجر اليوم حتى هذه اللحظة، ربما ست ساعات أو ست ساعات لم يرتفع منسوب نهر الفرات.

0: كان التوقعات بأن موجة كبيرة ستصل إلى هذه المنطقة عند ربما الساعة الثانية بعد الظهر، هذا بحسب التوقعات والمختصين وبعض المعلومات الواردة من تركيا وأيضا سد الفرات في ريف الرقة. بشكل عام إذا تحدثنا عن الأضرار، الأضرار كانت كبيرة جدا، وربما ما نترقبه هو يعني ستكون أضراره أكبر بكثير. في البداية كان هناك ثلاث حالات غرق منفصلة أدت إلى وفاة ثلاث أطفال وإنقاذ ثلاثة آخرين، جميعهم في ريف دير الزور الغربي، كانوا يرعون بالأغنام ويعني يبدو أنهم يعني قد دخلوا إلى مياه نهر الفرات وقد جرفتهم، تم إخراج خمسة منهم وما يزالون يبحثون عن السادس حتى هذه اللحظة في تلك المنطقة. كذلك الأمر بعض المنتزهات التي نقف نحن الآن في إحداها تضررت بشكل كبير وبعضها خرجت عن الخدمة بشكل تام، موجودة على ضفاف نهر الفرات. المشكلة الأكبر أيضا وهي الجسور البدائية التي أنشأها الأهالي على نفقتهم الشخصية خلال العام الماضي، جميعها قد يعني أصبحت خارج الخدمة باستثناء جسر العشارة الذي كان حتى فجر اليوم يعني مهدد بالسقوط، لكن الدفاع المدني السوري وبعض المبادرات الأهلية وكذلك وزارة الدفاع التي أيضا أعلنت حالة الطوارئ بشكل داخلي لم تعلنها على الإعلام، شاركت بعض الآليات لتدعيم هذا الجسر بالركام وبعض المخلفات ويعني مخلفات المنازل التي تم تدميرها في أوقات سابقة خلال سنوات الحرب. فحتى هذه اللحظة ما يزال الجسر يعمل، لكن بحذر شديد، يوجد قوى أمنية موجودة على جانبي الجسر، تتم عملية التنسيق، ثلاث سيارات يعني بشكل جماعي تعبر وثم يعني توقف العبور من ضفة إلى أخرى، لكن هو عيد ودير الزور تقسم بالنصف. يعني حقيقة يوم أمس المشهد للعبارات النهرية كان حقيقة خطر جدا، مشهد مروع، لكن الناس كانوا يضطرون للعبور من ضفة إلى أخرى، خاصة أن كثير منهم ربما قدم من خارج دير الزور لقضاء فترة العيد في هذه الأيام في هذه المحافظة. يعني الأضرار بهذا الشكل، أضرار زراعية كثيرة لحقت بالأراضي الزراعية، لعل في منطقة الشامية التي هي مرتفعة أكثر من منطقة الجزيرة الأضرار أقل، وربما يعني ننتقل إلى الضفة الأخرى بعد قليل لرصد المشكلات الموجودة في الضفة الأخرى. إذا تحدثنا أيضا عن الجزر النهرية المعروفة في المنطقة بمصطلح الحوايج، هنا خلفي تماما حويجة زارع غمرتها المياه بشكل تام، وهي لا يوجد فيها منازل سوى منزلين، وباقي هذه الحويجة أو الجزيرة يوجد فيها يعني بساتين وهي أشبه بالمنتزهات أو ما شابه ذلك. وكذلك الأمر حويجة قاطع التي هي خلفها تماما، يعني يفصل بينهما ممر في النهر بسيط، أيضا دخلتها المياه على أطرافها، وربما إذا كان هناك ارتفاع أكثر بمنسوب نهر الفرات ربما تتضرر بشكل كبير، وهي تحوي أكثر من 50 منزل.
1: ما الإجراءات يعني المتخذة من قبل الحكومة إثر ارتفاع منسوب نهر الفرات؟
0: يعني تم تشكيل قبل نحو 3 أيام يعني مجموعة طوارئ في دير الزور مؤلفة من عدد من المؤسسات، ولعل أبرزها هي الدفاع المدني السوري، الخوض البيضاء، وكذلك الأمر الخدمات الفنية ومجلس مدينة دير الزور ومديرية الصحة، مديرية الأمن، وأيضا ليلة أمس دخلت على هذه يعني المجموعة، مجموعة الطوارئ، وحدات من وزارة الدفاع السورية متمثلة في الفرقة 66 و86. هذه هي الفرق، الأعمال التي أنجزت أو يعني الليلة الماضية والتي سبقتها ربما قبل العيد بساعات، كانت الفرق جميعها مستنفرة على الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور، وهو لا يبعد عني سوى 200 متر يربط دير الزور في منطقة الحسينية، أي مدينة دير الزور مع ريفها الشمالي وربما بقية الأرياف. كانت يعني جميع الفرق موجودة ويعني وصلوا إلى بأنهم إذا فتحوا ممر بسيط في الجسر ربما يحافظ على بقية الجسر، ففتحوا هذا الممر، لكن منسوب نهر الفرات بعد ساعات، أي عند ساعات الظهر، قد جرف الجسر بشكل تام وغمره يعني بشكل كبير جدا. إذا تحدثنا عن محطات المياه، دير الزور يعني تقع على يعني مجرى نهر الفرات، لكن كثير من المنازل لم تصلها المياه منذ سنوات، وأيضا يعني يوم أمس كان هناك انقطاع لأحياء داخل المدينة وكذلك بعض القرى بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات وخروج بعض المحطات عن الخدمة. دير الزور تحوي 210 محطات على ضفاف الفرات على الضفتين اليمنى واليسرى، خرجت حتى ليلة أمس

0: 50 محطة عن الخدمة، وقبل قليل أبلغونا بأن بعض محطات الريف الشرقي قد يعني أيضا خرجت عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات بخروج المحطات هذه عن الخدمة. هي يعني انقسمت إلى قسمين، الأول خرجت بشكل تام دون يعني أي يعني محاولة أو ربما قدرة على مديرية المياه بالسيطرة على الأمر فخرجت، الأخرى يعني وصلت فرق مؤسسة المياه ويعني أخرجت بعض المعدات الموجودة في هذه المحطات ريثما ينخفض منسوب النهر ثم تعيدها حتى لا يفقد هذه المعدات التي هي ربما يعني تحتاج إلى تكلفة كبيرة وما شابه ذلك. وكذلك الأمر هنا في دير الزور في المدينة، يوجد محطة الفرات العملاقة وهي أكبر محطات محافظة دير الزور وربما على مستوى المنطقة الشرقية بشكل عام، تغذي كامل مدينة دير الزور وبعض المناطق القريبة منها. يوم أمس كانت يعني أكبر الأعمال لمديرية المياه ومؤسسة المياه هي تأمين حماية بطوق يعني على نهر الفرات بركام وتراب وما شابه ذلك حتى لا تكون منسوب يعني نهر الفرات يدخل إلى داخل المحطة فتخرجها عن الخدمة سواء كمياه خامية أو مياه صافية أو يعني كامل هذه المحطة الضخمة حقيقة. حتى هذه اللحظة تمت السيطرة على يعني المياه التي يعني حاولت الدخول إلى داخل محطة الفرات العملاقة، لكن ربما الساعات القليلة القادمة التوقعات تقول بأن المياه ستزيد نحو متر بعد أن زادت 3 أمتار، أي يعني ربما نصل عند ساعات المساء بزيادة 4 أمتار في هذه المنطقة. كذلك الأمر حي حويجة صقر وهو أحد أحياء مدينة دير الزور.
1: عنها بالتفصيل عن غرق الأطفال والبحث ما يزال مستمر عن شاب كما تحدثت، تحدثنا أكثر عن هذا التفصيل.
0: يعني الأطفال جميعهم هم يعني بأعمار تتراوح بين 10 أعوام و 15 عاما، لم يتجاوزوا هذه الأعمار. عمليات البحث استمرت حتى يعني ساعات المساء يعني عن هذا الطفل. تم انتشال في أول عملية هم 4 أطفال، 3 تم إخراجهم على الفور وواحد أخرجوه متوفي. في الحادثة الثانية على الضفة الأخرى يعني ليست ببعيدة هذه المنطقة بين صغير والخريطة، أيضا 2 غرقوا وتم إخراجهم، أحدهم عاد للحياة لدقائق ثم غادر يعني فارق الحياة فتوفي، فأصبحوا 3 أطفال. وكذلك الأمر في منطقة الكسرة غرق طفل، وما تزال عمليات البحث جارية عن أحد هؤلاء الأطفال وهو يعني بعداد الموتى كونه يعني لا يستطيع الإنسان أن يبقى في مياه نهر الفرات أكثر من دقيقتين بأحسن الأحوال. فالعمليات ما تزال مستمرة بجهود أهلية بجهود من الدفاع المدني. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قال بأنه سيقدم إلى دير الزور خلال الساعات القليلة القادمة لمتابعة تفاصيل هذه الكارثة وما يستطيعون من تقديمه. حقيقة الفرق أو فريق الدفاع المدني لم يدخر جهدا على الإطلاق في هذه المنطقة، لكن ربما تحتاج إلى دراسة أكثر إذا ما كانت المياه ستبقى على هذا المستوى لفترة أطول لمعرفة يعني وأبلاغ العالم أيضا بشكل أكبر عندما يعني اتجهنا إلى بعض المناطق التي تضررت وهي قريبة من النهر. قالوا لا نريد من الحكومة سوى الإبلاغ بأننا أصبحنا على يعني مسافة من الخطر ويعني إبلاغنا فقط ببعض التفاصيل وإن كانت بشكل متأخر، فقط هذا ما نحتاجه. فعندما نصل إلى بعض المناطق يعني يعتقدون بأن لدينا معلومات ويحتاجون معرفتها حتى يعني يتمكنون من مغادرة المكان، خاصة أن أكثر العائلات هذه لا يوجد لديها أي ملفى أو أماكن أخرى يتجهون إليها، فيعني يؤخرون قضية الخروج من المنطقة حتى يكون هناك خطر حقيقي مدقع يعني يجبرهم على الخروج. ذكرنا لك قبل قليل بأن حويجة قاطع الآن ما تزال فيها بعض العائلات، علما أن وزارة الدفاع ويعني الطوارئ بشكل عام قالوا بأن عليهم المغادرة على الفور وربما الساعات القليلة القادمة. حبل بكثير من التفاصيل وربما تفاصيل ليست بالجيدة، ربما تفاصيل كارثية. نسأل الله السلامة لهذه المنطقة التي
1: نتمنى السلامة للجميع.
0: سنة ونصف لم تتقدم.
1: كنت معنا عهد صليبي، شكرا جزيلا لك. زار الرئيس أحمد الشرع مساء يوم أمس في أول أيام عيد الأضحى المبارك محافظة إدلب بعد زيارته مدينة حلب، حيث التقى عددا من وجهاء وأعيان المحافظة. وجاءت الزيارة إلى محافظة إدلب عقب حلب، حيث أدى الرئيس الشرع صلاة عيد الأضحى في مسجد عبد الله بن عباس بحضور عدد من المسؤولين، منهم وزيرا الإدارة المحلية والاقتصاد.

0: والصناعة ومحافظة دمشق وحلب. قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد قطوب إن الحكومة السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره بشار الأسد المخلوع، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك المستخدمة في شن هجمات غاز مميتة خلال سنوات الثورة.
1: لم ينس السوريون يوما عذابات ما ذاقوه من الهجمات الكيميائية التي كان يشنها النظام المخلوع، ففي وقت كانت فيه الغازات الكيميائية تسري في أنفاس أطفالهم كان أزلام النظام يخرجون في كل حين ومحفل دولي ليطمسوا حقيقة استخدامهم لتلك الأسلحة وينكروا في كل مرة هذا الإجرام. وفي آخر تطورات الملف كشف المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي محمد كتوب أن الحكومة السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وقال إن الحكومة السورية اعتقلت أيضاً 18 شخصاً للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية، من بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون كبار، وأشار إلى أن أسماء المشتبه بهم لم تعلن نظراً لأن التحقيق ما يزال جارياً، مضيفاً أن عدداً منهم شغل رتبة لواء في عهد الأسد وأن 4 منهم على الأقل مدرجون على قوائم العقوبات الأوروبية والبريطانية والأمريكية
2: المختلفة التي تقوم بمتابعة التزامات.
1: وقال كتوب إن الحكومة عثرت بالتعاون مع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أكثر من 70 صاروخاً وقنبلة جوية، إضافة إلى مواد خام تدخل في تصنيع غاز السارين. كما عثر خلال عمليات التفتيش في 3 مواقع على معدات خلط الأسلحة الكيميائية وتخزينها ومادة الهكسامين، وهي مادة مثبتة عرف عن قوات الأسد استخدامها في إنتاج السارين. وجاء ما كشف عنه كتوب بعد تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيّنت فيه أن فريقها في سوريا زار عدة مواقع غير معلنة ذات أولوية عالية في المناطق الساحلية الشمالية والوسطى برفقة السلطات السورية. وأكدت المنظمة أن المهمة لا تزال جارية، لكنها عثرت على عشرات الذخائر الكيميائية غير المعلنة كالقنابل التي تسقط من الجو والصواريخ، بالإضافة إلى مواد كيميائية ومعدات ذات صلة عثر عليها بشكل منفصل. ويعد هذا الملف من أكثر الملفات إثقالاً بالضحايا وبمسار طويل من البحث والتقصي، حيث كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آخر إحصائية لها عن تنفيذ قوات نظام الأسد 217 هجوماً كيميائياً أسفر عن مقتل 1514 شخصاً، بينهم 204 أطفال و262 سيدة. ولعل ما تم الكشف عنه يثقل أيضاً ليس فقط في حجم الجرائم المرتكبة بل في سجل انتهاكات نظام الأسد المخلوع أمام مرأى العالم ومسمعه.
0: توجه وفد من أهالي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار في القنيطرة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم. وبحسب ما ذكرته شبكات محلية فقد حاول الأهالي لقاء قائد النقطة الأممية لمطالبته بالتدخل والسعي لكشف مصير المعتقلين، في حين ذكر مصدر من الأهالي أن قوات الأمم المتحدة لا تقدم أي إجراءات بهذا الخصوص ولا تتخذ خطوات للحد من التوغلات والانتهاكات في المنطقة. أفرجت محكمة فرنسية عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية برونو لافون ونائبه كريستيان هيرو بكفالة وتحت إشراف قضائي بعد نحو شهر

شهر ونصف من احتجازهما على خلفية إدانتهما بقضية تمويل جماعات مسلحة في سوريا وفق ما نقلته شبكة فرانس 24. وكانت محكمة باريس الجنائية قد أصدرت في 13 من نيسان الماضي حكما بالسجن لست سنوات بحق لافون وخمس سنوات بحق هيرو بعد إدانتهما في القضية المرتبطة بدفع أموال لجماعات مسلحة خلال سنوات الحرب في سوريا بهدف الحفاظ على نشاط مصنع الشركة في البلاد.

0: أحيا أهالي مدينة اللاذقية أول أيام عيد الأضحى المبارك بأداء صلاة العيد وتبادل الزيارات والتهاني، في حين شهدت الحدائق والمنتزهات إقبالاً واسعاً من العائلات والأطفال بحثاً عن لحظات الفرح والترفيه.
1: مع ساعات الصباح الأولى علت تكبيرات عيد الأضحى المبارك في مساجد مدينة اللاذقية، حيث أدى الأهالي صلاة العيد وسط أجواء روحانية مميزة تبعتها شعائر تقديم الأضاحي وتبادل الزيارات والتهاني بين العائلات.
2: بدهم يجوا على صلاة العيد، يروحوا على المقابر الزيارة، بعدين بيزوروا الأقارب كلها قبل ما يرجعوا على البيت.
1: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على تحضيرات العيد هذا العام واختصرت كثيرا من مظاهر الشراء والتجهيز، إلا أن الأهالي حرصوا على الحفاظ على فرحة العيد خاصة للأطفال الذين توافدوا مع عائلاتهم إلى الحدائق والمتنزهات والكورنيش البحري لقضاء أوقات من الترفيه والراحة.
3: بس شوي الأوضاع المادية خفيفة، بس الحمد لله أنه قدرنا، العالم قدرت هيك أن شان تبسط هالأولاد وهيك، عرفت علي كيف؟ الحمد لله الأمور تمام.
4: لمت عيديات ما لمت إلا 10,000 ورحت عند الزعيم أكلنا كريسبي ويعني وعمام يعطوني بس 10,000 بس هيك.
1: وتشهد المدينة أجواء من الاستقرار الأمني ما ساهم في زيادة حركة التنقل والخروج إلى الأماكن العامة، في مشهد يعكس تمسك السوريين بتقاليد العيد وقدرتهم على صناعة الفرح رغم التحديات.
5: عيد الأضحى هذا العام حمل معه رسائل أمل وفرح، مؤكداً تمسك السوريين بعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية، لتبقى هذه المناسبة فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية ونشر أجواء المحبة بين الجميع. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: من المساجد إلى المقابر إلى الزيارات العائلية وتقديم الأضاحي ثم إلى العبارات النهرية، هكذا بدأ المشهد في دير الزور، حيث حافظ الأهالي على عادات عيد الأضحى وتقاليده المتوارثة رغم التحديات والصعوبات المعيشية. للمزيد في التقرير الآتي.
6: عقب صلاة العيد في دير الزور بدأت المعايدات والمصافحات داخل المسجد وخارجه في مشهد تختفي فيه الخلافات قبل أن تتجه العائلات لزيارة قبور ذويهم.
7: يعني أول أيام العيد العالم تزور بعضها، يصير في تسامح بهالأيام الفضيلة، ويعني ينطوي كل شيء شكون ما يكون السبب. وبالنسبة لزيارة المقابر العالم تروح تزور أحبابها الله يرحمهم يعني، والشهداء، وكل واحد له يعني مرحوم.
6: رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، أصر كثير من أهالي دير الزور على إحياء شعيرة الأضحية.
8: أنا قام أضحي لأخو زوجتي، ضحية والله غالي، جلب غالي، لو يوقفون التصدير شوية، لو يأمنون علف، لو كان نزلت الأسعار، أما غالية.
6: مع خروج الجسر الترابي عن الخدمة لجأ أبناء دير الزور إلى العبارات النهرية للتنقل بين ضفتي الفرات وزيارة أقاربهم وأرحامهم.
9: بصلة رحم الشعب بده جباري أنه يروح يعايد بعضه، مثل أهل الشامية يجون على الجزيرة والجزيرة يجون على الشامية، ونطلب من الحكومة شو تقوم لنا بهالأشياء هذه. اضطروا العالم يا أخي بده تطلع السفينة، لو تطلع بيش ما كان العالم بده تروح تعايد بعضها.
6: يبقى العيد في دير الزور مناسبة

0: تتجدد فيها معاني الترابط الاجتماعي، لتؤكد هذه العادات تمسك أبناء المحافظة بفرحتهم وتقاليدهم رغم كل الظروف. العيد في دير الزور ليس مجرد مناسبة دينية أو يوم عطلة، بل مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة التي يحرص أبناء دير الزور الحفاظ عليها رغم كل التحديات والمعوقات. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: يشهد حي الشيخ مقصود في حلب خلال عيد الأضحى أجواء من الفرح، إذ يواصل حسين عثمان تشغيل دار الألعاب والملاهي التي أسسها قبل 15 عاماً، تاركاً للأهالي حرية دفع ثمن التذكرة وفق استطاعتهم.
2: صلي 15 سنة فيتي، 16 سنة بشيخ مقصود، فيتي ألعاب، أول ما فتحت بعشر ليرات، بعدين 25، بعدين 50، بعدين 100 و200، ودرجت الأمور، والحمد لله يا رب العالمين، ما صار شيء عندي مشاكل، ما صار شيء أبدا عندي، أمور ماشية الحمد لله، بفرح الأولاد، بفرح الأولاد، الله بفرحنا، ما قلت لك أبطال أستاذ، ما بطلي، أنا جاي مش أفرح بس أفرح الأولاد. زيادة ناس ما بطلع، مو شرط اني معه، ما بطالع، تتأكد من الاولاد. اللي اخذ بطاقتين ثلاثة أربعة بعطيه بطاقة مجانا. يعني امور الحمد لله رب العالمين.
1: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة تقتصر بمعظمها على الأطفال.
3: مع حلول عيد الأضحى تكثف منظمات إنسانية مشاريع الأضاحي داخل مخيمات الشمال السوري، حيث يعمل متطوعون على تجهيز اللحوم وتحضيرها للتوزيع على العائلات النازحة في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تعيشها آلاف الأسر داخل المخيمات. وتقول إدارة هذه المنظمات إن حملات الأضاحي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة خلال أيام العيد.
4: فالحمد لله رب العالمين، حاليا نحن مع أهلنا في المخيمات، وعم ننسق مع مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة طبعا، لأنه في كتير منظمات مثلنا عم توزع حتى نستهدف ناس في مخيمات ما حدا دخلها يعني.
3: أما أجواء العيد داخل المخيمات فبدت محدودة هذا العام، واقتصرت مظاهر الفرح على الأطفال الذين حاولوا بملابسهم الجديدة وألعابهم البسيطة خلق أجواء خاصة بهم رغم حياة النزوح. في المقابل ما يزال كثير من الأهالي يعلقون آمالهم على العودة إلى منازلهم وقراهم حتى وإن كانت مدمرة لاستعادة شيء من تفاصيل العيد التي فقدوها خلال سنوات التهجير.
5: والله في بس شيء بسيط يعني، شيء لا يذكر يعني. مثلا هلق نحن بالمخيم صرنا مثلا 6 سنين تقريبا، صرنا بتقول لك مثل الاهل يعني، عرفت علي شلون، كتلي وحدي، عرفت علي شلون، هيك بنطلع مفوت على بعضنا، بنعيد على بعضنا هيك.
6: امنياتنا بالنسبه لنا، امنياتنا نرجع على بلادنا، وضيعنا مهدم وركام كامل، يعني متمنين نرجع لها لا أكثر، نرجع ونسكن ونفرح، تصير فرحة فرحتين ببلادنا طبعا.
3: وتكتسب المشاريع الخيرية في المخيمات أهمية متزايدة مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها الأساسية.
7: بين توزيع الأضاحي ومحاولات إدخال الفرحة إلى الخيام، تبدو أجواء عيد الأضحى في المخيمات خجولة هذا العام، حيث اقتصرت مظاهر العيد على الأطفال، فيما فضلت عائلة كثيرة قضاء العيد بعيدا عن المخيمات في قراها وبلداتها الأصلية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: ما تزال الجمال تحجز مكانها على موائد عيد الأضحى في دوما بريف دمشق كعادة توارثها الأهالي منذ مئات السنين.
8: تكبيرات تعلو وأسواق تستعد في مدينة ارتبط اسمها بلحم

0: الجمل منذ مئات السنين. هنا لا تتصدر الخراف وحدها مشهد الأضاحي، بل تحضر الجمال أيضا في تقليد يشترك فيه 7 أشخاص لأداء أضحياتهم وسط تفاصيل مختلفة في الذبح والتجهيز والتقسيم، تقوم على توزيع الحصص بالتساوي بين جميع المشتركين.
1: وقت اللي بدنا نذبح الجمال ونقسمه على 7 أشخاص بالتساوي، بنقسم لهم اياه، كل واحد بياخذ حصته والكل بيكون راضيون.
2: كيف؟ شو خطتك انت حتى انه يطلع كله راضيون؟
1: تمام، بينجرم الجمل كلياته من فوق لتحت، ما بيصفى في عظم، بيتقطع معلم وبيتخلط كله سوا بقلب بعضه، وكل واحد بياخذ حصته، هيك بيكون اخذ هو من كل الجمل، ما في انه والله اخذ مثلا سفره ولا اخذ حماله ولا اخذ فخذ على حله ولا اخذ كتف، لا لا لا، بتقطعه كلياته وبتخلطه، تمام، قطعه كبيره وكل واحد بياخذ حصته.
0: تعتمد الاسواق في تامين الجمال على المرابط المحليه، الى جانب الجمال القادمه من جيرود وحما والمحافظات الشرقيه، في حين تتنوع بين الحوار والقعود والفرود وغيرها.
3: هلا انا ضحيت بجمال لاجل الاسعار غليت، بالنسبه للخروف كيلو اليوم 105,000، بالنسبه للجمال 60 إلى 70، يعني نص قيمه عن الخروف. هذا الهدف الاول. والثاني بالنسبه لاهل دوما بتحب لحم الجمال اكثر من الخروف، عشان المرض السكري بخفض السكري بني ادم. بالنسبه لحم الجمال يورث الاول شيء الحقد، وبعدين يورث النخوه.
0: بين أسواق الجمال القديمة وموائد العيد التي لا تخلو من لحمها، تحافظ المدينة على تقليد متوارث أبقى الجمل جزءاً من هويتها الاجتماعية ومشهداً حاضراً كل عام. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
4: وينضم إلينا من حماة مراسلنا علاء السويد، ومن اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله. أهلاً بكما. البداية معك هاشم. هاشم، لو تحدثنا كيف كانت الأجواء في أول أيام عيد الأضحى؟
5: مرحبا كاترين، كل عام أنت بخير والسادة المشاهدين. طبعا يعني كان اليوم الأول حافلا يعني منذ يعني صلاة العيد، وبعدها عدة يعني عادات وتقاليد يعني هي متوارثة هنا في اللاذقية، إن كان بعد صلاة العيد إلى زيارة المقابر، وبعدها إلى الزيارات العائلية خلال يعني الساعات الأولى، ومن ثم يعني الاتجاه إلى المنتزهات والحدائق ومدن الألعاب. يعني حقيقة يعني يوم أمس يعني شهدت إقبالا كبيرا، إن كان منتزهات وخصوصا يعني اللاذقية، هي يعني منطقة ساحلية، وأيضا جميع المقاهي كانت ممتلئة خلال ساعات الليل وحتى ساعات متأخرة من الليل، أجواء يعني إن كانت عائلية أو حتى يعني الأصدقاء وغيرهم. على بشكل عام يعني خلال يعني هذا اليوم يعني أيضا يعني خلال الأيام الثاني والثالث والرابع من عيد الأضحى أيضا يعني يكون هناك يعني ازدحام أكبر، كون اليوم الأول رغم هذا الازدحام إلا أنه يعني كثير من العائلات تفضل أن تقضي اليوم الأول في منازلها لزيارة الأهل والأقارب وبعض الأصدقاء، لكن مع الأيام الأخرى يعني منذ اليوم وحتى نهاية العيد يعني يكون للأصدقاء إلى يعني أيضا إلى الاتجاه إلى المتنزهات وأيضا إلى يعني الأماكن الترفيه بشكل عام، يعني حتى يكون الازدحام في المناطق العامة والشوارع، لا سيما الألعاب التي توضع في الشوارع فقط في العيد كساحة العيد في منطقة الصليبة، وهو يعني عادة موروثة يعني منذ يعني عشرات السنوات، وليس يعني بشكل يعني دائم، ولكن فقط يعني هو في العيد يكون هناك ألعاب للعيد في ساحة تسمى يعني هي ساحة العيد، توضع هذه الألعاب بشكل مؤقت في فترات العيد يلعب فيها الأطفال، وهو يعني موروث يعني متعارف عليه في المنطقة، لا سيما باقي المناطق التي تشهد أيضا مدن الألعاب ازدحاما. واليوم يعني من المحتمل أن يكون الازدحام أكثر من يوم أمس في إن كان في المنتزهات أو حتى في مدن الألعاب والمناطق الترفيهية، كون الأهالي يعني أغلب الأهالي يتجهون إلى يعني الخروج بعد اليوم الأول الذي قضوه مع الأهل والأقارب في المنازل وزيارة بعضهم البعض، لا سيما يعني يعني وجود يعني الكثير من الأهل اللاذقية الذين كانوا مغتربين وعادوا إلى يعني إلى المدينة أو حتى يعني مناطق الريف أيضا.

0: يعني مناطق الريفية، أيضا الكثير من القرى في جبلي الأكراد والتركمان التي يعني كان أهلها مهاجرين، إن كان في المخيمات أو حتى الذين يعني كانوا في دول الجوار، يعني شهدت أيضا يعني مظاهر من العيد رغم يعني الظروف الصعبة، وأيضا مناطقهم التي تعاني من الظروف السيئة، إن كان الدمار الكثير في هذه القرى وأغلبها هي قرى مدمرة، رغم كل ذلك إلا أنها شهدت أيضا نوع من مظاهر الاحتفال والعيد، وأيضا يعني العودة، وحتى من يعني تبقى منهم من المخيمات فضل أن يكون العيد في هذه في قراهم وبلداتهم رغم يعني ما تعانيه من خدمات وأيضا يعني الدمار الموجود فيها.
1: بالانتقال إلى حماة معك علاء، ما الذي ميز حماة في أول أيام عيد الأضحى عن باقي المحافظات؟
2: نعم كاترين، صباح الخير وكل عام أنت بخير. بالفعل يعني أجواء العيد في حماة بدأت تقريبا يعني عند المغرب واستمرت لساعات طويلة وساعات متأخرة من الليل، يعني كما نشاهد في هذه اللحظات لا يوجد أحد في الشوارع لأن العيد استمر تقريبا إلى ما بعد منتصف الليل. انتشر الأطفال في مدن الألعاب وأيضا كان هناك زيارات كبيرة من قبل الأهالي إلى المنتزهات وإلى المعالم الرئيسية داخل المدينة. حقيقة كاترين ما يميز العيد في حماة بأنه يبدأ تقريبا عند المغرب ويستمر لساعات طويلة، ويكون هناك يعني إطلاق للألعاب النارية وانتشار الأطفال والشباب في الشوارع، بالإضافة إلى زيارة المعالم الأثرية والمعالم التي تميز هوية مدينة حماة كالنواعير وغيرها، بالإضافة إلى يعني شهادة عدد كبير من الزوار من المحافظات الأخرى، يعني أتوا إلى جنينة أم الحسن وإلى النواعير، وأيضا يعني كان هناك زيارات لقلعة حماة والمعالم الأثرية والأساسية في المدينة. أيضا يعني مع ساعات الصباح الأولى وجد العديد من العائلات تجهز السيارات، ربما ستذهب إلى الساحل أو زيارة مناطق سياحية. حقيقة يعني العيد هذا العام أو هذا العيد بالتحديد على الرغم من يعني الأسعار المرتفعة وعلى الرغم من التضخم الكبير الذي حصل كاترين بسبب يعني ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، إلا أن معالم عيد الأضحى كانت موجودة عن طريق ذبح الأضاحي، ويعني شهدت العديد من السيارات التي كانت تقل الأضاحي وتوزيعها إلى الفقراء والأقارب. يعني معالم العيد على الرغم من كل الصعوبات موجودة وتحضر بقوة في مدينة حماة، وخاصة كما ذكرت في المنتزهات ومراكز الألعاب الأساسية.
1: شكرا جزيلا لك علاء السويد من حماة، وشكر موصول أيضا للزميل هاشم العبدالله من اللاذقية. يستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس أول أيام التشريق، والذي يوافق اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى، وكان الحجاج قد أدوا يوم أمس الأربعاء طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى.

0: 4 أطفال، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى وفق الإسعاف والطوارئ في القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف قياديين بارزين في حماس، في حين لم تصدر الحركة بيانا بهذا الخصوص حتى الآن. واستهدفت الغارة الإسرائيلية منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة، في حين تم نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية في محيط مكان الاستهداف. أعلن الجيش الإسرائيلي شنه غارات جوية استهدفت مقر تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوبي لبنان، بالتزامن مع توجيه إنذارات عاجلة تفرض الإخلاء الفوري لسكان المدينة والمخيمات والأحياء المحيطة بها. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عبر منصة إكس، طالب فيه الأهالي بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وحدد أدرعي قائمة موسعة من المخيمات والبلدات الحيوية المطلوب إخلاؤها بشكل عاجل، شملت مخيمات شبريحة وحمادية وجل البحر وزقوق المفدي والبص والمعشوق وبرج الشمالي ونبعة والحوش ورشيدية وعين بعال. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس جنوب إيران. ونقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن الهجوم وقع على القاعدة الأمريكية التي انطلق منها هجوم اليوم على موقع قرب المطار، مؤكدا أن أي هجمات أمريكية أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسما، وأن واشنطن تتحمل مسؤولية العواقب وفق بيان الحرس الثوري. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، إضافة إلى سفينة تجارية. وأضاف المسؤول بحسب أكسيوس أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهجم وحدة إطلاق مسيرات متمركزة على الأرض. من جانبها قالت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر عسكرية إن الحرس الثوري الإيراني استهدف ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في منطقة بندر عباس بإيران كانت ناجمة عن الهجمات الأمريكية التي أتت ردا على الاستهداف الإيراني، وأنه لم يتم تسجيل أي إصابات نتيجة لهذه الهجمات. وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور خالد العزي، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية من بيروت. أهلا بك معنا دكتور خالد. دكتور، برأيك ماذا حل بالاتفاق المتوقع أن يحدث بين واشنطن وطهران؟
1: صباح الخير، كل عام وأنت بخير، لك وللمشاهدين والفريق العامل. حتى الآن هذا الاتفاق لم يقر، هناك ملاحظات كثيرة، لكن كما يبدو من تصريحات الرئيس ترامب بأن أي اتفاق لا يشمل حرية الملاحة ولا ينفذ يعني التخطيط الكامل لإعطاء الغبار المخصب لن يكون اتفاق، وهو يعلم جيدا أن إيران تتماهل وتحاول تضيع الوقت، لكنه قال في النهاية سنحقق ما نحن نريده وعليهم أن لا يضيعوا الوقت. وبالتالي إيران التي نشرت البارحة يعني مسودة لاتفاق الإطار، هذا الاتفاق ردت عليه الولايات المتحدة بأنه مفبرك، وهي لن تجيز لإيران لا ممارسة القرصنة الأمنية على السفن وفي

0: في خليج هرمز، وبنفس الوقت أي اتفاق سيكون فارغ إذا لم تسلم إيران الغبار النووي. إذن هناك معلومات من قبل الاثنين، لكن علينا أن نتأكد بأن الإدارة الأمريكية تقول الشيء يعني بحد ذاته ما تريده، أما إيران لا تزال تتلاعب بالمصطلحات بالمفردات، تحاول أن توهم الرأي العام من خلال أنها انتصرت على الولايات المتحدة بخطابها العنجهي، بخطابها الاستفزازي، أيضا من خلال الأعمال العسكرية التي تريد أنها من خلالها القول أنها تسيطر عسكريا على خليج هرمز، وهي في إعداد اتفاق لإدارة هذا الخليج مع سلطنة عمان وبالتالي فرض قوات. هذا الكلام أصلا فارغ من مضمونه، طالما أن القمة الصينية الأمريكية قالت لا لنووي في إيران، لا لمضيق هرمز يعني سيطرة لأحد، وأيضا يعني يمنع فرض الرسوم. إذن إيران تحاول التلكؤ، تحاول التلاعب، الوصول إلى اتفاق أمني يسمح لها بالقرصنة، وهي تتهرب من البند الأساسي الذي أصلا دخل ترامب من أجله الحرب، وهو التسليم النووي أو القضاء على البرنامج النووي الإيراني. والولايات المتحدة هو تحديدا ترامب أشار بأن هذا البرنامج أو يتم التسليم مباشرة لل 440 كيلو جرام من الغبار، أو يتم تفجيره في قلب إيران بواسطة خبراء من أمريكا ومن الطاقة الذرية. إذن لا ثقة بإيران.
1: دكتور خالد، ولكن إذا ما تحدثنا عن لبنان وباختصار لو سمحت، والحرب الدائرة في الجنوب، ما السيناريو الأكثر قربا للبنان؟
0: يعني هذا موضعين مختلفين ولا يمكن إيجازهم ببساطة وبكلمتين، لأن الاتفاق الإيراني الأمريكي هناك شريك اسمه إسرائيل، وبالتالي طالما أن إسرائيل لن تكون مؤمنة على أي اتفاق يضمن حقوقها في إسلام أباد، لن توافق، وبالتالي ستتصرف تدريجيا وفقا لمصلحتها وأمنها. أما بالنسبة للبنان، ترامب قال
1: يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. دكتور خالد، هل تسمعوني؟
0: طبعا، وأن إيران لن تعطى جائزة في مجانية في لبنان، ولذلك الاتفاق الإيراني الأمريكي ينفصل كليا عن المصير الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. الجميع يوافق على أن الدولة يجب أن تأخذ دورها واستعادة سيادتها، وبالتالي هذا لا يمكن إلا بتقويض حركة حزب الله في لبنان. وما يقوم به الإسرائيلي اليوم بتنفيذ ضربات واسعة هو لفرض يعني خطة جديدة تقوم على الضغط. أبان الوفد العسكري الذي ذهب إلى واشنطن لكي يعني ينتهي الوفد بتوافق على نقاط أمنية عسكرية يتم من خلالها إذا تم التوافق الدعوة للوفد السياسي من أجل النقاش في خطة التفاوض اللاحقة. إذن لبنان مفصول عن المفاوضات في إسلام أباد. حزب الله يعمل على تقويض الاتفاق بكافة الوسائل، هو ينفذ ضربات، هو ينفذ يعني مواجهات، يعتبر أنه صامد وهو يعيق التقدم الإسرائيلي، لكن إسرائيل لا تقبل لذلك بالرغم من الخسائر الطفيفة التي تتعرض لها. إسرائيل تريد القول للجميع أنني أنظف، وبالتالي لا حل في لبنان إلا بظل هذا الضغط العسكري وإخراج قواعد وبنيات حزب الله العسكرية واللوجستية من الجنوب. هي تحاول الإطباق على مدينة سور وعلى مدينة النبطية، وبالتالي فرض واقع جديد يمتد من جنوب الليطاني حتى شمال نهر الزهراني، وبالتالي

0: الأمريكي والإسرائيلي لن يعطوا جائزة طردية نهائيا لإسرائيل لإيران بأنها تكون هي المفاوض على الساحة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد العزي، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا من بيروت.
0: أهلا وسهلا.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
1: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن تخليص شحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يا صباح الخير مشاهدين، بدنا نبدا بنفس الحماس
1: طبعا اكيد
0: صباح الابتسامات واللفتات اللي راسمه فرحه العيد بكل تفاصيلها، صباح بيوتنا وشوارعنا يلي عم توزع الفرح على كل زاويه، والاطفال يلي عم يوزعوا عيديات علينا نحن الكبار، عيديات من الضحك الفرح الاصوات واللعب. صباح الخير، يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير،
1: وانت بألف خير يا ايهام، وكل عام وانتم بخير مشاهدينا، وصباح القهوه اللي كلها هيل بطعم العيد والوعد والجمعات واللقاءات، صباح الهموم اللي استحت شوي وقعدت على جنب لتعطي كل القلوب التعبانه شويه نفس وروح ووقت وامانه ووعود. صباح الخير مشاهدينا من صباح سوريا اللي مكمل معكم باليوم الثاني من ايام عيد الاضحى المبارك.
0: طبعا اكيد اكيد بدنا نشكر فرقه رعيان العوجه اللي كانت موسيقتهم واغانيهم احلى تمهيد لحلقه اليوم، ومثل ما هي اليوم بباسبور وجواز سفر بيربط قلوب كل السوري.
1: اكيد يا ايهم، يعني فرقه رعيان العوجه اللي بغنيه واحده بيذكرونا بكل مدن ومناطق سوريا من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، فشكرا كثير وكل عام وانتم بالف خير،
0: واكيد
1: لنا وقفه ثانيه اخر حلقه، كل عام وانتم بالف خير نورتونا. طبعا مشاهدينا اكيد لنا وقفه ثانيه مع فرقه رعيان العوجه خلال الحلقه.
0: هلا مشاهدينا رح نبدا حلقتنا لليوم على القهوه، القهوه اللي كنا عم نقول انها حامله معها طعمه وريحه العيد.
1: صحيح ايهم، يعني القهوه هي وعد باللقاء اللي عم يتحقق بين الناس، بس بالعيد بتصير وعد بيحمل الصبح كل امانينا او بيحمل الصبح كل امانينا ليوم العيد وكل الزيارات اكيد واللمات والجمعات والمشاوير اللي حابين نعيشها، ومين بيعرف يمكن الشبه بالوقت اللي فيه الصغار عم ينقوا علينا لحتى يطلعوا مشوار او طلعه او جمعه او حتى يروحوا لمدينه الالعاب.
0: 100%، ومثل ما في اماني وافكار واحاديث كثيره بيحملها فنجان القهوه صبحيه العيد، كمان التنوع هو بانواع القهوه بحد ذاتها ولكن نوع طعمه ونكهه.

0: المناسبة. شو القهوة تبعيتك؟
1: أنا والله بحب القهوة مع هيل.
0: لا أنا القهوة بدون هيل.
1: مستعد أكيد.
0: نحن أهل الساحل بشكل عام القهوة بدون هيل.
1: أيوة. المعترف فيها يعني. طبعاً اليوم أيهم زميلنا أحمد الحمصي حب يزور محل مختص بصناعة القهوة بدمشق ويشرح لنا عن أنواع القهوة المتوفرة بالمحل كيف تتحضر. فخلونا نرحب بأحمد. يسعد صباحك أحمد.
0: صباح الخير أحمد.
2: يا صباح العيد، صباح القهوة اللي منشم ريحتها بكل بيت. صباح خير لك أيهم، صباح خير لك براء، وكل عام وانت بخير.
0: كل عام وانت بألف خير. بس عن جد هلا القلابية يعني عاملة شغلها.
2: خلينا نقول نحن الميادن اللي من الميدان، بس ننزل على السوق نتسوق قهوة نصلي العيد، فمنصلي بهي القلابية ونكفي نهارنا أيام بالأول بهي القلابية. بس اليوم بما أنه تحضير القهوة وأنا حعلمكم كيف بتصير هي القهوة، فحبيت ألبسكم هي القلابية لحتى تكون الطقوس كاملة.
0: يلا جاهز.
2: ولنتعرف أكثر عن القهوة اليوم معي الأستاذ فواز من المركز الأردنية الهاشمية. فواز
3: راشد.
2: والنعم
3: منك.
2: والنعم
3: منك. الله يسعدك.
2: اليوم فواز راشد من الأردن جاي يعلمنا كيف تصير القهوة، والأستاذ أحمد
3: من منبج. نعم.
2: أستاذ أحمد منبجي.
3: نعم.
2: عشائر.
3: عشائر.
2: أي عشيرة؟
3: عشيرة العدوان.
2: نبلش بأول شيء القهوة العربية يلي احنا بنشربها بكل بيت، أي لون واي نوع وكيف تصير؟
3: هلا درجه التحميص اللي هو اي لون بيختلف من معزب لمعزب او من بلد لبلد. هلا مثلا بالخليج بيشربوا القهوه فاتحه جدا مع اضافه بهارات مثل الزعفران والكبش القلق.
2: هاي بنسميها احنا القهوه الشقره بالشام نحن.
3: لا هاي القهوه السعوديه خاصه في منطقه الخليج، القهوه الخليجيه
2: اللي هي بتجي لونها فاتح
3: جدا، فاتح بتشوفها على خضار ومضاف إلها قرنفل زعفران حسب.
2: ونحن ببلاد الشام
3: نشرب القهوة العربية مع هيل فقط.
2: هلا أنا شايف هون هذا هي بذرة القهوة،
3: هاي بذور القهوة اللي بتتحول من خلال التحميص لدرجات التحميص الفاتح الوسط الغامق.
2: هلا هي بتجينا من بلد المنشأ هيك؟
3: من بلد المنشأ بهذا الشكل. هاي بذرة القهوة مش الكرزة. القهوة هي عبارة عن فاكهة، احنا ما مستخدم الفاكهة، احنا نستخدم بذور الفاكهه.
2: يعني اللي بيقولوا في فاكهه القهوه، لا احنا بذور
3: احنا نستخدم في شرب القهوه مشاريب القهوه بذور القهوه.
2: بذور القهوه. طيب شو الفرق بين الغامقه والفاتحه والشقره او الوسط؟
3: القهوه الغامقه دائما فيها مرار، يعني لذعه مرار قويه جدا.
2: وهي هي القهوه الغامقه.
3: هاي القهوه الغامقه
2: هي بنحمصها زياده.
3: بنحمصها زياده.
2: قديش بدها وقت تحميص يعني؟
3: يعني الغامقه لحتى تصير غامقه بدها من 13 ل 15 دقيقه.
2: وهي اللي احنا اللي بنستخدمها بقهوتنا
3: العربيه. يعني
2: العربيه بلاد الشام وال...
3: بسوريا. بالاردن بيستخدموا هاي الدرجه او هاي الدرجة. طبعا في ناس تستخدم هذيك الدرجه، اللي بيحب قهوته تكون حامضه بيستخدم القهوه الفاتحه.
2: فاتحه.
3: واللي بيحب قهوته وسط موزونة بيستخدم القهوة الوسط.
2: بالأردن نحن بنستخدمه هاي.
3: هلا بيستخدمهم كلهم، حكت لك حسب تفضيل المعزب شو بحب. أنا قهوتي تكون بدي أميزها مثلا حمضيتها، في ناس بتحب ترغب القهوة الحامضة.
2: طب نروح عند معزبنا.
3: نعم.
2: أستاذ أحمد. أستاذ أحمد في طرق لتقديم القهوة؟
3: نعم.
2: كيف نمسك المصب؟ شو الدلالات الفنجان؟ فيك تعرفنا شلون؟
3: نعم. هلا بداية احنا القهوة لازم نضيف باليمين، وتمسك المصب بإيدك اليسار وتضيف بيمينك وتخص فيها ضيفك أولا، وبعدين تنتقل لبقية الضيوف. طبعا احنا لما نصب انت دائما بتشوف الطاقة هاي الأخيرة، أحيانا بتبقى نقطة بآخر المصب، فاحنا الطاقة هاي مشان تنزل وما تلوت ثياب الضيف.
2: أو تصحوا لي القلابية تبعي فرحان فيها اليوم.
3: تفضل.
2: بسم الله.
1: شو أحمد طمنا طيب القهوة؟
3: يعني شوي عشان ما تحرق لسان الضيف.
2: والله قهوة طيبة.
0: قهوة
2: العيد. بشكل عام بنحكي يعني العيد، أنا بحس أنه العيد ما بيكمل إلا بريحة القهوة بالبيت.
3: طبعاً.
2: بالأردن كمان نفس الحكي صح؟
3: طبعاً.
2: طيب وبمنبج؟
3: طبعاً نفس الشيء. نحن بمنبج نحب القهوة تكون غامقة، نحب المرار أكثر، وببلاد الشام تحديداً يعني
2: بيحبوا المرار.
3: نعم.
2: في أنا من شوي كنا قاعدين إحنا بنحضر تحت الهواء، في شاب اسمه كريم. كريم تفضل لعنا. كريم معلش بدك، معلش لو كسرت الدنيا عادي. أستاذ كريم
4: صباح الخير.
2: كريم كريم كان عم يعطينا أبيات شعر وعم يحكي لنا عن القهوة.
4: نعم صحيح.
2: كريم قلت لي أنه في

0: في رواية عند العرب إنه في أربع فناجيل.
1: أربع فناجيل.
0: أربع فناجيل اللي هي الهيف. الهيف هي الفنجال اللي يصب المضيف.
1: الهيف.
0: الهيف اللي أنا مثلا أضيف فيه العالم. أنا جيت العالم جيت لعندي أول فنجال أشربه أنا حتى أشوف العالم إنه هذه القهوة مضبوطة وظابطة 100%. وكان في رواية تقول عند العرب إنه لو صار في مشكلة ما بين ناس وناس لحتى ما تكون القهوة فيها سم أو إلى آخره.
1: هذا
0: فأنا الأول. أشربها أول واحد لحتى على العالم كلها تطمن.
1: فنجان الثاني.
0: فنجان الثاني وفنجان الضيف.
1: هذا اسم فنجان ثاني. فنجان الضيف.
0: فنجان الضيف نعم.
1: يعني هلا اللي شربته أنا فنجان الضيف.
0: لا الضيف نعم.
1: هلا ترجع تشربني إياه.
0: أبشر لعيونك.
1: والفنجان الثالث.
0: الثالث اللي هو فنجان الكيف.
1: الكيف.
0: نعم.
1: والرابع.
0: الرابع فنجان السيف.
1: واحد الله يعزنه. ليش فنجان السيف؟
0: فنجان السيف لحتى أنت تكون صرت من من من نفس المكان وحتى لو كان في أحد جاي حتى يقاتل هاي القبيلة أو هذا البيت أنت تكون من صرت من نفس البيت هذا. هلا أول فنجان.
1: والله كريم تعرف ضيفه هو.
0: أول فنجان هو لألي.
1: لا لا.
0: حتى أشوف القهوة ضابطة وحتى حتى عند العرب سابقا حتى تكون القهوة إنه مثلا في مشكلة ما بين شخص أو شخص أو قبيلة أو قبيلة ثانية حتى ما يكون مسموم القهوة أو فيها شيء فيشربها قدام الجميع.
1: شربها عشان ما تسمني. هذا الأول.
0: هذا الأول.
1: والله والنعم.
0: ما نقصد. هذا الفنجان الثاني اللي هو فنجان الضيف.
1: والكمية اللي بقلبه هيك مثل اللي شوام مضيفه بس شوي.
0: إيش بس شوي.
2: هاي عند كل العرب كمية القهوة بالفنجان عند كل العرب لأنها القهوة المفروض تكون حارة ساخنة جدا فأنت إذا بتزيد كمية القهوة بالفنجان تحرق ضيفك.
1: أيوة.
2: أو زي كأنك عم تقول له خلص بسرعة.
0: تحب تشرب فنجان الكيف؟
1: أي والله.
0: هذا الكيف.
1: هلا لحنا يعني نوع من الدعابة لحنا عنا نوعين للقهوة بالشام. قهوة أهلا وسهلا وقهوة
0: مع السلامة.
1: مع السلامة
0: يعني فنجان تاني مع السلامة.
3: صحة صحة بس لازم جيبنا معك والله يا أحمد خاصة من هي اللي عم تشربها قهوة المرة
1: تم أيهم
0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم يا رب
3: صحة والله
1: والله
3: كم فنجان صاروا
1: فنجان لألك ولا حطه على الطاولة
0: لا
1: تكرم ان شاء الله نحيا حدوكم القهوه حجيب معي القهوه السعوديه الخليجيه الشقره وحجيب كمان القهوه السوداء وخليكم مفاجاه ان شاء الله ضمن الحلقه
3: اول شيء صح هنا ثاني شيء لازم تجيب لنا قهوه وحبيت هذا استعراض انواع القهوه هلا احنا بشكل عام القهوه العربيه هي القهوه المره
4: صح
3: بس هي القهوه العربيه القهوه البيضاء القهوة الفاتحة
4: هي العصورة
3: زعفران وكذا وهيك
4: ضايقة شي مرة؟
3: والله ضايقة وكتير طيبة
4: عجد؟ أنا دقتها مرة ما كتير تقبلت طعمتها
3: كتير حبيت أنا طعمت الهيل فيها هيدي بتقبل طعمت الهيل فيها بس القهوة الغامقة يعني ما بحب الهيل
4: عجد؟
3: ايه
4: لطيف
3: فجبنا قهوة بدون هيل نتشكرك أحمد نتشكر الشباب اللي كانوا معك بهالاستعراض الحلو لأنواع القهوة أكيد
4: أكيد والحقيقة يعني على قد ما القهوة لذيذة وعلى قد ما هي أكيد مشروب عالمي على قد ما فيها تفاصيل كتيرة عن طريقة تحضيرها ونكهاتها مختلفة
3: 100% والأحلى من هيك إنه هي مشروب عالمي بس كل بلد أضاف عليها نكهات مرتبطة بطريقة التحضير وحتى عادات وأعراف مرتبطة بطريقة التقديم مثل ما شفنا يعني في عندك القهوة العربية القهوة السورية
4: صح. قهوة حتى التركية الفنجان كيف بيصبوه كمان هي
3: طريقة يعني حتى درجات مثلا القهوة التركية فاتحة بتكون لونها فاتح يعني ما كتير محمصة
4: أه.
3: وأكيد ما بيعرفوا الهيل أبدا
4: أنت لهيك بتحبها شكلك متعود عليها
3: تعودت عليها
4: طبعا أكيد نحن ناطرين أحمد مثل ما وعدنا نجيب لنا قهوة فأنا نشوف
3: هلا لنشوف يعني ايه لنشوف من هون لوقتها بنكمل بفقراتنا المنوعة مشاهدينا باليوم الثاني من ايام عيد الاضحى المبارك وهلا وصلنا لفقرتنا المميزة اول مرة
4: اول مرة مشاهدينا الفقرة اللي بلشت معنا بداية رمضان الماضي واللي بنحكي فيها كل مرة عن تفصيل جديد امتى بلش وكيف تطور
3: الحقيقة برمضان كان في حكايات كثيرة ملفتة حكاية اول مدفع برمضان اول مسحراتي حتى بتذكري اول طبخه بيضاء
4: وغيرها
3: ومن الحكايات اللي كل مره بنرجع فيها بالزمان لورا وبنشوف التفاصيل الغنيه يلي بتشبه حياتنا واللي كانت بتحمل اجواء رمضان وكيف بلشت برمضان.
4: وهلا بالعيد اكيد ايهام عم نشوف بكل يوم حكايه بتفصيل جديد من تفاصيل هالمناسبه الدينيه والروحيه او حتى الطقوس الاجتماعيه اللي بتحاوط هالمناسبه فامبارح باول يوم العيد كانت وقفتنا حكينا عن شكل المعايدات بالعالم كيف تختلف من ثقافه للثانيه فلليوم بدنا نشوف
3: اليوم بدنا نستقبل هديل بالاستوديو وهلا بدنا نقول لها صباح الخير هديل وكل عام وانت بخير

0: صباحك يا ديل.
1: صباح الخير أيهم. صباح الخير براءة.
0: يسعد صباحك.
1: كل عام وأنتم بألف خير يا رب.
2: شو عيدتي؟
1: عيدت
2: مش يعني
1: الحال. لابسة تياب العيد اليوم.
2: هذا أهم شيء بصراحة.
1: ليش جاي تقدمي الحلقة؟ لابسة تياب العيد. قبل ما بلش أكيد فقرتي لليوم دي أتمنى لكم هيك عيد سعيد وأيام مليانة يعني أفراح وسعادة مع عائلتكم. أكيد
0: إن شاء الله. وإلك كمان هدية.
1: اليوم أنا هيك محددت لكم شيء كتير مرتبط بجو العيد اللي هو المسرحيات.
2: يا سلام.
1: بس قبل ما نبلش نحكي عنها بدي أسألكم، بالنسبة لكم شو هي المسرحية المرتبطة بالعيد هيك دائما بتحبوا تحضروها؟
2: بالنسبة لي العيال كبرت. ما بعرف، كثير بحس المسرحية مرتبطة بالعيد ومدرسة المشاغبين.
0: أنا مدرسة المشاغبين دائما لازم أحطها على التلفزيون وأقعد أحضرها.
2: بتعرفي يعني هو يمكن لأنه نحن ذاكرتنا مرتبطة بهذا الموضوع، يعني نحن من وقت ما وعينا أهلنا بيفتحوا تلفزيون بأيام العيد فبكونوا طالعين هالمسرحيات، فهذا هو الارتباط، يعني في ارتباط شرطي.
0: تماماً.
1: صحيح. صحيح. واليوم أنا بفقرتي عاملت لكم هيك ملخص سريع عن كيف بلش مسرح العيد يطلع وعن المسرحيات اللي دائماً مرتبطة بذاكرتنا كجمهور عربي وحتى سوري بما يخص مسرح العيد. تعالوا مع بعض لنعرف شو القصة. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا واتمنى لهم كمان عيد سعيد بأجواء العيد يلي بتجمع العيلة واللمة الحلوة والمعايدات. في جانب تاني ما بيقل أهمية عن الزيارات المشاوير ولمة العيلة، هو المسرح والسينما. وبالعالم العربي العيد صار موسم للعروض الفنية الخفيفة والكوميدية يلي بتناسب جو البهجة والضحك. مع دخول السينما بمنتصف القرن العشرين على العالم العربي خصوصاً خلال الأربعينيات والخمسينيات بلش يتكون تقليد جديد وهو إطلاق أفلام خفيفة أو عروض مسرحية تتزامن مع العيد. ومع الوقت صار العيد موسم سينمائي معروف والجمهور بينتظر الأفلام الجديدة بهالفترة. كانت الفرقة الكبيرة مثل فرقة سلامة حجازي ونجيب الريحاني بتقدم عروض خفيفة وكوميدية بأيام العيد لأنه هالأيام كانت تعتبر موسم حضور جماهيري ضخم، والعروض ما كانت تحمل اسم مسرحيات العيد بشكل رسمي ولكن كانت تحضر وتقدم خصيصاً لتناسب أجواء العيد والفرح. يعني الفكرة ما بلشت كعمل واحد محدد بل كتقليد تدريجي تكون وتطور مع الوقت. وبالتأكيد تعتبر مصر من أوائل الدول اللي رسخت هالشي بأعمال مسرحية كبيرة وارتبطت كمان بأجواء العيد اللي كانت الناس تستناها من سنة لسنة. ومن أبرز هالأعمال المسرحية ريا وسكينة يلي قدمت الفنانة شادية إلى جانب سهير البابلي وحققت نجاح كبير واستمر عرضها لفترات طويلة وانعرضت بأكثر من بلد عربي.
3: يختي السوق فاضي كده ليه؟ ازيك يا عم امين يا حرام؟
4: اهلا ست الكل.
3: بقول لك ايه؟
4: اي خدمة.
3: ما جبتليش الترتر اللي انا طلبته؟
4: هنجيبه ان شاء الله.
3: امتى ان شاء الله؟
4: بكره زي دلوقتي.
3: كل يوم تقول لي بكره ايه ده؟ معقوله دي؟ اول مره الاقي مخبر لابس ملايه.
1: مسرحيه تانية ارتبطت باجواء العيد بكل العالم العربي هي مسرحيه مدرسه المشاغبين، وشكلت انطلاقه قويه لجيل كامل من النجوم مثل عادل امام واحمد زكي، رغم انه كانوا ببداياتهم الا انه المسرحيه حققت نجاح ضخم وصارت علامه فارقه بالكوميديا العربيه مرتبطه بالعيد.
3: كفايه وهرجنا ولعبنا كتير مش كده يا باجت؟
5: ايوه.
3: ايه رايكم بقى دلوقتي يا اولاد نبتدي الحصه من اولها خالص؟
5: ما احنا قاعدين مع بعض بقى. يا ساعة الحظ دي بتتعوض.
3: لا هتتعوض ان شاء الله. ادي احنا قاعدين مع بعض النهاردة هنتكلم عن القيم المطلقة.
6: ايه نعمل ايه
3: النهاردة يا اخ مرسي؟ هنتكلم عن القيم المطلقة.
1: وبعد مدرسة المشاغبين اجت مسرحية شاهد ما شافش حاجة للنجم عادل امام يلي عزز فيها حضوره المسرحي باسلوب كوميدي مختلف، بالإضافة إلى أعمال مثل العيال كبرت يلي كرست فكرة المسرح الاجتماعي الكوميدي يلي بيجمع كل أفراد العيلة.
7: ساعة
8: ساعة
7: أنا عايز أسوخ. خلاص خلاص الحمد لله اللي جات على قد كده الحمد لله. امسك.
8: إيه يا ساي؟ خلاص يا أخي عيب بقى
7: مش دي الفكرة
8: يا جدع، عيب إحنا أخوات بقى، ده رزق جاي لك حطه في جيبك بقى واختش يعني. هات الباقي بقى.
1: ومن الأعمال المحببة بالعيد كمان مسرحية المتزوجون بطولة سمير غانم يلي قدم فيها كوميديا خفيفة قريبة من الناس، ومسرحية سكي على بناتك للفنان فؤاد المهندس بمشاركة نجوم كبار مثل سناء يونس وأحمد راتب وشريهان، وكانت هي الأخيرة مليانة مواقف وإفيهات خلتها تعيش بذاكرة الجمهور لسنين طويلة.

0: تكلمنيش.
1: نفيسة فهميني بس.
0: أنا فاهمة كل حاجة.
1: ولا عمرك هتفهمي أي حاجة في حياتك.
0: ليه؟ بتعايرنك مني جهلة؟ مش ذنبي ان ابويا معلمنيش
1: يا نفيسه. مش دي الطريقه اللي تربطني بيكي.
0: امال عايزني اربطك ازاي؟
1: هو مفيش غير العيال اللي تربط الراجل.
0: انا عارفه انك ما بتحبنيش.
1: شو بقى
0: يعني سكت؟
2: يعني لا شك انه المسرح المصري هو هيك كان انطلاقه يعني للفن. أكيد. اكيد بالوطن العربي.
3: انا سرحت بهدول المقاطع اللي عم تحطيهم عن جد يعني مسرحيات عيد كلياتهم، بس ما حطيت العيال كبره.
2: خلص
4: بحبها كثير.
2: العيد الجاي
3: ماشي موافق. المتزوجون كثير حلوه. شاهد ما شفتي حاجه هذول كمان
4: فينا
3: ما نذكرهم. بس بتعرفي شغله، هلا ما بعرف اذا المشاهدين بيشاركوني الراي، انه اغلب هي المسرحيات نحن بنحطها على التلفزيون وما بنقعد بنتابعها كلها.
2: صحيح
3: يعني يدوب بس بنشوف مشهد مشهدين. انا صدقا ولا مره ما شفت مسرحيه من اول لاخره، يمكن كم مشهد بعدين ننشغل بحلو العيد بالضيوف بالكذا، بس هي موجودة على التلفزيون.
4: لازم تكون موجودة وهيك الصوت يعني معبي البيت. خلينا
2: نقول أنا بحب هيك يعني، بحب إنه شغل شيء على التلفزيون حتى لو أنا ما عم بحضره، بس هيك في جو. خاص ما دام كمان إنه هاي المسرحية دائما لما مثلا بحضره بعرف إنه العيد إجا، فبحب ضل حاططها على التلفزيون حتى لو مثل ما قلت أيام إنه ما حضرنا شيء.
4: خاصة إذا يعني كمان حضرانينا كذا مرة، فخلص ما في داعي نحضرها، بس نحطها على التلفزيون ما نحن حافظين شو حيصير فيها.
2: صحيح. هلا أنا كل شيء حكيت لكم إياه كان بما يتعلق بالمسرح المصري.
3: أوكي.
2: بس أكيد لازم نعمل هيك مرقة على المسرح السوري.
4: طبعا.
2: تعالوا مع بعض نكمل حكايتنا لليوم ومن مصر لسوريا يلي كان للمسرح حضوره ثابت بأجواء العيد، وقدم أعمال صارت جزء من الذاكرة الجماعية خصوصا بالكوميديا الهادفة يلي بتقرب الواقع بطريقة خفيفة وقريبة من الناس. من أبرز هالأعمال مسرحية كاسك يا وطن وغربة يلي كتبهم الشاعر الكبير الراحل محمد المغوط من بطولة دريد لحام، نهاد قلعي وعمر حجو، يلي قدموا كوميديا اجتماعية وسياسية بلمسة نقدية ساخرة جدا. وطبعا كانت واحدة من السلبيات التي تؤخذ على هذا المسرح بنظر كثير من النقاد، يعني انه هو مسرح تنفيسي داعم للسلطة القائمة ولو بطريقة غير مباشرة.
5: لك يا بكفي ثلاث فرنجات.
6: اهلين. وقفوا هون، شوفوا وقفوا هون. جبت لك اربع شغيلة.
5: شو ما في غيرهم؟
6: شو بنعمل يا استاذ؟ الشرع ما بسمح لنا نتجوز اكثر من اربعة.
7: استاذ اذا بدك متعب عنده خمسة.
5: وكيف سامح له الشرع؟
7: مطلق وحدة بس بعد عم يلفي عليها.
5: ممكن نجيبهم اخ متعب؟
6: لا والله اليوم عطل.
2: ولما نحكي عن المسرحيات المرتبطة بالعيد عند المشاهد السوري ما فينا ما نتذكر مسرحية ربو وتعبو مدير بالوكالة للفنان الراحل محمود جبر يلي قدم فيها كوميديا قريبة من تفاصيل الحياة اليومية، بالإضافة إلى شيخ الكتاب لعبد اللطيف فتحي يلي اعتمدت على المواقف الكوميدية البسيطة وروح الضحك الشعبي.
8: مين أهلي؟ بتفضل تشرب القهوة حلوة ولا وسط؟
7: ملة.
8: على عد شو تفضلتو؟
7: ملة.
8: ملة؟ يا ملة يا فايل سوينا فنجان قهوة ملة.
9: مين أهلي؟ بتعرف جار؟
8: القعدة عندكن على البرندة المساوية.
2: بالنهاية مشاهدينا بيضل المسرح والسينما جزء أساسي من ذاكرة العيد عند الناس، مو بس كعروض فنية بل كطقس من طقوس الفرح. من مصر لسوريا ولباقي العالم العربي الأعمال اللي ارتبطت بالعيد صنعت حالة خاصة جمعت بين الضحك الحنين وخلت كل الأجيال ترجع لكأن جديدة مهما مر عليها الزمن. ورغم تغير واختلاف وسائل العرض والمنصات إلا أنه هالتراث الفني استمر كشاهد على مساحة خفية من الفرحة بتجمع بين العيد وصناعة البهجة بطابع اجتماعي وكوميدي. فهي كانت هيك قصتنا لليوم بمناسبة
3: يعني
2: العيد.
3: كان عرض كثير حلو عن جد، بدأت فيه من المسرحيات المصرية للمسرحيات السورية ورجعتينا هيك ذكرياتنا مع المسرح السوري بشكل عام والمصري. هلا كثير حلوين المسرحيات، بس ما بعرف كمان إذا المشاهدين بيشاركوني الرأي بالنسبة لأفلام العيد.
4: الأفلام
2: صحيح
4: طبعاً.
3: ما لازم خاصة. يا جماعة يمرق عليكم عيد بدون ما تشوفوا فيلم
4: عن جد
3: العيد. يعني هيك بيعطي خاصة بالليل.
2: صحيح.
3: يعني هيك بس تخلص الزيارات العائلية ونخلص موضوع الأكل وكذا، عملوا هيك فنجان قهوة أو كاسة شاي واحضروا لكم فيلم، اعتبروه طقس من طقوس العيد. تحضروا فيلم عيد يكون إما نازل جديد أو أنتم متعودين تحضروه بالعيد كثير بيعطي.
2: طيب على اعتبار فتحت أنت سيرة الأفلام، بدي أسألكم شو هيك الفيلم اللي بتحبوا تحضروه بليلة العيد؟
3: بليلة العيد؟ تاريخي.
2: طيب أيها؟
3: فيلم عمر هذا كله.

0: ليلة التعيد لازم يكون محطوط على
1: التلفزيون. هلا هي دائما يعني كمان مثل المسرحيات بتلاقي دائما بينعرض فيلم عمر وفيلم الرسالة.
2: صح.
1: دائما بيكونوا معروضين في العيد، كمان مستمتع اكيد وقت نشاهدهم مثلا.
2: اكيد. هلا انا لهون بكون خلصت فقرتي. قبل ما هيك اختم معكم بدي اتمنى لكم من جديد عيد سعيد وايام مليانه فرح وبهجه.
1: شكرا
0: هديل.
2: اترككم هلا تكملوا باقي فقراتكم.
1: شكرا هديل.
0: هلا بدنا نروح مع مشاهدينا لفاصل صغير وبنرجع سوا لفقره بتشهي. راح نحضر فطور العيد، خليكم معنا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
1: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. تعال الآن تخليص شحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.

0: رجعناكم مشاهدينا. صبحية العيد بسوريا إلى طعم وريحة وإلى إحساس ما بيتكرر، من المشاعر للعادات اللي مستحيل نتخلى عنها، وأهمها بدون منازع فطور العيد.
1: صحيح أيهم، يعني فطور العيد اللي بتكون فيه السودة نجمة الطاولة بعد ما نضحي بخاروفنا من الصبح بكير، ومن السودة منبلش رحلة على طاولة عامرة مرسومة بكل الألوان، أصناف بتغري العين قبل المعدة، وكل صنف بيحكي حكاية من حكايات بيوتنا السورية.
0: اليوم حبينا نعيش هاي الأجواء معكم مشاهدينا، نعملكم فطور سوري بس بطريقتنا الخاصة مع الشيف فاي الصباغ، اللي بظن انه تحضير الطاوله معه رح يكون مغامره لذيذه ومشغول. هلا الشيف فايز، صباح الخير.
1: صباح
0: اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا وسهلا، تشرفنا فيكم. شكرا كثير لكم.
0: شو الاصناف الحلوه والمنوعه هي؟
2: خليك عيونك الحلوه.
0: هي سفره شاميه ولا منوعه
2: من المحافظات؟ لا منوعين، لا ما لنا غنى عن المحافظات.
0: في شغلات شو التنويع؟
2: هلا مثلا الشنقليش اول شغله،
0: شنقليش
2: هي اساسي.
0: لا اصلا الشنقليش شامي
2: يا جماعه، يعني بس ما نجيبه صايرين من بلا الصراحة.
0: لا هديك اللادقانية أو السامية.

0: هي اسمها سوركي.
1: السوركي
0: سوركي بتكون ناشفة.
2: نعم. هلا عندنا اللبنان مدعب عليه وعندك الزيتون
0: المرة الجاية
2: من عيوني من عيوني. هاي الزيتون المحشي هلا عندك، في عندك الفتة بسنة جهزناكم اياها، هلا البيض الملي وهلا السوداء عم تتحضر قدامكم.
0: يا سلام.
2: وحنسألكم صحن فول ظريف
1: هيك تقصي الشام. وأهم شيء المقدوس موجود.
2: وهذا شو هذا؟ خبز المشروح.
0: خبز المشروح اللي لا
2: أساسي. هاي الخضرة النعناع عندك هون، البيض المسلوق كمان فريش وكله هيك مع جرجير وبصل كثير له تشكيلة حلوة. وهي المسبحة هدول
0: في هذا اللي بنص البيض بشوفه كتير
2: هذا زعتر بري.
0: هذا زعتر بري
2: كتير له نكهة خاصة
0: أوكي.
2: وحتى ريحته.
0: انتوا اللي شلون بتستخدموا شيء شو اسمه الطرخون؟
2: ايه الطرخون كمان
0: كتير موجود بالموائد
2: الشامية. نعم بيستخدموه بالطبخ وبيستخدموه كمان على الفطور الطرخون، يعني حتى مع اللبنة بينحط مع الزعتر بينحط مع كتير أصناف.
1: بيعطي طعمة طيبة
2: له نكهة سبحان الله مميزة.
1: حلو.
2: الله يعطيكم
1: العافية. اليوم شو بدنا نحضر مع الشيف؟
2: والله بدكم تشتغلوا
0: خلص لعيونا.
2: هلا مثلاً نفرم الخضرة سوا.
0: نفرم.
1: أنا أيها من الخضرة عنده فرح يتولى المهمة.
0: خلص لعيونا.
2: هتتفرجي علينا يعني.
0: شايف يا شيف.
1: أنا ممكن أسكب شيء.
0: شايف آخر زمن الشباب بدهم يشتغلوا.
1: يلا تعبوكم شوي.
2: يلا ما في مشكلة، المهم تكونوا مسرورين. هي نحن أحسن شيء. وتم البلد بخير وكل عام وأنتم كلكم بخير إن شاء الله. العيد الأضحى حلو موضوع.
0: كتير صغار
2: الأضحية. موضوع السوداء له طقسه الخاص يعني
1: طبعا لازم يكون موجود بعيد الاضحى.
2: بعيد الاضحى له سوداء، كل العالم بتضحي بياخذوا اول شغله للبيت بياخذوها هي السوداء لانه صح. ما بتنجاب دائما تازه
0: صح.
1: وكثير حساسه قصه الطبخه كمان.
2: نعم.
0: بالنسبه للطبخه مثل ما كانت عم تقول براءة، يعني هلا في ناس بتزنخ معه ليش؟
2: اي طبعا لانه اول شغله هي جيبانة والمصدر الاساسي هو اهم شيء
0: فينا نكون طازه
2: بس طائية. انا ما بس طائية
0: البوس الطائية. معلش انا ما البوس طائية
2: ما بس نشتغل دون طائية
0: لك صغار هالتعداد الكامل سمول.
2: ايه سمول جايبي لك يا استاذي. نحن موضوع السودا يعني اول شيء طريقة
0: حطوا الكاميرا على شيء طبخة لبين ما انفخ
2: الكف لانه هي اساسها بده يكون فريش ما بيكون ابدا ابدا يعني مثلا قبل بيوم
1: تمام
2: ما ابدا ابدا ابدا ما ما لازم يكون
0: انه لازم يكون فريش
2: طبعا متى ما كانت فريش اخذت النتيجه انت الصح. اما قديمه عند اللحام او بعثت حدا يجيب لك اياها ما بتنجح.
0: طيب النقطه الثانيه المهمه.
2: النقطه الثانيه هي طريقتها. طريقتها اول شيء بدها تنظف من العروق.
0: بتتنظف من العروق؟
2: العروق الدم اللي جواتها
0: اوكي
2: بدها تتنظف. وتقطيعتها بدها تكون موحده. وطريقه تحضيرها نحن بالعاده بالبيئه الشامي بيسوا كانوا بدهنه بس يعني اليوم الشباب يعني بشكل عام عم يتغير. عم يختاروا السمنه نباتي، عم يختاروا سمنه حيواني. نحن على السمنه الحيواني عم نشتغل الصراحه دائما بس ما بده وقت طويل على الغاز.
1: تمام.
2: بعكس مصطلح الاستواء تبع اللحمه. هلا اللحمه اليوم ببيوتها تقعد فتره طويله لتستوي. لا نحن عندنا ما في داعي شغلتها 10 دقائق
0: الحمد لله.
1: مع انه في ناس بيقولوا انه واخيرا ايها في ناس بيقولوا انه لازم نسلقها بعدين نطبخها.
2: طبعا غلط.
1: غلط.
2: انا مع هالفكره غلط 100% مع غسلها غلط.
0: بدي اقول لك تغسلها
2: ابدا
0: ما بتنغسل السودا.
2: لا بتنغسل ولا بيتفور عليها ولا بنحط فيها مثل ما هي
0: بتزنه
2: سبحان الله وبتشتغل هيك دغري. بس مثل ما عم اقول لك بدها ترجع للجوده الاساسيه.
0: بتعرف لاقول لك شغله، مره كان في هيك على طريق حدا بيشوي سودا
2: الشوي غير ترتيب
0: فشوفوا انه ما بيغسلها وكذا بتطلع كثير طيبه بالبيت لما بتنعمله. بتعرفي الامهات وكذا بينطفوها وبهيدا
2: ما هن بيتوسوسوا هن بس هي سبحان الله يعني
1: الا الا طريقتها
2: ابدا هيك خاصة. هيك طريقتها بس الا خضار وحتى بهارات ما لازم نحط فيها
1: كمان
2: لا
1: لا فلفل ولا
2: بس فلفل وملح فقط لا غير. في ناس بتحط لك كزبره وناس بتحط كمون ناس بتحط جوزة الطيب. هن هدفهم يروحوا الزنخه.
0: انت شو بتحط هلا؟ هي شو حاطط؟
2: ما لي حاط غير ملح وفلفل.
0: ملح وفلفل.
2: وهلا عم
0: في ريحه سمن
2: سمن عربي حيواني ابدا يعني ريحتها. طيب هلا شو حتى انتم بالاستديو ما حدا تضايق منها. لو كنت شاغلها على طريقه التفويض صدقا ما حيتم حدا هلا بالاستديو ليطلعوا من ريحتها. وهذا العالم اليوم كتير كتير مزعوجة منه. نحن بشغلنا أنا بفضل الله بتحدى الناس بالسودة.
0: شايف أنا تحمست صلي عشر دقائق لابس الفول
1: بلش تحضير بقى يلا قطع أيها
0: شو بدنا نقطع قلي أول شو بنجهز
1: صحن الفول صح؟
2: نسوي صحن الفول هلا وبدنا نسوي السودة سوا.
0: يلا
2: جاهز أنت؟
0: أنا جاهز.
1: قطع البندورة
2: شرف
0: خلص لعيونك
2: الحطة عنك شو
0: تاني أنت بس قلي شو بدي شو بدي
1: هلا أول شيء حنقطع البندورة.
2: نعم
0: أوكي
1: بعدين هي اللي
0: اعطيني اعطيني علامات على التقطيعها.
2: انا خايف على ايدك من السكين.
0: ما تخاف ولا يهمك
1: هي الطريقه صح بالتقطيع شايف
2: والله كل انسان
1: بيقطع. انا لانه طريقتي بالتقطيع كثير فاشله.
2: هلا الطريقه

0: التقليدية تبع البيوت. طريقة المطاعم كله بيقطع غير هيك.
1: غير هيك.
0: لأنه بده سرعة وبده يلحق فبيقطع. بس كله يعني بالنهاية عم تاخذي أنت قطعة بندورة ناعمة. هاي النتيجة.
1: يعني شايف بالنسبة لتحضير طبق الفول أول شيء بنقطع الخضرة بنحطها بعدين بنحط الفول فوقها ولا كيف؟
0: لا بنقطع الخضرة مجهزة بنعصر الليمونات هاي التومات مثلا هلا بنقول لهم إياهم مجهزينهم هني يعني. بعدين بنخلطهم.
2: هاي قطعنا بندورة.
0: نعم.
1: هاي البندورة. بعد
0: إذنك كمان نكمل لك بندورة.
2: نكملها. يلا لأنه ما في وقت.
0: ما في وقت طبعا.
1: هيك نعمل صحن صغير.
2: طيب شو بدنا نعمل هلا؟
0: بس هلا بنعصر اللي قطع ليهم هدول اعصر لك اياهم
2: يلا لعيونك ها؟
1: بعدين نعصر الليمونات يا عين
0: يلا
1: ايهام هيك استعجل شوي جعنا بدنا ناكل
2: حاضر حاضر حرام ولا يهمكم ولا يهمكم رح تاكلوا شيء مدلل
1: فاخر
2: ومغنج
0: ايوه والله عم
1: هي الليمونات صاروا جاهزين
0: لك التومات جاهزين هنيك هلا بنخلطهم معهم
1: التوم بدقوق جاهز
2: نعم. قطع فليفله
0: نعم
2: هلا هون انت حطيت
0: الليمون مع التوم
1: شو الليمون مع التوم
0: وحاطط معهم مثل هيك دبس فليفله انا بسيط بيجي طيب كثير هلا مع الفول
1: بتعطي طعمه طيبه
0: اي نعم
2: بدك تقطع الفليفله
0: ايه الفليفله بنقطعها لو سمحت ترنشات تماما مثل ما هي هاي
2: ايه
0: شايف هيك صار
1: ناخذ سر تقطيع
2: من الشيف
0: هي وحده وهي وحده
2: تكرم
0: هيكون كون خلصنا
2: بدك الخضرة كمان ما؟
0: بعد إذنك
2: طيب هلا أنا شايف هون المسبحة اللي هي مسبحة الشامية اللي هو الحمص الناعم
0: نعم
2: بتعرف إنه المسبحة باللاذقية شيء تاني؟
0: طبعا
2: والله
0: ولا مصطلح مو مسبحة
2: حتى بحلب كمان
0: ايه مو مسبحة بيقولوا لها
2: بلا مسبحة
1: هلا نحن بحمص
0: بنقول حمص ناعم بس إن المسبحة بيقولوها بلهجة المسبحة بيقولوها
2: مسبحة برافو
0: بس بيقولوها غير هالترتيب هاي هذيك الحمص الخشن وعلى وش الطراطور تبعه الطحين
1: ايوه
2: ايوه
0: بيختلف اما نحن المسبحة عنا هي الحمص الناعم
2: مزبوط
1: وين وصلت ايهام لانه عم بيقولوا لنا هلا جاي احمد وجايب لنا معه القهوة
2: يا سلام يعني اليوم فطور عيد وقهوة بعدها
1: يعني بعد الفطور
0: هلا هيك نحن هدول الفليفلات قطعناهم مثلا بنضيفهم وين؟
2: ايوه فوق السودا
1: مع السودا
0: ويفضل تنضاف اخر شيء هلا على فكره هذا البرنامج
1: يعني ما تنطبخ
0: ستات البيوت رح يستفيدوا منه معلمين المصلحه فلا تاكل اموركم ضربت هلا
1: لا ما شاء الله معروفين الشباب اشطر من البنات بالطبخ
2: امورنا لوز
0: خلص فكله رح يدعي لكم على هالبرنامج الصبح هيك نحن حضرناهم هيك على الكاميرا مبينين يمكن
2: هذا فجرنا على الكاميرا
0: نعزب.
1: يلا هلا احمد وصل جايب لنا القهوه وحيساعدنا كمان بتحضير الفطور
0: هلا والله
1: يلا شكلنا هيك حل
0: هلا بيجي عنا موضوع شو سحب الفول هي الزبديه الشاميه القديمه اذا
1: بتتذكروا كانه اجى احمد هلا
2: روميو وجولييت ولا غيرها
0: لا هي تبع المعلم عمر
2: ايوه تبع المعلم عمر
1: هي لازم بكل بيت سوري يلتقى وحده
0: منها هلا والله بس شو
2: حطينا الفولة
0: حطينا هالفولات شوف لونهم
2: يا عيني
0: حبه كلها يعني
2: فكرت نسكين بدنا وحده
1: طول بالك ايه ناكل كلنا
2: نغم
0: هي حطيناه هون مزبوط هيك وقفتي ولا غير لك
1: يلا هلا احمد كأنه وصل احمد
2: عطوا بندوره
0: كله
1: يلا احمد جهزنا الفطور بدك تساعدنا شوي
0: وسهلا
2: اهلا اوه بالقلابيه نفسها
0: كمان حطهم كلهم كلهم ايه
2: حطهم كلهم
1: يا اهلا
0: هيك يسلموا
1: هي القهوه طبعا مشاهدينا شفناها اول
3: بدايه الحلقه نزلت على الميدان اشتريت قهواتي
1: وأهواتنا كمان
2: سلم إيديك ويعطيك العافية
0: يسلموا إيديك
3: شو مساهمة القلابية؟
2: ممتازة بصراحة عادات وتقاليد
1: إن شاء الله يسلم هالإيدين يا أحمد كل عام وأنت بخير
2: شو والله كل عام وأنت بخير جميعا
0: تحية قلبك يسلموا إيديك
2: ممتازة مثل ما وعدت
1: شو رأيك بتقطيع الخضرة عند إيهام؟
2: هلا أنت
1: أنك بتقطع الخضرة
3: ما أنا حطينا بصبعة جنب
0: هون الأستاذ هلا
2: كيف البندورة؟
1: قطع البندورة
3: والله هلا إيهام في أي بي
2: في اي بي
3: اي انا بقول دائما حتى تقطيع في اي بي
0: نحن في اي بي والله جمعنا بالفي اي بي خلصت
3: ايوه
0: يلا هلا نحن حنحط الملحات
2: ايه
3: براءه شو اشتغلتي
1: انا اليوم ما رح اشتغل شيء هلا اليوم دور الشباب ان يشتغلوا ما بيحق لنا نطاح شيء نحن
0: استاذ احمد خليك معنا
2: ايوه
0: نحن بدنا هاي البقدونسات
2: هاي البقدونسات
0: حط انت شوي
1: احمد شو ما بدك تساعد
0: خلص
3: بدك تساعد
2: لمسات شوفها
0: يا عيني عليك
3: أصلاً
0: أستاذ أحمد في هون عنا
1: الحمض والثوم
3: حمض والثوم
0: بدنا
2: الكل لازم يشارك بالأكل
1: أنا
3: لأسيا
1: أنا بس
0: شو هاي فنان ما شاء الله
3: هاي ميدانية هاي ها
0: يا عيني يا عيني هلا هيك شو عنا صفية حزرة
2: زيت الزيتون
3: شوف زيت الزيتون
1: زيت الزيتون يلا
2: أهم شيء زيت الزيتون بهالأكلة
3: نيم السدادة بسم الله الرحمن الرحيم
0: أول
2: قلبك

0: شايف مضايقين شايف.
1: طيب خلاص هذا
0: الاخير خلينا اللواد بعدين.
1: لا لا لا ما حدا يحكي علينا باذن الله. امورك
0: يا عيني عليك.
2: بنقول يعني ما بدنا نحكي.
1: انا هي حاطين الصراحه للطاوله.
2: سمي كتر.
0: شو هالزيت
3: هذا؟ يا عيني
0: شوف حتى اني انت الزيت شكله مثل اني طلعتر.
2: يا سلام والله بصراحه والله بما انه هالفول هذا الكل اشترك فيه فريق راح يطلع فول.
0: ايها
3: طبعا
0: استمر هيك على الفولات.
2: صح
0: والله ايش على وجهك.
2: صح والله
0: شيء ناهي والله. وليك فولات كبار مو فولاتكم بلاديه صغار. فولاتنا احنا مدللين.
2: شو رايك نعمل الفته على السريع بما انه هلا اول طبق صار جاهز؟
1: هلا الفته
3: صار جاهزين.
1: هلا كل هذا الفته جاهزه. امورنا بخير. عبد الرحيم حمي ملايك السمنه بس جيب لي اياهم كتري سمنه
2: يلا
1: او زيت اللي بدك اياه بس عشان الشغل يلا بسرعه. هلا هيك السودا نحن خلصت.
2: سودا خالصه هلا
1: نعمل لقطه هون.
2: شفتوها للسودا؟
0: هات نشوف السودا.
3: يا عين
2: شفتوها؟ لا خلص هي تمام هي ساخنه اصلا.
1: اي نعم
2: ايه ساخنه.
0: شو هالسودا يا شيخ؟
1: جاهزين؟
0: هي سودا الذبح اليوم؟
1: طبعا هلا كنا عم نحكي قبل ما تجي حضرتك
3: لازم تكون تازه.
0: يا عيني علي.
3: سلام
0: معلش دو
2: يعني شو بتعرف ما كنا كثير نشغل غاز كرمال الابخره
1: بالاستديو
2: وجهاز الانذار.
1: نعم نسعى انه نشتغلكم الافضل وان شاء الله
3: شايف
1: نصل للافضل.
2: يلا
3: وهي الفول احمد عم بينقل
1: لو سمحها بس بدي اشوفه لسه
2: مشغل. صح ماشي صح يا احمد ماشي
1: ما اتفقنا هيك نحن ها؟
0: ايها
2: انا حابب براء تشتغل لها شي شغله. حطي على المسبحة زيت.
1: والله
2: على المسبحة.
1: لا حطيتي على المسبحة زيت
3: وحطيتي
1: على الدبلي بعلك على
0: ولا بدو
2: وانت دو
1: وين انا عم حط؟ ايوه يا عيني عليك
3: زيت شايف زعيم
1: كتي كتي كيف ما بدك
0: زيتون وجبنه
3: ما في هي الحركة
1: كتي وين ما بدك ما عندي
2: طيب نحن معنا دقيقة واحدة شايف كيف بدنا هلا نزوز الامور
1: يلا الزعتر هذا لو سمحتي شي هون مع الزيت
0: اجت السمنه شو رايك شايف انا اجيب لك السمنه
1: لك
2: جاهز ال
0: مين بده يفرشها
3: مع الزعتر يا سلام ضل شي بده زيت
1: نعم
2: شايف هلا شي بده زيت في فرق لا. بين الفته والتسقيه ولا هي نفسها بس
1: هلا الفته والتسقيه اختلاف اسماء فقط لا غير اما هي نفس الشيء
3: وكلهم طيبين
1: كلهم يعني نفس الكواليتي يعني. كمان الموجود
0: خلينا انا حجيب السمنات
1: يلا
0: شو رايكم
3: وهيك يعني صار فطور العيد جاهز
2: انا خلص بشلح الكفوف لاني
3: يعطيك العافيه
2: اشتغلت كثير
1: هلا نحن يعني. التسقيه بالشامي الفته بالمصطلح المحافظات بس بالمحافظات انا يعني الصراحه بكون اياها طيبه كثير شو السبب بيعملوها كلها بخبز مقلي نحن عندنا بالشام بيسووا خبز
2: مقلي انتوا بتسووا بخبز بايد
1: ايوه يا عيني عليك هي الدبس رمان جاهز ولا ما نستنى هاي دبس رمان فوق الفتة
3: يا عيني
2: فوق السودا بتحط دبس رمان
1: لك كمان ايه انا حاطط لك بدك تخلص من الحلقة بسرعة استاذ شايفة
3: يا عيني هلا مو بقيان يعني عنا غير طشة السمنة بتكون اكتملت السفرة
2: اي والله
3: نصير جاهزين للأكل احمد
2: منصير بدنا ندوق
1: هاي دبس رمان
0: الله عليك يا شيف
3: يلا
2: طيب هلا رح نخلي شيف السمنه لبعد ما نخلص منطشها ونقعد ناكل على رواق شو نعم. رايك
1: هلا هون حنزين لكم كمان هدول بالزيت
2: طيب.
1: هي المتبه
2: هذا متبه المحمره
1: والكشكه الخضراء
3: زينا انا
1: ايه حطي
2: شكرا براءة عزبتي
3: حالك اليوم صح شايف كثير شغل اليوم انا
0: عزبتي ما
3: يا خليتوني كنت زيت بدكم اكثر من هيك
2: صراحة مهمة كانت صعبة على بعض
1: هذا البيض المقلي مثل ما شفتوا
0: هذا البيض المقلي
1: بالسمن العربي
2: تمام
1: وهلا هون عنا
2: نحن خلص وقتنا شيف يعني مثل ما شايفين يا جماعة تنوع بالسفرة السورية ونحن كنا حريصين انه يكون كل المحافظات السورية موجودة على هاي السفرة من الفول للمسبحة هلا المسبحة اللاد أني المرة الجاية شايف يعني مساوي لنا اياها تبع عيونا
1: على عيني وراسي
2: اكيد الاجبان والزيتون والفتة والحمص وسودة العيد والمقدوس
1: والشاي بس اعطي الاستاذ احمد يبلش اموره
2: هلا احنا شو رايكم بنختم
3: بعدين نفطر
2: بعدين ناكل على رواق يعني ما ضروري قدام المشاهدين
1: على عيني وراسي تكرم عيونك
2: شكرا لك
3: شكرا لك شيخ
2: على سباب شكرا
1: لك على راسي وعيوني
2: لوجودك
1: شرفنا فيكم والنعم
0: منكم ايها اهوتك بخيانه
2: اهوتك
0: على الاول
2: اهوتك ممتازه
1: كثير
3: شكرا كثير شيف على حضورك معنا وعلى كل هي السفره الحلوه شكرا كثير لك
1: كمان
2: وانا متحمس هلا لاكل هلا
1: ان شاء الله الصحه وشرفتونا

0: شكرا كثير.
1: نورتنا. اهلا وسهلا
2: فيك. اهلا وسهلا فيك.
0: يعطيك الله
2: العافيه. اهلا مشاهدينا، بدنا نروح لفاصل نرجع سوا للقاء مع ضيف مميز زميلنا عمار راح يستقبله. فيكم
3: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
6: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن تخليص شحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.

0: صباح العيد والفرح لكل متابعينا. اليوم رح نرجع سوا لطفولتنا، لأيام كنا نركض على التلفزيون قبل ما يبدأ الكرتون. ضيفنا اليوم مو بس ممثل، ضيفنا صوت عاش معنا بذكرياتنا ورافق جيل كامل من الأطفال والشباب، من بوكيمون للمحقق كونان ومن عالم الدوبلاج للدراما السورية. معنا الفنان ومؤدي الأصوات علي القاسم. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ علي، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: أهلا وسهلا فيكم، وكل عام وأنتوا بألف خير، وكل عام وبلدنا وناسنا كلياتهم بألف خير إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا أستاذ علي. من المعروف أنه حضرتك مؤثر جدا بحياة الأطفال اللي كبروا صاروا نحن. فاليوم إذا بدي أرجع أنا لحياة الأستاذ علي قاسم وهو طفل، كيف كانت
1: حياتي وأنا طفل؟

0: يعني هذا الكلام كنت مثلا بالأيام الصيفية، فنصحى نحن بكير جدا يعني مع جهجهة الضوء، وهذا الكلام بمنطقة البطيحة بالجولان.
1: حلو.
0: يعني صحوتنا بكير، شوي شوي بيطلع الضوء، تسمع صوت العصافير، منطقة ساحرة جدا، منطقة فيها الشجر.
1: كيف كان شكل العيد وقتها؟ شو أكثر شيء كنت تحبه؟
0: شكل العيد لا شك بأنه أكثر شيء الفرح كان بالملابس الجديدة.
1: كنت بس بالملابس الجديدة.
0: يعني لما كان يجي العيد وتيجي معه الأواعي والملابس الجديدة، فرحة إلى الآن هي هي هي تعيش بالذاكرة. فرحة ما بتشبهها أي فرحة كانت.
1: أكيد.
0: لدرجة إنه يعني الأواعي الجديدة هي تنام معنا.
1: والله جاي أقول لك كنت تنام جنبك بالتخت.
0: فأنا والأواعي ننام سوا.
1: حلو.
0: حتى يعني يمكن أنا ما نام من كتر الفرحة، يعني بين النايم والفاقي، إنه
1: كرمان
0: هدول بكرة
1: متحمس للعيد،
0: بكرة بدي بكرة العيد وبدنا نلبس وبدنا نفرح وإلى آخره، يعني أجمل لحظات يعني.
1: حلو. طيب خلينا ننتقل هلا ل يعني مشوارك الفني. نحن كان في عندنا مجموعة من الشخصيات اللي هي كانت محور حياتنا الطفولية، لعبنا معها بصوتك، بوكيمون، المحقق كونان وغيرها، يعني على مدار سنوات أثرت فينا بشكل كتير كبير وظلت معنا لهلأ. وأنا أصلاً أول ما شفت حضرتك قبل الهواء عم قلك أنه قديش هاي الشخصيات فعلاً أثرت بطفولتنا لإلي وحتى اللي أكبر مني. يعني بتلاقي واحد عمره 40 سنة لهلأ عم يسألك عن هذا الموضوع
0: لهلأ.
1: شو أكثر شخصية حسيت أنه هي قادرة أنه تأثر وفعلاً أخذت منك مجهود نفسي؟
0: كان في شيء مرحلة اللي هي الكابتن ماجد الجزء الثاني.
1: أوف كابتن ماجد عامل حالك.
0: روبن هود.
1: روبن هود إيه.
0: صوت الموسيقى، لوز وسكر، ماوكلي.
1: ماوكلي.
0: فيعني هاي الـ الأعمال اللي هي كانت ما قبل البوكيمون.
1: كابتن ماجد. هي الشخصية اللي تركت أثر عنا حتى، يعني خلينا نقول نحن الشباب أكثر من البنات كانوا كثير يحضروا كابتن ماجد
0: مشان كرة القدم،
1: بس كان فيها شغلة، كان فيها شغلة أنا ما كنت أحبها للأمانة، لأنه ما شاء الله يعني ليحضر ليشوط حلقة ليشوط صارت 3 حلقات، لتفوت على الجول 700 حلقة. كان في مط كثير ولكن تركت فينا أثر.
0: بوجه التحية لزميلتنا أمل حويجي. أمل حويجي هي اللي اشتغلت شخصية الكابتن،
1: اللي هي كانت شخصية كابتن ماجد. صحيح.
0: هلا نحن كنا نتوزع أكثر من شخصية. أنا كنت اشتغل دور اسمه من الفريق تبع الكابتن ماجد اسمه حسام. هذا اللي كان متميز في له هيك سنين بارزين لبر.
1: صحيح.
0: فهذا العمل حتى نحن يعني لما كنا نشوف المشهد انه هو حاليا عم يستعد ليشوط الكرة باتجاه الجول، فنقول ها يلا راح شي شهر زمان شغل،
1: عم يستعد كثير. بيستعد كثير،
0: عم يستعد كثير، ولبين ما رفع رجله وبين ما قرر وبين ما شرد وبين ما انه تذكر انه بالتدريب شو كان يصير وبالمدرب شو كان بده يقول له يعني في كثير تداعيات كانت بين الشوطه وتسجيل الهدف. حبه الكره استغلتها بعتقد الشركه وانه هي تعمل هذا العمل الطويل ويتابعوه الأطفال، تابعوه بشكل مو معقول.
1: حلو. هلا بما أنه نحن مقبلين على كأس العالم بدي تقول لي شو المنتخب اللي عم تشجعه؟

0: وشو النادي اللي عم تشجعه هلا حاليا؟
1: لازم تعرف
0: برازيل.
1: البرازيل.
0: برازيل والله حذرتها. طيب بدي هلا تشجع المنتخب البرازيلي.
1: أيوة.
0: بصوت شخصيه حسام بالكابتن ماجد، بدي اياها بشكل عملي.
2: اصدقائي، ها نحن نعيش اياما حلوه، نعيش اياما رائعه، انه عرس كرة القدم، هذا العرس الجميل الذي يجعلنا نستمتع بكرة القدم العالمية، نستمتع بفريقنا الذي نشجعه. هيا هيا معا نشجع فريق كرة القدم، فريق البرازيل.
0: طيب كثير حلو. خلينا ننتقل على شخصية تانية كمان أديتها كمان وكان جدا مميزة، اللي هي باغيرا. باغيرا شخصية يعني مشهورة كان جدا وتركت بصمة عند الكل. احكي لي عن هي الشخصية، قديش أخذت منك مجهود وكيف كان تعاطيك معها؟
1: والله هي الشخصية هو العمل موكلي، كان في تجربة، من خلال هي التجربة ف انطرح اسمي مشان العمل. كان المشرف على العمل انه لا خلص نحن عملنا الكاستنج وخلص، يعني ما عاد بدنا حدا، فانا كنت خارج العمل. بعد يومين ثلاثة تم الاتصال، يعني ويبدو انه ما اكتمل بشكل كامل الكاست العمل. قالوا لي فانت موجود حاليا معنا وبدنا إياك لشخصية باغيرا. العمل بهذيك الفترة ما كان جاي كله، ما كان معروف بأنه شو هي الشخصية وشو وجودها وشو ممكن يعني كيف الشغل فيها. فطلعت بأول العمل بخلال يمكن شغلة جملة جملتين، يعني هيك كبداية قليلة جداً. أنا من خلال هاي الجملة أنه بدي أثبت للمشرف اللي موجود، وأنا بوجه له تحية، واللي هو اتبنى أصلاً الشيء اللي له علاقة بالدوبلاج بسوريا. حلو. سيد مناح جازي له كل التحية والاحترام. فأنه أنا بدي أعطي هاي الجملة كل ما يعني أملك من إحساس ومن قوة، وبدي أختار صوت يشوف كيف أنا بدي أمشي بهي الشخصية لقدام.
0: قبل ما أنتقل على محور آخر، بدي تقلي الشخصية المفضلة لك اللي أنت أديتها، وبدي تعايد المشاهدين مناسبة عيد الأضحى على كاميرتك بصوت هي الشخصية.
1: يعني هو مثل ما حكيت، يعني في عندك شخصية باغيرا، في عندك
0: يعني
1: وفي عندك شخصية تاني بروبن هود. أنا كنت أعمل الراوي بروبن هود اللي هو كان يظهر ببداية الحلقة، وكان يعمل هذا الشيء الأستاذ عدنان أبو سرية له التحية. فكان جدا مؤثر، يعني هذا الراوي كان مؤثر جدا مع ولهلا بيسالوني عليه، ولهلا بيسالوني انه مين كاتب هالكلام، بقول لهم الاستاذ عدنان ابو سريه.
0: حلو. طيب نبلش بروبن هود ولا باغيرا؟
1: ممكن بروبن هود من خلال كراوي. يعني
0: ايه، بدي تعايد المشاهدين بمناسبه عيد الاضحى بشخصيه كراوي بروبن هود. ذاك الكاميرا.
1: إليكم جميعاً، إلى كل السوريين في كل بقاع الأرض، أتمنى لكم عيداً سعيداً وأضحى مبارك، أتمنى أن يعيده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وراحة البال. شكراً.
0: كثير حلو. طيب كمان بدنا ناخذ شيء من باغيرا.
1: باغيرا يعني هو بالاساس اهميته

فهمته انه هاي الشخصيه هو متربي اصلا عند بشر. يعني ربوه بشر، فمشان هيك لما شافوا لماوكلي بالغابه شافوا وانتبه له، فهو عرف انه هذا بشر. بقيه اللي كانوا

0: هو اللي تبناه بالغابة، تبناه بالغابة إلى أن إجت اللحظة اللي لازم ماوكلي أوكي بيحبوه حيوانات الغابة وبيعشقوه وهو بيعتبروه واحد منهم، ولكن باغيرا أصر على أنه لا، مكانك الطبيعي هو أنك أنت تعيش بين البشر وتعيش حياتك الطبيعية.
1: حلو كتير. طيب بدنا نعيد عن نصب باغيرا عشان تقلع محور تاني
0: كمان؟
1: بذاكر بشخصية باغيرا. جاهزون؟
0: جاهزون.
1: يلا.
0: كل عام وأنتم بخير أعزائي، أتمنى لكم حياة هانئة، أتمنى لجميع الأطفال في سوريا وفي الوطن العربي أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: أوف يا شو هيك رجعت بالذاكرة سنوات طويلة كتير. طيب أستاذ علي، نحن خلينا هيك ننتقل لك، أنت كمان باع بالأعمال البدوية، خليني نحكي أنه أنت ابن الجولان.
0: صحيح.
1: فبدي هيك أعرف قديش اللهجة فادتك بتأذية الأعمال البدوية.
0: لا شك بأنه النشأة تعرف هي بقرية بمنطقة البطيحة. هاي القرية لهجتنا هي موجودة بين فلسطين، جنوب لبنان، درعا والجانب السوري، فهي منطقة ربط، يعني هي منطقة أخذة من كل العادات والتقاليد واللهجة القروية. فبعد ما دخلت الوسط الفني وإجينا على الشام بعد حرب 67، دخلنا، فأول شيء كنا دائما نتابع الأعمال الأردنية، الأعمال الأردنية اللي كانت تعرض على شاشة التلفزيون السوري. فهاي الأعمال، فدائما يعني نحن نسمع هاي القصص ونحس بقرب هاي القصص منا نحن، واللهجة يعني بالنسبة لنا مفهومة وأقرب إلى أنه أنا إذا قلدت هاي اللهجة، طبعا قبل دراستي بالمعهد، فكانت سهلة جدا بالنسبة لي.
1: طيب خلينا نحكي عن يعني أعمال درامية كمان تركت أثر، أعمال مهمة جدا مثل الجوارح. خلينا نحكي عن الجوارح، خلينا نحكي عن مرايا كمان. كيف بتوصف الفرق بالأداء ما بين التمثيل وما بين فكرة الدوبلاج أو تأدية أصوات؟
0: هلأ بالنسبة لل يعني الدوبلاج أو التلفزيون أو المسرح أو الإذاعة أو أي السينما أو أي نوع آخر، أنت موجود أول شيء كممثل. هذا الممثل لما أنت بتعطيك الجهة المنتجة أو أي جهة أخرى أو المخرج بيشوفك بشخصية، مثلا بالمسرح هناك أدوات للعمل بالمسرح مختلفة عن الأدوات اللي أنت بتشتغل بي مثلا بالدوبلاج أو الإذاعة. بالدوبلاج أنت أمامك صورة، ممكن تكون من خلال هاي الصورة تفكر وتبحث في الصوت ما هي الإمكانيات أن أعبر بصوتي لتكون هذه الشخصية صريحة وتكون صادقة. بدي يكون أنا مؤمن كمان بداخلي بأنه أنا هاي الشخصية بدي أعطيها، يا ترى هي حتكون مفيدة، حيكون شغلي مفيد، حيكون صادق، لأنه إذا لم أكن صادقا ما رح يصدقون الآخرون. فجدا جدا مهمة منه أنا أتبنى الحالة، أتبنى الشخصية. فبالتلفزيون له أدواته، بالمسرح أدوات، وبالأداء الصوتي أدوات الممثل هي بصوته فقط. من خلال الكلام المكتوب بدك تبني الشخصية، من خلال الكلام اللي عم يدور على لسان الشخصيات الأخرى عن هذه الشخصية كمان بدك بيساعد ببنائها، وكله بينصب بأن

0: لأنه بالنهاية بتعطي أمر لدماغك بالبحث في هذه الحنجرة في هذا المكان. بدك تبحث وبدك تدور وين ممكن أنا شوف هاي الشخصية من أي مكان أنه يطلع هذا الصوت ويعبر عنا، إن كان بلحظات الصمت ممكن عبر، وبلحظات الكلام ممكن أنا أعبر وتطلع هاي الشخصية دم ولحم للناس.
1: يعني أستاذ علي، أنا كان بدي أسألك لأمانة شو النصيحة الذهبية، ولكن من خلال كلامك اللي حكيته هلأ حضرتك صار في عنا نصائح فعلا ذهبية لازم كل شخص يستثمرها لحتى يفوت على مجال الدوبلاج والإذاعة والسينما بشكل صحيح. نحن أكيد يعني ما أسعفنا الوقت، ولكن نحن في عنا كثير كلام لازم نحكي، إن شاء الله حيكون في عنا فقرات أخرى لنتكلم أصلا كمان عن الأعمال البدوية تحديدا، لأنه كمان تركت أثر بحياة كل مشاهد. علي قاسم، بدي أشكرك أنا على هذه المعلومات القيمة، وفعلا نورت صباحنا ونورت عيدنا، وبدي أرجع لك كل عام وأنت بخير.
0: وكل عام وأنتم بألف خير. كل سوري، كل سورية، كل الوطن العربي والعالم إن شاء الله يضلوا بألف خير يا رب.
1: شكرا يا أستاذ علي، نورتنا. يعني مشاهدينا، يمكن اليوم أول ما تسمعوا صوت كرتون قديم ترجعوا فورا لأيام الطفولة. نطلع لفاصل قصير، وبعد الفاصل مكملين معكم، خليكم معنا.

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
1: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن تخليص شحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: وصلنا لفقرة الذكاء الاصطناعي. طبعا عم نشوف دائما ترندات لافتة على السوشيال ميديا وبتعتمد على إعادة إحياء مشاهد من أشهر مسلسلات العائلة السورية باستخدام تقنيات الـ AI. هالمرة ضمن أجواء العيد ولمة العيد بدنا نعمل شيء.
1: تماما. وبفقرة الـ AI اليوم رح نحكي عن فكرة مليانة إحساس وحنين بنفس الوقت، كيف الذكاء الاصطناعي عم يرجع شخصيات من أعمال مثل الفصول الأربعة، باب الحارة وضيعة ضيعة، بس بطريقة مختلفة تماما. تظهر كل شخصية وكأنها جزء من أجواء العيد، عم تعايد الجمهور وتشاركهم فرحة المناسبة بأسلوب خفيف الظل وقريب من القلب.
0: هلا هون الفكرة ما بس إعادة مشهد، لا، هو إعادة إحياء للذاكرة الدرامية يلي تربينا عليها ضمن قالب جديد بيجمع بين نوستالجيا وروح العيد ولمة العيلة، بطريقة بتخلي المشاهد يحس إنه هالشخصيات رجعت تعيش معنا من جديد بس بنسخ أقرب لعصرنا.
1: تماماً. ومثل العادة أكيد مشاهدينا معنا اليوم خبير الذكاء الاصطناعي يزن النونو ليكشف لنا تفاصيل هالترند، كيف انبنى خطوة بخطوة وشو الأدوات والتقنيات يلي وقفت وراء وليش قدر يحقق هالانتشار الكبير على منصات التواصل، وكيف الذكاء الاصطناعي عم يفتح اليوم باب جديد كلياً لإعادة تخيل للدراما السورية بشكل أقرب للناس وأكثر تفاعلية. يسعد صباحك يزن.
0: صباح الخير.
1: كل عام وانت بخير.
0: مقدمة طويلة، حسيتك
1: انعسفت. كل عام وانت بخير يا زلمه.
2: انت بخير يا
0: رب. كل عام وانت بخير. شو الاخبار؟
2: والله الحمد لله.
0: كيف كله كيف تمام. هيك يعني النوستالجيا مع لمه العيله مع العيد جمعتهم كلياتهم.
2: ايه، وعملنا يعني كمان بالاضافه لهدول كوميديا، يعني تخيل الميكس بالكوكتيل اللي عملناه كامل، ان كان بالمسلسلات القديمه رجعنا حييناها بطريقه جديده وفوتنا عليها جو الاعياد، وبنفس الوقت فوتنا هيك حس فكاهي لطيف فيها.
1: ايه، بتخيلوا بضيعه ضايعه ما؟
2: بكل
1: بكل
0: حلو. خلينا نشوف شيء وبعدين نرجع نعلم.
1: يلا
0: خلينا نشوف.
3: إشكال شبريتك متعودة على ذبح الخواريف، فحرت الضبع كلها سباع، مالي ساحي، تعرف ليش؟
4: لأنك

0: ينعاد عليكم دائما
1: يوم بسالم
0: السلام يا رب انت سالمي
1: يعني ولا ادم
2: شو هالميكس هذا
3: يعني شيء غريب عشوائي
2: عجبتي غريب
1: كثير حلو
3: لك شكرا كثير
2: هلا يعني كاني عم شوف انه ترند اعاده انتاج مشاهد مسلسلات لعيله سوري بالاي اي كثير منتشر
3: ايه طبعا من فتره يعني من لما اول ما بلش باعاده باب الحاره وتصليح باب الحاره وهدول
2: صلح باب الحاره
3: صلحوا على اساس
1: ويا زلمه عمل لنا فيديو كمان عن هذا الموضوع
3: من المره الماضيه ايه فعملنا هيك شيء خفيف يعني فوتنا الخواريف على كل المشاهد بما
2: انه التقنيات اللي استخدمتها
3: هلا صراحه هذا الشيء اللي شفناه هلا ما اخذ ساعه حرفيا يعني ان كان من الفكره ان كان كذا يعني شيء بسيط وخفيف كله باستخدام اداه واحده اللي هي السيدانس سيدانس 2 نحن بس انا مجرد ما اخذ سكرين من المشهد اللي انا بدي اعدل عليه وبرومت كثير بسيط اللي هو انه فوت خاروف يرقص فوت خاروف يطلع صوت يفوت خاروف يعمل اي حركه بدنا اياها
1: حلو
3: بنضيف السكرين تبعنا على السيدانس نحط له البروم 5 ثواني تقريبا الفيديو جنريت بياخذ تقريبا 3 دقائق بيطلع معنا الفيديو جاهز يعني موضوع كتير كتير كتير بسيط
1: حلو كتير هلا بس بالنسبه لانتقاء الفيديوهات من المسلسلات تحديدا هي بقى اجتهاد شخصي الواحد
3: شو كالعاده
2: هي المعايدات تبع ابو عصام بس كان ابو عصام متغير شكله
3: ايه هلا لانه كان داير وشه ونحن رجع للملف فما كنا عطينه ريفرنس يعني هي على هوا السرعه اللي اشتغلنا فيها ما كنت اعطيه ريفرنس لشكله الحقيقي لازم المفروض نحن شو نعمل لازم نعمل ناخذ ريفرنس لشكل ابو عصام الحقيقي لحتى يستمر معنا على طول المشهد
2: هلا نحن ما فينا نقول انه هذا هو اعاده تدوير للمحتوى
3: هذا يعني لا
2: ابداع جديد انت
3: تغيير فكره لطيفه
2: في شيء ثاني بدك تفرجينا
3: اياه حاليا اليوم لا والله بس هذا
1: هلا كمان في اغنيه اللي بالفصول 4 اغنيه خروف كان حاططها على التي في
3: بدل هي غنيه خاصه بالعيد كمان
1: هي تسريب يعني ولا لا
3: هلا لا هي
1: اي قديمه
3: هي
1: فكرت عملنا اذا اغنيه للعيد فقط
2: تمام
1: لا بس كثير موضوعه
3: الله يعطيكم يا رب شكرا
2: شكرا شكرا وعجد كان يعني حلو كثير هالفيديو
3: تسلم يا رب
2: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل نرجع سوا لنتابع مجريات 10 على 10 التحدي اللي صار بيوم التاسع او بيومه التاسع من خلال مغامره جديده مع صانع محتوى قرر انه يروح بالمنافسه للاخر خليكم معنا
4: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة
5: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي تعال الآن تخليص صحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني
6: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة منتدى دمشق على تلفزيون سوريا

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مشاهدينا وصلنا معكم لفقرة 10 على 10 يلي على مدار 10 أيام متواصلة عشنا مع كل مستويات التحدي والمنافسة وحتى الكوميديا، وهيك كنا مع الضحك، التحديات، الأفكار المجنونة والمواقف حتى يلي ما كانت أبداً بالحسبان.
1: صحيح أيهام، صراحة من أول حلقة لليوم الفقرة قدرت تثبت أنه المحتوى الحقيقي مو بالإمكانيات الكبيرة، بالفكرة، بالعفوية والكاريزما يلي بتخلي الناس تضحك وتتفاعل وتحس أنه هي جزء من هذا التحدي.
0: هلا شفنا مع بعض نحن والمشاهدين ثمان صناع محتوى، كل واحد حاول بطريقته أنه يترك بصمته ويستغل $10 بأغرب وأمتع فكرة ممكنة، بلحظات عفوية ومواقف صارت بالصدفة كانت، وصار الجمهور يوميا ناطر هاي الحلقة بحماس حتى يشوف شو الجديد.
1: أكيد، واليوم بتأني أو بتعني أيام عيد الأضحى المبارك، وصلنا للحلقة قبل الأخيرة مع تاسع صانع محتوى بيشارك معنا بهالتحدي، والحماس أكيد اليوم غير شكل
0: أنه بعد هالحلقة رح تسكر المنافسة رسميا ويبلش العد التنازلي لإعلان الرابح بلقب 10 على 10 بنهاية الأسبوع القادم. القرار نهائي أكيد لكم رح يكون حسب أعلى نسبة لايك على ريل الإنستغرام الخاص بكل صانع محتوى.
1: يعني من هلأ أيهم لآخر لحظة كل لايك ممكن يغير النتيجة بالكامل، والمنافسة لحد هالثانية بعد مفتوحة على كل

0: الاحتمالات.
1: ايوه. هلا ضيف حلقتنا اليوم واحد من صناع المحتوى يلي دائما بيعرف كيف يعمل جو وين مكان بيعرفوا يدو خف الدم واسلوب الكوميدي يلي الناس حبته وتعلقت فيه.
0: اكيد يعني هلا لازم نحذر من معنا صانع المحتوى المعروف باجواءه العفويه والكوميديه احمد بدر.
1: هلا احمد يا ترى هل قدر انه يختم الفقره باقوى شكل ممكن؟ هل ممكن يقلب النتائج باخر لحظه ويخطف اللقب؟
0: خلونا نحضر ونشوف سوا.
2: 10 دولار شو ممكن تعمل لك بسوريا؟ 10 صناع محتوى رح يتحدوا بعض ليجاوبوا على هالسؤال، والتقييم لكم على السوشيال ميديا، مين رح يفوز ويكون العشرة على 10؟ احمد بدر يا ترى شو مخبينا اليوم؟ هات لنشوف، احكي لنا شو عم تعمل.
3: نحن اليوم بفقرة 10 على 10 من برنامج صباح سوريا معروض على قناة سوريا الثانية. في تحدي بيني وبين 9 صناع محتوى تانيين، شو نحن بنعمل ب10 دولار صح؟
4: يس
3: معي في الانجليزي رح يكون معنا بفقرة التحدي، واكيد نحن رح اللي رح نكون
4: yes, 10 على 10. يس اوف كورس اتس 10 o'clock and this section or this what هاي الفقرة اسمها 10 out of 10.
3: ايوه ونحن رح نكون 10 او شو؟ 10 اوف شو؟
4: 10 out of 10.
3: ايوه هي تعالوا معنا
4: يلا سلام
3: يا جماعة. هلا رح نشوف شو رح نصرف من اول
4: 10 دولار. يا
3: رح نجيب 2 نسكافيه تمام بس هي 2 دولار.
4: نو اتس جاست 1 دولار.
3: 1 دولار لانه كاس نسكافيه ب 5000 فاذا في السلبطة بلا من اول
4: معلش ما بلا
3: احكي انجليزي.
4: اوكي ام سوري.
3: يلا تعال
4: يلا
3: شو بدك؟
4: اكسبرس اس اف اس مانس
3: قديش هدول يا رب؟
5: 10 هدول
3: والله عن جارك ارخص
5: جاري مكتبي
3: دخل معك تعال يلا 10 دولار والله عن جزاها والله
4: I ask you in English and you should answer me in English.
5: لا ما صعب عليك.
4: You did it.
5: اي بس بالعربي.
4: You posted a reel recently and you in the reel you have a papers like the paper you type it you type something that okay that's
5: عم نفتح فكر فيه وانجليزي يلا
3: هو ما هدفي انه انا ورجي الناس شو عم هو اول شيء انا حصلت كثير دعوة فانا مبسوط من هذا الشيء.
4: We spend only one dollar. Yeah, I'm ready. Let's eat. What is the chunky roll?
5: ترجمه انت ولا ترجمه انا؟
3: لا انا ما بعرف مشكلة. هو شو رد عليك بالانجليزي؟
4: I didn't understand it.
6: I didn't understand it.
7: Are you
6: Uday Hamdan?
7: شو عندك يا دغري؟
3: أخي عدي مرحبا عليك. أخي احنا مقطوعين بدنا 10 دولار.
7: بدك 10 دولار؟
3: أيوة والله سلام خيرك.
7: أخي لو أنا معي 10 دولار لقيتني رديت عليك.
3: أيوة طيب شو الحل؟
7: لا يا سيارة ليش مقطوع؟
3: الشعلان لأنه عاملين فقرة تمام تبع 10 على 10 فخلصوا ال 10 دولار طلبنا أكل كثير ما زاد معنا حسيت إنه لسه ما عملنا شيء فبدي 10 دولار شو عملت؟
7: أجلس حول
3: شكرا أنا وحذيفة هون.
4: ثانك يو ثانك يو ثانك يو
7: العمل منك جاي هو والله معك باي.
5: خلص بيصير معنا نحن 10 طاره خلص طلع في يوم بس
6: اوكي yeah.
4: Our last dollar.
3: Jinx.
5: هلا خلصت فرحنا وصلنا 10 دولار.
4: Yes.
5: شو أكثر فرحت
4: بيها؟ Eating. Of course. The food part.
5: أنا كمان eating.
4: Yes. Yes.
5: وأنا
4: هيك yes. فاتك كثير من
5: الناس
4: بتشبهني شوي. Yes, I
5: know.
4: Good for you.
5: صح؟
4: Yes. Yes, you're good.
5: بس ربك شرف ما عرفته.
4: Yes.
5: بحس أنا هبت كثير أول مرة بطلع هيك
4: جديد. I think that he said a لوت أوف things that he don't know.
5: مترجم. السائح اللي عندنا بالبلد. المهم.
4: Yes.
5: إن شاء الله قيموني.
0: يعني لازم دائما بتحدي 10 على 10 فقرة الأكل مفيدة جدا لازم تكون موجودة
1: بس أحمد كان قد التحدي وصرف العشرة دولار هيك كل قرش
0: إن شاء الله يكون بسط فيهم
1: بس اتركوا يترجم شوية بركي في أجانب بتفرجوا علينا هلا مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع سوا لمجموعة من الأغاني والدردشة مع فرقة رعيان العوجة خليكم معنا

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
1: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن تخليص صحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
2: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
2: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
3: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: هالميكس الحلو هذا. يعطيكم ألف عافية فرقة ريان العوجة. رح أكيد له قصة هذا الاسم، رح نسألكم بعد شوي. منورينا كثير انبسطنا بحضوركم وأهلا وسهلا فيكم بصباح سوريا. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: شكرا.
1: نورتونا، أهلا وسهلا فيكم.
3: والله نوركم.
0: هلا قبل ما تعرف عليهم شو رأيك هيك نشوف كليب وبعدين نرجع.
4: أول شيء أسسنا شيء اسمه الاستديو، والاستديو طلع منه شيء اسمه ريان العوجة، فريق بيعمل أغاني وحفلات طبعاً، أغاني شعبية بس من لون آخر. عملنا شيء جديد على السوق يعني، اللي هو دمج الغربي مع الشرقي. هلا نحن عملنا كتير أغاني حققت نجاحات، بس الأكثر كان فوق جبالي، أغنية فوق جبالي كانت.
5: شف لي شميميس القلعة ورعيانا أهل السمعة.
0: بعد ما شفنا هذا الفيديو مشاهدينا، خلونا نرحب بالموزع والمغني الحسن سيف والراعي أبو النظارات. كنت أخذ نظاراتك قلت بركي شمس صح؟
1: على الإضاءة.
0: أكيد المغني عبد اليوسف المختار.
6: أهلا بيك.
0: أهلا وسهلا فيكم. عازفية الأورج خلدون حيدر وعلاء محفارة. أهلا وسهلا. وعازف الدرامز مجد الحموي. نورتونا يا شباب.
1: نورتونا جميعا.
6: شكرا.
1: يعني مثل ما حكينا بدنا نعرف اول شيء شو قصه اسم ريان العوجة.
6: ريان العوجة هو بالاساس لقب لاهل السلمية، واعتقد في كثير قصص عنه وكثير منين اجت ريان العوجة وشو هي العوجة وشو هي كذا.
0: العوجة هي غير العوجة اللي بنعرفها.
6: هي لا هي غير عوجة.
0: غير.
1: انا فكرتها هي نفسها.
6: العوجة هي فرس عربي اصيل.
7: يقولون انه فرس.
6: هي كانت فرس عربي اصيل، قولوا كثير قصص يعني، بس نحن المتفقين عليه ريان العوجه هي اللي بيحكوها الكباريه كثير، اللي هي المنطقه اللي فيها الراعي العوجه بيعمل فيها اللي بده اياه، ما حدا بيقول له منين انت. يعني نحن هي منطقتنا اللي بتكون هي مثلا من شرقي حما وبتمد المعنى، هي منطقه سلامنه. هيك ما هي من قبل هيك كانوا يحكوها.
1: يعني هي مرتبطة
0: بالمنطقة.
6: بالمنطقة أكثر. هي قصة مثل ما بتقولوا يعني إنه بسيطة يعني، هني في كتير قصص، لأنه صدقا إذا بدنا نقعد نرجع على المصادر ونرجع بس نحن إذا بدك تيجي على الاسم ليش سمينا حالنا افتخارا. نحن مفتخرين كتير بسلمونيتنا بسوريتنا، بس إنه نحن وقت ما فينا يعني الصراحة نحن بلا سلمية، إذا بنطلع هلا مو نحن بالشام
0: بدي ارجع للسلمية. طب في عندكم شي حفلات هلا بالشام يعني؟
6: حفلات بالشام حاليا لا، بالعيد عندنا بطرطوس.
0: طيب حلو، هلا خلينا نحكي انتم كفرقه كيف اجتمعتوا، كيف عملتوا هي التوليفه الحلوه؟
8: هلا انا وحسن رفقه من
0: انتوا رفقات من زمان
8: طبعا. وحسن وبعدنا عن بعض فتره، حسن اختص بالتوزيع والموسيقي والشيء
6: المونتاج
8: استوديو. طبعا حسن مو بس موزع، حسن مخرج موزع مصور يعني له شركه لحاله.
0: شفنا الابداع هذا هلا على هوا شفناه.
8: انا والاستاذ خلدون يعني كنا نشتغل حفلات شعبيه، والاستاذ علاء بيشتغل مع الراعي بالاستديو.
1: حلو.
6: بنوزع انا وياه هاي الاغاني كلها، انا وعلاء بنشتغلها.
0: اوه يا سلام.
8: انا وحسن اجتمعنا مع بعض وجمعنا هاي اللمه، والاستاذ مجد طبعا استاذ كبير ومخرج اساتذه متحدياته
6: استاذ ستيجات اوروبا.
0: يا سلام.
8: يعني احنا رفقه يعني بدك تقول رفقه يعني غير الشغل نحن.
0: تتخانقوا شيء مع بعض هيك على شيء؟
6: اكيد
1: لازم. لا لازم.
2: يعني وجهات نظر بس
0: على المحبه. طيب شو اخر خناقه احكي لنا المختار؟
6: بصراحه مشاكل يعني الشباب
0: بالشغل
6: كلياتهم. يعني هي هون هي حلاوه الشغل كفريق، هي صراحه يعني هي المر الحلو فيها. يعني احنا هلا عنا كرفقة، وتعالوا شوف انه احنا قاعدين بنحب بعض بالريبورتاج ليك شغل بنحب بعض.
0: شفته
6: عشان بالاستديو.
0: فينا نقول مين جمهوركم هلا اللي عم بيحضركم او محبوبين تابعكم كثير؟
8: ما بعتقد.
0: باي فئه عمريه
6: فيك تقول؟ بين العشرين للأربعين.
0: طيب هلا تسمعونا اغنيه فيها راء
6: راء.

0: يا سلام.
1: بس ما كنت فهمت بس حلوة الموسيقى.
2: أحبها بعد الحامل.
1: طيب خلينا نروح شوي على السوشيال ميديا. عندكم مشاهدات كثير، مشاهدات مليونية، إذا فيكم تحكوا لنا شوي على الأرقام اللي عم تحققوها وقديش حاسين حالكم أنه أنتم ناجحين كمان على السوشيال ميديا. خلينا نحكي مع التعليقات الغريبة اللي بتجيكم أو شيء.
3: أنا من النوع اللي مثلاً مرة 200 تعليق كثير يعني حلوين، عم بقرأ التعليقات ومبسوط. تعليق آخر تعليق
1: أفهلك من التعليقات
3: هيك زتيت التليفون شو بقى يا زلمة، طلعت على النقطة السوداء بالصفحة البيضاء.
1: يعني
0: قلت له يعني أنا من أول مرة، من أول من غني الأولى اللي هي كانت عرب، أنا كنت متوقع كثير رد فعل تجاهي الصراحة. يعني أنا لحد الآن ماني مقدم يعني
1: نمط
0: جديد. أنا اللي عم بصراحة موسيقى أنا عم بعملها لي، ما عم بعملها إنه ما عم بطرحها كثير للعالم، عم أقول إنه أنا بعمل، أنا خلاص أنا بعمل موسيقى على مزاجي وبنزلة، عندي 200-300 مشاهدة ماكسيموم، 400,000 وخلص مبسوط وعم بشتغل ميوزك. نزلت عرب فيها مقطع عرب وصارت 1.5 مليون. أنا كثير إجا حكي إنه شو عم يحكي وما شو عم يحكي وكذا، هذا متوقعه، كله هذا كان متوقعه إلا الشغلات اللي بتجي من ناحية إنه مو ظابط أو مدري كذا ومدري. طيب عم تسمعنا انت اوريدي عم تسمع الغنية وماشي فيها وتحطها بسيارتك وكذا وعجبك المقطع،
1: يعني الواحد ايه فعلا مثل ما ما كثير يوقف عند التعليقات السلبية. شو رايك نختم معهم هيك باغنية حماسية؟ نختم الحلقة معكم.
2: نختم الحلقة اول شيء بعدين
1: بدنا نشكركم اول شيء.
2: شكرا
1: رعيان العوجة،
2: نورتونا.
1: نورتونا، شكرا لكم فردا فردا طبعا. واكيد بدنا نذكر مشاهدين أن نحن مستمرين بحلقاتنا الخاصة بعيد الأضحى المبارك. العام وأنتم بخير عن جديد. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم بكرة، مع السلامة.
2: أكيد نتمنى لكم كل الخير والبركة والفرح، ونلاقيكم بكرة بحكايات ومواضيع جديدة على عشرة بتوقيت الشام. انطرونا بكرة، باي باي.

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
1: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. تعال الآن تخليص شحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. إثر ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، لجنة الطوارئ بدير الزور تدعو لإخلاء منطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع بشكل فوري، وتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تطورات الملف. وبريف حلب، إدارة منطقة منبج تحذر من السباحة بنهر الفرات، ودعوات لتوخي الحذر واتباع قواعد السلامة العامة. في ثاني أيامه، تلفزيون سوريا يواكب أجواء عيد الأضحى المبارك ويرصد احتفالات الأهالي في عموم المحافظات. وفي أول أيام التشريق، الحجاج يرمون الجمرات بمشعر منى وسط تنظيم مكثف وانسيابية في حركة الحشود.

أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن إخلاء فوري لمنطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع الواقعتين على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور بسبب فيضان النهر. وبدوره حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من خطورة السباحة في نهر الفرات إثر ارتفاع منسوب المياه وشدة التيار المائي، وذلك بعد وفاة 3 أطفال غرقا في دير الزور وفقدان رابع بجانب فقدان شاب قفز من الجسر القديم في الرقة. في حين أعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع محافظتي دير الزور والرقة لرفع التحصينات في المناطق المنخفضة، مع إرسال فرق مؤازرة وآليات ثقيلة من حلب وإدلب وحمص وحماة لتسريع الاستجابة، خاصة بعد تضرر وجرف أجزاء من جسري المريعية والميادين وخروجهما عن الخدمة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بخروج نحو 50 محطة مياه عن الخدمة من أصل 210 محطات بعد غمرها بمياه نهر الفرات. بدورها أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور عن خروج محطة شميطية من الخدمة، في حين عملت الورشات الفنية على تفكيك تجهيزات محطات صغير شامية والمسرب ومعدان في الريف الغربي، تمهيدا لإخراجهما من الخدمة خلال الساعات المقبلة من جراء فيضان نهر الفرات. أعلن مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور أحمد الموسى عن خطة احترازية لتأمين مياه الشرب في حال تعرضت مدينة دير الزور لأضرار أكبر، وتتمثل في تجهيز محطات طريق الشام الخامية وضخها باتجاه محطة الصافية في المحطة الرئيسية للمدينة. وقال الموسى لسانا إن نهر الفرات يشهد ارتفاعا في المنسوب بشكل عال جدا، وصل ما يقارب 3 أمتار عموديا وتجاوز 40 مترا أفقيا، ما أدى لتضرر الجسور وعدد من وحدات المياه والمنازل. وأضاف أن المؤسسة وضعت سواتر ترابية وعزلت محطات المياه حيث خرج عدد منها من الخدمة، كما قامت بإخلائها من الأجهزة الكهربائية والميكانيكية لمواقع آمنة.

0: خرجت نحو 50 محطة مياه عن الخدمة في دير الزور، وهناك أيضا العشرات من المحطات مهددة بالخروج عن الخدمة، والبالغ عددها 210 محطات على ضفتي نهر الفرات بمسافة تقدر ب 240 كيلومترا من الحدود العراقية حتى محافظة الرقة. كذلك الأمر ثلاث جسور قد تضررت وجرفتها هذه المياه، والجسر الرابع وهو جسر العشارة مهدد أيضا بالتضرر بشكل كبير وقد تم قطعه. الآن يمكن القول بأن ضفتي نهر الفرات قد يعني انعزلت عن بعضها باستثناء جسر البوكمال الذي يقع على الحدود العراقية بمسافة تبعد عن مدينة دير الزور 135 كيلومترا. هذه الأضرار كلها يعني نتجت يوم أمس، والآن استقرار منسوب نهر الفرات قد توقف عن الزيادة منذ منتصف الليل الماضي، لكن التوقعات وتحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن يعني المنسوب سيرتفع عند الساعة الواحدة بعد الظهر في هذه المنطقة. كثير من العائلات القريبة من النهر قد غادرت المنطقة، كذلك الأمر الأراضي الزراعية تضررت بشكل كبير، والآن يعني فرق يعني الطوارئ تنتشر على ضفتي الفرات لمتابعة هذه الكارثة. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
1: أغلق الأمن الداخلي جسر العشارة بريف دير الزور أمام عبور المشاة والدراجات النارية والسيارات، وذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه النهر، في حين أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بدء الاستجابة عند الجسر لتدعيم الجزء المتضرر منه.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ يوم الخميس الموافق 28/5/2026، جسر العشارة مغلق بالكامل أمام حركة عبور المواطير والسيارات. مدنيين راحوا ورجعوهم الحاجز هناك، ما في أي عبور، يرجع على الأهالي عدم القدوم على جسر.

0: مدير الموارد المائية عمار العيسى بأن فرقا فنية مدعومة بآليات ثقيلة توجهت إلى الموقع وبدأت بفتح عبارات مخالفة أعاقت تصريف المياه وأسهمت في تجمعها داخل الأحياء السكنية وفق ما نقلت وكالة سانا. وأكد العيسى استمرار عمليات تصريف المياه واتخاذ إجراءات للحد من الأضرار وحماية السكان مع متابعة مستويات النهر بشكل متواصل، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ في حالة جاهزية على مدار الساعة تحسبا لأي تطورات إضافية. أدى ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وطوفان مياهه أدى إلى خسائر وحركة نزوح للسكان بجواره خصوصا في محافظة الرقة.
1: شهد نهر الفرات خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياهه بعد زيادة التدفقات الواردة، ما أدى إلى امتداد المياه نحو مساحات قريبة من الضفاف ووصولها إلى بعض المنازل والمنشآت، متسببة بأضرار مادية ونزوح مؤقت لبعض العائلات.
2: صار لنا تقريبا شي نهارين، اليوم الثالث طلعت المي على البيوت، عرفت علي شلون؟ وحاليا طايفين، يعني أكثر من هيش بدي أقول لك شوفت عينك، يعني المي والأطفال الصغار هاي كلها المي وسخة ودعت تجينا عكار، عرفت شلون؟ والله يكون عون الجيران زاد طافهم على حد، عرفت علي شلون؟ حسيت نايمين على اسطحه، ما يعني الغرف كلها مي.
1: ارتفع منسوب النهر لاكثر من مترين عموديا، في حين امتدت المياه افقيا لمسافات واسعه، ما دفع عددا من النازحين في الرقه الى نقل خيامهم اكثر من مره خلال الايام الماضيه تجنبا لوصول المياه اليها.
3: قامت تطلع علينا المياه وشوفت عينك دحش، قامت تطلع وطوفت الخيم. بتطويف الخيم قمنا يعني نتنقل، وين ما دع نتحرك شوية شوف دعت تلحق للمية. مش لحد جانا لحد سأل عنا مثل ما تقول. وها هي شوفت عينك كله جدا واضح يعني.
1: بحسب سكان في المنطقة فإن ارتفاع المياه أعاد مشاهد غابة عن ضفاف الفرات منذ عقود، وسط مخاوف من استمرار زيادة المنسوب، في حين تؤكد الجهات المعنية أن الوضع ما يزال تحت المتابعة والسيطرة.
4: هلا بدون شك الوضع الحالي هو وضع استثنائي، حيث ان الفتحه الحاليه للبوابات المفيد لسد الفرات حوالي 900 متر مكعب بالثانيه، بالاضافه لتمرير 600 متر مكعب بالثانيه من العنفات، وبالتالي مجموع المياه المره من سد الفرات هي 1500 متر مكعب بالثانيه، وبتمر عبر سد قديران باتجاه النهر ضمن محافظتين الرقه ودير الزور. هاي الزياده غير مسبوقه يعني لاكثر من 30 سنه، وبالتالي هذا الشيء ممكن يشكل تهديد على اهلنا الموجودين بمنطقه الرقه ودير الزور. عند استلامنا معلومه انه راح يكون في الوارد المائي بشكل كثير كبير، كثفنا من عمل غرف التحكم بحيث انه يكون المراقبه لصيقه، وبدانا برفع المنسوب ضمن البحيرات بشكل تدريجي بالتوازي مع التواصل مع إدارة الكوارث، مع السادة المحافظين بالرقة ودير الزور، مع إدريات الموارد المائية.
1: يرى مختصون أن ما يشهده الفرات يمثل عودة لجزء من امتداده الطبيعي بعد سنوات من الجفاف وتراجع الواردات المائية، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن الارتفاع الحالي مرتبط بزيادة مؤقتة في كميات المياه الواردة.
0: وللتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من دير الزور عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، لو تضعنا في صورة الأضرار التي نتجت عن ارتفاع منسوب نهر الفرات.
5: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني الأضرار كثيرة، ولعل أبرزها هي حالات الوفاة التي حدثت يوم أمس في دير الزور. 4 أطفال بثلاث حوادث منفصلة عن بعضها فارقوا الحياة، وتم إنقاذ 3 آخرين في ريف دير الزور الغربي. ويعني ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ 38 عاما لم تشهد المنطقة أو النهر ارتفاعا كهذا. اليوم الأضرار يعني أيضا جسور 3 أزاحتها وجرفتها مياه الفرات، كجسر مدينة دير الزور الذي يربطها مع بلدة الحسينية، كجسر المريعية مرات، وكجسر الميادين الحوايج. جسر العشارة أيضا هو يعني توقف عن العمل لعدة ساعات في عمليات صيانة للدفاع.

0: المدني وجهود أهلية ومجتمع محلي. أنا الآن أقف تماماً في محطة مياه الشميطية التي خرجت عن الخدمة. هذه المحطة كما يعني تلاحظون الآن
1: عهد
0: نعم
1: عهد،
0: هل تسمعيني كاترين؟
1: نعم نسمعك، تفضل.
0: نعم، فهذه المحطة قد يعني خرجت عن الخدمة الآن، ووصلت المياه إلى المحركات في داخل هذه المحطة. الآن جهود المجتمع المحلي في رفع السواتر هنا كما أيضا تشاهدين، هذه سواتر وضعتها بعض الآليات من المجتمع المحلي خشية ارتفاع المنسوب الذي من المتوقع عند الساعة 1 ظهرا سترتفع المياه إلى متر إضافي. لكن هنا يوجد مثلا الكهرباء، بعض الأضرار الأخرى، تحاول يعني بعض الفرق المحلية التي شكلت على الفور في كل المناطق من حفظ أماكنهم، وكذلك الأمر المحطات الموجودة في هذه المنطقة، أكثر من 50 محطة مياه شرب قد يعني خرجت عن الخدمة. وهنا يجب أن نلفت الانتباه ونوضح ما المقصود بمحطات المياه التي خرجت عن الخدمة. محطات المياه هي المحطات المعنية بإيصال مياه الشرب إلى منازل الأهالي في المحافظة، والبالغ عددها 210 محطات، 97 منها في الضفة الأخرى من نهر الفرات، والباقي هنا في الضفة اليمنى وهي منطقة الشامية. الآن أكثر من 50 خرجت عن الخدمة، البعض قد تضررت يعني المعدات فيها، والبعض الآخر قد بدأت وسارعت مديرية المياه أو مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في إخراج بعض المعدات، لأنها عرفت بأن المنطقة ستغمرها المياه، متر إضافي ستزداد المياه. وهنا هذا المكان الذي نقف عليه سيغمر بعد ربما ساعات بحسب الترجيحات من يعني وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. فحقيقة الكارثة كبيرة جدا. أيضا هناك يعني كان هناك بلاغ من محافظة دير الزور لأحياء حويجة صقر وحويجة قاطع لإخلائها من السكان، والحويجتين وهي مصطلح الحويجة يطلق على الجزر النهرية، جزر نهرية موجودة وسط نهر الفرات، لكن فيها يعني عوائل. جزيرة حويجة قاطع يوجد فيها قرابة 50 عائلة. الآن يعني الإجراءات أو يعني المحافظة أبلغتهم بضرورة مغادرة المنطقة. حويجة صقر يوجد بها بحسب الإحصاءات من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها يوجد فيها 300 عائلة، عليهم المغادرة على الفور من هذه المناطق، كبلاغ شديد للمرة الثانية تعلن عنه محافظة دير الزور. لكن هناك مشكلة أخرى، بأن هذه العوائل ليس لديها أي مأوى آخر في المنطقة، ويحتاج إلى مأوى قد يعني تعمل عليه يعني المحافظة أو مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الساعات القادمة. لكن حتى الآن لا يوجد أي معلومات عن هذه يعني المبادرات من الحكومة. حقيقة وجود حالة غضب كبيرة لدى الأهالي بما يخص الجسور، أكثر من عام ونصف وعود بإعادة إحياء جسر السياسية، وهو جسر يعني يرتفع عن نهر الفرات قرابة 10 أمتار تقريبا، مهما كان هناك أي يعني ارتفاع لمنسوب نهر الفرات لا يتضرر ولا يقطع الضفتين عن بعضها كما يحصل الآن في ثاني أيام عيد الأضحى. المنطقة حقيقة مهددة بشكل كبير، الأراضي الزراعية خرج يعني كثير من المحاصيل قد طافت في مياه نهر يعني الفرات، ويعني انجرفت إلى أماكن أخرى، محاصيل زراعية من القمح الذي كان الأهالي قد احتجوا قبل عدة أيام بما يخص التسعيرة، لكنهم اليوم فقدوا كافة يعني محاصيلهم، خاصة المناطق في الجزيرة. الجزيرة هذه هي يعني هذه المنطقة لم تكن يعني تفصل بين الشامية والجزيرة إلا مسافة ربما تعتبر ضيقة. الآن هذه المنطقة كانت في وقت سابق تعتبر يعني يابسة. الآن كما تشاهدين يعني هذا مشهد حي لطوفان الزل الموجود في الحوائج والجزر النهرية في يعني عموم المنطقة. أعتقد أن الصورة واضحة، يعني المياه في منطقة الجزيرة هي تعتبر منخفضة مقارنة مع الشامية، قد غمرت أراضي زراعية وضررتها، وأيضا دخلت إلى بعض منازل المدنيين. نحاول العبور إلى الضفة الأخرى، لكن محافظة دير الزور يعني أعلنت منذ الأمس بإيقاف تام لعمل العبارات البدائية التي تنقل بين الضفتين يعني لما هناك تيار سريع للمياه ونسبة الخطورة مرتفعة جدا. فأعلنت المحافظة بمنع تام لعمل العبارات باستثناء الحالات الإسعافية، يتم نقلها بعبارات بسيطة صغيرة يعني لأشخاص متمرسين متمكنين، وبعد يعني

0: النظر من قبل يعني اللجنة المختصة من الطوارئ المؤلفة من مديرية الصحة، مديرية الأمن الداخلي، وكذلك البلدية وغيرها من المديريات المعنية بشكل مباشر في إدارة هذه الأزمة. حقيقة نحن الآن موجودون ونتابع كل هذه التفاصيل، ننتظر الساعة الواحدة المقرر أن تكون هناك نسبة إضافية يعني ربما بين 80 سنتيمتر ومتر تزيد يعني منسوب نهر الفرات. أضرار المنتزهات كبيرة حقيقة، وربما هي قد تكون مخالفة في بداية الأمر، لكن بطبيعة الحال هي تضررت بشكل كبير وخسر أصحابها مبالغ ليست بالقليلة.
1: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. وحول الموضوع ينضم إلينا أحمد واصل العجاجي مدير الموارد المائية بمحافظة الرقة. أهلا بك معنا سيد أحمد. سيد أحمد، لو تحدثنا عن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها محافظة إثر ارتفاع منسوب نهر الفرات.
2: أهلا وسهلا بكم جميع، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله البلد كله بخير أولا. ثانيا، نحن طبعا مجرد ما تم إعلامنا من قبل إدارة سد الفرات في ارتفاع مناسيب النهر وبالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ مع أيضا سد الفرات، قمنا بتشكيل غرفة عمليات وطوارئ في المناطق التي مهددة في الفيضانات على من بعد سد قديران حتى حدود دير الزور. كون لدينا مشاريع تعتبر هي زراعية على ضفاف النهر من القطاع الأول والرابع والخامس. طبعا من خلال هذه الغرفة تم توزيع آليات هندسية على مسار النهر لتفادي أي ضرر ممكن يحصل نتيجة ارتفاع المناسيب. منها نحن طبعا قدمنا الدعم لمحطات المياه اللي موجودة في حاول الهواء، الحمد لله ما زالت تعمل شغالة. قدمنا آليات لتدعم سواتر لمنع الفيضان وصوله إلى تجهيزات المحطة، كذلك إلى حويجة السوافي. حويجة السوافي وصلت مياه الفيضان أو مسوب النهر إلى حد مرتفع بحيث أنه يصل إلى البيوت. قمنا بفتح مسارات وخنادق في المنطقة لتصريف المياه، والحمد لله لم يتم ذكر أي ضرر. كذلك في محطات الضخ التابعة لنا، محطة طاوي رمان، محطة الكرامة، قمنا أيضا بإجراءات احترازية لرفع السواتر وتجهيز المحطة بحيث أنه حتى لو كان ارتفاع هناك ممكن نفك التجهيزات بأي لحظة ونرفعها خوفا من انه تصل اليها المياه. بشكل عام يعني الحمد لله لم يكن هناك اي اضرار بشريه، في اضرار على الناحيه من ناحيه الزراعه في المساكن، لكن لا تبقى الى حد ما الى كارثه كبيره او اضرار كبيره. وما زالت غرفه العمليات لدينا وغرفة الطوارئ والعاملين لدى مديرية الموارد المائية على هبة الاستعداد والجاهزية لمساعدة ودرء أي مشكلة ممكن تحدث ضرر نتيجة الفيضان والمناسيب المرتفعة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد واصل العجاجي مدير الموارد المائية بمحافظة الرقة، كنت معنا من الرقة. في ذات السياق، من جانب آخر، حيث حذرت إدارة منطقة منبج الأهالي من خطورة السباحة في مجرى نهر الفرات خلال الفترة الحالية نظرا للارتفاع الملحوظ في منسوب المياه واشتداد التيارات المائية الجارفة في عدد من المواقع الخطرة. وأكدت إدارة المنطقة في بيان أن العديد من الأجزاء والمواقع النهرية باتت غير آمنة نهائيا للسباحة، مناشدة المواطنين بتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر وفرض مراقبة صارمة على الأطفال مع تجنب الاقتراب من الأماكن التي تشهد تدفقات مائية قوية قد تهدد السلام العام. ولتفاصيل أوفى تنضم إلينا من حلب مراسلة تلفزيون سوريا نبيها الطاها. أهلا بك معنا نبيها. نبيها، ضعينا في صورة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مدينة منبج.
3: نعم، أهلا يعني صراحة أنا أثق في دار المنتخب يوم الأمس، وأيضا الدفاع المدني

0: تأجيرات عاجلة وصارمة لكافة الأهالي في بنبيج وريفها، تدعوهم فيها إلى الامتناع التام والقطعي عن السباحة في مجرى نهر الفرات. طبعا هذه التحذيرات أتت بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في منسوب مياه النهر، وأيضا تشكل تيارات مائية جارفة وخطرة جدا. هذا الارتفاع المفاجئ كان زيادة التدفق المائي والواردات الفيضانية الممرورة عبر السدود، بعد أن وصلت تقريبا يعني بحيرات الفرات إلى مستويات يعني قاسية تخطط 97% حسب إدارة منطقة منبج بفعل غزارة الأمطار وذوبان السدود في منبع. في منبج حذرت جهات محلية من أن الطبيعة الجغرافية لقاع النهر أيضا هي خطيرة، وهناك تغيرات خطيرة من وجود حفر مخفية ومنحدرات قاسية ونباتات أيضا مائية تنمو بكثافة داخل النهر، وهذا ما يشل حركة السباحين، ما يجعل أيضا السباحة خطيرة جدا حتى للأشخاص الذين يدخلونها. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يعني وهم فرق الدفاع المدني رفعت الجاهزية إلى حدها الأقصى، وهنالك حالة استنفار واسع عبر غرف عمليات مشتركة لحماية المرافق المرافق الحيوية وتحصين ضفاف النهر. إدارة يعني هذه التحذيرات جاءت في أيام عيد الأضحى، خاصة صراحة كثير هذه الأيام الأهالي والعائلات يتوجهون إلى ضفاف النهر للتنزه، ويعني ضفاف النهر هي مقصد للأهالي. يعني هذه التحذيرات جاءت من إدارة منطقة منبج وطالبت بالالتزام التام والالتزام بالإرشادات الوقائية والابتعاد عن النهر مسافة آمنة حتى ينحصر هذا الفيضان، وذلك تجنبا من وقوع أي حوادث قاسية لدى الأهالي.
1: شكرا جزيلا لك نبيها طه، كنت معنا من منبج. مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسلنا، خروج جميع محطات المياه غربي دير الزور عن الخدمة بالكامل بعد غمرها بمياه نهر الفرات. إذن خروج جميع محطات المياه غربي دير الزور عن الخدمة بالكامل بعد غمرها بمياه نهر الفرات. زار الرئيس أحمد الشرع مساء يوم أمس في أول أيام عيد الأضحى المبارك محافظة إدلب بعد زيارته مدينة حلب، حيث التقى عددا من وجهاء وأعيان المحافظة. وجاءت الزيارة إلى محافظة إدلب عقب حلب، حيث أدى الرئيس الشرع صلاة عيد الأضحى في مسجد عبد الله بن عباس بحضور عدد من المسؤولين، منهم وزيرا الإدارة المحلية والاقتصاد والصناعة ومحافظا دمشق حلب. توجه وفد من أهالي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار في القنيطرة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم. وبحسب ما ذكرته شبكات محلية، فقد حاول الأهالي لقاء قائد النقطة الأممية لمطالبته بالتدخل والسعي لكشف مصير المعتقلين، في حين ذكر مصدر من الأهالي أن قوات الأمم المتحدة لا تقدم أي إجراءات بهذا الخصوص ولا تتخذ خطوات للحد من التوغلات والانتهاكات في المنطقة. أفرجت محكمة فرنسية عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية برونو لافون ونائبه كريستيان هيرو بكفالة وتحت إشراف قضائي بعد نحو شهر ونصف من احتجازهما على خلفية إدانتهما بقضية تمويل جماعات مسلحة في سوريا، وفق ما نقلته شبكة فرانس 24. وكانت محكمة باريس الجنائية قد أصدرت في 13 من نيسان الماضي حكما بالسجن لست سنوات بحق لافون وخمس سنوات بحق هيرو بعد إدانتهما في القضية المرتبطة بدفع أموال لجماعات مسلحة خلال سنوات الحرب في سوريا بهدف الحفاظ على نشاط مصنع الشركة في البلاد. أعلنت السلطات الأسترالية توجيه تهم رسمية لامرأة تبلغ من العمر 34 عاما تتعلق بالانضمام إلى تنظيم داعش والدخول إلى منطقة الصراع والبقاء فيها.

0: ذلك بعد عودتها من مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا. وأوضحت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان لها أن المتهمة كانت قد سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة آخرين. وأشارت التحقيقات إلى أن قسد كانت قد احتجزت المرأة في آذار 2019 حيث أمضت فترة داخل مخيم الهول برفقة أفراد من عائلتها قبل أن تعود إلى أستراليا في أيلول الماضي قادمة من لبنان برفقة امرأة أخرى. أفادت منظمة الهجرة الدولية بأن وتيرة النزوح من لبنان إلى سوريا تراجعت منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. وذكر تقرير منظمة تتبع النزوح ومراقبة الحدود أن أكثر من 33 ألف شخص عادوا إلى لبنان منذ ذروة النزوح. وأكد تقرير المنظمة أن الأوضاع المعيشية للعائدين من لبنان ما تزال شديدة الصعوبة في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع تكاليف الحياة. أحيا أهالي مدينة اللاذقية أول أيام عيد الأضحى المبارك بأداء صلاة العيد وتبادل الزيارات والتهاني، في حين شهدت الحدائق والمنتزهات إقبالا واسعا من العائلات والأطفال بحثا عن لحظات الفرح والترفيه.
1: مع ساعات الصباح الأولى علت تكبيرات عيد الأضحى المبارك في مساجد مدينة اللاذقية، حيث أدى الأهالي صلاة العيد وسط أجواء روحانية مميزة تبعتها شعائر تقديم الأضاحي وتبادل الزيارات والتهاني بين العائلات.
2: بدنا نجوا على صلاة العيد، يروحوا على المقابر الزيارة، بعدين بيزوروا الأقارب كلها قبل ما يرجعوا على البيت.
1: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على تحضيرات العيد هذا العام واختصرت كثيراً من مظاهر الشراء والتجهيز، إلا أن الأهالي حرصوا على الحفاظ على فرحة العيد خاصة للأطفال الذين توافدوا مع عائلاتهم إلى الحدائق والمتنزهات والكورنيش البحري لقضاء أوقات من الترفيه والراحة.
3: بس شوي الأوضاع المادية خفيفة، بس الحمد لله أنه قدرنا، العالم قدرت هيك أنه شان تبسط هالأولاد وهيك، عرفت عليك كيف؟ الحمد لله الأمور تمام.
4: لمت عيديات ما لمت الا 10,000 ورحت عند الزعيم اكلنا كريسبي ويعني وعمامي اعطوني بس 10,000 بس هيك.
1: وتشهد المدينه اجواء من الاستقرار الامني ما ساهم في زياده حركه التنقل والخروج الى الاماكن العامه، في مشهد يعكس تمسك السوريين بتقاليد العيد وقدرتهم على صناعه الفرح رغم التحديات.
5: عيد الأضحى هذا العام حمل معه رسائل أمل وفرح، مؤكداً تمسك السوريين بعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية، لتبقى هذه المناسبة فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية ونشر أجواء المحبة بين الجميع. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: تستقبل مدينة حلب عيد الأضحى بأجواء يملأها الفرح والتضامن الاجتماعي، حيث تتجدد اللقاءات العائلية وتبادل التهاني بين الأهالي، ويتزامن العيد مع مبادرات خيرية واسعة لتوزيع حصص الأضاحي والسلال الغذائية على المحتاجين.
6: تعيش مدينة حلب أجواء عيد الأضحى وسط حركة زيارات عائلية وتبادل التهاني بين الأهالي، في مشهد يطغى عليه الفرح وروح الإلفة والتقارب.
7: شو سبحان الله، وشعور الفرح مع تعظيم شعائر الله عز وجل من عيد الأضحى. نحن بعد غربة طويلة عن مدينة حلب عم نعيش شعور حاليا، شعور إيجابي خاصة بعد التحرير. جينا على حلب عم نصلي بجامع له رمزية عند أهالي مدينة حلب، جامع الرحمن. شعور حلو انه انت عايش مدينتك عم تصلي بجوامعك، شعور ايجابي جدا وشي حلو والله.
6: في احياء المدينه تتواصل عمليات توزيع لحوم الاضاحي والسلل الغذائيه على الاسر المحتاجه بالتزامن مع حركه نشطه في الاسواق والشوارع، بما يعكس حضور قيم التكافل الاجتماعي خلال العيد.
8: اضحيه ان شاء الله ضحينا قمنا بتضحيتها، والله نحاول إن شاء الله نقدم للأطفال.

0: الأصدقاء والفقراء والمحتاجين إن شاء الله، والله يتقبل إن شاء الله بإذن رب العالمين. وهي شعيرة من شعائر سيدنا إبراهيم عليه السلام.
1: أما الأطفال فتبدو فرحتهم حاضرة في ألعاب العيد وحركتهم في الشوارع والساحات، حيث تشكل الأراجيح والألعاب والبسطات الملونة جزءاً من أجواء العيد التي ينتظرونها كل عام.
2: يعني فرحة للأولاد وعيد مبارك إن شاء الله. إيه كويس يعني العيد، أخذناهم جينا على السبيل، سايبين السبيل يعني جينا على السبيل، وهذا إيه لعبوا بالاسم المراجيح وهيك شغله.
3: بروح عند قرايبين لبابا وعند بيت جدي، بروح هنيك بنبسط كثير. يعني أنا كثير بحب العيد.
4: والله كويسة يعني، وهيك فرحان كثير بأجواء العيد ومبسوط مع رفقاتي، وهيك في شيء مفرح بالأجواء العيد، وتزبط الحمد لله زبط السبيل صارت أحلى وأحلى.
1: بين أجواء العبادة في المساجد وزيارة المقابر لاستذكار الأحبة والمبادرات الخيرية التي تصل إلى الأسر المحتاجة، يعيش أهالي مدينة حلب عيد الأضحى بروح تجمع بين الفرح والوفاء والتكافل. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
5: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة تقتصر بمعظمها على الأطفال.
6: مع حلول عيد الأضحى تكثف منظمات إنسانية مشاريع الأضاحي داخل مخيمات الشمال السوري، حيث يعمل متطوعون على تجهيز اللحوم وتحضيرها للتوزيع على العائلات النازحة في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تعيشها آلاف الأسر داخل المخيمات. وتقول إدارة هذه المنظمات إن حملات الأضاحي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة خلال أيام العيد.
7: فالحمد لله رب العالمين، حاولنا نحن مع أهلنا في المخيمات، وعمل نسخ مع مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة طبعا، لأنه في كتير منظمات مثلنا عم توزع حتى نستهدف ناس في مخيمات ما حدا دخلها يعني.
6: أما أجواء العيد داخل المخيمات فبدت محدودة هذا العام، واقتصرت مظاهر الفرح على الأطفال الذين حاولوا بملابسهم الجديدة وألعابهم البسيطة خلق أجواء خاصة بهم رغم حياة النزوح. في المقابل ما يزال كثير من الأهالي يعلقون آمالهم على العودة إلى منازلهم وقراهم حتى وإن كانت مدمرة لاستعادة شيء من تفاصيل العيد التي فقدوها خلال سنوات التهجير.
8: والله في بس شيء بسيط يعني، شيء لا يذكر يعني. مثلا هلق نحن بالمخيم صرنا مثلا 6 سنين تقريبا، صرنا بتغلق مثل الأهل يعني، عرفت علي شلون، كتلي وحدي عرفت علي شلون، هيك منطلع مفوت على بعضنا منعيد على بعضنا هيك.
9: أمنياتنا بالنسبة لنا أمنياتنا نرجع لبلادنا، وضيعنا مهدم وركام كامل، ويعني متمنين نرجع لها لا أكثر، نرجع ونسكن ونفرح، تصير فرحة فرحتين ببلادنا طبعا.
6: وتكتسب المشاريع الخيرية في المخيمات أهمية متزايدة مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها الأساسية.
7: بين توزيع الأضاحي ومحاولات إدخال الفرحة إلى الخيام، تبدو أجواء عيد الأضحى في المخيمات خجولة هذا العام، حيث اقتصرت مظاهر العيد على الأطفال، فيما فضلت عائلة كثيرة قضاء العيد بعيدا عن المخيمات في قراها وبلداتها الأصلية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: تكاد تغيب مظاهر العيد عن قرى ريف درعا الغربي، وخصوصا التي تشهد توغلات للاحتلال واعتقالات لأبنائها مثل جملة وعابدين ومعرية وكوية، إلى أن الأهالي حرصوا على إحياء تقاليد العيد.

0: على الرغم من تعديات الاعتداء الإسرائيلي وغطرسته ومحاولة إدخال أي شيء من الأشكال، يحاول بشتى الأشكال أن يجعلنا وأن يدخل هذه البلاد، والله لن يدخلها، لأننا قدمنا قافلة من شهداء اليرموك يمر علينا هذا العام، وقد قدمنا قافلة من الشهداء، ومستعدون أن نقدم دماءنا فداء لهذا الوطن. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب النصر والتمكين، ولقائدنا أن يكون على قدر المسؤولية.
1: هذا العيد يشوبه بعض الشوائب، مثل وجود العدو الصهيوني بالقرب من أراضينا، وعكر علينا صفو العيد وفرحة العيد. نأمل من المنظمات الدولية، من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من أي منظمة دولية، بأنها تضع حد للغطرسة الإسرائيلية والتوغل الإسرائيلي والاعتقالات اللي عم تحدث بالمنطقة.
2: وأرحب بمراسلتينا إلاف العلي من إدلب ومريت عباد من دمشق. أهلا بكم وكل عام وأنتن بخير. البداية معك مريت، ماذا رصدتي من أجواء ليلة أمس وفي أول أيام عيد الأضحى؟
3: نعم، كل عام وأنت بخير كاترين. في البداية نحن الآن أمام مسجد كيوان في دمشق. يوجد الآن داخل هذا المسجد فعالية خيرية لتوزيع الأضاحي على الأهالي من مختلف المناطق في دمشق. طبعا يوم أمس كان اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك. طبعا بدأت الطقوس من أحياء أو تأدية صلاة عيد الأضحى، ومن ثم خرج الأهالي لتبادل التهاني والتبريكات. طبعا كانت الشوارع وحتى اليوم مؤمنة وتحت وجود يعني عناصر قوى الأمن أمام مناطق أو أماكن التجمعات ومن أمام المساجد أيضا، ووفقا للتعميمات السابقة أيضا كان هناك سيارات إسعاف بجانب العديد من الأماكن التي يوجد فيها أيضا تجمعات ومن أمام المساجد، يعني تحسبا لأي طارئ. أيضا يعني كانت المحلات التجارية قد فتحت بعد الصلاة، وفي وقت الظهيرة تحديدا شهدت إقبال نسبي المحلات التجارية، يعني وكان هناك يعني الحقيقة بعض الشكاوي من قبل التجار من ضعف حركة الأسواق في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. أيضا كان هناك إقبال ضعيف بحسب التجار على شراء الأضاحي وتقديمها، إذ أنه يعني بلغ سعر الكيلو الواحد 100,000 ليرة سوري، وتباين من بائع إلى آخر. أيضا تحدث إلينا المواطنين عن الطقوس التي قاموا بها وعن ذهاب الأطفال إلى الحدائق التي تم تجهيزها مسبقا. اليوم يشهد الشارع في هذا الوقت حركة مواصلات هادئة نسبيا، لكن عادت المواصلات اليوم، وأيضا المحلات التجارية اليوم تفتح في الأوقات المعتادة. أيضا في الصباح كان هناك حركة إقبال نسبية على شراء الحلويات ومن بعض أماكن بيع اللحوم. أيضا في الصباح كان هناك ذهاب إلى بعض المناطق السياحية والترفيهية مثل الربوة وبلودان أيضا. وكما تحدثت نحن الآن بجانب مسجد كيوان، ويوجد مبادرة خيرية لتوزيع الأضاحي، وأيضا تحدثوا إلينا أن هذه المبادرة سوف تستمر إلى نهاية عطلة عيد الأضحى.
2: بالانتقال إلى إدلب ومعك إلاف، وكأنك تقفين قرب مدينة ملاهي، حدثينا أكثر عن الأجواء لديك.
4: مرحبا كاترين، كل عام وأنت والسادة المشاهدين بخير. نعم صراحة أنا الآن متواجدة في مدينة الدانا بريف إدلب. كنا منذ قليل نرصد أجواء فرحة العيد في المخيمات في مناطق الشمال السوري. هناك يعني صراحة تباين ما بين واقع المخيمات وواقع المدن أيضا، رغم يعني اليوم ارتفاع درجات الحرارة و

0: يعني إلى أننا نشاهد الأطفال في الساحات يلعبون في الملاهي ويشترون ما لذ وطاب من يعني الأكلات التي اعتاد عليها الأطفال. يعني هناك مظاهر وأجواء للعيد بدأت من يوم البارحة بزيارة المقابر وأداء صلاة العيد وأيضا زيارة الأقارب. كان هناك يعني انتشار أمني مكثف خاصة أثناء صلاة يوم البارحة، وما زال هذا الانتشار لتأمين الطرقات. رغم يعني أن مدينة الدانة تعتبر من أكثر المدن ازدحاما، إلا أن اليوم يعني مع ثاني أيام عيد الأضحى هناك يعني عدم، لا نجد الازدحام المعتاد في مدينة الدانة. معظم السكان يذهبون إلى الأقارب، ربما في المحافظات الأخرى يقطعون مسافات إلى الساحل السوري لقضاء إجازة العيد مع أسرهم وأقاربهم. أيضا صراحة الأجواء يعني مفعمة بالنشاط والحماس خاصة لدى الأطفال في ساحات اللعب، كما كان يعني يوم الأمس هناك زيارة لسيادة الرئيس السوري أحمد الشرع لمدينة إدلب وأيضا كفرنبل. كان هناك اجتماع صراحة كان هناك اجتمع مع وجهاء وأعيان من محافظة إدلب، تحدثوا فيه عن الأوضاع الخدمية والمعيشية، وأيضا تناولوا فيه موضوع مجلس الشعب ونسبة النساء المختارة أيضا التي كان يعني من المقرر يختارها الرئيس السوري أحمد الشرع. ناهيك عن مشاريع الأضاحي المتواجدة اليوم والتي بدأت يعني منذ يوم البارحة وهي مستمرة على أيام العيد بدعم من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة، وأيضا قطر أي الخيرية بالتشارك مع منظمة أو فريق الاستجابة الطارئة. تعمل هذه المشاريع على توزيع ما يقارب 2000 أضحية على ما يقارب أكثر من 6000 عائلة في كل من حماة وإدلب وحلب للعائلات يعني الأشد فقرا وحاجة. رغم الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة كاترين، إلا أن يعني كل عائلة تحاول تدبر أمرها بإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال بشراء ملابس العيد وشراء الحلويات. ربما هذا العيد يعني لا يشهد إقبالا كعيد الفطر، ولكن رغم ذلك هناك بعض مظاهر الفرح والبهجة في مناطق المخيمات وأيضا في عموم محافظة إدلب. ناهيك أن يعني ليس الجميع هم من أصحاب الدخل الثابت أو الموظفين، فربما كان الموظف يستطيع شراء حاجيات ومستلزمات العيد، بينما المسن والمتقاعد كان يجد صعوبة في ذلك الأمر، إلا أن يعني المظاهر والعادات والتقاليد ما زالت قائمة.
1: ماريات، هذا ما كنت أود الحديث عنه، عن الأوضاع المعيشية وعن الأسعار الآن في دمشق في هذه الأيام.
2: نعم كاترين، حقيقة نحن يوم أمس تجولنا في الأسواق وسط التجار ووسط المواطنين أيضا، كما تحدثت الزميلة إلاف هناك فجوة حقيقة بين الرواتب، رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين، حتى بين رواتب الموظفين أنفسهم. لكن حقيقة يعني مظاهر هذا العيد ما زالت موجودة، فرحة هذا العيد ما تزال موجودة أيضا، لكن هناك تباين في القدرة الشرائية، منهم من أصحاب الدخل المرتفع عملوا على تأمين جميع مستلزمات العيد من الخروج، من شراء الأضاحي وتقديمها، من شراء الملابس. لكن كما تحدثت هناك فجوة أيضا مع مقارنة بأصحاب الدخل المحدود وحتى من الموظفين ذوات الرواتب الضئيلة، يعني مقارنة بالأوضاع المعيشية حتى بعد الزيادة، وبالإضافة أيضا إلى رواتب المتقاعدين، وكما تحدثوا إلينا أنها لا تزال ضئيلة نسبيا مقارنة بالأسعار. وكما تحدثنا يعني أسعار الأضاحي لهذا العام بلغ الكيلو الواحد 100,000 ليرة سوري، وتباين هذا السعر من بائع إلى آخر، وهذا وقف عائقا أمام العديد من المواطنين من شراء الأضاحي، والتي هي يعني طقس من طقوس هذا العيد المبارك بسبب غلاء سعرها وتباينها من بائع إلى آخر. وأيضا حقيقة يعني كما تحدثنا إلى المواطنين أنه يعني البعض لم يستطيع شراء كافة مستلزمات العيد من الملابس وغيرها إلى أطفاله. أيضا التقينا بمواطنين قادمين من الخارج لأول مرة منذ أعوام كثيرة، أيضا تحدثوا إلينا عن الأجواء في سوريا وعن فرحة العيد.

0: ويعني عن أبدوا رأيهم في هذا الغلاء في البلاد.
1: مريتا عبيد من دمشق وإلى فلعلي من أدلب، شكرا جزيلا لكما. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء عيد الأضحى بين السوريين المقيمين في ألمانيا ولا سيما في برلين، إذ أكدوا تمسكهم بالعادات والتقاليد السورية وحرصهم على إحياء روح العيد رغم الغربة.
2: حركة السوق كويسة وفي إقبال يعني على العيد، شري مثل ما بقول الحلويات وضيافة العيد، ويعني البضع ببرلين جدا كويس. نحن طبعا أهل كل بلد إلها عادات، نحن أهل حلب بنساي دائما الكرابيج والمعمول وكعك العيد، فهذا قبل دائما بأربع خمس أيام لازم يتجهز في البيت.
3: والله الحمد لله هون تجهيزات العيد كمدينة برلين، يعني تجهيزات العيد إذا واحد يكون في عنده قرايب وأهله ومعارف هون تجهيزات العيد ما شاء الله كتير حلوة. الأجواء العيد هون ببرلين غير شيء يعني مقارنة بغير مدن، لأنه ببرلين خليط يعني مختلطة فيها إيش ما بدك، السوريين بدك يعني من أي دولة بدك موجود هون برلين، ويعني في هون كمان شارع هون زون عليه كمان أجواء يعني كتير حلوة. الشيء الأكثر شيء المميز إنه بيوم العيد كل واحد يروح عند قرايبه، الزعلان يروح يراضيه، إيه وهيك يعني أجواء كتير حلوة عنا بالحسك، يعني واحد الصبح يفيق ويروح عند قرايبه وأهله اللي برا بيحكي مع أهله.
4: هلا الصراحة أنا ما وعيت بسوريا، أنا هون وعيت، أنا جيت لهون عمري 7 سنين، صار لي هون تقريبا 9 سنين ونص، أكمل 10 سنين، وأنا هون كبرت ويعني أجواء العيد ما شاء الله ببرلين ما في مثلها، يعني هي غير البلاد كلها هون موجودة غير البلاد الألمانية.
5: أجواء العيد إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وهذا العيد عيد كبير بالنصر والفرج على المسلمين، وإن شاء الله الله بيعيده على أمة محمد بالخير. هذا عيد البركة بعد ما الله فرج علينا وعلى بلدنا وسوريا حرة صارت،
6: والحمد لله فضل الله. يعني هو العيد عيدين، يعني عيد اللهم صل على سيدنا محمد، عيد الأضحى المبارك وعيد النصر. يعني احنا بالنسبة لنا يعني في ناس محرومة يعني من أهلها، صارها 10 سنين أو 20 سنة، يعني قاعد نشوف على مواقع التواصل بناس صارها 50 سنة مراجعة منازل على سوريا بسبب النظام المخلوع.
1: يستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق، والذي يوافق اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى، وكان الحجاج قد أدوا يوم أمس الأربعاء طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1,700,000 حاج، مشيرة إلى تكثيف الجهود الميدانية لخدمة الحجاج.

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
1: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. تعال الآن تخليص شحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها في دير الزور والرقة استنفار لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وتحركات لإخلاء مناطق وتحذيرات من الغمر. في ثاني أيامه تلفزيون سوريا يرصد أجواء عيد الأضحى المبارك وينقل صورا من تقاليده واحتفالاته في عموم المحافظات. وفي غزة مقتل 10 أشخاص بينهم 4 أطفال بغارة للاحتلال وسط القطاع، والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قياديين من حركة حماس. وفي تطورات الحرب على لبنان 6 قتلى بغارات للاحتلال على جنوب لبنان، وإنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة صور من سكانها.

أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بخروج جميع محطات المياه غربي دير الزور عن الخدمة بشكل كامل بعد غمرها بمياه نهر الفرات. بدوره أعلن مدير مياه دير الزور أحمد موسى عن خطة احترازية لتأمين مياه الشرب في حال تضرر المدينة، تشمل تجهيز محطات طريق الشام الخامية وضخها نحو محطة الصافية الرئيسية، مشيرا إلى أن نهر الفرات يشهد ارتفاعا في المنسوب وصل إلى ما يقارب 3

0: 3 أمتار عموديا وتجاوز 40 مترا أفقيا.
1: خرجت نحو 50 محطة مياه عن الخدمة في دير الزور، وهناك أيضا العشرات من المحطات مهددة بالخروج عن الخدمة، والبالغ عددها 210 محطات على ضفتي نهر الفرات بمسافة تقدر ب 240 كيلومترا من الحدود العراقية حتى محافظة الرقة. كذلك الأمر 3 جسور قد تضررت وجرفتها هذه المياه، والجسر الرابع وهو جسر العشارة مهدد أيضا بالتضرر بشكل كبير وقد تم قطعه. الآن يمكن القول بأن ضفتي نهر الفرات قد يعني انعزلت عن بعضها باستثناء جسر البوكمال الذي يقع على الحدود العراقية بمسافة تبعد عن مدينة دير الزور 135 كيلومترا. هذه الأضرار كلها يعني نتجت يوم أمس، والآن استقرار منسوب نهر الفرات قد توقف عن الزيادة منذ منتصف الليل الماضي، لكن التوقعات وتحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن يعني المنسوب سيرتفع عند الساعة 1 بعد الظهر في هذه المنطقة. كثير من العائلات القريبة من النهر قد غادرت المنطقة، كذلك الأمر الأراضي الزراعية تضررت بشكل كبير، والآن يعني فرق يعني الطوارئ تنتشر على ضفتي الفرات لمتابعة هذه الكارثة. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن إخلاء فوري لمنطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع الواقعتين على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور بسبب فيضان النهر. وبدوره حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من خطورة السباحة في نهر الفرات إثر ارتفاع منسوب المياه وشدة التيار المائي، وذلك بعد وفاة 3 أطفال غرقا في دير الزور وفقدان رابع بجانب فقدان شاب قفز من الجسر القديم في الرقة. في حين أعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع محافظتي دير الزور والرقة لرفع التحصينات في المناطق المنخفضة، مع إرسال فرق مؤازرة وآليات ثقيلة من حلب وإدلب وحمص وحما لتسريع الاستجابة، خاصة بعد تضرر وجرف أجزاء من جسري المريعية والميادين وخروجهما عن الخدمة. من جهته قال المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور إن الوضع المائي على مجرى نهر الفرات يشهد حالة من الاستقرار حاليا، مشيرا إلى أن معدل تمرير المياه من سد قديران يبلغ نحو 1800 متر مكعب في الثانية. وأوضح بكور في تصريح لسانه أن المؤشرات الحالية لا تظهر أي تغيرات متوقعة على مستوى التصريف أو ارتفاع المنسوب حتى يوم الأحد المقبل، لافتا إلى استمرار المتابعة الفنية والمراقبة المستمرة لمستويات المياه على امتداد مجرى النهر. أغلق الأمن الداخلي جسر العشارة بريف دير الزور أمام عبور المشاة والدراجات النارية والسيارات، وذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه النهر، في حين أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بدء الاستجابة عند الجسر لتدعيم الجزء المتضرر منه.
2: والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ يوم الخميس الموافق 28/5/2026، جسر العشارة مغلق بالكامل أمام حركة عبور المواطير والسيارات. مدنيين راحوا ورجعوهم الحاجز هناك، ما في أي عبور. يرجع على الأهالي عدم القدوم على جسر العشارة بشكل نهائي. مثل ما أنتم شايفين هذا الازدحام وهاي العالم متواجدة هنا.
0: باشرت مديرية الموارد المائية في الرقة تنفيذ تدخلات عاجلة عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وتسببه بغمر منازل في منطقة حويجة السوافي جنوبي المدينة. وأفاد معاون مدير الموارد المائية عمار العيسى بأن فرقا فنية مدعومة بآليات ثقيلة توجهت إلى الموقع وبدأت بفتح عبارات مخالفة أعاقت تصريف المياه وأسهمت في تجمعها داخل الأحياء السكنية وفق ما نقلت وكالة سانا. وأكد العيسى استمرار عمليات تصريف المياه واتخاذ إجراءات

للحد من الأضرار وحماية السكان مع متابعة مستويات النهر بشكل متواصل، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ في حالة جاهزية.

0: بجواره خصوصا في محافظة الرقة.
1: شهد نهر الفرات خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياهه بعد زيادة التدفقات الواردة، ما أدى إلى امتداد المياه نحو مساحات قريبة من الضفاف ووصولها إلى بعض المنازل والمنشآت، متسببة بأضرار مادية ونزوح مؤقت لبعض العائلات.
2: صار لنا تقريبا شي نهارين، اليوم الثالث طلعت المي على البيوت، عرفت علي شلون؟ وحاليا طايفين، يعني أكثر من هيش بدي أقول لك شوفت عينك، يعني المي والأطفال الصغار هاي كلها المي وسخة ودعت تجينا عكار، عرفت شلون؟ والله يكون عون الجيران زاد طافهم على حد، عرفت علي شلون؟ حسيت نايمين على أسطحة، ما يعني الغرف كلها مي.
1: ارتفع منسوب النهر لأكثر من مترين عموديا، في حين امتدت المياه أفقيا لمسافات واسعة، ما دفع عددا من النازحين في الرقة إلى نقل خيامهم أكثر من مرة خلال الأيام الماضية تجنبا لوصول المياه إليها.
3: قامت تطلع علينا المية وشوفت عينك دحش، قامت تطلع وطوفت الخيام، بتطويف الخيام قمنا يعني نتنقل، وين ما دع نتحرك شوية شوف دعت تلحق للمية. ايه مش لحد جانا لحد سأل عنا مثل ما تقول، ايه بالله، وها هي شوفت عينك كله جدا واضح. يعني
1: بحسب سكان في المنطقة فإن ارتفاع المياه أعاد مشاهد غابة عن ضفاف الفرات منذ عقود، وسط مخاوف من استمرار زيادة المنسوب، في حين تؤكد الجهات المعنية أن الوضع ما يزال تحت المتابعة والسيطرة.
4: هلا بدون شك الوضع الحالي هو وضع استثنائي، حيث ان الفتحه الحاليه للبوابات المفيض لسد الفرات حوالي 900 متر مكعب بالثانيه، بالاضافه لتمرير 600 متر مكعب بالثانيه من العنفات، وبالتالي مجموع المياه المره من سد الفرات هي 1500 متر مكعب بالثانيه، وبتمر عبر سد قديران باتجاه النهر ضمن محافظتين الرقه ودير الزور. هاي الزياده غير مسبوقه يعني لاكثر من 30 سنه، وبالتالي هذا الشيء ممكن يشكل تهديد على اهلنا الموجودين بمنطقه الرقه ودير الزور. عند استلامنا معلومه انه راح يكون في الوارد المائي بشكل كثير كبير، كثفنا من عمل غرف التحكم بحيث انه يكون المراقبه لصيقه، وبدانا برفع المنسوب ضمن البحيرات بشكل تدريجي بالتوازي مع التواصل مع إدارة الكوارث، مع السادة المحافظين بالرقة ودير الزور، مع مديريات الموارد المائية.
1: يرى مختصون أن ما يشهده الفرات يمثل عودة لجزء من امتداده الطبيعي بعد سنوات من الجفاف وتراجع الواردات المائية، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن الارتفاع الحالي مرتبط بزيادة مؤقتة في كميات المياه الواردة.
0: حذرت إدارة منطقة منبج الأهالي من خطورة السباحة في مجرى نهر الفرات خلال الفترة الحالية نظراً للارتفاع الملحوظ في منسوب المياه واشتداد التيارات المائية الجارفة في عدد من المواقع الخطرة. وأكدت إدارة المنطقة في بيان أن العديد من الأجزاء والمواقع النهرية باتت غير آمنة نهائياً للسباحة، مناشدة المواطنين بتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر وفرض مراقبة صارمة على الأطفال، مع تجنب الاقتراب من الأماكن التي تشهد تدفقات مائية قوية قد تهدد السلام العام. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، قبل قليل ذكرنا خبر خروج محطات المياه غربي دير الزور عن الخدمة، ضعنا أكثر في التفاصيل.
5: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. حقيقة خروج أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة، والعدد مرشح للزيادة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات بشكل مستمر. هذه المحطات هي تغذي مناطق دير الزور بشكل عام، والبالغ عدد هذه المحطات 210 محطات، خرجت 50 منها عن الخدمة وهناك العشرات أخرى مهددة بالخروج. هذه تغذي المنازل، ويعني هي تقسم المحطة إلى قسمين أو غرفتين، غرفة تسمى بالغرفة الخامية وهي تأتي تكون قريبة من سطح المياه، والثانية تكون يعني مرتفعة قليلا ولا تبعد عن بعضها كثيرا. عملية نقل المياه من نهر الفرات إلى الخامية، ثم بعد ذلك عملية ترقيد، ثم التصفية إلى المحطة الصافية أو الغرفة الصافية، ثم نقلها إلى منازل المدنيين. المحطات خرجت عن الخدمة بشكل تام، وقبل دقائق يعني خرجنا من محطة مياه الشميطية، هي يعني واحدة من المحطات المتضررة، يعني أهالي وجهود

0: محلية بدأت في يعني وضع ساتر ترابي كي لا تتفاقم هذه الأزمة، خاصة وأننا نتحدث عن يعني كمية كبيرة من المياه ستصل إلى دير الزور، من المقرر ربما بعد ساعة من الآن أو أكثر من ذلك تزيد هذه الكمية بمعدل 80 سنتيمتر أو متر بحسب المعنيين في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. حقيقة يعني لا يوجد جديد بما يخص موضوع الجسور، ثلاث جسور خرجت عن الخدمة بشكل تام، الرابع هو يربط بين حيين في دير الزور وهو بين قنامات وحويجة صقر، منطقتين وهي حويجة صقر وحويجة قاطع. أنذرت الحكومة يعني أهالي المناطق بالخروج الفوري من هذه المناطق خشية تفاقم الأزمة ووصول المياه إلى منازلهم. وهنا نتحدث عن الحوايج، وهي الحوايج مصطلح يطلق على الجزر النهرية الموجودة في نهر الفرات والمحاطة من كل الجهات بالمياه. يعني هذه هي الأزمة حتى الآن، مناشدات كثيرة لإيقاف هذه المأساة، ربما بوضع سواتر ترابية على يعني الحد الذي وصلت عليه مياه نهر الفرات كي لا تتفاقم وتصل إلى أراضي زراعية على مقربة من.
1: عهد أيضا تحدثت عن حركات نزوح وتحذيرات للأهالي بالأخلاء، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
0: نعم، يعني هي تحذيرات، لم نشهد حالة نزوح حتى قبل قليل، يعني لم يكن هناك نزوح من المنطقتين المذكورتين، علما أن الإنذار كان شديد ومكرر بعدة يعني طرق وإيصال الفكرة لكل القاطنين في هذه الجزر أو الحوايج، لكن حتى هذه اللحظة لم نسجل خروج أي عائلة. يبدو أن العائلات تحتاج إلى مأوى آخر، خاصة أن دير الزور نتحدث عن 80% من أحيائها مدمرة بشكل كامل لا تصلح للسكن، فيحتاجون إلى مأوى. يعني بعد قليل سنتجه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لنعرف إذا ما كان لديهم مأوى أو يعني حل إسعافي لإيواء هذه العائلات البالغ عددها في جزيرة أو حويجة قاطع 50 عائلة وفي حويجة صقر ما يقارب 300 عائلة بحسب الإحصائيات الرسمية.
1: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. وأيضا حول الموضوع أرحب بضيفي أسامة عربو، قائد عمليات دير الزور بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث من دير الزور. أهلا بك معنا سيد أسامة. سيد أسامة، كيف أو ما هي تقديرات الأضرار حتى الآن في دير الزور والمنطقة؟
2: حياكم الله جميعا، أهلا بك أنسي. بالنسبة للأضرار تم الإحصاء ولكن بشكل غير نهائي، أراضي زراعية مئات الدرهمات تمت تضرر، تضررت محطات ضخ المياه، الجسور بشكل عام خرجت عن الخدمة وتضررت بشكل كبير. حاليا تم إبلاغنا عن ضرورة نقل العوائل حويجة سكر وقاطع، يتم الآن عملية إخلاء عن طريق القوارب والفرق المختصة بنقل الأشخاص المتواجدين في المناطق الحوايج، بالإضافة لسيارة الإسعاف المتواجدة في المكان خشية لأي ضرر يصيب الأهالي ونقله إلى أقرب مشفى طبي. بالنسبة لمراكز إيواء، تم تحديد مركزين إيواء في منطقة الحديقة، مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر بن الخطاب عن طريق الشؤون الاجتماعية. تم حالات إسعافية من مناطق الجزيرة إلى مناطق الشامية عن طريق القوارب وسيارات الإسعاف المتواجدة على ضفاف النهر ونقلهم إلى مشفى دير الزور الوطني. بشكل عام هذا الأمر اللي تم حاليا قمنا به اليوم.
1: سيد أسامة، بالأمس كان هناك ثلاث حالات غرق بين الأطفال، حدثنا عن هذه الظاهرة أكثر.
2: في البارحة تم حالات غرق، ليس ثلاثة ولكن أربع حالات غرق أطفال للأسف نتيجة السباحة، رغم التحذيرات التي صدرت عن وزارة الطوارئ والكوارث ومحافظة دير الزور بخصوص هذا الأمر. مع هذا الأمر لم يتم الالتزام بهذا الموضوع من قبل الأهالي. غرق أربع أطفال، تم انتشار ست أطفال والطفل الرابع لحد الآن لم يتم انتشاره للأسف.
1: سيد أسامة، في حال ارتفاع أكثر في منسوب هذا النهر، ما الأضرار المتوقعة وما الاحترازات والإجراءات المتخذة؟
2: طبعا اتخذنا عدة إجراءات احترازية تلافي لأي ضرر. تم إنزال السكان بشكل فوري، تم إخلاء بعض المباني الحكومية وبعض الأبنية التي تم بناؤها ضمن السرير النهري وحرم النهر وإخلاء الناس وتصفيه طلبنا منهم جميعا الابتعاد عن هذه المناطق خشية على صحتهم وسلامتهم.
1: تحدثت عن وجود مراكز للإيواء، حدثنا أكثر عن التجهيزات بهذه المراكز.
2: مراكز الإيواء التي تم نشرها عن طريق المحافظة والشؤون الاجتماعية هي مركزين إيواء في حي الحريقة، تم التجهيز من قبل المحافظة كإيواء منامي وسلال على ما أعتقد، مع تواجد سياراتنا المخصصة لنقل الحالات الطبية الحرجة إلى المشافي والنقاط الطبية المتواجدة في دير الزور.
1: ما الصعوبات التي تواجهونها سيد أسامة في هذه الأثناء؟
2: الصعوبات هي امتداد النهر على طول خط دير الزور بحدود 220 كيلو متر من التبني أو معدن قديم إلى البوكمال، مسافة طويلة، أبنية ومنشآت حكومية متواجدة على ضفاف النهر، الاتصال بين الجزيرة والشامية لعدم وجود جسور، الاعتماد على 3 نقاط للعبور الآمن تحت إشرافنا حفاظا على سلامة المدنيين، نقل بعض محطات المياه من مكان تواجدها إلى مكان أكثر أمانا. هذه بعض الصعوبات التي تواجهنا حاليا.
1: هل لديكم معدات كافية لمساعدة الأهالي ولتخفيف الأضرار؟
2: في عندنا معدات كافة، آلياتنا تم استلطافها بشكل كامل من 3 أيام، من 4 أيام لحد الآن، بالإضافة إلى بعض المؤازرات التي أتتها من جميع المحافظات السورية التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى قيامنا باستئجار آليات مدنية وزجها في العمل معنا.
1: خروج أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة كما تحدث مراسلنا قبل قليل، كيف أثر ذلك على المنطقة؟ وهل هناك تخوف من انقطاع المياه والكهرباء؟
2: طبعاً خروج

0: ترى الفوارس في عندنا خطة احترازية تعني سهري سنقل المياه إلى السكان المدنيين في حال انقطاع المياه بشكل كامل عن مدينة دير الزور.
1: أخيرا سيد أسامة، ما الرسالة التي تود إيصالها لأهالي المنطقة في كل من دير الزور والرقة عبر شاشة تلفزيون سوريا؟
0: نتمنى لجميع السكان أن يتواجدون على سرير النهر، الابتعاد عن سرير النهر وعدم الاقتراب منه وعدم السباحة في نهر الفرات، خاصة لوجود تيار قوي جدا وهو بالأساس أن نهر الفرات غير مخصص للسباحة. جميع المنشآت الحكومية التي يتم إخلاءها عدم الاقتراب منها مرة أخرى إلا بعد زوال خطر الفيضانات. نتوقع أن زيادة حدة الفيضانات خلال الساعات القادمة. نتمنى من الجميع عدم الاقتراب من الأراضي الزراعية من البيوت، ريثما يتم نشر الآمن على وسائل التواصل الاجتماعي لعودة سكاننا إلى أرضيتهم المتضررة. طبعا هي الأبنية المتضررة هي أبنية تعتبر مخالفة للمعايير الآمنة وقريبة من سرير النهر ومن حرم النهر.
1: طبعا نتمنى للجميع السلامة والالتزام بهذه التحذيرات. أسامة عربو، قائد عمليات دير الزور بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، حياكم الله.
1: زار الرئيس أحمد الشرع مساء يوم أمس في أول أيام عيد الأضحى المبارك محافظة إدلب بعد زيارته مدينة حلب، حيث التقى عددا من وجهاء وأعيان المحافظة. وجاءت الزيارة إلى محافظة إدلب عقب حلب، حيث أدى الرئيس الشرع صلاة عيد الأضحى في مسجد عبد الله بن عباس بحضور عدد من المسؤولين، منهم وزيرا الإدارة المحلية والاقتصاد والصناعة ومحافظا دمشق وحلب. توجه وفد من أهالي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار في القنيطرة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم. وبحسب ما ذكرته شبكات محلية، فقد حاول الأهالي لقاء قائد النقطة الأممية لمطالبته بالتدخل والسعي لكشف مصير المعتقلين، في حين ذكر مصدر من الأهالي أن قوات الأمم المتحدة لا تقدم

0: أي إجراءات بهذا الخصوص ولا تتخذ خطوات للحد من التوغلات والانتهاكات في المنطقة. أفرجت محكمة فرنسية عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية برونو لافون ونائبه كريستيان هيرو بكفالة وتحت إشراف قضائي بعد نحو شهر ونصف من احتجازهما على خلفية إدانتهما بقضية تمويل جماعات مسلحة في سوريا، وفق ما نقلته شبكة فرانس 24. وكانت محكمة باريس الجنائية قد أصدرت في 13 من نيسان الماضي حكما بالسجن لست سنوات بحق لافون وخمس سنوات بحق هيرو بعد إدانتهما في القضية المرتبطة بدفع أموال لجماعات مسلحة خلال سنوات الحرب في سوريا بهدف الحفاظ على نشاط مصنع الشركة في البلاد. أعلنت السلطات الأسترالية توجيه تهم رسمية لامرأة تبلغ من العمر 34 عاما تتعلق بالانضمام إلى تنظيم داعش والدخول إلى منطقة الصراع والبقاء فيها، وذلك بعد عودتها من مخيمات الاحتجاز في شمال شرق سوريا. وأوضحت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان لها أن المتهمة كانت قد سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة آخرين، وأشارت التحقيقات إلى أن قسد كانت قد احتجزت المرأة في آذار 2019 حيث أمضت فترة داخل مخيم الهول برفقة أفراد من عائلتها قبل أن تعود إلى أستراليا في أيلول الماضي قادمة من لبنان برفقة امرأة أخرى. أفادت منظمة الهجرة الدولية بأن وتيرة النزوح من لبنان إلى سوريا تراجعت منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. وذكر تقرير منظمة تتبع النزوح ومراقبة الحدود أن أكثر من 33 ألف شخص عادوا إلى لبنان منذ ذروة النزوح. وأكد تقرير المنظمة أن الأوضاع المعيشية للعائدين من لبنان ما تزال شديدة الصعوبة في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع تكاليف الحياة. من المساجد إلى المقابر إلى الزيارات العائلية وتقديم الأضاحي ثم إلى العبارات النهرية، هكذا بدأ المشهد في دير الزور، حيث حافظ الأهالي على عادات عيد الأضحى وتقاليده المتوارثة رغم التحديات والصعوبات المعيشية. للمزيد في هذا التقرير.
1: عقب صلاة العيد في دير الزور بدأت المعايدات والمصافحات داخل المسجد وخارجه في مشهد تختفي فيه الخلافات قبل أن تتجه العائلات لزيارة قبور ذويهم.
2: يعني أول أيام العيد العالم تزور بعضها، يصير في تسامح بهالأيام الفضيلة، ويعني ينطوي كل شيء كون ما يكون السبب. وبالنسبة لزيارة المقابر العالم تروح تزور أحبابها الله يرحمهم يعني، والشهداء، وكل واحد له يعني مرحوم.
1: رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، أصر كثير من أهالي دير الزور على إحياء شعيرة الأضحية.
3: أنا قام أضحي لأخو زوجتي، ضحية والله غالي، جلب غالي، لو يوقفون التصدير شوية، لو يأمنون على فلوق كان نزلت الأسعار، أما غالية.
1: مع خروج الجسر الترابي عن الخدمة لجأ أبناء دير الزور إلى العبارات النهرية للتنقل بين ضفتي الفرات وزيارة أقاربهم وأرحامهم.
4: بصلة رحم الشعب بده إجباري أنه يروح يعايد بعضه، مثلا أهل الشامية يجون على الجزيرة والجزيرة يجون على الشامية، ونطلب من الحكومة السورية تقوم لنا بهالأشياء هذه. اضطروا العالم يا أخي بدها تطلع السفينة، لو تطلع بيش ما كان العالم بدها تروح تعايد بعضها.
1: يبقى العيد في دير الزور مناسبة تتجدد فيها معاني الترابط الاجتماعي، لتؤكد هذه العادات تمسك أبناء المحافظة بفرحتهم وتقاليدهم رغم كل الظروف. العيد في دير الزور ليس مجرد

0: مجرد مناسبة دينية أو يوم عطلة، بل مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة التي يحرص أبناء دير الزور الحفاظ عليها رغم كل التحديات والمعوقات. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: تستقبل مدينة حلب عيد الأضحى بأجواء يملأها الفرح والتضامن الاجتماعي، حيث تتجدد اللقاءات العائلية وتبادل التهاني بين الأهالي، ويتزامن العيد مع مبادرات خيرية واسعة لتوزيع حصص الأضاحي والسلال الغذائية على المحتاجين.
2: تعيش مدينة حلب أجواء عيد الأضحى وسط حركة زيارات عائلية وتبادل التهاني بين الأهالي، في مشهد يطغى عليه الفرح وروح الإلفة والتقارب.
3: شو سبحان الله، وشعور الفرح مع تعظيم شعائر الله عز وجل من عيد الأضحى. نحن بعد غربة طويلة عن مدينة حلب عم نعيش شعور حاليا، شعور إيجابي خاصة بعد التحرير. جينا على حلب عم نصلي بجامع له رمزية عند أهالي مدينة حلب، جامع الرحمن. شعور حلو انه انت عايش مدينتك عم تصلي بجوامعك، شعور ايجابي جدا وشي حلو والله.
2: في احياء المدينه تتواصل عمليات توزيع لحوم الاضاحي والسلل الغذائيه على الاسر المحتاجه بالتزامن مع حركه نشطه في الاسواق والشوارع، بما يعكس حضور قيم التكافل الاجتماعي خلال العيد.
4: اضحيه ان شاء الله ضحينا قمنا بتضحيتها، والله نحاول إن شاء الله نقدم للأصدقاء والفقراء والمحتاجين إن شاء الله، والله يتقبل إن شاء الله بإذن رب العالمين. وهي شعيرة من شعائر سيدنا إبراهيم عليه السلام.
2: أما الأطفال فتبدو فرحتهم حاضرة في ألعاب العيد وحركتهم في الشوارع والساحات، حيث تشكل الأراجيح والألعاب والبسطات الملونة جزءا من أجواء العيد التي ينتظرونها كل عام.
5: يعني فرحة للأولاد وعيد مبارك إن شاء الله. أي كويس يعني العيد، أخذناهم جينا على السبيل، نساوين السبيل يعني جينا على السبيل، وهذا لعبوا بالاسم المراجيح وإن شاء الله.
6: بروح عند قرايبين لبابا وعند بيت جدي، بروح هنيك بنبسط كثير. يعني أنا كثير بحب العيد.
7: والله كويسة يعني، وهيك فرحان كتير بأجواء العيد ومبسوط مع رفقاتي، وهيك في شيء مفرح بالأجواء العيد وتزبط. الحمد لله زبط السبيل، صارت أحلى وأحلى.
2: بين أجواء العبادة في المساجد وزيارة المقابر لاستذكار الأحبة والمبادرات الخيرية التي تصل إلى الأسر المحتاجة، يعيش أهالي مدينة حلب عيد الأضحى بروح تجمع بين الفرح والوفاء والتكافل. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
1: ما تزال الجمال تحجز مكانها على موائد عيد الأضحى في دوما بريف دمشق، كعادة توارثها الأهالي منذ مئات السنين.
8: تكبيرات تعلو وأسواق تستعد في مدينة ارتبط اسمها بلحم الجمل منذ مئات السنين. هنا لا تتصدر الخراف وحدها مشهد الأضاحي، بل تحضر الجمال أيضا في تقليد يشترك فيه 7 أشخاص لأداء أضحياتهم وسط تفاصيل مختلفة في الذبح والتجهيز والتقسيم، تقوم على توزيع الحصص بالتساوي بين جميع المشتركين.
9: وقت اللي بدنا نذبح الجمال ونقسمه على 7 أشخاص بالتساوي، بنقسم لهم اياه، كل واحد بياخذ حصته والكل بيكون راضيان.
10: كيف؟ شو الخطه تبعها حتى انه يطلع كله راضيان؟
9: تمام، بينجرم الجمل كلياته من فوق لتحت، ما بيصفى في عظم، بيتقطع معلم وبيتخلط كله سوا بقلب بعضه، وكل واحد بياخذ حصته، هيك بيكون اخذ هو من كل الجمل. ما في انه والله اخذ مثلا سفره، ولا اخذ حماله، ولا اخذ فخذ على حله، ولا اخذ كتف، لا لا لا، بتقطعه كلياته وبتخلطه تمام قطع كبيره، وكل واحد بياخذ حصته.
8: تعتمد الأسواق في تأمين الجمال على المرابط المحلية، إلى جانب الجمال القادمة من جيرود وحما والمحافظات الشرقية، في حين تتنوع بين الحوار والقعود والفرود وغيرها.
11: هلا أنا ضحيت بجمال لأجل الأسعار غليت، بالنسبة للخروف كيلو اليوم 105,000، بالنسبة للجمال 60-70، يعني نص قيمة عن الخروف. هذا الهدف الأول. والثاني بالنسبة لأهل دوما بتحب لحم الجمل أكثر من الخروف، عشان مرض السكري. بخفض السعر.

0: سكري بني ادم. بالنسبه لعم جمال يورث الاول شيء الحقد وبعدين يورث النخوه.
1: بين اسواق الجمال القديمه وموائد العيد التي لا تخلو من لحمها، تحافظ المدينة على تقليد متوارث أبقى الجمل جزءاً من هويتها الاجتماعية ومشهداً حاضراً كل عام. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
2: وأرحب بمراسلينا أنس إدريس من حمص وهاشم العبدالله من اللاذقية. أهلاً بكما وكل عام وأنتما بخير. البداية معك هاشم، كيف عاش أهالي اللاذقية أول أيام عيد الفطر؟
3: مرحبا كاترين. عاش السوريون في اللاذقية أول يوم من عيد الأضحى المبارك خلال يوم أمس. يعني كان هناك يعني إقبال على مختلف يعني المنتزهات في اللاذقية، لكن على ما يبدو اليوم سيكون الإقبال أكبر بكثير كون اليوم الأول للأهالي هنا في اللاذقية، يعني يقتصر على الزيارات العائلية وتبادل التهاني بالعيد، ومنهم من يقضي اليوم الأول من عيد الأضحى في المنزل، ولكن يعني يبقى الأيام الأخرى إن كان اليوم الثاني والثالث والرابع لعيد الأضحى، يعني يكون هو مع الأصدقاء مع الأقارب أيضا، يعني ولكن يعني خارجا يعني بالمنتزهات والمدن الملاهي والاماكن الالعاب، لا سيما ان اللاذقية اليوم يعني هي منطقه ساحليه ويوجد فيها الكثير من المنتزهات. اليوم يعني لنتحدث يعني ايضا يعني ان هناك حركه غير مسبوقه من السيارات القادمه من المحافظات الاخرى الى محافظه اللاذقية لقصد التنزه بالعيد والسياحه في العيد وقضاء عطله العيد في الساحل السوري. اليوم طريق الانفور القادم من ادلب وحلب بالاضافه الى استراد طرطوس القادم من دمشق وحمص ايضا يعني كان يكتظ اليوم بالسيارات والاهالي الذين ياتون الى يعني الى المنتزهات بشكل عام. اهالي اللاذقية ايضا في يعني بدات الحركه الان، يعني منذ قليل بدا الاهالي والاطفال يعني يقبلون على مدن الملاهي والالعاب بشكل عام. كما نشاهد يعني شيئا فشيئا يختلف هذا العيد عن العيد الماضي، كون الاجواء خلال العيد الماضي كانت ماطرة وكانت يعني لا تسمح للخروج بشكل يعني كبير للأهالي وخصوصا الأطفال الذين يعني قالوا أنهم شيئا ما انحرموا من موضوع الذهاب إلى مدن الملاهي وكانت الأجواء ماطرة. الآن يعني هذا العيد كما حدثونا هنا القائمون على هذه المدينة الملاهي وأيضا مدن ملاهي ثانية أن الإقبال يعني مقبول خصوصا يعني خلال ساعات العصر، يعني بعد يعني هذا التوقيت وبعد يعني خلال ساعات الليل يكون هناك إقبال كبير من الأهالي والأطفال إلى الألعاب إلى المنتزهات إلى الحدائق لقضاء العيد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة يعني التي يعاني من الأهالي خصوصا خلال تجهيزات العيد والتكاليف المرتفعة، إلا أن فرحة العيد ما زالت موجودة والإقبال على يعني إن كان الملاهي أو حتى الحدائق أو يعني مناطق التنزه يعني هي ما زالت موجودة، وكثير من العادات والتقاليد الموجودة في اللاذقية ما زال الأهالي وحتى الأطفال متمسكين بها رغم يعني كل هذه العراقيل أو حتى الحالة الاقتصادية.
2: ننتقل إلى حمص مع أنس إدريس. أنس، كيف تبدو الأجواء في حمص في عيد الأضحى؟
4: مساء الخير كاترين وكل عام وانتم بخير. طبعا اجواء عيد الاضحى بدات البارحه مع ساعات الصباح وتحديدا صلاه العيد التي كانت في عده ساحات كانت مقرره من وزاره الاوقاف، بعدها الاهالي خرجت الى المقابر كعاده من عادات السوريين، حيث زارت القبور ووضعت الاس على هذه القبور، ومن ثم انتقلت بمجموعات عائليه لمعايده بعضها، ومن ثم في ساعات العصر كان هناك نشاط وحركة للأطفال في مدن الملاهي أو في الألعاب المؤقتة التي تقام أو تنصب أثناء الأعياد. ومن ثم أيضا اليوم كان اليوم يكون هناك الإقبال على هذه الألعاب والملاهي أكثر كونه أول يوم يكون للعائلة ضمن العيد، وتحديدا أن هذا العيد يكون هناك أضحية وأغلب الأهالي تكون مشغولة في إما في الأضحية أو في معايدة بعضها، ومن ثم يتفرغون للخروج والتنزه بينهم وأطفالهم. إضافة إلى أنه هناك عدة فعاليات، يعني اليوم هناك فعالية في مدينة القصير لمنظمة يد بيد ومبادرون، فعالية مسير للأطفال مع نقل توزيع بعض الحلويات، إضافة إلى أن هناك أيضا فعالية في محافظة حمص وتحديدا أمام مسجد خالد بن الوليد، حيث هذه الفعالية ستكون هناك توزيع أضاحي من قبل السفير الأذربيجاني، إضافة إلى أيضا فعالية أخرى ستكون عند الساعة 3 في المركز الثقافي لرابطة مهجري حمص وحفل هو للأيتام في محافظة حمص. يعني العادة كما جرت في الأعياد للسوريين تكون بداية زيارات عائلية ومعايدات عائلية، ومن ثم التفرغ للخروج للملاهي والإقبال إلى الألعاب والمنتزهات من قبل الأهالي.
2: شكرا جزيلا لك أنس إدريس، كنت معنا من حمص، والشكر موصول كذلك للزميل هاشم العبد الله من اللاذقية. يستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق، والذي يوافق اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى. وكان الحجاج قد أدوا يوم أمس الأربعاء طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1,700,000 حاج، مشيرة إلى تكثيف الجهود الميدانية لخدمة الحجاج.

0: ارتفع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً في وسط مدينة غزة إلى 10، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى وفق الإسعاف والطوارئ في القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف قياديين بارزين في حماس، في حين لم تصدر الحركة بياناً بهذا الخصوص حتى الآن. واستهدفت الغارة الإسرائيلية منزلاً في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة، في حين تم نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية في محيط مكان الاستهداف. ومن غزة تنضم إلينا مراسلتنا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، لو تضعينا في آخر التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة.
1: نعم كاثرين، تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في شرم الشيخ في شهر أكتوبر العام الماضي. الجيش الإسرائيلي يقوم بتنفيذ سلسلة من الغارات منذ أيام تستهدف منازل وشقق سكنية، وهذه الغارات تؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا من بين صفوف المدنيين وأيضا النازحين الذين يتواجدون في الشوارع والطرقات العامة. الليلة الماضية شهدت مدينة غزة تحديدا في شارع عمر المختار غارة عنيفة استهدفت شقة سكنية، وهذا الاستهداف كان بجواره مخيم للنازحين. الاستهداف جاء من طائرة إسرائيلية استهدفت الشقة بأكثر من صاروخين، وهذه الاستهدافات والصواريخ أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. نتحدث عن آخر حصيلة لوزارة الصحة من هذا الاستهداف 10 شهداء، منهم 5 من الأطفال وأيضا سيدتان وفق المصادر الطبية، نتيجة هذه الغارات التي استهدفت مدينة غزة. أيضا نقل من المكان عدد كبير من الإصابات التي نقلت تباعا إلى المشافي الميدانية والمشافي المركزية في مدينة غزة. من بين الشهداء قائد كتيبة الزيتون حيث عماد إسليم، حيث تم تشييع جثمانه من حي الزيتون ظهر هذا اليوم بمشاركة شعبية من الأهالي والأقارب وأيضا المحبين لهذا القائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. الجيش الإسرائيلي فور هذه الغارة قام بتصريح وببيان يتحدث عن استهدافه لشخصيتين مركزيتين في حركة حماس وتحديدا في الجناح العسكري للحركة كتائب القسام، لكن حركة حماس حتى الآن لم تخرج بأي بيان تتحدث عن هذه العملية، عملية الاغتيال، كما هو أسلوب الحركة في عمليات الاغتيال السابقة. بحسب المصادر العائلية تحدثت عن استهداف عماد إسليم وهو قائد كتيبة حي الزيتون، وهو من الأحياء الجنوبية الشرقية لمدينة غزة. إضافة إلى أنه صباح هذا اليوم القصف الإسرائيلي في مناطق الخط الأصفر لم يتوقف، قصف مدفعي، عمليات إطلاق للنيران تمت في منطقة السلاطين في بيت لاهيا، أدت هذه العمليات إلى إصابة فلسطيني ونقلت هذه الإصابة إلى مشفى في مدينة غزة. حركة حماس كان لديها تصريح حول هذه الخروقات التي تتم بشكل واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال أقل من 48 ساعة. الاستهدافات التي جرت في مراكز المدن أدت إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا. واعتبرت الحركة بأن هذه الخروقات يحاول من ورائها الاحتلال العودة إلى حرب الإبادة الجماعية في أو ضد المدنيين في قطاع غزة. كاثرين،
0: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. وفي لبنان، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين من جراء استهداف إسرائيلي لمبنى سكني في منطقة القياع بصيدا. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شنه غارات جوية استهدفت مقر تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان، بالتزامن مع توجيه إنذارات عاجلة تفرض الإخلاء الفوري لسكان المدينة والمخيمات والأحياء المحيطة بها. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عبر منصة إكس طالب فيه الأهالي بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وللتفاصيل ننتقل إلى بيروت مع مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك مايا. مايا، ضعينا في آخر المستجدات لديك.
2: نعم كاترين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني. الغارات منذ ليل أمس حتى ساعات الصباح لم تهدأ على الجنوب اللبناني. يمكننا القول أن منذ ساعات ليل أمس حتى صباح اليوم الذي يصادف ثاني عيد الأضحى المبارك لم تهدأ الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وبشكل مكثف وبشكل غير مسبوق منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ حتى يومنا هذا. جيش الاحتلال استهدف بلدة البازوري في الجنوب اللبناني قضاء صور، ما أدى إلى وقوع قتيلين جراء استهداف جيش الاحتلال لدراجة نارية في الطريق. كذلك أيضا مدينة صور التي قصفت بعدة غارات منذ ليل أمس حتى ساعات الصباح من قبل جيش الاحتلال. الاستهدافات كانت لمبان سكنية في منطقة الآثار، في محيط منطقة الآثار بمدينة صور، وكذلك دوار جملات والشارع الدينية في مدينة صور، مبان سويت بالأرض، إضافة أيضا إلى أن أحياء أغلقت بأكملها بسبب الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية، ما أدى إلى وقوع 4 قتلى حتى الساعة بحسب الصحة اللبنانية جراء غارات جيش الاحتلال على مدينة صور. أيضا مدينة صيدا التي استهدفها جيش الاحتلال بعد منتصف الليل، وكان الاستهداف لمبنى سكني في محيط مستشفى دلاعة في مدينة الصيدة، ما أدى أيضا إلى وقوع قتلى. جيش الاحتلال كان قد أطلق إنذارات في ساعات الليل المتأخرة، ولكن هذه الإنذارات لم يلحق العديد من المواطنين النزوح. وعلى الرغم من ذلك شهدت مدينة صور حركة نزوح كثيفة من قبل ساكني المنطقة وأهل المنطقة باتجاه مناطق أكثر أمنا وأمانا. كذلك هناك غارة استهدفت محيط الثقنة ثقنة للجيش في مدينة صور، ما أدى إلى وفاة قتيلين من الجنسية السورية، أحدهما طفل والآخر رجل أربعيني. إذن هذه الغارات متواصلة. كذلك أيضا النبطية ومدينة ومنطقة تحديدا ميفدون، إذ قام جيش الاحتلال باستهدافها ب4 غارات حتى هذه اللحظة، وكذلك أيضا منطقة برج الشمالي التي تستهدف بكثير من الأحيان، استهدفت ساعات في ساعات الصباح ومنذ قليل. فعلا كاترين لا يمكننا إحصاء وعد البلدات التي تستهدف من قبل جيش الاحتلال، فضلا عن المسير الذي يحلق على علو منخفض في سماء مدينة بيروت وكذلك في سماء الجنوب. بحسب الصحة اللبنانية حتى الساعة وبحصيلة غير نهائية، إن 16 قتيلا كانوا قد وقعوا جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان منذ ما بعد منتصف الليل حتى هذه اللحظات، إضافة إلى 57 جريحا البعض منهم في وضع حرج.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. في ملف حرب إيران، شنت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية جديدة استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، ونقلت وكالة رويترز وموقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الضربات جاءت عقب إطلاق إيران 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية، حيث نجح الجيش الأمريكي في إسقاط تلك المسيرات. عقب ذلك هجوم مضاد استهدف وحدة إطلاق المسيرات المتمركزة على الأرض. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية رداً على هجوم قرب مطار بندر عباس جنوبي إيران. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن الهجوم وقع على القاعدة الأمريكية التي انطلق منها هجوم اليوم على موقع قرب المطار، مؤكداً أن أي هجمات أمريكية أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسماً، وأن واشنطن تتحمل مسؤولية العواقب وفق بيان الحرس الثوري. نهاية هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

قصر البنات درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارتسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
1: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن تخليص صحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
4: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
5: We are finished. Take over your government.
3: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
6: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
3: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
6: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
7: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
8: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. ما بعرف قديش الناس منتبهة لوحدة من أكثر الوزارات تأثيراً على مستقبل هالبلد، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة مسؤولة عن تحسين البيئة اللي تلوثها عم يتسبب كل يوم بأمراض وسرطانات ما أنزل الله بها من سلطان. وزارة رح تحط قانون الإدارة المحلية واللي بيعني مشاركة الناس على المستوى المحلي. قانون ربما يأثر على جانبنا المعيشي والخدمي قد الكهرباء وخصخصة المشافي ويمكن أكثر. قانون رح يقول نحن شو دورنا بإدارة حياتنا اليومية. قانون رح يقول قديش عندنا مركزية وقديش عندنا لا مركزية. وزارة رح تستكمل الجانب الإداري لوحدة من أصعب المهام بالمرحلة الانتقالية واللي هي الدمج الإداري للحسكة. وزارة رح تكون جزء أساسي من الإجراءات اللي رح تبحث لنا عن حل أزمة السويداء. وزارة رح تأثر بقضايا خطيرة جداً من الدمج حقوق الملكية والسكن وإعادة الإعمار والمرسوم 66 لقضايا مرتبطة بشوارعنا والقمامة المكدسة فيها. اليوم المفروض نحن على اعتاب مرحلة جديدة، مجلس تشريعي جديد، وجوه حكومية جديدة، قانون رح يحدد دور الناس تقرير حياتها على مستوى المحلي. نحن وين وشلون رح نغادر النظام المركزي اللي حكمنا فيها الرئيس الفار؟ شو شكل اللامركزية اللي ناطرنا؟ شو حل الدمج الإداري للحسكة وشو حاله؟ شو المستقبل الإداري للسويدة؟ وإيمت وشلون رح يخلص التلوث من هالبيئة؟ كل هالأسئلة اليوم رح أطرحها على ضيفنا السيد وزير الإدارة المحلية السيد محمد عنجراني، وضيفي الآخرين السيدة رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير في التنمية والحوكمة عمر عبد العزيز حلاج. بس مثل العادة قبل ما ندخل بمحاور الحلقة خلونا نبلش مع مناظرة اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. مثل ما بتعرف مقولة اليوم هي منح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية يؤدي إلى الفساد والفوضى، نعم أم لا؟ ضيوف هالفقرة مع المقولة السيدة جويل إبراهيم، المهندسة جويل إبراهيم، وضد المقولة الطبيبة دانا الياسين. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بيكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات. ضيوفنا أهلا وسهلا فيكم الأستاذ المهندسة جويل إبراهيم، أنت مع المقولة.
2: صحيح.
0: صحيح. والدكتورة دانا الياسين أنت ضد المقولة، أنت ما أنك شايف رح تسبب بفساد وفوضى وأنت اللي تشوف أنه رح تسبب بك شيء. طيب أنتم معكم ثلاث جولات، ثلاث تسعينات، 90 ثانية 90 ثانية 90 ثانية، وحضرتك 90 ثانية 90 ثانية و120 ثانية، تمام؟ معكم زمن كامل لتحكوا وجهة نظركم، ما حدا رح يقاطع الثاني، أوكي؟ بس بنفس الوقت الوقت ما هو طويل، ونصيحة ما تضيعوا ولا ثانية. جاهزين؟ رح أبلش من اللي مع المقولة الأستاذة جويل. تفضلي.
2: طيب خلينا بداية أنه نوضح شوية مفاهيم عن هي المقولة اللي احنا اليوم عم نحكي فيها عن اللامركزية الإدارية. اللامركزية الإدارية فعليا اليوم هي توزيع بعض صلاحيات اتخاذ القرار والإدارة من السلطة المركزية لهيئات محلية أو إدارية موجودة عندنا. طيب ليش نحن اليوم ضد أنه تكون ضد اللامركزيه الاداريه فعليا، وهي بتشكل لي عبء على الدوله. ليش هيك احنا شايفين اليوم؟ احنا بالسياق السوري بشكل اساسي عم نشوف عندنا ضعف رقابه مركزيه على الاطراف، وبالتالي ضعف الرقابه المركزيه على الاطراف بيؤدي لي بشكل مباشر لعدم القدره على المحاسبه، او اقل قدره انه هن يحاسبوا هي الاطراف الموجوده اللي اخذت السلطه من الصلاحيات اللي عطوهم اياها. طيب انا اليوم لما انا عطيتهم هي الصلاحيات وانا غير قادر على محاسبتهم بسبب اني انا ما عندي القدره والامكانيات والصلاحيات اني انا راقبهم لهدول الاشخاص، وبالتالي شو رح يصير عندي؟ رح يصير في عندي فساد. الفساد هو بشوف هذا الموضوع لما يكون ما في محاسبه، البيئه الخصبه لحتى ينتشر، بتنتشر المحسوبيات، بتنتشر الفساد بشكل كتير كبير، بتنتشر السرقات، وانا غير قادر على محاسبه المسؤولين، غير قادر على معرفه المسؤولين. السبب هو عدم وجود اساسا رقابه فعليا على هدول الاطراف. فانا اليوم اللي عم حرض هدول الاشخاص اللي عم يكونوا مسؤولين على هدول المحافظات، ان كان مجالس محليه او ان كان محافظين او ان كان رؤساء جلسات، فبالتالي انا عم اعرضهم لحتى يكونوا بمكان ذو سلطه واسعه وصلاحيات واسعه بدون انا قادر اني انا اكون عم حاسبهم او عم اكون قادر اني انا راقبهم. وبالتالي اليوم انا عم حط مصير دوله او مصير دوله عم يبني على تنميه نحن بحاجتها فعليا.
0: شكرا. دكتوره، الاستاذ جويل عم بتقول انه الدوله ليس لديها الامكانيات لمراقبه الناس على بالاطراف، وبالتالي اذا اعطتهم الصلاحيات فهي مثل اللي عم بتقول لهم تفضلوا الفساد مشروع ومتاح لانه ما في حدا يحاسبكم. شو بتقولي؟
3: بالبداية فكرة الفساد موجودة بالمركزية وباللامركزية، فما فرقت هي بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن بنشوفها وأنا بشوف اليوم كفريق معارضة أنه ضعف الرقابة المركزية بيحتم علي وبيخليني روح باتجاه اللامركزية الإدارية، ما بيخليني بعد عنها. ليش؟ لأنه ببساطة لما يصير في انتخاب ضمن المحافظات والمجالس المحلية لشخص، فببساطة الأشخاص اللي انتخبوا رح يراقبوا، فرح تصير في رقابة من قبل الشعب نفسه، رقابة أفقية. هي واحد. اثنين، الشخص رح يحس حاله انه هو اليوم بما انه انتخبوا الاشخاص ابناء محافظته عطوه هي المسؤوليه، عطوه هي الرقابه او المسؤوليه لحتى يقوم بكل شيء، فهو رح يحس بينه وبين حاله انه هو اليوم بموقع مساءله فعليا. ثالث شيء، انا هيك خففت العبء تبع الرقابه عن السلطه المركزيه، لانه الشعب نفسه بالمحيط بالمحافظات رح يراقب هذا الشخص اللي انتخبه، والشخص نفسه رح يحس برقابة ومسؤولية أكبر. فهي من ناحية ضعف الرقابة. كمان فكرة المثالية، فكرة المثالية نحن بالبداية ما عم نعطيهم صلاحيات لا محدودة. لما نقول لا مركزية إدارية دائما في رجوع أصلا للمركز، حتى

مركزية الإدارية، فهي الصلاحيات محدودة لحتى يقدروا هدول الإدارات المحلية، مجالس الإدارة المحلية بالمحيط وبالمحافظات يمشوا المعاملات بشكل

0: بعض الصلاحيات المحدودة مش بكل شيء. شو بتردي؟
1: طيب خلينا نرد أول شيء على نقطة السرعة، واللي هي إنه إحنا نخفف بيروقراطية، رح يصير في عنا سهولة بالمعاملات وإلى آخره، رح يصير المحافظات تمشي بشكل أسرع بدون ما ترجع للمركز. اليوم نحن هل بدنا سرعة؟ أكيد بدنا سرعة، هذا الشيء ما بنختلف عليه كسوريين، نحن بحاجة السرعة. ولكن السؤال هون، أنا هل بدي سرعة منظمة؟ هل بدي سرعة منظمة تكون محدودة وذو توجه واحد ومنهج واحد ومسيطر عليه ومراقبة بشكل كامل، أو بدي سرعة تكون عشوائية ممكن توديني لفساد وفوضى إدارية لقدام؟ وانا فعليا اذا انا عندي ضعف رقابه اساسا، فانا اساسا اجهزتي وامكانياتي هي على قدها، ونحن بنعرف هذا الشيء بالسياق السوري. وبالتالي اليوم انا بوصل الموضوع لفوضى انا ماني قدراني لقدام اني انا رتبها بشكل مزبوط او باني قلل منها او حد منها. فبالنسبه لموضوع السرعه، انا بفضل اكيد السرعه المنظمه بالسياق السوري الحالي، لانه نحن اليوم بوضع حساس، لسنا بوضع التجربه، انما بوضع انه نحن اليوم التجربه، ولكن نحن نحسب للنتائج فعليا لقدام وعلى المدى البعيد. بالنسبه لفكره انتخاب المواطنين وانه المواطن بحسب المسؤوليه وأن المواطن عنده فعلياً بيصير بيحس أنه عم يشارك بهذا الموضوع. اليوم أنا المواطن أكيد أنا هو رقيب مهم وموجود وإلى آخره، ولكن هو في الوضع الراهن ما بيقدر يتحمل هيك مسؤولية. المواطن اليوم وخاصة المواطن السوري اليوم عم نعول على الوعي السياسي اللي لسه عم نبنيه نحن. يعني اليوم بعد التحرير المواطن السوري عم يبني الوعي السياسي تبعه اللي كان عم على أرضية فعلياً ما أنا موجودة. فاليوم أنا مصير دولة بحطه على بناء وعي على مواطن عم يطلع ينتخب، لكن هو ليس عنده الوعي السياسي الكامل حتى يعرف إنه هذا الشخص فعلياً هل هو قادر إنه يجي.
0: طب شكرا. عم بتقول لك انه اولا ماني ضد كلمه السرعه، بس السرعه المنظمه وهلا الظرف غير مناسب. اثنين، انت عم بتقولي انه الرقيب المواطن الرقيب هي صفه جيده جدا، لكن عندما يتشكل الوعي السياسي المناسب. هي برايها انه المواطن السوري اليوم ليس بوضع انيا، ليس لديه الوعي السياسي الكامل للرقابه. صحيح انا حكيت؟
1: صحيح.
0: تفضلي.
2: طيب بالبدايه فكره انه نحن ما عندنا وعي سياسي كامل، طيب نحن كيف فينا نشكل وعي سياسي أقوى وأوضح مع الوقت بأنه نحن نشترك بهي العملية السياسية؟ هذا الشيء اللي أنا اليوم عم أقوله. خلينا نبلش حتى لو الظروف غير مثالية حالياً بالنسبة للوعي السياسي، أو حتى لو ظروف البلد المحلية، لكن أنا اليوم إذا بدي أنطر الظروف المثالية مستحيل تجي بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، 300 سنة. أنا ما بعرف، ما فيني جمد اللامركزية اللي أنا أصلاً كدولة سورية بعرف أنه هي مهمة. يعني حتى في قانون 107 بالدستور السوري عم بيقول المركزية اللامركزية الإدارية هي شيء جداً مهم. فكدولة سورية بتعرف أنه مهم، كمواطنين بنعرف أنه مهم. فخلينا نبلش لحتى نمشي المعاملات بشكل أسرع، نقوم بالوظائف بشكل أسرع، نمشي القرارات بشكل أسرع. وكمان فكرة التأجيل هي فكرة غير منطقية. أنا اليوم إذا شايفة إنه في خطورة ومخاطر كتير كبيرة من إني طبق اللامركزية، فالخطر الأكبر هو إني ما طبقها، إني ضل على المركزية اللي أنا شفت خلال السنتين الماضيين إنه فعليا كان في مشاكل بالواقع السوري من بيروقراطية، من تهميش أو عدم مساواة بين محافظات على أخرى، لأنه في ضغط كتير كبير على المركز. فخليني أنا أعمل لامركزية، خليني أشوف المحافظات بين بعضها، تشوف المشاكل الرئيسية بالمحافظة نفسها، مثلا مثل محافظات معينة دير الزور وإلى آخره، شايفين أنه في مشاكل بالبنى التحتية رح تصير العملية أسرع.
0: شكرا. هي عم بتقول لك انه انت عم بتقولي التأجيل، هي عم بتقول لك تأجيل غير مفيد، لانه نحن اللي انت عم بتقولي لازم نتعلمه بدنا نشيله حتى نتعلمه، بدنا نمارسه حتى نتعلمه، فاذا اجلناه رح نرجع نتعلمه بعدين، خلينا نتعلمه من هلا. اثنين، نحن بحاجه لهي اللامركزيه اللي موجوده عم بتقول لك سلفا بالقانون 107 لحتى نخفف من عباء المركز. تفضل.
1: طيب
0: اخر،
1: انا برايي فريق المعارضه عم يشوف الموضوع مثل اللي بده يعالج ازمه السير والزحمه بانه يشيل الاشارات المرور. ففعليا هو انت رح تلاقي فيه سرعه ورح تلاقي فيه السيارات ماشيه والامور كلها كارجه، ولكن فجاه بتتفاجئ انه في حوادث، في فوضى، في خطر على الاشخاص، في خطر على الناس اللي عم تسوق. هذا الشيء كلياته فعليا بسبب انه نحن اليوم بدنا نتسرع بالقرارات. نحن فعليا كشعب سوري، وهذا الشيء يعني شفناه كثير، نحن دائما بنحب السرعه، يعني يلا بس بدنا نشتغل، بس بدنا نعمل، لكن اول ما بتمشي هيك وخاصه بالسياسه. فعليا اليوم ان كان على فكره الشعب السوري وعلى فكره وعي الشعب السوري، اليوم الرقابه الشعبيه في حال اليوم فريق المعارضه عم يطرحها بشكل اساسي وبشكل كثير كبير بقضيته، اليوم الرقابه الشعبيه بتحتاج كثير بيئه نوعا ما سليمة. يعني اليوم أنا عم بحكي عن أحزاب، عم بحكي عن مجتمع مدني قوي، عم بحكي عن إعلام حر، عم بحكي عن توجهات كتير كبيرة اليوم لسه بسوريا عم ببنيها، أنا مو شايفتها بعيني. فأنا اليوم شيء ماني شايفته بعيني عم ببني على نتائج ممكن ما تصير. فأنا اليوم ليش لفوت بهذا الشيء؟ أنا اليوم ماني ضد إلا مركزية، وأنا اليوم مع أنه أكيد اليوم الوعي يبنى بالممارسة وهذا الشيء صحيح، ولكن اليوم

0: كان الممارسه تبع الشعب السوري رح تكون عن طريق الوعي، رح تكون عن طريق اللامركزيه، واللي هي خطوه جدا كبيره وجدا قفزه نوعيه بحياه السوريين وبحياه البلد ككل، لانه هي فعليا كان قرار 107 ب 2011 اللي اصدر ما تنفذ. اذا كلياتنا بنعرف انه احنا اليوم كان في لامركزيه شكليه على اساس، ولكن ظلت متمركزه والسلطه بايد وحده. فبالتالي اليوم نحن فعليا ان كان بدنا
1: شكرا بدنا نعالج مشكلة المرور بأنه نشيل الإشارات المرور، لأنه مو هيك عم تقولي جويل؟ لأنه نحن بدنا السرعة، السرعة مطلوبة بس ما بدنا فوضى. اللامركزية عم بتشوف الأستاذة جويل أنه هي خطوة جدا كبيرة، ربما نحن غير مهيئين لها، ليس لدينا أحزاب، ليس لدينا مجتمع مدني قوي، إلى أن يتشكل كل هذا لا يمكن الركون إلى اللامركزية. تفضلي.
2: هلا بالبداية تعليقا على فكرة إشارات المرور، ففعليا إذا أنا بدي أطبق فكرة المركزية فكأني عم حط بس بشارع واحد مركزي شرطة مرور، وعم بلغي كل شرطة المرور بالمحيط لأنه أنا ما بقدر راقبهم. هل هذا حل؟ فعليا هذا ما نحل. فكرة السرعة أنه هي ما أنا كتير ضرورية، لا ضرورية. نحن صار لنا سنين طويلة بدنا تمشي القرارات تبعنا، أو بدنا شغلات عم نطالب فيها ما عم تتحقق بسبب الضغط اللي كتير كبير على المركز. كلياتنا بنعرف أهمية اللامركزية، الدولة بتعرف أهمية المركزية، نحن بنعرفها. عم تقول مثلا من 2011 ما تطبقت، طيب خلينا نبلش نطبقها. الوعي السوري أو الوعي السياسي السوري من 2011 لهلا أو من زمان لسه هو ما وصل لمرحلة الكمال. طيب معناتها نحن خلينا نبلش نطبق الأمور على أرض الواقع لحتى يوصل لمرحلة الكمال. أنا ما فيني أنطر لحتى يصير الأمور تصير الأمور مثالية، الوعي مثالي. مستحيل يصير الوعي السياسي مثالي إذا أنا ما طبقت وعملت خطوة للأمام، واللامركزية هي فعليا خطوة للأمام في العملية السياسية السورية. هل هي ما فيها مخاطرة وهي أحسن شيء؟ لا، هي فعليا لامركزية إدارية، هي فيها مخاطرة أكيد مثل أي شيء جديد نحن عم نجربه بأي مجال، لكن الفكرة هل تستحق أو لا تستحق؟ فعلا هي تستحق المخاطرة، الإيجابيات تبعها مليانة، فمثل تمثيل سياسي، مثل قرارات متناسبة مع الأولويات، سرعة باتخاذ القرارات، فمعلش من خاطر من أجل أمور أحسن.
1: طيب أعزائي المشاهدين وعزيزات المشاهدات، هاي أول مرة بالمناظرة بيكون في عندي سيدتين متناظرتين، بالعادة يعني بأحسن الأحوال بيكون في عندنا سيدة. الحقيقة كانت مناظرة جدا جدا لافتة، أنا بدي أشكركم عليها، بس بنكمل نسمع آراء الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية، خلينا نسمع رأي الحضور ونشوف هما مع دانا ولا مع جويل، مع الدكتورة ولا مع المهندسة، وشو رأيكم بما ذكر؟ مين حاب يعلق؟ ايه تفضل، يا ريت بس توقف وتعرف عن حالك.
3: يلا اكيد.
1: ايه
3: مساء الخير، انا بشارة النص من حمص.
1: بشارة النص من حمص، اهلا وسهلا.
3: هلا انا اؤيد الدكتوره دانا، وبنفس الوقت كمان المهندس جويل في وجهه نظر جيده جدا. انا بشوف انه بسوريا نحن بحاجه لدمج ذكي بين اللامركزيه والمركزيه، نحن بحاجه مركز قوي، وبنفس الوقت على مر الحرب بسوريا، على مر من يوم الاستقلال لليوم، تكونت خصوصيه ثقافيه وقوميه بعدة مناطق بسوريا، منا شرق سوريا، منا بالساحل، منا بالسويدة، وكثير مهم تدفع للامركزية الإدارية، وهذا الشيء بشوفه صحي ويقوي المركز.
1: طيب شكرا. شكرا. مين كمان حاب يعلق قبل ما أروح لعند المتناظرتين؟ في حدا حاب يحكي؟ آنسة؟ أوكي، شو رأيكم؟
2: صح تماما. صح. فكرة
1: الثنتين وافقتوا عليها؟
2: أول مرة.
1: طيب تفضلي.
2: يعني أنا مع الفكرة تماما، اللي هي فكرة أصلا اللامركزية لا تلغي المركز، بالعكس بتخفف عبء عنه وبتساعده أكتر أنه هو يشوف شغلات ممكن غير الفكرة. المواضيع الخدمية خليها بالمراكز ومجالس الإدارة.
1: طيب هاي رأي دانا، جوية شو رأيها؟
0: هلأ أنا كتير حبيت فكرة الدمج الذكي، يعني أنا حسيت فعليا أنه اليوم إذا منوصل لنقطة أنه نحن يكون في عن جد دمج ذكي برقابة جيدة، وهذا لساته موقفي، يعني أنا اليوم مع أنه لازم يكون في رقابة جيدة لتكون اللامركزية فعليا بأصح شكل وأفضل شكل وبتحقق الإضافة الممكنة للشعب السوري.
1: طيب في شيء ملاحظات او تعليقات من البقيه الحضور؟ طيب خليني اول شيء اشكركم كثير كثير كثير. واحده من اجمل المناظرات اللي بتصير عندنا بالبرنامج, وجميل انه سيدتين هم اللي عم يسووها. انا كثير يعني ممنونكم. وقبل ما نروح على الفاصل, تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن واحده من اهم مشاكلنا, وهذا اللي ذكروه هلا الحضور واللي اكدته المتناظرتين, يمكن واحده من اهم مشاكلنا بسوريا انه غالبا بنفكر دائما بطريقه حديه, ما في اي مرونه, يا مركزيه مفرطه يا فوضى كامله, يا الدولة ماسكة كل تفصيل وتتدخل بأصغر شأن من شؤون حياتنا, يا فوضى وانهيار الدولة وما حدا له علاقة بهذا. بس الحقيقة غالبا أعقد من هيك بكثير. نعم بالتأكيد في خوف حقيقي من فساد محلي, من زعامات صغيرة, من تضارب قرارات, من ضعف رقابة, وشفنا نحن يعني شو صار خلال الحرب, شلون بعض السلطات المحلية تحولت لمراكز نفوذ وتسلط على رقاب الناس بدل ما تكون وسائل خدمية. شفناها, ما حدا يعني يتخبى وراء اصبعه. لكن بنفس الوقت المركزية المفرطة نفسها كان جزء أساسي من المشكلة. تهميش المحافظات البعيدة, تهميش المحافظات الصغيرة, تهميش الريف, هذا كله نتيجة أساسية للمركزية الشديدة. دولة أنت بتحتاج فيها لموافقة من الشام على أصغر تفصيل, هاي دولة خلقت لتخنق الناس وتأخر الخدمات وتخلق بيروقراطية خانقة وهائلة. ولهيك القضية مش نعطي صلاحيات ولا لا, القضية شلون نبني مؤسسات محلية قوية خاضعة للقانون عندها شفافية ومحاسبة حقيقية. بدنا أكيد لا مركزية للخدمات, بس بدنا معها رقابة لما تصير فوضى. بدنا بعض المركزية أكيد لنضمن ما يصير فوضى بالبلد, بس بدنا نبني معها ثقة ومشاركة, وإلا رح تصير شلل على الدولة. سوريا اليوم بعد كل اللي صار لا عاد تتحمل فوضى ولا عاد تتحمل شلل. يمكن الحل الحقيقي مو مركز يخنق الكل ولا كل منطقة تدير حالها لحالها هيك بدون أي ضوابط. الحل بمركز قوي وأطراف قوية. الحل بدولة قوية وتعطي صلاحيات للمحافظين والبلديات وواثقة بما يكفي لتحاسب الجميع بنفس القانون. لأن قوة الدولة مش عدد الأوراق اللي بتمر على العاصمة. قوة الدولة لما بيشعر المواطن والمواطنة إنه الخدمة بتوصلهم وحقوقهم محفوظة والقانون بيتطبق عليهم وعلى غيرهم بنفس الطريقة, وين ما كان ومين ما كان. وبنشوفكم بعد الفاصل.

0: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
1: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. تعال الآن تخليص شحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: حيا الله بكم مرة ثانية عزيزاتي المشاهدات وأعزائي المشاهدين، وخليني أرحب بضيفي العزيز والكريم الأستاذ محمد عنجراني سيد وزير الإدارة المحلية والبيئة. نورتنا بوسط البلد، حيا الله بك.
1: الله يحييك ويسلمك.
0: والحمد لله على السلامة. كنت بسعودية مشيت؟
1: أنا صحيح.
0: إمتى رجعت؟

0: والله بنطلع الأسبوع.
1: بنطلع الأسبوع. يعني بتروح على السعودية ما في بدك تقول لنا شو صار معك.
0: أكيد أكيد.
1: شو صار بالسعودية؟
0: الله يعطيكم العافية. طبعاً إحنا فرصة سعيدة الاستضافة على القناة.
1: شكراً نورتنا نورتنا.
0: دكتور مشكور ضيوفك الكرام. طبعاً إحنا كنا في زيارة المملكة العربية السعودية تم التحضير تقريباً إلى على مدى 6 أشهر ماضية.
1: والله.
0: كان طبعاً إحنا الفكرة كانت من زيارة ليس فقط المملكة السعودية كمان إحنا زرنا تركيا. بنفس الوقت يعني طبعاً هو نحن في عندنا مشروع قديم بدأنا فيه تقريباً من مع بداية تشكيل الحكومة يعني كان عندنا مسألة مهمة هي الاستفادة صراحة بالتجارب اللي نجحت على مستوى العمل البلدي وعلى مستوى الإدارة المحلية والاستفادة من تجربة الحوكمة اللي هي موجودة عندهم يعني فنحن بدأنا تنسيق تقريباً وتواصلات مع الجانب السعودي مشكورين على حسن تفاعلهم وحفاوة استقبالهم وعلى تجاوبهم العالي معنا من اللحظة الأولى يعني طبعا كانت الفكرة عندنا باختصار هي نقل هاي التجربة الناجحة على مستوى العمل البلدي والعمل الخدمي باتجاه سوريا مع مراعاة الواقع السوري وبنفس الوقت أيضا عندنا في تجربة استفادة مع الجانب التركي بقضايا المتعلقة بالسجل العقاري والسجل المساحي والقضايا المتعلقة بالطابة طبعا تكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي باليوم الأول وبنفس اليوم مساء كتبنا المذكرة التنفيذية
1: فوضعنا يعني هلا في عنا اتفاقية موقعة مش طبعاً. بس مجرد مذكرة تفاهم
0: مذكرة تفاهم
1: طقت العالم وهي تشوف بس أيوة مذكرة تفاهم
0: طبعا كتبنا مذكرة تنفيذية مساء جلسنا مع معالي الوزير والفريق التنفيذي عنده فحطينا خطة من 6 أشهر لتنفيذ مذكرة التفاهم بتمحور الخطة التنفيذية تماما من خلال عملية نقل التجربة السعودية بنجاحاتها
1: إلى سوريا
0: إلى سوريا لكن مع مراعاة الواقع السوري نحن اليوم عم نحكي الواقع في السعودية
1: مختلف بس سيادة الوزير مشان نروح على المحور فورا اللي وقعتوه مع السعودية شو نقول للعالم إمتى رح يبلش تطبيقه وقديش رح يستمر باختصار شديد
0: الوقعنا مع السعودية توقع من 4 أيام وسينفذ خلال مدة 6 أشهر
1: يعني أنا بعد 6 شهور بستضيف حضرتك طبعاً, طبعاً. ما في تغييرات حكومية بس إن شاء الله حضرتك بقي يعني بعد 6 شهور بستضيف حضرتك بكون بتنفذ هذا
0: تستضيف وبتشوف نحن شلون بدأنا بكتابة يعني أولى خطوات النجاح
1: جميل.
0: إن شاء الله
1: جميل طيب خليني أروح على محورنا الأول والأساسي وتحملني شوي معليش سيادة الوزير
0: بالعكس
1: ما راح أسألك شو واقع الإدارة المحلية لأنه نحن بنعرف أنه أنت الدولة سلمت شيء متهالك بس اليوم بعد سنة ونص صار لازم نقول أنه تحسن الوضع شوي ما هيك؟
0: طبعاً
1: ومحل ما أنت قاعد نحن استضفنا هنا سيدة سوسن زكزك حكت كلمة قاسية قالت لا يوجد في سوريا لا مركزية ولا لا مركزية في سوريا لا مركزية إقطاعية فلما سألتها أنا أنه شو يعني لا مركزية إقطاعية قال يعني كل محافظة ماشية لحالها لا بتسأل على مركز عندها قوانينها وعندها قواعدها وبطريقة حسب مزاج السلطة المحلية هذا الحكي قديش منه حقيقي وإذا حقيقي قديش منه لوقت نطلع منه وإذا لا شو دليلنا أنه هذا الحكي ما نصح
0: الله يعطيك العافية طبعا نحن إذا نبدأ بالكلام أنا ممكن خلينا نمشي معك بقصة الحكومة السورية من يوم خلينا نقول نحن بدأت ما بعد التحرير من شهر 4 العام الماضي لتاريخ اليوم نفهم القصة شلون بدأت ونحن كيف قرأنا الواقع وكيف حللنا وإيش الخطوات العملية اللي بدأنا عليها وإيش الشيء اللي تنفذ بشكل عام يعني بداية في عندنا نحن يعني كما يقال الحكم على الشيء فرع من تصوره فلابد نحن نتصور الواقع الإدارة المحلية حتى نحن نحسن نحكم عليها أنه هي مركزية إقطاعية ولا غيره يعني بداية خلينا لازم لابد أن أرجع شوي بشكل تاريخي لسوريا
1: بس بدنا نختصر
0: وبشكل مقتضب
1: ليك الأسئلة الناس يعني متخيل حجم الأسئلة
0: لكن هي مسألة مهمة ضروري نحن يعني حتى يكون في تصور باختصار وبإيجاز ابتداء نحن من في ظل نظام البائد لم يكن هناك تطبيق لأي مفهوم لا مركزية لا إدارية ولا خدمية ولا سياسية ولا حتى كان في عندنا أي مشاركة حقيقية للمجتمع بل نضيف أكثر من ذلك كانت التعيينات والعمل المعمول فيه بالمجالس المحلية في معظمه مبني يا على أسس حزبية يا على أسس أمنية هذا مؤدى من نقطتين أساسيات رقم واحد ليس لدينا قبل 2011 أي تجربة حكم محلي والمؤدى الثاني أنه العمل في المجلس المحلي لم يعطى أي مساحة للشعب والمجتمع أنه يمارس تجربة لا مركزية إدارية خدمية ويدير شؤونه
1: بمعنى لم يعطى الشعب الفرصة للمشاركة به
0: أبداً
1: يعني هلأ فيه؟
0: رح نحكي

0: بدأنا بال 2011، خلصنا من الحقبة الأولى، بدأنا بال 2011 بشار الأسد بدأ يعني يستشعر الأخطار والمشاكل، فاتجه باتجاه إصدار حزمة من الإصلاحات وفق ادعائه آنذاك، أحدها قانون 107 للإدارة المحلية اللي هو كان الغاية هو بالنسبة له منه نعمل حالة تنفيس عند المجتمع يعني. لكن هو أنتج تجربة وأنتج قانون اللي هو المعروف قانون الإدارة المحلية ولم يتم تطبيقه كما هو، بل أضف على ذلك أيضا خضع لتجاذبات أمنية وسياسية، أحدها أنه كثير من التشريعات والقوانين التي وضعت لم يوضع إلى لوائح تنفيذية.
1: طبقت إيش؟ إحنا بنعرف اللي صار كثير كويس
0: جيد. الآن وصلنا الآن بدأنا مع ما يعني ما بعد التحرير وقت اللي بدأت الحكومة، كان لابد أنه هذا الواقع وقت اللي قرأناه، فنحن لابد نعرف كحوكمة نحن كبلد وين متجهين. فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها تمام لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز، وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
1: لا مركزية خدمية ولا المركزية؟
0: لا مركزية خدمية، لا مركزية إدارية طبعا أكيد. لكن احنا دائما بنقول انه هذا هو الهدف والطموح. طيب آلية بناء هذا الهدف والطموح هو صراحة الشيء اللي احنا عنوناه وبدأنا نضع خطط له. كانت اول العوامل والخطط هي تقييم السنة الاولى للحكومة. احنا ضروري كتير نعرف انه احنا السنة الاولى للحكومة هي كانت سنة طوارئ، يعني كل شيء بيقول لك انه هي سنة تنمية ولا بناء ولا انشاء، فكانت سنة طوارئ. سنة الطوارئ تستوجب ايش؟ تستوجب الحفاظ على شكل الدولة، الحفاظ على قرارها السياسي، الحفاظ على وحدة أراضيها.
1: تمام.
0: فمن خلال قراءة وانعكاس هذا هي الرؤية وهذا التوجه على الإدارة المحلية، فوجدنا ابتداء لابد نحافظ نحن على منظومتنا الإدارية.
1: طيب نحافظ على منظومتنا الإدارية والهدف هو لا مركزية خدمية واسعة.
0: تماما. لكن
1: سؤال طبعا الحسكة وينها؟
0: من بداية ولا من نهاية؟
1: هسه
0: طبعا نحن
1: انتوا بلشتوا اجراءات دمج الاداري المفروض.
0: تمام.
1: وين نحن بالاجراءات
0: انا بقول لك اللي احنا بالنسبه للحسكه، احنا في كتير ناس بتسالنا انه هل هو في تعامل او خصوصيه او كذا. نحن في ملف الاداره الخدميه، انا مثل ما اليوم عم بقول بدي اعطي انا للحلبي ولا الشامي ولا الحمصي مساحه باداره شؤون الخدميه، فلا يقل عنه صراحه ابن الحسكه بغض النظر عن مساله القوميه الموجوده، لان نحن الملفات
1: جيد بس
0: ملف الخدمي
1: غير الدمج.
0: تمام. بالنسبه لموضوع الدمج نحن مو بس قاعد عم نحكي عن
1: الحسكه
0: والرقه بالضبط.
1: نعم.
0: بالنسبه للحسكه والرقه طبعا خلينا نحكي شوي على الرقه لان هي متقدمه عن الحسكه بعمليات الدمج، بحكم انه في حاله من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعه. على مستوى الحسكه الخطوه ابطا من الرقة بشكل كبير.
1: سؤال سريع.
0: بسبب عدم الاستقرار.
1: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
0: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام، طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن احنا متوقعين لن يعني نخرج من العام الا في عندنا احنا استقرار على مستوى الوحدات الإدارية،
1: وبالتالي احنا عم نحكي لنهاية العام لازم يكون خلصنا الدمج إداري لدير الزور والرقة والحسكة.
0: الدير الزور الى حد ما الامور تقريبا انتهت، يعني عم نحكي عن الرقة والحسكة بشكل اكبر.
1: طيب عم نحكي كثير عن احداث وحدات اداريه، وهلا مؤخرا طلع تصريح انه في 80 بلديه تم احيائها او هي في ادلب مثلا، بس الخدمات بعدها الناس بصراحه شايفتها ضعيفه. والناس يعني انا مثلا خليني اقول لك، انا رحت على ريف حما من يومين عملت جوله، يعني الوضع مؤلم بالغاب. اذا مروح على جرمانه هون يعني ما في داعي اقول لك طيب ليش كل هالبلديات عم تحدث والناس ما عم بتشوف الخدمة الحقيقية؟ هل عندكم ضعف بالموارد؟ هل في ضعف صلاحيات عم ينعطى لرؤساء البلديات؟ هل في بيروقراطية شديدة؟ ليه لم تنعكس قراراتكم حتى الآن على تحسين الخدمات؟
0: طبعا هو من الطبيعي يعني، وأنا متفهم دائما لا يعني النظرة الموجودة عند الناس باتجاه الخدمات، بحكم أنه مسألة الخدمات هي أول شيء مسألة يومية، لكن هي بالمقابل أيضا دائما تقاس من منظورنا يعني حضرتك ذكرت انه انا زرت حريف حما وزرت مثلا المنطقه في ريف دمشق يعني. فالمنطقه اللي عاينتها وقت اللي كانت ما وجدت مثلا فيها حجم الخدمات وفق التطلعات الموجوده عندك، فحكمنا انه مثلا ما وجود خدمات.

0: خدمات. أنا بوجهة نظري ابتداء من الإجحاف القول أنه ما في عندنا خدمات. الشيء الأدق نحن في الواقع السوري أنه نحن في عندنا عملية تحسن بطيء في عملية الخدمات.
1: ليش بطيء؟
0: ليش بطيء؟ طبعا أنا قبل ما حتى أذكر ليش بطيء، نحن واقعيا اليوم في كل المحافظات والوحدات الإدارية ابتداء، خلينا نحكي نحن من موقع اللي نحن موجودين فيه في دمشق، نحن في عندنا أعمال صيانة وعمل على مستوى البنى التحتية بشكل يومي ودوري. يعني أنا أقول لك اليوم بأي محافظة ممكن تركب بالسيارة تمشي بالمحافظة ستجد أما عمال نظافة، أما ستجد خصوصا الآن مع بداية موسم الصيف، فنحن قادرين اليوم على مشاريع الزفت، رح توجد عمليات صيانة أو ترقية، رح توجد عمليات تجميل أو تزيين، رح تجد عمليات إصلاح، رح تجد عمليات تحليل الأنقاض.
1: بس أنا كمان عم أشوف القمامة مكدسة جرمانة.
0: تماماً، رح أكملك. فنحن الفكرة عندنا نحن عملية تحسن موجودة، لكن هذا التحسن البطيء اللي ذكرت لك يا صراحة برجع لعوامل. نحن ما كثير دائما بنحب نعيد ونكرر في العوامل الموجودة، لكن هي كثير مسألة واضحة وبسيطة، اللي هي أنا في عندي ما رح أقول لك ضعف بالبنى التحتية، في عندي تآكل واهتراء في البنى التحتية.
1: صحيح.
0: خصوصا نحن وصلت لذروته في 14 سنة الأخيرة اللي هي بفترة الثورة، بحكم أنه كانت الاهتمامات والأعمال الحربية ألقت بظلالها بشكل كثير كبير على البنى التحتية، فهي عملية الاهتراء. ثم الشيء المتوقع اللي هي الإمكانيات اللي لازم أن توازي حجم الأعمال البنى التحتية هي في ما دون المستوى. يعني أضربك مثال، نحن لتاريخ اليوم من خلال الوزارة ما يعني ما زلنا ندعم كثير من البلديات على مستوى الراتب هو غير قادر على تغطيته. يعني اليوم في عندنا مجالس محلية حجم الموارد اللي عم يقوم بتحصيلها لا تكفي لرواتبه.
1: معناته
0: أكمل أخنا. فأنا اليوم عم بحكي على ضعف وشح كبير بالموارد. طيب نحن دائما ممكن نسأل هذا الشح هل هو عائق أمام عملية التحسن المستمر؟ لا، ما هو عائق.
1: شو العائق بكم؟
0: المو عائق. لذلك ليش نحن دائما بنقول أنه عندنا على مستوى الخدمات لابد يكون كل يوم أفضل من اللي قبله، ودائما لابد نكون احنا ماشيين بمنحة تصاعدي. على سبيل المثال احنا من خلال كنا عم نبني احنا مؤشرات على مستوى الوزارة لكفاءة ومدى إمكانية عمل المحافظات في تقديم البنى التحتية، فنحن تقريبا اعتبارا من شهر 2 وان شاء الله راح قريبا راح نشر هاي المؤشرات بشكل أدق أكثر، بدأ يأخذ عنا المنحة منحة تصاعدي لعدة عوامل. العوامل رقم واحد، بدأت الاستثمارات اللي تم توقيعها من العام الماضي اللي كثير من الناس قالت لك هي مذكرات تفاهم، بدأنا احنا بنكتب عقودها الآن.
1: أعطيني عقدين بس مشان نطمن الناس.
0: عندي نضربك اياها بدمشق، بتحب ولا بحلب ولا بحمص؟
1: لا، بدي بالريف تحديدا.
0: أي ريف مثلا؟
1: أي ريف بسوريا، الريف المعدم المنهك، أي ريف بسوريا.
0: طيب نحن نضرب لك مثال في إدلب، في عندنا احنا الآن عقد لمنشأة تجارية استثمارية سياحية، نحن كتبنا عقدها من تقريبا حوالي الشهر ونصف.
1: مين جهة المزودة؟
0: هي مستثمرين سوريين كانوا موجودين في تركيا عندهم أعمال ومشاريع في السعودية. طبعا ما ممكن ندخل أسماء مشان ما يصير في ذكر على وجه الخصوص.
1: طيب إدلب بكرة بقول لك كل شيء لإدلب، في شيء غير إدلب؟
0: طيب
1: مشان ما نتهم، في شيء غير
0: ما إدلب؟ في مشكلة. نحن نضرب لك مثال تاني، عندنا على مستوى ريف دمشق في عندنا عقد تنفيذي عم ندقق الشروط الأخيرة متعلق بموضوع عقد النظافة، كمان هذا راح يساعد بشكل كتير كبير على تحسين البنية التحتية.
1: يعني يعني يعني راح يشوف مثلا النظافة بريف دمشق بعد شهر أحسن مما هي عليه؟
0: لا اليوم. مو بعد شهر.
1: بعد قديش؟
0: أنا راح أعطيك شلون ممكن تتحسن النظافة، راح أعطيك الآن خطوات اللي احنا اشتغلناها على مستوى مدام سألت على سياق النظافة. نحن النظافة من تقريبا من مع بداية التشكيل عملنا سبر لكل المشاكل الموجودة بالنظافة خصوصا على مستوى مدن مراكز المحافظات اللي في عليها ضغط كتير كبير على مستوى النفايات. طبعا أحد أهم كان المعوقات عندنا هو إيش؟ هو عدم توفر الآليات اللي هي بسموها الضواغط الموجودة، ونفس الوقت ضعف بالعمالة اللي هي عمال النظافة بشكل كبير. فنحن من تاريخها مباشرة بدأنا بإعداد عقد تنفيذي وليس مذكرة تفاهم. فكتبنا لأن في يعني فبدأنا كتابة عقد تنفيذي ضفنا فيه الشروط، ضفنا فيه الموافقات، ضفنا الأمور اللي أنا تناسب تعرف يعني طبيعة البلديات في سوريا وأشكال يعني مكبات القمامة وغيره. فخلصنا تقريبا عقد نحن مطلع العام، خلصنا العقد
1: وبالتالي
0: جلسنا مع الموردين طبعا واعلنا عن مناقصه، تقدم لنا حزمه، تقدم لنا حزمه من الموردين، وقعنا العقد في شهر واحد راح تبدا عمليه يعني توريد الاليات خلال مده 120 يوم، انقضى منها 20 يوم.
1: يعني انا بعد 100 يوم
0: خلص 100 يوم
1: انا بعد 6 شهور راح استضيفه خلص اكيد
0: 100 يوم سيتم تزويد كل المحافظات السوريه باليات نظافه كلها على دون استثناء
1: خلال 100 يوم من اليوم.

0: طبعا لان قضى 20 طبعا.
1: اعزائي المشاهدين، السيد سياده الوزير الاستاذ محمد عنجراني عم بيقول لكم بعد 100 يوم راح تلمسوا واقع جديد بما يخص النظافه
0: ان شاء الله. هذا
1: بالنسبه خلينا نسمع شوي من الحمود. مين حابب يعلق منكم؟ تفضلي يا انسه.
2: مساء الخير.
1: بس اذا سمحتي عرفي عن حالك.
2: انا سهر محمد، طالبه اعلام. مساء الخير معالي الوزير. هلا حضرتك ذكرت انه في بكل المحافظات والمدن عمليات ترميميه وعمليات تجميليه. طيب نحن ليش ما عم نشوف عمليات ترميميه؟ ما بدنا تجميليه، عمليات ترميميه بالمثلا الارياف اللي هي تعتبر المصدر الزراعي الوحيد للدوله. يعني هي فينا نقول إذا اهتمينا فيها بتحقق الاكتفاء الذاتي من الناحية الزراعية، لأن إحنا كثير عم نشوف هلأ مثلا ارتفاع بأسعار الخضرة يعني بما يخص الزراعة بشكل عام.
1: خليني أنت شوف، دائما الناس رح تقولكم الريف الريف الريف الريف. طبعا. أنت بتعرف أنه نظام الأسد واحد من أدواته أنه ركز كل شيء على كم مدينة كبيرة وترك أهمل المدن الصغرى من درعا لسويدا لإدلب للرقة وأهمل الأرياف وغيره. طبعا في سياسة جديدة للأرياف وتحديداً مثل ما قالت الأنسة على القضية الزراعية.
0: هي بسموه العدالة. العدالة بتوزيع الموارد خصوصاً من خلال يعني الإدارة اللي هي موجودة. الشيء اللي خلينا نسميه نحن العملي بعدالة الموارد ويكون في فعلاً نحن مشاريع باتجاه الريف هي بمسألتين ونحن يعني الآن كرسناهم من خلال تعديل القوانين والأنظمة. ابتداءً أعطينا نحن استقلال إداري ومالي للوحدات الإدارية من خلال القانون وعززنا بكثير باتجاه هذا الأمر. رقم اثنين اللي هي مثل ما هو معلوم أنه لا يمكن للمجلس المحلي في ظل يعني شح الموارد والضعف وحجم الاحتراق الموجود في البنية التحتية أنه تكفيه حجم الموارد الموجودة عنده، فهو دائما يحتاج لتمويل ودعم من الحكومة. فالدعم والتمويل باتجاه المركز حتى ما يصرف باتجاه دائما المدن يكون هو في عنده عدالة باتجاه الأرياف. أنتجنا نحن من خلال هالمسألة اللي هي مسألة الحوكمة المالية، فمن خلالها عطينا نحن من بخلال العام الماضي على سبيل المثال نحن تقريبا كل الموارد خصوصا على مسألة يعني خلينا نقول ضمن دعم الحكومي توجه للريف. لم تدعم، أنا بس أكمل، لم يدعم ولا مركز محافظة بشكل مباشر كإمكانيات حكومية من خلال المنح اللي قدمناها. في كل المنح قدمناها باتجاه الريف. النقطة رقم اثنين اللي
1: إذن سيادة الوزير عم بتقول إنه أغلب الدعم سيتم توجيهه إلى الريف.
0: مو تم توجيهه، تم توجيهه.
1: تم توجيهه.
0: لأ. تم توجيهه.
1: على حسب طبعاً خلال. إيش رقم الموازنة عم ليش عم نحكي نحنا؟ الموازنة التي رصدت الأرياف.
0: يعني هي الله كأرقام مالية أنا ممكن يعني إحنا شوي هي اعتمادات أنا ما صراحة ما أخرج نصح عنها، لكن أنا بعطيك النسبة والتناسب. النسبة والتناسب نحن تقريبا المتوسط اللي دعمنا فيه موازنات الأرياف بالنسبة لموازنته، يعني أنا على سبيل المثال أنا عندي موازنتي مثلا 100,000، فأنا دعمنا بالمتوسط 300% من الموازنة الموجودة عنده لعموم المجالس الموجوده. خصوصا طبعا عم نحكي على مستوى الارياف. طبعا كان في دعم لمدن المراكز المحافظات اكثر شيء باعطاء المساحه والاستقلال المالي والاداري.
1: بصراحه سياده الوزير في اتهام انه انتم بدكم تجملوا مراكز المحافظات الكبرى مشان تقولوا انه هذيك زبطنا الامور نحن بالحكومه وتاركين الارياف. حضرتك عم تقول انه لا، نحن 300% وجهناها للارياف.
0: تمام.
1: وهي بظن مساله مهمه نسمعها.
0: انا بس في عندي كمان ملاحظه مهمه، هي نحن بدنا نكون يعني دائما نحن بمساله العداله بدنا نعيش بين فكرتين. الفكره الاولى تبقى مدن مراكز المحافظات تتحمل ضغط كبير من على مستوى الريف، يعني على سبيل المثال الريف في دائما المراكز الحكوميه بتكون في مدن مراكز المحافظات. فكل اهل الريف في اي معامله حكوميه، في اي استدعاء، في اي موافقه، في اي ورقه محتاج يروح لمدن مركز. رقم اثنين معظم خطوط النقل تتركز باتجاه مركز.
1: تسمح لي سيادة الوزير
0: كلمة. فالمقصد انه العدالة هون لا تعني المساواة.
1: بالضبط.
0: تمام.
1: عدالة انه
0: لا تعني المساواة. لذلك انا لابد نحن لذلك كان من مفهومنا نحن وقت عملنا عملية حوكمة للعمل الوحدات الإدارية انه نحن لابد نعطي استقلال إداري ومالي ونعطي مساحة كافية انه كل الوحدات تنمو بشكل متوازن. لكن التوازن هون انه انا ممكن يكون عندي التوازن ضعف في ريف وثلاث أضعاف مثلا في مركز مدينة لأني المركز أفهم. المدينة دائما
1: بس ما تنسى سيادة الوزير حضرتك قلت أن المواطن بده يضطر يجي من الريف على مركز المدينة ليسوي وراقه. بس نعمل لا مركزية بصير ما بيضطر يجي لعنا وبالتالي بخفف أعباء عنه.
0: مو لا مركزية، إمتى ما بيضطر يجي؟ وقت أنت بتدخل مشروع التحول الرقمي فالناس قادرة بتصير من
1: التحول الرقمي هو

0: الأدوات المركزية بس طبعًا. أيضاً كمان نعطي صلاحيات مو هيك؟
1: أكيد.
0: مين في كمان عنده سؤال؟ أوكي تفضل أستاذ بعدين أنس.
2: مساء الخير. يوسف وقنصول طالب علم. هلأ نحن حكينا عن الرقة ودير الزور والحسك، ما حكينا عن السويدة، هي بس أنا حابب أعرف عنها.
1: تمام.
2: وبشكل عام نحن لا مركزية. تمام. كيف بدنا الرقابة، كيف بدها تكون على اللي أعطيناهم اللامركزية أو الصلاحيات اللي بدها تنعطى له؟
0: جميل، سؤالين. أول شيء سويدا شو وضعها، واثنين شلون بدنا نعمل رقابة على اللي أعطيتهم صلاحيات؟
1: أنا بس نحكي على سويدا. ابتداء سأبقى أسأل عن كل المحافظات فهو من المنطقي كل إنسان عايش محافظة رح يسأل عن محافظته. أنا في حلب وأنا في إدلب وأنا في السويدة وأنا في الرقة، وهذا شيء طبيعي يعني. لذلك نحن دائما نقول أنه نتاج الإدارة المحلية هو عمل المحافظات الحالي. فحجم يعني المشهد الإعلامي التي تصدره المحافظات كأعمال خدمية والمجالس المحلية هو نتاج عمل الإدارة المحلية. هي ابتداء. وتمجي نحن على نموذج السويدة. طبعا السويدة نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا اي مشكله باطلاق نفس المفاهيم على السويدة نفس اللي اطلقناها على كل المحافظات، اللي هي ذكرت لك انه انا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويدة ابن السويدة وابن الحسكه وابن الرقة ياخذوا مساحه باداره شؤونهم المحليه والخدميه. هذا رقم. رقم اثنين، نحن السويدة خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويدة. طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدة الإدارية على مستوى
0: يعني
1: خصوصا الرواتب.
0: يعني انتوا دفعتوا لمراكز البلديات بالسويدة؟
1: كلها. تمام. اللي كان فيه الوصول يبقى فقط
0: انا
1: كان
0: هي كبيره. أيوة. مش ما راح مرق لك يا اخي. اشرح لي اكثر شو سويتوا مع السويدة. طيب. لانه الناس ما بتعرف انه في علاقه بين الدوله المركزيه.
1: تمام. نحن في السويدة عند يعني انتم الحاله هي مفهومه، عندنا مدينه وريف فيهم يعني حاله خلينا نقول نحن من عدم وصول الحكومه بشكل مباشر له، في عندي ريف فيه وصول مباشر له. ابتداء الريف اللي فينا وصول مباشر له، نحن من خلال الفترة الماضية كان في حالة عجز كبير، مشكور المحافظ وصفنا تقريبا ورفعنا كل القوائم والملفات اللي خلينا نسميه حالة العجز الموجودة في
0: واللي المجلس. واللي غير واللي ليست اليوم
1: عايز اقول لك انا بقول لك يعني في وصول مباشر، فمباشرة قمنا نحن بتغطية تقريبا 70%، في عندنا شيء 30% عم نرتب قوائمهم، لسه في عندهم شوية مشكلة في البيانات، يعني قريبا ان شاء الله رح يدخلوا ضمن العمل. اما على مستوى الريف اللي ما في له وصول نحن صراحة عم بتكون مشوتنا على نفس مشوة باقي المؤسسات، يعني كل ما كان في وصول خدمي أكثر فنحن عم بيكون في إنه وصول عملي كإدارة محلية بشكل أكبر. لكن الشكل في المدينة وفي الأرياف اللي ما في إنه وصول في حالة يعني شبه انقطاع تمام بأي عملية تنمية أو استثمار
0: يعني
1: أو تمويل.
0: نحن ما واصلين للسويدة أو دعم للقرية اللي هي اليوم تحت سيطرة الحكومة المركزية.
1: أضيف على ذلك معلومة لك، نحن كثير فتحنا قنوات تواصل خصوصا مع مركز المدينة يعني بتجنيب العمل المحلي والخدمي، يعني هاي التجاذبات والتوترات خصوصا أنه نحن ابتداء بمفهومنا نحن لا ما في عندنا مانع من إدارة الخدمية، فوصلنا بالتحفظ من طرف الجهات الموجودة في السويدة انه هو ما كان مستعد يعني يتقبل اي شيء نهائيا، يعني حتى نحن قلنا له يا اخي انت في عندك يعني عمل خدمي يومي لابد يكون في عندك مساعده ودعم بهالمساله، فكان في حاله انقطاع. واعتقد السيد المحافظ الدكتور مصطفى وضح بكثير من المواقف وبكثير من اللقاءات والجلسات حجم الانغلاق المباشر بهذا المجال الملف يعني.
0: طيب معناته يعني انا كنت ولد فقلت شوي لسه الامور مو مثل ما
1: لا
0: مثل ما بس هو سالك سؤال بدي ايش بعد شوي رح انه ايضا شو ادوات الرقابه اللي عندكم بس طبعا. بدي كمان انه ما ننسى انه الريف مدمر، اعاده الاعمار وين انتم منها
1: طبعا.
0: يعني احنا عم نحكي هون بالشام بس عم نحكي المخيم جوبر قابون وغيره وغيراته دوما عرستا زبداني كلها مدمره. هي شو دوركم بإعادة الاعمار؟ وبصراحه حبك تقول لي شو قصه ماروتا. أيه. شيء جديد على ماروتا ستي؟
1: تمام. نحن صاروا 3 أسئلة.
0: أيه.
1: نبدأ بالسؤال الأول. بالنسبة لموضوع الرقابة يعني هو سبحان الله تزامن مع ورشة عمل إحنا اليوم صباحا كانت بموضوع الرقابة الداخلية ومعافزة تابعة وسائل التواصل صباحا. طبعا إحنا اليوم تماما عملنا ورشة عمل لكل أجهزة الرقابة الداخلية المرتبطة بالإدارة المحلية، اللي هي الرقابات الموجودة عند المحافظات، الرقابات الموجودة عند المجالس المحلية، طبعا مو كلها يعني انتخبنا معظم

0: الإدارات الكبيرة، الرقابات الموجودة عند المصالح العقارية لأن هي من المؤسسات التابعة والمرتبطة، الرقابة الموجودة عند النقل الداخلي وغيره من الأجهزة. أضف على ذلك كان على بالشراكة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. خلينا نحكي الآن على مفهوم الرقابة اللي سأل عنه الأستاذ، اللي هو أحد أهم يعني ما يلحق باللا مركزية الإدارية.
1: صحيح.
0: يعني لا مركزية إدارية بدون رقابة فأنت عم تنتج هاي المركزية أو لا مركزية سميت ليها الإقطاعية.
1: مو أنا اللي سميتها.
0: اللي هي إنه أنت عندك يعني كل مركز أو وحدة إدارية محافظة كانت أو مجلس مدينة راح تجد هذا بيمنع المي وذاك بيوافق عليها، هذا بيزفت 6 سنتي وهذا بيعمل 8 سنتي. لذلك نحن مفهوم ابتداء الحوكمة مع وجود الرقابة هو الشيء اللي عم يتم. طبعا رح نسأل دائما سؤال، طيب انت كيف بدك توصل لموضوع رقابي؟ يعني لأن نحن انا من اكثر الامور المتفهمة دائما انه الأجهزة المحلية اللي هي المجالس نحن من اكثر الوزارات تشعبا وصولا للأرض، فمن اكثر الوزارات معرض تعريضا لمسألة الفساد والتجاوز المالي.
1: صحيح.
0: ومو دائما احيانا التجاوز المالي هو الفساد، هو احيانا تجاوز القرار وتجاوز الصلاحيات وتجاوز القانون وخلق احيانا لا مركزيه هي بتقوم على انتاج فوضى عارمه. كيف نحن ممكن نحلها؟ بثلاث نقاط سريعه بسيطه. رقم واحد تعديل القوانين والتشريعات اللي هي اصلا منتجه للفساد، ونحن تقريبا اليوم بشهر 6، يعني احنا من يوم تقريبا 15/5 نحن باخر شهر 6 بنكون انهينا تعديل التشريعات والقوانين المرتبطه بالبلديات.
1: كم تشريع وكم قانون
0: في عندنا؟ نحن تقريبا 6 قوانين تشريعيه مرسومين تنظيميين، وفي عندنا حزمه من مراسيم اللي تعتبر اداريه وقرارات داخليه.
1: اعاده الاعمار وين نحن؟
0: عدا هي نقطه مهمه، القانون 107 سيبقى لنهايه العام.
1: نرجع له.
0: ليش؟ لان نحن بقناعتنا قانون 107 هو قانون استراتيجي على مستوى الدوله، لابد انه نعطيه مساحه ممتازه بالمناقشه.
1: جميل. اعاده الاعمار وماروتا، شو قصه ماروتا؟
0: اعاده الاعمار يعني شبيه بقصه انه ما في خدمات صراحة. أيضا نحن كثير متفهمين خصوصا الناس الموجودة بالأرياف، أرياف إدلب، أرياف حماة، أرياف حلب، اللي عم بيروح على مدينته وعم بشوف في حجم الدمار. فأنا متفهم لقراءته، لكن كمان أيضا من الإجحاف بنفس بالنظير أنه نحن نقول ما في إعادة إعمار. على سبيل المثال اليوم مشاريع ترحيل الأنقاض هي جزء من عملية إعادة الإعمار، لأن لا يوجد أي بدء بأي عملية إعادة إعمار بدون ما ترحل الأنقاض.
1: صحيح.
0: فإحنا فتحنا حملات في كل المحافظات، ويمكن استقبلتوا مع الوزير الأستاذ رائد وذكركم بتفاصيل الأرقام.
1: صحيح.
0: رقم اثنين، اليوم إحنا نضرب مثلا إدلب باعتبارها كثير منطقة كانت منكوبة على مستوى الأرياف، اليوم إحنا افتتاح أكثر من 50 مدرسة هو إعادة إعمار المدارس. اليوم افتتاح المراكز الصحية اللي صارت في إدلب والمشافي أو في حلب وفي غير
1: جوبر
0: المحافظات.
1: جوبر والقابون
0: تماما. فهذا هاي العمليات كلها إعادة إعمار. جوبر والقابون اليوم رسم المخطط التنظيمي الجديد لجوبر، وبدا بعمليه ازاله الانقاض الموجوده، والبدا بازاله مخلفات الحرب، والتعاقد شفتوا يعني الاعلان تعاقد مع الشركات الاستثماريه الان اللي تبدا باعمار جوبر والقابون، هو كلها هي مراحل اعاده اعمار. لكن احنا في عندنا احيانا بسموها النظره الكلاسيكيه لاعاده الاعمار، اللي هي انه انا فجاه يعني بدي اشوف انا شركات نزلت وكرين رافعات وبدات تطلع الابراج. بس انا كملك، فانا في فلذلك في مفهوم مهم انه سوريا بدات باعاده الاعمار من اليوم الاول. كيف؟ من خلال كل القطاعات. يعني الصحه بدات باعمار المشافي والمواقع والمراكز الصحيه واعاده تاهيلها، التربيه بدات بتاهيل المدارس والمراكز.
1: انتوا شو سويتوا؟
0: اكملك انا اليوم على مستوى انا الاداره المحليه خصوصا بالذام ذكرت حضرتك من شوي انه في تفعيل 80 بلديه في ادلب، فكان عندنا نحن اول نقطه عدنا البلديه لهي المناطق المدمره، وبنفس الوقت بدانا نحن من خلال مثلا البلديات بعمليات ترحيل الانقاض. اليوم مثلا كنا صباحا عم نقوم بعمليه ترحيل مثلا انقاض في شفتوا بمدينه حمص من خلال المجلس المحلي وبالشراكه كان مع شركه تركيه ومع مع البلديه. فالفكره انه انا في مفهومهم انه اعاده اعمار بدات بشكل عملي وفعلي، لكن الشكل اللي هو اعاده انتاج المساكن اللي نحن عم نحكي عنه هو هذا الشيء ان شاء الله اللي نحن حيكون يعني رح نبدا نحن نلمس معالمه بشكل ان شاء الله عملي خلال هاي العام. يعني النقطة الأخيرة
1: أنا بعد 6 شهور الله وكيلك بده صار هيك الحلقة صار حجمها
0: هو يا وماروتا هو يا دكتور. الفكرة أنه أنا الآن هذا العام رح ألمس نتاجه. طب يعني طب نسأل سؤال تاني، يعني نحن بنهاية العام رح يسكنوا كل السوريين؟
1: لا أكيد لا لا لا
0: أكيد لا،
1: بس نعم نشوف
0: تمام. لكن أنه أنا الآن بدأت أنا أدخل بأطوار ونقاط خلينا نسميها، أنا بدأت أنا أطلع يعني مثل ما تقولوا أنتم عنكم بالإعلام بدأت أطلع اللايف أنا طلعت لايف، فأنا بدأت أطلع لايف بهاي المشاريع. يعني أنا بدأت أشوف مثلا مباني مساكن

0: ارضيات صارت جاهزه مستثمرين، خصوصا احنا في كثير من المذكرات الان عم نكتبها بشكل تنفيذي مع الجهات والشركات اللي عملنا لها. اخر شيء طبعا الماروتا هي مساله ابتداء انا راح اتحدث عنها، لكن هي مساله تفصيليه اكثرها في دمشق، لان الماروتا هي بتتبع او القيم عليها هي شركه دمشق شام القابضه المملوكه للمحافظه. يعني باختصار وبايجاز سريع، الماروتا هي مساله كانت مركبه ومعقده، واحد كان اهم يعني احد للاسف اهم سياسات النظام البائد بترسيخ مبدا يعني عدم العداله بمشروع تطوير خلينا نسميه عقاري، كرسه بشكل كثير عملي ومباشر هناك من خلال كثير من السياسات كانت الخاطئه. على سبيل المثال احد اهم كانت السياسات الخاطئه بالنسبه له هي عمليه يعني طول المده اللي انتج خسارات كثير هائله بالنسبه للناس خصوصا مع فرق العمله. عمليا
1: بعرفه ذاك خرب الدنيا كلها
0: تماما. عمليا الشيء اللي احنا اشتغلنا نحن تقريبا من حوالي شهرين عملنا لجنة مع المحافظة، قمنا بإعادة دراسة كل الإجراءات اللي كانت في ماروتا وكل انعكاساتها على الناس. طبعا اللجنة كانت هي برئاسة الوزارة عندنا، فخرجنا بحزمة من الأعمال يعني خلينا نسميه اللي تصلح الموقع والمشهد في ماروتا، اللي هي تقريبا أشهرتها المحافظة خلال الأربعة أيام الماضية، تتركز أو أكثرها ارتباطا بالناس ابتداء إعادة تعويض هاي الناس من خلال موضوع الإيجارات والسكن، بنفس الوقت رفع النسب المادية المباشرة للناس يعني آلية التعويض عن البناء اللي كان موجود طبعا، وتم إعلان النسب وتم إعلان القيم وتم إعلان المبالغ خصوصا اليوم تم الإشهارة. رقم اثنين إعادة التخطيط، يعني تم إعادة دراسة المخطط التنظيمي بما يتوازى مع هاي التعديلات. الرقم اللي بعده إنجاز البنى التحتية، لأن أنت ما بتعرف دكتور طول ما يعني الماروتا هي مسألة عالقة ومتعلقة وما في بنى تحتية وما في مشريع لن ينتعش العقار. اليوم نحن إذا بدأنا بشكل مباشر وعملي وفعلي وطبقنا هاي الأفكار مباشرة رح يصير في انتعاش على مستوى العقار اللي موجود في ماروتا، فالناس مباشرة رح تتحسن القيمة المالية التعويضية عن عقار اللي تم استملاكه سابقا. لأن اليوم أنا يعني هو بي بي بي بي بشكل بديهي إن اليوم أنا عندي بناء ما في قدامه بنى تحتية ولا في له سوق، فرح تجد قيمة العقار إكس، مجرد ما تنتعش ويصير في حديقة ومدرسة ومشفى ويصير في بنى تحتية ويصير في حركة عمرانية ويصير في حركة بناء بشكل بديهي جدا رح يصير في ارتفاع.
1: هذا رح يعمل تحسين بعشرين ثانية. سيادة الوزير، الناس هاي القرارات أهل المزة اللي راحت أراضيهم بقصة ماروتا شاركوا بصناعة القرار؟
0: طبعا 100%. نحن اللجنة اللي تم ابتداء خلينا نبدأ من اللجنة، كان في عضوية لا ممثلين عن الناس فيها وكانوا معنا
1: قديش شلون اخترتوهم هذول الممثلين؟
0: من خلاله نحن من خلال المحافظة تواصلت مع وجهاء المزة والناس المعنيين كانوا بماروتا أو
1: رح تعلنوا عن أسماء اللي
0: لا مو تم نحن أسماء معلنة موجودة أسماء اللجنة موجودة، فهنا نخبوا شخصيتين. أضف على ذلك المحافظة من خلال قبل يعني القيام بالإجراءات التنفيذية التقت، إذا شفتوا تابعتوا يعني التقت بوجهاء دمشق، التقت بمشايخ دمشق، التقت بوجهاء المدينة، التقت بكثير من الشخصيات اللي هي موجودة، التقت بالأهالي اللي هن أصحاب العلاقة بشكل مباشر، وتم شرح تقريبا كل هالأمور بشكل تفصيلي. يعني
1: أعزائي المشاهدين مثل ما كم شايفين أسئلة كثيرة كثيرة كثيرة لمعالي الوزير والوقت دائما محدود، نرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. لجنة الطوارئ في دير الزور تعتمد 3 معابر نهرية لتنظيم الحركة بين ضفتي نهر الفرات ورصد خروج جميع محطات المياه غربي المحافظة عن الخدمة. الشيباني يؤكد إحراز سوريا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية، ويشير إلى تحقيقه بعد أشهر من العمل الاستخباري والفني. تلفزيون سوريا يرصد أجواء عيد الأضحى في يومه الثاني ويواكب تقاليد السوريين في مختلف المحافظات. وجيش الاحتلال يعلن شن ضربة على بيروت، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إنها استهدفت مسؤول المنظومة الصاروخية في حزب الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الدفاع المدني أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور حددت 3 معابر نهرية لتنظيم حركة تنقل الحالات الإنسانية بين ضفتي نهر الفرات وضمان وصولها الآمن إلى المشافي، وهي نقطة قرب جسر السياسية والبغيلية والميادين. وبحسب الدفاع المدني فإن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ستكون عند هذه المعابر مجهزة بسيارات إسعاف وقوارب إنقاذ وغطاسين وفرق متخصصة لضمان الاستجابة السريعة وتأمين عبور آمن للحالات الإنسانية والحد من مخاطر الغرق. قال قائد عمليات دير الزور بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أسامة عربو لتلفزيون سوريا إن المديرية اتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات، ووجهت تحذيرات للمدنيين بعدم الاقتراب من أماكن السباحة والأماكن التي تم إخلاؤها.
1: عدم الاقتراب منه وعدم السباحة في نهر الفرات، خاصة وجود تيار قوي جدا وهو بالأساس أن نهر الفرات غير مخصص للسباحة. جميع المنشآت الحكومية التي يتم عدم الاقتراب منها مرة أخرى إلا بعد زوال خطر الفيضانات. نتوقع أن زيادة حدة الفيضانات خلال الساعات القادمة.

0: نتمنى من الجميع عدم الاقتراب من الأراضي الزراعية من البيوت، ليس ما يتم نشر الآمن على وسائل التواصل الاجتماعي لعودة سكاننا إلى أرضيتهم المتضررة.
1: وأضاف عربو في لقائه مع تلفزيون سوريا أن آلاف الأراضي الزراعية تضررت نتيجة لارتفاع منسوب نهر الفرات إلى جانب الجسور ومحطات ضخ المياه، مشيرا إلى تحديد مركزي إيواء في منطقة الحويقة.
0: أراضي زراعية مئات الدرهمات تمت تضرر، تضررت محطات ضخ المياه، الجسور بشكل عام خرجت عن الخدمة وتضررت بشكل كبير. حاليا تم إبلاغنا عن ضرورة نقل العوائل حوجة سكر وقاطع. يتم الآن عملية إخلاء عن طريق القوارب والفرق المختصة بنقل الأشخاص المتواجدين في المناطق الحوائج، بالإضافة لسيارات الإسعاف المتواجدة في المكان خشية لأي ضرر يصيب الأهالي ونقله إلى أقرب مشفى طبي. بالنسبة لمراكز إيواء، تم تحديد مركزين إيواء في منطقة الحويقة، مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر أبو الخطاب عن طريق الشؤون الاجتماعية. تم نقل حالات إسعافية من مناطق الجزيرة إلى مناطق الشامية عن طريق القوارب وسيارات الإسعاف المتواجدة على ضفاف النهر ونقلهم إلى مشفى دير الزور الوطني.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا

0: خروج جميع محطات مياه غربي دير الزور عن الخدمة بشكل كامل بعد غمرها بمياه نهر الفرات. بدوره أعلن مدير مياه دير الزور أحمد موسى عن خطة احترازية لتأمين مياه الشرب في حال تضرر المدينة، تشمل تجهيز محطات طريق الشام الخامية وضخها نحو محطة الصافية الرئيسية، مشيرا إلى أن نهر الفرات يشهد ارتفاعا في المنسوب وصل إلى ما يقارب 3 أمتار عموديا وتجاوز 40 مترا أفقيا.
1: خرجت نحو 50 محطة مياه عن الخدمة في دير الزور، وهناك أيضا العشرات من المحطات مهددة بالخروج عن الخدمة، والبالغ عددها 210 محطات على ضفتي نهر الفرات بمسافة تقدر ب 240 كيلومترا من الحدود العراقية حتى محافظة الرقة. كذلك الأمر 3 جسور قد تضررت وجرفتها هذه المياه، والجسر الرابع وهو جسر العشارة مهدد أيضا بالتضرر بشكل كبير وقد تم قطعه. الآن يمكن القول بأن ضفتي نهر الفرات قد انعزلت عن بعضها باستثناء جسر البوكمال الذي يقع على الحدود العراقية بمسافة تبعد عن مدينة دير الزور 135 كيلومترا. هذه الأضرار كلها نتجت يوم أمس، والآن استقرار منسوب نهر الفرات قد توقف عن الزيادة منذ منتصف الليل الماضي، لكن التوقعات وتحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن المنسوب سيرتفع عند الساعة 1 بعد الظهر في هذه المنطقة. كثير من العائلات القريبة من النهر قد غادرت المنطقة، كذلك الأمر الأراضي الزراعية تضررت بشكل كبير، والآن فرق الطوارئ تنتشر على ضفتي الفرات لمتابعة هذه الكارثة. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
0: أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن إخلاء فوري لمنطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع الواقعتين على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور بسبب فيضان النهر. وبدوره حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من خطورة السباحة في نهر الفرات إثر ارتفاع منسوب المياه وشدة التيار المائي، وذلك بعد وفاة 3 أطفال غرقا في دير الزور وفقدان رابع بجانب فقدان شاب قفز من الجسر القديم في الرقة. وفي حين أعلن الوزير أيضا عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع محافظتي دير الزور والرقة لرفع التحصينات في المناطق المنخفضة، مع إرسال فرق مؤازرة وآليات ثقيلة من حلب وإدلب وحمص وحماة لتسريع الاستجابة، خاصة بعد تضرر وجرف أجزاء من جسري المريعية والميادين وخروجهما من الخدمة. من جهته قال المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور إن الوضع المائي على مجرى نهر الفرات يشهد حالة من الاستقرار حاليا، مشيرا إلى أن معدل تمرير المياه من سد كديران يبلغ نحو 1800 متر مكعب في الثانية. وأوضح بكور في تصريح لسانه أن المؤشرات الحالية لا تظهر أي تغييرات متوقعة على مستوى التصريف أو ارتفاع المنسوب حتى يوم الأحد المقبل، لافتا إلى استمرار المتابعة الفنية والمراقبة المستمرة لمستويات المياه على امتداد مجرى النهر.

0: مياه النهر، في حين أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بدء الاستجابة عند الجسر لتدعيم الجزء المتضرر منه.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ يوم الخميس الموافق 28/5/2026، جسر العشارة مغلق بالكامل أمام حركة عبور المواطير والسيارات. مدنيين راحوا ورجعوهم الحاجز هناك، ما في أي عبور. يرجع على الأهالي عدم القدوم على جسر العشارة بشكل نهائي. مثل ما أنتم شايفين هذا الازدحام وهاي العالم متواجدة هنا.
0: باشرت مديرية الموارد المائية في الرقة تنفيذ تدخلات عاجلة عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وتسببه بغمر منازل في منطقة حويجة الصوافي جنوبي المدينة. وأفاد معاون مدير الموارد المائية عمار العيسى بأن فرقا فنية مدعومة بآليات ثقيلة توجهت إلى الموقع وبدأت بفتح عبارات مخالفة أعاقت تصريف المياه وأسهمت في تجمعها داخل الأحياء السكنية، وذلك وفق ما نقلت وكالة سانة. وأكد العيسى استمرار عمليات تصريف المياه واتخاذ إجراءات للحد من الأضرار وحماية السكان مع متابعة مستويات النهر بشكل متواصل، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ في حالة جاهزية على مدار الساعة تحسبا لأي تطورات إضافية. حذرت إدارة منطقة منبج حذرت الأهالي من خطورة السباحة في مجرى نهر الفرات خلال الفترة الحالية نظرا للارتفاع الملحوظ في منسوب المياه واشتداد التيارات المائية الجارفة في عدد من المواقع الخطرة. وأكدت إدارة المنطقة في بيان أن العديد من الأجزاء والمواقع النهرية باتت غير آمنة نهائيا للسباحة، مناشدة المواطنين بتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر وفرض مراقبة صارمة على الأطفال مع تجنب الاقتراب من الأماكن التي تشهد تدفقات مائية قوية قد تهدد السلامة العامة.

0: للمزيد حول الأوضاع في دير الزور مشاهدينا ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي. مرحبا بك عهد، دعنا نبدأ معك من المناطق التي تضررت من ارتفاع منسوب النهر.
1: تحية لك نور والسادة المشاهدين. يعني حقيقة الأضرار هي كبيرة جدا في دير الزور، ولعل أبرز الأضرار هي يعني خروج ثلاث جسور عن الخدمة انجرفت بشكل تام، وهي جسر مدينة دير الزور، جسر المريعية، وجسر الميادين، والجسر الرابع هنا يربط ما بين حويجة صقر وحي قنامات، هذا الجسر الرابع، بينما الجسر الخامس وهو جسر العشارة يتضرر، ثم تتم عملية إعادة ترميمه وتدعيمه بأكوام من التراب. وأيضا جسر البوكمال هو الوحيد الذي لم يتضرر على الإطلاق، لكونه يعني يعتبر مرتفع عن سطح النهر ربما 7 أو 8 أمتار على الأقل، ويعني تم تدعيمه وإعادة ترميمه بخرسانات أو يعني أجسام حديدية قبل عدة أشهر. أنا أقف الآن تحديدا في حويجة صقر. حويجة صقر هي المنطقة التي تم تحديدها بالإشارة الحمراء بأنها خطرة جدا، وعلى جميع أهالي هذه المنطقة أن يغادروا الحويجة. حويجة صقر وحويجة قاطع هي مصطلحات لجزر نهرية محاطة من جميع الاتجاهات بالنهر. يوجد عليها جسرين هذه الحويجة، الأول خرج عن الخدمة منذ أمس، الثاني ما يزال ربما ما يقارب نصف متر أو أكثر من ذلك بقليل لم تصله المياه، ربما ونحن الآن نتحدث قد تزيد نسبة المياه وينقطع هذا الجسر، وتبقى العائلات البالغ عددها 350 عائلة مقطوعة تماما عن دير الزور بشكل تام، محاطة من جميع الاتجاهات بالمياه. حتى هذه اللحظة تعتبر الأمور قد يعني تستطيع العائلات الخروج من المنطقة، لكن التقينا بهم قبل قليل وقالوا أنهم لا ينوون المغادرة، يعني لا ينوون يعني الخروج مرة أخرى بعد تشرد يعني عاشوه خلال 14
0: عاما. هو عهد يعني
1: طلب منهم، يعني
0: هي التوجيهات الحكومية أنه يجب أن يغادروا المنطقة أم لا؟
1: نعم، التوجيهات الحكومية هي تشكلت غرفة عمليات، وغرفة العمليات أبلغتهم، كنا قبل قليل قبل دقائق

0: تتفق مع مدير الكوارث والطوارئ وإدارة الكوارث وكذلك الشؤون الاجتماعية والعمل قبل دقائق هنا على أحد المنازل. يعني طرقوا عليهم الباب وأبلغوهم عليهم المغادرة من هذا المكان، وأن المياه قد أصبحت قريبة جدا كما تلاحظون في الصورة. هذه المياه اقتربت بشكل كبير، هذه أراضي زراعية ربما بعد قليل إذا وصلت 1800 هذه يعني الموجة الخامسة ربما إذا وصلت إلى هنا قد يعني تكون نسبته أو الكمية هي بارتفاع 80 سنتيمتر أو متر بشكل تام. أراضي زراعية موجودة، ثروة حيوانية موجودة، أهالي 350 عائلة موجودة في هذه الجزيرة، جزيرة حويجة قاطع يوجد فيها 50 عائلة، غادرت ربما 30 عائلة أو أكثر من ذلك بقليل يوم أمس، لكن اليوم يعني هي الجزيرة مقطوعة تماماً. عملية التنقل بينها وبين أحياء دير الزور هي فقط عبر العبارات البدائية التي قالت الحكومة السورية بأنها منعتها بشكل تام بين ضفتي نهر الفرات، والآن فقط بعض العمليات الاضطرارية أو ربما الحالات الإسعافية تتم عملية نقلها ما بين ضفة وأخرى عبر زوارق بسيطة، يعني تعتبر آمنة أكبر بشكل أكبر من العبارات البداية. بشكل عام الوضع يعني يعتبر تضرر مزروعات، تضرر جسور، تضرر بعض المنتزهات الموجودة على ضفاف نهر الفرات، 50 محطة مياه خرجت عن الخدمة وربما العدد أكبر من ذلك بقليل. كنا باتصال هاتفي مع مدير المياه الذي أيضا هو ما يزال موجود في محطة الفرات العملاقة، هي المحطة الأكبر في المنطقة الشرقية تغذي هذه المحطة كامل مدينة دير الزور وبعض القرى المحيطة. هذه المحطة إذا تضررت أو خرجت عن الخدمة تعتبر دير الزور بشكل تام، يعني لا يوجد فيها أي محطة مياه. محطة المياه هي لتغذية منازل الأهالي والمؤسسات الحكومية وغيرها دون موضوع الزراعة. المحطات هي تقسم إلى في كل محطة تقسم إلى غرفتين، الغرفة الأولى تسمى الغرفة الخامية التي تنقل مياه نهر الفرات من النهر إلى الغرفة الثانية عبر يعني أنابيب، ويوجد هنا أيضا منطقة الترقيد ثم التصفية، والغرفة الصافية التي من بعدها تنقل المياه إلى منازل المدنيين. محطة الشميطية التي كنا في المداخلة السابقة في هذه المحطة خرجت عن الخدمة بشكل تام، لكن الأهالي والجهود الأهلية وضعوا بعض السواتر الترابية كي لا تتفاقم هذه الأزمة ويعني تعبر المياه إلى مناطق زراعية أو منازل. بعض المنازل أيضا تضررت، لكن بشكل عام إذا ما قارنا بين الضفة اليمنى واليسرى الأضرار في الضفة اليسرى وهي الجزيرة يعني تعتبر أكبر بكثير من التي هي في مناطق الشامية، كون منطقة الشامية ما تزال مرتفعة مقارنة مع تلك المنطقة التي كثير من العوائل قد يعني بنت بيوتها قريب من النهر وأقامت بعض المشاريع، عدا عن موضوع الأضرار المكائن يعني التي تنقل المياه للزراعة من نهر الفرات إلى الأراضي الزراعية. أيضا قبل دقائق كنا على الطرف الآخر من هذه الحويجة أو الجزيرة، دخلت المياه إلى أحد هذه المكنات، ويعني صاحب المكنة قال بأنه لا يستطيع أن يفعل أي أمر على الإطلاق. شكرا. وما يزال مصر على أنه سيبقى في هذه المنطقة حتى يوصل يعني تصل المياه إلى داخل منزله.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من دير الزور عهد صليبي على هذا الشرح الذي قدمته. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية، وذكر الشيباني أن الفرق الوطنية نجحت في العثور على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين، وقد جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار الشيباني إلى أن التقدم جاء بعد أشهر طويلة من العمل الوطني والاستخباري والفني شمل جمع وتحليل المعلومات، إلى جانب تسهيل زيارات فرق التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. توجه وفد من أهالي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار في القنيطرة، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم. وبحسب ما ذكرته شبكات محلية فقد حاول الأهالي لقاء قائد النقطة الأممية لمطالبته بالتدخل والسعي لكشف مصير المعتقلين، في حين ذكر مصدر من الأهالي أن قوات الأمم المتحدة لا تقدم أي إجراءات بهذا الخصوص ولا تتخذ خطوات

0: التحدي من التوغلات والانتهاكات في المنطقة. أفرجت محكمة فرنسية عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية برونو لافون ونائبه كريستيان هيرو، وذلك بكفالة وتحت إشراف قضائي بعد نحو شهر ونصف من احتجازهما على خلفية إدانتهما بقضية تمويل جماعات مسلحة في سوريا، وفق ما نقلته شبكة فرانس 24. وكانت محكمة باريس الجنائية قد أصدرت في 13 من نيسان الماضي حكما بالسجن لست سنوات بحق لافون وخمس سنوات بحق هيرو، وذلك بعد إدانتهما في القضية المرتبطة بدفع أموال لجماعات مسلحة خلال سنوات الحرب في سوريا، وذلك بهدف الحفاظ على نشاط مصنع الشركة في البلاد. أعلنت السلطات الأسترالية توجيه تهم رسمية لامرأة تبلغ من العمر 34 عاما تتعلق بالانضمام إلى تنظيم داعش والدخول إلى منطقة صراع والبقاء فيها، وذلك بعد عودتها من مخيمات الاحتجاز في شمال شرق سوريا. وأوضحت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان لها أن المتهمة كانت قد سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة آخرين، وأشارت التحقيقات إلى أن قسد كانت قد احتجزت المرأة في آذار 2019 حيث أمضت فترة داخل مخيم الهول برفقة أفراد من عائلتها قبل أن تعود إلى أستراليا في أيلول الماضي قادمة من لبنان برفقة امرأة أخرى. تستقبل مدينة حلب عيد الأضحى بأجواء يملأها الفرح والتضامن الاجتماعي، حيث تتجدد اللقاءات العائلية وتبادل التهاني بين الأهالي، ويتزامن العيد مع مبادرات خيرية واسعة لتوزيع حصص الأضاحي والسلال الغذائية على المحتاجين.
1: تعيش مدينة حلب أجواء عيد الأضحى وسط حركة زيارات عائلية وتبادل التهاني بين الأهالي، في مشهد يطغى عليه الفرح وروح الإلفة والتقارب.
2: شو سبحان الله وشعور الفرح مع تعظيم شعائر الله عز وجل من عيد الأضحى. نحن بعد غربة طويلة عن مدينة حلب عم نعيش شعور حاليا شعور إيجابي، خاصة بعد التحرير. جينا على حلب عم نصلي بجامع له رمزية عند أهالي مدينة حلب، جامع الرحمن. شعور حلو إنه أنت عايش مدينتك عم تصلي بجوامعك، شعور إيجابي جدا وشي حلو والله.
1: في أحياء المدينة تتواصل عمليات توزيع لحوم الأضاحي والسلل الغذائية على الأسر المحتاجة بالتزامن مع حركة نشطة في الأسواق والشوارع، بما يعكس حضور قيم التكافل الاجتماعي خلال العيد.
3: أضحية إن شاء الله ضحينا قمنا بتضحيتها، وهلأ نحاول إن شاء الله نقدم للأصدقاء والفقراء والمحتاجين إن شاء الله، والله يتقبل إن شاء الله بإذن رب العالمين، وهي شعيرة من شعائر سيدنا إبراهيم عليه السلام.
1: أما الأطفال فتبدو فرحتهم حاضرة في ألعاب العيد وحركتهم في الشوارع والساحات، حيث تشكل الأراجيح والألعاب والبسطات الملونة جزءاً من أجواء العيد التي ينتظرونها كل عام.
4: يعني فرحة للأولاد وعيد مبارك إن شاء الله. إيه كويس، يعني العيد أخذناهم جينا على السبيل، سايبين السبيل يعني جينا على السبيل، وهذا إيه لعبوا بالاسم المراجيع وهيك شغلة.
5: بروح عند قرايبين لبابا وعند بيت جدي، بروح هنيك بنبسط كتير، يعني أنا كتير بحب العيد.
6: والله كويسة يعني هيك فرحان كتير بأجواء العيد ومبسوط مع رفقاتي وهيك، في شيء مفرح بالأجواء العيد وتزبط، الحمد لله زبط السبيل صارت أحلى وأحلى.
1: بين أجواء العبادة في المساجد وزيارة المقابر لاستذكار الأحبة والمبادرات الخيرية التي تصل إلى الأسر المحتاجة، يعيش أهالي مدينة حلب عيد الأضحى بروح تجمع بين الفرح والوفاء والتكافل. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة حلب.
0: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على

0: ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة تقتصر بمعظمها على الأطفال.
1: مع حلول عيد الأضحى تكثف منظمات إنسانية مشاريع الأضاحي داخل مخيمات الشمال السوري، حيث يعمل متطوعون على تجهيز اللحوم وتحضيرها للتوزيع على العائلات النازحة في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تعيشها آلاف الأسر داخل المخيمات. وتقول إدارة هذه المنظمات إن حملات الأضاحي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة خلال أيام العيد.
2: فالحمد لله رب العالمين، حاليا نحن مع أهلنا في المخيمات وعم ننسخ مع مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة طبعا، لأنه في كتير منظمات مثلنا عم توزع حتى نستهدف ناس في مخيمات ما حدا دخلها يعني.
1: أما أجواء العيد داخل المخيمات فبدت محدودة هذا العام، واقتصرت مظاهر الفرح على الأطفال الذين حاولوا بملابسهم الجديدة وألعابهم البسيطة خلق أجواء خاصة بهم رغم حياة النزوح. في المقابل ما يزال كثير من الأهالي يعلقون آمالهم على العودة إلى منازلهم وقراهم حتى وإن كانت مدمرة لاستعادة شيء من تفاصيل العيد التي فقدوها خلال سنوات التهجير.
3: والله في بس شيء بسيط يعني، شيء لا يذكر يعني. مثلا هلق نحن بالمخيم صرنا مثلا هنو 6 سنين تقريبا، صرنا بتغلق مثل الأهل يعني، عرفت علي شلون، كتلي وحدي عرفت علي شلون، هيك منطلع مفوت على بعضنا منعيد على بعضنا هيك.
4: أمنياتنا بالنسبة لنا أمنياتنا نرجع لبلادنا، وضيعنا مهدم وركام كامل، يعني متمنين نرجع لها لأكثر، نرجع ونسكن ونفرح، تصير فرحة فرحتين ببلادنا طبعا.
1: وتكتسب المشاريع الخيرية في المخيمات أهمية متزايدة مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها الأساسية.
5: بين توزيع الأضاحي ومحاولات إدخال الفرحة إلى الخيام، تبدو أجواء عيد الأضحى في المخيمات خجولة هذا العام، حيث اقتصرت مظاهر العيد على الأطفال، فيما فضلت عائلات كثيرة قضاء العيد بعيدا عن المخيمات في قراها وبلداتها الأصلية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: ما تزال الجمال تحجز مكانها على موائد عيد الأضحى في دوما بريف دمشق كعادة توارثها الأهالي منذ مئات السنين.
6: تكبيرات تعلو وأسواق تستعد في مدينة ارتبط اسمها بلحم الجمل منذ مئات السنين. هنا لا تتصدر الخراف وحدها مشهد الأضاحي، بل تحضر الجمال أيضاً في تقليد يشترك فيه 7 أشخاص لأداء أضحياتهم وسط تفاصيل مختلفة في الذبح والتجهيز والتقسيم، تقوم على توزيع الحصص بالتساوي بين جميع المشتركين.
7: وقت اللي بدنا نذبح الجمال ونقسمه على 7 أشخاص بالتساوي بنقسم لهم اياه، كل واحد بياخذ حصته والكل بيكون رضيان.
8: كيف؟ شو الخطة تبعها حتى انه يطلع كله رضيان؟
7: تمام، بينجرم الجمل كلياته من فوق لتحت، ما بيصفى في عظم، بيتقطع معلم وبيتخلط كله سوا بقلب بعضه، وكل واحد بياخذ حصته، هيك بيكون اخذ هو من كل الجمل، ما في انه والله اخذ مثلا سفره ولا اخذ حماله ولا اخذ فخذ على حله ولا اخذ كتف، لا لا لا، بتقطعه كلياته وبتخلطه تمام قطعه كبيره وكل واحد بياخذ حصته.
6: تعتمد الأسواق في تأمين الجمال على المرابط المحلية إلى جانب الجمال القادمة من جيرود وحما والمحافظات الشرقية، في حين تتنوع بين الحوار والقعود والفرود وغيرها.
9: هلأ أنا ضحيت بجمال لأجل الأسعار غليت، بالنسبة للخروف كيلو اليوم 105 ألف، بالنسبة للجمال 60 إلى 70، يعني نص قيمة عن الخروف. هذا الهدف الأول. والثاني بالنسبة لأهل دوما بتحب لحم الجمال أكثر من الخروف، عشان المرض السكري بخفض السكري بني آدم. بالنسبة لحم الجمال يورث الأول شيء الحقد، وبعدين يورث النخوة.
6: بين أسواق الجمال القديمة وموائد العيد التي لا تخلو من لحمها، تحافظ المدينة على تقليد متوارث أبقى الجمل جزءا من هويتها الاجتماعية ومشهدا حاضرا كل عام. علي عثمان، تلفزيون.

0: تلفزيون سوريا.
1: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا وحول أجواء العيد في درعا وفي دمشق ينضم إلينا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمي. نبدأ معه إذن بداية. مرحبا بك حسام وكل عام وأنت بخير. اليوم الثاني إذن من أيام عيد الأضحى، كيف تبدو الأجواء لديكم في درعا؟
2: أهلا نور، تحياتي لك وللمشاهدين. اليوم الثاني لكن بدون لحم الجمل، طبعا لحم الجمل في دومة في درعا. الأضاحي تقريبا يعني جلها من المواشي الأغنام والعجل تقريبا، يعني اليوم توجه الناس بشكل كبير أو كثيف إلى ثاني أيام العيد يعني القيام بالأضحية، هذا الركن الأساسي الذي يعني يرافق عيد الأضحى المبارك. رغم غلاء أسعار هذه الأضاحي لكن هناك إقبال كبير على شراء الأضاحي في اليوم الثاني، بعد أن كان اليوم الأول من عيد الأضحى هو للتهاني والتبريكات وزيارة الأهل والأقارب. اليوم هناك حركة نشطة بالنسبة لذبح الأضاحي بشكل كبير، رغم أن الأجواء اليوم يعني لا تساعد بشكل كبير، الأجواء مغبرة اليوم في محافظة درعا وارتفاع نوعا ما في درجات الحرارة، إلا أن هناك يعني حركة ذبح أضاحي كبيرة، بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير من الساحات العيد الموجودة في المحافظة، يعني بعض هذه الساحات هي ساحات غير مأجورة، عملت عليها بعض المؤسسات الخيرية والمنظمات بهدف تأمين يعني حقيقة ابتسامة للأطفال في ثاني أيام عيد الفطر السعيد. وإلى ذلك أيضا هناك حركة كبيرة من قبل المغتربين الذين جاءوا لقضاء أيام عيد الفطر في محافظة درعا، سواء كان من الأردن أو كان من دول الخليج العربي.
1: طيب تنضم إلينا من طرطوس أيضا وليس من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة. مرحبا بك لين، عيد الأضحى في يومه الثاني كيف يبدو لديكم؟
3: مرحبا نور وكل عام وأنت بخير. صراحة يعني أجواء عيد الأضحى هنا في محافظة طرطوس يعني مستمرة، يعني أجواء البهجة والسعادة على وجوه العائلات والأهالي هنا في المحافظة. يعني اليوم صراحة خلال ساعات الصباح الأولى يعني لم تشهد المحافظة ازدحام كبير يعني بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وأيضا يعني قد تكون الساعات الأولى من النهار للزيارات العائلية. أما بالنسبة يعني لما بعد فترة الظهيرة يعني تشهد الآن المحافظة ازدحام بحركة الأهالي وأيضا حركة المرور هنا في الكورنيش البحري. يوجد يعني عدد كبير من أهالي المحافظة يأتون إلى هذا الكورنيش كمتنفس يعني غير مكلف بالنسبة لهم، يعني بسبب وجود عدد كبير من الألعاب والفعاليات التي تقام للأطفال وحتى الكبار أيضا، يعني يوجد ألعاب مخصصة للأطفال، يوجد سيارات كهربائية أيضا ومساحات واسعة يعني يستطيعون فيها اللعب براحتهم وبراحتهم. أيضا يعني يوجد مقاهي للكبار يستطيعون الجلوس فيها أثناء لعب أطفالهم. يعني لجأوا الأهالي لهذه يعني للكورنيش البحري ولقضاء وقتهم هنا يعني صراحة بسبب عدم استطاعتهم الجلوس في المطاعم والأماكن يعني هنا في محافظة طرطوس. صراحة يعني يوجد غلاء كبير في الحالة الطبيعية ليس فقط في عيد الأضحى، فيعني أسعار المطاعم والمنتجعات السياحية يعني مرتفعة بشكل كبير ولا تناسب جميع أهالي المحافظة.
1: طيب موضوع ارتفاع الأسعار يبدو أن السوريين يعانون منه في مختلف المدن السورية، أعود إليك حسام، هل أثر ذلك على النشاطات المتعلقة بالعيد أم أنه السوري يعرف كيف يتأقلم؟
2: والله السوري نور متفاجئ نوعا ما في هذا العيد وفروق الأسعار الكبيرة عن العيد الماضي، حتى لا نريد أن نقارن مع السنة الماضية، نقارن فقط مع عيد الفطر. يعني هناك ارتفاعات كبيرة بالأسعار خاصة بموضوع الألبسة واحتياجات العيد، احتياجات العيد الأساسية. يعني هناك يعني عدد كبير من العوائل في درعا استغنوا عن موضوع كعك العيد بسبب ارتفاع أسعار الطحين، الغاز، السكر، المواد التموينية ارتفعت بشكل كبير ومضطرد خلال الشهرين الأخيرين، وهو ما أثر بشكل كبير على يعني شراء حوائج العيد، بالإضافة إلى أن موضوع اللباس اختصرت العوائل بشكل كبير بالنسبة للباس العيد في عيد الأضحى، ذلك بسبب ارتفاع كبير في الأسعار وتأخر كبير بتقبيض الرواتب. يعني لم تقبض الرواتب، لم نشهد حركة عيد حقيقية في الأسواق سوى خلال اليومين الأخيرين قبل العيد، لكن يعني حقيقة بالنهاية يعني

0: الناس يعني تؤدي الحد الأدنى من العيد بشراء الملبوسات ولو كان نصف الأولاد بهدف يعني بث الفرحة والطمأنينة بين الناس. أجواء العيد يعني رغم أنه الناس لا يوجد معها زيولة، لكن يعني مثل رمضان، رمضان كريم والعيد أيضا تسخى الناس، يعني رغم أنه ضائقة المادية لكن الناس تجد حلول وتتلائم مع هذا العيد وتفرح رغم كل شيء موجود.
1: لين، كنا نتحدث عن النشاطات التي يقوم بها أهالي طرطوس، خاصة أنهم يعني يملكون كورنيش على البحر، وهذا ربما يعني يجعل لديهم خيارات أكثر ليكون لهم متنفس في مدينتهم. أسألك الآن في هذا السياق عن الخدمات الحكومية المقدمة خلال العيد، نتحدث هنا عن النظافة، عن النقل، عن الأمن، هل هي كافية وهل هي ملحوظة خلال أيام العيد؟
2: نعم نور، يعني صراحة الكورنيش البحري هنا المتنفس يعني الوحيد في محافظة طرطوس، يعني لكون المحافظة صغيرة فيعني هو يشغل مساحة كبيرة من المحافظة، ويعني تزداد الحركة فيه خلال فصل الصيف والآن يعني في عيد الأضحى. يعني صراحة الخدمات المقدمة يعني هي محدودة، ولكن يعني كان هناك حملات نظافة يعني أثناء عيد الأضحى وما قبل عيد الأضحى، أيضا كان هناك حملات نظافة للاهتمام بالشوارع ونظافة الشوارع هنا، ولكن يعني جميع الفعاليات التي تقام هنا وحتى يعني الألعاب والمقاهي يعني جميعها يعني ليست تابعة للحكومة، يعني هي يعني مشاريع فردية من الأهالي يقومون يعني بها هنا أثناء موسم الصيف وتحديدا يعني الآن في موسم يعني عيد الأضحى. وصراحة يعني حتى مع يعني الآن تشهد المحافظة صراحة انخفاض يعني في بعض يعني في درجات الحرارة وارتفاع في الموج وهواء، ولكن يعني رغم ذلك يعني الازدحام مستمر وأعداد الأهالي هنا في الكورنيش تتزايد خلال الساعات القادمة.
1: حسام، قبل أن نختم هذه المداخلة، كيف الطقس في درعا؟ يعني يبدو في طرطوس طقس لطيفا حقا.
0: نور، نحن لا يوجد لدينا كورنيش بحري ولا يوجد موج يرتفع، ولكن هناك جو غبار نوعا ما، ارتفاع في نسبة الغبار في الجو بشكل كبير، أيضا حرارة عالية نوعا ما قياسا إلى الأيام القليلة الماضية، وهو أيضا يؤثر على حركة الناس، خاصة نحن الآن في ساعات الظهيرة. الشارع الذي أحدث فيه الآن هو شارع مكتظ عادة، لكن الآن بحكم التوقيت يعني الناس تقريبا بعد العصر تبدأ هذه الحركة بشكل نشط أكثر وأكثر، وأيضا خلال ساعات الصباح.
1: أشكرك شكرا جزيلا من درعا مراسلنا حسام المسالمة، ومن طرطوس مراسلتنا لين جبارة، وكل عام وأنتما وجميع السوريين بألف خير. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء عيد الأضحى بين السوريين المقيمين في ألمانيا ولا سيما في برلين، إذ أكدوا تمسكهم بالعادات والتقاليد السورية وحرصهم على إحياء روح العيد رغم الغربة.
3: حركة السوق كويسة وفي إقبال يعني على العيد، شر مثل ما بقول الحلويات وضيافة العيد، ويعني البضع ببرلين جدا كويس. نحن طبعا اهل كل بلد له عاداته، نحن اهل حلب بنسوي دائما الكرابيج والمعمول وكعك العيد، فهذا قبل دائما باربع خمس ايام لازم يتجهز في البيت.
4: والله الحمد لله هون تجهيزات العيد كمدينه برلين، يعني تجهيزات العيد اذا واحد يكون في عنده قرايب واهل ومعارف هون تجهيزات العيد ما شاء الله كتير حلوة. الأجواء العيد هون ببرلين غير شيء يعني مقارنة بغير مدن، لأنه ببرلين خليط يعني مختلطة فيها إيش ما بدك، السوريين بدك يعني من أي دولة بدك موجود هون ببرلين، ويعني في هون كمان شارع هون زون عليه كمان أجواء يعني كتير حلوة. الشيء الأكتر شيء المميز إنه بيوم العيد كل واحد يروح عند قرايبه، الزعلان يروح يراضيه، ايه وهيك يعني الاجواء كتير حلوه عنا بالحسك، يعني واحد الصبح يفيق ويروح عند قرايبه واهله اللي برا بيحكي مع اهله.
5: هلا الصراحه انا ما وعيت بسوريا، انا هون وعيت، انا جيت لهون عمري 7 سنين، صار لي هون تقريبا 9 سنين ونص، اكمل 10 سنين، انا هون كبرت.

0: ويعني أجواء العيد ما شاء الله ببرلين ما في مثلها، يعني هي غير البلاد كلها هون موجودة، غير البلاد الألمانية.
1: أجواء العيد إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. وهذا العيد عيد كبير بالنصر والفرج على المسلمين، وإن شاء الله الله بيعيده على أمة محمد بالخير. هذا عيد البركي بعد ما الله فرج علينا وعلى بلدنا وسوريا حرة صارت،
2: والحمد لله فضل الله. يعني هو العيد عيدين، يعني عيد اللهم صل على سيدنا محمد، عيد الأضحى المبارك وعيد النصر. يعني احنا بالنسبة لنا يعني في ناس محرومة يعني من أهلها، صار لها 10 سنين أو 20 سنة، يعني قاعد نشوف على مواقع التواصل في ناس صار لها 50 سنة مراجع منازلة على سوريا بسبب النظام المخلوع.
3: يستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق، والذي يوافق اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى. وكان الحجاج قد أدوا يوم أمس الأربعاء طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1,700,000 حاج، مشيرة إلى تكثيف الجهود الميدانية لخدمة الحجاج.

0: للمزيد حول هذا الموضوع وحول أوضاع الحجاج السوريين يعني تحديدا ينضم إلينا موفد تلفزيون سوريا إلى الحج طارق دعاس. مرحبا بك طارق. طارق، ما هي أبرز الإجراءات التنظيمية خاصة خلال التنقل في هذين اليومين وصولا إلى الجمرات؟
1: مرحبا بك نورة وبسادة المشاهدين من مشعر منى، من هنا حيث يقضي الحجاج اليوم أول أيام التشريق في لأداء مناسك الحج. في الحقيقة البارحة قد أتم الحجاج جميعهم طواف الإفاضة، قبلها كان هنالك رمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، كما أتمها الحجاج جميعهم البالغ عددهم نحو 1,700,000 حاج بحسب آخر إحصائية للمملكة العربية السعودية. اليوم وغدا وبعد غد ستكون أيام التشريق التي سيقضيها الحجاج في مخيمات منى. عند زوال الشمس في كل يوم سينتقل الحجاج من المخيمات إلى مركز رمي الجمرات في منى، أيضا هو قريب جدا، لكن يتم نقل الحجاج ضمن منظومة يعني إدارة الحشود بشكل تراتبي وبشكل دفعات، حتى يعني لمنع أي ازدحام ولمنع أي يعني وجود أفواج كبيرة في هذا المكان، لا سيما وأن رمي الجمرات يتسع في الساعة الواحدة ل 300,000 حاج في 4 طوابق مخصصة للحجاج. هنالك مسارات محددة للدخول وهنالك مسارات أيضا محددة للخروج منها. إذن ثلاثة أيام سيقضيها الحجاج هنا، ليلتان في كل يوم سيذهب الحاج لرمي الجمرات، سيرمي 7 حصيات في كل مرة على 3 مرات في كل يوم، يعني 21 حصية في اليوم، ثم يعود ليبيت هنا في منى. في الحقيقة كان اليوم أيضا وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري في زيارة إلى هذه المخيمات للاطلاع على أوضاع الحجاج والخدمات المقدمة لهم في هذه الأيام. أيضا وزارة الصحة والبعثة الطبية المخصصة في يعني تتبع شؤون الحجاج ورعايتهم صحيا كانت قد يعني صرحت لنا بأنه يوم عرفة كان هنالك يعني أعباء كبيرة على الحجاج ومشقة وصلت استجابت هذه الفرق لأكثر من 700 حال
0: يعني من الصعب استكمال المداخلة لأنه نعم. الصوت يعني يبدو صعبا من طرفك ومشوشا. أشكرك شكرا جزيلا، مفدنا إلى الحج طارق دعاس.

ارتفع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في وسط مدينة غزة إلى 10، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى وفق الإسعاف والطوارئ في القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف قياديين بارزين في حماس. واستهدفت الغارة الإسرائيلية منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة، في حين تم نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية في محيط مكان الاستهداف. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم في العاصمة اللبنانية بيروت، قائلا إنه جرى بدقة وفي وقت قصير، وإن تفاصيل إضافية حول الاستهداف ستصدر لاحقا. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الغارة على بيروت هو مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين بحزب الله والمدعو علي الحسيني، هذا فيما لم يصدر الحزب بيانا يؤكد فيه الأنباء الإسرائيلية. ووقعت الغارة في منطقة الشويفات على تخوم الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 16 شخصاً وإصابة 58 آخرين بغارات إسرائيلية جنوبية البلاد منذ يوم أمس. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شنه غارات جوية استهدفت مقر تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوبية لبنان، بالتزامن مع توجيه إنذارات عاجلة تفرض الإخلاء الفوري لسكان المدينة والمخيمات والأحياء المحيطة بها. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إنذارا عبر منصة إكس طلب فيه الأهالي بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ 4 هجمات على مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، وأوضح الحزب في بياناته أن الهجمات جاءت ردا على خروقات الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، إذ استهدف تجمعا لآليات إسرائيلية قرب منطقة الصالة في بلدة القصير بصلية صواريخ، كما استهدف مبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات في بلدة زوتر الشرقية جنوبية لبنان. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. مرحبا بك مايا، دعينا نبدأ معك من الأوضاع الميدانية والإنسانية أيضا في بيروت بعد الضربة الإسرائيلية.
1: نعم نور، بعد هدوء حذر دام لأكثر من 20 يوما على الضاحية الجنوبية لبيروت، عادت اليوم الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا منطقة شويفات العمروسية مجمع الأجنحة 5. هذه الغارة شنها منذ قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في المنطقة مستهدفا قائد وحدة الصواريخ في حزب الله علي الحسيني. التقديرات الإسرائيلية تشير أن العملية لم تنجح حتى الساعة، حزب الله يلتزم صمت أيضا حتى الساعة. إذن عادت الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم في اليوم الثاني لأيام عيد الأضحى المبارك، وإذ كانت آخر غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت في 6 مايو الحالي، إذ قام جيش الاحتلال أنذاك باستهداف شقة سكنية في منطقة حارة حريق. كان هناك، دعيني أقول نور، فيتو أمريكي على عدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وعدم استهداف بيروت، ولكن أيضا القناة 14 الإسرائيلية تقول أن هذا الاستهداف وهذه الغارة تمت بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات لم تهدأ الغارات على الجنوب اللبناني منذ قليل، وفي آخر اللحظات وفي آخر الساعات منذ قليل قام جيش الاحتلال باستهداف النبطية وكذلك الكفور وسحمر في البقاع الغربي، وقام بإطلاق إنذارات بالإخلاء لأكثر من 6 بلدات في قضاء النبطية وقضاء مرج عيون. كذلك أيضا الغارات في ساعات الصباح وفي ساعات الليل المتأخرة استهدفت

0: مدينة صيدا ومدينة صور، وأكثر من 16 قتيلا حتى الساعة بحصيلة غير نهائية جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منذ ليل أمس حتى هذه اللحظات مناطق وقرى في الجنوب اللبناني. كذلك أيضا نور، لا أدري إن كان صوت طائرات الاستطلاع الآن والمسير الإسرائيلي الذي يحلق على علو منخفض في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وفي سماء بيروت أيضا، كذلك أيضا في الجنوب اللبناني. هكذا هو نور عيد اللبنانيين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على وقع الغارات الإسرائيلية المكثفة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، على الرغم من أن لبنان دخل في الهدنة الثالثة، إلا أن وكأن شيئا طيب. لم يكن بما يتعلق يعني بالقصف الإسرائيلي المتواصل.
1: يعني هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي قبيل جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن، هل هناك تفاؤل أنه يمكن الوصول إلى شيء ما عبر هذه المفاوضات عبر اللقاءات المتوقعة هناك؟
0: نعم نور، تحديدا قبل اللقاءات الأمنية التي ستعقد برعاية أمريكية بين الوفد العسكري اللبناني والوفد العسكري الإسرائيلي الذي من شأنه أن يعقد هذا اللقاء في مقر وزارة الحرب البنتاغون في الولايات المتحدة الأمريكية، والمزمع عقد هذا الاجتماع يوم الجمعة وسط توصيات من رئيس الجمهورية ولقاءات يضعها الوفد اللبناني بحسب الرئاسة الأولى لتقريب وجهات النظر ولوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. ولكن نور، يعني حتى إذا ما أردنا العودة إلى اللقاءات السابقة، دعينا نوجز الوضع. قلصت الضربات الإسرائيلية على بيروت، ولكن الجنوب اللبناني يقصف ليلا نهارا من قبل جيش الاحتلال بغارات مكثفة، إضافة أيضا إلى عدد كبير من الضحايا الذين يقعون في كل يوم بعد أن تقوم وزارة الصحة بإحصاء وعد عدد القتلى. أيضا فيما يتعلق بالرد، قام حزب الله اليوم بإصدار بيانات وأيضا بإصدار رشقات، بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه الجليل الأعلى في عدة بيانات، ردا بحسب بيانات حزب الله على الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة من قبل جيش الاحتلال.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من بيروت مايا هاشم. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

أحمد نامي. الداماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من

من الأسماء لاعتلاء العرش السوري، من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني، إضافة إلى الداماد نامي نفسه. إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

أخبار الرابعة مشاهدين، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الرئيس الشارع يقول إن زيادة الرواتب الحالية ليست نهائية، ويشدد على أن الأولوية تركز على بناء الدولة واستقرار الأمن بعد التحرير. وزارة الصحة تعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في منطقة الجزيرة، وتقول إنها لمتابعة التداعيات الصحية الناجمة عن ارتفاع منسوب الفرات. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات بمشعر مينا في أول أيام التشريق، وإجراءات تنظيمية مكثفة لتسهيل حركتهم. جيش الاحتلال يعلن تنفيذ هجوم على بيروت، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول أنه استهدف مسؤول المنظومة الصاروخية بحزب الله. أهلا بكم مشاهدينا في تفاصيل هذه الساعة الأخبارية وفيها، حيث أكد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه وفدا من وجهاء وأهالي محافظة حلب، أكد أن زيادة الرواتب الحالية ليست نهائية. وأشار الرئيس الشرع في ذات السياق أشار إلى أن الوصول بمعدلات رفع الأجور إلى مستويات مقبولة ليس السقف ولا النهاية حتى ولا النتيجة، موضحا أن التركيز منذ التحرير انصب على إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني والبناء الاقتصادي في آن واحد، وأن المسار الإصلاحي في ملف الرواتب سيتواصل في المرحلة المقبلة. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية. هذا وذكر الشيباني بالخصوص ذكر أن الفرق الوطنية نجحت في العثور على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين كذلك، وقد جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة، وذلك تمهيدا لتدميرها. هذا وأشار الشيباني إلى أن التقدم جاء بعد أشهر طويلة من العمل الوطني والاستخباراتي كذلك والفني، شملت جمع وتحليل المعلومات إلى جانب تسهيل زيارات فرق التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. توجه وفد من أهالي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار في القنيطرة، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم كذلك. وبحسب ما ذكرته شبكة محلية، فقد حاول الأهالي لقاء قائد النقطة الأممية، وذلك لمطالبته بالتدخل والسعي لكشف مصير أبنائهم المعتقلين لدى الجانب الإسرائيلي، في حين ذكر مصدر من الأهالي ذكر أن قوات الأمم المتحدة لا تقدم أي إجراءات بهذا الخصوص ولا تتخذ كذلك خطوات للحد من التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة. أفرجت محكمة فرنسية عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية برونو لافون ونائبه كريستيان هيرو، وذلك بكفالة وتحت إشراف قضائي فرنسي بعد نحو شهر ونصف من احتجازهما، وذلك على خلفية إدارة

0: استنتهم بقضية تمويل جماعات مسلحة في سوريا وفق ما نقلته شبكة فرانس 24. هذا وكانت محكمة باريس الجنائية قد أصدرت كذلك في 13 من نيسان الماضي حكما بالسجن لست سنوات وذلك بحق لافون وخمس سنوات بحق هيرو بعد إدانتهم في القضية المرتبطة بدفع أموال لجماعات مسلحة خلال سنوات الحرب في سوريا بهدف الحفاظ على نشاط مصنع الشركة في البلاد. دعا تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين إلى دراسة استخدام تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية كذلك المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا بوصفها خيارا عمليا يمكن أن يساعد المنظمات الإنسانية على تجاوز جانب من الصعوبات المزمنة المرتبطة بنقل الأموال إلى الداخل السوري.
1: بعد أعوام طويلة من العزلة المالية يعود الحديث مجددا عن محاولات إنعاش القطاع المصرفي السوري في مهمة تبدو شديدة التعقيد لاقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وفقدان الثقة. وفي خضم هذه الأزمة تدخل العملات الرقمية المستقرة على الخط كحل تقني جديد قد يخفف من تعقيدات التحويلات المالية إلى سوريا. ففي تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين قال إن هذه العملات قد تفتح بابا لتسهيل نقل الأموال إلى الداخل السوري. التقرير أوضح أن العملات الرقمية المستقرة المرتبطة عادة بالدولار الأمريكي يمكن أن تساعد في تسريع التحويلات المالية وتقليل كلفتها إلى جانب تحسين الشفافية وسهولة تتبع الأموال ما قد يسهل وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل أسرع. وبحسب المجلس فإن منظمات الإغاثة تواجه منذ سنوات تحديات كبيرة في نقل الأموال إلى سوريا وسط القيود المصرفية والعقوبات على الرغم من وجود إعفاءات إنسانية وتخفيف جزئي لبعضها. كما استعرض التقرير تجارب دول أخرى شهدت أزمات اقتصادية ونزاعات مثل أفغانستان وفنزويلا حيث استخدمت العملات الرقمية لتجاوز تعقيدات النظام المصرفي التقليدي وتأمين التحويلات للسكان والمنظمات الإنسانية. وتعتمد هذه الحلول على تقنية البلوكتشين أو سلسلة الكتل وهي تقنية رقمية لا مركزية تستخدم لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة وتشكل الأساس الذي تقوم عليه العملات الرقمية مع استخدامات تتجاوز عالم العملات المشفرة إلى قطاعات مالية وإنسانية متعددة. لكن رغم ذلك تبقى هذه الخطوة محاطة بتحديات عديدة أبرزها المخاوف المرتبطة بالرقابة والتنظيم واحتمال استغلال العملات الرقمية في عمليات غير قانونية ما يجعل اعتمادها على نطاق واسع بحاجة إلى ضوابط واضحة وبنية تقنية آمنة.

وإلى آخر مستجدات نهر الفرات مشاهدين، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الأوضاع الصحية في منطقة الجزيرة، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب المياه وتداعياتها الصحية المحتملة في المنطقة. هذا وتضم غرفة العمليات مديريات الصحة في الرقة ودير الزور بالتنسيق مع محافظة دير الزور ووزارة الطوارئ وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر السوري. هذا وأوضحت الوزارة كذلك في ذات السياق، أوضحت أنها رفعت جاهزية المشافي وفرق الإسعاف ونظمت نقل الحالات والكوادر الطبية بين ضفتي الفرات، وعززت أعمال الترصد الوبائي وأمنت المستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب دعم المنطقة بالكوادر والخدمات الجراحية. وللوقوف على هذا الملف وهذه التصريحات مشاهدينا، معنا مباشرة عبر الهاتف من دير الزور مدير مديرية صحة دير الزور الدكتور نصر علوان. دكتور نصر، بداية أهلا بك على شاشتنا. إذن وزارة الصحة تعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في منطقة الجزيرة، وتقول أنها

هذه الغرفة من أولوياتها متابعة التداعيات الصحية الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات؟ تفاصيل أوفى عن هذه الغرفة ومما تتشكل، وما هي العمليات الأساسية المتبعة في مثل هكذا حالة طوارئ نجم عنها إعلان تشكيل هذه الغرفة الأساسية؟

0: والمخاطر المتعلقة بالقطاع الصحي، لأنه من أهم الأمور اللي راح تكون أمامنا خلال هاي المرحلة. ارتفاع منسوب المياه سبب تدمير الجسور الأساسية الترابية البدائية التي أنشئت في دير الزور بشكل أساسي، مما سبب انقطاع التواصل بين ضفتي النهر وبقاء جسرين مهددين بالانهيار. نتيجة هاي المخاطر الكبيرة راح يتأثر القطاع الطبي بشكل كبير. نتج عنها اهتمام كبير من وزارة الصحة وتنسيق ووقف عمليات بالتنسيق مع محافظة دير الزور والمكاتب التابعة لها، ضمت كل ذوي الصلة المتعلقين بالاستجابة فيما يخص القطاع الصحي، تضم الغرفة أعضاء المكتب التنفيذي ومحافظة دير الزور، محافظة الرقة أيضا، مديرية الرقة، وزارة الصحة، وزارة الكوارث والطوارئ متمثلة بالدفاع المدني، الهلال الأحمر العربي السوري، فرع دير الزور، مديرية المياه، والجهات ذات الصلة الشريكة بالعملية والاستجابة.
1: طيب دكتور نصر، يعني في سياق التقييم الواقعي التي أجبر أو الذي أجبر كذلك الجهات والشخصيات السيادية الوزارية في سوريا على إنشاء مثل هكذا يعني غرفة عمليات مشتركة تجمع كافة القطاعات المختصة والتي تتفاعل بشكل مباشر ومعنية كذلك بشكل مباشر بأزمة نهر الفرات، هل يوصف الوضع تقييميا بأنه يعني وصل مستوى الخطورة في دير الزور فعليا حتى نتج عنها عن اتخاذ مثل هكذا خطوة متسارعة وسريعة جدا بإعلان حالة الطوارئ وإحداث غرفة عمليات مشتركة؟
0: نعم، الوضع خطر جدا ويكاد يصل إلى مستوى كارثي. ارتفاع منسوب المياه إلى هذه اللحظة سبب تدمير الجسور، مما سبب انقطاع الوصل البشري بشكل كامل. الموضوع ليس متعلق بالقطاع الصحي، متعلق بالأمن الغذائي، متعلق بالحالات الحرجة، متعلق بالخبز، بالمحروقات، الموضوع موضوع عام. إلى الآن تم خرجت عن الخدمة فقط في قطاع المياه حوالي 50 محطة مياه، قسم منها تم إخلاؤه قبل أن يتم الغمر وقسم تضرر، محاصيل زراعية كثير تضررت. وبالقطاع الطبي نحن في طور الاستنفار والاستجابة الطارئة والتحضير للاستجابة، لأنه بدأت من الآن تظهر لدينا مشاكل بصعوبة نقل الحالات الإسعافية بين ضفتي النهر، بزياد حالات الغرق، بصعوبة تخديم المشاكل الموجودة بمنطقة الجزيرة من ناحية المحروقات والمواد الأخرى. نحب نتكلم بالتفصيل عن ماهية الاستجابة والمخاطر إذا كان في وقت.
1: نعم دكتور نصر، تفضل، هذه المساحة مخصصة لكم من أجل التواصل مع المواطنين بشكل مباشر وحتى مسألة التوعية حول هذه المخاطر، سواء كانت مسألة التعامل، تعامل المواطنين على ضفاف نهر الفرات تزامنا مع ارتفاع منسوب مياهه كذلك، وحتى مسألة يعني أرقام لربما قد ننشرها تعاونا معكم دكتور نصر للأهالي من أجل الاستجابة السريعة لأي طارئ يحدث لقاطني هذه المناطق التي أصبحت فعليا بناء على التقييمات الأولية بأنها مناطق خطرة ليست صالحة للسكن.
0: نعم، أهم المخاطر الصحية واللوجستية المرتبطة أيضا مؤثرة على القطاع الصحي كما أكدت ثالثا، راح أركز على القطاع الصحي. تضرر الجسور والمعادن وراح يسبب انقطاع كامل بالنقل أو شبه كامل من الميادين إلى الرقة، راح يكون انقطاع كامل ونعتمد فيها على العبارات الإسعافية الطارئة. في هذا السياق تم إيقاف النقل بالعبارات البدائية بسبب خطورة الانفلات وكونها لا تحقق معايير الأمان، ويتم استمرار نقل الحالات الإسعافية عن طريق زوارق حربية وزوارق حديثة مزودة بتورهينات لنقل بين ضفتي النهر، يكون من الجهة الأخرى منظومات إسعاف جاهزة لنقل الحالات. الحالة الثانية ضعف الخدمات وتكامل الخدمات في الجزيرة، وهذه مشكلة حقيقة كبيرة. نعمل الآن على تفعيل كل المشافي، تكون مشفى الكثرة ومشفى هدين مشافي مركزية، والمشافي الجديد ومشفى الطيرة، مشفى الشحيل، مشفى الضخمان، تكون تقدم الخدمات الإسعافية وتسعى أن تقدم الخدمات بأقصى درجة ممكنة تخفف من الإحالة. النقطة الثالثة موضوع غسيل الكلية، سيكون عندي مشكلة كبيرة بانتقال المرضى، لذلك يوجد لدينا 3 مراكز غسيل كلية، الأول في الكثرة، الثاني في مشفى مدينة المعامل، والثالث في أبو حمام. اليوم سيتم نقل 4 أجهزة كلية كدفعة أولى

0: تدعيم مركزي الكسرة وابو حمان وتدعيم هذه المستهلكات أيضا لتخفيف تحويل الإحالات عبر النهر بما فيه صعوبة حاليا. بالنسبة للحالات الحرجة والأسف الشديد لعدم وجود منظومة متكاملة في منطقة الجزيرة وخاصة الحالات الجراحية المعقدة وحالات العناية وخاصة العنايات الداخلية والأطفال بالإضافة إلى الحالات العصبية، هذه الحالات سيتم تحويلها أنشأنا غرفة عمليات إسعافية مشتركة وتضم المسؤولين عن منظومة الإسعاف بالإضافة للمسؤولين عن الجاهزية ونقاط التواصل مع المشافي. بالنسبة للأدوية والمستهلكات تم إيصال دقة إسعافية مبدئية وتم الطلب من الوزارة دقات طارئة أيضا تصلنا صباحا وتم الطلب أيضا من الجهات الشريكة. بالنسبة لموضوع الغرق تم تجهيز فرق إسعافية على الجهة الثانية للتعامل مع حالات الغرق أيضا وتم تجهيز المسافي والتأكيد على استقبال الحالات والتعامل معها وفق الأصول الطبية، لكن لن تكون في إمكانية كافية لتغطية كامل سرير النهر. تعمل على تعزيز الكوادر الطبية والتخصصية بالجهة الجزيرة تحديدا لأنه عندنا تحدي بانتقال الكوادر، قسم منهم موجود شامية قسم منهم موجود جزيرة، جزيرة يعني شرق النهر، شامية هو غرب هاي الشام العربية. فراح نرتب مع قوى الأمن والمسؤولين عن المعابر النقل في وسط الحاجة بالإضافة لنقل الحالات الإنسانية.
1: طيب
0: المعلومات اللي تكلمنا عنها تم تجهيزها أيضا.
1: دكتور نصر علوان شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معكم بالتأكيد دكتور تفاصيل تطورات الأوضاع وكذلك نتائج عمليات هذه اللجنة التي تم إنشاؤها وتخصيصها لمتابعة أوضاع سكان ضفتي نهر الفرات. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من دير الزور مدير مديرية صحة دير الزور الدكتور نصر علوان. نبقى في ذات السياق مشاهدينا، حيث أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور أعلنت عن إخلاء فوري لمنطقتي حواجة صقر وحواجة قاكاطع كذلك الواقعتين على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور بسبب فيضان النهر. بدوره حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من خطورة السباحة في نهر الفرات وذلك إثر ارتفاع منسوب المياه فيه وشدة التيار المائي كذلك، وذلك بعد وفاة 3 أطفال غرقا في دير الزور وفقدان رابع بجانب فقدان شاب قفز من الجسر القديم في الرقة. في حين أعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع محافظتي دير الزور والرقة وذلك لرفع التحصينات في المناطق المنخفضة مع إرسال فرق مؤازرة وآليات ثقيلة من حلب وإدلب وحمص وحما لتسريع الاستجابة خاصة بعد تضرر وجرف أجزاء من جسري المريعة والميادين وخروجهما عن الخدمة. هذا وأعلن الدفاع المدني أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور حددت 3 معابر نهرية لتنظيم حركة تنقل الحالات الإنسانية بين ضفتي نهر الفرات وضمان وصولها الآمن إلى المشافي وهي نقطة قرب جسر السياسية والبخيلية والميادين. وبحسب الدفاع المدني بالخصوص فإن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ستكون عند هذه المعابر مجهزة بسيارات إسعاف وقوارب إنقاذ وغطاسين وفرق مختصة وذلك لضمان الاستجابة السريعة وتأمين عبور آمن للحالات الإنسانية والحد من مخاطر الغرق. من جهته قال المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور قال إن الوضع المائي على مجرى نهر الفرات يشهد حالة من الاستقرار حاليا، مشيرا إلى أن معدل تمرير المياه من سد كديران يبلغ نحو 1800 متر مكعب في الثانية. هذا وأوضح بكور في تصريح لسانه بالخصوص أوضح أن المؤشرات الحالية لا تظهر أي تغيرات متوقعة على مستوى التصريف أو ارتفاع المنسوب حتى يوم الأحد المقبل، لافتا إلى استمرار المتابعة الفنية والمراقبة المستمرة لمستويات المياه على امتداد مجرى النهر. قال قائد عمليات دير الزور بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أسامة عربو لتلفزيون سوريا قال إن المديرية اتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات ووجهت تحذيرات

0: للمدنيين بعدم الاقتراب من أماكن السباحة والأماكن التي تم إخلاؤها سابقا.
1: وعدم الاقتراب منه وعدم السباحة في نهر الفرات، خاصة وجود تيار قوي جدا وهو بالأساس أن نهر الفرات غير مخصص للسباحة. جميع المنشآت الحكومية التي يتم إخلاؤها عدم الاقتراب منها مرة أخرى إلا بعد زوال خطر الفيضانات. نتوقع أن زيادة حدة الفيضانات خلال الساعات القادمة. نتمنى من الجميع عدم الاقتراب من الأراضي الزراعية من البيوت، ليس ما يتم نشر الآمن على وسائل التواصل الاجتماعي لعودة سكاننا إلى أرضيتهم المتضررة.
0: هذا وأضاف كذلك في ذات السياق عرب في لقائه مع تلفزيون سوريا، أضاف أن آلاف الأراضي الزراعية تضررت نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات إلى جانب الجسور ومحطات ضخ المياه، مشيرا إلى تحديد مراكز إيواء في منطقة لحويقة.
1: زراعية مئات الدرهمات تمت تضرر، تضررت محطات ضخ المياه، الجسور بشكل عام خرجت عن الخدمة وتضررت بشكل كبير. حاليا تم إبلاغنا عن ضرورة نقل العوائل حوجة سكر وقاطع. يتم الآن عملية إخلاء عن طريق القوارب والفرق المختصة بنقل الأشخاص المتواجدين في المناطق الحوايج، بالإضافة لسيارات الإسعاف المتواجدة في المكان خشية لأي ضرر يصيب لها ونقله إلى أقرب مشفى طبي. بالنسبة لمراكز إيواء، تم تحديد مركزين إيواء في منطقة الحويقة، مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر بن الخطاب عن طريق الشؤون الاجتماعية. تم نقل حالات إسعافية من مناطق الجزيرة إلى مناطق الشامية عن طريق القوارب وسيارات الإسعاف المتواجدة على ضفاف النهر ونقلهم إلى مشفى دير الزور الوطني.
0: هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا، أفاد بخروج جميع محطات المياه غربي دير الزور عن الخدمة بشكل كامل بعد غمرها بمياه نهر الفرات. بدوره أعلن مدير مياه دير الزور أحمد موسى عن خطة احترازية لتأمين مياه الشرب في حال تضرر المدينة، تشمل تجهيز محطات طريق الشام الخامية وضخها نحو محطة الصافية الرئيسية، مشيرا إلى أن نهر الفرات يشهد ارتفاعا في المنسوب وصل إلى ما يقارب 3 أمتار عموديا وتجاوز 40 مترا أفقيا.
2: خرجت نحو 50 محطة مياه عن الخدمة في دير الزور، وهناك أيضا العشرات من المحطات مهددة بالخروج عن الخدمة، والبالغ عددها 210 محطات على ضفتي نهر الفرات بمسافة تقدر ب 240 كيلومترا من الحدود العراقية حتى محافظة الرقة. كذلك الأمر 3 جسور قد تضررت وجرفتها هذه المياه، والجسر 4 وهو جسر العشارة مهدد أيضا بالتضرر بشكل كبير وقد تم قطعه. الآن يمكن القول بأن ضفتي نهر الفرات قد يعني انعزلت عن بعضها باستثناء جسر البوكمال الذي يقع على الحدود العراقية بمسافة تبعد عن مدينة دير الزور 135 كيلومترا. هذه الأضرار كلها يعني نتجت يوم أمس، والآن استقرار منسوب نهر الفرات قد توقف عن الزيادة منذ منتصف الليل الماضي، لكن التوقعات وتحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن يعني المنسوب سيرتفع عند الساعة 1 بعد الظهر في هذه المنطقة. كثير من العائلات القريبة من النهر قد غادرت المنطقة، كذلك الأمر الأراضي الزراعية تضررت بشكل كبير، والآن يعني فرق يعني الطوارئ تنتشر على ضفتي الفرات لمتابعة هذه الكارثة. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: أغلق الأمن الداخلي جسر العشارة بريف دير الزور أمام عبور المشاة والدراجات النارية والسيارات، وذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه النهر، في حين أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بدء الاستجابة عند الجسر لتدعيم الجزء المتضرر منه.
3: الله والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ يوم الخميس الموافق 28/5/2026، جسر العشارة مغلق بالكامل أمام حركة عبور المواطير والسيارات. مدنيين راحوا ورجعوهم الحاجز هناك، ما في أي عبور. يرجع على الأهالي عدم القدوم على جسر العشارة بشكل نهائي. مثل ما انتم شايفين هذا الازدحام وهاي العالم متواجدة هنا.
0: هذا وباشرت مديرية الموارد المائية في الرقة تنفيذ تدخلات

0: عاجلة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وتسببه كذلك بغمر منازل في منطقة حويجة السوا في جنوبي المدينة. هذا وأفاد معاون مدير الموارد المائية عمار العيسي بأن فرقا فنية مدعومة بآليات ثقيلة توجهت إلى الموقع وبدأت بفتح عبارات مخالفة أعاقت تصريف المياه وأسهمت كذلك في جمعها داخل الأحياء السكنية وفق ما نقلت وكالة سانا. هذا وأكد العيسى كذلك استمرار عمليات تصريف المياه واتخاذ إجراءات للحد من الأضرار وحماية السكان مع متابعة مستويات النهر بشكل متواصل، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ في حالة جاهزية كاملة على مدار الساعة تحسبا لأي تطورات إضافية. هذا وحذرت إدارة منطقة منبج الأهالي من خطورة السباحة في مجرى نهر الفرات خلال الفترة الحالية، وذلك نظرا للارتفاع الملحوظ في منسوب المياه واشتداد التيارات المائية الجارفة في عدد من المواقع الخطيرة. هذا وأكدت إدارة المنطقة في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية، أكدت أن العديد من الأجزاء والمواقع النهرية باتت غير آمنة نهائيا للسباحة، مناشدة المواطنين بتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر وفرض مراقبة صارمة على الأطفال مع تجنب الاقتراب من الأماكن التي تشهد تدفقات مائية قوية قد تهدد السلامة المائية. وللوقوف على تفاصيل هذه التطورات توازيا مع استمرار الإعلان عن تحذيرات مستمرة وذلك نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات في المنطقة، معنا مباشرة من دير الزور مراسلون عهد سلاب. عهد، بداية أهلا بك. إذا في سياق وخضم كل هذه التصريحات للمسؤولين وإطلاق نداءات الإغاثة والاستنفار الكامل لكافة الفرق المعنية بمثل هكذا ملفات من كافة الوزارات المعنية بهذا الملف كذلك، عهد، نرصد تفاصيل هذه التطورات وما هي التحذيرات والأماكن التي أصبحت غير قابلة بالبتة للسكن توازيا وتماشيا مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات.
1: تحية لك يا أمينة والسادة المشاهدين. نحن نقف الآن في حويجة صقر. حويجة صقر هي جزيرة نهرية محاطة بالمياه، مياه نهر الفرات من جميع الاتجاهات، يربط بينها وبين أحياء دير الزور الأخرى جسرين، واحد خرج عن الخدمة منذ يوم أمس جرفته مياه نهر الفرات وبقي جسر واحد وهو جسر العنفات. هذه المنطقة الآن الأهالي يتجهزون للخروج من هذه المنطقة. هنا كما تلاحظون المياه قد وصلت إلى هذا الحد، ربما الكاميرا قد تستطيع التقاط وصول المياه إلى هذا الحد، وكذلك الأهالي هنا يسابقون الزمن في حصاد القمح حتى يتمكنوا، ربما المياه تصل إلى هذا المستوى بحسب التحذيرات. كما تشاهدون يعني عائلات بأكملها تحاول أن يعني تخلص من هذه يعني تعب ربما 7 أو 8 أشهر، يريدون أن يعني ينتجون أو يعني يأخذون هذا المنتوج قبل أن يغادروا المنطقة. يعني المنطقة كما يعني ذكرنا المياه وصلت إلى هذا الحد. التضرر بشكل حقيقي في هذه الجزيرة لم يحصل بعد باستثناء بعض الأراضي الزراعية، أحد الأشخاص وهو يقف بجانبي لكن لا نستطيع يعني أخذه في هذه المداخلة كونه يعني يسابق الزمن كي يغادر من هذه المنطقة حتى لا نعطله عن يعني جمع أشياء والمغادرة خارج هذه المنطقة. قال بأنه يوم أمس في أول أيام العيد قام بحصاد 10 دونمات من أرضه وجهزها حتى يعني تتم يعني عملية يعني إنتاج الحب، ثم بعد ذلك نقلها إلى خارج المنطقة. لكن تفاجأ صباحا بأن كامل البيادر التي كان قد جمعها يوم أمس واستمر حتى ساعات الليل لكنها غادرت أو ربما جرفتها مياه النهر إلى يعني في مجرى النهر. ويعني بشكل عام الأضرار ربما في هذه الجزيرة لم تحدث بشكل حقيقي حتى هذه اللحظة، لكن الأهالي يتخوفون إنذار مبكر أو عفوا إنذار شديد من قبل مديرية الطوارئ من الشؤون الاجتماعية والعمل. الغرفة التي شكلتها المحافظة قبل 3 أيام أنذرت حويجة صقر التي نقف فيها وحويجة قاطع التي أيضا تحوي 50 عائلة، وهذه الحويجة تحوي

0: نحو 350 عائلة، الجميع عليهم الخروج. جهزت يعني مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل يعني ملجأين أو مأوي اثنين من المآوى في يعني منطقة الحويقة داخل مدينة دير الزور، يعني تجهيزا لاستقبال العائلات. بشكل عام الجسور خرجت عن الخدمة، الكارثة ما تزال في استمرار، كثير من الأراضي الزراعية تضررت، وهناك يعني إشارات بأن 1800 نعم أمينة.
1: نعم عهد، سوف نتابع معك تبعا خلال الساعات الإخبارية القادمة تفاصيل هذه التطورات التي هي بالأساس ناجمة عن استمرار ارتفاع منسوب نهر الفرات. شكرا جزيلا لك، نلقاك على الساعات الإخبارية القادمة بإذن الله. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد الصليبي. وبالعودة إلى باقي أخبارنا، إذن مشاهدينا من المساجد إلى المقابر إلى الزيارات العائلية وتقديم الأضاحي ثم إلى العبارات النهرية، هكذا بدأ المشهد في دير الزور، حيث حافظ الأهالي هناك على عادات عيد الأضحى المبارك وتقاليده المتوارثة رغم التحديات والصعوبات المعيشية. تفاصيل أوفى في هذه المادة الصحفية الآتية من هناك.
2: عقب صلاة العيد في دير الزور بدأت المعايدات والمصافحات داخل المسجد وخارجه في مشهد تختفي فيه الخلافات قبل أن تتجه العائلات لزيارة قبور ذويهم.
3: يعني أول أيام العيد العالم تزور بعضها، يصير في تسامح بهالأيام الفضيلة، ويعني ينطوي كل شيء يكون ما يكون السبب. وبالنسبة لزيارة المقابر العالم تروح تزور أحبابها الله يرحمهم يعني، والشهداء، وكل واحد له يعني مرحوم. الله
2: أكبر الله أكبر. رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، أصر كثير من أهالي دير الزور على إحياء شعيرة الأضحية.
4: أنا قام أضحي لأخو زوجتي، ضحية والله غالي، جلب غالي، لو يوقفون التصدير شوية، لو يأمنون علف، لو كان نزلت الأسعار، أما غالية.
2: مع خروج الجسر الترابي عن الخدمة لجأ أبناء دير الزور إلى العبارات النهرية للتنقل بين ضفتي الفرات وزيارة أقاربهم وأرحامهم.
5: بصلة رحم الشعب بده جباري أنه يروح يعايد بعضه، مثل أهل الشامية يجون على الجزيرة والجزيرة يجون على الشامية، ونطلب من الحكومة شو تقوم لنا بهذه الأشياء هذه. اضطروا العالم يا أخي بده تطلع السفينة، لو تطلع بيش ما كان العالم بده تروح تعايد بعضها.
2: يبقى العيد في دير الزور مناسبة تتجدد فيها معاني الترابط الاجتماعي، لتؤكد هذه العادات تمسك أبناء المحافظة بفرحتهم وتقاليدهم رغم كل الظروف. العيد في دير الزور ليس مجرد مناسبة دينية أو يوم عطلة، بل مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة التي يحرص أبناء دير الزور الحفاظ عليها رغم كل التحديات والمعوقات. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: معنا مباشرة من طرطوس مراسلتنا لين جبارة، كما تنضم إلينا كذلك مشاهدينا مباشرة من دمشق مراسلتنا مريا تعبيد. أهلا وسهلا بكم شبكة مراسلين. إذا نبدأ من طرطوس ومعك لين، ضعينا في أجواء اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك بالنسبة لأهالي طرطوس، وما هي العادات والتقاليد التي تتبع في ثاني أيام هذا العيد؟
6: مرحبا أمينة، وكل عام وأنت بخير. نعم، هنا في محافظة طرطوس يعني عادة ثاني أيام عيد الأضحى يعني يكون للتنزه والخروج يعني في مع العائلة للأماكن والمنتزهات، الأماكن العامة والمنتزهات خارج المنزل أو خارج يعني إطار الزيارات العائلية التي تكون في يوم في اليوم الأول لتقديم التهاني والمباركات لحلول عيد الأضحى. أما بالنسبة لثاني أيام العيد فيعني جميع أو معظم أهالي محافظة طرطوس يعني يتجهون إلى الكورنيش البحري تماما، يعني المكان الذي متواجدون فيه الآن. يعني هنا يوجد الكثير من الفعاليات والألعاب أيضا المخصصة للأطفال وحتى يعني الكبار، يوجد سيارات كهربائية وأيضا ملعب صغير لكرة القدم، وايضا يوجد مقاهي يعني هي ليست مغلقه انما يعني أشخاص يعني هنا يضعون

0: كراسيهم ويعني أمتعتهم لقضاء وقتهم في الفورنيش البحري، يعني يلجؤون لهذا المكان لكونه أرخص يعني ماديا يعني من المطاعم الموجودة هنا. يعني يوجد غلاء كبير في أسعار المطاعم، فيلجؤون للكورنيش البحري ليقضوا وقتهم هنا. حتى يعني كان البارحة يوجد حركة نشطة على جزيرة أرواد، ولكن اليوم يعني ارتفاع الموج أثر على هذه الحركة، ويعني نلاحظ وجود يعني هواء وارتفاع في الموج، فتركزت يعني معظم الازدحامات هنا في محافظة طرطوس في منطقة الكورنيش البحري تحديدا.
1: طيب ننتقل إلى دمشق وإلى الزميلة مريات. إذن في ذات السياق مريات، نرصد معك أجواء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهل هنالك يعني أي ازدحام تشهده الأماكن العامة؟ هل هنالك أي فعاليات من قبل الجهات المعنية المنظمة لمحافظة دمشق تنظيما لأماكن معينة ومساحات محددة من أجل نزهة العائلات وأطفالهم؟
2: نعم، مرحبا أمينة. حقيقة منذ بداية اليوم رصدنا العديد من الفعاليات الخيرية والتي تضمنت توزيع الأضاحي على عدد من العائلات، بالإضافة إلى توزيع ملابس العيد على الأطفال لبعض العائلات في ظل الظروف المعيشية الصعبة. ومنها جمعية كيوان التي قامت بتقديم الأضاحي وملابس الأعياد، بالإضافة إلى بعض المبادرات الفردية التي قام بها عدد من التجار في محافظة دمشق. طبعا نحن الآن في حديقة تشرين في دمشق، وكما نرى الحديقة تشهد الآن ازدحام في الأهالي والأطفال، وأيضا ممن أتى من مختلف المحافظات السورية ليقضي عطلة عيد الأضحى المبارك هنا في دمشق. طبعا كما نشاهد الحديقة الآن مزدحمة، يوجد على الباب باعة الحلويات والبولين للأطفال، أيضا هناك العديد من العائلات الذين يجلسون هنا في هذه الحديقة ويقومون بطهي الطعام هنا وتناول الطعام وتوزيع الحلويات بينهم. أيضا كما تحدث إلينا البائعين أن اليوم كانت الحركة التجارية نشطة، إذ كما نشاهد تشهد هذه الحديقة العديد من الأهالي والأطفال، وكما نرى الأطفال وهم يلعبون في الأراجيح ومختلف الألعاب هنا. نلتقي بأحد البائعين هنا ليحدثنا عن الحركة اليوم. كل عام وانتم بخير.
3: إن شاء الله وانتم بألف خير.
2: شو عم تبيعوا اليوم؟ احكوا لنا عن الحركة كيف كانت.
3: بسيط بوشار، الحمد لله الأمور بخير، العيد تمام، إن شاء الله كل سنة وانتم سالمين. الحمد لله الأجواء كلها بخير ونتمنى الأمور أحسن إن شاء الله.
2: من أنت بلشت الازدحام بهي الحديقة؟
3: والله من قبل العيد بيومين. الحمد لله كل العالم مبسوطة وإن شاء الله كل سنة وانتم سالمين.
2: شو الطقوس اللي عم تمارسوها؟
3: والله يعني عم بيع بوشار، البصلات وبيض عينك كلها تمام. كل الأمور بخير.
2: من أين تأتي؟
3: إحنا بنجي من 6 الصباح نضل هيك العجقة لـ12 بالليل.
2: مبارح أكثر ولا اليوم؟
3: لا والله اليوم، مبارح كله عم يعايد على أهلي، إن شاء الله كل عام وانتو بخير. يوم العجقة بتبلش يعني كل سنة وانتو سالمين إن شاء الله.
2: نعم أمينة، كما سمعنا يعني حقيقة اليوم الازدحام كبير مقارنة بيوم أمس، حيث أنه كان اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، وكانت الطقوس تتضمن يعني أو تبدأ من تأدية الصلاة إلى زيارة المقابر إلى زيارة الأهل والأقارب وتوزيع الأضاحي. أيضا اليوم شهدت بعض ملاحم دمشق أيضا يعني شراء الأضاحي، أيضا كان بحسب التجار أنه اليوم كانت هناك نسبة بيع أكثر من يوم أمس، وأيضا عادت حركة المواصلات والشوارع اليوم إلى العاصمة دمشق.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا عبيد، وكانت معنا كذلك مباشرة من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل. وإلى ملف الحج وآخر مستجداته مشاهدينا، حيث يستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق، والذي يوافق اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك. هذا وكان الحجاج قد أدوا يوم أمس الأربعاء طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد أتمام الوقف والوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة.

زلفة ورمي الجمرة جمرة العقبة الكبرى. هذا وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أعلنت بشكل رسمي أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1,700,000 حاج وحاجة، مشيرة إلى تكثيف الجهود الميدانية لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم.

0: وللوقوف على هذا الخبر مشاهدينا معنا مباشرة من مكة المكرمة موفدنا طارق دعاس. طارق بداية أهلا بك، إذا نرصد معك إجراءات ما تبقى من مناسك حج هذا العام.
1: أهلا بك أمينة وبالسادة المشاهدين من مشعر منى في مكة المكرمة، حيث يقضي الحجاج أول أيام التشريق بعد أن أتم جميعهم طواف الإفاضة وقبله رمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى. نحن الآن متواجدون في أحد مخيمات منى، حيث سيقضي الحجاج ثلاثة أيام التشريق. عند زوال كل شمس سيتوجه الحجاج إلى مركز رمي الجمرات ليتموا باقي رمي الجمرات المقسمة على ثلاثة أيام. كل يوم يرمي الحاج نحو 21 حصية مقسمة على ثلاثة دفعات، سبع حصيات في كل مرة. في الحقيقة يعني الحجاج هنا ينتقلون من المخيمات إلى مركز الجمرات عبر يعني وفود مقسمة على ساعات لضمان عدم وجود تدافع ولمنع أي حشود كبيرة في المكان، لا سيما وأن مركز يعني رمي الجمرات لا يتسع إلا ل300,000 حاج في الساعة، وهو من أربع طوابق قسمت المملكة العربية السعودية ويعني المنظومة التي تعمل على إدارة الحشود داخل مكة المكرمة. هذا المكان وهذه الطرق التي تؤدي إلى المشاعر المقدسة إلى طرق ذهاب وأيضا طرق إياب للحفاظ على الانسيابية في الحركة، لا سيما وأن هذا المكان يجتمع به نحو 1,700,000 حاج، وهو لا يتجاوز 24 كيلومتر مربع في هذه المكان. اليوم كان هنالك يعني زيارة لوزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري إلى هذه المخيمات للاطلاع أو للوقوف على يعني الخدمات المقدمة للحجاج وللاطمئنان عليهم بعد أن أدوا يعني المناسك في عرفة ومن ثم مزدلفة. في الحقيقة البعثة الطبية أيضا كانت قد صرحت لنا بأن يوم عرفة كان شاقا على الحجاج، إذ يعني استجابت الفرق الراجلة ومنظومة الإسعاف إلى أكثر من 700 حالة إجهاد حراري وضربات شمس، يعني بقي يعني تحول قسم منها إلى المشفى. وهنالك خبر حزين أيضا، توفيت أول يعني سورية، أول حاجة سورية هنا في مكة المكرمة عن عمر يناهز 80 عام، يعني أثناء أداء مناسك الحج، وسيتم الصلاة عليها ودفنها في مكة المكرمة. فيما يتعلق أيضا يعني الأيام القليلة القادمة، سيبقى الحجاج هنا لثلاثة أو أربع أيام، ثم ستبدأ أولى رحلات الطيران بالخروج من مطاري جدة والمدينة، وهذه ضمن يعني التنظيم الذي يعني تعمل عليه من المملكة العربية السعودية يعني توفير مسارات آمنة للحجاج. سيكون هنالك مطار جدة والمدينة، سيتوزع هؤلاء الحجاج ورحلاتهم على هذين المطارين، ومن ثم يعني بعد أربعة أيام ستبدأ أولى الرحلات بمغادرة مكة المكرمة بعد أن يؤدي الحجاج طواف يعني الوداع. وزارة الصحة أيضا السعودية كانت قد صرحت بأن عدد الحجاج الذين يعني استفادوا من الخدمات الصحية حتى يوم أمس 41,000 شخص يعني تعرضوا لحالات ضربات شمس وإجهاد حراري. هنالك أيضا نحو 220 حالة قسطرة قلبية أجرتها المملكة العربية السعودية

0: حجاج، وهنالك يعني نحو 19 حالة من حالات القلب المفتوح أجرت لها عمليات، الفرق الصحية أجرت لها عمليات داخل المستشفيات.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من مكة المكرمة منفذنا طارق دعاس. في ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة سواء كانت الإنسانية أو العسكرية، حيث ارتفع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في وسط مدينة غزة إلى 10، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى وفق الإزحاف والطوارئ في القطاع. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قال أنه استهدف قياديين بارزين في حماس، واستهدفت الغارة الإسرائيلية منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة، في حين تم نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية في محيط مكان الاستهداف. وللوقوف على مستجدات الأوضاع والمشاهدين في القطاع، معنا مباشرة من غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، بداية أهلا بك. إذن تزامنا مع كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق سكان وقاطني القطاع رغم إعلان وقف إطلاق النار سابقا، نرصد معك تفاصيل هذه الحادثة وهذه الغارات، وهل استجد من جديد حول عدد الإصابات؟
2: نعم أمينة، يعني بالنسبة للحدث الذي جرى في مساء الأمس هو استهداف من الطائرات الإسرائيلية لمبنى، يقع هذا المبنى في شارع عمر المختار في وسط مدينة غزة، استهداف لشقة سكنية في هذا المبنى بأكثر من صاروخين. أيضا هذا المبنى يجاوره مخيم النازحين. الاحتلال الإسرائيلي استهدف الشقة السكنية وشظايا الصواريخ وأيضا أضرار من المبنى سقطت على خيام النازحين، وهذا الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، 10 شهداء، منهم 5 من الأطفال وأيضا سيدتان بحسب المصادر الطبية، نتيجة هذه الغارة العنيفة التي استهدفت مدينة غزة مساء الأمس. وأيضا نقل منها عدد كبير من الإصابات إلى المشافي الميدانية الموجودة في مدينة غزة، وأيضا الإصابات الخطيرة تم نقلها إلى المشافي المركزية ومنها الحكومية. الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام وهو يصعد من وتيرة القصف الإسرائيلي، الاحتلال يقوم باستهداف مباني سكنية مأهولة بالسكان، خيام للنازحين، تجمعات للفلسطينيين، ويدعي الاحتلال بأنه يقوم باستهداف قياديين بارزين لدى كتائب القسام الجناح العسكري في حركة حماس. صباح هذا اليوم كان هناك إعلان من مصادر عائلية نجاح عملية اغتيال عماد سليم، وهو قائد لواء حي الزيتون أو كتيبة الزيتون في مدينة غزة، وكان الحديث الليلة الماضية إسرائيليا عن استهداف شخصيتين مركزيتين في كتائب القسام، ولكن حركة حماس لم تخرج في أي بيان عن هذا الأمر، تحدثت عن الخروقات الإسرائيلية وعن نية الاحتلال الإسرائيلي بالعودة إلى حرب الإبادة ولو كان بشكل تدريجي كما نرصد منذ أيام. أمينة،
1: نعم شروق، سوف نتابع معك خلال الساعات الإخبارية القادمة تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من هناك من القطاع مراسلتنا شروق شاهين. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم في العاصمة اللبنانية بيروت، قائلا إنه جرى بدقة وفي وقت قصير كذلك، وأن تفاصيل إضافية حول الاستهداف ستصدر لاحقا. هذا ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الغارة في بيروت هو مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين بحزب الله والمدعو

0: علي الحسيني، هذا فيما لم يصدر أو يصدر أو يصدر عفوا الحزب بيانا يؤكد فيه الأنباء الإسرائيلية ووقعت الغارة في منطقة الشويفات على تخوم الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفق ما ذكرت ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية. قتل أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط تصعيد متواصل وخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: مع اقتراب عقد جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو المشهد الميداني على الضفة المقابلة مشتعلاً، إذ كثفت تل أبيب عملياتها العسكرية جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع منتصف الشهر الماضي. الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة القياع شرقي مدينة صيدا وأحياء في مدينة الصور، بالإضافة إلى عدة بلدات في الجنوب تركزت وفق وكالة الأناضول على مناطق سكنية وطرق رئيسية، عقب أوامر إخلاء واسعة دعت السكان إلى الانتقال شمال نهر الزهراني الواقع على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود.
2: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق.
1: في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات على قوات إسرائيلية في الجنوب، من بينها استهداف آلية في بلدة القنطرة ومبنى فيه قيادة سرية المدرعات قرب الخزان في بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة إثر رصد مسيرات أطلقت من لبنان. يأتي هذا التصعيد ضمن سياق أوسع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي بدء استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية البرية جنوبية لبنان رداً على هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله، واستهدفت قوات إسرائيلية متمركزة في أجزاء من جنوب لبنان. كل هذا يحدث بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يستعد وفدان عسكريان من لبنان وإسرائيل لبدء محادثات في البنتاغون خلال الساعات المقبلة، على أن يلتقي الوفدان المفاوضان يومي الثلاثاء والأربعاء في جولة المحادثات الرابعة منذ بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.
0: ختام الرابعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهزت 88 عاماً، وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة عين سوريا لهذا اليوم، حيث نرصد فيها أجواء عيد الأضحى المبارك في يومه الثاني بعدد من المحافظات السورية. إذن مشاهدينا السوريون يواصلون احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء ممتلئة بالفرح والبهجة، وشبكة مراسلي تلفزيون سوريا ترصد الساحات العامة وتفاصيل مشهد العيد لنقل حركة المواطنين وأجواء الاحتفال بالصوت والصورة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تستقبل مدينة حلب عيد الأضحى بأجواء يملأها الفرح والتضامن الاجتماعي، حيث تتجدد اللقاءات العائلية وتبادل التهاني بين الأهالي، ويتزامن العيد مع مبادرات خيرية واسعة لتوزيع حصص الأضاحي والسلال الغذائية على المحتاجين في وقت حجز فيه الأطفال مكانهم الخاص في الشوارع والساحات ليرسموا مشهد العيد.
1: تعيش مدينة حلب أجواء عيد الأضحى وسط حركة زيارات عائلية وتبادل التهاني بين الأهالي، في مشهد يطغى عليه الفرح وروح الإلفة والتقارب.
2: سبحان الله، وشعور الفرح مع تعظيم شعائر الله عز وجل من عيد الأضحى. نحن بعد غربة طويلة عن مدينة حلب عم نعيش شعور حاليا، شعور إيجابي خاصة بعد التحرير. جينا على حلب عم نصلي بجامع رمزية عند أهالي مدينة حلب، جامع الرحمن. شعور حلو انه انت عايش مدينتك عم تصلي بجوامعك، شعور ايجابي جدا وشي حلو والله.
1: في احياء المدينه تتواصل عمليات توزيع لحوم الاضاحي والسلل الغذائيه على الاسر المحتاجه بالتزامن مع حركه نشطه في الاسواق والشوارع، بما يعكس حضور قيم التكافل الاجتماعي خلال العيد.
3: اضحيه ان شاء الله ضحينا، قمنا بتضحيتها، وهلا نحاول إن شاء الله نقدم للأصدقاء والفقراء والمحتاجين إن شاء الله، والله يتقبل إن شاء الله بإذن رب العالمين، وهي شعيرة من شعائر سيدنا إبراهيم عليه السلام.
1: أما الأطفال فتبدو فرحتهم حاضرة في ألعاب العيد وحركتهم في الشوارع والساحات، حيث تشكل الأراجيح والألعاب والبسطات الملونة جزءا من أجواء العيد التي ينتظرونها كل عام.
4: يعني فرحة للأولاد وعيد مبارك إن شاء الله. إيه كويس، يعني العيد أخذناهم جينا على السبيل، سايبين السبيل يعني جينا على السبيل، وهذا لعبوا بالاسم المراجيح وإن شاء الله.
5: بروح عند قرايبين لبابا وعند بيت جدي، بروح لهنيك وبنبسط كثير، يعني أنا كثير بحب العيد.
6: والله كويسة يعني، وهيك فرحان كتير بأجواء العيد ومبسوط مع رفقاتي، وهيك في شيء مفرح بالأجواء العيد، وتزبط الحمد لله زبط السبيل صارت أحلى وأحلى.
1: بين أجواء العبادة في المساجد وزيارة المقابر لاستذكار الأحبة والمبادرات الخيرية التي تصل إلى الأسر المحتاجة، يعيش أهالي مدينة حلب عيد الأضحى بروح تجمع بين الفرح والوفاء والتكافل. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، مدينة حلب.

0: إلى المخيمات، حيث يحاول سكانها في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة تقتصر بمعظمها على الأطفال، رغم تراجع القدرة الشرائية واكتفاء كثير من العائلات بأساسيات العيد.
1: كفراشات تحوم حول النور، تدور فتيات المخيم في ساحته مستعرضات فساتين العيد أمام صديقاتهن، وعيونهن معلقة بأمل العودة إلى الديار.
2: أحب العيد لأنه مرحبا جدا وابن خايدي ومبارحة منا محاشة، وأنا كتير بحب العيد.
3: المتر 450 عايدوني أبوي وأمي وجدي وعمي، لأنه سمرحنا على أهل أمي بكرة من الروح.
1: هنا في مخيمات إدلب لا يشبه عيد الأضحى عيد الفطر، فالإقبال أقل والقدرة الشرائية أضعف، والأولويات باتت تضيق على تفاصيل الفرح. بحسب سكان المخيم، فإن نحو 40% من الموظفين تمكنوا من شراء مستلزمات العيد كاملة، في حين بقي 60% من المتقاعدين والأرامل والعجزة من دون تجهيزات مكتملة، مكتفين ببعض الأساسيات.
4: أغلبية الناس اللي ما قدرت ترجع لبلادها فتأقلمت على الجو أي هون في هالبلاد هاي في المخيمات، فصارت الناس يعني حياتها وأعمالها وأشغالها أغلبيتها بهالمنطقة أو المنطقة الشمالية جيدة، يعني لسبب أنه إذا بده يرجع لبلده الشخص، أي شخص كان ظل بالمخيمات ما قدر يرجع لبلده، فبيكون ما عنده بيت، بيته مهدم، ما عنده القدرة لأنه يقدر ينشئ بيت ويعمر بيت، فظل بالمخيم مقيم.
5: والله المعيشة كان فيها غلي وفيها صعوبة، فيها شوية غلي للطبقة العاملة، يعني في من العمال ماشي حالهم مقبولين يعني الحمد لله، وعاشوا فرحة العيد والحمد لله رب العالمين يعني هذا، بس بالنسبة للوضع المعيشي في صعوبة.
1: ورغم هذا التفاوت بين طبقات المجتمع، يبقى للعيد حضوره وتقاليده، ولا سيما بين الأطفال، حيث تتحول لعبة الحجلة والملاهي التقليدية البسيطة إلى مساحة صغيرة للبهجة.
6: هنا بين جدران المخيمات يصنع الأطفال بهجة العيد على طريقتهم الخاصة، ثياب جديدة ولعب وسط الساحات بما توفر لهم من أدوات ترفيهية بسيطة، هكذا ترسم البسمة على وجوههم رغم قساوة الظروف المعيشية والاقتصادية. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مخيمات الشمال السوري.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول أجواء العيد تنضم إلينا مراسلتان نبيها الطه من حلب وإلاف العلي من إدلب. أرحب بكما وأبدأ معك نبيها. دعينا نبدأ بالأجواء العامة للعيد، نرى خلفك بعض الألعاب والأطفال.
7: نعم، مرحبا نور العام وأنت وكل المشاهدين وكل جادر القناة بألف خير. صراحة أنا حاليا متواجدة في ريف حلب وتحديدا في مدينة الباب، هذه المدينة التي شهدت يعني خلال فترة قبل التحرير أياما، يعني كانت هنا هذا المكان هو جميع العائلات من جميع المحافظات تجتمع هنا في هذه المدينة التي كانت محررة سابقا. صراحة هنا أجواء العيد تبدأ قبل أيام، يعني قبل أيام من حلولها الأسواق الشعبية المزدحمة إلى تجهيز الحلويات البسيطة في المنازل وشراء الملابس للأطفال، ولو يعني طبعا هذه يعني هذه كلها بإمكانيات محدودة، لكن هذا العام كما في يعني الأعوام الأخيرة الواقع الاقتصادي يفرض نفسه بقوة على تفاصيل العيد. كثير من العائلات اليوم تفكر أولا بكيفية تأمين الأساسيات، لذلك أصبحت مظاهر العيد أبسط بكثير من السابق، سواء من ناحية الأضاحي أو حتى المصاريف اليومية. ومع ذلك نور، الناس هنا تحاول التمسك بروح العيد قدر الإمكان، لأن السوريين بشكل عام وأهالي الشمال السوري بشكل خاص عاشوا سنوات طويلة من الحرب والنزوح والخسارة، يعني صار لديهم إصرار على صناعة الفرح في أصعب الظروف. مدينة الباب اليوم تعتبر واحدة من أهم المدن في ريف حلب، ولها خصوصية كبيرة عند السوريين، لأن خلال سنوات الحرب هذه المدينة

كانت ملازمة آمنة لآلاف العائلات المهجرة من مختلف المحافظات. كثير من الناس الذين هجروا من بيوتهم بسبب قصف النظام البائد وجدوا

0: العادات في الريف هي تختلف عن العادات في المدن. يعني في الريف تقريبا يعني تشاهدين العوائل يزورون بعضهم يوميا، اليوم الأول ممكن أن يكون عند الشبان، اليوم الثاني يمكن أن يكون عند بنات العائلة. فيعني هذه الأجواء صراحة هي موجودة بالريف، يعني أجواء العيد تشاهديها في الريف يعني أكثر بكثير من
1: أكثر وضوحا، تكون يعني تكون أكثر وضوحا. وأيضا هناك مصاعب مختلفة، إلاف خلفك أيضا هناك ألعاب وأطفال، لكن يعني هناك اختلاف حتى في وضع الألعاب، في فخامتها، في حجمها. دعينا نعرف معك كيف هي الأوضاع في إدلب في اليوم الثاني من عيد الأضحى.
2: نعم، تحياتي نور لك ولي السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير. صراحة يعني كما تناولت منذ قليل في التقرير الذي عرض على شاشة تلفزيون سوريا، هناك واقع متباين ما بين مخيمات الشمال السوري وما بين واقع المدن. صراحة تختلف هذه الأجواء والتحضيرات من ملابس العيد والحلويات وأيضا ألعاب الأطفال. عندما نشاهد الآن يعني خلفي تماما مدينة الملاهي الكهربائية، هناك يعني طبقة معينة تستطيع القدوم إلى هذه الألعاب الترفيهية، بينما هناك طبقة أخرى لا تستطيع القدوم إلى هذه الأماكن، وتقتصر ألعاب الأطفال على مدن الملاهي التقليدية البدائية صراحة التي تنصب وسط الساحات، إضافة إلى الألعاب التي يعني اعتاد الأطفال عليها، لعبة الحجلة ونط الحبل وصناعة المراجيح بأنفسهم. هذا هو كان الواقع في مخيمات الشمال السوري صراحة كما رصدت وتحدث لي الأهالي والأطفال في تلك المناطق. اليوم يعني مع ضعف القدرة الشرائية والظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر بها معظم المحافظات السورية وخاصة مناطق الشمال السوري، ليس لدى الجميع صراحة نور قدرة على شراء ملابس العيد وتجهيزات العيد، خاصة أن الإقبال يكون في عيد الفطر هو الأكثر من عيد الأضحى. بعض الأطفال تحدثوا لي بأنهم لم يشتروا ملابس العيد.
1: مع الأسف، بما أنك أخذتينا إلى موضوع المخيمات، هل هناك أشكال لتكافل المجتمع تظهر في المخيمات حتى الآن، ولا كمان الاهتمام بها قد قل مع يعني لنقل هذا الفترة الزمنية التي ابتعدنا فيها عن التحرير، وما زالت هذه المشكلة موجودة؟ إلى أي مدى ما زال تفاعل السوريين واضحا في مساعدتهم لهذه المخيمات؟ أيضا نسأل هنا عن مسؤولية الحكومة وما تقوم بتقديمه لأهلنا في المخيمات.
2: نور، صراحة هناك ضعف عام يعني في تقديم الخدمات إلى سكان المخيمات، خاصة مع نقص التمويل وانسحاب العديد من المنظمات التي كانت عاملة في مناطق الشمال السوري. كانت هذه المنظمات تقدم ثياب العيد، تقدم الغذاء، سلة الإغاثة، النظافة وبعض القسائم المالية للعوائل في المخيمات، إلا أن يعني كل هذه الأمور اليوم لم تعد موجودة، ويقتصر هذا العيد يعني الدعم على بعض الأضاحي. مشروع للأضاحي قام به المركز الملك سلمان مع قطر الخيرية بالتعاون مع فريق الاستجابة الطارئة السوري صراحة، على توزيع الأضاحي على الفئات الأشد حاجة وفقرا، سواء في مناطق إدلب وحماة وحلب أو حتى مخيمات الشمال السوري، ليبلغ بذلك عدد العوائل المستفيدة 6600 عائلة. أما يعني اليوم كتقديم خدمات من إصحاح ومياه وغير ذلك من الخدمات هو لا يوجد إطلاقا، نتيجة نقص التمويل وضعف قدرة الحكومة الحالية صراحة على تلبية هذه الأعداد الكبيرة من السكان. كان هناك مشروع نور كما تعرفين لإنهاء واقع المخيمات مع حلول عام 2026، ولكن هذا كان غير قابل للقياس والتحقيق، فأصدرت الحكومة مرة أخرى من الممكن أن يمتد مشروع إنهاء المخيمات حتى عام 2027.
1: نبيها أعود إليك، حقيقة أنا أحب كثيرا وبشكل دائم تفاعل الأطفال مع الكاميرا عندما يجدون مراسلة نصحة وهنا على البوزة. نبيها، أود أيضا سؤالك عن أشكال التكافل الاجتماعي الموجودة اليوم في ريف حلب. كما تفضلت فإن أوضاع الناس صعبة، والأعياد دوما هي فرصة من أجل عمل المنظمات الخيرية أو حتى جمع التبرعات. ما هي الأشكال الموجودة من التكافل الاجتماعي اليوم في هذه المناطق، خاصة في الباب محل ما أنت موجودة الآن؟
0: نعم، صراحة التكاتف الاجتماعي هنا في هذه

0: المدينة هو يعتبر من الأهالي، الأهالي نفسهم هم الذين يتضامنون مع بعضهم. أغلب الأهالي الذين كانوا موجودين في مدينة الباب يعتمدون على شبانهم أو يعني عوائلهم الذين هم خارج غار سوريا. لكن أيضا من مشاهد اللافتة هذا العيد عودة أعداد كبيرة من السوريين من تركيا أو أوروبا سواء بهدف الزيارة أو العودة النهائية. هناك عائلات صراحة لم تجتمع منذ سنوات وشبان عادوا لأول مرة بعد غياب طويل. وأيضا هناك أطفال ولدوا خارج سوريا رغم أنهم سوريين يأتون اليوم يعني يأتون خلال هذا العيد المرة الأولى لسوريا. صراحة رغم كل التعب الاقتصادي في ريف حلب لكن هناك العادات الاجتماعية واضحة، زيارات الأقارب، اجتماع العائلات، لعب الأطفال في الشوارع وأيضا لباس الأطفال البسيط كما ترين خلف هؤلاء الأطفال. يعني هنا بساحات المدينة مليئة بالأطفال وهناك أيضا توزيع اللحوم على الجيران والعائلات المحتاجة. طبعا التكاتف هو كما ذكرت لك من أهل المدينة. عدد عيد الأضحى هذا العام في ريف حلب هناك كثير من المشاعر المتناقضة صراحة، فرحة اللقاء بعد سنوات من الغياب وأيضا حنين الناس إلى بيوتهم ومنزلهم الأصلية. العديد من العائلات السورية ما تزال مهجرة، ما تزال موجودة هنا في المدينة وذلك نتيجة يعني نتيجة بيوتهم المدمرة يعني في محافظاتهم الأصلية. العديد من السكان لم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم بسبب أنه لا يعني ليس لديهم مكان آخر، فاستقروا في هذه المدينة وبقوا حتى هذه اللحظة يمارسون يعني عاداتهم وتقاليدهم في العيد كما هي معروفة في محافظاتهم. طبعا خلال سنوات الحرب نور يعني وتهجير العائلات من قبل النظام الباد، فهنا في مدينة الباب يعني أصبح قليل من السكان سواء من محافظة دمشق أو حمص أو حماة أو أي محافظة كانت في سوريا. فالعادات اختلطت، يعني هناك عادات بكل محافظة عادات تختلف عن المحافظة الأخرى. فترينا اليوم يعني العديد من السكان تشابهت صراحة عاداتهم هنا في هذه المدينة. لحد هذه اللحظة يعني نرى هنا في يعني في أرجاء ما يعني في أرجاء هذا الشارع الذي أقف فيه يعني هناك العديد من الناس يذهبون من بيت لبيت بهدف المعايدة. الأطفال أيضا يعني يحملون العيديات وحلويات العيد ويعني يتوجهون إلى الألعاب. يعني الوضع الاقتصادي صراحة هو يعني عائق كبير بالنسبة للسكان، فليس كل العائلات تستطيع أخذ أطفالها إلى يعني أماكن ألعاب، لكن
1: ويبقى هناك يعني مساحة أكيد من التأقلم ومحاولة إيجاد الفرح.
0: نعم نور، أنا اخترت هذه المساحة لأن هذه الألعاب هي ألعاب بدائية وألعاب بسيطة تعتمد عليها الناس الذين هم يعني لا يستطيعون. هنالك ألعاب يعني هنالك ألعاب للأطفال بشكل كبير وأفضل بكثير، لكن هذه ألعاب يعني هذه ألعاب اعتمدت عليها الناس لأن المصاريف يعني مصاريف الألعاب صراحة على العائلات التي لا تمتلك رواتب أو لا تمتلك عمل هي يعني مصاريف كبيرة. فهذه الألعاب هي كانت يعني ملجأ للأطفال ويعني مساحة للعب والفرح العيد لهم.
1: أشكركما شكرا جزيلا مراسلتنا من ريف حلب من الباب تحديدا نبيها الطه وإلاف العلي من إدلب، وكل عام وأنتم بخير وجميع الأطفال الذين ظهروا في الصور والفيديوهات هذا اليوم بألف خير.

0: يحيي أهالي مدينة اللاذقية عيد الأضحى المبارك في يومه الثاني من خلال تبادل الزيارات والتهاني، في حين شهدت الحدائق والمتنزهات إقبالاً واسعاً من العائلات والأطفال بحثاً عن لحظات الفرح والترفيه.
1: مع ساعات الصباح الأولى على التكبيرات عيد الأضحى المبارك في مساجد مدينة اللاذقية، حيث أدى الأهالي صلاة العيد وسط أجواء روحانية مميزة تبعتها شعائر تقديم الأضاحي وتبادل الزيارات والتهاني بين العائلات.
2: بدهم يجوا على صلاة العيد، يروحوا على المقابر الزيارة، بعدين بيزوروا الأقارب كلها قبل ما يرجعوا على البيت.
1: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على تحضيرات العيد هذا العام واختصرت كثيرا من مظاهر الشراء والتجهيز، إلا أن الأهالي حرصوا على الحفاظ على فرحة العيد خاصة للأطفال الذين توافدوا مع عائلاتهم إلى الحدائق والمتنزهات والكورنيش البحري لقضاء أوقات من الترفيه والراحة.
3: بس شوي الأوضاع المادية خفيفة، بس الحمد لله أنه قدرنا، العالم قدرت هيك أنه شان تبسط هالأولاد وهيك، عرفت عليك الحمد لله الأمور تمام.
4: لميت عيديات ما لميت إلا 10,000 ورحت عند الزعيم أكلنا كريسبي ويعني وعموم يعطوني بس 10,000 بس هيك.
1: وتشهد المدينة أجواء من الاستقرار الأمني ما ساهم في زيادة حركة التنقل والخروج إلى الأماكن العامة، في مشهد يعكس تمسك السوريين بتقاليد العيد وقدرتهم على صناعة الفرح رغم التحديات.
5: عيد الأضحى هذا العام حمل معه رسائل أمل وفرح، مؤكداً تمسك السوريين بعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية، لتبقى هذه المناسبة فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية ونشر أجواء المحبة بين الجميع. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: انطلق في مدينة اللاذقية مشروع إنساني لتوزيع لحوم الأضاحي على 700 عائلة من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجاً، تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
6: هاي السنة الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمل عدد لا بأس فيه من الأضاحي. مثل ما بتعرفوا عدد أو سعر الأضاحي هاي السنة ارتفع بشكل ملحوظ، هذا السبب قلل من كمية الأضاحي بسوريا بسبب غلاء الأسعار. نحن الحمد لله قدرنا نذبح هاي السنة نغطي حوالي 700 عائلة تتضمن الأيتام المسجلين لدينا وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض العائلات تواجدة في المدينة. مثل ما شايفين هون الحصة عم تكون حوالي الكيلو ونص من اللحم.
0: إلى حماة، حيث يحتفل أهالي المدينة في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، لسيما في ساحة العاصي ومحيط نواعيرها وحدائقها العامة، كما شهدت الأجواء حضورا لافتا للتجمعات العائلية والمظاهر الاجتماعية بالتوازي مع استمرار العشائر أو الشعائر الدينية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
7: صوت النواعير يمتزج بحركة العائلات وضحكات الأطفال، هكذا تستقبل حماة العيد. عند النواعير تجمعات عائلية وأطفال يملؤون المكان، تنزه وفرح والتقاط صور تذكارية، مشهد يعكس أجواء العيد في معلم المدينة الرئيسي.
8: يعني أجواء عيد ممتاز وحلوة، أنا حموي من سكان الأردن، مواليد الأردن، كنا ما نقدر ننزل على سوريا، فالحمد لله هيك فتحت سوريا وتحررت، فقدرنا نيجي على بالعيد على النواعير ونشوفها، ورجع العاصي وحرك النواعير وهذا جذبنا أكثر أنه نيجي، فعطى أجواء أحلى لسه بالعيد الحمد لله.
9: جايب الأولاد لهون النواعير، إيش السبب؟
8: والله لأنه بالأخير يعني روح حمان النواعير، فلازم يشوفوا تاريخهم وحضارتهم ومدينتهم.
7: الشعائر الدينية أيضاً حاضرة في العيد، الأهالي يحرصون على ذبح الأضاحي رغم ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، لكن هذا العيد كانت الكميات أقل بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.
10: يعني نحن بدنا نضحي، يعني كان غالي ولا رخيص بدنا نضحي، بس اليوم لما نحن بيكون رخيص يعني الوزن بيفرق معنا، يعني الوزن لما نحن بيكون رخيص ناخذ 70 80 كيلو، لما بيكون غالي يعني اجباري بدنا نحتف على 60 65 63 55 على حسب بقى لي ما يناسب معنا.
7: العيد في حماة يبقى حاضراً في الأماكن العامة والمظاهر الاجتماعية والدينية التي يحرص الأهالي على استمرارها، تقاليد اعتادها الناس في كل مناسبة وتفاصيل تتكرر في كل عيد رغم كل الظروف.
11: مظاهر العيد حاضرة في مدينة حماة، الظروف الاقتصادية لم تمنع هذا المشهد من الاستمرار. العائلات هنا تكتفي بالحد الأدنى، لكنها ما تزال تحافظ على تقاليد العيد وشعائر الدينية. على أسوة التلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: للمزيد حول أجواء العيد في اللاذقية وحماة ينضم إلينا مراسلنا هاشم العبدالله من اللاذقية وعلاء سويد من حماة. أرحب بكما. علاء أبدأ معك لأنه الأجواء خلفك حامية وضوحا، كيف هي أجواء حماة في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى؟
12: عم نور، كل عام وانت بخير وسادة والمشاهدين. يعني بالفعل أجواء عيد بامتياز هنا في مدينة حماة في هذا المكان، نشاهد أعداد كبيرة من الأطفال أتوا إلى هذا المكان اللعب في الألعاب الموجودة هنا في هذا المكان. طبعا يعني أغلب الموجودين هم من الأطفال، يعني العيد هو عيد الأطفال، يوجد العديد من الألعاب هنا. طبعا أيضا هناك عند الحديقة، حديقة أم الحسن بالقرب من النواعير، أيضا يوجد تجمع كبير من الأطفال والعائلات. يعني مظاهر العيد نور موجودة في مدينة حماة على الرغم يعني من ارتفاع الأسعار و يعني الضائقة المادية والتضخم، ولكن يعني مظاهر العيد.
0: طيب الصوت يأتينا متقطع قليلا على يعني سأعتذر منك إلى أن نحاول إصلاح هذا العطل بالصوت ونعود معك وإلى الأجواء في حماة. مرحبا بك هاشم، كل عام وأنت بخير. كيف تبدو اللاذقية، مشاوير الناس على الكورنيش وأجواء العيد بشكل عام؟
13: كل عام وأنت بخير نور وسادة المشاهدين. طبعا يعني الأجواء اليوم الثاني من عيد الأضحى يعني هي بدأ الأهالي يعني منذ الآن يعني منذ ساعات العصر ويعني حتى ساعات متأخرة بالليل يعني يبدأون بالتوافد إلى المنتزهات وإلى مدن الملاهي بالإضافة إلى الكافيهات وغيرها لقضاء ثاني يوم العيد، الذي هذه الأماكن والمتنزهات بشكل عام تشهد ازدحاما لا سيما الحدائق، حيث نحن الآن في حديقة العروبة. هنا يعني من المقرر أن يعني مهرجان للأطفال، عدة فرق تطوعية وجمعيات خيرية جمعت جهودها لتقوم بمهرجان واحد يعني للأطفال طبعا في هذه الحديقة التي تم تأهيلها منذ أسبوعين تقريبا، وأصبحت يعني الآن يعني هذه الفاعلية لكي لا كل فريق يعمل بمفرده، اجتمعت هذه الجهود ليكون هناك مساحة مجانية للأطفال وألعاب وعدة فقرات ومسرحيات للأطفال. باقي المناطق في المحافظة شهدت خلال يوم أمس واليوم، يعني هو من المتوقع اليوم تكون الأعداد أكبر كون أول يوم يكون للعائلة ولزيارة الأقارب وغيرهم، ولكن بشكل عام يعني اليوم الثاني والثالث من المحتمل أن يكون العدد أكبر من ذلك، لأن الأهالي يعني يذهبون أو هناك إلى يعني زيارات أو حتى مع الأصدقاء. وهنا يعني نور أن اللاذقية هي يعني منطقة ساحلية ويوجد فيها الكثير من المتنزهات، لا سيما وصلت على غير المعتاد اليوم أعداد كبيرة من الأهالي الذين أتوا من المحافظات الثانية، إن كان من طريق مستراد حلب اللاذقية إدلب أو حتى من طريق حمص دمشق من طرطوس، سيارات كثيرة بقصد التنزه، المنتزهات تقريبا شبه مليئة
0: في طابع سياحي يعني خلال هذا العيد، كمان الجو لأنه دافئ هذا العيد.
13: نعم. نعم يختلف عن العيد الماضي، كون العيد الماضي كان هناك أمطار غزيرة، يعني حتى الأطفال يعني لم يستطيعوا يعني أن يذهبوا إلى مدن الملاهي بشكل يعني كبير، لكن على العكس تماما هذا العيد هناك إقبال إن كان من الأطفال على مدن الملاهي أو حتى على المتنزهات الحدائق كما نشاهد في الحديقة. يعني الآن يعني هناك بعض الفقرات ستبدأ بعد قليل، هنا المسرح سيكون هناك عدة مسرحيات ونشاطات وفعاليات للأطفال، لا سيما هناك عدة معارض للأطفال ومسابقات ترفيهية وتفاعلية، يعني القصد منها إدخال الفرحة، كون العيد يعني أكثر ما يميز العيد يعني هو فرحة الأطفال والمدن الملاهي وغيرها. اليوم يعني لربما يعني خلال يعني ساعة أو ساعتين يكون المكان هنا مليء بالأشخاص وحتى الأطفال الذين يعني سيأتون إلى هذه الدعوة، لا سيما دعوات أخرى في يعني والفعاليات. طيب. مثل ساحة العيد في حي الصليبة، يعني هي الساحة هي فقط لأيام العيد، تكون فقط لأربعة أيام العيد، ومن ثم يعني يتم إزالة الألعاب فيها، وهو تقليد شعبي ومتوارث.
0: علاء أعود إليك، في هذه التجمعات مثل الذي تقف بها الآن، إلى أي مدى هي مضبوطة سواء من الناحية الأمنية من الناحية الخدمية، التزام الأهالي أيضا بالتعليمات؟ يعني الآن في هذا الفيديو الذي نقوم بعرضه نلاحظ طفلا يقوم بالغطس بالقرب من الناعورة رغم كل التحذيرات الحكومية من ضرورة عدم الاقتراب من المياه في هذه المنطقة.

0: صحيح صحيح نور، بالفعل يعني قبل تقريبا يومين المحافظة في حماة أصدرت تعميم بمنع السباحة في المسطحات المائية وخاصة يعني في النواعير، وعلى الرغم من ذلك يعني لا أحد يلتزم بالتعليمات وخاصة الأطفال. يعني هذا تقليد موجود في مدينة حماة عندما يرون المياه يرودون السباحة. وأيضا في هذا المكان نور يعني لا يوجد عناصر أمنية أو ضبط لهذا المكان، هو مكان ساحة مفتوحة ويوجد يعني العديد من الألعاب هنا، العائلات هم يقومون يعني بالحرص على أبنائهم وهم يقومون يعني توجيه أطفالهم. يعني غالبية الأطفال الموجودين هنا يعني معهم أمهم أو أبيهم يصطحبهم إلى الألعاب ويكون هو يعني الموجه لهم بشكل أساسي. أما يعني أنه عناصر أمنية أو عناصر مختصة بهذا المكان لا يوجد سوى أصحاب المنشأة بالإضافة للأهالي والعائلات. إذن أجواء كما تشاهدين النور يعني أجواء مفعمة بالسعادة وبالأطفال وضحكات الأطفال والألعاب الموجودة هنا. سأقوم أيضا بإجراء بعض اللقاءات مع الأهالي يحدثون عن شعورهم بالعيد. سلامتي بخير.
1: بخير نعاد عليكم وصحة السلام يا رب. والله ما شاء الله كتير حلو ومبسوطين وعم نبرم وكزدرة، ويعني شعور جدا كتير حلو. من 14 سنة ما حسينا الشعور الحمد لله رب العالمين. كتير مبسوطين كتير كتير.
0: حضرتك من حمام من هم؟
1: أنا من إدلب والله، وجاين عم كزدر حما ومنلعب الأولاد مدينة الملاهي الحمد لله رب العالمين.
0: هاي المرة الأولى تجي حما ولا
1: منضل طلط على طول، بس هلق مبسوطين كتير على أجواء كتير حلو بحما.
0: شو السر حجب جاي على ليش؟
1: يعني لقينا فيها العالم البهجة مبسوطة ومدينة الملاهي كتير حلوة، الأولاد انبسطوا والأمان الحمد لله رب العالمين، والأولاد عبتوا برم ونظافة وكتير شيء.
0: زرت النواعير ولا ما زرت؟
1: هلق والله جينا النواعير، شيء كتير حلو الحمد لله رب العالمين.
0: طيب بما أنك إدلب أنت زلمة محايد، هل تجيب الحموية ولا حمصية؟
1: والله ما هيك هلق نحن في حمام نقول حموية ما بنقول شيء
0: يعني خلاص حموي.
1: ايه نحن في حمام نقول حموي ما بنقول غير.
0: وين ولادك؟ هاي بنتك. هاي
1: هاي
0: مرحبا عمو.
2: سلام عمو.
0: دعمتي بخير؟
2: خير.
0: مبسوطة؟ كيف العيد معك؟
2: حلو.
0: كيف العيد؟
2: حلو.
0: في اشو لعبتي في الالعاب؟
2: كلهم.
0: لعبتي في الدويخة؟ دختي ولا لا؟
2: لا.
0: وانت يا عمو سلامتي بخير؟
2: انت بخير.
0: كيف شايف العيد؟ كيف اجواء العيد؟
2: حلوة.
0: مبسوطة؟ شفت النواعير ولا ما شفتين؟
2: شفتهم.
0: ويسار؟
2: ايه.
0: سلامتك بخير والله يعطيك العافية. إذا نور يعني بهجة، وهذا زائر من مدينة إدلب يعني أتى إلى مدينة حماة يعني في العيد، العائلات تذهب إلى المنتزهات والأماكن السياحية وزيارة الأماكن، يعني أجواء فرح وسرور ويعني طقوس يصر الناس على إحيائها بالرغم من يعني سوء الأوضاع الاقتصادية والضائقة الاقتصادية بشكل عام.
3: طيب أعود إليك هاشم، وبما أننا نتحدث عن تنقل العائلات الآن ويعني سوريا بفضل الله أكثر أمانا وحركة الناس أسهل، وكما قلت أنه هناك جانب سياحي في اللاذقية أيضا بسبب الطقس المواتي، ما هي أخبار الكورنيش اليوم في اللاذقية؟ كان هناك بعض اللغط الذي أثير حول المناطق التي أغلقت، مناطق التي فتحت، كم ستستثمر البلدية مقابل استثمارات خاصة، كيف هي الخدمات خاصة ونحن الآن على مشارف موسم سياحي؟
4: كل الأماكن مفتوحة حاليا في الكورنيش الجنوبي، لا يوجد يعني مكان لأحد أن يصل إلى ذلك المكان من الازدحام. خلال يوم أمس واليوم بدأ الازدحام ويبقى إلى ساعات متأخرة من الليل. البلدية حتى الآن يعني لم تطرح المناطق الموجودة هناك للاستثمار، وتم يعني طرح مشروع جديد يتم العمل عليه، هو مجاني سيكون للأهالي ويعني حفظ الأماكن المجانية للأهالي. أما الاستثمارات الأخرى فلها يعني بعد فترة، ولكن حاليا كله مجاني وكل الأهالي موجودين يعني يصلون حتى البحر مباشرة دون دفع أي تكاليف نهائيا، وهذا يعني يبرر يعني الأعداد الكبيرة على كورنيش الجنوبي، لا سيما الكورنيش الغربي أيضا الذي يطل على المرفع، وكل المناطق السياحية كما ذكرت لك منذ قليل عن يعني ليس فقط من أهالي اللاذقية ولكن من المناطق والمحافظات الأخرى. اليوم السيارات يعني إن وقفنا يعني لمدة ربع ساعة على طريق الإستراد أو على مدخل مدينة اللاذقية نشاهد عشرات السيارات يعني للعائلات، يعني هي متجهة إلى المناطق السياحية، إلى المناطق إن كان برج إسلام والشاطئ الأزرق، ووصولا إلى مختلف المناطق، إلى منطقة جبلة وغيرها، إلى قضاء عطلة العيد على البحر كون الأجواء بدأت مواتية وأن الموسم السياحي الآن بأوله. أما الخدمات يعني بشكل عام، الخدمات يعني بالمناطق العامة يعني هي خدمات يعني هي الأماكن حاليا هي مجانية ويوجد فيها بعض الكراسي وغيرها، والأهالي يحضرون بعض يعني ما يملكونه، ووجود بعض البسطات التي تلبي يعني احتياجات بعض الأهالي والسياح القادمين إلى هذه المناطق السياحية.
3: أشكركما شكرا جزيلا مراسلانا من اللاذقية هاشم العبد الله ومن حماة علاء سويد، وكل عام وأنتم بخير. يواصل أهالي حي جوبر بدمشق احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك وأحياء أجواء العيد وسط المباني المتضررة والدمار الواسع الذي تعرض له الحي خلال سنوات الحرب.
5: جينا على جوبر لنشارك اهل جوبر ضمن هالدمار لحتى الشعب هنا يحس انه رجع لبلده، والاولاد يفرحوا والاهالي ترجع لاوطانها. الحمد لله رحنا بعد التحرير رجعنا لبلادنا وعشنا بهالاجواء الحلوه، ان شاء الله هيك يعم الخير والسلام على كل اهالي المنطقه خصوصا المناطق المدمره. من هذا العيد لأهل جوبر ولأهل سوريا كلها، لحتى نفرح الأطفال ونفرح أهل سوريا كلها، ورغم الدمار عملنا كل شيء لحتى نفرح قلوب الأطفال وقلوب العالم كلها.
3: إذن مشاهدينا للمزيد حول أجواء العيد في دمشق وحمص ينضم إلينا مراسلانا أنس إدريس من حمص وماريت عبيد من دمشق. أرحب بكم ماريت، دعيني أبدأ معك. التقرير الماضي كان يتحدث عن أجواء العيد في جوبر وسط الدمار والأوضاع الصعبة للناس، كيف يختلف الموضوع بين الريف والمدينة في دمشق، وإلى أي مدى هناك تنقل أيضا للأهالي بين بلدات الريف وبين مركز العاصمة؟
6: نعم مرحبا نور، كل عام وأنت بخير. طبعا التنقل لم يقتصر فقط بين الريف والمدينة، بل أيضا هناك من أتى من مختلف المحافظات السورية لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك هنا في دمشق. طبعا نحن الآن متواجدين في حديقة تشرين بدمشق، تشهد هذه الحديقة أقبال واسع وازدحام يتزايد بين ساعة وأخرى، كما نشاهد خلفي الأطفال يلعبون في ألعاب الأطفال كالأراجيح وغيرها.
3: انقطع التواصل مع ماريت على ما يبدو. طيب أنس أذهب إليك، كل عام وأنت بخير، يبدو أنك تقف في موقع استراتيجي وخلفك أجواء العيد بأوجها.
7: راح الصوت يا فادي.
3: لا أعرف إن كان أنس يسمعني،
7: بين حي وآخرة وأخرى، حيث كان هناك عدة فعاليات، أحدها لأبناء حمص في المهجر، كانت للأطفال الأيتام في المركز الثقافي، إضافة إلى فعالية كانت للسفير الأذربيجاني، إضافة لفعالية للسفير الأذربيجاني في محافظة حمص حيث قام بتوزيع الأضاحي. أيضا الآن هنا في مدينة القصير هناك فعالية لمنظمة

0: قامت يدا بيد إضافة إلى منظمة مبادرون التي تقوم باحتفالية للأطفال وأيضا تقوم بتوزيع الحلوى والعيديات للأطفال هنا إضافة لتنقل بين الشوارع. لكن هذا الحديث دعيني أستضيف أحد أعضاء فريق مبادرون، هم يتحدثوا عن هذه الفعالية. معنا رجاء المصري أحد أعضاء فريق مبادرون. مرحبا رجاء.
1: اهلا اهلا استاذ احمد. رجاء المصري مدير فريق مبادرون التطوعي. اليوم نحن بالتعاون مع منظمه يدا بيد حبينا نعمل فعاليه. كل عز وافتخار عم نحتفل بساحه القصير وعم نقول للفرح نحن اهله ونحن اولاده. مثل ما كن شايفين الاهالي
2: لا يحالفنا الحظ كثيرا اليوم في التواصل مع مراسلينا. طيب ربما أحاول العودة. ضبط الاتصال ولا لا؟ طيب نعود إلى ماريت. إذن مرحبا بك مجددا ماريت. كنا نتحدث عن أجواء العيد في دمشق وخاصة أجواء الوافدين إليها الذين يستغلون أيام الإجازة هذه في القدوم والاحتفال بدمشق.
3: نعم نور، كما كنت أتحدث إليك قبل قليل، التنقل ليس فقط من الريف إلى المدينة بل أيضا منهم من أتوا من مختلف المحافظات السورية ليقضوا عيد الأضحى المبارك هنا في دمشق. طبعا كما يبدو أو كما تبدو الأجواء من خلفي في حديقة تشرين في منتصف العاصمة دمشق، حقيقة يزداد الإقبال إلى هذه الساحة ساعة بعد ساعة، وأيضا الأهالي هنا يقومون توزيع الحلويات وتناول الطعام كما أنهم يضعون الأغاني، وكما نرى الأطفال بخلفي يقومون باللعب حيث أن هذه الحديقة تحديدا يوجد فيها العديد من ألعاب الأطفال من الأراجيح وغيرها. طبعا المواصلات اليوم عادت نسبيا إلى العاصمة دمشق، تم أيضا فتح المحلات التجارية التي كانت مغلقة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. طبعا تحدثنا قبل قليل وكما ورد في التقرير الاحتفالات في أحياء دمشق المدمرة خلال هذه السنوات ومنها حي جوبر والقابون وغيرها، يعني حقيقة هنا المشهد في دمشق يختلف قليلا من حيث الأماكن من حيث يعني الزوار الذين أتوا إلى دمشق. لكن أيضا نور هنا أيضا حتى في دمشق وحتى من بين المواطنين الذين أتوا من مختلف المحافظات السورية هناك أمنيات يعني بأن في العام المقبل أو في العام في العيد المقبل أن يكون هناك انفراج أكثر في الأحوال، أيضا أن يكون هناك تحسن في الظروف المعيشية. يعني اليوم طبعا أجواء الفرح موجودة ومحفوظة خلال هذا العيد.
2: ملحوظ يعني من حركة الناس في دمشق صعوبة الأوضاع المعيشية، لأنه يعني في أحيان كثيرة يكون هناك يعني ضيق في الأحوال المعيشية ومع ذلك تجدين المطاعم والكافيتريات والأماكن حتى التي تحتاج إلى مأجورة يعني الجلوس فيها ترينها مليئة بالكامل.
3: نعم نور، حقيقة في هذا العام يعني نحن كما نعلم هناك طبقات متفاوتة بين الشعب، أعداد قليلة منهم من يقومون بالطقوس كاملة منها الخروج إلى المطاعم وشراء ملابس العيد، ومنهم حتى من يقومون بالسفر إلى خارج البلاد ليقضون عطلة عيد الأضحى. أما يعني الطبقة المتوسطة أو الطبقة ذات الدخل المحدود هم يعني فقط يقتصرون على الحاجيات الأساسية للأعياد، ممكن يعني أن يقتصروا فقط على شراء الحوائج الضرورية، يذهبون إلى مثل هذه المناطق نور مثل حديقة تشرين أو غيرها من الحدائق العامة. لكن كما تحدثت أجواء الفرح وطقوس هذا العيد ما تزال محفوظة. طبعا اليوم حركة الشوارع وحتى حركة الحدائق والمطاعم تشهد إقبال أكبر مقارنة بيوم أمس، لأن يوم أمس يعني تركز الاهتمامات على تأدية الطقوس الدينية أكثر والتي تبدأ من تكبيرات الجوامع وتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك إلى زيارة المقابر ومن ثم إلى التوجه إلى العائلات وإلى الأهالي.
2: طيب نحاول أن نعود لأنس مرة أخرى. مرحبا بك أنس. لم نفهم كثيرا مما تفضلت به ضيفتك منذ قليل. ما فهمناه أنه هناك فريق تطوعي قام بهذه الفعالية اليوم. دعنا نعود إليك في هذا السياق.
4: مرحبا نور. طبعا نور، كان هناك منظمة يدا بيد إضافة إلى فريق مبادرون التطوعي قاموا بهذه الفعالية ضمن ساحة مدينة القصير، حيث قاموا بتوزيع بعض أكياس الحلوى على الأطفال إضافة إلى العيديات، ومن ثم كانت هناك شخصيات كرتونية ورسم على الوجوه للأطفال، وأيضا كانت هذه متنقلة حيث احتفلوا هنا في ساحة الساعة، ومن ثم انتقلوا إلى ساحة الحرية لإفراح أطفال المدينة بأكمل شوارعها. هذه الفعالية هي المرة الثانية تقام هنا في مدينة القصير، حيث تمت إقامة فعالية في العيد الماضي. طبعا اليوم الأول من العيد مر على الأهالي كما المعتاد، هو زيارة للمقابر وصلاة العيد والأضحية وتهنئة الأقارب. اليوم هو اليوم للأطفال والعائلة، أغلب الأهالي خرجت إلى المنتزهات، وأيضا الأهالي والأطفال خرجت إلى الفعاليات والإيفنتات التي أقيمت في محافظة حمص، يعني كان هناك أكثر من فعالية.
2: أشكركما شكرا جزيلا، مراسلنا من دمشق ماريت عبيد ومن حمص من القصير تحديدا أنس إدريس، أشكركما شكرا جزيلا على هذه المداخلات، وكل عام وأنتما بخير. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا نذهب إلى القنيطرة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أول أيام عيد الأضحى المبارك تواصل توغلاتها في مناطق متفرقة من القنيطرة، وتترافق هذه التحركات الميدانية مع تضييقات مشددة حرمت الأهالي من ممارسة تقاليد العيد ومنعتهم من تبادل الزيارات العائلية.
5: من هنا توغلت قوى لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الصمدانية الغربية إلى الصمدانية الشرقية، وصولا إلى تل كروم جبا، ومن ثم إلى الطريق الواصل بين قرية باطنة وبلدة جبا بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأماكن زيارتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
6: والله سيدي الكريم، يعني بصراحة العيد يعني هو حالة من الاطمئنان، يجب أن تكون هكذا ويجب أن تكون، لكن إسرائيل يعني أمس توغلت في صمدانية ووصلت إلى مشارف قرية جبة وأطلقوا قنابل مضيئة، ويمكن أظن في قذيفة مدفعية ضربوا قذيفة، فتكركبت الناس بصراحة، كانت الناس عايشة بأفضل ما يكون.
5: كما توغلت قوى أخرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش عدة منازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل.
7: والله العيد كويس وهو سرور للوضع هنا، والحمد لله الأمور تمام، يعني بس التوغلات الإسرائيلية يعني عم تمنع الأهالي من زيارة أقاربها، يعني تطمن على أقاربها، يعني مبارح اللي صار بالصمدانية وتل كروم يعني خلى العالم بحالة رعب، يعني صارت العالم يعني تتحاشى أنه تروح بهالمناطق بين بعضها. يعني
5: عمليات التوغل والحواجز المؤقتة من قبل جيش الاحتلال في القنيطرة تمنع الأهالي من ممارسة تقاليد عيد الأضحى وزيارة الأقارب، مما ينغص عليهم فرحة العيد. حمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الأوسط.
2: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عين سوريا لهذا اليوم، مع هذه الجولة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير وأوقات سعيدة. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة.
2: 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. تعال الآن تخليص شحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين. الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفردي. 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من ريبوست اليوم، ونتناول فيها أبرز القضايا التي جذبت اهتمام السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

0: لعل الحدث الأبرز مشاهدينا على مدار أيام وما يزال يحظى كذلك بتفاعل أوسع وواسع جدا هو ما يجري في المفوضية السامية الديرية أو الأمم المتحدة الديرية، هكذا سماها السوريون حين وقفت بكل شهامة إلى جانب المتضررين بزلزال شباط في الشمال السوري في 2023. هذا وسيرت قافلة مساعدات تخطت الحجم والعدد حتى ما أرسلته الأمم المتحدة، ومن هنا جاء هذا اللقب لدير الزور. إنها مدينة بحجم وطن، شعب حاضر في كوارث الآخرين للمواساة والمدواة كذلك، لكنه اليوم مشاهدين يعاني ويتربص خطر الفيضان به. لتوضيح الصورة أكثر مشاهدينا، فهناك حالة فيضان في المحافظة مرتبطة بنهر الفرات، شريان الحياة في المنطقة منذ آلاف السنين، لكنه حاليا مصدر خطر بسبب ارتفاع مفاجئ في منسوب مياهه، وكبير جدا هذا المنسوب. فالمدينة تشهد حاليا أكبر نسبة ارتفاع في منسوب مياه نهر الفرات، وذلك منذ عقود كما أشار المسؤولون. السلطات والجهات المعنية مشاهدين تقول إن منسوب مياه نهر الفرات ارتفع عدة أمتار وتسبب بغمر أجزاء من ضفتي نهر الفرات وتضرر جسور ترابية فيه. فالنظام المخلوع الذي دمر المدينة دمر معها كذلك جسورها، وحاليا هناك جسور ترابية أو كانت هناك جسور ترابية تصل بين ضفتي نهر الفرات، وذلك قبل أن تجرفها مياه النهر كما نشاهد في هذه الصور. إذن أضرار في محطات المياه وتوقف للعبارات النهرية كذلك، ودعوات لإخلاء المناطق القريبة من مجرى هذا النهر، وكل هذا جانب من معاناة هذه المدينة التي لم تلمس بعد نعمة التعافي، وذلك إثر رحيل الطاغية. لعل هذه الصور تعكس فداحة المشكلة والخسائر كذلك مشاهدين التي تترتب على فيضان نهر الفرات كهكذا، وتحديدا في منطقة تحاول كذلك مشاهدين الوقوف على قدميها بعد إعلان التحرير. لكن اليوم لماذا ولماذا الآن؟ ما سبب كل هذه التطورات؟ مشاهدين، هناك زيادة في تصريف المياه من السدود الواقعة أعلى النهر، كما أن الأمطار وذوبان الثلوج في مناطق المنبع في الداخل التركي وامتلاء السدود هناك أدى كذلك مشاهدين إلى زيادة الضخ، وهي خطوة قوبلت بفتح بوابات مفيض مغلقة منذ أكثر من ثلاثة عقود. إذن مشاهدين، تترجم هذه الخطوة كمحاولة لتخفيف الضغط عن السد المذكور. هنا نتحدث عن سد نهر الفرات، وهي مسألة تعزز المخاوف على اعتبار أن البنية التحتية في سوريا برمتها ضعيفة جدا، وذلك على مدار 14 عاما من ثورة قوبلت بالصواريخ وعقود من حكم عائلة الأسد التي لم تدق مسمارا في حائط. إذن مشاهدينا، المحافظة كذلك بدورها أعلنت عن إخلاء فوري لمنطقتي حواجة سقر وحواجة قاطع، وقوارب الدفاع المدني تعمل على نقل الحالات الإنسانية بين ضفتي نهر الفرات بعد انقطاع سبل التنقل الطبيعية في هذه المنطقة، كما جرى كذلك فصل قاطع التوتر الكهربائي المغذي لإحدى المناطق بريف المحافظة الشرقي، وذلك حتى إشعار آخر بناء على ما صرحت به الجهات المعنية بملف الكهرباء في المحافظة. طبعا هذا المقطع أو القاطع الكهربائي مشاهدينا يغذي محطات مياه وجمعيات زراعية، كما بدأت المحافظة كذلك بتفكيك بعض تجهيزات محطات المياه لحمايتها من الغرق، وفق ما جاء في بيان لها نشر عبر معرفاتها الرسمية. علاقة سكان دير الزور تاريخيا مع نهر الفرات كانت علاقة معقدة جدا، فالنهر مصدر للمياه والزراعة والصيد، لكنه كان يشهد فيضانا موسميا قبل الوصول إلى بناء السدود. فمثلا إحداث سد الفرات أو سد الطبقة حتى في محافظة الرقة قبل عقود جفف إلى حد بعيد أو خفف مشاهدينا إلى حد بعيد من الفيضانات الكبيرة في المنطقة المذكورة، لكنه لم يعصم المنطقة أمام أي زيادة كبيرة في التصريف أو أي خلل حتى. هذا وكانت دير الزور تعود لدائرة الخطر مجددا. المسألة ذات تأثيرات لا تحصى مشاهدين، فغياب الجسور يعني عزل منطقة عن أخرى، وهو ما سيترتب عليه كثير من الآثار السلبية التي تحصى ربما في هذه المنطقة. فقد جرى بالأمس إعادة صهاريج النفط ومنع عبورها عبر جسر العشارة، وذلك بسبب خطورة وضع الجسر. تفاصيل أوفى نتابعها في هذه المادة.
1: هذه الصهاريج فارغة تم إرجاعها من قبل قوى الأمن الداخلي لجسر العشارة. هذه الصهاريج فارغة تم إرجاعها من قبل قوى الأمن الداخلي لجسر العشارة.
0: إذن مشاهدين، كما أشرنا مسبقا، قوة دفع المياه أخرجت الجسر الترابي عن الخدمة بشبه كلي، لكن كيف يبدو المشهد عن قرب؟ نتابع هذه المشاهد في هذه المادة.
2: ده ما شاء الله قوة المي. يا قوة المي من عند الجسر الترابي. بالنسبة لها لا هم خلية تراب ولا هم خلية جسر.
0: إذا مشاهدين، الأهالي حاولوا اليوم اجتياز جسر العشارة، لكن قوة الأمن الداخلي المقيمة هناك والمتمركزة تقيم حاجزا على مدخل الجسر، وذلك لمنع استخدامه من قبل السيارات والدراجات النارية بسبب خطورته.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ يوم الخميس الموافق 28/5/2026، جسر العشارة مغلق بالكامل أمام حركة عبور المواطير والسيارات. مدنيين راحوا ورجعوهم الحاجز هناك، ما في أي عبور. يرجع على الأهالي عدم القدوم على جسر العشارة بشكل نهائي. مثل ما أنتم شايفين هذا الازدحام، وهاي العالم متواجدة هنا.
0: مشاهدينا، دير الزور هذه المدينة التي تعوم على بحر من النفط، يعتمد كثير من أهلها على الزراعة كمورد أساسي للعيش، وها هم كذلك يسابقون الفيضان ويسارعون نهرا بحجم الفرات بأياد عارية، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محاصيلهم الزراعية.
4: هذا حصاد بالمية، الويلات قاعدة تحصد لا جيلهم.
0: نبقى في ذات السياق، حيث التقت كاميرا تلفزيون سوريا أحد المتضررين في حي حواجة صقر بمدينة

0: يا فقمنا جبنا ورشة وصرنا نحصد، فحصدنا وما قدرنا نسيطر على الوضع، وراح السبل بالمي
1: يعني البيدر أخذوا المي.
0: البيدر أخذوا المي وذاك على الواقع مبين.
1: نعم. طيب الآن في يعني المنطقة أصبحت خطرة.
0: خطرة.
1: والطريق الجسر الوحيد ممكن بأي لحظة يعني تغمر المي. عائلتك أنتوا الآن حوالي 3 أو 4 عوائل، إيش الخطة؟
0: الخطة والله بدنا نمشي نغادر المكان يعني. ما نقدر.
1: إيش
0: يعني
1: عندك أملاك بهاي المنطقة؟
0: والله عندي تقريبا، أنا عندي حفال حوالي تقريبا شيء 100 دونم حنطة. بين حنطة بين شير أكثر من 100 دونم.
1: شقد صار لك ساكن بحويجة صقر؟
0: أنا صار تقريبا شيء حوالي 25 سنة.
1: يلا إن شاء الله الله يعوضك، وسلامة الأهالي أكيد هي أولوية.
0: أكيد أولوية الأهالي، الحمد لله على كل حال. نعم. كل شيء تعوض.
1: يعني لله. يعني هذا هو حال جميع العائلات الموجودة هنا في حويجة صقر، البالغ عددها 350 عائلة. الجميع لديهم أملاك، أراضي زراعية، ثروة حيوانية، وعدا عن موضوع العوائل الموجودة والأطفال والنساء، الجميع مطالبين الآن بالخروج من المنطقة إلى مراكز إيواء أنشأتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة الطوارئ التي أنشأتها المحافظة قبل يومين، إلى حي حويجة، إلى حي الحويقة داخل مدينة دير الزور. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
2: إذن مشاهدينا، هذا الظرف الإنساني عاد مسلسل النزوح مجددا في دير الزور قبل أن يشفى منه السوريون بعد. نزوح في الليل وخروج من الديار وصرخات أطفال، تفاصيل أوفى نشاهدها معكم في هذه المادة. كاميرا تلفزيون سوريا رصدت الحالة في دير الزور من الأعلى، حيث الجسر أو الجسور الثلاثة المعلق والسياسية والتراب كذلك مدمرة بالكامل، ما يدفع الأهالي لاستخدام عبارات بدائية يرتفع مع استخدامها مستوى الخطورة.

أبداً. 88 أنا شاهدها قرق ابن.

الأهالي في دير الزور مشاهدين غاضبون جدا، ومنهم من يسأل عن المحافظ وعن أسباب غيابه عن المشهد رغم تدخله السريع لتصحيح خطأ والد الرئيس قبل أيام. من جهته أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الرقة ودير الزور والموارد المائية، وتعمل هذه الغرفة على مدار الساعة. وقال الصالح في منشور عبر فيسبوك، قال إن فرق الموازرة بدأت الوصول تباعا من محافظات كل من حلب وإدلب وحما وحمص، وحتى الآن وبفضل الله لم نسجل أي أضرار في الأرواح بسبب فيضان النهر، وحالات الوفاة المسجلة هي لأطفال كانوا يسبحون في النهر ولا ترتبط بالفيضان بحد ذاته. وفق الصالح، وزارة الطاقة أصدرت مشاهدين بيانا نشر عبر معرفاتها الرسمية، تضمن في إحدى فقراته أن محطة الفرات العملاقة ما تزال تواجه خطرا محتملا، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب المياه فيها، بينما تواصل الورشات الفنية والجهات المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة، وذلك لتفادي أي مخاطر محتملة والحفاظ على استمرارية العمل في المنطقة. أما المحامي باسل سعيد مانع، فقد دعا رئيس الجمهورية لإعلان دير الزور مدينة منكوبة، وقال في منشور طويل، أعلن دير الزور مدينة منكوبة سيهب العالم لنجدتها قبل أن تغرق المحافظة بالكامل، ونحن أمام كارثة إنسانية حقيقية. كما تحدث عن حجم الأخطار المحدقة بالمحافظة، وتابع كذلك في ذات المنشور بأن أهل دير الزور لا يطلبون المستحيل، بل يطلبون أنقاذهم قبل أن تغرق المحافظة بالكامل في ظل صمت العالم. رغم كل هذه التحذيرات مشاهدين التي لم تنقطع تقريبا سواء خلال هذه الفترة بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياه والذي ينعكس على الرقة أيضا إلى جانب دير الزور أو خلال موسم الصيف بالمجمل، وكل ما تتضمنه من دعوات للابتعاد عن المسطحات المائية في المناطق المذكورة على اعتبار أنها غير مخصصة للسباحة ونسبة الغرق فيها مرتفعة جدا، لكن يبدو أن البعض لم يدرك خطر المسألة بعد.

إذن مشاهدين المياه آخذة بالتمدد على ما يبدو في بعض المناطق، وقد وصلت إلى الطريق وفق ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي. وصلت المياه إلى شارع الكورنيش، وهناك مخاوف من توسع رقعة المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات.

0: أكبر جداً عند وصولها إلى منتزهات ومنازل على ضفاف نهر الفرات في دير الزور.
1: بأشهد ارتفاع جديد نقدر نقيمه.
0: إذا مشاهدين بكل الأحوال المسألة خرجت عن الحدود ومن الحدود من حدود المحافظة هنا نتحدث وتحولت إلى هم يشغل السوريين الذين ذكر بعضهم بمواقف دير الزور المشرفة كذلك تجاه أبناء الوطن من مختلف المحافظات. فهنا شاب من حمص يدعو كل المحافظات السورية للوقوف إلى جانب دير الزور وتسيير القوافل نحوها.
2: دير الزور يوم اللي أرسلوا قافلة العز وكسروا القيود كلها، قيود قصد وقيود الأسد، وتحدوا الجميع وأرسلوا قافلة الأمم المتحدة الديرية باتجاه الشمال السوري. وقت اللي صار بالشمال السوري زلزال وكانوا هني واقفين مع أهاليهم بالشمال السوري قلبا وقالبا، كيف فينا ننسى أهالي العز، أهالي الدير، أهالي النخوي، أهالي المرجلي والقدعني اللي كيف؟
3: حزبان العشائر رب كل قافلة، احنا راح نخصم الشارع. أول شيء بسم الله يرفع بلاء المكتبة بالمعارضة والهات بكرانكم عالشمال. والله بدينا لا نوسع، بدينا لا نوسع، إن شاء الله ما نطور ونوصل. نطلب منكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أربعة عشر محافظة بسوريا وجب عليهم كلهم اليوم يردوا الدين بوقفة عز ووقفة صمود لننهي الوجع اللي موجود بدير الزور. رسالتنا لحكومتنا، دير الزور بتستحق تكون أفضل وبتستحق تكون أجمل، وبيستحق اللي عم يصير فيها اليوم ينتهى من وجع. محافظتنا، الناس اللي كانت منكوبة بالزلزال اليوم وجب الرد الدين لأهالي دير الزور، لنثبت للناس كلياتها انه الشعب السوري نسيج واحد وروح وحدي وقلب وحدي، واهل دير الزور بيستاهلوا نطلع لهم بفزعه من كل المحافظات. لنثبت لهم انه يوم اللي انتم كنتوا معنا نحن اليوم حنكون معاكم، ايد وروح وجسد واحد. اهل الدير انتم اهل كرم واهل جود. اليوم وجب على محافظه حمص، انا ابن محافظه حمص وبناشد اهالي مدينه حمص، تطلع قافله من مدينه حمص.
0: إذن أثار الموضوع موجة واسعة من التعليقات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فسوريون يحاولون لململة جراح عميقة ويناشدون ألا تتشكل أخرى، وينشدون كذلك ألا تتشكل أخرى جديدة في هذا التوقيت. إذ قالت لما في أحد تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأحداث دير الزور، 45 سنة من حكم الأسد بالدير، ما بنوا حاجز واحد ولا حجر حتى، ما عملوا أي إجراءات للفيضانات ودمروا كامل الدير. 10 سنين من حكم قسد بالدير ما زفتوا شارع، هل الفلول ومطاياهم وحراس الأنقاض إجوا يحطوا كل المصايب، مصايب الدير ودمار الدير والكوارث الطبيعية اللي بتصير بكل العالم على حكومة عمرها سنة ونص فقط، وهلا إذ عملنا فزعة للدير ما بيحط دولار واحد بس قاعد على فيس منجعي يهاجم الله ويحمي الدير منكم ومن الكوارث الطبيعية. إذن في تعليق ثاني مشاهدين مسافرة الذي قال بأن جسور دير الزور أولى من المشاريع الترفيهية على جبل قاسيون. أما اسكندر فيما يتعلق بهذا الشأن الذي نشر وكتب في هذا المنشور، لازم على الدولة الجديدة العمل على حفر قنوات ري على أطراف النهر بخفف الضغط على مجرى النهر ومنها تخدم أراضي زراعية بعيدة عن مجرى النهر الأساسي.

بهذه التعليقات مشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أحداث دير الزور، نصل وإياكم إلى ختام

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

مرسوم رئاسي جديد لقانون الجمارك ب 264 مادة وتعرفة جمركية وصفت بالمتناسقة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات. لكن السؤال الأهم يبقى، كيف سيتم تنفيذ هذه المواد وما هي انعكاساته على الاقتصاد والمواطن السوري؟ يسعدنا اليوم أن نستضيف في الراصد الاقتصادي الدكتور خالد براد،

0: والذي يمثل مديرية الجمارك وهو مدير إدارة الجمارك العامة في سوريا. أهلا وسهلا بك يا دكتور ونشكرك على هذه الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأعزاء.
0: بداية يعني الجميع يتساءل ما هو سبب طرح هذا المرسوم أو هذا القانون حاليا في هذه المرحلة الاقتصادية وقبيل أيضا يعني انعقاد مجلس الشعب لجلسته الأولى.
1: تماما. بداية إدارة الجمارك العامة كان ينظم عملها قانونان. القانون الأول هو القانون رقم 38 للعام 2006 الذي ينظم عمل مديرية الجمارك بمسمها القديم، وكذلك كان هناك القانون رقم 37 لذات العام 2006 الذي كان ينظم عمل الضابطة الجمركية، وهو كان في الحقيقة يعكس فروقات في الهيكلية. والسبب في ذلك أن مديرية الضابطة الجمركية في ذلك الوقت ونتيجة لتنفذ بعض الشخصيات فيها صدر مرسوم خاص لينظم عملها، مع أن هذا الأمر فيه عيب هيكلي إداري، خصوصا أن مديرية الضابطة الجمركية هي تتبع لإدارة الجمارك العامة، والمفروض أن ينظم عملها قانون الذي ينظم عمل إدارة الجمارك العامة، إلا أنه بسبب تسلط ونفوذ بعض الشخصيات صدر قانون خاص ينظم عمل الضابطة الجمركية والذي أعطاها صلاحيات واسعة جدا أدت إلى كثير من الملاحقات غير القانونية وكثير من المخالفات الجمركية التي نظمت في ذلك الوقت لم تكن محقة ولم تكن في وضعها القانوني. إضافة إلى أن القانون الجمارك في شكله السابق كان هناك فيه بعض الفصول والأبواب التي كانت تؤدي إلى عرقلة مبدأ انسيابية البضائع وتيسير التجارة. فعلى سبيل المثال تم حذف فصل التحكيم التجاري من القانون الجمارك الذي صدر مؤخرا بالمرسوم الرئاسي، وهو يؤدي إلى تسريع حركة البضائع التجارية عبر الحدود وتدفقها، حيث أن لجان التحكيم التجارية كانت تؤدي إلى عرقلة انسيابية البضائع ولا يتكدس البضائع في الحدود لفترات طويلة أحيانا إلى أشهر. وهناك أيضا كان عديد من الشكاوى من التجار حول آلية تشكيل أعضاء اللجان التحكيم، وخصوصا إذا نظرنا أن لجان التحكيم كانت تضم في عضويتها في المرحلة الاستئنافية عضوين عن إدارة الجمارك العامة وعضو عن التاجر، وهذا ما كان يؤدي إلى ترتيب مسبق للأحكام لتصدر في صالح إدارة الجمارك العامة. ومن هنا نحن نظرنا أن هذا الجانب يخدش العدالة ولا يؤدي إلى صدور أحكام متوازنة تكون في الصالح، سواء كانت لإدارة الجمارك العامة أو في صالح التاجر، لأننا نرى أنه عندما يصدر حكم بشكل غير قانوني لا يعكس العدالة سيكون في غير صالح إدارة الجمارك العامة حتى لو أنه أعطاها حقوق مالية أو امتيازات. لذلك يعني تم حذف باب أو فصل التحكيم الجمركي. كان هناك أيضا مواد تتعلق بالقيمة، وهي التي اعتمدت الصفقة أساسا لتحديد الرسم الجمركي، وهو ما كان مصطلح الصفقة الذي كان ينظم مسألة الثمن الذي ما بين البائع والتاجر، وهنا كان يؤدي إلى مداورة على الرسم الجمركي ومداورة أيضا على حقيقة قيمة هذه الصفقة
0: على السعر الأصلي
1: السعر الأصلي. ونحن نرى بأنه منذ أن تم اعتماد هذا القانون إلى تاريخ تعديله تم تقديم 4 أو 5 عقود على مبدأ الصفقة، وفي حين أن إدارة الجمارك العامة في وقتها مع اللجان الأخرى المتخصصة سواء كانت من وزارة الاقتصاد والصناعة أو الجهات الأخرى جمدت العمل به وانتقلت إلى لوائح الأسعار الاسترشادية بما يحفظ حقوق الخزينة بشكل أو بآخر. كذلك كان هناك شيء يتعلق بموضوع المستودعات الصناعية أو الوهمية أو الحقيقية التي كانت تؤدي إلى دخول البضائع بدون رسوم، ومن ثم يتم الإضافة عليها، فكان هذا الجانب يؤدي إلى المداورة بشكل كبير جدا على الرسوم، ويؤدي إلى دخول بضاعة إلى الأسواق وضعها القانوني غير مسموح أو مقيد أو ما إلى ذلك، فتم تنظيمها بشكل أكثر سواء من خلال الإدخال المؤقت أو فيما يتعلق بالأوضاع المعلقة للرسوم أو حتى فيما يتعلق بموضوع المناطق الحرة. كذلك

0: فيما يتعلق بالسلبيات تحدثنا أعتقد بما فيه الكفاية، أما فيما يتعلق بالإيجابيات ولأول مرة أتحدث على مستوى الدول العربية، ينص قانون الجمارك على إحداث أكاديمية سورية للجمارك.
1: نعم.
0: هذه الأكاديمية متخصصة في العلوم الجمركية، أي أنه لن يدخل إلى إدارة الجمارك العامة ولن يكون أحد عاملي الجمارك بعد صدور المرسوم إلا الذين خضعوا للدورات التخصصية في الأكاديمية السورية للجمارك، الذين سيدرسون العلوم الجمركية، سيدرسون القانون التجاري، سيدرسون القوانين البحرية، سيدرسون التشريعات الخاصة بالجرائم المنظمة عبر الحدود، سيدرسون قوانين المناطق الحرة والاستثمار، سيكون لديهم معرفة واطلاع.
1: ما هي خلفيتهم العلمية السابقة؟
0: الذين سيدخلون سيكونون من الخريجين الجامعيين، سواء كانوا خريجي الحقوق أو الاقتصاد أو اللغات، يعني من حملة هذه
1: الشهادات
0: بما يؤدي إلى خروج جيل يستطيع أو عاملين متدربين يستطيعون أن يقرأوا القوانين والتشريعات ويستطيعون أن يواكبوا ما بين عمل إدارة الجمارك العامة وما بين عمل إدارات الجمارك في المحيط، وبما يتواكب مع سرعة التطور فيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم عمل التجارة.
1: طيب بالحديث عن الاستقلال يعني الإداري والمالي بالنسبة للجمارك، كانت الجمارك لطالما يعني تابعة لوزارة المالية في القسم المالي، الآن هناك يعني أكثر استقلالية، برأيك هل هذا سيساهم في الشفافية بشكل أكبر أم سيكون هناك احتكار للقرار؟
0: نعم، أولاً أريد أن أوضح بأن إدارة الجمارك العامة في القانون السابق كانت تتبع إلى شخص وزير المالية.
1: نعم.
0: لم تكن تتبع إلى وزارة المالية، وهذه الفكرة مهمة جداً. الآن في بعد صدور المرسوم إحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أصبحت إدارة الجمارك العامة بالإضافة إلى مديرية العامة للموانئ، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة، تتبع للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حيث كان قبل مرسوم الإحداث المناطق الحرة مؤسسة العامة للمناطق الحرة تتبع لوزارة الاقتصاد، ومديرية الموانئ العامة كانت تتبع إلى وزارة النقل، مع أن هذه المؤسسات أو الإدارات هي متشابكة جدا في عملها، وعملها وثيق ومرتبط بما لا يمكن الفصل فيما بينها. وكان يؤدي يعني هذه المراسلات الطويلة فيما بينها لأجل إحداث تعديل واحد مرور أحياناً أشهر، لأجل مراسلات ما بين الوزارات فيما بينها لتجتمع اللجان التقنية، وهذا كان يؤدي إلى فوات كثير من الفرص. أما الآن ارتباط هذه المؤسسات ببعضها تحت هيئة واحدة تتبع إلى رئاسة الجمهورية مكنها من اتخاذ قرارات مهمة جدا تنفذ خلال أيام، وهذا ظهر من خلال حركة وانسيابية البضائع سواء كان في الموانئ أو على المنافذ بشكل عام.
1: طب برأيكم ما هو التأثير الاقتصادي المباشر على هذا يعني في هذا التغيير الذي تم إحداثه؟
0: بشكل مباشر هذا ينعكس بشكل واضح أولا من خلال التاجر، من خلال المستورد الذي يتعامل مع هذه الهيئة بإداراتها، وجد بأن هناك سرعة في اتخاذ القرار، وجد بأن هناك إبعاد لمسألة الروتين والبيروقراطية. هذه الإدارات عملها الوثيق مع بعضها مكنها من وضع حلول وآليات للعمل اختصر كثيرا من الوقت. يعني على سبيل المثال الآن تخليص صحنة تجارية في الحدود يأخذ ما بين ساعة إلى ساعتين وتنتهي بشكل كامل، ما بين فيما كان عليه سابقا كانت أحيانا تأخذ ما بين أسبوع على الأقل إلى شهر تخليص شحنة واحدة. وكذلك يعني إدارة الجمارك العامة هي أساسا موجودة كأمانات جمركية وكفرق، هي موجودة في الموانئ وموجودة أيضا في المناطق الحرة وموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية. فهذه التبعية مكنتها بشكل أو بآخر من تحقيق اتصال وثيق وتنسيق عالي جدا مع الجهات الأخرى التي هي بالمقابل عملها مرتبط جدا بالهيئة العامة للمنافذ، بإدارة الجمارك العامة، ورئاسة الهيئة العامة للمنافذ تقوم بالتنسيق فيما بين هذه الإدارات، والتي ظهر من خلال يعني البارحة كنا ندشن لأول مرة في سوريا المرفأ الجاف في المنطقة الحرة في عدرا.
1: نعم.
0: والذي تنتقل البضائع بشكل مباشر من المرافق سواء كان مرفأ اللاذقية أو طرطوس بدون أن يجري عليها أي عملية، تنتقل بشكل مباشر عن طريق السكة الحديدية إلى المرفأ الجاف، ومن ثم تجري العملية في المرفأ الجاف. هذا التنسيق مكن من تدشينه في وقت قياسي جدا، ما فيما لو كان

0: كان العمل سابقا لربما احتاج الأمر إلى أكثر من سنة ما بين لجان تقنية تجتمع وتضع آليات وما إلى ذلك.
1: نعم، بالنسبة للمرفأ الجاف، ما هي السعة الاستيعابية لهذا المرفأ؟ هل لديكم أرقام؟
0: يعني ستكون عالية جدا، يعني ممكن يعني في المرحلة الأولى 1500 حاوية بشكل يومي.
1: جميل جدا. طب نعود إلى القانون الجديد والتخليص الجمركي الإلكتروني، هل بتنا جاهزين لاستخدام التقنيات ولدينا الأرضية ويعني الكوادر المؤهلة لاستخدام هذه الأدوات الجديدة؟
0: نحن منذ الشهر الثالث ما بعد التحرير التخليص يتم بشكل إلكتروني. تم الاستيعاب عن بيئة العمل الورقية بشكل كامل. يعني الآن شركة التخليص، وهنا يجب أن أحيل إلى نقطة أخرى، الآن تم إلغاء العمل بنظام المخلص الفرد، يعني وتم استبداله بنظام شركات التخليص. وشركات التخليص التي يجب أن تضم في تشكيلها محام وخريج في الاقتصاد، بالإضافة إلى كوادرها الأخرى، وهو ما يتيح معرفة شركة التخليص بالشروط الواجب توافرها وبما يجب عليها القيام به لتطبق التشريعات النافذة. فمسألة البيئة العمل الإلكترونية التي ذكرتها حضرتك، الآن شركة التخليص من مكتبها تقوم بالوصول إلى البرنامج عن طريق حساباتها بالأساس معطات لها، يقوم بالتصريح عن الشحنة قبل وصولها إلى المنفذ، يحال الأمر إلى الأمانة الجمركية، إلى مكتب القبول، يدقق الشحنة بشكل كامل. بعد أن يعطيها قبول تنتقل إلى المستوى اللاحق، واللاحق بعد أن تصل الشحنة مباشرة تكون على التاب الذي هو موجود مع الكشاف، يطابق المعلومات مع الشحنة وتخرج. فهذه العملية تتيح له تخليص البضاعة بورقة واحدة، والعملية محفوظة إلكترونيا بكل الورقيات الخاصة بها. بينما في السابق، يعني أذكر أنا عندما كنت مدير نصيب فيما بعد التحرير، يعني كانت التخليص الشحنة الجمركية ممكن يحتاج إلى كتاب يعني يأخذه معه. هذه مرفقات الشحنة باتت كلها إلكترونية وبباركود، وبإمكان التاج والمخلص الرجوع له بشكل إلكتروني.
1: جميل جدا. طب بخصوص النسب الجمارك التي فرضت، النسب الضريبية، يعني إذا ما تحدثنا عنها ببساطة، هل ستؤدي لرفع الأسعار أم لخفضها؟ الكثير يتساءل اليوم، هناك تباين في الآراء بشأن هذا الأمر. البعض يقول هذا سيؤثر على الأسعار في الأسواق وسنشهد مزيد من التضخم، والبعض يقول هو حماية للمنتج الوطني. هل يمكن أن تفسر لنا ببساطة كيف سيحمي فعلا المنتج الوطني ويضبط السوق الحر في البلاد؟
0: نعم، بداية يجب أن الجمارك هي لغة تخصصية جدا، أنا أحاول أن أبسط المعلومة قدر الإمكان. قبل التحرير كان هناك في كل دول العالم يوجد شيء اسمه قائمة سلبية، قائمة بالمواد الممنوع إدخالها إلى البلد. إلا في سوريا كان هناك قائمة بالمواد التي يمكن لك أن تدخلها إلى سوريا. يعني بمعنى ما هي المواد المسموحة وضعوا فيها قائمة، بينما الأصل أن تقول ما هي المواد الممنوعة وكل المواد الأخرى هي مسموحة. بعد التحرير مباشرة تم من خلال فريق اقتصادي النظر بالتعرفة الجمركية، ومن ثم صدرت. الآن خلال الفترة الماضية وعلى مدى 4 شهور تم دراسة التعرفة التي كان معمول فيها من قبل مجلس التعرفة وبجلسات مكوكية مع الجهات والفعاليات المختصة، وصدرت التعرفة الجديدة. التعرفة الجديدة هنا تميز ما بين عدة شرائح. اولا اريد ان اقول بان 75% من مجمل 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة الجمركية لم يطرأ عليها تعديل. 75% من مجمل المواد المنصوص عليها في التعرفة ما زالت كما هي. الآن ننتقل إلى شريحة أخرى، الشريحة التي هي تمس المواطن بشكل عام، هذه تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها. يعني ممكن أنا أن أعطي بعض الأمثلة. على سبيل المثال البقوليات تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من $100 للطن إلى 27. اللحوم المجمدة تم تخفيض الرسوم عليها من $500 للطن إلى $100. على سبيل المثال منتجات الألبان تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من $153 إلى $100. أستطيع أن أحيل أيضا إلى السمن سواء كان الحيواني أو النباتي من $200 إلى $153. السكر الخام من $13 إلى $7، وبالإضافة إلى طيف واسع جدا. فكل ما يتعلق بالمواطن هو في الأساس بقي على حاله وإنما تم تخفيضه بشكل كبير جدا. الآن ننتقل إلى شريحة، طبعا إلى شريحة

0: شريحه اخرى اللي هي شريحه مواد البناء التي ايضا يعني
1: نعم هنا يعني جدل يكون على مواد البناء وخصوصا نحن بفتره اعاده اعمار.
0: نعم الاسمنت لم يتم رفع رسومه بشكل كامل، على العكس من ذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأسمنت عندنا صناعات محلية تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها من 14 دولار إلى 7 دولار للكلينكر غير مطحون الأسود الذي يدخل في صناعة الأسمنت. فهنا عمليا هو يظهر اتجاه واضح جدا إلى الإبقاء عليها وتخفيض الرسوم على المواد الأولية التي تدخل في الصناعة. أحيل أيضا إلى الحديد، المواد الأولية والخلائط المعدنية التي تدخل في صناعة الحديد لم يتم التعديل عليها. ونحن هنا لابد أن أشير بأنه لدينا عديد من معامل الصهر والمعامل الثقيلة، الصناعات الثقيلة التي لابد يعني من حمايتها أيضا. فهذه تم رفع رسوم عليها، لكن هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، 80% من الحديد الذي كان يدخل إلى سوريا قبل التعرفة الجمركية هو حديد إيراني. ونحن نعرف الظروف التي تمر فيها الجمهورية الإيرانية ومسألة تدهور العملة فيها وما إلى ذلك. هذا الأمر أدى إلى إغراق للسوق السورية سواء كان بالحديد أو بالسيراميك. ولدينا نحن عندنا صناعات، يعني نحن عندما ارتفعت الرسوم الجمركية وليست بشكل كبير جدا على الحديد، هي لم تستهدف منتج تركي أو منتج إيطالي أو إلى آخره، وإنما هي استهدفت منتجات دولة هي تسعى إلى الإغراق، تعطي تشجيعات عند التصدير، تعطي تشجيع عند التصدير، وفي المقابل يعني هي في الأساس صناعتها وعملتها هي متدهورة بشكل كبير جدا. هذا فيما يتعلق في موضوع الحديد والأسمنت. الآن لدينا شيء آخر هو موضوع مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج تم تخفيض الرسوم عليها بشكل كبير جدا. قبل أن أدخل بعملية مدخلات الإنتاج أريد أن أحيل إلى مسألة بأن عدد المنشآت الصناعية التي دخلت من بداية العام إلى الآن بتاريخ يعني جلوسي معكم الآن هو 770 منشأة. هذه معفاة بشكل كامل من الرسوم. كذلك خلال العام الماضي دخل عندنا أكثر من 3000 منشأة صناعية خاصة بحلب فقط، لا نتحدث عن بقية المحافظات. فهذه المنشآت الصناعية لابد من حمايتها بالحد الأدنى. يعني وهنا كان واضع السياسة الاقتصادية ينظر بين أن تكون الدولة سوق لتصريف بضائع الآخرين أو أن يكون لها صناعات معتبرة أو ما بقي من صناعات فيها تحميها تشجعها تنميها. فكان هذا الأثر واضح من خلال التعرفة الجمركية المعمول بها. فعلى سبيل المثال الآن سأحيل إلى بعض القطاعات الحيوية الصناعية، الصناعات الدوائية مثلا هي من الصناعات يعني المنتجة
1: القوية والأساسية في سوريا. نعم. كانت
0: فيما يتعلق بالأدوية الجاهزة تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل واضح جدا من 3000 دولار للطن إلى 500 دولار هذه الأدوية الجاهزة. فيما يتعلق بالمواد الأولية الداخلة في الصناعة هنا يعني المواد الأولية تم تخفيض الرسوم عليها من 5000 دولار للطن إلى 500 دولار، وفي بعض المواد الأولية تم تخفيضها من 5000 دولار إلى 27 دولار. فهذا الاتجاه واضح إلى دعم الصناعة الدوائية بشكل كبير جدا لتعود هذه الصناعات لتكون قادرة على إتاحة منتج محلي جودته عالي يستطيع أن ينافس في الأسواق، توفر فرص عمل كبيرة جدا للداخل، وبنفس الوقت يعني يكون هناك تشجيع للتصدير. إذا أردنا أن ننتقل إلى قطاع آخر على سبيل المثال، لننتقل مثلا إلى قطاع الصناعات العلفية، وعندنا القطاع الإنتاج الحيواني هو قطاع مهم جدا. في القطاع المواد العلفية لم يتم رفع الرسوم الجمركية الجائزة، لم يتم رفع الرسوم الجمركية عليها على الإطلاق، بينما المواد الأولية الداخلة في صناعة الألاف تم خفض الرسوم عليها من 100 دولار إلى 13 دولار. وهذا اتجاه واضح جدا إلى تشجيع معامل الأعلاف وهي موجودة بكثرة يعني في سوريا. بالإضافة إلى يعني قطاعات أخرى موجودة. هذه السياسة التي ظهرت الاقتصادية التي ظهرت من خلال المرسوم الرئاسي الذي صدر في التعرفة الجمركية تشعر بأن لدينا رغبة في أن يكون أولا المواد الأساسية التي تمس في المواطن هذه مصانة وتم تخفيضها بشكل كبير جدا كما ذكرت قبل قليل، بينما المواد الأولية مدخلات الإنتاج التي الداخلة في الصناعة تم حمايتها بشكل تم تخفيض الرسوم عليها ليكون لدينا صناعة قادرة على أن تنتج منتج جودته عالية جدا. لا أن يكون حمايتها على أساس جودتها. وفي المقابل هذا الأمر سيؤدي إلى فرص عمل ستظهر يعني بشكل كبير جدا في الأسواق، سيكون هناك أيضا ايضا زياده في التصدير وايضا تشجيع على الاستثمار بشكل واضح جدا.
1: طب ماذا عن بند مقاطعه البضائع الاسرائيليه والداعمه للكيان؟ هل يمكن ان نوضح ايضا للمشاهد ماهيه هذه البضائع؟
0: بشكل عام نحن الان عندنا هذا الامر كان معمول فيه سابقا وفي في في موجود في يعني في تشريعات الدول العربيه هي مقاطعه بعض البضائع التي يرى المشرع او يرى وضع السياسه الاقتصاديه ان هذه البضائع ممنوعه من الدخول الى سوريا ومنها يعني منتجات الكيان الصهيوني. فيعني نحن الان عندنا يعني هذا الامر
1: يعني نحن نتحدث عن المصنعه في اسرائيل.
0: نعم، وهو بالأساس شيء معمول فيه سابقا لكن تم تسليط الضوء عليه يعني خلال النظر إلى هذه المادة.
1: طيب بالنسبة لي متى ستصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون أو هذا المرسوم؟
0: سيبدأ العمل بنظام التعرفة الجمركية اعتبارا من 1/6 من بداية الشهر القادم. يعني أتيحت فرصة قبل تطبيقها بشكل عملي على أرض الواقع.
1: وهي من أي جهة سوف تصدر؟ يعني التعليمات التنفيذيه
0: وفي الاساس يعني عندما صدر المرسوم صدر معه ايضا لائحه صدر معه ايضا جدول التعرفه الجمركيه صدرت معه لكن سيتم العمل بها اعتبارا من 1/6.
1: طب لماذا وصفت التعرفه الجمركيه بالمتناسقه؟
0: نعم هذا مصطلح جمركي، المصطلحات الجمركيه مصطلحات دقيقه جدا. المتناسقه هي تشير الى الاتش سكود وهي يعني نظام عالمي معمول فيه وهو من عكس على التعرفة الجمركية المعمول فيها في سوريا وفي بقية دول العالم.
1: جميل جدا. طيب ماذا بالنسبة لتبسيط الإجراءات للتجار؟ يعني نحن كيف نضمن أن لا يتحول هذا القانون إلى عبء إضافي؟
0: القانون في مجمله عندما يتم النظر فيه بشكل عام منح التجار تسهيلات كبيرة جدا وهو ما يعني ظهر في المادة الثامنة في القانون الجمارك التي كانت متعلقة بموضوع الانتقال من بيئة عمل ورقي إلى بيئة عمل إلكتروني وموضوع تيسير التجارة وانسيابية البضائع. فهذه يعني هذه يعني هذه الإجراءات هي في الأساس موجودة على أرض الواقع والقانون والمرسوم الرئاسي الجديد دفع بها من حيث أنه نص عليها قانونا بحيث أن تكون ملزمة. يظهر التسهيلات للتجار الذين كانوا يعملون من خلال المنافذ الحدودية التي تتيح تخليص بضائعهم بسرعة، قللت من الإجراءات البيروقراطية التي كانت يعني تؤدي إلى تأخير المعاملات والتي ليس من ورائها طائل، وكذلك مسألة وضوح القوانين والتشريعات التي تتيح له أن يتعامل مع الدولة مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأريحية من خلال أنه مطلع على تشريعاتها وعلى قوانينها وعلى اللوائح التنظيمية التي تنظم عملها.
1: جميل جدا. يعني أنا حابة أشكرك الدكتور خالد براد وأنت مدير إدارة الجمارك العامة في دمشق، نشكرك على هذا اللقاء وهذه الإضافات.
0: أهلا وسهلا، شكرا لكم.
1: ونشكر لكم متابعينا مشاهدتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة الاستثنائية من الراصد الاقتصادي. مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، دمتم بخير.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أخبار السابعة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر المدنيين من الاقتراب من الأماكن التي تم إخلاؤها في دير الزور، ووزارة الصحة تعلن تشكيل غرفة طوارئ للاستجابة في مناطق الجزيرة. الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن زيادة الرواتب ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، ويقول إن التركيز سينصب على إعادة البناء الاقتصادي والإنسان.

أمنية. وزير الخارجية يقول إن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية، وواشنطن تشدد بجهود الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. مسؤولون أمريكيون يكشفون عن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمدد وقف إطلاق النار لستين يوما، ويقولون إن ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية.

0: بالتفاصيل مشاهدينا أهلا بكم، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الأوضاع الصحية في منطقة الجزيرة، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب المياه وتداعياتها الصحية المحتملة على سكان المنطقة. هذا وتضم غرفة العمليات مديريات الصحة في الرقة ودير الزور بالتنسيق مع محافظة دير الزور ووزارة الطوارئ وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر السوري. هذا وأوضحت الوزارة في ذات السياق، أوضحت أنها رفعت جاهزية المشافي وفرق الإسعاف ونظمت نقل الحالات والكوادر الطبية بين ضفتي الفرات وعززت أعمال الترصد الوبائي وأمنت المستلزمات الطبية اللازمة إلى جانب دعم المنطقة بالكوادر والخدمات الجراحية. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن إخلاء فوري لمنطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع الواقعتين على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور بسبب استمرار فيضان النهر. بدوره حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من خطورة السباحة في نهر الفرات، وذلك إثر ارتفاع منسوب المياه وشدت التيار المائي هناك، وذلك بعد وفاة 3 أطفال غرقا في دير الزور وفقدان رابع بجانب فقدان شاب قفز من الجسر القديم في الرقة. في حين أعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع محافظتي دير الزور والرقة لرفع التحصينات في المناطق المنخفضة، مع إرسال فرق مؤازرة وآليات ثقيلة من حلب وإدلب وحمص وحما، وذلك لتسريع الاستجابة الخاصة بعد تضرر وجرف أجزاء من جسري المريعة والميادين وخروجهما كذلك عن الخدمة. من جانبه قال قائد عمليات دير الزور بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أسامة عربو لتلفزيون سوريا، قال إن المديرية اتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات ووجهت تحذيرات للمدنيين بعدم الاقتراب من أماكن السباحة والأماكن كذلك التي تم إخلاؤها.
1: عدم الاقتراب منه وعدم السباحة في نهر الفرات، خاصة وجود تيار قوي جدا وهو بالأساس أن نهر الفرات غير مخصص للسباحة. جميع المنشآت الحكومية التي يتم عدم الاقتراب منها مرة أخرى إلا بعد زوال خطر الفيضانات. نتوقع أن زيادة حدة الفيضانات خلال الساعات القادمة. نتمنى من الجميع عدم الاقتراب من الأراضي الزراعية من البيوت، ليس ما يتم نشر الآمن على وسائل التواصل الاجتماعي لعودة سكاننا إلى أرضيتهم المتضررة.
0: هذا وأضاف عربو كذلك في لقائه على شاشتنا أن آلاف الأراضي الزراعية تضررت نتيجة لارتفاع منسوب نهر الفرات إلى جانب الجسور ومحطات ضخ المياه في المنطقة، مشيرا إلى تحديد مركزي إيواء في منطقة الحويقة.
1: الزراعية مئات الدرامات تمت تضرر، تضررت محطات ضخ المياه، الجسور بشكل عام خرجت عن الخدمة وتضررت بشكل كبير. حاليا تم إبلاغنا عن ضرورة نقل العوائل حويجة صقر وقاطع. يتم الآن عملية إخلاء عن طريق القوارب والفرق المختصة بنقل الأشخاص المتواجدين في المناطق الحوايج، بالإضافة لسيارات الإسعاف المتواجدة في المكان خشية لأي ضرر يصيب لها ونقله إلى أقرب مشفى طبي. بالنسبة لمراكز إيواء، تم تحديد مركزين إيواء في منطقة

0: الحديقة مدرسة تطبيقات ومدرسة عمر بن الخطاب عن طريق الشؤون الاجتماعية. تم نقل حالات إسعافية من مناطق الجزيرة إلى مناطق الشامية عن طريق القوارب وسيارات الإسعاف المتواجدة على ضفاف النهر ونقلهم إلى مستشفى دير الزور الوطني.
1: من جهته قال المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات عفوا هيثم بكور، قال إن الوضع المائي على مجرى نهر الفرات يشهد حالة من الاستقرار حاليا، مشيرا إلى أن معدل تمرير المياه من سد كدران يبلغ نحو 1800 متر مكعب في الثانية. هذا وأوضح بكور في تصريحات لوكالة سانا الرسمية، أوضح أن المؤشرات الحالية لا تظهر أي تغييرات متوقعة على مستوى التصريف أو ارتفاع المنسوب حتى يوم الأحد المقبل، لافتا إلى استمرار المتابعة الفنية والمراقبة المستمرة لمستويات المياه على امتداد مجرى النهر. وللوقوف على مستجدات آخر هذا الملف معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التصريحات من قبل المسؤولين وكذلك هذه المشاهد التي تنقل مباشرة سواء عن طريق يعني شبكة مراسلينا أو حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، نرصد معك الواقع الفعلي لاستمرار ارتفاع منسوب المياه في دير الزور، وما هي الإجراءات وما هي الخسائر كذلك إن ذكرت وتم حصرها؟
2: مساء الخير لك أمينة ولمشاهدينا الكرام. أمينة، مستوى الضخ في الثانية سوف يتخطى 1800 متر مكعب في الثانية، فتحت بوابات جديدة، ما زاد معاناة أهالي دير الزور في الريف والمدينة على طول نهر الفرات. خرجت عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية عن الخدمة. هناك بعض الفلاحين من لحقوا محصولهم من الحصاد أو إن كان زراعة أخرى، لكن عشرات الفلاحين خسروا أراضيهم بشكل كامل. خرجت أكثر من 40 محطة مياه في محافظة دير الزور أيضا عن الخدمة. السدود، جسر الميادين، الجسر خلفي، الجسر الترابي الوحيد الذي يربط مدينة دير الزور بالريف وخرج عن الخدمة منذ يومين. وهناك معاناة كبيرة بالتنقل ما بين الضفتين لأهل دير الزور. قبل يوم استخدموا العبارات، لكن جاء القرار بالأمس من محافظة دير الزور بإيقاف العبارات خشية على أرواح المواطنين. المياه سريعة جدا وهي مرتفعة بشكل كبير جدا، لم نشهد مثل هذه الحالة منذ 32 عام بحسب ما أخبرنا كبار السن. هناك حالات من الإجلاء في حويجة صقر مثلا، هناك 320 عائلة يسكنون داخل هذه الحويجة، أجلي 11 عائلة من داخل حويجة، وقد بلغت العوائل الأخرى. الغرق بدأ نسبيا وجزئيا أطراف الحويجة، ولكن الآن بدأ يتخطى قسم كبير من هذه الحويجة. بلغت العوائل الأخرى بالإجلاء، وقد جهزت مؤسسة الشؤون، مديرية الشؤون في محافظة دير الزور أو في المدينة بالتحديد، بتجهيز مدرستين لإيواء النازحين. لكن بعض الأهالي رفضوا، لكن بعد أن علموا أن هناك موجة تدفق أخرى سوف تفتح غدا بوابات جديدة لتدفق المياه لتصل إلى أكثر من 2000 متر مكعب في الثانية، فاستجابوا. هناك من يخاف على أملاكه وأراضيه ومنازله، لكن بالأخير استجابوا لطلبات محافظة دير الزور، وسوف يتم إجلاء العوائل بشكل تدريجي سواء كان اليوم مساء أو غدا صباحا إلى المدارس التي خصصتها محافظة دير الزور. فرق تطوعية كثيرة تطوعت لتنظيف هذه المدارس وتجهيزها لإيواء النازحين. بالنسبة لمحطات المياه، أكثر من 40 محطة مياه في عموم محافظة دير الزور أمينة خرجت عن الخدمة بشكل كامل، والمحطات المتبقية هي ربما تخرج عن الخدمة في حال ارتفع منسوب المياه بشكل أكثر. هناك بعض المحطات من استطاع العمال داخل هذه المحطة بالتعاون مع الأهالي برفع المحركات الكهربائية وما يخرب إذا كان المياه دخلت إلى المحطة، حتى في حال عاد منسوب المياه إلى طبيعته تعود المحطات إلى العمل من جديد. بعد قليل سوف يصل إلى محافظة دير الزور وزير الطوارئ السيد رائد الصالح وأيضا وزير الصحة الدكتور مصعب العلي لتفقد واقع المحافظة. وقبل قليل أمينة خرجت وقفة احتجاجية على ما تبقى من جسر السياسي والذي يقع بالقرب من هذا الجسر خلفي. طالب الأهالي بالإسراع بتأهيل جسر السياسية الشريان الوحيد الذي يربط مدينة دير الزور بالريف بشكل عاجل، وتأهيل بقية الجسور، فكل الجسور الترابية الآن خرجت عن الخدمة بشكل كامل، وأيضا منعت العبارات عن الخدمة. الأهالي اليوم أيام عيد، هناك صلة رحم كبيرة، هناك من يريد أن يتنقل من هذه الضفة أمينة إلى تلك الضفة، لكن لا يوجد أي سبيل حتى هذه اللحظة.

إلا جسر وحيد هو جسر العشارة، وهو قد تصدع قليلا، حاول الأهالي وحاولت محافظة دير الزور، المجلس المحلي، بعض من يمتلكون صهاريج.

0: مدمرة، وعندنا 32 جسر على طول نهر الفرات ما بين أودية وجبال ووديان وأنهار، عشرات هذه الجسور مدمرة بشكل كامل تقريبا. مطالبة من أهالي دير الزور بتأهيل هذه الجسور، وأيضا هناك بعض الفلاحين من خسروا محاصيلهم. التقينا صباحا بأحدهم عنده أكثر من 180 دونم يعني خسرها بالكامل، خسر محصوله ولم يستطع حتى حصاد القمح بحسب ما أخبرنا، وهو الآن يطالب المعنيين يعني بأي مساعدة، حتى أن بعض الأراضي هناك فيها منازل قد غمرتها المياه بشكل كامل وكأنها البندقية بحسب ما وصفها أهلها. إذن لا زال أهالي دير الزور يعني معاناة كبيرة تواجههم، خاصة بعد أن علموا أن في الغد هناك ربما تدفق جديد، قد تصل التدفق في الثانية إلى أكثر من 2000 متر مكعب في الثانية، تفتح بوابات جديدة.
1: طيب مصعب، في سياق الحديث عن الخسائر الناجمة وكذلك هذه الخسائر هي نتاج ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات، هنالك العديد من محطات المياه، مياه التحلية التي تغذي المنازل بالمياه الصالحة للشرب والاستهلاك اليومي، كذلك قد خرجت فعليا بشكل كامل عن الخدمة.
0: نعم نعم أمينة، خرجت هذه المحطات بشكل كامل عن الخدمة. هناك كان تحذيرات من قبل محافظة دير الزور للأهالي بترشيد المياه داخل منازلهم، هناك من عبأ صهاريج كبيرة، هناك من الآن عبأ الخزان بشكل كامل، خاصة نتحدث عن الأرياف سواء كان الريف الغربي أو الريف الشرقي، عشرات الأهالي باتوا بالاعتماد على صهاريج المياه التعبئة من النهر مباشرة إلى المنزل ويشربون هذه المياه، أو يقومون بشراء مياه مفلترة للشرب ومياه النهر يقومون بتعبئتها للاستخدام المنزلي. وأيضا طالب مدير مؤسسة المياه الأهالي بترشيد المياه بأي شكل من الأشكال حتى تنتهي هذه الكارثة التي تواجه محافظة دير الزور بشكل كبير جدا. وهناك حالة من الاستنفار، غرفة طوارئ شكلتها محافظة دير الزور ما بين بلدية دير الزور، ما بين الدفاع المدني، إدارة الطوارئ والكوارث، الموارد المائية، بلدية دير الزور، كل هذه المؤسسات تعمل على 24 ساعة. قبل يومين هنا كان عشرات المؤسسات التابعة لمحافظة دير الزور مع الأهالي يحاولون إنقاذ الجسر الترابي خلفي، حاولوا فتح قناة داخل هذا الجسر 10 أو 20 متر حتى يسلم الجسر، في حال عاد مستوى المياه إلى طبيعته يعود الجسر إلى عمله، لكن للأسف حالة يعني المياه نهر الفرات دون ذلك، وخرج الجسر بشكل كامل عن الخدمة. إذا كنت تشاهدين خلفي الجسر أمينة، هو وصل مستوى المياه إلى الجسر الحديدي الذي هو على أطراف الجسر الثاني، ولا تزال حتى هذه اللحظة معاناة أهالي دير الزور كبيرة جدا، خاصة من عنده أقرباء أو عمل هناك بعد انتهاء العيد. الكارثة ربما تستمر إلى أسبوع أسبوعين وربما إلى شهر. هناك من يعني يسكن في تلك الضفة ويعمل في مؤسسات حكومية، وهناك العكس، من يذهب إلى مستشفيات، أطباء، ممرضين، طلاب مدارس، طلاب جامعات، هؤلاء كيف سيتنقلون بعد انتهاء عطلة العيد؟ هذه مشكلة وتحديات كبيرة تواجه محافظة دير الزور أمينة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كما نتمنى كذلك سلامة أهالي شرقي البلاد دير الزور والرقة كذلك جميعا. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت، شكرا جزيلا لك. هذا، وأعلن الدفاع المدني أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور حددت 3 معابر نهرية، وذلك لتنظيم حركة تنقل الحالات الإنسانية بين ضفتي نهر الفرات وضمان وصولها الآمن إلى المشافي، وهي نقطة قرب جسر السياسية والبغيلية والميادين. وبحسب الدفاع المدني ومنشر عبر معرفاته الرسمية بالخصوص، فإن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ستكون عند هذه المعابر مجهزة بسيارات إسعاف وقوارب إنقاذ وغطاسين وفرق متخصصة، وذلك لضمان الاستجابة السريعة وتأمين عبور آمن للحالات الإنسانية والحد من مخاطر الغرق. أغلق الأمن الداخلي جسر العشارة بريف دير الزور، وذلك أمام عبور المشاة والدراجات النارية والسيارات في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، في حين أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت مشاهدين بدء الاستجابة عند الجسر لتدعيم الجزء المتضرر منه.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ يوم الخميس الموافق 28/5/2026، جسر العشارة مغلق بالكامل.

0: أمام حركة عبور المواطير والسيارات. مدنيين راحوا ورجعوهم الحاجز هناك، ما في أي عبور، يرجع على الأهالي عدم القدوم على جسر العشارة بشكل نهائي. مثل ما أنتم شايفين هذا الازدحام وهاي العالم متواجدة هنا.
1: هذا وتتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرجت حتى عشرات محطات المياه عن الخدمة جزئيا أو شبه كلي، وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
2: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
3: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هنا الساعة قاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم محصولنا من 3-4 أيام قبل ما يجي زود الماي، وصار وقته، واليوم جت المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، وساعة من نحاول نرد المي شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
2: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
4: والله احنا الفيضان هذا روحنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح يصير كارثة.
5: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
2: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
6: حاليا بالوقت الحالي نحن أمورنا تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة. حلول إسعافية بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول إسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
7: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
2: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق. مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنا، تلفزيون سوريا، دير الزور.
1: هذا والتقط كاميرا تلفزيون سوريا أحد المتضررين في حي حواجة صقر بمدينة دير الزور، حيث تحدث لنا مشاهدينا عن تضرر محصوله بعد انجرافه بمياه نهر الفرات.
8: لقد وصلت المياه إلى هذا المستوى في حويجة صقر، والآن نلتقي مع أحد أهالي هذه المنطقة وهو أحد المتضررين. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: حضرتك إيش خسرت لحد الآن؟
9: والله أنا خسرت تقريبا حوالي 10 دونمات أو أقل شوية. البارحيات أذان الظهر يوم العيد حسينا أنه بيرتفع منسوب المياه، فقمنا جبنا ورشة وصرنا نحصد، فحصدنا وما قدرنا نسيطر على الوضع وراح السبل بالمي
8: يعني البيدر أخذوا المي.
9: البيدر أخذوا المي وذاك على الواقع مبين.
8: نعم. طيب الآن في يعني المنطقة أصبحت خطرة.
9: خطرة.
8: والطريق الجسر الوحيد ممكن بأي لحظة يعني تغمر المي. عائلتك أنتوا الآن حوالي 3 أو 4 عوائل، إيش الخطة؟
9: الخطة والله بدنا نمشي نغادر المكان، يعني ما نقدر.
8: ايش
9: يعني
8: عندك املاك بهاي المنطقة؟
9: والله عندي تقريبا، انا عندي حفال حوالي تقريبا شي 100 دونم حنطة، بين حنطة بين شعير اكثر من 100 دونم.
8: شقد صار لك ساكن بحويجة صقر؟
9: انا صار لي تقريبا شي حوالي 25 سنة.
8: يلا ان شاء الله.

0: عوضك. وسلامة الأهالي أكيد هي أولوية.
1: أكيد أولوية الأهالي، الأهالي الحمد لله على كل حال. نعم. كل شيء تعوض.
0: يعني لله. يعني هذا هو حال جميع العائلات الموجودة هنا في حويجة صقر، البالغ عددها 350 عائلة. الجميع لديهم أملاك، أراضي زراعية، ثروة حيوانية، وعدا عن موضوع العوائل الموجودة والأطفال والنساء، الجميع مطالبين الآن بالخروج من المنطقة إلى مراكز إيواء أنشأتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة الطوارئ التي أنشأتها المحافظة قبل يومين إلى حي حويجة، إلى حي الحويقة داخل مدينة دير الزور. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
2: هذا وخرجت محطة مياه شميطية غرب دير الزور عن الخدمة، وذلك بعد غمرها بمياه الفرات والتي تغذي أكثر من 100,000 نسمة، وتعتبر هذه المحطة واحدة من أصل 50 محطة خرجت عن الخدمة بدير الزور.
0: من داخل محطة مياه بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي والتي تغذي أكثر من 100,000 نسمة، هذه المحطة جهود المجتمع المحلي لرفع السواتر وإيقاف المياه من التمدد إلى هذا الحد. كذلك الأمر الأراضي الزراعية كانت قد تضررت بشكل كبير، وكما تشاهدون بعض هذه المحاصيل بدأت تطوف في مياه نهر الفرات، والأهالي يحاولون إيقاف تمدد المياه عند حد معين، ولكن بعض الجهود لم تكن مضنية. جهود المجتمع المحلي وبعض جهود الحكومة السورية لإيقاف هذه المأساة والكارثة ما تزال مستمرة، ولكن الترجيحات تقول بأن المياه سترتفع إلى أكثر من متر إضافي، مما يؤدي إلى تضرر أجزاء كبيرة من المنطقة. هنا في منطقة الشامية تعتبر المنطقة أعلى قليلا من منطقة الجزيرة التي هي خلفي تماما، والتي كانت قد دخلت المياه إلى داخل بعض المنازل وأحدثت أضرار أكبر من ذلك بكثير. تلفزيون سوريا أحد صليبي، دير الزور.
2: هذا وقد باشرت مديرية الموارد المائية في الرقة تنفيذ تدخلات عاجلة عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وتسببه كذلك بغمر منازل في منطقة حويجة أسوى في جنوبي المدينة. هذا وأفاد معاون مدير الموارد المائية عمار العيسى بأن فرقا فنية مدعومة بآليات ثقيلة توجهت إلى الموقع والمواقع المذكورة المتضررة، وبدأت بفتح عبارات مخالفة أعاقت تصريف المياه، وأسهمت كذلك في تجمعها داخل الأحياء السكنية وفق ما نقلت وكالة سانا. هذا وأكد العيسى في ذات السياق أكد استمرار عمليات تصريف المياه واتخاذ إجراءات للحد من الأضرار وحماية السكان وقاطني هذه المناطق مع متابعة مستويات النهر بشكل متواصل، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ في حالة جاهزية تامة على مدار الساعة، وذلك تحسبا لأي تطورات إضافية. هذا وشهد ريف محافظة الرقة مبادرات أهلية لإيجاد حلول إسعافية تحد من الأضرار وتمنع تمدد المياه إلى مناطق مأهولة بالسكان مجددا.
3: تتفاقم معاناة الأهالي في ريف الرقة مع استمرار الارتفاع القياسي لمنسوب مياه نهر الفرات، وبعد الفيضانات جراء فتح بوابات سد الفرات في مشهد غاب عن المنطقة منذ عقود. المياه المتدفقة تجاوزت مستوياتها المعتادة لتغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة ضمن سرير النهر، مخلفة خسائر فادحة في المحاصيل والممتلكات.
4: وقال حد المية قام زور، طبعا المية زود، المية هذا ما جانا من 88 ما صدفنا زود هذا نهائيا، ولا عمر طلعت المنسوب على الاتجاه. وعندي هنا حلال فزعت الجريه، ولد عمي واخوتي كلهم تطالعوه زين، والوضع حاليا انت شايف شلون. طلبنا من الخدمات من البلديه المساعده، يقولون الاليات ما بيه المازوت.
3: امام ما يصفه السكان بالاستجابه المحدوده من الجهات المعنيه، لم يجد الاهالي خيارا سوى الاعتماد على جهودهم الذاتيه، حيث بادر كثيرون إلى تشييد سواتر ترابية واتخاذ إجراءات إسعافية عاجلة لحماية منازلهم وأراضيهم في محاولة لتقليل الأضرار ومنع تدفق المياه نحو مناطق مأهولة جديدة.
5: جتنا زيادة المياه بشكل مفاجئ، اضطرينا بجهود أهلية محلية تطوعية، أنا أحد المتطوعين، جبنا قلابات وبلشنا رك قلابات وإلى الآن ما خلصنا، ونحن بحاجة لمساعدة الدولة مشان تكمل معنا بجهودها، لأنه الوضع خرج عن السيطرة. الحسين منسوب النهر تقريبا من مبارح اليوم استقر، إذا زاد أكثر من الحكي هذا بتتنظر. نحن هنا قرية تفخيخة كلها تروح بالمية، كلها صار عسر إلى النهر، بس المنسوب هذا بحياته ما زاد، بحياته ما صار منسوب عندنا بارتفاع هذا.
3: على الرغم من غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة لحجم الكارثة، تشير التقديرات الأولية إلى تضرر معظم القاطنين في المناطق المنخفضة المحاذية لمجرى النهر. مخاوف تتصاعد هنا من تفاقم الوضع إذا استمر الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في وقت دعت فيه جهات الطوارئ السكان القاطنين عند ضفاف نهر الفرات إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.
2: أكد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه وفدا من وجهاء وأهالي محافظة حلب أن زيادة الرواتب الحالية ليست نهائية. هذا وأشار الشرع أو الرئيس الشرع إلى أن الوصول بمعدلات رفع الأجور إلى مستويات مقبولة ليس السقف ولا النهاية ولا النتيجة حتى، موضحا أن التركيز منذ التحرير انصب على إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني والبناء الاقتصادي في آن واحد، وأن المسار الإصلاحي في ملف الرواتب سيتواصل في المرحلة المقبلة.

قال وزير الخارجية سعد الشيباني إن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية. هذا وذكر الشيباني أن الفرق الوطنية نجحت في العثور على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مسجن وتخزين، هذا وقد جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار شيباني في ذات السياق أشار إلى أن التقدم جاء بعد أشهر طويلة من العمل الوطني والاستخباراتي والفني كذلك، وشملت جمع وتحليل المعلومات إلى جانب تسهيل زيارات فرق التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. من جانبه وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك اكتشاف أسلحة كيميائية غير معلنة من عهد نظام الأسد المخلوع وتأمينها بأنه إنجاز بارز لسوريا الجديدة وللأمن الدولي كذلك. هذا وأشاد براك بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بدعم من الرئيس الأمريكي ترامب والشركاء الدوليين نحو القضاء التام على الإرث الوحشي للأسلحة الكيميائية في سوريا حسب وصفه.

0: انطلق في مدينة اللاذقية مشروع إنساني لتوزيع لحم الأضاحي على 700 عائلة من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. هذا ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجاً مادياً، وذلك تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
1: هاي السنة الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمل عدد لا بأس فيه من الأضاحي. مثل ما بتعرفوا عدد أو سعر الأضاحي هاي السنة ارتفع بشكل ملحوظ، هذا السبب قلل من كمية الأضاحي بسوريا بسبب غلاء الأسعار. نحن الحمد لله قدرنا نذبح هاي السنة نغطي حوالي 700 عائلة تتضمن الأيتام المسجلين لدينا وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض العائلات التواجدة في المدينة. مثل ما شايفين هون الحصة عم تكون حوالي الكيلو ونص من اللحم.
0: وللوقوف على تفاصيل

0: هذه المبادرة معنا مباشرة من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. لين بداية أهلا بك. إذا نقف معك على تفاصيل هذه المبادرة، كم عدد الأضاحي فعليا على الرغم من أنه تم إعلان عن ذبح 700 أو استهداف، أو هذه المبادرة بالأحرى لين تستهدف 700 عائلة، نرصد معك عدد الأضاحي، الطريقة، الآلية، وهل هي مبادرة من أهالي المحافظة أم من مؤسسات المجتمع الدولي تعاونا مع الدولة؟
1: مرحبا أمينة. نعم، يعني صراحة خلال عيد الأضحى يعني استمر توزيع الأضاحي من قبل مؤسسات المجتمع الدولي وأيضا يعني من المجتمع المحلي، يعني قاموا بذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين والمقربين، ولكن يعني لم يتم التصريح حول يعني عدد الأضاحي أو الحصص، ولكن يعني يوجد عدد كبير من العائلات تم توزيع الأضاحي لها. وأيضا هنا يعني سفارة جمهورية أذربيجان قامت أيضا بتوزيع الأضاحي على 1000 عائلة في مدينة بانياس وحمص أيضا خلال يعني عيد الأضحى. ويعني توزيع الأضاحي كان يعني منذ البارحة ويستمر خلال يعني اليومين القادمين أيضا.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة، كنت معنا مباشرة من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع أيام عيد الأضحى المبارك توغلاتها في مناطق متفرقة من القنيطرة، حيث تترافق هذه التحركات الميدانية مع تضييقات مشددة حرمت الأهالي من ممارسة تقاليد العيد ومنعتهم حتى من تبادل الزيارات العائلية.
2: من هنا توغلت قوى لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الصمدانية الغربية إلى الصمدانية الشرقية وصولا إلى تل كروم جبا، ومن ثم إلى الطريق الواصل بين قرية باطنة وبلدة جبا بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأماكن زيارتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
3: والله سيدي الكريم، يعني بصراحة العيد يعني هو حالة من الاطمئنان، يجب أن تكون هكذا ويجب أن تكون، لكن إسرائيل يعني أمس توغلت في صمدانية ووصلت إلى مشارف قرية جبة وأطلقوا قنابل مضيئة، ويمكن أظن في قذيفة مدفعية ضربوا قذيفة فتكركبت الناس، بصراحة كانت الناس عايشة بأفضل ما يكون.
2: كما توغلت قوى أخرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي وقامت بتفتيش عدة منازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل.
4: والله العيد كويس وهو سرور للوضع هنا والحمد لله الأمور تمام، يعني بس التوغلات الإسرائيلية يعني عم تمنع الأهالي من زيارة أقاربها، يعني تطمن على أقاربها، يعني مبارح اللي صار بالصمدانية وتل كروم يعني خلى العالم بحالة رعب، يعني صارت العالم يعني تتحاشى أنه تروح بهالمناطق بين بعضها. يعني
2: عمليات التوغل والحواجز المؤقتة من قبل جيش الاحتلال في القنيطرة تمنع الأهالي من ممارسة تقاليد عيد الأضحى وزيارة الأقارب، مما ينغص عليهم فرحة العيد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الأوسط.
0: من جنوبي البلاد مشاهدين إلى شمالها، حيث يحاول سكان المخيمات في شمالي البلاد الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة تقتصر بعضها ومعظمها كذلك على الأطفال، رغم تراجع القدرة الشرائية واكتفاء كثير من العائلات بأساسيات العيد الضرورية فقط.
5: كفراشات تحوم حول النور تدور فتيات المخيم في ساحته مستعرضات فساتين العيد أمام صديقاتهن، وعيونهن معلقة بأمل العودة إلى الديار.
6: أحب العيد لأنه مرحبا جدا وابن خايدي ومبارحة منا محاشة، وأنا كتير أحب العيد.
7: المتر 450 عايدوني أبويا وأمي وجدي وعمي، لأنه سمرحنا على أهل أمي بكرة من الروح.
5: هنا في مخيمات إدلب لا يشبه عيد الأضحى عيد الفطر، فالإقبال أقل والقدرة الشرائية

0: أضعف، والأولويات باتت تضيق على تفاصيل الفرح. بحسب سكان المخيم، فإن نحو 40% من الموظفين تمكنوا من شراء مستلزمات العيد كاملة، في حين بقي 60% من المتقاعدين والأرامل والعجزة من دون تجهيزات مكتملة، مكتفين ببعض الأساسيات.
1: أغلبية الناس اللي ما قدرت ترجع لبلادها فتأقلمت على الجو أي هون في هالبلاد هاي في المخيمات، فصارت الناس يعني حياتها وأعمالها وأشغالها أغلبيتها بهالمنطقة أو المنطقة الشمالية جيدة، يعني لسبب أنه إذا بده يرجع لبلده الشخص، أي شخص كان ضل بالمخيمات ما قدر يرجع لبلده، فبيكون ما عنده بيت، بيته مهدم، ما عنده القدرة لأنه يقدر ينشئ بيت ويعمر بيت، فظل بالمخيم مقيم.
2: والله المعيشة كان فيها غلي وفيها صعوبة، فيها شوية غلي للطبقة العاملة، يعني في من العمال ماشي حالهم مقبولين يعني الحمد لله، وعاشوا فرحة العيد والحمد لله رب العالمين يعني هذا، بس بالنسبة للوضع المعيشي في صعوبة.
0: ورغم هذا التفاوت بين طبقات المجتمع، يبقى للعيد حضوره وتقاليده، ولا سيما بين الأطفال، حيث تتحول لعبة الحجلة والملاهي التقليدية البسيطة إلى مساحة صغيرة للبهجة.
3: هنا بين جدران المخيمات يصنع الأطفال بهجة العيد على طريقتهم الخاصة، ثياب جديدة ولعب وسط الساحات بما توفر لهم من أدوات ترفيهية بسيطة، هكذا ترسم البسمة على وجوههم رغم قساوة الظروف المعيشية والاقتصادية. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مخيمات الشمال السوري.
4: من مخيمات الشمال السوري إلى أجواء الاحتفال بالعيد في حما، حيث يحتفل أهالي محافظة حما في أيام عيد الأضحى المبارك، لسيما في ساحة العاصي ومحيط نواعيرها وحدائقها العامة، كما شهدت الأجواء كذلك حضورا لافتا للتجمعات العائلية والمظاهر الاجتماعية بالتوازي مع استمرار الشعائر الدينية رغم الظروف الاقتصادية التي توصف من قبل أهالي المحافظة بالصعبة.
5: صوت النواعير يمتزج بحركة العائلات وضحكات الأطفال، هكذا تستقبل حما العيد. عند النواعير تجمعات عائلية وأطفال يملؤون المكان، تنزه وفرح والتقاط صور تذكارية، مشهد يعكس أجواء العيد في معلم المدينة الرئيسي.
6: يعني أجواء عيد ممتازة وحلوة، أنا حموي من سكان الأردن، مواليد الأردن، كنا ما نقدر ننزل على سوريا، فالحمد لله هيك فتحت سوريا وتحررت، فقدرنا نيجي على بالعيد على النواعير ونشوفها، ورجع العاصي وحرك النواعير وهذا جذبنا أكثر أنه نيجي، فعطى أجواء أحلى لسه بالعيد الحمد لله.
7: جايب الأولاد لهون النواعير، إيش السبب؟
6: والله لأنه بالأخير يعني روح حمان النواعير، فلازم يشوفوا تاريخهم وحضارتهم ومدينتهم.
5: الشعائر الدينية أيضا حاضرة في العيد، الأهالي يحرصون على ذبح الأضاحي رغم ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، لكن هذا العيد كانت الكميات أقل بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.
8: يعني نحن بدنا نضحي، يعني كان غالي ولا رخيص بدنا نضحي، بس اليوم لما نحن بيكون رخيص يعني الوزن بيفرق معنا، يعني الوزن لما نحن بيكون رخيص ناخد 70-80 كيلو، لما بيكون غالي يعني اجباري بدنا نحتف على 60-65-63-55 على حسب بقى ما يناسب معنا.
5: العيد في حما يبقى حاضرا في الأماكن العامة والمظاهر الاجتماعية والدينية التي يحرص الأهالي على استمرارها، تقاليد اعتادها الناس في كل مناسبة وتفاصيل تتكرر في كل عيد رغم كل الظروف.
9: مظاهر العيد حاضرة في مدينة حما، الظروف الاقتصادية لم تمنع هذا المشهد من الاستمرار، العائلات هنا تكتفي بالحد الأدنى، لكنها ما تزال تحافظ على تقاليد العيد والشعائر الدينية. على أسود التلفزيون سوريا، مدينة حما.

0: وفي ملفاتنا الدولية نبدأها بآخر المستجدات والتصريحات الإسرائيلية حول أحداث جنوب لبنان، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني في جنوب لبنان. هذا وأكد نتنياهو أن إسرائيل توجه ضربات قوية لحزب الله وتعمل على إيجاد حل لتهديداته. هذا ويعد هذا التصعيد الأحدث في سلسلة من العمليات الإسرائيلية الموسعة في لبنان التي باتت تهدد وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة. وللوقوف على هذه التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بتطورات التحركات الإسرائيلية في جنوب لبنان، معنا مباشرة من القدس المحتلة الصحفي هادي صبارنا. هادي، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذه التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول تجاوز القوات والأفراد الإسرائيلية المحتلة نهر الليطاني في جنوب لبنان، وما هي الأهداف من قبل الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه التحركات الجديدة التي أصبحت معلنة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جنوب لبنان؟
1: نعم، أعلن عصر هذا اليوم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يوجه الضربات بشكل أكبر لعناصر حزب الله وللبنان، خاصة في منطقة اليوم كان هناك استهدافا لمنطقة بيروت. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيانا قال بأن الاستهداف لمنطقة بيروت كان لقائد القوى الصاروخية في حزب الله، لكن فيما بعد دعوت أحرانيت وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت وقالت بأن الجيش الإسرائيلي ليس متأكدا من نجاح هذه العملية أو فشلها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يوجه الضربات وأن الجيش الإسرائيلي تجاوز خط الليطاني في توسيع المناطق التي يتمركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وتوعد أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكثيف الضربات خلال الأيام والساعات المقبلة ضد عناصر حزب الله. أيضا كان هناك تحريض من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي لشن ضربات أقوى خاصة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. هناك دعوات لتكثيف الضربات والعودة إلى قصف هذه المناطق وقصف المباني بحجة أن حزب الله يستخدمها لإطلاق الصواريخ باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي والبلدات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة. أيضا جيش الاحتلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بأن الجيش يقوم بالعمل على خطة للرد على حزب الله أو خطة لوقف الهجمات التي ينفذها حزب الله بواسطة الطائرات المسيرة التي أصبحت تشكل عبئا على الجيش الإسرائيلي، لأن الجيش لا يكتشفها إلا عندما تقترب من تلك المكان.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسل أو صحفي هادي صبارنا. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت قائلا أنه جرى بدقة وفي وقت قصير حسب وصفه، وإن تفاصيل إضافية حول الاستهداف ستصدر لاحقا. هذا ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الغارة على بيروت هو مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين بحزب الله والمدعو علي الحسيني. هذا فيما لم يصدر الحزب بيانا يؤكد فيه الأنباء الإسرائيلية. هذا وقعت الغارة في منطقة الشويفات على تخوم الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفق ما ذكرته وما نقلته كذلك وكالة الأنباء اللبنانية. وللوقوف على واقع الأحداث ومجرياتها كذلك في بيروت، معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تطورات الأحداث والمواقع التي تم استهدافها مؤخرا في منطقة الشويفات القريبة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت كما أعلن الجانب الإسرائيلي.
2: نعم أمينة، بعد هدوء دام لأكثر من 25 يوما على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بضغط أمريكي وبضغط أيضا وتسوية من الحكومة اللبنانية وتواصل مع الإدارة الأمريكية لعدم استهداف بيروت مجددا، إلا أن جيش الاحتلال قام باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا شويفات العمروسية الأجنحة الخمسة. هذا المبنى الذي استهدفه جيش الاحتلال للقضاء على مسؤول وحدة إطلاق الصواريخ في حزب الله علي الحسيني، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن العملية فشلت ولم تحقق أهدافها. حزب الله حتى الساعة يلتزم الصمت. يذكر أن آخر غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت كانت في 6 مايو الماضي، عندما قام جيش الاحتلال باستهداف منطقة حارة تحريك، وتحديدا شقة سكنية في حارة تحريك، وكانت محاولة اغتيال كالتي حدثت اليوم. الغارات لم تقتصر على الضاحية الجنوبية لبيروت، بل أيضا قصف كان مركزا ومكثفا من قبل جيش الاحتلال على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. أيضا أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي وتم رصدها بأن جيش الاحتلال توغل في بلدة يحمر شقيف في النبطية، إضافة إلى وجود 10 دبابات داخل البلدة بمحيط زوتر الشرقية. كذلك تحدث جيش الاحتلال عن مواجهات مباشرة، كذلك حزب الله تحدث عن مواجهات مباشرة مع جنود جيش الاحتلال في منطقة زوتر الشرقية، وكان قد أعلن جيش الاحتلال عن القضاء بسبعة من قادة حزب الله في يحمر أشقيف وكذلك في الخيام. إذن تحتدم المعارك، وأيضا يواصل جيش الاحتلال قصفه للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني من سحمر إلى الكفور إلى النبطية أيضا التي قصفت اليوم بكثير من الغارات، وكذلك قرى وبلدات في قضاء النبطية، إضافة إلى إطلاق جيش الاحتلال لإنذارات بالإخلاء لمدينة صور وضواحي منطقة صور. نتحدث أيضا عن المخيمات الفلسطينية، مخيم الرشيدية ومخيم جل البحر، إضافة أيضا إلى مخيم واضح. البص ومنطقة المعشوق التي هي تجمع للاجئين الفلسطينيين.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في بيروت، كنت معنا مباشرة من هناك. مراسلتنا مايا هاشم. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما إضافية وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لكن أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد هذا. وتنص المذكرة على أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة دون رسوم أو مضايقات حتى، وأن إيران ملزمة بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما، فيما سيرفع الحصار البحري الأمريكي بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري. وتتضمن المذكرة كذلك التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وتحديد آلية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب ومعالجة ملف التخصيب خلال فترة 60 يوما. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة بمناقشة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب بحث آلية لمساعدة إيران على استقبال البضائع والمساعدات الإنسانية. ختام السابعة، مشاهدينا دمتم في أمان الله.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

سعد الله الجابري. سعد الله الجابري مهندس الاستقلال السوري، من السجون الفرنسية المعتمة إلى أكبر ساحة في مدينة حلب. ولد سعد الله الجابري في مدينة حلب عام 1892، وفي بيت أبيه الكبير كان الجابري يحضر نقاشات الرجال الوطنيين حول القضايا السورية آنذاك. درس سعد الله الجابري في مدارس حلب، ثم غادر إلى اسطنبول ليكمل دراسته فيها، وهناك تعرف على العديد من السوريين والعرب، فساهم معهم في تأسيس جمعية العربية الفتاة التي كانت تدعو لحكم لا مركزي في السلطنة العثمانية. نتيجة تفوقه تم إيفاده إلى برلين، حيث بقي فيها لمدة عامين، ثم عاد إلى اسطنبول مع بداية الحرب العالمية الأولى، وجند في الجيش العثماني برتبة ضابط. بعد أن هزمت الدولة العثمانية في الحرب، عاد إلى حلب وتبنى موقفاً حاداً ضد الفرنسيين. تواصل مع الثائر إبراهيم همانو وقدم له الدعم في ثورته ضد الفرنسيين، فحكم عليه بالسجن في جزيرة أرواد مع رواد الحركة الوطنية حينها. بعد خروجه من السجن، أسس الجابري مع رفاقه الكتلة الوطنية التي طالبت بالاستقلال، وأصبح نائباً لرئيسها. استمر الجابري في سياسته المعادية للفرنسيين، فكان السجن محطته عدة مرات. بدأ هذا الكفاح يؤتي ثماره مع قبول فرنسا التفاوض مع الوطنيين السوريين، وكان الجابري واحداً منهم، فساهم في صياغة اتفاقية 1936 التي تقر بشكل ما باستقلال سوريا عن فرنسا في نهاية المطاف. عمل الجابري كوزير للداخلية والخارجية في حكومة جميل مردنبك، ثم كلفه الرئيس المنتخب شكري القواتلي بتشكيل الوزارة عام 1943. رأى الجابري أن منصبه الآن وعمله برفقة صديقه القواتلي سيمهد له الدرب لتحقيق استقلال سوريا الفعلي، فعمل مع الوطنيين على دفع فرنسا لتنفيذ وعدها بمنحهم الاستقلال، إلا أن الفرنسيين كانوا يماطلون. وفي محاولة منهم لترهيب الحكومة، نفذت القوات الفرنسية قصفاً على البرلمان السوري في أيار عام 1945، ثم اقتحمته محاولة اعتقال الجابري، إلا أنه استطاع الهرب متنكراً بزي راهب. غادر الجابري سوريا إلى فلسطين، ومن هناك راسل البريطانيين والأمم المتحدة طالباً الضغط على فرنسا لحملها على تنفيذ وعدها، وهذا ما كان. احتفل الجابري مع الوطنيين والسوريين بالاستقلال عام 1946، وتابع عمله في رئاسة الوزراء حتى عام 1947، حيث قضى متأثراً بمرض التهاب الكبد. يقال إن الجابري حين كان رئيساً للوزراء كان يوزع راتبه على المستخدمين، وحين زار الشاعر عمر أبو ريشة بيته بعد وفاته وجد نافذته مكسورة ومغطاة بقطعة كرتون. استحق الرجل لقب مهندس الاستقلال، واسماً لا يزال يمر به العابرون في حلب كل يوم.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها على مدار ساعتين تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وإعلان لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور إخلاء فوري لسكان منطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع وسط تحذيرات من احتمال غمر مناطق مأهولة بالسكان. ونتطرق في ملفاتنا إلى تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين دعا إلى دراسة استخدام تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا. أخيراً نناقش تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية وغاراتها الجوية المكثفة على لبنان قبيل اجتماع مرتقب غداً في البنتاغون يضم وفدين لبناني وإسرائيلي لبحث القضايا الأمنية. أهلاً بكم.

0: تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
1: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
2: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هنا قاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم محصولنا من 3-4 أيام قبل ما يجي زود الماي، وصار وقته، واليوم جت المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، وساعة من نحاول نرد المي شوي لا تجينا مكنة نشيل هالمحصول.
1: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
3: والله إحنا الفيضان هذا روحنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح تصير كارثة.
4: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
1: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
5: حاليا بالوقت الحالي نحن أمورنا تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة. حلول إسعافية، بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول الإسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
6: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
1: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق.
7: مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنا، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا والتقت كاميرا تلفزيون سوريا أحد المتضررين في حي حويجة صقر بمدينة دير الزور، حيث تحدث عن تضرر محصوله بعد انجرافه بمياه نهر الفرات.
8: قد وصلت المياه إلى هذا المستوى في حويجة صقر، والآن نلتقي مع أحد أهالي هذه المنطقة وهو أحد المتضررين. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: حضرتك إيش خسرت لحد الآن؟
9: والله أنا خسرت تقريبا حوالي 10 دونمات أو أقل شوية. البارحيات أذان الظهر يوم العيد حسينا أنه بيرتفع منسوب المياه، فقمنا جبنا ورشة وصرنا نحصد، فحصدنا وما قدرنا نسيطر على الوضع وراح السبل بالمية
8: يعني البيدر أخذوا المي.
9: البيدر أخذوا المي وذاك على الواقع مبين.
8: نعم. طيب الآن في يعني المنطقة أصبحت خطرة.
9: خطرة.
8: والطريق الجسر الوحيد ممكن بأي لحظة يعني تغمر المي. عائلتك أنتوا الآن حوالي 3 أو 4 عوائل، إيش الخطة؟
9: الخطة والله بدنا نمشي نغادر المكان، يعني ما نقدر.
8: إيش
9: يعني
8: عندك أملاك بهاي المنطقة؟
9: والله عندي تقريبا، أنا عندي حفال حوالي تقريبا شيء 100 دونم حنطة، بين حنطة بين شير أكثر من 100 دونم.
8: شقد صار لك ساكن بحويجة صقر؟
9: أنا صار لي تقريبا شيء حوالي 25 سنة.
8: يلا إن شاء الله الله يعوضك، وسلامة الأهالي أكيد هي أولوية.
9: أكيد أولوية الأهالي، الحمد لله على كل حال. نعم. كل شيء تعوض الحمد
8: يعني لله. يعني هذا هو حال جميع العائلات الموجودة هنا في حويجة صقر، البالغ عددها 350 عائلة، الجميع لديهم أملاك، أراضي زراعية، ثروة حيوانية، وعدا عن موضوع العوائل الموجودة والأطفال والنساء، الجميع مطالبين الآن بالخروج من المنطقة إلى مراكز إيواء أنشأتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة الطوارئ التي أنشأتها المحافظة قبل يومين إلى حي حويجة إلى حي الحويقة داخل مدينة دير الزور. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: ونفتح هذا الملف الذي فتحناه على شاشة تلفزيون سوريا أكثر من مرة، وكان أول أمس موضوع رئيسي في برنامج سوريا اليوم، وكان معنا عدة ضيوف. نفتحه الآن مع الدكتور أحمد قزيز، معاون وزير الطوارئ وإدارة أول الكوارث من إدلب، مرحبا بك. وأيضا مع السيد المهندس عبد الرزاق العلاوي، خبير السدود والموارد المائية، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور أحمد، بتقييم المخاطر الآن، إلى أي مدى المنطقة الشرقية محافظتي الرقة ودير الزور معرضة لكارثة إنسانية؟
10: أسعد الله مساءكم وسهل المشاهدين جميعا، وكل عام وأنتم بألف
0: وأنت بألف خير. شكرا.
10: عندما نتكلم عن كارثة إنسانية فهناك أكيد سيكون هناك عدد من الضحايا وستكون هناك الكثير من الخسائر. ما نشهده حتى الآن الحمد لله لا يوجد أي خسائر إنسانية، تقتصر الأمور على بعض الأراضي التي كما ذكرنا ونعيد ونذكر دائما أنها ضمن سرير وحرم النهر. طبعا سنوات الجفاف الكثيرة التي مرت على البلاد جعلت هذه المناطق هي مناطق قابلة للاستصلاح، هي مناطق ربما جاذبة لكثير من التجمعات السكانية من أجل إقامة البيوت، إقامة المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية عليها. وبالتالي أنا أستبعد شخصيا يكون هناك، نحن أمام كارثة إنسانية بالحجم الذي نتكلم عنه. نعم هناك خسائر، هناك مناطق مخدرة،
0: يعني حتى الخسائر المادية دكتور أحمد، وإن شاء الله لن يكون هناك خسائر سوى بالأمور المادية لأنها وقعت أساسا، لكن الأسباب الآن، صحيح أنه هذا العام كان هناك أمطار غزيرة وبسبب أيضا المياه التي جاءت من تركيا، لكن أليس كان من المفروض أن يكون هناك استعدادات أكبر من قبل المؤسسة العامة لسد الفرات والمسؤولين والمعنيين بموضوع مجرى النهر كي لا تصل الأمور إلى هنا، أم أن القدرات اللوجستية ليست ممكنة لتفادي هكذا شيء؟
10: بكل تأكيد أن هذه السنة هي سنة استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية، عندما نتكلم عن غزارة المياه، عندما نتكلم عن تدفق الآن يصل إلى 1800 أو 2000 متر مكعب بالثانية مقارنة بما هو معتاد عليه 500، فأنا نتكلم تقريبا عن أربع أضعاف الكمية التي ممكن أن يتعامل معها سد الفرات، وأكيد الأخوة التقنيين يتكلمون أكثر عن هذه الكفاءة. لكن عندما نتكلم من ناحية الكوارث والطوارئ أكيد بكل تأكيد يجب أن نستعد لهذا الموضوع، وهذا الاستعداد يكون أولاً من إطلاق التحذيرات وإطلاق النداءات لأن نبتعد قدر الإمكان عن سرير النهر. البنية التحتية يجب أن نتذكر دائماً أختي الكريمة أن البنية التحتية في المناطق الشرقية زمن النظام البلدي هي بنية تحتية ضعيفة. ونعلم تماماً أن منذ التحرير ومنذ البدء في هذا الموضوع كانت القيادة تولي اهتمام للمنطقة الشرقية، وكان هناك خطط خاصة تخص موضوع التعافي المناطق الشرقية، مناطق السدود، مناطق الجسور، مناطق الطرقات، المشاريع الزراعية، المشاريع الاستثمارية كانت ضمن الأولويات التي نتكلم عليها في خطة التعافي الآن في مع الحكومة السورية. لكن يجب أن نعلم أن هذا الموضوع يحتاج إلى فترة زمنية، لا يمكن إنشاء سدود أو تصليح السدود أو رميم السدود أو
0: يعني أتفق معك دكتور أحمد بأن الموضوع كان ليس مهملا، ربما البنية التحتية متهالكة في عموم سوريا ليس في المنطقة الشرقية، لكن مع ذلك ربما كان من الممكن اتخاذ إجراءات احترازية، خاصة أن التحذيرات بدأت منذ أيام بموضوع ارتفاع منسوب المياه. وكان معنا السيد هيثم وسينضم إلينا بعد قليل، نتمنى ذلك بأسرع وقت، يعني بتحدث أنه لا خوف من أي مشكلة وأن الأمور تحت السيطرة. بكل الأحوال أذهب إلى السيد عبد الرزاق، مرحبا بك مرة أخرى. إذا سألناك وفق تقييم الوضع الحالي إلى أين تتجه الأمور؟ ما المساحة التي من الممكن أن يتم غمرها؟ وهل من الممكن أن تزداد فعلا رقعة المساحات التي ممكن أن تغمر بفعل ذوبان الثلوج من الجبال وبالتالي مجرى النهر الذي يبدأ من تركيا ويصل إلى سوريا؟

0: إذا كانت الإطلاقات أكثر من ذلك ربما نشاهد غمر المزيد من القرى المتاخمة لنهر الفرات. وفي هذا الشأن حقيقة أنا أحب أني أدقق على مسألة جدا مهمة. المسألة ليست في مشكلة أنه لدينا إحنا مشكلة في البنى التحتية، لا، السد يعمل حقيقة بشكل جيد جدا، باستثناء لدينا يعني أربع نفات متعطلة وأربع نفات تعمل، وهذا الأمر يعني لا يغير في واقع الحال شيء. الإشكالية عندنا حقيقة في مسألة الإنذار المبكر. الإنذار المبكر في كل دول العالم، هناك ناقوس خطر يدق في حالة الإنذار المبكر، أنه هناك سيأتينا يتوقع أو متوقع يأتينا بعد شهر هذا المطر كذا، ذوبان ثلوج كذا إلى آخره. فهذه القضية تتحملها حقيقة الدولة التركية. الدولة التركية لم تعلم الأخوة في الجانب السوري أو في الحكومة السورية أو في سد الفرات قبل أسبوع أو 10 أيام أو 15 يوم، أنه في اليوم الفلاني بعد أسبوعين سيكون هناك مقنن مائي بقدر كذا. كان قامت المؤسسة العامة لسد الفرات بضخ كمية إضافية من مخزون البحيرة، ويعني أنفقنا 3-4 مليار من مخزون البحيرة، وبالتالي استوعبنا الموجة الفيضانية ضمن منسوب البحيرة، وكان ما وقعنا في هذا الشأن. يعني كان حاولنا المحافظة على توازن 1000 متر مكعب بالثانية وليس 2000 متر مكعب بالثانية. فأنا هنا أتذكر في مقابلة أخونا مدير عام سد الفرات من يومين أو 3 شهادتها، قال بأنه هو أعلم قبل بيوم أو يومين من الجانب التركي. وهذا كلام غير يعني من ناحية هيدرولوجية ومن ناحية تكتيكية وعملياتية غير صحيح. في تركيا يوجد 5 سدود متسلسلة. كيبان، سد كيبان هو السد الأول على نهر الفرات، يحجز 30 مليار متر مكعب. بعده سد قرقايا 9.5 مليار متر مكعب. بعده سد أتاتورك 48 مليار متر مكعب. بعدها قرقميش. يعني بيراجيك لا زال ضمن البحيرات التركية يوجد هناك يعني مخزون أمان إن صح التعبير فارغ. يعني أنا حسب اطلاعاتي سمعت إنه بسد أتاتورك لا يزال يوجد أكثر من 4 أو 5 مليار متر مكعب فارغ. يعني وبالتالي الدولة التركية الشقيقة تستطيع تخفيف الموجة الفيضانية بأنه تستوعب جزء من هذه المياه في سد أتاتورك وتخفف علينا هذه الموجة الفيضانية. نعم.
1: الآن كيف يتم يعني تقنيا من رأيك استيعاب هذا الأمر، خاصة كما قلنا منذ قليل أنه ربما تزيد الأمور ويزيد تدفق المياه مع ذوبان الثلوج مع ارتفاع درجات الحرارة؟ يعني الأمر لن ينتهي الآن لا قدر الله.
0: أنا بالواقع من مضي تقريبا شي ساعتين تواصلت مع الأخوة المدراء العامين في الرقة، مدير عام الموارد المائية المهندس أحمد العجاجي، ومدير عام الموارد المائية في حلب أيضا الأستاذ أحمد الأحمد. وأكدوا لي بأنه حقيقة وبالأخص ما يسمى حوض الفرات الأوسط، الرقة هي حوض الفرات الأوسط، حلب حوض الفرات الأعلى، دير الزور حوض الفرات الأدنى. كوادر المؤسسة العامة للإصلاح الأراضي الموارد المائية في محافظة الرقة تعمل ليلا نهارا حقيقة على تدعيم الخواصر الرخوة في على طول مجرى النهر لمنع دخول المياه باتجاه المناطق الأهلة بالسكان اللي هي خارج حرم النهر. وبالمقام ذاته وضعوا سدات حماية باتجاه المحطات وضخ الري الموجود على نهر الفرات وكذلك محطات مياه الشرب. أنا حقيقة من هذا المنظر أشكر الأخوة في كوادر الموارد المائية في محافظة الرقة لأنهم يعملون ليلا نهارا على استيعاب هذه الموجة الفيضانية، ومن فضل الله عز وجل لم يسجل أي حالة وفاة في محافظة الرقة أو حالة غرق يعني منطقة سكنية خارج نطاق الحرم. ما تم غمره هو المناطق التي موجودة هي أساساً تجاوزات ضمن حرم نهر الفرات.
1: نعم.
0: لا زال النهر أكدوا لي من فضل الله عز وجل أنه لا زال تحت السيطرة من فضل الله عز وجل. وهو بالتأكيد وزارة يعني الكوارث ما قصرهم، ولكن الجند المجهول في استيعاب هذه المصيبة حقيقة هم الموارد المائية في المحافظة.
1: دكتور أحمد، إذا سألنا عن الإجراءات التي تقومون بها، الحلول الإسعافية، بداية مثلا محافظة دير الزور الآن قسمت بشكل كامل إلى طرفي النهر، كل الجسور أساسا هناك مدمرة، لكن حتى الترابية التي كانت تحل المشكلة جزئيا غمرت. الآن ماذا تقومون بإجراءات إسعافية مثلا من سواتر ترابية، من أي شيء إسعافي في هذه المرحلة؟
2: بكل تأكيد أود أن أعود بداية إلى أكثر من 10 أيام بداية، وعندما أطلقنا

0: التحذيرات، وبدأنا ببرامج التوعية وأيضا التحذيرات للمجتمعات المتواجدة على سرير النهر، وأيضا استخدمنا الخرائط التي توضح بدقة المناطق الهشة والمناطق الضعيفة والمناطق المنخفضة التي ممكن أن تكون معرضة للخطر. وطبعا هذا كان بالتعاون مع محافظتي الرقة ودير الزور وجميع الكوادر المؤسسات المعنية بما فيها الموارد المائية، بما فيها المؤسسة العامة لسد الفرات، بما فيها وزارتي المديرة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. كان هناك جهد بصراحة تشاركي تكاملي ضمن غرف طوارئ واضحة من أجل أن يتم التوعية بشكل مبكر وأن يكون هناك إجراءات احترازية تتضمن أولا هي التوعية، لكن للأسف لم يكن هناك بعض المجتمعات التي لم ترضخ لهذه المعلومات بشكل جيد ولم تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. البعض الآخر بعض الإجراءات كانت الآن تعزيز السواتر الترابية للمناطق المنخفضة وبعض المنشآت الأساسية الضرورية بما فيها محطات المياه. نعمل الآن على تعزيز سواتر ترابية بارتفاعات مختلفة من أجل حماية هذه المنشآت، وأعود وأذكر للمرة الثانية أن هذه المنشآت تقع ضمن سرير النهر وليس بعيد عن سرير النهر.
1: إلى الآن كم سد ترابي وضعتم وما هي الحجم، كم متر مكعب أو كم 100 متر مكعب وضعتم من سواتر ترابية؟ يعني هذه الأمور اللوجستية إلى أي مدى أنتم كوزارة طوارئ وإدارة كوارث أيضا تواجهكم تحديات من خلال المعدات من خلال الآليات بنقلها بكثافة إلى تلك المنطقة؟
0: بصراحة هناك كثير من الصعوبات اللوجستية التي تغلبنا عليها من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة. يعني منذ ساعتين كان اتصال مع الأخ لوزارة الدفاع والذين أكدوا جاهزية ودعم آلياتهم بخدمة مخططات ونشاطات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. تم أيضا التواصل مع بعض المنظمات الأممية والدولية من أجل الدعم المادي لاستئجار عدد من الآليات من أجل تعزيز هذه السواتر الترابية، وما زالت فرقنا تعمل ليل نهار من أجل تعزيز هذه السواتر من أجل إجراء الإجراءات الاحترازية. بالأضف إلى ذلك هناك أيضا أحيانا فتح بعض قنوات التصريف من أجل تخفيف ضغط المياه على بعض المناطق. سألتي حضرتك على موضوع النقل بين ضفتي النهر أو بعض المناطق التي تأثرت فيها الجسور الترابية. لدينا الآن 3 عبارات يقوم فرق وزارة الداخلية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أيضا بإدارة هذه المعابر. لدينا بعض الزوارق التي يشرف عليها المختصين، لدينا الغواصين المختصين، الفرق الطبية، الفرق الإسعافية أجل ضمان نقل الحالات.
1: إذن هناك غرفة عمليات من عدة وزارات شكلت من أجل يعني ليس فقط تقييم المخاطر وتقييم لا قدر الله أي مشكلة لاحقة من الخسائر.
0: بكل تأكيد غرفة العمليات منشأة منذ عدة أيام
1: لتضعنا يعني بآلية العمل ومن موجود في هذه الغرفة من وزارات ومن جهات معنية.
0: طبعا العمليات بقيادة الأخوة في محافظة دير الزور والأخوة في محافظة الرقة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، الموارد المائية، وزارة الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الكوادر المعنية في هذا الموضوع تحضر الاجتماعات بشكل دوري. هناك توصيات، هناك نشاطات، هناك متابعة أيضا للأضرار التي تحصل وكيفية معالجة هذا الموضوع بشكل سريع. كما ذكرت عندما تم تعطيل وإنهاء عمل وانهدام السدود الترابية تم مباشرة تسخير 3 عبارات إضافة لبعض الزوارق التي يشرف عليها المختصين من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الداخلية. وبالتالي نعم هناك غرفة طوارئ مشكلة من الوزارات المعنية بقيادة الأخوة بالمحافظات تعمل مع مدار الساعة، تقيم الحالات، تلبي النداءات، تعمل بشكل مباشر على إجراءات الاحترازية، عمليات إخلاء التي تمت لعدد من أيضا التجمعات السكنية، عمليات الآن تجهيز بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أيضا لبعض مراكز إيواء من أجل نكون مستعدين لأي حالة أيضا نزوح تكون كبيرة نوعا ما. وبالتالي نعم هناك غرفة تعمل على مدار الساعة، هناك جهود كبيرة من الوزارات المعنية لاحتواء هذه الكارثة واحتواء هذه المشكلة ضمن حدود سرير النهر وضمن الخسائر المادية بأن لا تتطور أكثر
1: من نعم. انضم إلينا السيد هيثم بكور مدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات، مرحبا بك سيد هيثم، كنت معنا منذ يومين على برنامج سوريا اليوم، في برنامج سوريا اليوم على شاشة تلفزيون سوريا، وتحدثنا

0: عن المخاطر وما هو المتوقع. قلت لنا أن الأمور جيدة والاستعدادات جيدة، لكن على مبدو الأمور كانت ليست كذلك، وموضوع تدفق المياه أكثر مما كان متوقع. الآن كيف تقيم لنا الأمر بشفافية لو سمحت؟
1: تحياتي لك ولجميع السادة المشاهدين، كل عام وانتم بخير. طبعا نحن تكلمنا أن الأمور جيدة من ناحية جاهزية السدود، الحمد لله بوابات المفيض جاهزة. نحن منذ يومين بتمرير كمية 1500 متر مكعب بالثانية.
0: هذه الطاقة القصوى الآن تعمل الطاقة القصوى السدود،
1: ولم يتغير أي شيء. يعني منذ يومين التدفق 1800 متر مكعب بالثانية ولم يحدث أي تغيير، لكن الموجة تستمر حوالي يوم ونصف لتصل تقريبا إلى محافظة دير الزور، والمناطق البعيدة قد تستمر أكثر من ذلك. طبعا هناك جزئين من العملية، عملية التنبيه والإنذار من خلال وزارة الطوارئ. الطوارئ جهودهم مشكورة، يقودون عملية الاستجابة والإنذار في محافظتين المذكورتين. طبعا الكميات الممرة هي ضمن الكميات الفيضانية الطبيعية، يعني نحن بالنسبة لسدود الفرات الكمية التي يجب أن لا يوجد فيها سكان ولا يوجد فيها إنشاءات هي عبارة عن تصريف 3000 متر مكعب بالثانية، لكن للأسف توجد مجموعة من التحديات نتج عنها هذه الآثار السلبية. التحدي الأول هو التعديات التي حدثت خلال السنوات الماضية، وال بناء الأبنية ضمن بشكل مخالف ضمن منطقة الحرم النهر، بالإضافة إلى التحدي الثاني هو الجسور الترابية. انهارت كثير من الجسور خلال الثورة السورية المباركة خلال 14 عام، الجسور النظامية، الجسور التي تعتمد على الأعمدة، انهار قسم كبير منها، وقامت بعض الجهات الحكومية بالإضافة للجهود الشعبية بردم قسم من الجسر بشكل ترابي ركامي. هذه الردميات هي ردميات غير مناسبة ولا تتحمل، وتؤدي إلى تضييق مجرى النهر، وبالتالي تشكل إعاقة في وجه النهر، وبالتالي تؤدي إلى زيادة الارتفاع وزيادة السرعة ويكون لها أثر سلبي.
0: إذا كان هناك مشكلة يعني بأن سرير النهر أصبح ضيقا أكثر بسبب المخالفات، لكن هذا أمر واقع. إذا سألناك الآن سيد هيثم عن الطاقة الاستيعابية للسدود للبحيرات الموجودة على مجرى نهر الفرات، سد الفرات تحديدا، إلى أي مدى هو قادر على استيعاب أي دفقات إضافية بحيث أن لا يتعرض لا السد ولا البحيرة ولا مجرى النهر لأي مشكلة لا قدر الله؟
1: عند بداية هذه الموجة الفيضانية الأخيرة كان من تخزين بحيرات الفرات حوالي 96%، يعني حوالي 15.5 مليار متر مكعب بالثانية. بداية قمنا باستيعاب قسم الموجة الفيضانية ضمن سدود الفرات لكي لا نقوم بتمريرها بشكل مباشر باتجاه أهلنا، وتم استيعابها لمدة يومين اعتبارا من يوم الجمعة حتى يوم الأحد. هذه الفترة تمت عملية الإنذار بإدارة الكوارث، وزارة الكوارث، بالإضافة إلى الجهات المعنية، وتم تشكيل غرف عمليات في المحافظتين. تم استيعاب قسم من هذه المياه، وتم رفع نسبة التخزين حتى 98% لبحيرات الفرات، وتم فتح البوابات بشكل تدريجي. فتحنا بوابة أولى، وبعدها 6 ساعات قمنا بفتح البوابة الثانية، وبعد 6 ساعات قمنا بفتح البوابة الثالثة، ولم نقم بفتح البوابة الرابعة حتى صباح يوم الثلاثاء. هذه العملية المتدرجة تم رفع التدفق الخارج من سد الديران من 800 متر مكعب بالثانية بشكل تدريجي حتى 1800 متر مكعب بالثانية خلال يومين، لكي تكون الموجة متدرجة، لأن الناس قد لا تعي الإنذارات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتحتاج أن ترى المشكلة بأم العين. فتم زيادة الكميات بشكل تدريجي. نسأل الله السلامة لأهلنا. طبعا أكيد راح يكون في أزية على ضمن سرير النهر بسبب التعديات اولا، وبسبب ان هذه الكميات غير مسبوقه.
0: سنتحدث عن تقييم الكواركة. عن تقييم الاضرار الماديه، على امل ان تبقى ان شاء الله الاضرار فقط ماديه. نذهب الى السيد عبد الرزاق مره اخرى. اذا سالناك من وفق البنيه التحتيه ايضا وما تحدث به السيد هيثم بموضوع سد الفرات، الى اي مدى السيد عبد الرزاق البنيه التحتيه في سوريا رغم كل الإهمال الذي كانت تتعرض له في السنوات الماضية، إلى أي مدى الآن هي قادرة على أن تتحمل أي شيء إضافي متعلق بدفقات إضافية كما سألناك الأمس؟ لو تشرح لنا بالأرقام وفق معرفتك بهذا القطاع.
2: طبعا حيث

0: موضوع السدود والحالة التامية من السدود زميلنا الأخ مدير عام سد الفرات هو الأقدر على تقييم الحالة الفنية، ولكن حسب اطلاعاتي ومعرفتي فالحالة الفنية لسدود الفرات الثلاث جيدة جدا، ربما لدينا فقط بعض العنفات معطلة، مثلا سد الفرات أعتقد كان في 4 عنفات معطلة من أصل 8، وربما في سد الكديران وأيضا سد المنصورة، يعني الأعطال في حالة التجهيزات الكهربائية.
1: هذا ذكرته سيد عبد الرزاق، قلت في بداية حديثك أن هناك عنفات معطلة، لكن في الحالة الحالية الآن كيف يعني تقيم لنا الأمور؟
0: أنا أعتقد الأمور ممتازة جدا ولا يوجد خوف من انهيارات لا قدر الله.
1: هذا ما كنت أريد أن أسمعه تماما.
0: نعم، كحالة إنشائية للسدود أنا أعتقد على ما يرام ولا يوجد خوف نهائيا بهذا الأمر. نجي على موضوع البنية التحتية بما يخص مشاريع حوض الفرات، يعني شبكات الري.
1: نعم.
0: لا، هناك الشبكات باعتقادي بحاجة لإعادة أعمال صيانة، كون فقدت أعمال صيانة فترة طويلة، ولكن الآن في هذه المرحلة تتحمل شبكاتنا عملية خزن مائي إضافي. وكون معنا أخونا المدير العام، أنا حاب أسأله كم هي المياه التي تسحب الآن من بحيرة سد الفرات باتجاه مشاريع مسكنة غرب ومسكنة شرق والمياه الذهبة للحلب، وكذا الأمر ممرر مأخذ ري البليخ. هذا جدا مهم حتى نعلم عملية توزيع المياه بين المجرى الرئيسي بنهر الفرات من خلال العنفات وبوارات المفيض، من خلال المشاريع الري يتم سحبها، لأنها راح تخفف فقط بالتأكيد على موضوع يعني المجرى الرئيسي للنهر. في نقطة مهمة أنا حاب أنوه عليها سيدة ربا،
1: تفضل.
0: احنا حقيقة يجب ان تعطينا هذه اللي حصل حاليا، ندغنا قوس الخطر لوضع خطة استراتيجية للمستقبل. صحيح الموجة الفيضانية هي لم تأتينا من 35 عام، ولكن ربما يأتينا العام القادم، ربما يعني من لا نعلم.
1: نعم.
0: الأمطار تأتي، وعلى هذا القياس احنا حقيقة بحاجة لخطة استراتيجية بهذا الشأن. مثال بسيط وعملي ومطبق على بحيرة ناصر في السد العالي. هناك بوابة مفيض توشكا، بوابة مفيض توشكا عندما يصل المنسوب الأعظمي للبحيرة وتأتي موجة فيضانية في نهر النيل، تذهب المياه باتجاه بوابة المفيض على بحيرة اصطناعية جديدة اللي هي بحيرة توشكا، ويتم تخزين كمية كبيرة في هذا الاتجاه. نحن نستطيع مستقبلا العمل على هذا الأمر من خلال عمل مسار موازي بوادي الفرات، يعني على بعد 10 كيلومتر سلسلة بحيرات وسدود صغيرة، في حال أتتنا موجة فيضانية نستطيع تحويل المياه.
1: يعني سوريا بحاجة للكثير من الحلول يعني متعلقة ليس بهذا الموضوع، لكن أريد أن أسمع بهذه. نعم، تفضل.
0: بسيط لو سمحتوا لي بنصف دقيقة، لو سمحتوا.
1: تفضل.
0: إذا استمر الضخ 1500 متر مكعب خارج ال 500 اللي هي الممرر الطبيعي لمده اسبوعين فقط، احنا نكون فقدنا كتله مائيه تعادل بحيره سد المنصوره 20 مره. بحيره سد المنصوره هي 90 مليون متر مكعب، والاسبوعين على ضخ 1500 متر مكعب يعني مليار و800 مليون.
1: طيب سيد عبد الرزاق، الان هذه الموارد المائيه او هذه المياه التي ما هي والذي حدث الان هو يعني مياه مهدوره الان لا يمكن الاستفاده منها بحكم انه لا يوجد بنيه تحتيه للاستفاده من هذه المياه.
0: نعم، للأسف حاليا. نعم. هذا الموجود.
1: نعم. طيب أذهب مرة أخرى للدكتور أحمد. دكتور أحمد، تحدثت أنكم تقومون بشق طرق أو مسارات بالأحرى أو مجاري فرعية لتدفق المياه باتجاهات مختلفة لتخفيف الضغط عن المجرى الرئيسي للنهر، إلى أي مدى هذه الأمور مجدية؟ لمستم فرقا بالتخفيف فعلا الضغط عنها؟ وما هي أيضا يعني خطتكم المستقبلية القريبة، تحدث هنا في الأيام القادمة، لاستيعاب أي شيء ممكن متعلق بزيادة تدفق المياه؟
2: بكل تأكيد هذه الإجراءات، إذا نكون واقعيين، هذه الإجراءات إجراءات إسعافية، يعني لا يمكن أن نتكلم عن مدى جدوى كبير جدا سوى عبارة عن تخفيف الضغط وتخفيف حدة خطر أي تطور ممكن أن يحصل دون هذه كميات المياه المتدفقة. حتى موضوع تصريف المياه، يتم تصريف المياه بدون وجود خطة واضحة إلى أين الأراضي التي ستزاد، وهي بالتالي خطط إسعافية. الخطط الإسعافية طبعا هي خطط وليدة اللحظة، دائما لا يمكن أن نقيس مدى فعاليتها على المدى البعيد سوى أن تساعد في تخفيف حدة الضرر وتساعد في حدة تخفيف المشكلة. ما نقوم به الآن حتى المدى القريب والمتوسط هي أولا مراقبة الموضوع بشكل ساعي، مراقبة مستنفرة. لدينا أكثر من 240 عنصر مستنفر موجود.

0: في دير الزور ولدينا قرابة 23 من ملاك ومن موظفي وزارة الطوارئ وإتاحة الكوارث بحالة استنفار كامل بكل من أقوى دير الزور. ثانيا موضوع التحذيرات وموضوع التوعية مستمر حتى هذه اللحظة. موضوع الثالث هو موضوع ترميم وإشادة السدود الترابية في المناطق الضعيفة والمنشآت المهمة. ما زال كما ذكرت لدينا نقوم باستئجار الآليات، نعتمد على الآليات المتواجدة من وزارات مختلفة، وزارة الإسكان، وزارة الدفاع، وأيضا الوزارات الأخرى المعنية.
1: يعني نستطيع أن نقول أن الدولة كاملة الآن في حالة استنفار كامل وكل الجهات المعنية بمحاولة استيعاب وإدارة هذه الأزمة على أمل ألا تتطور وأن لا تكون الأمور أكثر كارثية في الأيام القادمة.
0: بكل صراحة المتابع للوضع الآن بدير الزور يعلم تماما أن فعلا هناك أغلب الوزارات في حالة استنفار، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، والموارد المائية، وزارة الطاقة، المؤسسة العامة لسد الفرات، نعني كل من يتعلق بهذه المشكلة جهود جبارة توصل في احتواء هذا الموضوع. لكن أريد أن أنوه على الخطط الاستراتيجية فعلا. نحن نأمل أن هذه السنة لا تكون سنة نادرة، إنما يكون لدينا دائما هذا الخير العميم من الأمطار. لابد من قوننة وتشريع البناء والتعدي على حرم النهر، لأن هذه الأملاك وهذه المياه الضائعة هي عبارة عن أيضا ثروة للبلد، وأيضا الخسارات التي حصلت مع أهلنا في كل من دير الزور هي حقهم تماما، لكن يجب أن نعني كدروس مستفادة للسنوات القادمة.
1: سنتحدث يعني دكتور أحمد عن دروس المستفادة، لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن أريد أن أسألك عن أمر واقع جديد وهو موضوع خروج أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة. هذا سيخلق مشكلة جديدة أيضا متعلقة بالمياه، كيف أيضا مرحليا تتعاملون مع هذا الأمر؟
0: بغض النظر عن ضغط الرقم 50 لم نتوصل حتى الآن بصراحة قبل هذه المقابلة.
1: كم الرقم إذا كان لديك المعلومة الأدق يعني نسمعها منك؟
0: أعتقد لا يمكن لا يتجاوز 13 محطة بناء على التقديرات التي زودونا فيها، وما زالت عمليات التقييم مستمرة.
1: 13 بشكل كامل خرجت عن الخدمة، ربما والذي خرج جزئيا
0: أعتقد المجموعة أقل من 50، وهذا ما نحتاج التأكد منه. لكن كإجراءات إسعافية ما نقوم به عبارة عن تم أيضا استئجار صهاريج المياه من أجل تزويد المياه، أيضا موضوع التوعية لإخوتنا في دير الزور ورقة هو الترشيد في استهلاك المياه ريثما يتم حل مشكلة هذه المحطات. وكما ذكرت تعمل الآن فرقنا على استئجار صهاريج المياه وتزويد المياه للتجمعات السكنية، للمنشآت الحيوية، بغية حفاظ على امدادات المياه من خلال صهاريج المياه التي تتم تزويدها.
1: نعم، أذهب مرة أخرى إلى السيد هيثم. نريد أن نسمع منك أيضا تطمينات متعلقة بسلامة السدود ويعني عدم وجود أي خوف لا قدر الله مرة أخرى من أن يقع أي تشقق لا قدر الله ضرر كبير أو جزئي. إلى أي مدى تقيم لنا أوضاع السدود؟ السيد عبد الرزاق قال أنت ربما تعطينا المعلومة الأدق، وهي بالطبع لديك المعلومة الأدق.
2: الحمد لله، يعني من ناحية إنشائية سدودنا كلها بخير، ولم نصل إلى التخسير العظمي حتى هذه اللحظة، تركنا خمية قصيرة قليلة لكميات مفاجئة. بالنسبة لآليات فتح بوابات المفيض والسلاسل والروافق، قمنا بإجراء عمليات صيانة لها على مدى الأشهر السابقة لتمرير أي كمية فيضانية قادمة، ونحن قادرون على تمرير أي كميات إضافية ترد. الحمد لله بالنسبة للأمور الفنية ضمن السدود هي تحت السيطرة وبإشراف فني محكم، وتم المراقبة على مدار الساعة والأمور كلها بخير بالنسبة للسدود. لكن التحدي الكبير هو المياه، تمرير المياه بعد سد كديران باتجاه محافظتي الرقة ودير الزور، وأكيد كل هذه الخسارات هي محزنة بالنسبة لنا، لكن هذا ناتج عن التعديات التي حدثت على مدار 14 سنة، ونأمل من الله أنه خلال السنة نحل هالمواضيع كلها.
1: نعم سيد هيثم، هل تسمعوني؟ نعم، نعتذر فقدنا صوتك قليلا، تفضل. تفضل.
2: الحمد لله، يعني مثل ما تكلمنا انه جاهز.

0: السدود بشكل رائع جدا، واتمنى انه خلال السنوات القادمه ان تبقى هذه الاعوام الخيره. يعني خلال ال 14 السنه السابقه كان الممر المائي من تركيا لا يتجاوز 400 متر مكعب بالثانيه. نتامل ان تكون الخيرات اكثر في السنوات القادمه، وان بعوده الفلاحين الى اراضيهم وقراهم نتمنى ان تكون هناك وفره للمياه لاستخدامها للري ولاعاده سوريا الى مكانها الطبيعي في زراعه القمح والقطن والثروات الزراعيه الاخرى، وتبدأ البلد بالازدهار رويدا رويدا.
1: طيب إذا سألناك أيضا عن التنسيق الآن مع الجانب التركي المتعلق، هذا الأمر جبتنا عليه منذ أيام، وقلت أن الجانب التركي أعلمكم بقبل ربما يومين من إرسال هذه الكميات الكبيرة من المياه. الآن ما هو التنسيق مع الجانب التركي تحسبا لأي أمر جديد؟
0: التنسيق مع الجانب التركي هو مقبول نسبيا. هم
1: كيف يعني مقبول؟
0: ان هذه يعني لا توجد يعني على مدار الساعة يعني تنسيق. لو كان التنسيق مسبق بشكل جيد، لو كانوا يعلمون انهم مقتربين من المنسوب الاعظم وانه سوف يتم فتح البوابات، ربما كانت الامور سوف تجري بسلاسة اكبر. لكن تم اعلامنا تقريبا قبل تمرير الموجة الفيضانية بشكل مباشر بدون اخذ الوقت الكافي. طبعا حاليا تم إعلامنا من الجانب التركي أنه لن يزيد هذا التمرير عن 2000 متر مكعب بالثانية، وسوف يستمر حتى يوم الأحد، وبعد يوم الأحد سوف يبدأ التدريجي.
1: وهل القدرة الاستيعابية حتى يوم الأحد بهذه الكمية ممكنة؟ لا يوجد فيها مشكلة أو ضرر أكبر؟
0: نحن لا نقوم حاليا بأي تخزين أي كميات إضافية في سدود الفرات أبدا. كل الكميات القادمة من تركيا تم تمريرها بشكل مباشر. يريدنا 2000 متر مكعب بالثانية، يذهب منها 200 متر مكعب للري والشرب، ونقوم بتمرير 1800 متر مكعب بالثانية بشكل مباشر. يعني لا يوجد أي تخزين إضافي ضمن السدود، لأننا وصلنا إلى نسبة عالية جدا، لا نستطيع التخزين فوقها إلا لحالات الطوارئ القصوى.
1: وأوضحتم هذه النقطة سيد هيثم للجانب التركي أن وصلت القدرة الاستيعابية للتخزين الطاقة القصوى ولا يمكن استيعاب أي كمية إضافية، هل هذه النقاط واضحة كانت من قبلكم؟
0: نعم قمنا بالتواصل معهم وحاولنا أن نطلب منهم تخفيض كميات المرة، لكنهم أكدوا أن نفس الشيء يحدث لديهم في السدود. يعني كما نعلم هناك سدود كثيرة في تركيا، ونفس الشيء حدث معهم، كل السدود امتلئة حتى المطال الأعظمي، وأي كميات إضافية سوف تريدهم من ذوبان السلوك سوف يقومون بتمريرها إلى الأراضي السورية، مع تأكيدهم على محافظتهم على كمية 2000 متر مكعب بالثانية التي سوف تورد إلى سوريا.
1: طيب أعود مرة أخرى إلى السيد عبد الرزاق. سيد عبد الرزاق، لنتحدث عن موضوع ضياع فعلا هذه الكميات الكبيرة من المياه، تطرقت إلى هذه النقطة، إلى أي مدى في المراحل القادمة يجب العمل على استيعاب هذه المياه لأنها ثروة، وهناك من يقول أن الحروب في العالم هي حروب مياه وأن هناك دول تتحارب على المياه وهذه حقيقة، كيف يمكن الحفاظ على هذه المياه مستقبلا والآن بإجراءات ربما لا تذهب كل شيء من هذه الكميات الكبيرة سدان؟
2: حقيقة احنا يعني سد الفرات او نهر الفرات ما عدنا استفادة مثلى منهم حيث التخزين. يعني الان الدولة التركية مستفيدة بما يعادل 90 مليار متر مكعب في 5 سدود، بينما الدولة السورية بالحجم الاعظمي لثلاث سدود الفرات هي فقط 16 مليار، ومقارنة بالدولة التركية مبلغ يعني عفوا كمية متواضعة جدا. كان هناك دراسة سابقا بإنشاء سد حلبية وزلبية شرق مدينة الرقاب قبل دير الزور، وتم إيقاف هذا المشروع للأسف. أنا ما أنصح به حقيقة الدولة تعمل من الآن على خطة استراتيجية حقيقية لبناء منظومة سدود إن لم يكن في سرير النهر، وأنا لا أحب أن تكون كلها في سرير النهر حتى لا نغمر أراضي كما حصل في الموضوع الكارثي سابقا عندما غمرت أراضي سد الفرات وتم تهجير الناس، كانت كارثة إنسانية حقيقة. ولكن تفكير خارج الصندوق، عمل يعني كمسار موازي إن صح التعبير بجوار سرير النهر على مسافة 10 كيلومتر على سبيل المثال، سلسلة بحيرات وسدود صغيرة نستطيع أن استيعاب هكذا نوع من الكميات التي تأتينا بالحالات الفيضانية، وكذلك رغم هي أيضا بمثابة حصب تخزين مياه الأمطار. ولدينا في حقيقة على طول مجرى نهر الفرات في الطرفين الشرقي والغربي لدينا كثير من الأغذية التي نستطيع

0: نستطيع أن نعمل عليها هكذا نوع من المنشآت.
1: يعني في دول مثل تركيا وغيرها كيف يتعاملون مع موضوع غير السدود؟ هل يتعاملون معه كما ذكرت بإنشاء خطوط موازية أو بالاستفادة من حفظ المياه ببحيرات؟ يعني كيف يتعاملون مع هذا الأمر؟
0: هناك عدة طرق للتعامل للحفاظ على الكتلة المائية. يعني أكيد الكلاسيكي المعروف عندنا هو موضوع الخزانات والبحيرات للحفاظ على الكتلة المائية. إحنا عندنا موضوع الاستنزاف. إحنا عندنا في سوريا استنزاف جائر للكتلة المائية. يعني مثلا يعرف الأخ هيثم بكور واردنا الأساس، يعني إحنا حصتنا من نهر الفرات هي 210 متر مكعب بالثانية، 290 تذهب للعراق و210 لنا، 500 هي التي تأتينا من تركيا. فال210 احنا يذهب بحدود ال180 لل190 يذهب لاغراض الري، تقريبا بين 20 و25 يذهب لاغراض الشرب. اغراض الري لدينا اجمالي الكتله الزراعيه المستصلحه في حوض الفرات تتجاوز 217000 هكتار، يعني كميه قليله مقارنه بالكميه المائيه المهدوره. السبب في ذلك المشاريع القديمه المتهالكه، وبنفس الوقت هي تعتمد على ري بالقمر. هذا الامر معظم الدول اقلعت عنه، يعني تحولت للري الحديد. فاذا احنا لزاما علينا لتوفير كتله مائيه معتبره تتجاوز 4.5 مليار متر مكعب سنويا، هذه تهدر في مشاريع حوض الفرات. نعمل بدايه على تحسين شبكات الري واستصلاح اراضي في جوار حوض الفرات.
1: الى اي مدى هذا الموضوع ايضا يؤدي الى خسائر في القطاع الزراعي؟ يعني موضوع هدر المياه وعدم الترشيد وعدم الحفاظ على الكتلة المائية.
0: لدينا خسائر كثيرة، من ضمن الخسائر في أراضي كثير خرجت عن الخدمة صبخت. يعني نعم. استصلحنا سابقا 38 ألف طلع عن أكثر من 20 ألف عن الخدمة، يعني صفت أرض صبخ غير قابلة للزراعة. وبالمقام ذاته كلفة تشغيل هذه المشاريع ليست الكلفة القليلة، فهناك كثير من المشاريع تعتمد على محطات ضخ ومحطات رفع عالي حتى نوصل المياه لها. فإحنا حقيقة الكتلة المائية التي تصرف للهكتار بالري بالغمر تعادل 10 هكتار بالري التقليدي. أنا عملت دراسة فيما مضى، نستطيع استصلاح ما يعادل 12 مليون دونم في وادي الفرات على كتفي الوادي يمين ويسارا بعرض 10 كيلومتر يمين و10 كيلومتر يسار على طول سلسله النهر، وهي اراضي قابله للزراعه واراضي ممتازه. ولكن الشرط الرئيسي لهذا الامر هو التحول للري الحديث لتوفير هذه الكتله. ومن المعلوم هذا الرقم مهم جدا السوري يسمعه اذا سمحت لي بثانيه، الكتله المائيه العذبه في سوريا يشكل الفرات 87.5% من الكتلة المائية العذبة. يعني احنا في سوريا عندنا 160 سد، 157 سد يحجزن فقط مليارين، و100 او 3 سدود الفرات يحجزن 16 مليار. بمعنى الكتلة المائية العذبة في سوريا 87.5% هي بالفرات، وهذه الكتلة للأسف يعني غير مرشدة في الاستخدام يعني بالمشاريع.
1: يعني إذا أي مشاريع قادمة مستقبلية يجب أن تركز على هذا الأمر، أن 87% من المياه العذبة في سوريا موجودة لنهر الفرات، الأولوية تكون لنهر الفرات. أذهب مرة أخرى إلى الدكتور أحمد. نعم دكتور أحمد، إذا سألناك أيضا من قبل يعني ما تقومون به من فرقكم، ما تقوم به التقييم متعلق بعدد الذين أخلوا من منازلهم، كيف تنسقون لإيوائهم؟ كم الخطة التي يعني أو عدد الأيام الذين سيبقون فيه خارج هذه يعني كل شيء متعلق بالاستجابة الطارئة من الأماكن، تجهيزها، عدد الأيام؟
2: طبعا حتى الآن لا يوجد لدينا يعني نزوح بالمعنى العام للنزوح ومراكز إيواء. لدينا مراكز إيواء التي نعمل على تجهيزها كإجراء احترازي على أمل أن لا يتم استخدامه
1: إن شاء الله
2: بالمعنى الحقيقي لعمليات النزوح. عمليات الإخلاء التي تمت لعدد من العوائل التي كانت هي معرضة للخطر، تمت طبعا نقل هذه العوائل لأقارب.
1: كم عائلة لو سمحت؟
2: هي لا تتجاوز تقريبا عبارة عن تقريبا 1600 شخص، يعني بما يقارب بين 300 و400 عائلة.
1: نعم.
2: كانوا تحت الخطر، وإجراءات احترازية تم نقلهم إلى أصدقاء، معارف، مناطق أخرى غير معرضة للخطر. نتمنى ونأمل ضمن المعطيات المتواجدة لدينا أن لا يتم استخدام أي نوع من أنواع مأوى، مع العلم أننا نعمل مع الجهات المختصة ومنظمات أممية ودولية على تجهيز بعض المراكز لتكون مأوى إذا طبعا كمراكز إيواء إذا اضطر هذا الموضوع. لكن إن شاء الله ضمن المعطيات الحالية، ضمن المجريات التي تدفق الماء

0: والأرقام التي نسمعها والتحديثات المستمرة. نأمل من الله أن تكون هذه الإخلاءات هي عبارة عن إجراءات احترازية
1: إن شاء الله.
0: فقط، ويتم بعدها فرق تقييم الأضرار، تعمل على تقييم الأضرار من حيث المباني، من حيث الأراضي الزراعية، وعودة الأهالي فيما بعد إلى قرائهم وراضيهم تباعا حسب نوع الأضرار التي تمت.
1: يعني إن شاء الله، لكن هي إن شاء الله لا يكون هناك أي خسائر إضافية ويكون تم استيعاب الأمر، لكن للأسف في كل مرة يحدث شيء تكون هناك نوع من الكارثة، على أمل أن لا تكون كذلك. طيب دكتور أحمد، إذا سألناك الآن أيضا بموضوع التقييم الذي تحدثت عنه والتعويضات للمتضررين سواء الأراضي الزراعية أو المساكن حتى لو كانت مخالفات، إلى أي مدى أيضا تسجلون وتقيدون وتوثقون هذا الأمر؟
0: طبعا دائما بموضوع إدارة الكوارث نحن نستعد للأسوأ، يعني تعقيبا على السؤال.
1: نعم.
0: وبالتالي لذلك دائما نتكلم بالحالات القصوى، لكن نعمل جهدنا لأن لا يتم الوصول إلى هذه الحالات. بالنسبة لموضوع التعافي، نعمل الآن مع مديرية الإحصاء والتخطيط ضمن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مع إدارة تقييم الأضرار والتعافي ضمن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، على البدء بحصر هذه الأضرار. لا توجد لدينا أرقام أولية بعد، لكن ما علينا أن نقوم به كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تقييم هذه الأرقام ضمن منهجية علمية دقيقة وواقعية ومنطقية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، تقديمها إلى الوزارات المعنية. فعندما تتعلق الأمر بالأراضي الزراعية سيتم هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الزراعة، عندما يتعلق هذا الأمر بمحطات المياه سيكون هذا الموضوع التعاون مع وزارة الطاقة، عندما يتعلق الأمر بموضوع المباني السكنية سيكون هذا الأمر مع تعاون مع وزارة الإسكان. بالنسبة لموضوع ما سيتم تقديمه، أعتقد قد يكون من المبكر الحديث نوعا ما،
1: لكن موضوع التعويض مطروح، يعني ليس بعيدا.
0: بصراحة لا يمكن أن أتكلم أي شيء عن
1: نعم.
0: هذا الموضوع.
1: نعم.
0: لازلنا نعاني الآن من موضوع الإغاثة الطارئة.
1: نعم.
0: والإجلاءات والإخلاء وتأمين الحالات الإنسانية، لكن بكل تأكيد ما نعلمه كحكومة سورية آلام أي شعب أو أي تجمعات بدير زور ورقة، من الواجب دائما وأبدا أن يكون هناك بكل تأكيد يعني معاناة يعني تقدير لهذا الموضوع.
1: نعم.
0: وأيضا قد يكون هذا الموضوع من خلال تقييم، من خلال تعويض، من خلال عدة أمور سيتم طبعا طرحها، وهذا الموضوع
1: يعني نترك هذا الأمر أيضا كما ذكرت للوقت اللاحق وللجهات المختصة. طيب
0: الجهات المعنية من أجل إجراء فيه، لكن بكل تأكيد ما سنقوم به كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث هو العمل مع الجهات المختصة على إجراء تقييم للأضرار يكون منطقي.
1: نعم.
0: وواقعي وعلى أسس علمية من أجل النظر فيما بعد على آلية التعويض.
1: طيب أريد أن أسمع منك الآن الدروس المستفادة لو سمحت دكتور أحمد، وأيضا النصائح وليس نصائح التعليمات التي يجب أن يسمعها السوريين الموجودين في تلك المناطق في محافظتي الرقة ودير الزور، على أمل أن تمر هذه الأزمة بخير على أهلنا هناك.
0: بكل تأكيد لأهلنا وأحبائنا بدير الزور ورقة نعمل كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالإضافة إلى الوزارات الأخرى المعنية، يعني عدد كبير من الوزارات إضافة إلى الأخوة في المحافظات ليل نهار من أجل احتواء هذه المشكلة وعدم تطورها إلى كارثة. وبالتالي تطور احتواء هذه المشكلة هو ليس مهمة حكومية بحتة، هي أيضا هي عبارة عن مهمة مشتركة بين المجتمعات وأيضا الحكومة. الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن غرفة الطوارئ في كل من دير الزور والرقة بعدم السباحة، عدم الاقتراب من سريب النهر، الابتعاد، الإجلاء، الإخلاء، كل هذه الالتزام بهذه التعليمات بصراحة هي تصب في مصلحة المجتمعات وتصب في مصلحة السكان في كل من دير الزور والرقة.
1: لكن
0: نرجوكم الالتزام بهذه التعليمات أولا. ثانيا نعمل على التشييد وعلى تدعيم المناطق التي تحتاج فعلا، المناطق المنخفضة نحتاج إلى قوانين نعمل بها مع الوزارات المختصة من أجل أي تعديات على سرير النهر. بالمدى البعيد نعمل أيضا كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن تكون لدينا آليات والمعدات. أريد أن أنوه على أيضا أمر نتواصل فيه مع بعض الداعمين وبعض الدول الصديقة، هي الجسور العائمة المتحركة.
1: نعم، هذا ما كنت أريد أن أتحدث عنه أيضا في نقطة أخيرة.

0: معك يا دكتور، لأن هناك مطالب كثيرة وعتب كبير من أهل المنطقة الشرقية الجزيرة السورية دير الزور والرقة بأنه هذه المنطقة مهملة حتى بعد التحرير، يعني لم يتم العناية بها كما يجب. هكذا يقول كثيرون، وأنت تعلم مطالب الشعب هي دائما مطالب يعني حالمة ومحقة. الآن هم يطالبون على الأقل الجسور التي تصل الضفة الشرقية بالغربية، إلى أي مدى هذا الأمر سيكون ممكنا في المرحلة القادمة بالاستجابة الطارئة؟
1: أولا عتب أهلنا في الرق ودير الزور على العين والرأس بكل تأكيد، لكن قد يكون ليس من العدالة أو ليس من العدل أن نقول أن هناك إهمال للمناطق الشرقية. ما زالت سوريا بعد سنوات من النظام البائد تعاني فعلا من موضوع تهتك في البنية التحتية، مشاريع مختلفة ليس فقط في المناطق الشرقية، في أغلب المناطق بكل صراحة. هذا ما نسمعه أحيانا من الأهالي في مناطق مختلفة، أن الحكومة لديها إهمال. الموضوع ليس إهمال، الموضوع أولويات، الموضوع احتياجات، الموضوع أيضا وقائع وإمكانيات. عندما ننظر إلى الاحتياجات ننظر أيضا إلى الإمكانيات وإلى الوقائع الموجودة. النظر إلى الاحتياجات بمعزل عن الإمكانيات وبمعزل عن ما يتوفر قد يكون ليس من العدالة من مكان. يجب دائما أبدا ننظر إلى الصورة متكاملة.
0: يعني نحن فقط يا دكتور أحمد ننقل ما يقال
1: بالتأكيد
0: يعني وعتب أهلنا في كل مكان في سوريا هو محق. نعم تماما
1: بكل تأكيد، نعمل ليل نهار من أجل كحكومة سورية من أجل تلبيت هذه المطالب، ومطالبهم جدا محقة. وأريد أن أؤكد ما سمعته مرارا وتكرارا، موضوع الجسور العائمة بتوجيه من معالي الوزير، نعمل الآن على التواصل كأحد الدروس المستفادة أن تكون لدينا دائما كواحدة من أهم الإجراءات الاحترازية الموجودة.
0: طيب أذهب الآن إلى البوكمال مع الناشط السياسي أحمد ديب. مرحبا بك سيد أحمد. إذا سألناك الآن من موقعك كيف تنقل لنا أوضاع الأهالي وكيف أيضا تتعامل الجهات الحكومية من مشاهداتك مع الأوضاع، ونحن معنا السيد معاون وزير إدارة الطوارئ ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ومعنا أيضا سادة كرام خبراء بهذا الأمر منهم مدير العام لسد الفرات وخبير مائي السيد عبد الرزاق، كي لا يكون هناك يعني زعل من قبل أي حد. تفضل.
2: نعم أختي الكريم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء كل عام وأنتم بخير. إحنا مر علينا العيد بالمكمل، هو يعني فرحة ومش فرحة، وأهالي دير الزور بشكل عام والمناطق الشرقية، لانه صار عندنا وضع النهر والفيضانات والمصافي وضع خطر جدا، وحتى على موضوع الاطفال اثر فيه فرحتهم. انه امبارح كان في اطفال، 5 اطفال بدهم يعبروا من منطقه الجزيره على منطقه الشاميه اللي هي منطقه شرق الفرات على غرب الفرات، وغرقوا بالنهر بسبب قله الجسور وقله المعابر النهريه الرسميه. احنا اللي شايفينه انه الدولة بشكل عام مش مقصرة بوزارة الكوارث والطوارئ، لكن الواقع اللي موجود مختلف جذريا عن اللي نشوفه بالاعلام. احنا بالاعلام قاعد نشوف انه التوصيف للوضع بشكل عام انه الوضع جيد والوضع ممتاز، وقاعد نشوف جسور مبنية من حطام، جسور بس على حطام مبنية. اصلا دير الزور إلى البكمال تقريبا فيها 4 ولا 5 جسور صار الترميم بها بشكل سيء بدون أي دراسة هندسية أو أي
0: الآن ما هو وضع هذه الجسور سيد أحمد؟ هل هي غمرت أم ما زالت قيد الخدمة؟
2: 95 نعم. إلا جسر البكمال
0: نعم
2: موجود
0: نعم.
2: أما الجسور الباقية كلها منهارة
0: نعم.
2: الآن الشعب مقطوع، وتعودت الناس في أيام العيد انه تتواصل مع بعضها، اهل الجزيره والشامي هم اولاد عم واولاد خال
0: نعم.
2: واحباب واقارب، الان قطع هذا الشيء وتاثر عليهم بشكل.
0: طب ما هي الرساله التي توجهها للجهات المعنيه الان سيد احمد؟ ما هي الرساله؟
2: نعم. الجهات المعنيه لم تقصر، ولكن ليس لديها شيء او ليس لديها المقدره انها تتصدى لهذه مثل هذه الكارثه. نحن في فعلا حقيقه نحن في نكبه، منكوبين في من البكمال الى دير الزور. المحاصيل الزراعيه بشكل عام، المحاصيل الزراعية انتهت.
0: ما هي أكثر سيد أحمد، ما هي المحاصيل الأكثر تضررا؟ ما هي أكثر محاصيل تضررت بهذه الأزمة وعملية الغمر؟
2: تضرر هي محاصيل القمح
0: نعم،
2: والشعير وقوت الموت، يعني الخبز الناس متعودة على

0: نعم.
1: المحاصيل هاي عشان تعيش كل يوم. تعرفي انت محافظه دير الزور، محافظه الرقه والبكماء، الناس اكثرها عايشه على المحاصيل الزراعيه. وامبارح كان يوم عيد، لاحظت ان الناس قاعد تشتغل في الحقول، يعني تاركين الفرحة العيد وتاركين عيد الاضحيه، والناس تركوا اضاحيهم في سبيل انه يلحقوا ارزاقهم. صارت الناس تركض وما تعرف، صارت مبادرات من الاهالي في سبيل حمايه محطات المياه. صارت الناس تذهب الى السليل النهري في سبيل يحطوا بتاريس لكي يحموا المصافي او لكي يحموا المحطات المياه للدوله. نحن فعلا يعني النظره بشكل عام لدينا انه انه عندنا جسور وعندنا خطه خمسيه والاعلام يتكلم بهالطريقه، وبالحقيقه ما في منها شيء هذا ابدا. يعني احنا ما هي امر رباني من رب العالمين، ما كنا متوقعين انه بشكل فجائي او بشكل هذا، انه من ايام الثمانينات او من 82 فتح خمس بوابات من سد الفرات اللي اثر علينا. طبعا هو كان يفتح قديما بالثمانينات وبالتسعينات، بس الان يعني الوضع كارثي جدا جدا جدا، وفي مخالفات.
0: نعم.
1: في مخالفات.
0: نعم، نسال الله لكم السلامه. نسال الله. نعم،
1: تخالف وتبني وتزرع على السرير النهري
0: انتهى وقتي،
1: والان تسبب في دمار كامل.
0: شكرا جزيلا لك سيد احمد ذيبان، ناشط سياسي، كنت معنا من المكمار. شكرا لنقلك صوت اهالي المنطقه. شكرا للسيد احمد غزيز، معاون وزير الطوارئ واداره الكوارث، كنت معنا من ادلب. شكرا للسيد هيثم بكور، المدير العام للمؤسسه العامه لسد الفرات، كنت معنا من حلب. وللسيد عبد الرزاق العلوي، الخبير في السدود والموارد المائيه، كنت معنا من المانيا. ومشاهدينا، نرجو أن تلتزموا بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية، على أمل أن تمر هذه الأزمة على خير. مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونتابع في الساعة الثانية تقرير المجلس النرويجي للاجئين الذي دعا إلى دراسة استخدام العملات الرقمية المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا. ابقوا معنا.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: حياكم الله من جديد. دعا تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين إلى دراسة استخدام تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا بوصفها خياراً عملياً يمكن أن يساعد المنظمات الإنسانية على تجاوز جانب من الصعوبات المزمنة المرتبطة بنقل الأموال إلى البلاد.
1: بعد أعوام طويلة من العزلة المالية يعود الحديث مجدداً عن محاولات إنعاش القطاع المصرفي السوري في مهمة تبدو شديدة التعقيد لاقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وفقدان الثقة. وفي خضم هذه الأزمة تدخل العملات الرقمية المستقرة على الخط كحل تقني جديد قد يخفف من تعقيدات التحويلات المالية إلى سوريا. ففي تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين قال إن هذه العملات قد تفتح بابا لتسهيل نقل الأموال إلى الداخل السوري. التقرير أوضح أن العملات الرقمية المستقرة المرتبطة عادة بالدولار الأمريكي يمكن أن تساعد في تسريع التحويلات المالية وتقليل كلفتها إلى جانب تحسين الشفافية وسهولة تتبع الأموال، ما قد يسهل وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل أسرع. وبحسب المجلس فإن منظمات الإغاثة تواجه منذ سنوات تحديات كبيرة في نقل الأموال إلى سوريا وسط القيود المصرفية والعقوبات

0: على الرغم من وجود إعفاءات إنسانية وتخفيف جزئي لبعضها. كما استعرض التقرير تجارب دول أخرى شهدت أزمات اقتصادية ونزاعات مثل أفغانستان وفنزويلا، حيث استخدمت العملات الرقمية لتجاوز تعقيدات النظام المصرفي التقليدي وتأمين التحويلات للسكان والمنظمات الإنسانية. وتعتمد هذه الحلول على تقنية البلوكتشين أو سلسلة الكتل، وهي تقنية رقمية لا مركزية تستخدم لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة، وتشكل الأساس الذي تقوم عليه العملات الرقمية مع استخدامات تتجاوز عالم العملات المشفرة إلى قطاعات مالية وإنسانية متعددة. لكن رغم ذلك تبقى هذه الخطوة محاطة بتحديات عديدة، أبرزها المخاوف المرتبطة بالرقابة والتنظيم واحتمال استغلال العملات الرقمية في عمليات غير قانونية، ما يجعل اعتمادها على نطاق واسع بحاجة إلى ضوابط واضحة وبنية تقنية آمنة.
1: وينضم إلينا لنقاش هذا الموضوع السيد طريف خشاني الخبير في الاقتصاد الرقمي من دمشق. مرحبا بك سيد طريف. إلى أي مدى هذا الأمر ممكن، التعامل ببلوك تشين بالعملات الرقمية المشفرة في القطاع المالي السوري؟
2: بداية كل عام وأنتم بخير، وأنت بخير، مبارك على الجميع، ونسأل الله الفرج والفرح للسوريين ومسلمين جميعا. الحقيقة الهدف من أي استخدام لتقنية المعلومات هو رفاهية المستفيدين، تحسين جودة استخدام المصادر، وأهم شيء الزمن. البلوك تشين أو العملات الرقمية أو استخدامها للأعمال الإنسانية الحقيقة تحقق كل هذه الأهداف. اليوم نحن نعيش بحالة من السرعة في تحويل الأموال، البلوك تشين ممكن أو استخدام العملات الرقمية ممكن أن يحقق هذا الهدف بثواني، بينما من خلال التحويلات عبر البنوك التقليدية أو عبر وسائل النقل الأموال التقليدية يحتاج إلى أيام وأحيانا كثيرة إلى أكثر من أسبوع. أيضا ممكن،
1: لكن هل سوريا وفق بنيتها التحتية جاهزة لهكذا أمر، خاصة أن المجلس النرويجي وضع معايير لهذا الموضوع؟
2: نحن كل يوم نتطور ونتحسن ونصل إلى الحد الأدنى من البنية التحتية اللازمة. والحقيقة في دول أخرى يعني تعرضت لحروب وأزمات وحالتها شبيهة بالحالة السورية، استطاعت أن تتغلب على ضعف البنية التحتية. فإن شاء الله يعني ضمن الخطة الموضوعة لتطوير البنية التحتية حتى في المناطق النائية نستطيع أن نتجاوز هذه العقبة ونصل إلى هدفنا في إجراء العمليات والتحويلات المالية بالوقت المناسب وضمن تكلفة تنخفض لأقل من التكلفة العادية، يعني لتحويل أي مال يتطلب بين 10-15% وأحيانا 30% لحتى تصل الأموال إلى المستفيد. الآن هذا الأمر خلال البلوك تشين أو العملات الرقمية قد لا يصل إلى 1% وأقل، وهذا كله ينصب في خدمة المستفيد.
1: طيب أيضا باعتبار أن هذا القطاع جاء فعلا لدعم المنظمات ودعم القطاع الإنساني، ما هي الإجراءات التي من الممكن أن تتبعها الجهات المعنية في سوريا لتسهيل هذه المهمة؟
2: في الحقيقة أهم شيء هو التشريعات المناسبة والترخيص لأكثر من جهة للقيام بهذا العمل. حصر عملية التحويلات المالية عبر البلوك تشين أو المنصات نقل الأموال الرقمية هذا الشيء يضعف ويؤخر عملية دخول المنظمات إلى استخدام هذه التقنية. إذن بداية نحتاج إلى تسريع عملية التشريعات اللازمة لظهور منصات رقمية تستطيع إجراء هذا العمل مثل أو أي بوابات دفع إلكتروني أو
1: سوريا كم بوابة دفع إلكتروني وكم ترخيص تحتاج من وجهة نظرك؟
2: يعني حاليا نستطيع أن نقول هناك 3 فاعلة، ولكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك وأكثر من تقنية. اليوم

0: الموجود هو عبارة عن وسيلة نقل أحيانا داخلية بين المستفيدين داخليين، لكن التخاطب مع بوابات دفع خارجية ما زال في مرحلة مبكرة.
1: لذلك سألتك سيد طريف، كم تحتاج بسرعة. كم بوابة، كم تقنية، كم يعني كم ترخيص تقريبا؟
0: يعني سابقا كان يوجد 16 ترخيص، واتوقع انه زيادة هذه التراخيص واستعتماد على أكثر من بوابة يسرع عملية الانتقال إلى الاستخدام بشكل أفضل. يعني ممكن 20 بوابة تتحمل أن كل بوابة ستتخصص بشيء معين من بوابة من الأعمال، يعني شيء يعمل بالإنساني، شيء يعمل بإعادة الإعمار، بوابة أخرى تعمل للعمل على الإرث والأعمال القانونية. كل بوابة الدفع لديها تقنية ولديها قدرة على التعامل مع خصوصية معينة لعمليات الدفع والنقل الأموال. نعم. بين المستفيدين.
1: طيب أيضا انضم إلينا السيد محمد البهاء، المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر من ريفي حلب. مرحبا بك سيد محمد. إذا سألناك إلى أي مدى فعلا هذه الآلية الجديدة التي تحدث عنها المجلس النرويجي تسهل عملكم كمنظمات إنسانية وتسهل وصول الأموال للمساعدات دون عمولات كبيرة، باعتبار أن العمولات تنتهي وتصل يعني فقط نسبة إلى 1% حسب ما ذكر مختصون، وأيضا السيد طريف قال ذلك.
2: نعم، الحقيقة أتوقع أنه تحدي بالنسبة للمنظمات، يعني أمر ليس بالسهل، يعني يحتاج إلى تشريعات جديدة وتحضير أيضا النظم على مستوى سوريا بشكل عام وعلى مستوى المنظمات أيضا بشكل خاص. تحتاج إلى لوائح جديدة وقوانين جديدة ووسائل ضبط ووسائل امتثال جديدة لتستطيع المنظمات استخدام هذه التقنية في أعمالها، وأتوقع أمر.
1: لكن دون التشريعات لن تستطيعوا أن تستقبلوا الأموال بهذه الطريقة.
2: صحيح 100%.
1: هل هذا يعتبر متعلقا بموضوع الشفافية أو بموضوع الرقابة؟ اشرح لنا هذه النقطة.
2: الحقيقة بالنسبة للعملات الرقمية حاليا، يعني إذا يعني تحدث المجلس النرويجي عن المسألة عن العملات المستقرة، فإذا ذكرنا العملات المستقرة هناك اليو اس دي تي واليو اس دي سي، هاتان عملتان يعني إحداهما مؤسسة داخل أمريكا والثانية مؤسسة خارج أمريكا في إحدى الجزر البريطانية، فهو ما هو مستوى الرقابة أيضا، وهل إذا اعتمدنا هذه العملات المستقرة أيضا المرتبطة بالدولار، هل يوجد أي ضمانات ليستطيع أن سوريا المنظمات السورية أو المجتمع السوري بشكل عام أن يستخدم هذه العملات وأن لا تطبق عليها أيضا القوانين التي تحد التحويلات
1: من تقصد العقوبات أو البنوك تقصد العالمية. العقوبات
2: طبعا. نعم طبعا العقوبات، يعني ألا تشملها؟ إحداهما مؤسسة في بوسطن في أمريكا والثانية أيضا تعتمد مرتبطة بالدولار،
1: يعني وهذه هي المفارقة سيد محمد بأن العقوبات وقيصر تم رفعهم عن سوريا، لكن إلى الآن هناك مشكلة بالحوالات وحتى المشكلة بحوالات المساعدات الإنسانية أو الأموال التي تأتي إلى المنظمات الفاعلة في سوريا أيضا برأيك. نعم. لماذا هذا الأمر الآن؟
2: أعتقد هناك السبب سببين أساسيين. أولا يعني سوريا ليست سوق منافس أو رئيسي بالنسبة للمنظمات، فهي لا توليها هذا الاهتمام بشكل كبير جدا، فيعني لا يوجد هناك تعليمات تنفيذية سريعة لتطبيق الإعفاء الذي صدر من الإدارة الأمريكية أولا. ثانيا هناك يعني معدل عالي، ما زالت تعتبر سوريا عالية الخطورة لدى هذه المؤسسات، فالكومبلينس يعني هن عاملين وسائل امتثال ورافعين الامتثال لدرجة عالية جدا، وبسبب وضع سوريا حاليا ضمن يعني بلد ذو مخاطرة عالية، كهذا أدى إلى عدم اعتماد البنوك، يعني عدم تسهيل البنوك أو التزام البنوك في يعني بالإعفاء الأمريكي من العقوبات، ومثله مثل الشركات، يعني شركات كثيرة جدا يعني لا تعتبر السوق السوري سوق واعدة، وهذا يبني يعني جهود كبيره جدا على الحكومه وعلى الشعب السوري والمنظمات السوريه بحد على حد سواء ليثبتوا للمجتمع الدولي أننا لا بالعكس نحن سوق واعدة وسنكون يعني مساهمين في بشكل عام.
1: طب ما هي التشريعات التي تحتاجها سوريا وما هي معايير الشفافية التي تحتاجها أيضا المنظمات والقوانين في سوريا كي تكون سوريا فعلا سوق واعدة متعلقة بقطاع المنظمات وتكون منافسة

0: مطابقتها للقوانين واللوائح الأمريكية الخاصة بهذا النوع من الشركات أولا، ثم بعدها تقوم بإجراء نوع من التحوط أو قوانين تضبط عملية استخدام العملات بشكل عام، لأنه هو مفهوم جديد على المجتمع السوري بشكل أو بآخر. وعندما لدينا تجارب سابقة كانت للأسف ليست جيدة، استخدموا عملات غير مستقرة وأصبح هناك خسائر كبيرة جدا على مستوى الشركات وعلى مستوى الأفراد. يعني إحدى العملات أظن هي عملة تشيليز، يعني نام الناس في على العملة كانت حوالي فوق $10، صحي صباحا كانت 0.6 أصفار 8 يعني من الأجزاء. فيعني كانت خسارة كبيرة جدا للمؤسسات والأفراد، فلذلك تحتاج إلى دراسة متأنية جدا من
1: القوانين. سيد طريف، أيضا نسألك عن نفس النقطة، ما هي التشريعات التي تحتاجها سوريا الآن لاستيعاب هذا الأمر بموضوع العملات الرقمية، أو موضوع ما تحدث عنه المجلس النرويجي التحويلات عن طريق بلوكتشين بخصوص القطاع الإنساني والمنظمات الإنسانية؟ ما هي التشريعات الواجب العمل عليها الآن ومعايير الشفافية؟
2: تمام. الحقيقة يعني خلينا نقسم العمل الإنساني إلى عدة قطاعات. أول شيء المستفيد النهائي، وهو الشخص الذي يتلقى مبلغ من المال كدعم إنساني.
1: نعم.
2: ولكن أيضا لدينا العاملين في القطاع الإنساني، وهو عبارة عن رواتب وأجور ومنح تأتي إلى المستخدمين أو الأشخاص اللي يعملون في القطاع الإنساني في المناطق، في معظم المناطق. وقطاع آخر وهو قطاع التنموي، اللي ممكن منح من أجل مشاريع صغيرة أو من أجل شراء معدات أو من أجل توريد مواد أخرى. كل هذه القطاعات تستطيع أن تستفيد بشكل ما من التحويلات الرقمية من خلال العملات الرقمية المستقرة. نحن لا نتكلم عن عملات رقمية لمرجعيتها مشاريع، هذه العملات يعني تتعرض إلى الكثير من الخسائر أو فقدان القيمة أو زيادة القيمة، وهي بمخاطرة عالية. نحن نتكلم عن عملات رقمية مستقرة مثل USDT كما تفضل الضيف الكريم. أما المشاريع العملات الرقمية كمشاريع أو عملات رقمية غير مستقرة فهي خارج نطاق البحث نهائيا. نحن نعمل على استخدامها العملات الرقمية المستقرة. التشريعات اللازمة بناء على التوصيف الأول للاستخدامات هي معرفة العميل، يعني تشريع حتى يصبح التحويل حقيقي يجب على القوانين السورية أن تتضمن فقرة كاملة عن معرفة العميل المستفيد من هذا المال، وهو نفس إجراءات فتح حساب بنكي عادي. فلذلك سنعرف أن هذه شركة أو مستخدم أو طالب أو هو يعني نازح في مناطق نائية يحتاج إلى مساعدة. فمعرفة العميل تحتاج
1: إلى أي مدى هذا الباب
2: تحديد
1: إلى أي مدى هذا الباب يعني موضوع البلوكتشين أو الحوالات عن طريق العملات المشفرة قابل لأن يذهب إلى مكان آخر متعلق بتبييض الأموال؟ هل هذا الأمر ممكن؟
2: الأموال القليلة ومعرفة العميل تمنع هذا الأمر. يعني أنا أحدد تماما من سيستفيد من هذا المال وبمبالغ محددة شهريا أو عبر وثائق فواتير أو
1: وثائق يعني يمكن أن يكون هناك رقابة وضمانات على هذا القطاع.
2: مؤكد 100% وبعض التجارب، يعني إحنا اليوم البلوكتشين لن نستطيع أن نحجبها عن العمل بشكل كامل. بمعنى آخر، نحن اليوم أحد الاستخدامات هو نقل المال، ولكن يوجد استخدامات تالية هي توزيع المساعدات. أيضا توزيع المساعدات يستطيع أن يكون من خلال تقنيات أخرى قابلة للتحقق من العميل وإيصال المساعدات إلى المستفيد النهائي. فتطبيق البلوكتشين ليس فقط لنقل المال، أيضا لنقل المعونات. فكما نعلم في مخيم الزعتري اعتمدوا عليها عدة سنوات في تسليم المواد الإغاثية إلى

0: المستحقين عبر قراءة الوجه أو قراءة قرنية العين. أيضا استخدمت تقنيات بلوكتشين. إذا نحن نتكلم عن أكثر من استخدام، نتكلم عن أكثر من نوع من المستفيدين. الهدف النهائي هو معرفة من يستفيد من هذا المال أو من يستفيد من هذه من هذا العطاء. إذا التشريع الأول، لنعود إلى موضوع التشريعات، التشريع الأول هو معرفة العميل. التشريع الثاني هو التطابق مع المعايير العالمية في نقل الأموال، وهذا يحتاج إلى ورشات عمل مع بوابات الدفع الإلكترونية العالمية للتخاطب معها بشكل موثوق وآمن. النقطة الثالثة هي التوعية، بمعنى أنه تشريعات يجب أن تسبق عملية الاستخدام تشريعات لتوعية الأشخاص
1: والمستفيدين بتعددهم
0: التي ممكن أن تكون المستفيدين، ولكن العقوبات التي تشريعات تخص العقوبات الذي يستخدم هذه التقنيات بشكل غير آمن أو بشكل غير نظامي. العقوبات هي جزء من التشريعات، يعني عندما نشرع لاستخدام هذه القنوات يجب أن نضع مجموعة من العقوبات. أي شخص يحتال أو أي شخص يتسوي له نفسه أو نفوس ضعيفة لاحتيال على الآخرين يجب أن تكون هناك عقوبات جازرة بحيث أن تمنعه من قيام هذا، وإن فعل فهو سيكون مثل عقوبات الاستخدام الغير آمن للاحتيال أو العقوبات الإلكترونية يعني. فكل جزء من التشريعات هي العقوبات، فيجب أن تكون هناك تشريعات صارمة حول من يسيء استخدام التقنية، وهذا يعني يؤدي بشكل ما إلى رفع الثقة باستخدام هذه التقنية.
1: طيب.
0: الأمور الأخرى هي تتعلق بالتشريعات الداخلية لمقدمي الخدمة حول معايير استخدام الأمن السبراني، معايير استخدام والأدلة الاسترشادية لاستخدام هذه القنوات. يعني موضوع التشريعات موضوع واسع.
1: نعم.
0: يبدأ من معرفة الأشخاص والشركات وينتهي بالعقوبات.
1: نعم. ومعرفة المستفيد
0: وينتهي ب العقوبات.
1: طيب سيد محمد، إذا سألناك أيضا
0: تماما
1: سيد محمد، إذا سألناك أيضا كمنظمات إنسانية هي معنية ربما بالدرجة الأولى بهذا الأمر، إلى أي مدى أنتم جاهزون لأن تطوروا من آلية عملكم، من أنظمتكم الداخلية، من معايير الشفافية التي تستندون إليها تكونوا جاهزين للتوافق مع هكذا أمر إن أتى بشكل قريب، يعني ليس بمرحلة متأخرة؟
2: نعم، أظن يعني بالنسبة للقوانين الداخلية فيما يخص المنظمات أمر ليس صعب، يعني على المنظمات سبق لها أن اخترقت على مستوى القوانين الدولية فيما يخص العمل الإنساني في عدة أمور كانت سابقة في سوريا على مستوى العالم، في على مستوى الأزمات التي مر فيها العالم. ولكن يعني نسأل نفسنا سؤال، إذا عدنا خطوة للوراء، أي دخل أو أي إيراد أو أي مال يدخل على البلد، هناك يعني هناك أثر على المستوى الميكرو يعني كعمل المنظمة، وعلى المستوى الماكرو على مستوى البلد ككل. أنا ماذا أستفيد يعني كمنظمات؟ أحد المنظمات المجتمع المدني لها دور أن تساهم في رفع اقتصاد البلد. طيب أنا من سيستفيد إذا استخدمنا العملات الإلكترونية أو يعني ديجيتال كرنسي في سوريا؟ يعني سيستفيد الشركات التي أصدرتها، سيكون لها تأثير قليل جدا على يعني على سيادة البلد وعلى ضبط الأموال في داخل البلد.
1: إذن تقصد أن سيكون لها جانب سلبي إن لم يحسن استخدامها؟ كيف؟
2: أنا متأكد على المستوى الماكرو، تعرفي أن العملات الصعبة أيضا والذهب تؤثر على رفع قيمة الليرة السورية عندما تكون تحت سيطرة البنك المركزي. طيب العملات الإلكترونية من أصدرها؟ يعني ستعود الفائدة بالنهاية للشركات التي أصدرتها، لن يستفيد منها البنك المركزي.
1: إذن بهذه الحالة سيكون هناك خسارات للقطاع المالي في سوريا، القطاع الأجنبي تحديدا.
2: أكيد، وما عدا مخاطرتها وما عدا المخاطر المتعلقة باستخدامها والمخاطر، يعني مؤسسات تخضع للقوانين الأمريكية التي تصدرها. في أي لحظة يستطيع الحكومة الأمريكية أن تقول فلان من الناس، شخص استفاد من المنظمة الفلانية، هو مسجل على قائمة الإرهاب أو هو شخص خطر.

0: مخطر أو مشبوه، فيتم تجميد كل المحفظة المالية التي خصصت لهذا الدعم. فأيضا الأمر ليس بالسهل. أمر آخر، يعني الجهود التي ستبذلها الحكومة السورية والمجتمع المدني لإدخال العملات الرقمية لسوريا، ابذلوها نفسها لإزالة العقوبات على القطاع البنكي والقطاع المصرفي وعلى تسهيل تحويل الأموال.
1: يعني هي العقوبات مرفوعة سيد محمد، لكن أنت كما ذكرت ومن خلال إجابتك أن على ما يبدو هناك بروسيس أو إجراءات يعني بالأحرى طويلة، وليست سوريا من الأولويات لعدم منافستها بهذا السوق. يعني أنت ذكرت هذا الأمر منذ قليل،
0: وأيضا يعني العملاتين التي ذكرناهم هي USDT و USDC أيضا في أي، يعني ليست الأمر سائد، يعني في أي لحظة يستطيعون تجميد الأموال وتجميد الأصول والمحافظ المالية المخصصة لسوريا. يعني الأمر ليس، يعني ليس حل على مثل ما بقول الحبل على الغارب، يعني هو أيضا يخضع لضبوط معينة وقيود صارمة من قبل الحكومة الأمريكية بالنسبة لهذا الأمر. فأنا أرى الجهود التي ستبذل لاستخدام العملات الرقمية في سوريا إذا بذلت نفسها لتذليل أثر العقوبات السابقة، يعني ستكون حل على الأمر ولن نحتاج إلى مسألة يعني العملات الرقمية.
1: سيد طريف، لا أعلم إن كان لديك رأي بهذا الأمر والمخاطر التي تحدث عنها السيد طريف، إن كان لك رأي مختلف أو تتوافق معه بهذه الأمور.
2: الحقيقة يعني أختلف 100%. الموضوع هو ليس مقاومة المحتم أن يصل إلينا. التعامل مع العملات الرقمية والمحافظ الرقمية شيء يعني سيصل وسنعمل عليه وسنستخدمه شئنا أم أبينا. هذا التيار هو تيار المستقبل، وهو مثل الذكاء الاصطناعي، لم نستطع أن نتعامل معه فسوف يتغلب علينا ونخرج خارج التاريخ كما حدث به.
1: لكن في الحقيقة سيد طريف حتى هذا الموضوع ما زال جدليا في العالم. صحيح هناك كثير توجه عالمي نحو العملات الرقمية المشفرة، لكن أنت تعلم قانونية الموضوع حتى دوليا هذا الأمر عليه نقاشات وخلافات إلى الآن، وخاصة أن المجلس النرويجي تحدث في القطاع الإنساني تحديدا، يعني هذا الأمر ربما الحاجة إليه فقط في هذا القطاع.
2: طيب إذا عدنا إلى التقرير الذي بدأنا به النقاش وهو تقرير هيئة اللاجئين النرويجية، تتحدث عن أنه تم استخدام هذه التقنية للوصول إلى شمال الريف حلب الشمالي وإدلب وشمال شرق سوريا خلال فترة النزاع.
1: نعم.
2: وخصوصا خلال فترة الثورة والنزاع في تلك المناطق، وخصوصا عند زلزال 2023.
1: نعم.
2: تم استخدام هذه التقنية بشكل كتير كبير والوصول إلى كل أصحاب الحاجة. هذه تجربة مثبتة وليست افتراض أنه يمكن أو لا يمكن. هدفنا هو اكتمال هذه الدائرة، بمعنى أن اليوم وصل المال إلى المحفظة. المحفظة وصلت إلى شخص مركز تحويل مالي داخل المنطقة الجغرافية. الآن سيتحول المال من محفظة إلكترونية إلى كاش نقدي عند مكتب التحويلات. عند هذه اللحظة سيستلم الشخص المال من مكتب التحويلات ويصرفه في السوق عند اللحام. ويدفع أجرة المنزل. هذه الدائرة عندما تكتمل، وهي مكتملة جزئيا ببعض المناطق، تصبح أكثر فعالية، يعني يصبح العمل أكثر فعالية وتصبح الدائرة جزء من هذه الدورة هي فقط نقل المال من الخارج أو من المانحين إلى محفظة المستفيد.
1: طب بالنسبة للمستفيدين سيد طريف، أليس هناك تخوف من أن يسيطر أيضا، يعني باعتبار تحدثنا منذ قليل عن التراخيص وعن الذين يعملون بهذا القطاع والبوابات، أن يسيطر فئة أو تسيطر فئة معينة على هذا القطاع مرة جديدة؟
2: لا يمكن، لأن هذه أولا مفهوم البلوك تشين هو عملية توزيع المعلومة على عدد من التشينز السلاسل.
1: نعم.
2: التي تسجل حقية هذا الشخص في هذا المال. أو في ما وصل إليه من مال أو ما صرف. فإذا هي لا مركزية في تسجيل البيانات، لا يوجد، لا أحد يملك المعلومة نفهم. حتى يحتفظ بها ويغلق عليها أو يتلفها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هي توزيع المال وتحويله إلى كاش.
1: نعم.
2: هي جزء من العملية، ولكن يمكن أيضا أن أذهب إلى اللحام وأجد عنده أيضا محفظة أخرى وأحول له المال من محفظتي. نعم. إلى محفظتي مباشرة بدون المرور بحالة الكاش.
1: بحالة الكاش. نعم.
2: فإذا هي استخدامها إذا استخدامها المكتمل قد يغني بشكل 100% عن استخدام الورق النقدي في المناطق التي نتكلم عليها. بالإضافة إلى خطورة حمل النقود، يعني اليوم لنتخيل أن مركز بنك لديه كل هذا المال حتى يحول 100,000 دولار مثلا أو 100,000 من العملات الأخرى لمستفيد معين أو لمنظمة معينة، بينما يتم التحويل بشكل إلكتروني بدون مخاطرة وضع المال في الشنطة ووضع المال في الطريق أو في الخزنة. كل هذا الأمر أيضا جزء من المخاطر التي نتعرض إليها عندما يكون المال
1: نعم لكن حتى العملات الرقمية لديها مخاطر وأنت مختص وتعلم ذلك. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم السيد طريف خشانة الخبير الاقتصادي الرقمي كنت معنا، أو خبير الاقتصاد الرقمي كنت معنا من دمشق، وشكرا للسيد محمد البهاء المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر كنت معنا من دمشق. نحن معكم مشاهدينا في هذه الساعة الثانية وفي آخر محور لهذه الليلة سنناقش التصعيد الإسرائيلي للعمليات العسكرية والغارات الجوية المكثفة على لبنان.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: قتل أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان في ثاني أيام عيد الأضحى في تصعيد متواصل وخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: مع اقتراب عقد جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو المشهد الميداني على الضفة المقابلة مشتعلاً، إذ كثفت تل أبيب عملياتها العسكرية جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع منتصف الشهر الماضي. الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة القياع شرقي مدينة صيدا وأحياء في مدينة الصور، بالإضافة إلى عدة بلدات في الجنوب تركزت وفق وكالة الأناضول على مناطق سكنية وطرق رئيسية عقب أوامر إخلاء واسعة دعت السكان إلى الانتقال شمال نهر الزهراني الواقع على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود.
2: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق.
1: في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات على قوات إسرائيلية في الجنوب، من بينها استهداف آلية في بلدة القنطرة ومبنى فيه قيادة سرية المدرعات قرب الخزان في بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة إثر رصد مسيرات أطلقت من لبنان. يأتي هذا التصعيد ضمن سياق أوسع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي بدء استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية البرية جنوبي لبنان رداً على هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله واستهدفت قوات إسرائيلية متمركزة في أجزاء من جنوب لبنان. كل هذا يحدث بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يستعد وفدان عسكريان من لبنان وإسرائيل لبدء محادثات في البنتاغون خلال الساعات المقبلة، على أن يلتقي الوفدان المفاوضان يومي الثلاثاء والأربعاء في جولة المحادثات الرابعة منذ بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد أحمد زكارنا الكاتب والمحلل السياسي من رام الله، مرحبا بك. والسيد علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية من بيروت، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد أحمد، إذا سألنا الآن هذا التصعيد في هذه الأيام قبيل التوصل لاتفاق أو بالأحرى قبيل الذهاب إلى البنتاغون وعقد الاجتماع بين الوفد اللبناني والإسرائيلي، لماذا إسرائيل تقوم بهذا الأمر دائما قبل أي اجتماع قبل أي تفاوض؟ تقوم بتصعيد عسكري ليس فقط في لبنان، في كل مكان هذه السياسة تتبعها.
3: مساء الخير عليك ربا وعلى المشاهدين وعلى الضيف الكريم، كل عام وانتم بخير وشكرا على الاستضافة. حقيقة الأمر أن إسرائيل تعمل على محاولة إعادة هندسة الساحات وليس فقط في الجنوب، هي كانت دائما تنادي بما يسمى بفصل الساحات، ولكن سياسيا هي تعمل على الفصل وميدانيا تعمل على الجمع بشكل أو بآخر، بمعنى أنها تريد أن تستفيد بكل ما يجري في المنطقة بعيدا عن الأنظار في قطاع غزة على سبيل المثال، كي تؤثر على الملف في جنوب لبنان، وتعمل في جنوب لبنان كي تؤثر على الملف في إيران، وهكذا هي تربط وتفصل حسب أهوائها وحسب ما تريده. هي تريد شروط أمنية تحت سقف لا حرب ولا سلم.
0: لكن يعني لماذا التصعيد العسكري ثاني أيام العيد قبل الذهاب إلى الاجتماع؟ هل تريد أن تخلق واقع جديد كالعادة قبل أن تذهب
3: تماما؟
0: لكن تماماً. هل هذا الأمر متاح في هذه المرحلة الآن؟
3: الأمر ما لا لا ليس لا لا يرتبط بقضية الإتاحة أو من عدم الإتاحة. إسرائيل تعمل وفق مصالحها ومشاريعها الاستراتيجية والتكتيكية، اتفقت أو اختلفت مع الحلفاء وتحديدا الحليف الأمريكي، خاصة بأن القراءة الإسرائيلية ترى بأن أمريكا في لحظة ما يمكن ومن خلال أو تحت سقف البراغماتية تصل إلى اتفاق بعينه في الساحة الإيرانية. هي لا تريد بأن ينعكس هذا الاتفاق على الساحة اللبنانية. يعني إيران لا تنعكس على لبنان، وكلا الساحتين لا تنعكس على قطاع غزة، وبالتالي هي بهذا المعنى تفصل، وفي نفس الوقت على الأرض هي تجمع. وهذا هي هنا الإشكال، تحاول تشكيل قاعدة اشتباك جديدة تتجاوز فكرة الساحة إلى ما بعد هذه المناطق التي رسمت بالخط الأصفر، لربما على سبيل المثال في الجنوب الليطاني إلى ما بعد الزهراني لربما تصل أو تفكر أو تطمح إلى ذلك.
0: طيب إذا ذهبنا أيضا للسيد علي، مرحبا بك مرة أخرى. ما هو المتوقع من اجتماع يوم غد بعد هذا التصعيد العسكري والمحاولات الإسرائيلية على خلق واقع جديد، أو كما سماها السيد أحمد ذكرنا هندسة المنطقة؟
4: تحياتي لك ربا، لضيفك الكريم، للمشاهدين الكرام. لا توقعات مهمة بما يتعلق بالمفاوضات، اللقاء العسكري الأمني ثم لقاء الدبلوماسي في 2 و3 حزيران. أقصى ما يمكن أن يطالب به لبنان اليوم ويطالب به هو وقف إطلاق النار، وإسرائيل تعتبر في منظورها أنها ليس لديها مشكلة مع لبنان، إنما هي تقاتل حزب الله. وبالتالي
0: هل هناك مؤشرات على هذه الترتيبات الأمنية الجديدة وعلى وقف إطلاق النار؟
4: طالما أن هناك القرار السلم

0: يد الحكومة اللبنانية وقرار الحرب بيد حزب الله.
1: أمم
0: وهناك نوع من القطيعة إلى حد كبير، حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة ولا يعترف بها، والحكومة اللبنانية أيضا ذهبت إلى المفاوضات المباشرة وتعتبر أن لا خيار لديها إلا هذا التفاوض. التكامل بين الموقفين برأيي يعرقله إلى حد كبير الحسابات من يفاوض، يعني بمعنى حزب الله يعتبر أن المفاوضات يجب أن تكون مندرجة ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد، والدولة اللبنانية تعتبر أن المفاوضات المباشرة تحت رعاية واشنطن هي الخيار. بالتالي الخلاف هنا، من الذي يفاوض؟ من الذي يقرر في النتائج؟ ولذا حزب الله اليوم عمليا هو يقول ميدانيا على الأرض، وإيران من خلفه بطبيعة الحال تقول لا يمكن إنجاز أي شيء فيما يتصل بالمفاوضات طالما أن
1: نعم
0: هذه المفاوضات تتم من خلال بعيدا عن إيران، أو أن إيران ليست طرفا في هذه المفاوضات. لذلك عمليا الترتيبات الأمنية ليس هناك، ماذا سيجري في اللقاءات بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني وبالرعاية الأمريكية؟ أعتقد إلى حد كبير كل ما يجري هو يجري ما بعد وقف الحرب، لأنه عاد من الناحية الفعلية إذا قرر الطرفان اتفقا على شيء ما عسكريا على الأرض فإن ذلك لا يمكن أن ينفذ طالما أن حزب الله هو الذي يقرر في هذا الشأن.
1: طيب لا
0: الذي
1: يعني
0: حزب الله
1: وأيضا يعني مدى ارتباط هذا الأمر رغم إصرار الجانب الأمريكي والإسرائيلي على فصل ما يحدث بين أمريكا وإيران عن ما يحدث في لبنان. إذا سألناك سيد أحمد الدلالات التي تحملها إعلان إسرائيل لمنطقة جنوب نهر الزهراني إلى منطقة عسكرية، إلى أي مدى هذا الأمر أيضا سينعكس على أي مرحلة أمنية وعسكرية قادمة أو حل عسكري قادم؟
2: بأن يعني ليست إسرائيل هي من تمتلك كل الحلول الأمنية ويعني مخرجات هذه الحلول لعكسها على الجانب السياسي، وبالتالي المؤشرات تقول بأن يعني هناك درجة معينة من التصعيد يجب ضبطها، هناك درجة من الاشتباك يجب أن يوضع في سياقه. تحدث السيد علي على الفصل في المسارات والجمع، حزب الله يريد الجمع في المسار السياسي تحت سقف ما تريده إيران أو ما ستصل إليه إيران، وحزب والدولة اللبنانية وإسرائيل في تقاطع غريب طبعا، يعني لا نضعهم في بند واحد، ولكن هذا هو التقاطع، يريدان فصل
1: يعني الدولة
2: الساحة
1: اللبنانية
2: اللبنانية
1: سيد
2: عن
1: أحمد من حقها أن تكون السيادة بيدها، أن يكون قرار الحرب والسلم بيدها بغض النظر
2: هذا صحيح.
1: عن إسرائيل ومطامعها وجرائمها وإلى ما ذلك، لكن الدولة اللبنانية كدولة لبنانية تحاول أن تنهي الحالة الميليشياوية في لبنان، ويعني ما يحدث الآن أنت تعلم يعني إذا درسنا الأمر وفق تدرجه الزمني إلى كيف وصلت الأمور في لبنان إلى هنا.
2: هذا صحيح تماما ربا، معلش أعيد تركيب الفكرة مرة أخرى.
1: تفضل.
2: الإشكال ليس لدى حزب الله وليس لدى الدولة اللبنانية، الإشكال الأساسي لدى الإسرائيلي، هو يريد في سياق ما فصل الساحات، وفي سياق آخر يضغط من خلال هذه الساحات ليؤثر على ساحات أخرى. إذن الفاعل الرئيسي بهذا المعنى هو الإسرائيلي، الذي يدفع بهذا الاتجاه هو الإسرائيلي. دليل ذلك بأن هناك كان اتفاق لوقف إطلاق النار وتم اختراقه مئات المرات من الجانب الإسرائيلي في ظل عجز دولي وحتى صمت أمريكي عما كان يحدث. هل يجب علينا كعرب أو كمتلقين أو كحزب الله أو كفلسطينيين أو كلبنانيين أن نتلقى الضربات كإسفنجة تتلقى الصدمات وانتهينا على ذلك، أم يجب على العربي والفلسطيني واللبناني وأيا كان أن يدافع عن كرامته مبدئيا؟
1: لكن في هذه الحرب بالذات سيد أحمد، في هذه الحرب بالذات بهذه تحديدا ما يحدث الآن في لبنان، كان من الممكن تجنيب لبنان ما وصلت إليه، لأن كان الموضوع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل إقحام لبنان من خلال ذراعها.

0: حزب الله في سور في لبنان، يعني أوصل لبنان إلى ما إلى هذا الوضع؟ لا أعلم إذا كان السيد يعني علي يريد أن يعقب على هذه النقطة أيضا من الجانب اللبناني. سأعود لك سيد أحمد بالتأكيد.
1: أولا يعني خلينا نقول الفصل بين الساحات، ربما إيران أول من فصل بين الساحات، بمعنى أن كل الأضرار التي تتعرض أو الكارثة والكوارث والنكبة التي يتعرض لها لبنان ومنذ الحرب الإسناد الأولى إلى ما بعد الصواريخ السبع التي أطلقت فأرا لخامنئي، إيران هناك وقف إطلاق نار بينها وبين أمريكا، وادعت بأنه هي كانت سبب وقف إطلاق النار في لبنان في المرحلة الأولى وحتى لاحقا. لذلك السؤال كيف يمكن للبنان بمفرده أن يواجه كل هذا العدوانية الإسرائيلية في وقت أن إيران تتفرج ولا تستخدم أي عنصر قوة للجم إسرائيل؟ وبالتالي الخيار أمام الدولة اللبنانية لم يكن، أولاً هي صاحبة القرار يجب أن تكون في الحرب والسلم، وهذا أمر مرتبط بقيام الدولة قبل أن يكون هذا مطلب إسرائيلي.
0: هل الآن القرار بيد الدولة اللبنانية؟
1: عفواً بس لما أسمع،
0: هل القرار فعلاً الآن بيد الدولة اللبنانية؟
1: أنا قصدي أن تذهب الدولة اللبنانية إلى الأخذ بزمام المبادرة، وهذا أمر متدرج لا يمكن أن يحصل دفعة واحدة. نحن نعرف أن قرار الدولة اللبنانية كان مصادر، تفاوض كان يجري بعنوان الدولة اللبنانية، لكن عملياً ترسيم البحري، حرب 2006، كثير من المحطات الدولة اللبنانية لا علاقة لها بالتفاوض. الذي كان له الحق الفيتو أو الذي يفرض ويقول نعم أو لا هو حزب الله، انطلاقا من أن حزب الله أيضا امتدادا للسياسة الإقليمية الإيرانية. لذلك أقول أن لبنان ترك في هذه الحرب وفي هذه المعركة، وفرض على الحكومة اللبنانية أن تذهب إلى التفاوض المباشر، لأن الواقع العسكري والميداني، بمعنى أنه لو افترضنا اليوم أن الحكومة اللبنانية وقفت وراء حزب الله لنفترض ذلك وأيدت إيران وقالت أنني ملتزمة بمفاوضات التي تجريها إيران وأقف وراء، لكنا رأينا المشهد التالي: أن بيروت تدمر، أن مناطق عدة يجري قصفها، وبالتالي لا يكن ممكن.
0: طب ما هي الخيارات المتاحة الآن أمام الحكومة اللبنانية، باعتبار أنك ذكرت منذ قليل سيد علي أن هذه الاجتماعات لن تؤدي إلى نتائج تذكر، ربما وقف لإطلاق النار؟ إذن ما هي الخيارات؟
1: ماذا يؤدي السلاح اليوم؟ السلاح فقط وظيفة الردع.
0: نعم،
1: السلاح حزب الله كان في فترة معينة يشكل قوة ردع، كان في زمن ما الأمين العام السابق سيد حسن نصر الله يقول إذا ضربت الضاحية الجنوبية ستضرب تل أبيب، إذا ضرب قتل مدني ستقتل مدنيا. السلاح اليوم سلاح حزب الله فقط قدرته على الردع، فقط قدرته على لجم العدوانية الإسرائيلية، لا بل تحول إلى ذريعة إسرائيلية تقوم من خلال هذه الذريعة بتدمير ما أكثر ما يعني تجريف قرى وبلدات ومناطق. وبالتالي اليوم السلاح عمليا لا نريد أن نقول عن الكرامة وهذه طيب. أمور مهمة، لكن من الناحية السياسية هل السلاح يشكل قوة ردع في مواجهة إسرائيل أو يلجم العدوانية الإسرائيلية؟ ما نراه على أرض الواقع أكبر نكبة تعرض لها جنوب لبنان في تاريخه. وبالتالي الخيار التفاوض رغم نقاط الضعف، رغم عوامل الضعف، رغم الهزيمة التي حصلت، لأنه الخيار المتاح والذي يحد من تمدد حالة التدمير طيب. التي تقوم بها إسرائيل بغطاء أمريكي وحتى عربي وإقليمي ودولي وأوروبي إذا بدك نضيف طيب. على ذلك سيد. لا أحد يسأل عن لبنان اليوم.
0: طيب سيد أحمد، إذا سألناك أيضا الآن ما هي برأيك الخيارات المتاحة أمام لبنان مع التصعيد على الأرض، مع خلط الأوراق المتعلقة هنا نفصل الملف أو لا نفصل الملف عما يحدث بين الولايات المتحدة وإيران؟ وإذا تم هناك توافق بين الولايات المتحدة وإيران، برأيك هل ستلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان والتوصل لحل، أم أنها مصرة أنها تفصل الملفين بشكل كامل وهذا ما صرحت به منذ البداية؟
2: هذه هي النقطة الإشكال في حقيقة الأمر. أنا وأنت والأستاذ علي وكثر من المشاهدين نحن مع الدولة اللبنانية ومع أن يتوسع دور الجيش اللبناني وأن يفرض سيطرته وأن يمتلك قرار السلم وقرار الحرب إلى آخره، ولكن علينا ألا ننسى بأن المقابل العدو هو لا يحترم لا اتفاقيات ولا التزامات. إن عدنا بالتاريخ إلى اتفاقيات أوسلو كانت هناك اتفاقيات سلام، من الذي خرق، من الذي قتل رئيس وزراء إسرائيل رابين؟ هم هؤلاء المتطرفين الذين يمتلكون ويسيطرون على المشهد السياسي في إسرائيل الآن. وبالتالي إسرائيل لدينا إشكالية كبيرة مع جهتين أساسيتين، الأولى هي هذا الجانب العدو الإسرائيلي، الثانية هذا المجتمع الدولي المتخاذل في مواقفه وفي تعاطيه مع هذا التوحش والعدوانية الإسرائيلية التي لم تتوقف عند لبنان. إن سلمنا إن حزب الله سيمشي وسيسير وراء الدولة اللبنانية، هل نتوقع أن تلتزم إسرائيل؟ سلمنا في الضفة الغربية مع السلطة الوطنية الفلسطينية بأن هناك اتفاقيات سلام ورضينا 20% من فلسطين التاريخية، هل التزمت إسرائيل؟ إذن الإشكالية ليست في الجانب العربي، نتفق ونختلف مع الإيراني الذي يحاول أن يستفيد، بل أكثر من ذلك هو يستخدم يعني حلفائه وأذرعه في المنطقة للاستفادة الإيرانية أولا وأخيرا، ولكن في المقام نفسه لا يجب أن ننسى الدور والخراب الذي يحدثه الإسرائيلي ويتوافق عليه.
0: طب ما هي الحلول المتاحة الآن؟ ماذا بيدها الدولة اللبنانية الآن؟
2: الدولة اللبنانية تصرفت في أكثر من محطة بشكل ذكي بأن وضعت المجتمع الدولي وتحديدا الأمريكي، إما أن يقف هذا التصعيد ونتحدى السياسة، وإما أن نجد أو نحاول إيجاد صيغ أخرى، لأن مشهد الأمر على ما هو عليه صعب. لنرى هنا الموقف السعودي على سبيل المثال، عرض ترامب مقابل الاتفاق مع إيران التوسع في الاتفاقيات الإبراهيمية، وقف السعودي وقال لا، علينا أن نحل المشكلة الفلسطينية. لماذا؟ لأنها مركز الصراع. واشنطن والإدارة الأمريكية بالمناسبة يعني قامت بفعلة خطيرة يجب أن ننتبه نحن عليها، هي رفعت من قداسة الخلاف والمواجهة مع إيران على حساب قداسة القضية المركزية التي هي فلسطين. لماذا؟ كي تقوم بالفصل ما بين الساحتين. ولكن علينا الانتباه هنا بأن إسرائيل حتى في استهدافاتها في غزة هي تريد أن تؤثر على الملف اللبناني وتريد أن تؤثر على الملف الإيراني. إذن هو يحاول فصل الساحات بمعنى من المعاني ويجمعها في مستوى آخر بمعنى يفيده استراتيجيا. علينا أن نتعامل مع الوسطاء وتحديدا الأمريكي بشيء من الجدية، بشيء من عدم الرضوخ الكامل لمتطلبات إسرائيل التي تقال بلسان أمريكي أو غربي. علينا الانتباه والفصل في هذا الأمر. إن استطعنا تشكيل موقف ليس لبناني وحسب ولكن عربي ليقف من خلف الدولة اللبنانية لتقليص حركة حزب الله في الجنوب ولتوسيع دور الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ولتعزيز آليات المراقبة الدولية وإعادة تعريف الاشتباك وقواعد الاشتباك مع العدو، نستطيع حين ذاك أن نتقدم خطوة إلى الأمام. دون ذلك أعتقد بأن أي جلسات ومفاوضات
0: ستكون غير مجدية. سيد علي بدقيقة واحدة، هل هناك احتمالات للمواجهة مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل وفي الجنوب اللبناني؟ إلى أين تتجه الأمور من وجهة نظرك بدقيقة لو سمحت؟
1: يعني خليني نقول أولا إسرائيل يعني كلنا نعرف إسرائيل، ولا أحد يعني تجاربنا اللبنانية أو حتى الفلسطينيين نعرف إسرائيل. السؤال كيف تتعامل مع هذا الخطر؟ أمام لبنان برأيي خيارات صعبة كارثية بكل الأحوال، ولذلك صار الخيار بين الخسارة الكبرى والخسارة الأقل. هذه الخيارات المطروحة أمام لبنان. وأما الحديث عن عامل عربي وعامل إقليمي وعامل دولي هذا مفتقر، وبالتالي نحن أمام نكبة ترتكب أمام غزة ثانية في لبنان. الأساس الموقف الوطني الأساس هو كيف توقف الحرب. هذه برأيي أكبر إنجاز إذا نجحنا في تحقيقه يكون إنجازا عظيما، لأنه إسرائيل تدمر تجرف تقتل بغطاء أمريكي أو دولي. لذلك الأساس وقف إطلاق النار، وبعد ذلك نتحدث بالأمور الأخرى.
0: شكرا جزيلا لكما السيد علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، كنت معنا من بيروت. شكرا للسيد أحمد زكارنا الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات كل التحية، ويومكم سعيد.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

لطفي الحفار. لطفي الحفار التاجر الدمشقي الذي دخل معترك السياسة ومن مؤسسي الشركات المساهمة في سوريا وصاحب الفضل في مشروع جر مياه الفيجة إلى دمشق. ولد لطفي الحفار عام 1885 في حي الشاغور. كانت عائلته تعمل في التجارة، فبدأ عهد شبابه بالعمل التجاري أيضاً. عمل الحفار بالتجارة ترافق مع نشاط قومي عربي، إذ أسس مع آخرين جمعية النهضة العربية السرية عام 1906 التي طالبت بمبدأ اللامركزية الإدارية، وهي من الجمعيات التي شكلت نواة القومية العربية مع جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد. تأخر دخول الحفار مضمار الحلبة السياسية رسمياً، وكانت التجارة بوابته لدخول عالم السياسيين. ففي عام 1922 انضم إلى غرفة تجارة دمشق وكان عضواً بارزاً فيها. في تلك الفترة كانت سوريا خاضعة للانتداب الفرنسي، فبادر التاجر لطفي الحفار مع وطنيين آخرين لتأسيس الكتلة الوطنية التي طالبت باستقلال سوريا وإنهاء حالة الانتداب، وكانت صلة الوصل بين الكتلة وبين التجار الدمشقيين الذين كانوا يقدمون الدعم المالي للكتلة. عام 1926 تم تكليف الحفار بمنصب وزير الأشغال في حكومة الدماد أحمد نامي باعتباره أحد ممثلي الكتلة الوطنية، إلا أنه استقال مع آخرين بعد 40 يوماً فقط. بعدها قامت السلطات الفرنسية بنفيه مع رفاقه إلى الحسكة ثم إلى لبنان، وظل هناك حتى عام 1928 حين عاد إلى دمشق بعد 10 سنوات، أي عام 1938 كلف الحفار بوزارة المالية، وبعد فشل الحكومة نتيجة الاضطرابات التي سبقت الحرب العالمية الثانية تم تكليفه بتشكيل الحكومة عام 1939. تعرض الحفار لضغوط أدت إلى تحجيمه سياسياً، ولعل أهمها ما حدث عام 1940 حين اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته في دمشق، واتهم الحفار مع أفراد من الكتلة الوطنية باغتياله، الأمر الذي دفع الحفار للجوء إلى العراق وبقي فيه إلى أن ثبتت براءته في محكمة عقدت في البرلمان السوري. ثم جاءت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال لتدفع الحفار للاعتزال في منزله مبتعداً عن السياسة. فبعد أول انقلاب عسكري عام 49 أعلن الحفار معارضته الشديدة له، فقام قائد الانقلاب حسن الزعيم بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ومع تدهور الوضع السياسي في سوريا اكتفى الحفار بالتزام بيته وكتابة مذكراته، إضافة إلى ندوة أسبوعية كانت تعقد في منزله حتى توفي عام 1968 عن 82 عاماً. ليست مذكراته ما ترك الحفار خلفه، بل مياه عين الفيجة التي تغذي دمشق إلى اليوم بمياه الشرب، والتي افتتحها الحفار عام 32 ليترك بذلك ما هو أكثر بكثير من مجرد مشروع، رمزاً لا ينسى في دمشق.

0: يبان الملاك بعتبره هاد فلاح حيوان. أنا بعرف عبطره جانب حساس
1: حساس جدا،
0: تحمل لي شوي بالكلام. معجزة تنمية الجزيرة هي عشيرة ما عادت موجودة، موجودة عن بعض المقاولين اللي بحكوا باسمها العشائر.
1: تقسيمك للظواهر للشخصيات التي شكلت الظواهر، يعني حافظ الأسد الأول، حافظ الأسد الثاني، أدونيس الأول، أدونيس الثاني، ابن تيمية الأول، ابن تيمية الثاني، جمال باروت فعل أنذاك أو ارتكب أنذاك جناية باروت على القصيدة العربية.
0: هلأ ما بقدر أقول سحق حافظ الأسد ولا جر المغامرون من الطليعة المقاتلة ولا الإسلامويين حافظ أسد وأي حافظ أسد آخر وأي حاكم إذا ما حدث.
1: في الحلقة الثانية من حوارنا مع جمال باروت نذهب أبعد في الحديث عن السكان، عن الاقتصاد، عن العادات، عن التحديات التي واجهت سوريا خلال العقود الماضية. أهلا بكم.

0: المسألة الفلاحية في سوريا، الملكيات، الحريات، الحقوق والتحول الديمقراطي. ما الذي كان يدور من جدالات في أروقة البرلمان؟ تحالف الإسلاميين مع يسار حزب الشعب والصراع مع كبار الملاكين الذين مثلوا النخبة السياسية الوطنية الأولى، تسريع الثورة في الريف، التشكل التاريخي للجزيرة السورية، وكيف يراه الوعي السوسيولوجي بعد تدمير العمران الحضري، اندفاعات باروت النظرية نحو تغيير وظيفة الشعر، شكله وبنيته في مختبر حلب. كل ذلك قبل أن نسأله: هل نحن اليوم في يثرب الجديدة أم في دمشق الجديدة؟
1: أستاذ جمال، في الحلقة الماضية تحدثت حضرتك عن أنه العسكر جاءوا وفرضوا التنمية وأقروها فيما فشلت النخب السياسية سابقا والأحزاب والبرلمانات في الدول العربية، وعرضتك بأن هذا يعني يخالف وجهات نظر أخرى كما لدى الدكتور عزمي بشارة الذي تناول في أعمال هامة حول موضوع أثر العسكر في التدخل في السياسة وصناعة السياسة.
2: ليس هناك أي تناقض على الإطلاق في الأصول يعني بين رؤيتي وبين رؤية الدكتور عزمي بشارة. هلأ أنا عبرت عن الفكرة في الحوار الآن، هو عبر عنها بكتب نظرية الجيش والسياسة وعدة كتب ومقالات أخرى. الدكتور عزمي كان ينقل نظرية التحديث. نظرية التحديث التي قامت في العلوم الاجتماعية كانت تقوم يعني على أن للجيوش دور تقدمي في بناء المجتمعات، وهو يطرحها من منظور متقدم، هو منظور التحول الديمقراطي، يعني بناء دولة الحق والقانون اللي وحدها هي المواطنة. المواطنة تتجاوز الانتماءات الجهوية والطائفية والعشائرية والمحلية، فيك تقول القومية. كان ياسين الحافظ يستخدم الأموية، يعني كان يستخدم الأم المندمجة، نحن نستخدم تعبير أخف، التكامل الاجتماعي اللي هو يتيح فرصة للتنوع وللتعدد يعني. وبالتالي كان هون في تجاوز للمرحلة القومية اللي قبلها يعني إلى مرحلة عروبية. هلا هذا ما في أي تناقض بين رؤيته وبين رؤيتي.
1: بس بالنسبة لك أنت طرحته بشكل أتاتوركي، يعني معجب.
2: لا لا, لا لا لا لا ما طرحته بشكل أتاتوركي، يعني من ينقد أتاتورك هو أنا، ومن ينقد النموذج الدولي الأم اليعقوبي الفرنسي البناه هو أنا، وكتبت عن ذلك. أنا أوصف حالي أن هناك مسألة فلاحية في مجتمع يشكل الفلاحون أغلبيته الاجتماعية، والزراعة تشكل المصدر الأساسي للناتج المحلي الإجمالي، يعني نسهل نقول الدخل القومي. هي في مشكلة زراعية ما انحلت، البرلمانات ناقشتها في مصر، في سوريا رجع لمذكرات الجمعية التأسيسية والصراعات. وهم بالمناسبة خالد العظم كان مؤيد للملكية الصغيرة المتوسطة، بس الأهم من خالد العظم أنت مصطفى السباعي، كان مراقب عام للإخوان المسلمين في سوريا. أول من حمل تسمية المراقب العام هو الأستاذ مصطفى السباعي، وكان لون وجود جماعة الإخوان متحالفين مع التيار، يعني كان يسمى التيار اليساري في حزب الشعب اللي كان رئيسه الأستاذ رجلي الكيخيا. لما تروح بالخمسينيات موضوع تحديد الملكية الصغيرة صار في صراع داخل الجمعية بين كبار الملاك اللي هن أعضاء وبين هدول ممثلي الشباب الجدد لحزب الشعب، الجيل الشباب الموجود فيه، واللي كان الأستاذ رشدي متعاطف معه، وكانوا أيضا البعثيين موجودين في هذا المجلس. كبار الملاك كانوا بيعتبروا هذا فلاح حيوان، بعد أصروا إضافة أنه نحن موافق على تحديد الملكية الزراعية، لكن ألا ألا يقول له مفعول رجعي. شو معنى لا يقول له مفعول رجعي؟ يعني لا يطبق منذ الآن، ولا يطبق على الملكيات الجديدة، مع أنه باللغة القانونية القانون لا يطبق على ما سبق، يطبق بدءا من تنفيذه، بس أصروا تعمدا أن يضيفوا هالجملة مشان ما يعني يكون في اي اجتهاد او مظنة في الموضوع. هلا بذكر بمقال لمصطفى السباعي هذا الاستاذ الكبير يقول: وهكذا كنا نحن رجعيين، هو ايد الاصلاح الزراعي بشكل جذري، وايد الاصلاح الزراعي زماعة الناصر وحتى التأميم. بس أنا بحكي على الخمسينيات اللي هي على قصة عدم حل البرلمانات للقصة. بيقول: هكذا كنا نحن رجعيين وكان الساده الآخرون تقدميون. إذا بهذا المعيار موقف الإصلاح الزراعي التأميم كان السباعي هو المتقدم، بعد كتب كتاب اشتراكية الإسلام. هلأ إجوا إجا عبد الناصر في مصر حل بمرسوم وقام بي يعني. لكن شو يعني هذا الجيل المثقف الجديد اللي ما كان من أبناء الباشاوات والبيكاوات، هذا كله جيل التحولات الاجتماعية سوتها حركة 23 تموز، سمية ثورة سمية انقلاب سمية حركة، هي تحولات اجتماعية هائلة. الجمهورية العربية المتحدة هي أكمل البعث، صحيح رسخ الانفصال السياسي تحت اسم الوحدة والقومية، لكن قام بتحولات اجتماعية، هي تحرير الفلاحين إدماجهم، قام بعمليات كمان ضخمة كبيرة، منها عملية تسريع الثورة الحضرية في الريف البدوي. يعني انت عملية اللي انا بعرف عبطرق جانب حساس
1: جدا،
2: تحمل لي شوي بالكلام
1: لأنه يعلق عليه كثيرا يعني.
2: التمييزات، أنا أتحدث الآن بلغة سوسيولوجية يعني صرفة علمية وصفية وليس تقييمية أبدا أو معيارية. الثورة الحضرية مثلا بالجزيرة السورية العثمانيين قاموا فيها، حاولوا ببداية القرن السابع عشر وفشلوا. صار برنامج ثاني بمرحلة التنظيمات العثمانية اللي نجحت مرحلة الانتداب الفرنسي. الانتداب الفرنسي هو صفحة رمادية بسوريا، قليل الإنجازات، لكن في صفحة أو أنا بسميها بين قوسين معجزة تنمية الجزيرة.
1: أنت بحثك الكبير يعني كتابك التكون التاريخي للجزيرة السورية.
2: هلا هي برامج التحضير شو ساويت؟ قامت بتحويل بالمختصر البدو الرحال إلى فلاحين مستقرين بالأرض ومستقرين بالقرى، وحولتهم إلى نمط إنتاجي زراعي رعوي، هدول يسمون بالشواية. لاحظ كيف هي ثورة حضرية كبرى، ظهور ظاهرة الشواية. هل هذا نقاش بعدين ترييف المدن بدنا نترييف، لكن هدول في خلف الثنائية الإيديولوجية في عملية تقدم اجتماعي تاريخي هائل. هي مين أكمل الثورة؟ البعث. فكك العشيرة كما نعرفها بالكتب، هي عشيرة ما عادت موجودة، موجودة عن بعض المقاولين اللي بحكوا باسمها العشائر. لاحظت كيف؟ هدول وتسار مع التمييزات ما قبل مدنية ما قبل حديثة حتى ما قبل وطنية إذا شئت الدخول.
1: يعني يقال 62% من سكان سوريا يعني من أصول عشائرية، هم متمسكين يعني ربما لا يعجبهم كلامك.
2: شو أصل هذا أصل عشائري ماضي يعني؟
1: لا فاعل يعني الآن فاعل يعني بحياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية بتفاعلهم ورغبتهم بتمثيل.
2: إذا مقاولي عشائر بيقول أنا عشيرة الجبور وأنا عشيرة شمبر وأنا عشيرة المير ميران وأنا عشيرة
1: محلية، عم تسميهم مقاولين هن شيوخ عشائر؟
2: لا طبعا، لا طبعا مقاولين. العشيرة ما عادت موجودة ككيان اجتماعي بالمعنى السوسيولوجي. العشيرة اللي بنعرفها هي ذهبت وتحضرت. بتقولي تحضرت بشكل مشوه أم بشكل صحيح، هذا نقاش آخر. في عملية تحضر وعملية انتقال وتفكك، وهي العشائر أصلا بيقول لك وصف زكريا هذا أكبر مؤرخ أنثروبولوجي العشائر سوري، ما بقول لك على مؤرخين أنثروبولوجيين فرنسيين أو آخرين، يعني بيقول لك كل 200 سنة هي العشائر بتتغير بتبني هي نسبة. يعني العشيرة شو هي؟ التآزر والتكاتف، تبني نسبة. بيقول لك ابن خلدون وهم النسب، لكن هي بتجذر نسبة بكذا وممكن تغيره حسب مصلحتها، وهذا حسب المصلحة مو انه هي انتهازية او لا، حسب استجابتها للأخطر اللي بتتحداها. بقول لك هذا وهم النسب بتولد صلة الرحم، فبتجي عشيرة بتقول لك نحن مثلا، ما رح أذكر أنا اسمها مشان ما استثير حساسيات، ما هدفنا
1: تستثير بدون ما
2: تذكر، ما هدفنا إثارة حساسيات، لا أبدا، كلنا أبناء الشعب السوري ونحن نؤمن أن الدولة
1: يعني هم يدافعون عن بناهم الاجتماعي
2: على المواطنة. هلأ لا يمنع شو بدك، حرية تطلع وحدة محجبة ولا تطلع بصدر مفتوح يدافع عن قيمه الاجتماعية العشائرية، ولا واحد يجي يرفض هذه القيم يعتبرها متخلفة، تكون ساحة حوار مفتوح
1: طبعاً.
2: أنا ما عندي مشكلة شخصيا، أنا عم بحكي هلا بلغة سوسيولوجية، لغة علم الاجتماع أكثر ما عم بحكي باللغة المعيارية.
1: كل حال أنت محبوب من قبل العشائر أستاذ جمال، لأنه أنت أنصفت تاريخ الجزيرة الفراتية وحكيت عن عن عن أكبر المشاكل التي هي الآن غير محلولة بالنسبة لهم، وهو يعني كيف تشكلت الجزيرة.
2: أنا بريد الوعي النقدي التاريخي الاجتماعي بهذه الظاهرة. إذا هذا الوعي تكون هو اللي بتحكم بإنتاج المفاهيم والأفكار وبالتالي الرؤى، هذا هو أهم، وليس من المنظور القيمي أو منظور التمييزات البغيضة القائمة الآن شاوي وكذا وكذا، وأنت تعرفها أكثر
1: طبعاً.
2: وحتى بين العشائر نفسها، لأن هي هو تاريخ العشائر. هلأ أنت أجيت العشائر للجزيرة السورية، الكلام التاريخي المحض، أجيت أوائل القرن 17 أجوا العثمانيين سووا برنامج ممكن نسميه برنامج الأعمال.

0: الهجرات، هجرة عشيرة طي، يعني طي يعني جبور. لاحظ
1: لا تسمح لي بس لأنه هذا الموضوع حساس راح تابعه معك ولكن بعد الفاصل بعد إذنك. لأنه التقسيم العشائري يعني وانتقال العشائر من الجزيرة العربية وعبر العراق.
0: بس أنا كلمتين أقول، هدول بدأ منه تطور جديد. كل 150 سنة بينحل فرع بندمج بعشيرة أخرى بتسمى بآخر، بينسب حاله لكذا. واحد بينسب حاله مثلا فروض محمد باخر، ما تسمي أسماء. هلأ بطالع بيان أنا بنتسب لميل الهاشميين، طب الباخر هاشمي كمان. يعني لاحظ هذا الأمر. نحن من نخشى عم نسوي الوعي الاجتماعي بس نبحث في الأسباب الاجتماعية.
1: تمام، فاصل أعزائي المشاهدين، نتابع بعده حوارنا مع الأستاذ جمال باروت في شهادته للتاريخ.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: قبل الفاصل كنت تحدثنا عن تشكل الجزيرة الفراتية، الجزيرة السورية، وكيف قدمت إليها العشائر من الجزيرة العربية ومن العراق، وأيضا كيف هبطت العشائر الكردية.
1: شوف شوف أخي
0: بعد الثورة،
1: هي الجزيرة الفراتية هي الجزيرة الوسطى من إقليم الجزيرة التاريخي، يعني في الجزيرة العليا وفي الجزيرة السفلى اللي هي منتهى تكريت بالعراق. هلأ هي ديار بكر وديار مضر وديار ربيعة، هي موجودة قبل الإسلام بحس كيف الهجرات قديمة ومتعربية، وهدول وكانت مسيحية أصلا.
0: ومن كان يسكن؟
1: سريان. لا مسيحيين سريان متحضرين، يعني أنت ورثوا هن قنوات والسدود العظيمة اللي بنتها بيزنطة. بيزنطة كانت قوة حضارية هائلة في المجتمع الشامي حين دخلوا الفاتحون المسلمون، وكانت الجزيرة دائما إلى موقع مهم نتيجة خصبة وأبورة. هذا العمران الحضري، عمران الحضري هي تسميات مصطلحات ابن خلدون، دمر كله أبيد بعد حملة تيمورلنك بأواخر القرن الرابع عشر. هون بديت تنزاح موجات جديدة من الهجرات اللي بدوا الرحل. القسم الملحوظ المرصود تاريخيا انه مع منعطف القرن السابع عشر بدأت هذه الهجرات، وبدأت الجزيرة مليئة بتجوالات البدو الرحل. هلأ منهم هو شمر. شمر هي طي، طي هي رمز الأكبر لشمر، يعني دهام المادي. هذه لما بيكتب سيرته الذاتية بيعرف حاله مو شيخ عشائر شمر الخرصة، بحط شيخ عشائر طي. هدول أصل أقا وسلمة بجبل وبنجد، يعني بالعملية. هلأ هدول كانوا كلهم بدو، وإجت معهم عشائر تركمانية وإجت معهم عشائر كردية. العشائر الكردية الأكبر إجت شو هي؟ هي العشائر الملية. خليني نوقف عن منعطف القرن السابع عشر. العثمانيين كان يسووا برنامج الإحياء الزراعي للأراضي المتصخرة، وكل أراضي قابلة للزراعة، كل أراضي قابلة للزراعة وقابلة للري، وبذلت جهود لحماية.

0: الانتاج الزراعي. هلا هذا فشل البرنامج الاول. هلا كانت اول عمليه هي اسكان هي العشائر الرحل الكرديه واللي هي فيها شي تركمان وفي عرب.
1: باي مناطق؟
0: بالجزيره السوريه بالمعنى الصغرى الان، يعني اقليم الجزيره السوريه الواسع الرقه دير الزور الحسكي، هذا ما سميه الجزيره الوسطى، من الجزيره من اقليم الجزيره التاريخي. ضمن الجزيره الوسطى هو عندك هي ما يعادل الان محافظه الحسكه، اللي هي معظمها بديار ربيعه التاريخيه، اللي قسم منها الثاني هو بالطرف حاليا طرف الجمهوريه العراقيه. فاجى هذا الشخصيه المثيره التاريخيه تمو باشا، وبدي وبديوا بيعمل العثمانيين بديوا بعمليه اسكان. هلا هي العشائر شو كانت؟ كرديه عربيه تركمانيه، كان اسمه الاتحاد، نحن نسميه الاتحاد الملي، هن بقولوا الملية، بقولوا هزار مليت، يعني ألف ملة يحتوي ذلك
1: الملة بالمعنى
0: العثماني كم استخدم ألف ملة، ألف نوع اجتماعي ديني إلى آخره. والعشيرة ما لها شأن بأمر الدين. الهواركية مثلا لما أجوا لسوريا كان تلتهم مسيحيين نصاطرة على سبيل المثال، ما له علاقة. في كتير كان من المجموعات المسيحية السريانية بيعتبروا حالهم عند اللزوم من العشيرة الكردية الفلانية. حتى هي حتى بلبنان وزارك بتلاقي مثلا ميخائيل مشاقة بيقول لك انه امر العشيرة ما له علاقة بامر الدين. هلا بنرجع لهي العملية، هاد كان اتحاد يعني مركب من ناحية الهوية الانثروبولوجية واللغوية، كردية عربية، وبقيوا المليين ظاهرة كبرى في اجتماع الجزيرة التاريخية. حتى الأربعينيات والخمسينيات لما تفسخ الاتحاد الملي كان فيه عشائر عربية صغيرة انفصلت على عشائر الأم، مثل النعيم مثلا في فروع من الجبور. هلا هذا الكلام أنا عم بقول لك عليه، المؤرخين الأنثروبولوجيين الكبار كلهم بحكوه. مثلا أنا بنصح بقراءة كتاب وصف زكريا عشائر الشام، اللي هو مرجع موثوق أكثر من كل مراجع أخرى طبعا، أوبنهايم وغيره وغيره وغيره، بس هذا المرجع
1: أوبنهايم صورهم، صور هجرات العشائر، حتى عشيرة الملية وهجرة أسرة إبراهيم باشا وهم يعبرون نهر الخابور قادمين من تركيا الحالية. يعني أنا أريد أن أكسب الوقت مع حضرتك للحديث عن مسارين، مسارك الشخصي العلمي وأيضا اهتماماتك، لأنه يعني اهتماماتك موشورية وهذا أمر مثير بصراحة يعني الإعجاب. أنا أعرفك يعني منذ 36 عام على الأقل، وأنت منهمك في هذا الاهتمام المتعدد، يعني لم تتخصص في شيء واحد فقط. لكن أنت في الجامعة ذهبت باتجاه الآداب، رغم أن مآلك لاحقا تشعب كثيرا يعني باتجاه السوسيولوجيا وغير ذلك. في الجامعة بدأت تتلمس إمكانية ترك كل هذه الأفكار التي كانت تمر في السبعينيات والذهاب نحو مختبر ولد في حلب آنذاك، هو ملتقى حلب الأدبي. هذه التجربة كان لك دور بارز فيها وأنت كنت عرابة.
0: هلأ أنا بدأت بس على خلفية يعني معارف المثقف ممكن توصفها واسعة، اللي يعني هي ميزة استثنائية أنا عندي عند جيلنا. أنا بدأت ناقدا أدبيا وبشكل خاص ناقدا للشعر الحديث، وكانت الموجة الراديكالية تبدو لدي الفكرية العامة والسياسية العامة أنه يجب أن نترجمها بحقل نظرية الشعر. يعني أنا أصدرت كتابي الأول الشعر يكتب اسمه، لاحظ الاسم المستفز هذا، دراسة في قصيدة النصر العربية. قصيدة النصر في لبنان مثلا على سبيل المثال كانت أصبحت جزءا من طبيعة تطور الشعر اللبناني الحديث. في سوريا كانت لا تزال محور صراع ما بين محافظين ومجددين ومسار خلاف ايديولوجي وسياسي، يعني يصل لحد الاتهام التخلي عن تراث عربي وإلى آخره. أنا قيل أطيل، يعني أنا أصدرت هذا أنا في عام 1982، يعني كنت طالب بالسنة الثانية بالجامعة، كنت أدب فرنسي، يعني كنت أوظف دراستي أدب الفرنسي بفهم الظواهر الجديدة. أنا حاولت أن أفهم الاتجاهات الجديدة. أتى هنا فعلا الملتقى

0: الأدباء الشباب ليكون نوع من حالة فعلية حقيقية بما يسميه الآن المغاربي والتوانسي بالمختبر أو المخبر. وكانت أيامه هي حلقات جدل واسعة في جانب النقد الأدبي وجانب الدراسة الأدبية وجانب الدراسة الثقافية. النقد الأدبي هو النقد النصي، الدراسة الأدبية أشمل وأوسع وتستثمر مناهج ومقاربات علوم اجتماعية متعددة ومساعدة، والدراسة الثقافية أشمل من الجانبين. هلا أنا كان عملي بالنقد الأدبي النصي وعملي بإطار الدوائر الثلاث هذه، يعني قلت من الطبيعي أن تمتزج فيها مقاربات علوم اجتماعية طبعا متعددة، علم النفس.
1: بس أنت وضعت نظريات
0: يعني لا هلا النظرية
1: أو إطار
0: نظر. نعم نعم، هو جيلنا وجيل المختبر وضع فهما جديدا للشعر، البعض سماها نظرية، الآن تكتب عنا حتى بعض أطاريح الدكتوراه التي تدرس هذه
1: يوميات نثر الحياة.
0: هذا راح أتطرق أنه تم اكتشاف ظاهرة جمالية شعرية جديدة في تغيير معنى الشعر. حركة مجلة شعر لمن يعني لا يعرف شيئا عنها، كانت هي حركة الحداثة الجذرية والأعمق في تاريخ الشعر العربي، وهذه صدرت في لبنان وتوقفت ب 62
1: أصلا. تجربة شعر
0: توقفت يعني ببيان يوسف الخال الشهير. يعني يوسف الخال كانت أهميته مثل أهمية إزرا واند بالشعر الأمريكي، وسمى مجلته على غيرها مجلة واند بالشعر، يعني أهميته كان هيك أكثر من أهميته الشعرية. لكن هذا جيل الشعراء الكبار تبع الستينيات كله مر بطريقة أو بأخرى بمجلة، وكانت هي مختبر حقيقي. هو صاغ المختبر هاد، حركة مجلة شعر وجواره، مفهوم الشعر الرؤية. الرؤية مو بالتاء المربوطة، الرؤية بالألف الممدودة،
1: يعني الرؤيوي،
0: الرؤية
1: النبوي كما هي النبرة أحيانا لدى بعضها.
0: هي اعتبارها أنه نظام لمعرفة العالم لا يقوم على الرؤية الفكرية والسياسية، إنما يقوم على المعرفة الحدسية الداخلية أو الحدس المباشر عن بيركسون وبالفلسفة الحديثة. هذا بيدخل بالباطنيات والجوانيات والتأويليات، ويفتح على التصوف كنظام معرفي، مو التصوف كنمط.
1: وهذا رأيناه في تجارب، حتى في تجارب أدونيس وتجارب يعني محمود السيد.
0: الإنسان الكلي، الإنسان النبي، الإنسان النخبوي، الإنسان الطليعي، قسم من هي الاتجاهات كان له علاقة باندفاعات البعض، بس مثل خليل حاوي خلف القائد المنقذ، يعني خلف سعادي على سبيل المثال. أدونيس الأول قصيدته قادة الأرض هي ما هي معروفة، نشر منها أدونيس بأعماله الكاملة جزء منها، أنا لي أمة وكذا.
1: يعني بس اسمح لي، في عندي مقاطعة إذا سمحت. أنا ما عم أقدر أتخلص من انتباهي لتقسيمك للظواهر، للشخصيات التي شكلت ظواهر، يعني حافظ الأسد الأول، حافظ الأسد الثاني، أدونيس الأول، أدونيس الثاني، ابن تيمية الأول، ابن تيمية الثاني. فأنت ربما وجدت حل فكري ما،
0: خالد العظم الأول، خالد العظم الثاني.
1: نعم يعني هكذا.
0: إيه هكذا.
1: نعود إلى نظريتك الانقلابية.
0: هناك نظرية،
1: عندك نظرية انقلابية.
0: النظرية كانت شعرية، يعني حول معنى طبيعة الشعر ومعناه ووظيفته وأدواته. لاحظ، هي هيمنت، هي أنا بلورتا وفق مصطلح سابق موجود لم أخترعه، نظرية القصيدة الرؤية والشعر الرؤية. لاحظ، القصيدة الرؤية شيء والشعر الرؤية شيء. الشعر موجود في كل جانب من جوانب الحياة. القصيدة هي عملية بناء، البناء الفني لهذا الشعر. وجدت أنا في تجربة الشباب وأثناء تجربة الملتقى أن هناك في الشعر السوري حديث ظاهرة جديدة كان يمثل آنذاك شعراء مثل محمد منذر المصري، بندر عبد الحميد،
1: رياض الصالح حسين،
0: نزيه أبو عفش. بعض اتجاهاته، نزيه أبو عفش كان عنده جانبين رائعين كبار مؤسسين، جانب القصيدة الرؤية وفيها جانب مسيحاني.
1: نعم.
0: مسيحاني غير المسيحي.
1: جانب أيقوني.
0: هذا يعني باكتير معروف بال

0: جو الثقافي الشعري السوري، والجانب الآخر هو الجانب النثري. أنا درست هذه الظاهرة، لم نمتها، عدت بمجلة الشعر وجدت أطياف من أو تجارب محدودة من سعد يوسف المبكر. سعد يوسف قصيدته حمدان سنة 59 بمجلة الشعر. وجدت شوقي أبو شخرة، شوقي أبو شخرة أدهشاني والماغوط، اعتبرت أن هؤلاء هم الرواد،
1: اعتبرتها سلسلة واحدة.
0: وجدت أنا هلا أنا قمت بصياغتها أنه الشعر يعني البحث عن الشعري ليس في جماليات الرؤيوي الحدسية والميتافيزيقية والماورائية والنبوية والإنسان الكلي والنبوي الشامل، إنما في تفاصيل الحياة النسرية وفي أبسط الأشياء. يمكن أن تجد في أبسط الأشياء، في أقسى الأشياء التي يعتبرها البعض ابتزالا، تجد معنى للشعري. فأسميته القصيدة الشفوية، واعتبرت أن جمالياتها هي جماليات نسر الحياة اليومية. لاحظ كلمة اليومي أنا أعطيتها، طبعا هذا ليس من اختراعي، من تأثري بمصادري الفكرية، أعطيتها مفهوم المقولة الجمالية. اليومي يعني النثري الوقائعي التفصيلي. هكذا كانت،
1: ولكن
0: وهذا حدث إنجاز. وبعد ذلك انتبهت إلى أن هذا الاتجاه أصبح اتجاها في الشعر العربي،
1: لأنك شرعته، لأنك شرعته.
0: محمود درويش عاد إليه بأواخر مراحله،
1: صحيح،
0: لكن محمود درويش ليس له علاقة بهذا النمط، عبر بطريقته. بوي محمود درويش الشعر الرؤيوي،
1: لكن البعض أيضا يتهمك بأنه يعني جمال باروت فعل أنذاك أو ارتكب أنذاك جناية باروت على القصيدة العربية حين ذهب نحو شرعنة تبسيطها، ويصبح القضايا الكبرى لا يجوز أن نتحدث عنها، والأهم أن نتحدث عن الساعة والبنطال والوردة وإلى آخره. نتابع معك هذا الاتهام بعد الفاصل إذا تسمح لي. فاصل أعزائي المشاهدين، ونتابع بعده حوارنا بشهادة للتاريخ مع الأستاذ جمال باروت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هل ارتكبت جناية فعلا بحق القصيدة العربية حين أنزلتها من الاهتمام بالقضايا الكبرى والثورة التي كانت آنذاك، وكنا نصفها قبل قليل وفي الحلقة الماضية، اهتمامات النخب في الستينيات والسبعينيات، إلى ودفعت الشباب الذين كانوا يكتبون آنذاك في ملتقى حلب نحو الاهتمام بالتفاصيل اليومية التي يعتبرها البعض سخيفة؟
0: يعني على كل حال، الأفكار التغييرية دوما توصف بجنايات، يعني هذا لا يستفزني هذا الوصف. أنا بكل بساطة وجدت أن هناك إنتاجا شعريا خارج المفهوم الطاغي المهيمن الذي ساد في أواخر الخمسينيات والستينيات ونسبيا ببداية السبعينيات، الذي هو مفهوم القصيدة الرؤية بالمعنى الأدونيسي. وجدت أن هناك إنتاجا آخر خارج هذا المفهوم. كيف نوصفه؟ يعني أو بلغة نظرية الأنواع أو الأجناس الأدبية، كيف نجنسه أدبيا؟ أنا فكرت

0: عملية وقرأت وكذا. طبعا تأثرت ثقافتي الفرنسية كثيرا بهذا بموضوع توليد هذا المفهوم. وجدت أن هناك نوعا كتابيا شعريا جديدا، وأنا أسميته بالقصيدة الشفوية في ضوء مقارنة بين يعني شعر هؤلاء الشباب الشعراء الجدد اللي كان رعاهن أستاذنا أنطون مغدسي حين كان في وزارة الثقافة، وهو أنتجه باتحاد كتاب العرب أيضا لا ننسى هذا الدور، وبين شعر جاك ريفير بكلمات بهي المجموعة المجموعات الثلاثة المهمة جدا. عدت إلى الماغوط، عدت إلى سعدي يوسف، سعدي القصيدة التشكيلية، التشكيلية بالأشياء الصغيرة. لاحظ كيف
1: يعني سعدي تجربته خاصة،
0: تجربته لا لا بس في عناصر التفصيل. سعدي يوسف ما عنده مجاز بالمعنى المجاز الموجود عند أنيسة وعنده محمود درويش. يعني عنده الطاولة هي الطاولة، كاسة هي الكاسة، باب أيوب باب أيوب، ممكن إضافات كثيرة. هو يقوم بعملية التركيب، كانت مرة يمنى العيد تصفها بالتركيب التجميعي، مجموعة عناصر بشكلها بتكون خلق جديد. هلأ الشعر شو هو؟ الشعر هو تشكيل جديد للعالم،
1: تركيب جديد.
0: يعني من هون للأصل لما نحن كنا بنحكي بالقصيدة الرؤيا إنه الفعل الخالق للعالم، الفعل الفيرب بالفرنسي نفسه بصرفه النحو الفرنسي، الفعل الخالق العالم اللي هو بالأصل يعني المبني توراتيا إنجيليا إذا بدك، الكلمة الخالقة للعالم. الكلمة في بدء كان الكلمة، الكلمة مو مو ذرب، الفعل الخالق. كما أنه يعني تنشئ الكلمة الإلهية
1: يعني كن
0: عالم جديد، الشعر ينشئ عالما جديدا أيضا، يخلق عالما بالأحرى يخلق. هذا مفهوم القصيدة الرؤية. وذلك كان الشاعر الرائي هو كان ملتصق بمضامينها وبأبعادها، وبقرأ الأساطير وبستخدمها. مو صح أنه الأساطير تخلص بالأنظمة السلطانية حديثة تعالوا عليها، لا كان جزء من الثقافة ووعي. يعني هلأ أنا وجدت أنه ظاهرة الإنتاج هذا تختلف عن ذلك، فوجدت أن هذه هي مقاربة جماليات نصر الحياة، وقريبة في بعض المقاطع من الكلام اللي يمكن يستخدم بحلقات المثقفين بالكلمة باللغة الاعتيادية الجارية، تمييزا يعني عن اللغة العامية أو اللهجة العامية. طبعا أنا لم أناقش مسألة اللهجة العامية والكذا، بس ممكن لهذا النوع من القصيدة يستوعب لهجة عامية. يعني كان هذا يجب أن أناقش مرحلة
1: لا وذهب بعض الشعراء أيضا الذين كانوا يكتبون قصيدة نثر بعد ذلك يعني في مستقبلهم ذهبوا إلى كتابة قصائد بالعامية. نعم لأنك نعم فتحت لهم الباب. نعم يعني لكن ألم تخشى أستاذ جمال أن هذا يقود إلى قطيعة تامة مع الأفكار العليا، مع المحتوى الجادمة، ويقود إلى الرداءة كما نرى الآن؟
0: أنا هناك نقطتين. النقطة الأولى أني بلورت نظرية الشعر الرؤيا بشكل نموذجي،
1: هذا خلصنا منه.
0: حاولت أن أبلور الاتجاهات الجديدة بنظرية القصيدة الشفوية أو مخاربة جماليات نصر الحياة، وفهم اليومي كوسط مقولة جمالية هي النصر الواقعي التفصيلي أو قصيدة التفاصيل، نصر الحياة اليومية. هلأ لا أنكر أنني شجعته بشكل جدي على تطوير الاتجاه الثاني، لكن ما هو كان المنطلق؟ المنطلق تحرير معنى الشعر وطبيعة الشعر ووظيفة الشعر وأدوات الشعر من المركز السابقة حول القصيدة الرؤية، التي من الطبيعي أن تصل إلى حالة عليا تنسد فيها آفاق تطورية. فحاولت أو توهمت أو اعتقدت أنني يعني أفتح في ذلك مسارب تطور جديد وكسر تابوات كانت تعتبر. شجعت، لكن بعد ذلك صرت أراها في إطار ظاهرة تنوع التعابير الشعرية. لماذا يكون لدينا في حركة الشعر العربي الحديث هذا التنوع؟
1: يعني الآن
0: هذا ما قمت فيه بالشعر السوري.
1: نعم لكن
0: الشعر السوري.
1: لكن الآن أي شاعر أو شاعرة في بعد الألفية الآن في العام 2026 يستطيع أن يستعمل مساطر ومعايير جمال باروت ويكتب قصيدة بصراحة يعني بلا قيمة تشبه الخواطر كذا، لأنه يستند إلى الحرية.

0: التي منحتها له.
1: شو يعني مفهوم القيمة ولا معيار القيمة؟
0: الجمال واللغة والثقافة.
1: إنه إن الشعر يتحول الصورة إلى تعبير لأوسع الناس، إلى تعبير عن حياتهم، إحساسه بتزاجة الحياة، بحركة الأشياء، أهم من إحساسه بحركة النجوم الكونية وانعكاسها في روحي وذاتي، ليعبر عن ذاتي، الاتساع الشعري ليكون معنى حياة حتى. يعني هذا مقصود جوهريا. ولذا طبعا بكل ظاهرة في عملية غص وسمين، كل ظاهرة بأي نوع، لكن في شعر عالي كيف مثلا شعر المغوط حاليا. أنا بذكر كانوا جماعة مجلة شعر واعيين لهالمسألة من خلال دراستهم لإليوت. إليوت بالأرض اليباب أو الأرض الخراب وقصاده الطويلة الأخرى، كان هو بيدخل الحديث اليومي بقصيدة رؤيوية، بحث عن الكأس
0: اللي كان يصنع مشهدية
1: دخل، كانوا مدركينا لكن ما استطاعوا يعبروا عنا بشعرهم. يعني اللي عبر عنه بالشعر هو محمد الماغوط من دون ما يسمع بتي اس اليوت. لأن محمد الماغوط أنا كما روالي يعني كان على دخال بيافرا على قفل الورقة بيكتب قصاده يعني بالسجن، ولما ذهب هارب بقصة ملاحقة القوميين السوريين للبنان قدمته مجلة شعر وطبعته ديوانه الأول. البعض صاروا يقولوا انه هي بقصيدة نصر، كان الفكرين قصيدة النصر الطويلة، قصيدة الإشراقية اللي أنا بعدها هن سموها وأنا رسختها القصيدة الرؤية، فاعتبروا انه هذا يعني مو شعر يعني، فما استطاعوا يستوعبوا. استوعبوا مين؟ شوقي أبو شقرة. شوقي أبو شقرة أنت الشيء نموذجي. سعد يوسف المبكر،
0: سعد يوسف. لكن أنا استوقفني قولك أن محمود درويش انتبه لاحقا إلى هذا الجانب، وبالفعل هو يعني عاد ربما في سرير الغريبة أعتقد، أو لماذا تركت الحصانة وحيدة،
1: لماذا تركت الحصانة وحيدة،
0: بدأ يعني يستدرك هذا البعد. يعني هذا قد يعني باستثناء أننا ربما يعني غيرت محمود درويش ربما من شعراء قصيدة النثر قد تكون أثرت على ذلك، لكن اسمح لي تابع حواري معك ولكن هذه المرة عن مغامرة أخرى من مغامراتك وهي يثرب الجديدة، ولنرى هل نحن الآن في يثرب الجديدة أم في دمشق الجديدة. فاصل أعزائي المشاهدين ونتابع بعده حوارنا مع الأستاذ جمال باروت في شهادة للتاريخ.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولا بهون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: قبل الفاصل سألتك هل نحن الآن في يثرب الجديدة أم دمشق الجديدة بعد إسقاط نظام الأسد والتحولات التي مرت بها الحالة التي عالجتها أنت في كتابك يثرب الجديدة؟
1: عنوان يثرب الجديدة هو يعني عنوان مثقل بالمعاني والدلالات ويريد أن يكثف

0: المدينة الإسلامية الجديدة وفق منظورات الحركات الإسلامية الراهنة والفاعلة في التأثير. يعني في هذا الكتاب حاولت أن أدرس الحركات الإسلامية وتمايزاتها. هلأ أنا فخور إلى الآن يعني علمياً بموضوع التمييز يعني ما بين المدرسة الإخوانية التي تنادي بتطبيق الشريعة وما بين الاتجاهات السلفية الجهادية يعني المستقى بالأصل من نظرية الحاكمية وملقحة مع أفكار ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والحركات الإصلاحية، يعني التمييزات بين الخطاب الإخواني الخطاب الجهادي السلفي يهمني منه الجانب المعرفي السلفي والخطاب الإصلاحي يهمني منه الجانب المعرفي. خلال عملية البحث والتنقيب وكان في سوريا آنذاك الوصول إلى المصادر عملية صعبة جدا ومحاطة بصعوبات نتيجة أنه يعني هذه ألغام أن تبحث عن كتب ومصادر ألغام، لكن أن توفر لي فرصة واسعة وكبيرة من بعض أصدقاء الإسلاميين مع أنني لست إسلاميا يعني بالمعنى الحركة، أنا إسلامي بالمعنى الحضاري يعني، ويعني لست إسلاميا بأي معنى يقصده الإسلاميون الحركيون
1: يعني لست إسلامويا كما يقول
0: لست الجابري. إسلاميا قطعا قطعا بدون جدال، وأنا ضد الإسلام على مستوى الوعي. السبب الأساسي في كتابة هذا الكتاب أنا مررت بحماه بعد الكارثة التي أحاقت بها في عملية التدمير في 82. كنت في البداية من الراديكاليين في مواجهة الطليعة المقاتلة، بعد ذلك فهمت، وبعد ذلك أصبح عدد من أبرز قادتهم أصدقاء شخصيين لي ويبوحون لي حتى بتجاربهم ويسمحون لي بتسجيلها واقتباسها. يعني هل تستحق هذه المدينة هذه المحاماة القديمة هذا الدمار؟
1: سحقها حافظ الأسد.
0: بدأ هلأ ما بدأ أقول سحق حافظ الأسد ولا جر المغامرون من الطليعة المقاتلة ولا الإسلامويين حافظ أسد وأي حافظ أسد آخر وأي حاكم إلى ما حدث. الجريمة ما فيها طرف واحد، يعني ما بدنا نحمل حدا يعني، وأنا لا أدخل في أي القصص كي يعني لا تدين كلا تدان، وهذا له نقاش أنا بنخشه بشكل علمي موضوع كيف حدثت يعني على كل حال يعني، وشو كمان رأي الإخوان والمجموعات الراديكالية. وجدت أنا أنه المجتمع مثل المجتمع السوري متنوع ثقافيا وفيه اتجاهات إسلامية ناهضة، إنه لا مخرج من احتمال مذبحة قادمة. هذا مكتوب فقرة كاملة نهايتها وإلا فانظروا الدم في الشوارع. سخر مني أحد الأصدقاء، إيه شو عم تقول الدم في الشوارع وما دم في الشوارع؟ حدث الدم في الشوارع. أنا وجدت أن الحوار العلماني الإسلامي هو يعني طريقة أساسية بعملية التوصل إلى خواصم مشتركة وبناء على أساس برنامج سياسي.
1: دعوت إلى مؤتمر قمة أو قمة.
0: لا يعني كيف أنا دعيت إنه هذا الحوار يقوم على أساس بناء دولة الحق والقانون الذي تشكل المواطن أساسه. هلا أنا هذا الموضوع فيه له تكملة. إزالة صورة العداء النمطية من العلماني تجاه الإسلامي ومن الإسلامي تجاه العلماني.
1: كيف؟
0: يعني بعملية الحوار، بعملية أسس مشتركة، بعملية تفكيك التنميطات الأصلية العدائية الموجودة في ذهن كل واحد عن الآخر. ودخلت في تجارب وفي حوارات وفي كذا، وطبعا أنا تسووي، تحولت إلى تسووي، كان صاحب فكر راديكالي ثوري،
1: تخليت عن راديكاليتك مع الزمن.
0: أنا رأيي أنه علم السياسة هو علم التسوية، هيك علمنا حسن صعب. علم السياسة وعلم التسوية، علمية كيف اختسام التفاح من أجل حماية الهيئة
1: الاجتماعية. لكن هذا فكر وليس سياسة.
0: فكر هلا الكتاب هذا إيديولوجي مو كتاب علمي. فيه جانب علمي، فيه جانب التوثيقات طبعا محكمة علمية وفق الشيء الأكاديمي المتعارف عليه، بس هو كتاب إيديولوجي في سبيل تحقيق رسالة أو هدف، هذا كان هدفه. ودعوت إلى حوار علماني إسلامي وكنت ناشط بمؤتمر القوى القومية والناصرية اللي كان يرعى مركز دراسات الوحدة. هلا بعد انتقالي للعمل في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات كانت هذه الرؤية أن أتشارك فيها مع الدكتور عزمي. أنا مؤرخ والدكتور عزمي مفكر،

0: المؤرخ شيء والمفكر شيء آخر. تلقينا في هذا الجانب. عقد الدكتور عزمي عدة مؤتمرات جمعت علمانيين وإسلاميين من شتى الاتجاهات، وكانت مؤتمرات وصدرت في كتب، كانت مهمة جدا، لأن الدكتور عزمي هو اللي تعتبر أنه الجيل المفكر هن جيلين كبار، الجيل في المرحلة اللي نسميها جدلا الليبرالية، اللي هي بيمثل لحظة مثل في السيد طه حسين، يعني هو نموذج. الجيل الثاني طبعا عندك أدونيس وصولا لعابد الجابري. الجيل الثالث هو بيمثل عزمي بشارة. فأنتج كتاب عظيم من جزئين بثلاث مجلدات حول الدين والعلمانية. أنا اعتبرته هذا ثورة معرفية في المجال، في هذا المجال. طبعا بالمكتب الغربي في سلاسل هائلة حول القصة، لكن بالمكتب العربي نحن نفتقر في دائما مناقشة العلمانية أو الإسلامي أو الإسلام أو الأديان من منظور استقطابي، من منظور صفري، من منظور الغاي. هون فهم لطبيعة الدين وميزه عن التدين و عبر أفق تاريخي هائل بالتاريخ الأوروبي. وحتى ربيع هلا كحل في جزء رابع يعني يتعلق بالخلافة وهذه المسائل. أنا طبعا أتشارك مع الدكتور عزمي كمفكر بشكل كامل بهذه الرؤية. يعني أنا في المركز العربي وجدت استمرار
1: لما كنت قد بدأت به في يثرب الجديدة.
0: أنا أريد أن أوضح يعني نحن المركز العربي مؤسسة علمية أكاديمية صرفة تشتغل بمناهج وأساليب العلوم الاجتماعية. يعني ما نتحمل نحن، يعني في جريدة العربي الجديد، في عندك تلفزيون سوريا، في عندك فضاءات، هي مؤسسات تانية مختلفة تعمل بطريقة عمل المؤسسات الإعلامية. نحن المركز ما لنا علاقة فيها، فقط المدير العام للمركز هو رئيس مجلس إدارة تلك المؤسسة، لكن نحن مؤسسة علمية أكاديمية أنتجت عمل كبير لصالح الأمة، عمل نهضوي قامت به كل الأمم، هو معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، أكثر من مليار كلمة، تطور الدلالي، هذا عمل هائل.
1: الموسوعة الآن تعملها.
0: الآن مشروع الموسوعة العربية أمريكا حين توقفت مشاريع الموسوعات العربية، وأيضا سلسلة المؤتمرات الدوريات. نحن مؤسسة أكاديمية يجب أن يفهم ذلك. المركز أسس معهد الدوحة للدراسات العليا، هذا معهد الدوحة للدراسات العليا من أرقى يعني المعاهد العلمية في ما يدعى منطقة الشرق الأوسط، ومحترم له مهابة علمية في كل في كبرى الجامعات الغربية والأمريكية.
1: للإجابة على السؤال الذي طرحته عليك،
0: أنا فقط هذا أرد. أما السؤال يعني يثرب الجديدة ولا دمشق الجديدة، هذا يحتاج إلى نقاش معمق ومسؤول كي لا
1: سنناقش
0: كي لا أنا على أقل أسهم بتقديم إجابات زائفة أو إيديولوجية. أنا بعيد عن الإيديولوجية، وأنا يعني أنا أصبحت الآن عروبيا. عزمي بشارة طرح مفهوم العروبية الجديدة. نحن العروبية هاي شيء مختلف عن الإيديولوجيا القومية. في إيديولوجيا قومية وفي عروبية،
1: خيمة ثقافية.
0: خلاصة، هي الدول الوطنية اللي كنا نسميها دول قطرية، هي إذا أزلت منها الرابطة العربية شو بتقولوا؟ مجتمع سوري ما تعتبره مجتمع عربي،
1: ممحو الهوية،
0: بيصفي عشائر، طوائف، مذاهب، والمذاهب فيها مذاهب، ما بتعود وطن وهيئة اجتماعية. راح أصف كبير. هذا إنه العروبة هي أساس من الوحدة الوطنية لمجتمعات الدول الوطنية، الدول القطرية. شلي كلمة القطرية والوطنية إلى تعابير إيديولوجية. الدول الراهنة القائمة الآن في منظومة النظام الدولي، هي الملاط اللي بيشكل تماسكها. هلا هذا محور العروبية الجديدة. هلا بالحقيقة أول من طرحها كان زمان أدمون رباط.
1: نعم صحيح.
0: وما بعرف إذا أدمون رباط معروف للقارئ السوري.
1: طبعاً.
0: إنه هو عضو المجلس الدائم للكتلة الوطنية السورية، وأحد مؤسسي مجلة الحديث في حلب. مجلة الحديث مو نسبة للنقاش الكلامي، الحديث مودرن مقابل التقليدي والقديم، وعاد بطروحة الدكتوراه طرح هذه الفكرة. هلأ من استأنفها هو الدكتور عزمي وحاول أن يوصلها، وأعتقد يعني بمقدرته النظرية والفكرية الملتصقة برؤية المجتمعات العربية وآفاق تطورها ستجد سبيلا إلى التعميق.

0: هلأ أضعوها تحت الصلاح الآن هو العروبة الجديدة تمييزا عن الإيديولوجيا القومية.
1: كل حال هي يعني هي أخبار جيدة لأخبار جيدة لمن الآن في خضم الصراع الدائر في بعض أجزاء من سوريا حول الهوية وحول من يريد المواطنة الإسرائيلية فجأة وحول من يريد تقسيم سوريا أو الانتماء إلى هويات ضيقة أخرى فرعية. أرجو منك أن تحتملنا لنرحل هذا الكلام كله إلى الحلقة الثالثة من حوارنا معك حيث سنختبر كل هذه الآفاق.
0: حاضر.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين. نواصل حوارنا مع الأستاذ جمال باروت في الحلقة القادمة من شهادته للتاريخ.
2: هل جر المغامرون في ثمانينيات القرن العشرين الحكم في سوريا إلى مجزرة حماة كما يسأل جمال باروت؟ كيف بدت العروبة الجديدة اليوم رابطة للوحدة الوطنية في الدولة العربية المعاصرة؟ حاورنا باروت عن ذلك كله وعن جنايته على الشعر العربي كما يرى البعض وعن العشيرة وزوالها عن المجتمعات السورية، وسيتواصل حوارنا معه عن ملفات لا تقل حرارة وحساسية في الحلقة القادمة من شهادته للتاريخ.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أسعد الله مساءكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية الأخيرة لهذا اليوم والتي نبدأها بالعناوين. معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يقول لتلفزيون سوريا بأنه لا خسائر بشرية حتى الآن من ارتفاع منسوب نهر الفرات ويستبعد وقوع كارثة إنسانية. المبعوث الأمريكي إلى سوريا يصف اكتشاف الأسلحة الكيميائية من عهد النظام المخلوع بالإنجاز التاريخي، ويشيد بالحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. استمرار الاحتفالات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتلفزيون سوريا يرصد آراء مواطنين وإقبالهم على شراء مستلزمات العيد. أخيراً، نتنياهو يعلن تجاوز القوات الإسرائيلية نهر الليطاني في جنوب لبنان، ويتحدث عن توجيه ضربات قوية لحزب الله.

0: إلى التفاصيل. أكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في تصريح لتلفزيون سوريا أنه لا توجد خسائر بشرية حتى الآن من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، مستبعدا وقوع كارثة إنسانية بسبب هذا الارتفاع.
1: عندما نتكلم عن كارثة إنسانية فهناك أكيد سيكون هناك عدد من الضحايا وستكون هناك الكثير من الخسائر. ما نشهده حتى الآن الحمد لله لا يوجد أي خسائر إنسانية، تقتصر الأمور على بعض الأراضي التي كما ذكرنا ونعيد ونذكر دائما أنها ضمن سرير وحرم النهر. طبعا سنوات الجفاف الكثيرة التي مرت على البلاد جعلت هذه المناطق هي مناطق قابلة للاستصلاح، هي مناطق ربما جاذبة لكثير من التجمعات السكانية من أجل إقامة البيوت، إقامة المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية عليها. وبالتالي أنا أستبعد شخصياً يكون هناك نحن أمام كارثة إنسانية.
0: كما أكد وزير الطاقة محمد البشير أن جميع السدود والمنشآت المائية في سوريا بحالة فنية آمنة ومستقرة، ولا يوجد أي خطر إنشائي على السدود أو البوابات أو المنظومة التشغيلية. وأوضح البشير أن وزارة الطاقة تتابع الوضع الميداني على مدار الساعة بتنسيق مع الجهات المعنية وغرف الطوارئ في المحافظات المتأثرة بارتفاع الوارد المائي في نهر الفرات، مشيرا إلى أن إجراءات استباقية اتخذت لحماية المنشآت ومحطات الضخ شملت فك بعض المعدات والمحركات ونقلها إلى أماكن آمنة قبل

0: من دير الزور ينضم إلينا مراسلنا مصعب الحنت لينقل لنا مزيد من التفاصيل حول ارتفاع منسوب نهر الفرات. مرحبا بك مصعب، ما هي التفاصيل لديك وكيف هي أوضاع المدنيين الآن؟
1: مساء الخير لك ربا وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة نهر الفرات في محافظة دير الزور لم يعد مجرى مائي يروي الأراضي الزراعية ويمنح السكان والناس يعني الحياة، بل تحول في الأيام الماضية إلى مصدر خوف وقلق بعد الارتفاع غير المسبوق. قبل 32 عام لم نشهد هذا الارتفاع بحسب ما أخبرنا كبار السن في محافظة دير الزور في منسوب مياهي، وسط تحذيرات من موجة أخرى قد تدفع اليوم أو غدا صباحا ما قد تزيد حجم الأضرار والمعاناة. مثلا قبل ساعات في حويجة صقر ربا غمرت المياه أجزاء واسعة من هذه المنطقة، ما دفع عشرات العائلات بإعاز من محافظة دير الزور إلى إخلاء منازلها بشكل عاجل خوفا من دخول المياه إلى المنازل. طبعا بعض المنازل دخلت المياه وغمرت نصف هذه المنازل، توجه هؤلاء إلى منازل، بعضهم توجه إلى منازل أقربائهم في مناطق أكثر أمانا، فيما جهزت الجهات المعنية بإشراف محافظة دير الزور ومديرية الشؤون الاجتماعية مركز إيواء أو مركزين إيواء داخل مدرستين في حي الحويقة عمر بن الخطاب ومدرسة التطبيقات، بالتعاون مع فرق تطوعية من أبناء المحافظة لاستقبال هؤلاء العوائل المتضررة. طبعا عندنا في محافظة دير الزور خرجت أكثر من 40 محطة مياه عن الخدمة.
0: نعم.
1: الآن بعض المدن والقرى في محافظة دير الزور لا تصل إليها مياه الشرب أبدا، بعضهم من عبى المياه عبر صهاريج ووضعها في منزله، والبعض عبى المياه بشكل مباشر من نهر الفرات، والبعض الآخر يعني توجه إلى المياه مفلترة. أيضا غمرت المياه عشرات الهكتارات ربا على طول نهر الفرات في محافظة دير الزور. بعض هؤلاء المزارعين بحسب ما رافقناهم اليوم أكثر من 4 ساعات صباحا، البعض استطاع اللحاق بجزء من المحصول الزراعي، لكن خسر عشرات الفلاحين والمزارعين محصولهم بالكامل.
0: أيضا ماذا عن الخسائر بالثروة الحيوانية؟ أيضا هناك معلومات تقول بأن تم نفوق حيوانات من المواشي باعتبار أن المنطقة فيها كثير أيضا من الثروة الحيوانية، هل لديك أيضا تفاصيل عن هذا الأمر مصعب؟
1: بالطبع ربا، بعض يعني مربو المواشي في محافظة دير الزور هم قريبين من نهر الفرات، عندهم منزل ومربط لهذه الأغنام، حاصرت المياه جزء كبير من هذه الأغنام ونفقت العشرات منها، وشهدنا البعض منها قد طاف على ضفاف نهر الفرات. لكن ربا الأمر المهم هو القمح ربا، يعني شهدنا اليوم بعض الفلاحين أبنائهم يعني كاد المحصول يودي بحياتهم عندما سحب نهر الفرات جزء من هذا المحصول، وقد سبحوا حتى أنقذوا ما استطاعوا إنقاذه من هذا المحصول. بعض المنازل في بلدة الشميطية مثلا في الريف الغربي غمرتها المياه القريبة من نهر الفرات، يعني بات المشهد كما وصفه الأهالي بالبندقية، وتوجهوا يعني بعبارات صغيرة إلى منازلهم لإنقاذ ما استطاعوا إنقاذه، سواء من حيوانات كانوا قد ربطوها بالقرب من هذا المنزل أو بعض الاحتياجات داخل هذا المنزل. أيضا يعني ربا نتحدث عن محطات المياه، هناك محطات استطاع العاملون داخل هذه المحطة بالتعاون مع الأهالي، وكان الأهالي حقيقة دور كبير في مساعدة العاملين في قطاع الدولة في إنقاذ مثلا المحركات المائية عندما وصلت المياه إلى المحطة، أبعدوا هذه المحطات إلى أماكن أكثر أمان، إنقاذ ما استطاعوا إنقاذه، وقد وضعوا عدد من السواتر أحاطت بمحطة المياه حتى لا تدخل المياه إليها، مع ذلك دخلت المياه إليها. وربما إن ارتفع منسوب المياه بحسب ما أخبرنا المعنيون وتدفقت المياه إلى أكثر من 200 متر مكعب في الثانية، قد تتضرر المحطات التي بقيت تعمل حتى هذه اللحظة ربا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور.

0: أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الأوضاع الصحية في منطقة الجزيرة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب المياه وتداعياتها الصحية المحتملة. وتضم غرفة العمليات مديريات الصحة في الرقة ودير الزور بالتنسيق مع محافظة دير الزور ووزارة الطوارئ وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر. وأوضحت الوزارة أنها رفعت جاهزية المشافي وفرق الإسعاف ونظمت نقل الحالات والكوادر الطبية بين ضفتي الفرات وعززت أعمال الترصد الوبائي وأمنت المستلزمات الطبية اللازمة إلى جانب دعم المنطقة بالكوادر والخدمات الجراحية. أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن إخلاء فوري لمنطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع الواقعتين على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور بسبب فيضان النهر. وبدوره حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من خطورة السباحة في نهر الفرات إثر ارتفاع منسوب المياه وشدة التيار المائي، وذلك بعد وفاة 3 أطفال غرقا في دير الزور وفقدان رابع بجانب فقدان شاب قفز من الجسر القديم في الرقة. في حين أعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع محافظتي دير الزور والرقة لرفع التحصينات في المنطقة المنخفضة مع إرسال فرق مؤازرة وآليات ثقيلة من حلب وإدلب وحمص وحماة لتسريع الاستجابة، خاصة بعد تضرر وجرف أجزاء من جسري المريعية والميادين وخروجهما عن الخدمة. قال قائد عمليات دير الزور بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أسامة عربو لتلفزيون سوريا إن المديرية اتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات ووجهت تحذيرات للمدنيين بعدم الاقتراب من أماكن السباحة والأماكن التي تم إخلاؤها.
1: وعدم الاقتراب منه وعدم السباحة في نهر الفرات، خاصة وجود تيار قوي جدا، وهو بالأساس أن نهر الفرات غير مخصص للسباحة. جميع المنشآت الحكومية التي يتم إخلاؤها عدم الاقتراب منها مرة أخرى إلا بعد زوال خطر الفيضانات. نتوقع أن زيادة حدة الفيضانات خلال الساعات القادمة. نتمنى من الجميع عدم الاقتراب من الأراضي الزراعية من البيوت، ليس ما يتم نشر الآمن على وسائل التواصل الاجتماعي لعودة سكاننا إلى أرضهم المتضررة.
0: وأضاف عربو في لقائه مع تلفزيون سوريا أن آلاف الأراضي الزراعية تضررت نتيجة لارتفاع منسوب نهر الفرات إلى جانب الجسور ومحطات ضخ المياه، مشيرا إلى تحديد مركزي إيواء في منطقة الحويقة.
1: مئات الدرامات تم التضرر، تضررت محطات ضخ المياه، الجسور بشكل عام خرجت عن الخدمة وتضررت بشكل كبير. حاليا تم إبلاغنا عن ضرورة نقل العوائل حوجة سكر وقاطع. يتم الآن عملية إخلاء الطريق القوارب والفرق المختصة بنقل الأشخاص المتواجدين في المناطق الحوائج، بالإضافة لسيارات الإسعاف المتواجدة في المكان، خشية لأي ضرر يصيب الأهالي ونقله إلى أقرب مشفى طبي. بالنسبة لمراكز إيواء، تم تحديد مركزين إيواء في منطقة الحويقة، مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر أبو الخطاب عن طريق الشؤون الاجتماعية. تم نقل حالات إسعافية من مناطق الجزيرة إلى مناطق الشامية عن طريق القوارب وسيارات الإسعاف المتواجدة على ضفاف النهر ونقلهم إلى مشفى دير الزور الوطني.
0: أعلن الدفاع المدني أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور حددت 3 معابر نهرية لتنظيم حركة تنقل الحالات الإنسانية بين ضفتي نهر الفرات وضمان وصولها الآمن إلى المشافي، وهي نقطة قرب جسر السياسية والبغيلية والميادين. وحسب الدفاع المدني فإن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ستكون عند هذه المعابر مجهزة بسيارات إسعاف وقوارب إنقاذ وغطاسين وفرق متخصصة لضمان الاستجابة السريعة وتأمين عبور آمن للحالات الإنسانية والحد من مخاطر الغرق. أغلق الأمن الداخلي جسر العشارة بريف دير الزور أمام عبور المشاة والدراجات النارية والسيارات، وذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه النهر، في حين أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بدء الاستجابة عند الجسر لتدعيم الجزء المتضرر منه.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ يوم الخميس الموافق 28/5/2026، جسر العشارة مغلق بالكامل أمام

أمام حركة عبور المواطير والسيارات. مدنيين راحوا ورجعوهم الحاجز هناك، ما في أي عبور، يرجع على الأهالي عدم القدوم على جسر.

0: له في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
1: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هي نسا قاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم محصونا من 3-4 أيام قبل ما يجي زود الماء، وصار وقته، واليوم جت المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، وهسا عم نحاول نرد المي شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
0: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
2: والله احنا الفيضان هذا روحنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح يصير كارثة.
3: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
0: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
4: حاليا بالوقت الحالي نحن أمورنا تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة، حلول إسعافية بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول إسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
5: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
0: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق. مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنا، تلفزيون سوريا، دير الزور.
6: رصد تلفزيون سوريا آخر التطورات مع ارتفاع منسوب نهر الفرات لأكثر من 3 أمتار، ما خلف أضرارا واسعة في دير الزور، بينها وفاة 4 أطفال غرقا وخروج جسور ومحطات مياه عن الخدمة. ومع تهديد السيول بغمر جزر مأهولة بالسكان، بدأت فرق الاستجابة تجهيز مراكز إيواء لإجلاء مئات العائلات المتضررة.
7: أكثر من 3 أمتار ارتفع منسوب نهر الفرات، هذا الارتفاع خلف عدد من الأضرار ولعل أبرزها وفاة 4 أطفال غرقا في ريف دير الزور الغربي وإنقاذ 3 من حالات الغرق. كذلك الأمر جرفت هذه المياه وهذه السيول 3 جسور كانت تعوم على مجرى نهر الفرات وأخرجتها عن الخدمة بشكل تام، بينما الجسر الرابع الذي يربط حويجة صقر مع أحياء مدينة دير الزور انتهى وأيضا خرج عن الخدمة بشكل تام. الجسر الخامس وهو جسر العشارة كان يعني يعاني من بعض التشققات والانهيارات، تمت عمليات الصيانة بشكل دوري على هذا الجسر، بينما الجسر السادس وهو الوحيد الذي لم يصبه أذى من هذا الفيضان بقي على حاله في مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية. كثير من الأضرار ولعل أبرزها أيضا خروج أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة على ضفتي نهر الفرات، والبالغ عددها الإجمالي 210 محطات على ضفتي نهر الفرات. جزيرتين في المنطقة مهددة بالغمر بشكل تام، بعد جزيرة زارع أو حويجة زارع المهددة حويجة قاطع يوجد فيها 50 عائلة، في حويجة صقر يوجد 350 عائلة بحسب تصريحات مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي قال بدوره بأنهم فتحوا مركزين للإيواء في حي الحويقة كي تتم يعني عملية استقبال وإجلاء هذه العوائل من الحويجتين إلى مراكز الإيواء. تلفزيون سوريا تصليبي، دير الزور.
6: باشرت مديرية الموارد المائية في الرقة تنفيذ تدخلات عاجلة عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وتسببه بغمر منازل في منطقة حويجة السوافي جنوب المدينة. وأفاد معاون

0: مدير الموارد المائية عمار العيسى بأن فرقا فنية مدعومة بآليات ثقيلة توجهت إلى الموقع وبدأت بفتح عبارات مخالفة إعاقت تصريف المياه وأسهمت في تجمعها داخل الأحياء السكنية وفق ما نقلت وكالة سانا. وأكد العيسى استمرار عمليات تصريف المياه واتخاذ إجراءات للحد من الأضرار وحماية السكان مع متابعة مستويات النهر بشكل متواصل، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ في حالة جاهزية على مدار الساعة تحسبا لأي تطورات إضافية. شهد ريف محافظة الرقة مبادرات أهلية لإيجاد حلول إسعافية تحد من الأضرار وتمنع تمدد المياه إلى مناطق مأهولة جديدة.
1: تتفاقم معاناة الأهالي في ريف الرقة مع استمرار الارتفاع القياسي لمنسوب مياه نهر الفرات وبعد الفيضانات جراء فتح بوابات سد الفرات في مشهد غاب عن المنطقة منذ عقود. المياه المتدفقة تجاوزت مستوياتها المعتادة لتغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة ضمن سرير النهر، مخلفة خسائر فادحة في المحاصيل والممتلكات.
2: وألاحظ المية قام زود، طبعا المية زود، المية هذا ما جانا من 88 ما أصدفنا زود هذا نهائيا، ولا عمر طلعت المنسوب على الاتجاه. وعندي هنا حلال فزعت الجرية، ولد عمي وأخوتي كلهم تطالعوه زين، والوضع حاليا أنت شايف شلون. طلبنا من الخدمات من البلدية المساعدة، يقولون الآليات ما به المزور.
1: أمام ما يصفه السكان بالاستجابة المحدودة من الجهات المعنية، لم يجد الأهالي خيارا سوى الاعتماد على جهودهم الذاتية، حيث بادر كثيرون إلى تشييد سواتر ترابية واتخاذ إجراءات إسعافية عاجلة لحماية منازلهم وأراضيهم في محاولة لتقليل الأضرار ومنع تدفق المياه نحو مناطق مأهولة جديدة.
3: جتنا زيادة المياه هاي بشكل مفاجئ، اضطرينا بجهود أهلية محلية تطوعية، أنا أحد المتطوعين، جبنا قلابات وبلشنا رك قلابات وإلى الآن ما خلصنا، ونحن بحاجة لمساعدة الدولة مشان تكمل معنا بجهودها، لأنه الوضع خرج عن السيطرة. حسيتين منسوب النهر تقريبا من مبارح اليوم استقر، إذا زاد أكثر من الحكي هذا بدأت تنظر. نحن هنا قرية تفخيخة كلها تروح بالمية، كلها صار عسر إلى النهر، بس المنسوب هذا بحياته ما زاد، بحياته ما صار منسوب عندنا بارتفاع هذا.
1: على الرغم من غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة لحجم الكارثة، تشير التقديرات الأولية إلى تضرر معظم القاطنين في المناطق المنخفضة المحاذية لمجرى النهر. مخاوف تتصاعد هنا من تفاقم الوضع إذا استمر الارتفاع خلال الأيام المقبلة في وقت دعت فيه جهات الطوارئ السكان القاطنين عند ضفاف نهر الفرات إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.
0: حذرت إدارة منطقة منبج الأهالي من خطورة السباحة في مجرى نهر الفرات خلال الفترة الحالية نظرا لارتفاع الملحوظ في منسوب المياه واشتداد التيارات المائية الجارفة في عدد من المواقع الخطيرة. وأكدت إدارة المنطقة في بيان أن العديد من الأجزاء والمواقع النهرية باتت غير آمنة نهائيا للسباحة، مناشدة المواطنين بتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر وفرض مراقبة صارمة على الأطفال مع تجنب الاقتراب من الأماكن التي تشهد تدفقات مائية قوية قد تهدد السلامة العامة. في ملف آخر، وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك اكتشاف أسلحة كيميائية غير معلنة من عهد نظام الأسد المخلوع وتأمينها بأنها إنجاز بارز لسوريا الجديدة وللأمن الدولي. وأشد براك بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بدعم من الرئيس الأمريكي ترامب والشركاء الدوليين نحو القضاء التام على الإرث الوحشي للأسلحة الكيميائية في سوريا حسب وصفها. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية. وذكر الشيباني أن الفرق الوطنية نجحت في العثور على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع أو تدخل في التصنيع

0: ومعدات مزج وتخزين، وقد جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار الشيباني إلى أن التقدم جاء بعد أشهر طويلة من العمل الوطني والاستخباري والفني، شملت جمع وتحليل المعلومات إلى جانب تسهيل زيارات فرق التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أكد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه وفدا من وجهاء وأهالي محافظة حلب أن زيادة الرواتب الحالية ليست نهائية، وأشار الرئيس الشرع إلى أن الوصول بمعدلات رفع الأجور إلى مستويات مقبولة ليس السقف ولا النهاية ولا النتيجة، موضحا أن التركيز منذ التحرير انصب على إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني والبناء الاقتصادي في آن واحدة، وأن المسار الإصلاحي في ملف الرواتب سيتواصل في المرحلة المقبلة. بلا وفي أجواء العيد تعيش محافظة طرطوس أجواء العيد وسط حضور واضح للأهالي والأطفال في الشوارع والأماكن العامة، مع تفاوت آراء المواطنين حول الأسعار والتحضيرات هذا العام بين من يرى أنها مقبولة ومن يعتبر أنها أثرت على تفاصيل العيد.
1: الحمد لله أجواء أمن وأمان وأسعار يعني مناسبة للجميع، وسياحة ولا أروع من هيك. الحمد لله رب العالمين. والله تغير كثير شغلات، في ناس كثير نزلت من برا بس سياحة على سوريا على طرطوس على لاذقية.
2: هلا الحمد لله الأمور بخير الحمد لله، بس الأسعار شوي والله غالية. يعني إذا بدك مثلا تشتري أي غرض إنه احتياجات العيد إنه فيها أسعار شوي مرتفعة عن السنوات الماضية، بس كل شيء متوفر الحمد لله.
3: حلو، كل شيء حلو الحمد لله، والعالم مبسوطة وعم تروح وتجي، وأهم شيء إنه العالم مبسوطة وأمان الحمد لله. هلا الأسعار أكيد مرتفعة، بس الحمد لله صار في ارتفاع بالرواتب قبالها، بس كمان يعني غلا، يعني ما كل العالم فيها مثلا تتحمل الغلا، عرفتي كيف؟ بس ما أدور عليه، نشكر الله.
4: اليوم جينا بالثاني يوم العيد كورنيش طرطوس، بدنا نلعب ونتسلى، في كتير هون ألعاب حلوة، ونحنا ناخد العيديات وهيك بنشتري شغلات، وفي محلات ألعاب وأكل وكل شيء، يعني هون كتير حلو العيد وكل عام وانتم بخير.
5: طرطوس كتير حلوة والعالم كتير مكيفة والأولاد كتير مبسوطة بالألعاب وجو كتير منيح، بس الأسعار الكافتريات كتير نار، لأنه رحت أنا ورفيقي دفعنا 34 بس حق كاسين قهوة. ايه والمي ما شربناها نحن، ايه دفعونا 5000 هيك بس.
0: نبقى في الساحل السوري، حيث انطلق في مدينة لاذقية مشروع إنساني لتوزيع لحوم الأضاحي على 700 عائلة من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجاً، تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
6: هاي السنة الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمل عدد لا بأس فيه من الأضاحي، مثل ما بتعرفوا عدد أو سعر الأضاحي هاي السنة ارتفع بشكل ملحوظ، هذا السبب قلل من كمية الأضاحي بسوريا بسبب غلاء الأسعار. نحن الحمد لله قدرنا نذبح هاي السنة نغطي حوالي 700 عائلة تتضمن الأيتام المسجلين لدينا وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض العائلات المتواجدة في المدينة. مثل ما شايفين هون الحصة عم تكون حوالي الكيلو ونص من اللحم.
0: ومن اللاذقية ينضم إلينا هاشم العبد الله مراسلنا من هناك، مرحبا بك هاشم. إذا سألناك عن هذه الحملة لتوزيع لحوم الأضاحي وعن العيد وأجوائه في اللاذقية بشكل عام.
7: مرحبا. اولا يعني ابدا بالاجواء، اجواء العيد يعني يعني كما هي الصوره الان خلفي، اجواء العيد يعني ما زالت هي يعني مستمره، واجواء الفرح والمدن الملاهي حتى ساعات متاخره من الليل يعني اليوم يعني تقريبا منذ بعد الظهر وحتى الان، ومن الممكن ان يكون يعني هناك الى اكثر يعني من ذلك الى ساعات متاخره. مدن الاعراب لا تغلق، الاهالي يعني

0: يعني والأطفال يعني في إن كان في الساحات والمنتزهات، بالإضافة إلى مدن الملاهي موجودين يحتفلون بالعيد كما نشاهد يعني الآن يعني خلفي هنا تماما، يعني هذه حتى هذه الساعة يعني تقريبا يعني حوالي الساعة 11:30، والآن يعني ما زال هناك أهالي يأتون إلى هنا إلى مدن الملاهي والأطفال يلعبون ويلهون طوال النهار. يعني يوم أمس لم يكن مثل اليوم، كون اليوم الأول كان هو يعني تقريبا هو للعائلة بشكل عام، ويكون التوجه للمنتزهات والألعاب والمدن الملاهي يعني بشكل أقل من ذلك. اليوم شهدت يعني هذه المنتزهات وغيرها والحدائق إقبالا كبيرا من قبل الأهالي والزوار. يعني هنا لا نتحدث فقط عن أهالي اللاذقية، أيضا يعني شاهدنا هنا من باقي المحافظات السورية أتوا إلى اللاذقية بهدف يعني السياحة، كون يعني اللاذقية مدينة ساحلية ووجدت فيها الكثير من المنتزهات، منهم يعني كانوا فيها المنتزهات في البحر، وأيضا هنا حتى في مدن الملاهي يعني وجدنا الكثير من أهل المحافظات الثانية موجودين هنا يقضون عطلة العيد. بشكل عام يعني الأجواء هي أجواء يعني إقبال، ويعني والأجواء بشكل عام هي يعني فرح وسعادة للأطفال، وخصوصا يعني ومع أنه تأخر الوقت لحد هذه اللحظة. هناك الكثير من مدن الملاهي أيضا ما زالت على نفس المنوال. أما بالنسبة للسؤال الثاني عن موضوع مشروع الأضاحي، طبعا يعني هذا العام يعني كان يعني عاما يعني من الناحية الاقتصادية كان صعبا على الأهالي، ومعروف أن يعني بعيد الأضحى يكون هناك أضاحي وغيرها. هذا العام كان أعداد الأضاحي يعني كان قليلا نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير. الأضحية تصل إلى حوالي 4 ملايين إلى 5 ملايين ليرة سورية يعني، ويزيد عن ذلك. كثير من العائلات لا تستطيع حتى في الأيام العادية تأمين احتياجاتها من اللحوم، يعني يجدون في عيد الأضحى فرصة لهم. ورغم ذلك أن كانت الأعداد قليلة، كان هناك مشروع لتوزيع الأضاحي للعائلات الأشد حاجة ومثل الأيتام وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: شكرا جزيلا لك هاشم العبد الله، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية ترصد لنا أجواء العيد. في ملف آخر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع أيام عيد الأضحى المبارك توغلاتها في مناطق متفرقة من القنيطرة، حيث تترافق هذه التحركات الميدانية مع تضييقات مشددة حرمت الأهالي من ممارسة تقاليد العيد ومنعتهم من تبادل الزيارات العائلية.
2: من هنا توغلت قوى لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الصمدانية الغربية إلى الصمدانية الشرقية، وصولا إلى تل كروم جبا، ومن ثم إلى الطريق الواصل بين قرية باطنة وبلدة جبا بريف القنيطرة الأوسط، وقامت بمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأماكن زيارتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
3: والله سيدي الكريم، يعني بصراحة العيد يعني هو حالة من الاطمئنان، يجب أن تكون هكذا ويجب أن تكون، لكن إسرائيل يعني أمس توغلت في صمدانية ووصلت إلى مشارف قرية جبة وأطلقوا قنابل مضيئة، ويمكن أظن في قذيفة مدفعية ضربوا قذيفة فتكركبت الناس. بصراحة كانت الناس عايشة بأفضل ما يكون.
2: كما توغلت قوى أخرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش عدة منازل قبل أن تنسحب باتجاه الجولاني المحتل.
4: والله العيد كويس وهو سرور للوضع هون، والحمد لله الأمور تمام يعني، بس التوغلات الإسرائيلية يعني عم تمنع الأهالي من زيارة أقاربها، وال يعني تطمن على أقاربها. يعني مبارح اللي صار بالصمدانية وتل كروم يعني خلى العالم بحالة رعب، يعني صارت العالم يعني تتحاشى أنه تروح بهالمناطق بين بعضها. يعني
2: عمليات التوغل والحواجز المؤقتة من قبل جيش الاحتلال في القنيطرة تمنع الأهالي من ممارسة تقاليد عيد الأضحى وزيارة الأقارب، مما ينغص عليهم فرحة العيد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الأوسط.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني في جنوب لبنان، وأكد نتنياهو أن إسرائيل توجه ضربات قوية لحزب الله وتعمل على إيجاد حل لتهديداتها. ويعد هذا التصعيد الأحدث في سلسلة من العمليات الإسرائيلية الموسعة في لبنان التي باتت تهدد وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم في العاصمة اللبنانية بيروت قائلا إنه جرى بدقة وفي وقت قصير، وإن التفاصيل الإضافية حول الاستهداف ستصدر لاحقا. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الغارة هو على بيروت هو مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين بحزب الله والمدعو علي الحسيني، هذا فيما لم يصدر الحزب بيانا يؤكد فيه الأنباء الإسرائيلية. ووقعت الغارة في منطقة الشويفات على تخوم الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وينضم إلينا من بيروت الصحفي وسيم جانبين. مرحبا بك وسيم. إذا سألناك عن التطورات الآن وخاصة المتعلقة بالدخول إلى مناطق لم يسبق الاحتلال الإسرائيلي أن قام بالدخول إليها والأوضاع الأمنية، أهلا بك.
5: مرحبا لك وللمشاهدين. يعيش جنوب لبنان منذ ساعات أمطارا أخيرة محمومة وبالغة الخطورة بين ترسانة النار الإسرائيلية وطاولات الدبلوماسية المرتقبة غدا في البنتاغون غدا 29. الحدث الأبرز والمقلق عسكريا في الساعات الماضية هو الغارات العنيفة التي استهدفت بلدة دبين منذ تقريبا الساعتين. الغارات لم تهدأ ويسمع صداها في أنحاء البقاع الغربي. دبين طبعا هي من بقضاء مرجعيون. أدت هذه الغارات إلى قطع الطريق الرئيسي الحيوي الذي يربط بين منطقتي مرج عيون وحصبية في تكتيك إسرائيلي على ما يبدو لتقطيع الأوصال القرى بالتزامن مع اتصال تهديدي مباشر تلقاه مركز الدفاع المدني لإخلاء مدينة صور الساحلية وإخلاء مركز الدفاع المدني أيضا. ميدانيا أيضا امتدت الأحزمة النارية إلى بلدة يحمر وحاريس وصريفة، فيما رد حزب الله برشقات صاروخية باتجاه الجليل الأعلى أصابت مستوطنة المطلة بدقة متسببة في إظلامها وانقطاع التيار الكهربائي عنها بالكامل، وسط أنباء عن فشل اغتيال القيادي المسؤول عن المنظومة الصاروخية في حزب الله علي الحسيني التي تم استهدافه سابقا اليوم في بشقة بمنطقة الشويفات. وتلك المعلومات كانت يعني صادرة عن وسائل إعلام إسرائيلية. من الجانب اللبناني لم يصدر أي، حتى من جانب حزب الله لم يصدر أي كلام بهذا التصريح بهذا الخصوص. سياسيا وبينما يطير الوفد العسكري اللبناني لواشنطن متمسكا بأولوية وقف النار الشامل ورفض فخ حرية الحركة لإسرائيل، فجرت كتلة الوفاء للمقاومة بيانا طالبت فيه السلطة اللبنانية بالانسحاب الفوري من المفاوضات العسكرية متهمة إياها بالخضوع الكامل للإملاءات الأمريكية والتعمية على اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران يمتد لستين يوما لتحييد مضيق هرمز يدرسه الرئيس ترامب حاليا. طبعا الساعات القادمة تضعنا أمام جدار من الاحتمالات، فإما أن تنجح الضغوط الدولية في فرض هدنة مؤقتة لتسهيل محادثات البنتاغون، أو أننا ذاهبون إلى موجة استهدافات جديدة وتوسيع عسكري إسرائيلي باتجاه القطاع الشرقي تحديدا الذي تكثف فيه الغارات منذ ساعتين على منطقة مرج عيون بهدف الاستيلاء على التمدد إلى ما خلف.
1: طيب ما هو المتوقع وسيم من لقاء يوم غد على الصعيد السياسي والتصريحات السياسيين في لبنان؟ ما هو المتوقع من لقاء يوم غد؟
5: الشروط الإسرائيلية على ما يبدو أنها قاسية، والشرط الأساسي هو إتاحة الحركة وحرية الحركة لإسرائيل في أجواء لبنان. إسرائيل تتوقع من هذا الاتفاق بداية أمنية، اتفاق أمني، أي أن يقوم الجانب اللبناني بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي عبر الوسيط الأمريكي ضمن لجنة اتفاق أمنية محددة، تقوم بإبلاغ وتبليغ إسرائيل عن تحركات ومناطق وجود حزب الله، وأيضا عن ترسانات الصاروخية ومخازنه بالسلسلة الشرقية وفي مناطق أخرى أيضا تحت الضاحية الجنوبية.
1: نعم.
5: هذا الأمر يعني من المستحيل تطبيقه في لبنان. نحن نعلم أن حزب الله ما زال متغلغل داخل الدولة اللبنانية وداخل أيضا الجيش اللبناني عبر يعني العلاقات المباشرة وغير المباشرة وعبر القرابة العائلية. يعني هناك عدة عوامل لن تسمح ب يعني أن يكون أن تكون الحكومة اللبنانية قادرة على فرض سلطتها على حزب الله بهذه الطريقة.
1: نعم. شكرا جزيلا لك وسيم جانبين الصحفي المتعاون معنا، كنت معنا من بيروت. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لكن الرئيس الأمريكي ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد. وتنص المذكرة على أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة دون رسوم أو مضايقات، وأن إيران ملزمة بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما، فيما سيرفع الحصار البحري الأمريكي بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري. وتتضمن المذكرة التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وتحديد آلية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب ومعالجة ملف التخصيب خلال فترة 60 يوما. وفي المقابل تلتزم الولايات المتحدة بمناقشة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب بحث آلية لمساعدة إيران على استقبال البضائع والمساعدات الإنسانية. ونفتح هذا الموضوع مع الدكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث السياسي من باريس. مرحبا بك دكتور. وفق هذه البنود التي وردت في هذه المذكرة للتفاهم التي لم يبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافق عليها إلى الآن، هل من الممكن فعلا التوصل إلى أرضية مشتركة لحل دائم ومستدام، أم أن مع هذه البنود لا يمكن إرضاء الطرف الإيراني تحديدا؟
6: مساء الخير. أهلا بك. يعني كما تفضلت، هذه البنود التي تحدثت عنها هي عبارة عن مسودة وليس اتفاق نهائي، ولكن يبدو أن هناك مفاوضات متقدمة من خلال هذه المسودة، والتي ربما هناك دور إقليمي، دور خليجي، وخاصة دور قطري في الوصول إلى هذه المسودة الأولية لهدنة وليس اتفاق دائم. هذه الهدنة أعتقد، والتي مدتها كما جاء في التسريبات مدتها 60 يوم، ربما هذه المدة يحتاجها ترامب بالتحديد، وأيضا تحتاجها إيران. يعني بالنسبة لواشنطن حاليا تريد تجميد الحرب من خلال هذه التسريبات وليس حل الوصول إلى حل نهائي وكامل. أيضا من خلال هذه المسودة، إذا ما كانت دقيقة، وأعتقد إلى حد ما فيها جزء كبير من الصحة، الإدارة الأمريكية ترغب ب يعني خلينا نسميها تحقيق رغبات معظم دول العالم، إن كان الدول الإقليمية بما فيها دول الخليج، أيضا دول الاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا، جميع هذه الدول ترغب بمنع انفجار إقليمي واسع، أيضا يرغبون بحماية سوق الطاقة العالمي وأبقاء مضيق هرمز مفتوحا. إذن
1: طب هذه مذكرة التفاهم تنص بشكل رئيسي على موضوع مضيق هرمز، بهذه الحالة إذا ما وافق الرئيس دونالد ترامب على هذا الأمر، هل ستعود الحركة بهذه البساطة، خاصة مع الحديث عن إزالة الألغام البحرية من قبل إيران خلال 30 يوما؟
6: يعني كما جاء في المسودة أن هناك 30 يوم تقريبا حتى يتم إزالة كافة الألغام، وبالتالي خلال 30 يوم ربما تطرأ، يعني سوف تكون هناك مفاوضات، يعني خلال 60 يوم بما في 30 يوم لإزالة الألغام البحرية سوف تكون هناك مفاوضات متقدمة، خاصة في جوهر التفاوض وهو موضوع
1: اليورانيوم المخصب.

0: تخصيب اليورانيوم، وأيضا الصواريخ البعيدة المدى خاصة الباليستية. أيضا فيما يتعلق بالنسبة لطهران، خلال هالفترة هاي تريد أن تنجز ما يسمى برفع حد أدنى بعض العقوبات، و رفع بعض الحجز عن بعض الأموال الإيرانية، وبالتالي هذه الهدنة سوف تظهر واشنطن وخاصة ترامب أنه حقق إنجازا كبير من خلال هذه الحرب التي حصلت على
1: طيب
0: مع إيران.
1: هذه الهدنة التي تتحدث عنها مذكرة التفاهم 60 يوم، الوقت بصالح من بين الأطراف؟ لأن إيران دائما ما تحاول أن تلعب على عامل الوقت.
0: نعم، الوقت لصالح الطرفين في الواقع. طهران سوف يكون لديها إلى حد ما هدنة أو متنفس لإعادة ترتيب بيتها الداخلي بعد أن تم قتل معظم القادة السياسيين والعسكريين، وبالتالي هي تحتاج إلى هذه الهدنة. أيضا هي تحتاج إلى هدنة لبعض الانفراجات الاقتصادية من حيث تصدير البترول، وأيضا بنفس الوقت تحتاج إلى أرضاء الدول الإقليمية المحيطة بها، إن كانت تركيا، باكستان، ودول الخليج العربي. لا، أيضا تريد أن تقدم أو تريد أن تشير إلى أنها تنازلت عن بعض المواقف من أجل أرضاء هذه
1: طب هل تتوقع
0: الهدوء؟
1: أن لا يوافق الرئيس ترامب على هذه المذكرة، أم أنه من مصلحته كما ذكرت اقتناص هذه الفرصة على الأقل لفتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الدولي على هذا الأمر وسوق الطاقة الذي أصبح يعني بحالة صعبة جدا؟
0: أعتقد سوف يوقع، أنا يعني ميال إلى أنه سوف يوقع على هذا الاتفاق المؤقت والهش بالوقت نفسه، يعني
1: نعم.
0: ليس هو سلام دائم، لكن بنفس الوقت سوف يواجه ضغوطات خاصة أمريكية، خاصة اللوبيات المتشددة وخاصة الداعمة لإسرائيل، وأيضا سوف يواجه تشدد ورفض إسرائيلي، بمعنى وخاصة نتنياهو. نتنياهو لن يكون راغبا بحصول هذه الهدنة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور طلال المصطفى، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من باريس.
0: شكرا.
1: شنت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية جديدة استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، ونقلت وكالة رويترز وموقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الضربات جاءت عقب إطلاق إيران 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية، حيث نجح الجيش الأمريكي في إسقاط تلك المسيرات. أعقب ذلك هجوم مضاد استهدف وحدة إطلاق المسيرات المتمركزة على الأرض. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس جنوب إيران، ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن الهجوم وقع على القاعدة الأمريكية التي انطلق منها هجوم اليوم على موقع قرب المطار، مؤكدا أن أي هجمات أمريكية أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسما وأن واشنطن تتحمل مسؤولية العواقب وفق بيان الحرس الثوري. أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ما يسمى بهيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية على قائمة العقوبات الخاصة، وصفة إنشائها بأنه محاولة من الحرس الثوري الإيراني لتحقيق مكاسب مالية عبر ابتزاز السفن التجارية العابرة للمضيق. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا الكيان ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي، محذرة أي جهة تتعامل معه من خطر التعرض للعقوبات بسبب تقديمها الدعم للحرس الثوري. من جانبه صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن لجوء الجيش الإيراني للابتزاز التجارة البحرية يثبت نجاح الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي ترك النظام في حالة يأس مالي. ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا للمتابعة وبأمان الله.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في، وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية، مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها على مدار ساعتين تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وإعلان لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور إخلاء فوري لسكان منطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع وسط تحذيرات من احتمال غمر مناطق مأهولة بالسكان. ونتطرق في ملفاتنا إلى تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين دعا إلى دراسة استخدام تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا. أخيراً نناقش تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية وغاراتها الجوية المكثفة على لبنان قبيل اجتماع مرتقب غداً في البنتاغون يضم وفدين لبناني وإسرائيلي لبحث القضايا الأمنية. أهلاً بكم.

0: تتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
1: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
2: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هنا قاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم محصونا من 3-4 أيام قبل ما يجي زود الماي، وصار وقته، واليوم جتوا المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، وساعة من نحاول نرد المي شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
1: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
3: والله احنا الفيضان هذا روحنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح يصير كارثة.
4: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
1: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
5: حاليا بالوقت الحالي نحن الأمور تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة، حلول إسعافية بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول إسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
6: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
1: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق.
7: مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا والتقت كاميرا تلفزيون سوريا أحد المتضررين في حي حويجة صقر بمدينة دير الزور، حيث تحدث عن تضرر محصوله بعد انجرافه بمياه نهر الفرات.
8: قد وصلت المياه إلى هذا المستوى في حويجة صقر، والآن نلتقي مع أحد أهالي هذه المنطقة وهو أحد المتضررين. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: حضرتك إيش خسرت لحد الآن؟
9: والله أنا خسرت تقريبا حوالي 10 دونمات أو أقل شوية. البارحيات أذان الظهر يوم العيد حسينا أنه بيرتفع منسوب المياه، فقمنا جبنا ورشة وصرنا نحصد، فحصدنا وما قدرنا نسيطر على الوضع وراح السبل بالمية
8: يعني البيدر أخذوا المي.
9: البيدر أخذوا المي وذاك على الواقع مبين.
8: نعم. طيب الآن في يعني المنطقة أصبحت خطرة.
9: خطرة.
8: والطريق الجسر الوحيد ممكن بأي لحظة يعني تغمر المي. عائلتك أنتوا الآن حوالي 3 أو 4 عوائل، إيش الخطة؟
9: الخطة والله بدنا نمشي نغادر المكان، يعني ما نقدر.
8: إيش
9: يعني
8: عندك أملاك بهاي المنطقة؟
9: والله عندي تقريبا، أنا عندي حفال حوالي تقريبا شيء 100 دونم حنطة، بين حنطة بين شعير أكثر من 100 دونم.
8: شقد صار لك ساكن بحويجة صقر؟
9: أنا صار لي تقريبا شيء حوالي 25 سنة.
8: يلا إن شاء الله الله يعوضك، وسلامة الأهالي أكيد هي أولوية.
9: أكيد أولوية الأهالي، الحمد لله على كل حال. نعم. كل شيء تعوض
8: يعني لله. يعني هذا هو حال جميع العائلات الموجودة هنا في حويجة صقر، البالغ عددها 350 عائلة، الجميع لديهم أملاك، أراضي زراعية، ثروة حيوانية، وعدا عن موضوع العوائل الموجودة والأطفال والنساء، الجميع مطالبين الآن بالخروج من المنطقة إلى مراكز إيواء أنشأتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة الطوارئ التي أنشأتها المحافظة قبل يومين إلى حي حويجة إلى حي الحويقة داخل مدينة دير الزور. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: ونفتح هذا الملف الذي فتحناه على شاشة تلفزيون سوريا أكثر من مرة، وكان أول أمس موضوع رئيسي في برنامج سوريا اليوم، وكان معنا عدة ضيوف. نفتحه الآن مع الدكتور أحمد قزيز، معاون وزير الطوارئ وإدارة أول الكوارث من إدلب، مرحبا بك. وأيضا مع السيد المهندس عبد الرزاق العلاوي، خبير السدود والموارد المائية، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور أحمد، بتقييم المخاطر الآن، إلى أي مدى المنطقة الشرقية محافظتي الرقة ودير الزور معرضة لكارثة إنسانية؟
10: أسعد الله مساءكم وسهل المشاهدين جميعا، وكل عام وأنتم بألف
0: وأنت بألف خير. شكرا.
10: عندما نتكلم عن كارثة إنسانية فهناك أكيد سيكون هناك عدد من الضحايا وستكون هناك الكثير من الخسائر. ما نشهده حتى الآن الحمد لله لا يوجد أي خسائر إنسانية، تقتصر الأمور على بعض الأراضي التي كما ذكرنا ونعيد ونذكر دائما أنها ضمن سرير وحرم النهر. طبعا سنوات الجفاف الكثيرة التي مرت على البلاد جعلت هذه المناطق هي مناطق قابلة للاستصلاح، هي مناطق ربما جاذبة لكثير من التجمعات السكانية من أجل إقامة البيوت، إقامة المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية عليها. وبالتالي أنا أستبعد شخصياً يكون هناك نحن أمام كارثة إنسانية بالحجم الذي نتكلم عنه. نعم هناك خسائر، هناك مناطق مخدرة،
0: يعني حتى الخسائر المادية دكتور أحمد، وإن شاء الله لن يكون هناك خسائر سوى بالأمور المادية لأنها وقعت أساساً، لكن الأسباب الآن، صحيح أنه هذا العام كان هناك أمطار غزيرة وبسبب أيضاً المياه التي جاءت من تركيا، لكن أليس كان من المفروض أن يكون هناك استعدادات أكبر من قبل المؤسسة العامة لسد الفرات والمسؤولين والمعنيين بموضوع مجرى النهر كي لا تصل الأمور إلى هنا، أم أن القدرات اللوجستية ليست ممكنة لتفادي هكذا شيء؟
10: بكل تأكيد أن هذه السنة هي سنة استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية، عندما نتكلم عن غزارة المياه، عندما نتكلم عن تدفق الآن يصل إلى 1800 أو 2000 متر مكعب بالثانية مقارنة بما هو معتاد عليه 500، فأنا نتكلم تقريبا عن أربع أضعاف الكمية التي ممكن أن يتعامل معها سد الفرات، وأكيد الأخوة التقنيين يتكلمون أكثر عن هذه الكفاءة. لكن عندما نتكلم من ناحية الكوارث والطوارئ أكيد بكل تأكيد يجب أن نستعد لهذا الموضوع، وهذا الاستعداد يكون أولاً من إطلاق التحذيرات وإطلاق النداءات لأن نبتعد قدر الإمكان عن سرير النهر. البنية التحتية يجب أن نتذكر دائماً أختي الكريمة أن البنية التحتية في المناطق الشرقية زمن النظام البارد هي بنية تحتية ضعيفة. ونعلم تماماً أن منذ التحرير ومنذ البدء في هذا الموضوع كانت القيادة تولي اهتمام للمنطقة الشرقية، وكان هناك خطط خاصة تخص موضوع التعافي المناطق الشرقية، مناطق السدود، مناطق الجسور، مناطق الطرقات، المشاريع الزراعية، المشاريع الاستثمارية كانت ضمن الأولويات التي نتكلم عليها في خطة التعافي الآن في مع الحكومة السورية. لكن يجب أن نعلم أن هذا الموضوع يحتاج إلى فترة زمنية، لا يمكن إنشاء سدود أو تصليح السدود أو رميم السدود أو
0: يعني أتفق معك دكتور أحمد بأن الموضوع كان ليس مهملا، ربما البنية التحتية متهالكة في عموم سوريا ليس في المنطقة الشرقية، لكن مع ذلك ربما كان من الممكن اتخاذ إجراءات احترازية، خاصة أن التحذيرات بدأت منذ أيام بموضوع ارتفاع منسوب المياه. وكان معنا السيد هيثم وسينضم إلينا بعد قليل، نتمنى ذلك بأسرع وقت، يعني بتحدث أنه لا خوف من أي مشكلة وأن الأمور تحت السيطرة. بكل الأحوال أذهب إلى السيد عبد الرزاق، مرحبا بك مرة أخرى. إذا سألناك وفق تقييم الوضع الحالي إلى أين تتجه الأمور؟ ما المساحة التي من الممكن أن يتم غمرها؟ وهل من الممكن أن تزداد فعلا رقعة المساحات التي ممكن أن تغمر بفعل ذوبان الثلوج من الجبال وبالتالي مجرى النهر الذي يبدأ من تركيا ويصل إلى سوريا؟
11: بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم بخير
0: وأنت بخير
11: الضيوف الكرام معالي معاون الوزير الطوارئ والمشاهدين الكرام. حقيقة بما أنه المنسوب لا يزال ضمن 2000 متر مكعب الثانية، فأعتقد الأمر لن يتجاوز سرير النهر وحرم النهر. إذا كانت الإطلاقات أكثر من ذلك ربما نشاهد غمر المزيد من القرى المتاخمة لنهر الفرات. وفي هذا الشأن حقيقة أنا أحب أني أدقق على مسألة جدا مهمة. المسألة ليست في مشكلة أنه لدينا إحنا مشكلة في البنى التحتية، لا، السد يعمل حقيقة بشكل جيد جدا، باستثناء لدينا يعني 4 نفات متعطلة و4 نفات تعمل، وهذا الأمر يعني لا يغير في واقع الحال شيء. الإشكالية عندنا حقيقة في مسألة الإنذار المبكر. الإنذار المبكر في كل دول العالم، هناك ناقوس خطر يدق في حالة الإنذار المبكر، أنه هناك سيأتينا يتوقع أو متوقع يأتينا بعد شهر هذا المطر كذا، ذوبان ثلوج كذا إلى آخره. فهذه القضية تتحملها حقيقة الدولة التركية. الدولة التركية لم تعلم الأخوة في الجانب السوري أو في الحكومة السورية أو في سد الفرات قبل أسبوع أو 10 أيام أو 15 يوم، أنه في اليوم الفلاني بعد أسبوعين سيكون هناك مقنن مائي بقدر كذا. كان قامت المؤسسة العامة لسد الفرات بضخ كمية إضافية من مخزون البحيرة، ويعني أنفقنا 3-4 مليار من مخزون البحيرة، وبالتالي استوعبنا الموجة الفيضانية ضمن منسوب البحيرة، وكان ما وقعنا في هذا الشأن. يعني كان حاولنا المحافظة على توازن 1000 متر مكعب بالثانية وليس 2000 متر مكعب بالثانية. فأنا هنا أتذكر في مقابلة أخونا مدير عام سد الفرات من 2 أو 3 شهادتها، قال بأنه هو أعلم قبل بيوم أو يومين من الجانب التركي. وهذا كلام غير يعني من ناحية هيدرولوجية ومن ناحية تكتيكية وعملياتية غير صحيح. في تركيا يوجد 5 سدود متسلسلة. كيبان، سد كيبان هو السد الأول على نهر الفرات، يحجز 30 مليار متر مكعب. بعده سد قرقايا 9.5 مليار متر مكعب. بعده سد أتاتورك 48 مليار متر مكعب. بعد

0: لا
1: نعم
0: قرقميش، ف يعني بيراجيك لا زال ضمن البحيرات التركية، يوجد هناك يعني مخزون أمان صح.

0: استيعاب هذا الأمر، خاصة كما قلنا منذ قليل أنه ربما تزيد الأمور ويزيد تدفق المياه مع ذوبان الثلوج مع ارتفاع درجات الحرارة؟ يعني الأمر لن ينتهي الآن لا قدر الله.
1: أنا بالواقع من مضي تقريبا شي ساعتين تواصلت مع الأخوة المدراء العامين في الرقة، مدير عام الموارد المائية المهندس أحمد العجاجي، ومدير عام الموارد المائية في حلب أيضا الأستاذ أحمد الأحمد، وأكدوا لي بأنه حقيقة وبالأخص ما يسمى حوض الفرات الأوسط، الرقة هي حوض الفرات الأوسط، حلب حوض الفرات الأعلى، دير الزور حوض الفرات الأدنى، كوادر المؤسسة العامة للصحة الراوية الموارد المائية في محافظة الرقة تعمل ليلا نهارا حقيقة على تدعيم الخواصر الرخوة في على طول مجرى النهر لمنع دخول المياه باتجاه المناطق الأهلة للسكان اللي هي خارج حرم النهر، وبالمقام ذاته وضعوا سدات حماية باتجاه المحطات وضخ الري الموجودة على نهر الفرات وكذلك محطات مياه الشرب. أنا حقيقة من هذا المنظر أشكر الأخوة في كوادر الموارد المائية في محافظة الرقة لأنهم يعملون ليلا نهارا على استيعاب هذه الموجة الفيضانية، ومن فضل الله عز وجل لم يسجل أي حالة وفاة في محافظة الرقة أو حالة غرق يعني منطقة سكنية خارج نطاق الحرم. ما تم غمره هو المناطق التي موجودة هي أساسا تجاوزات ضمن حرم نهر الفرات.
0: نعم.
1: لا زال النهر أكدوا لي من فضل الله عز وجل أنه لا زال تحت السيطرة من فضل الله عز وجل. وبالتأكيد وزارة يعني الكوارث ما قصرهم، ولكن الجند المجهول في استيعاب هذه المصيبة حقيقة هم الموارد المائية في المحافظة.
0: دكتور أحمد، إذا سألنا عن الإجراءات التي تقومون بها، الحلول الإسعافية، بداية مثلا محافظة دير الزور الآن قسمت بشكل كامل إلى طرفي النهر، كل الجسور أساسا هناك مدمرة، لكن حتى الترابية التي كانت تحل المشكلة جزئيا غمرت. الآن ماذا تقومون بإجراءات إسعافية مثلا من سواتر ترابية، من أي شيء إسعافي في هذه المرحلة؟
2: بكل تأكيد أود أن أعود بداية إلى أكثر من 10 أيام بداية، وعندما أطلقنا التحذيرات وبدأنا ببرامج التوعية وأيضا التحذيرات للمجتمعات المتواجدة على سرير النهر، وأيضا استخدمنا الخرائط التي توضح بدقة المناطق الهشة والمناطق الضعيفة والمناطق المنخفضة التي ممكن أن تكون معرضة للخطر. وطبعا هذا كان بالتعاون مع محافظتي الرقة ودير الزور وجميع الكوادر المؤسسات المعنية بما فيها الموارد المائية، بما فيها المؤسسة العامة لسد الفرات، بما فيها وزارتي مديرية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. كان هناك جهد بصراحة تشاركي تكاملي ضمن غرف طوارئ واضحة من أجل أن يتم التوعية بشكل مبكر وأن يكون هناك إجراءات احترازية تتضمن أولاً هي التوعية، لكن للأسف لم يكن هناك بعض المجتمعات التي لم ترضخ لهذه المعلومات بشكل جيد ولم تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. البعض الآخر، بعض الإجراءات كانت الآن تعزيز السواتر الترابية للمناطق المنخفضة وبعض المنشآت الأساسية الضرورية بما فيها محطات المياه. نعمل الآن على تعزيز سواتر ترابية بارتفاعات مختلفة من أجل حماية هذه المنشآت، وأعود وأذكر للمرة الثانية أن هذه المنشآت تقع ضمن سرير النهر وليس بعيد عن سرير النهر.
0: إلى الآن كم سد ترابي وضعتم وما هي الحجم، كم متر مكعب أو كم 100 متر مكعب وضعتم من سواتر ترابية؟ يعني هذه الأمور اللوجستية إلى أي مدى أنتم كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أيضا تواجهكم تحديات من خلال المعدات، من خلال الآليات بنقلها بكثافة إلى تلك المنطقة؟
2: بصراحة هناك الكثير من الصعوبات اللوجستية التي تغلبنا عليها من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة. يعني منذ ساعتين كان اتصال مع الأخ لوزارة الدفاع والذين أكدوا جاهزية ودعم آلياتهم بخدمة مخططات ونشاطات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. تم أيضا التواصل مع بعض المنظمات الأممية والدولية من أجل الدعم المادي لاستئجار عدد من الآليات من أجل تعزيز هذه السواتر الترابية، وما زالت فرقنا تعمل ليلة نهار من أجل تعزيز هذه السواتر من أجل إجراء الإجراءات الاحترازية. بالأضف إلى ذلك هناك أيضا احيانا فتح بعض قنوات التصريف من اجل تخفيف ضغط المياه على بعض المناطق. سالتي حضرتك على موضوع النقل بين ضفتي النهر او بعض المناطق التي تاثرت فيها الجسور الترابيه. لدينا الان 3 عبارات تقوم

0: يقوم فرق وزارة الداخلية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أيضا بإدارة هذه المعابر. لدينا بعض الزوارق التي يشرف عليها المختصين، لدينا الغواصين المختصين، الفرق الطبية، الفرق الإسعافية أجل ضمان نقل الحالات.
1: إذن هناك غرفة عمليات من عدة وزارات شكلت من أجل يعني ليس فقط تقييم المخاطر وتقييم لا قدر الله أي مشكلة لاحقة من الخسائر.
0: بكل تأكيد غرفة العمليات منشأة منذ عدة أيام
1: لتضعنا يعني بآلية العمل ومن موجود في هذه الغرفة من وزارات ومن جهات معنية.
0: العمليات بقيادة الأخوة في محافظة دير الزور والأخوة في محافظة الرقة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، الموارد المائية، وزارة الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الكوادر المعنية في هذا الموضوع تحضر الاجتماعات بشكل دوري. هناك توصيات، هناك نشاطات، هناك متابعة أيضا للأضرار التي تحصل وكيفية معالجة هذا الموضوع بشكل سريع. كما ذكرت عندما تم تعطيل وإنهاء عمل وانهدام بالسدود الترابية تم مباشرة تسخير 3 عبارات إضافة لبعض الزوارق التي يشرف عليها المختصين من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الداخلية. وبالتالي نعم هناك غرفة طوارئ مشكلة من الوزارات المعنية بقيادة الأخوة بالمحافظات تتم على تعمل مع مدار الساعة، تقيم الحالات، تلبي النداءات، تعمل بشكل مباشر على إجراءات الاحترازية، عمليات إخلاء التي تمت لبلد منها، أيضا التجمعات السكنية، عمليات الآن تجهيز التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أيضا لبعض مراكز إيواء من أجل نكون مستعدين لأي حالة أيضا نزوح تكون كبيرة نوعا ما. وبالتالي نعم هناك غرفة تعمل على مدار الساعة، هناك جهود كبيرة من الوزارات المعنية لاحتواء هذه الكارثة واحتواء هذه المشكلة ضمن حدود سرير النهر وضمن الخسائر المادية بأن لا تتطور أكثر.
1: نعم، انضم إلينا السيد هيثم بكور مدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات. مرحبا بك سيد هيثم، كنت معنا منذ يومين على برنامج سوريا اليوم، في برنامج سوريا اليوم على شاشة تلفزيون سوريا، وتحدثنا عن المخاطر وما هو المتوقع. قلت لنا أن الأمور جيدة والاستعدادات جيدة، لكن على مبدو الأمور كانت ليست كذلك، وموضوع تدفق المياه أكثر مما كان متوقع. الآن كيف تقيم لنا الأمر بشفافية لو سمحت؟
2: تحياتي لك ولجميع السادة المشاهدين، كل عام أنتم بخير. طبعا نحن تكلمنا أن الأمور جيدة من ناحية جاهزية السدود، الحمد لله بوابات المفيض جاهزة. نحن منذ يومين بتمرير كمية 1500 متر مكعب بالثانية.
1: هذه الطاقة القصوى الآن تعمل الطاقة القصوى السدود؟
2: لم يتغير أي شيء، يعني منذ يومين التدفق 1800 متر مكعب بالثانية ولم يحدث أي تغيير، لكن الموجة تستمر حوالي يوم ونص لتصل تقريبا إلى محافظة دير الزور، والمناطق البعيدة قد تستمر أكثر من ذلك. طبعا هناك جزئين من العملية، عملية التنبيه والإنذار من خلال وزارة الطوارئ، الطوارئ جهوده مشكورة، يقودون عملية الاستجابة والإنذار في محافظتين المذكورتين. طبعا الكميات الممرة هي ضمن الكميات الفيضانية الطبيعية، يعني نحن بالنسبة لسدود الفرات الكمية التي يجب أن لا يوجد فيها سكان ولا يوجد فيها إنشاءات هي عبارة عن تصريف 3000 متر مكعب بالثانية، لكن للأسف توجد مجموعة من التحديات نتج عنها هذه الآثار السلبية. التحدي الأول هو التعديات التي حدثت خلال السنوات الماضية والبناء الأبنية ضمن بشكل مخالف ضمن منطقة الحرم النهر، بالإضافة إلى التحدي الثاني هو الجسور الترابية. انهارت كثير من الجسور خلال الثورة السورية المباركة خلال 14 عام، الجسور النظامية، الجسور التي تعتمد على الأعمدة انهار قسم كبير منها، وقامت بعض الجهات الحكومية بالإضافة للجهود الشعبية بردم قسم من الجسر بشكل ترابي ركامي. هذه الردميات هي ردميات غير مناسبة ولا تتحمل وتؤدي إلى تضييق مجرى النهر، وبالتالي تشكل إعاقة في وجه النهر، وبالتالي تؤدي إلى زيادة الارتفاع وزيادة السرعة ويكون لها أثر سلبي.
1: إذن كان هناك مشكلة يعني بأن سرير النهر أصبح ضيقا أكثر بسبب المخالفات، لكن هذا أمر واقع. إذا سألناك الآن سيد هيثم عن الطاقة الاستيعابية للسدود للبحيرات الموجودة على مجرى نهر الفرات، سد الفرات،

0: تحديدا إلى أي مدى هو قادر على استيعاب أي دفقات إضافية بحيث أن لا يتعرض لا السد ولا البحيرة ولا مجرى النهر لأي مشكلة لا قدر الله؟
1: عند بداية هذه الموجة الفيضانية الأخيرة كان من تخزين بحيرات الفرات حوالي 96%، يعني حوالي 15.5 مليار متر مكعب بالثانية. بداية قمنا باستيعاب قسم الموجة الفيضانية ضمن سدود الفرات لكي لا نقوم بتمريرها بشكل مباشر باتجاه أهلنا، وتم استيعابها لمدة يومين اعتبارا من يوم الجمعة حتى يوم الأحد. هذه الفترة تم عملية الإنذار إدارة الكوارث، وزارة الكوارث، بالإضافة إلى الجهات المعنية، وتم تشكيل غرف عمليات في المحافظتين. تم استيعاب قسم من هذه المياه وتم رفع نسبة التخزين حتى 98% لبحيرات الفرات، وتم فتح البوابات بشكل تدريجي. فتحنا بوابة أولى، وبعد 6 ساعات قمنا بفتح البوابة الثانية، وبعد 6 ساعات قمنا بفتح البوابة الثالثة، ولم نقم بفتح البوابة الرابعة حتى صباح يوم الثلاثاء. هذه العملية المتدرجة تم رفع التدفق الخارج من سد الديران من 800 متر مكعب بالثانية بشكل تدريجي حتى 1800 متر مكعب بالثانية خلال يومين، لكي تكون الموجة متدرجة، لأن الناس قد لا تعي الإنذارات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتحتاج أن ترى المشكلة بأم العين. فتم زيادة الكميات بشكل تدريجي. نسأل الله السلامة لأهلنا. طبعا أكيد راح يكون في أزية على ضمن سرير النهر بسبب التعديات اولا، وبسبب ان هذه الكميات غير مسبوقه.
0: سنتحدث عن تقييم الكواركين. عن تقييم الاضرار الماديه، على امل ان تبقى ان شاء الله الاضرار فقط ماديه. نذهب الى السيد عبد الرزاق مره اخرى. اذا سالناك من وفق البنيه التحتيه ايضا وما تحدث به السيد هيثم بموضوع سد الفرات، الى اي مدى سيد عبد الرزاق البنيه التحتيه في سوريا رغم كل الإهمال الذي كانت تتعرض له في السنوات الماضية، إلى أي مدى الآن هي قادرة على أن تتحمل أي شيء إضافي متعلق بدفقات إضافية كما سألناك الأمس؟ لو تشرح لنا بالأرقام وفق معرفتك بهذا القطاع.
2: طبعا من حيث موضوع السدود والحالة التنمية من السدود لمن الأخص مليران سد الفرات هو الأقدر على تقييم الحالة الفنية، ولكن حسب اطلاعاتي ومعرفتي فالحالة الفنية لسدود الفرات الثلاث جيدة جدا. ربما لدينا فقط بعض العنفات معطلة، مثلا سد الفرات أعتقد كان في 4 عنفات معطلة من أصل 8، وربما في سد الكديران وأيضا سد المنصورة، يعني الأعطال في حالة التجهيزات الكهربائية.
0: هذا ذكرته سيد عبد الرزاق، قلت في بداية حديثك أن هناك عنفات معطلة، لكن في الحالة الحالية الآن كيف يعني تقيم لنا الأمور؟
2: أنا أعتقد الأمور ممتازة جدا ولا يوجد خوف من انهيارات لا قدر الله.
0: هذا ما كنت أريد أن أسمعه تماما.
2: نعم، كحالة إنشائية للسدود أنا أعتقد على ما يرام ولا يوجد خوف نهائيا بهذا الأمر. نجي على موضوع البنية التحتية بما يخص مشاريع حوض الفرات، يعني شبكات الري.
0: نعم.
2: لا، هناك الشبكات باعتقادي بحاجة لإعادة أعمال صيانة، كون فقدت أعمال صيانة فترة طويلة، ولكن الآن في هذه المرحلة تتحمل شبكاتنا عملية خزن مائي إضافي. وكون معنا هنا المدير العام، يعني حاب أسأله كم هي المياه التي تسحب الآن من بحيرة سد الفرات باتجاه مشاريع مسكنة غرب ومسكنة شرق والمياه الذاهبة للحلب، وكذا الأمر ممرر أخذ ري البليخ. هذا جدا مهم حتى نعلم عملية توزيع المياه بين المجرى الرئيسي نهر الفرات من خلال العنفات وبوابات النفيض، من خلال المشاريع الري يتم سحب الأنهار. راح تخفف ضغط بالتأكيد على موضوع يعني المجرى الرئيسي للنهر. في نقطة مهمة أنا حاب أنوه عليها سيدة روبا،
0: تفضل.
2: احنا حقيقة يجب ان تعطينا هذه اللي حصل حاليا، ندغنا قوس الخطر لوضع خطة استراتيجية للمستقبل. صحيح الموجة الفيضانية هي لم تأتينا من 35 عام، ولكن ربما يأتينا العام القادم، ربما، يعني من لا نعلم.
0: نعم.
2: الأمطار تأتي. وعلى هذا القياس احنا حقيقة بحاجة لخطة استراتيجية بهذا الشأن. مثال بسيط وعملي ومطبق على بحيرة ناصر في السد العالي. هناك بوابة مفيض توشكا، بوابة مفيض توشكا عندما يصل المنسوب الأعظمي للبحيرة وتأتي موجة فيضانية في نهر النيل، تذهب المياه باتجاه بوابة المفيض على بحيرة اصطناعية جديدة اللي هي بحيرة توشكا، وتم تخزين كمية كبيرة في هذا الاتجاه. نحن نستطيع مستقبلا العمل على هذا الأمر من خلال عمل مسار موازي بوادي الفرات، يعني على بعد 10 كيلومتر

0: سلسله بحيرات وصناديق صغيره في حال اتتنا موجه فيضانيه نستطيع تحويل المياه
1: يعني
0: لمسار
1: سوريا
0: اخر.
1: بحاجه للكثير من الحلول يعني متعلقه ليس بهذا الموضوع، لكن اريد ان اسمع
0: بهذا
1: بهذه.
0: الشان
1: نعم
0: اعطيكم رقم بسيط لو سمحتوا لي بنصف دقيقه اذا سمحت لي.
1: تفضل تفضل.
0: اذا استمر الضخ 1500 متر مكعب خارج ال 500 اللي هي الممرر الطبيعي لمده اسبوعين فقط، احنا نكون فقدنا كتله مائيه تعادل بحيره سد المنصوره 20 مره. بحيرة سد المنصورة هي 90 مليون متر مكعب، والأسبوعين على ضخ 1500 متر مكعب يعني مليار و800
1: طيب
0: مليون.
1: طيب سيد عبد الرزاق، الآن هذه الموارد المائية أو هذه المياه التي ما هي والذي حدث الآن هو يعني مياه مهدورة الآن لا يمكن الاستفادة منها بحكم أنه لا يوجد بنية تحتية للاستفادة من هذه المياه.
0: نعم للأسف حاليا نعم. هذا الموجود.
1: نعم طيب أذهب مرة أخرى للدكتور أحمد. دكتور أحمد، تحدثت أنكم تقومون بشق طرق أو مسارات بالأحرى أو مجاري فرعية لتدفق المياه باتجاهات مختلفة لتخفيف الضغط عن المجرى الرئيسي للنهر، إلى أي مدى هذه الأمور مجدية؟ لمستم فرقا بالتخفيف فعلا الضغط عنها؟ وما هي أيضا يعني خطتكم المستقبلية القريبة، تحدثنا في الأيام القادمة، لاستيعاب أي شيء ممكن متعلق بزيادة تدفق المياه؟
2: بكل تأكيد هذه الإجراءات، لنكون واقعيين، هذه الإجراءات إجراءات إسعافية، يعني لا يمكن أن نتكلم عن مدى جدوى كبير جدا سوى عبارة عن تخفيف الضغط وتخفيف حدة خطر أي تطور ممكن أن يحصل دون هذه كميات المياه المتدفقة. حتى موضوع تصريف المياه، يتم تصريف المياه بدون وجود خطة واضحة إلى أين الأراضي التي ستزال، وبالتالي خطط إسعافية. الخطط الإسعافية طبعا هي خطط وليدة اللحظة، دائما لا يمكن أن نقيس مدى فعاليتها على المدى البعيد سوى أن تساعد في تخفيف حدة الضرر وتساعد في حدة تخفيف المشكلة. ما نقوم به الآن حتى المدى القريب والمتوسط هي أولا مراقبة الموضوع بشكل ساعي، مراقبة المستنفرة. لدينا أكثر من 240 عنصر مستنفر موجود في دير الزور، ولدينا قرابة 23 من ملاك ومن موظفي وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بحالة استنفار كامل بكل من أقوى دير الزور. ثانيا موضوع التحذيرات وموضوع التوعية مستمر حتى هذه اللحظة. موضوع الثالث هو موضوع ترميم وإشادة السدود الترابية في المناطق الضعيفة والمنشآت المهمة. ما زال كما ذكرت لدينا نقوم باستئجار الآليات، نعتمد على آليات المتواجدة من وزارات مختلفة، وزارة الإسكان، وزارة الدفاع، وأيضا الوزارات الأخرى المعنية.
1: يعني نستطيع أن نقول أن الدولة كاملة الآن في حالة استنفار كامل وكل الجهات المعنية بمحاولة استيعاب وإدارة هذه الأزمة على أمل ألا تتطور وأن لا تكون الأمور أكثر كارثية في الأيام القادمة.
2: بكل صراحة المتابع للوضع الآن بدير الزور يعلم تماما أن فعلا هناك أغلب الوزارات في حالة استنفار، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، والموارد المائية، وزارة الطاقة، المؤسسة العامة لسد الفرات، نعني كل من يتعلق بهذه المشكلة جهود جبارة توصل في احتواء هذا الموضوع. لكن أريد أن أنوه على الخطط الاستراتيجية. فعلا نحن نأمل أن هذه السنة لا تكون سنة نادرة، إنما يكون لدينا دائما هذا الخير العميم من الأمطار. لابد من قوننة وتشريع البناء والتعدي على حرم النهر، لأن هذه الأملاك وهذه المياه الضائعة هي عبارة عن أيضا ثروة للبلد، وأيضا الخسارات التي حصلت في مع أهلنا في كل من دير الزور هي حقهم تماما، لكن يجب أن نعني كدروس مستفادة للسنوات القادمة.
1: سنتحدث يعني دكتور أحمد عن دروس المستفادة، لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن أريد أن أسألك عن أمر واقع جديد وهو موضوع خروج أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة. هذا سيخلق مشكلة جديدة أيضا متعلقة بالمياه، كيف أيضا حاليا تتعاملون مع هذا الأمر؟
2: بغض النظر عن دقة الرقم 50، لم نتوصل حتى الآن بصراحة قبل هذه المقابلة.
1: كم الرقم إذا كان لديك المعلومة الأدق يعني نسمعها منك؟
2: أعتقد لا يمكن لا يتجاوز 13 محطة بناء على التقديرات التي زودونا فيها، وما زالت عمليات التقييم مستمرة.
1: 13 بشكل كامل خرجت عن الخدمة.

0: ربما والذي خرج جزئيا؟
1: أعتقد المجموعة أقل من 50، وهذا نعم. ما نحتاج التأكد منه نعم. لكن كإجراءات إسعافية ما نقوم به عبارة عن تم أيضا استئجار صهاريج المياه من أجل تزويد المياه، أيضا موضوع التوعية لإخوتنا في دير الزرورقة هو الترشيد في استهلاك المياه ريثما يتم حل مشكلة هذه المحطات. وكما ذكرت تعمل الآن فرقنا على استئجار صهاريج المياه وتزويد المياه للتجمعات السكنية، للمنشآت الحيوية، بغية حفاظ على امدادات المياه من خلال صهاريج المياه التي تتم تزويدها.
0: نعم، أذهب مرة أخرى إلى السيد هيثم، نريد أن نسمع منك أيضا تطمينات متعلقة بسلامة السدود و يعني عدم وجود أي خوف لا قدر الله مرة أخرى من أن يقع أي شق تشقق لا قدر الله ضرر كبير أو جزئي، إلى أي مدى تقيم لنا أوضاع السدود؟ السيد عبد الرزاق قال أنت ربما تعطينا المعلومة الأدق، وهي بالطبع لديك المعلومة الأدق.
2: الحمد لله، يعني من ناحية إنشاء سدودنا كلها بخير، ولم نصل إلى التخسير العظمي حتى هذه اللحظة، تركنا كمية قصيرة قليلة لكميات مفاجئة. بالنسبة لآليات فتح بوابات المفيض والسلاسل والروافع، قمنا بإجراء عمليات صيانة لها على مدى الأشهر السابقة لتمرير أي كمية فيضانية قادمة، ونحن قادرون على تمرير أي كميات إضافية ترد. الحمد لله، بالنسبة للأمور الفنية ضمن السدود هي تحت السيطرة وبإشراف فني محكم، وتم المراقبة على مدار الساعة والأمور كلها بخير بالنسبة للسدود. لكن التحدي الكبير هو المياه، تبرير المياه بعد سد كديران باتجاه محافظتي الرقة ودير الزور، وأكيد كل هذه الخسارات هي محزنة بالنسبة لنا، لكن هذا ناتج عن التعديات التي حدثت على مدار 14 سنة، ونأمل من الله أنه خلال السنة محل هالمواضيع كلها.
0: نعم سيد هيثم، هل تسمعني؟ نعم، نعتذر فقدنا صوت قليلا، تفضل. تفضل.
2: الحمد لله، يعني مثل ما تكلمنا انه جاهزيه السدود بشكل رائع جدا، واتمنى انه خلال السنوات القادمه ان تبقى هذه الاعوام الخيره. يعني خلال ال 14 السنه السابقه كان الممر المائي من تركيا لا يتجاوز 400 متر مكعب بالثانيه، نتأمل أن تكون الخيرات أكثر في السنوات القادمة، وأن بعودة الفلاحين إلى أراضيهم وقراهم نتمنى أن تكون هناك وفرة للمياه لاستخدامها للري ولإعادة سوريا إلى مكانها الطبيعي في زراعة القمح والقطن والثروات الزراعية الأخرى، وتبدأ البلد بالازدهار رويدا رويدا.
0: طيب، إذا سألناك أيضا عن التنسيق الآن مع الجانب التركي المتعلق، هذا الأمر جبتنا عليه منذ أيام، وقلت أن الجانب التركي أعلمكم بقبل ربما يومين من إرسال هذه الكميات الكبيرة من المياه. الآن ما هو التنسيق مع الجانب التركي تحسبا لأي أمر جديد؟
2: التنسيق مع الجانب التركي هو مقبول نسبيا، هم
0: كيف يعني مقبول؟ أن هذه
2: يعني لا توجد يعني على مدار الساعة يعني تنسيق، لو كان التنسيق مسبق بشكل جيد، لو كانوا يعلمون أنهم مقتربين من المنسوب الأعظم وأنه سوف يتم فتح البوابات ربما كانت الأمور سوف تجري بسلاسة أكبر. لكن تم إعلامنا تقريبا قبل تمرير الموجة الفيضانية بشكل مباشر بدون أخذ الوقت الكافي. طبعا حاليا تم إعلامنا من الجانب التركي أنه لن يزيد هذا التمرير عن 2000 متر مكعب بالثانية، وسوف يستمر حتى يوم الأحد، وبعد يوم الأحد سوف يبدأ التدريجي.
0: وهل القدرة الاستيعابية حتى يوم الأحد بهذه الكمية ممكنة؟ لا يوجد فيها مشكلة أو ضرر أكبر؟
2: نحن لا نقوم حاليا بأي تخزين أي كميات إضافية في نعم. سدود الفرات أبدا. كل الكميات القادمة من تركيا تم تمريرها بشكل مباشر. يريدنا 2000 متر مكعب بالثانية، يروح يذهب منها 200 متر مكعب للري والشرب، ونقوم بتمرير 1800 متر مكعب بالثانية بشكل مباشر. يعني لا يوجد أي تخزين إضافي ضمن السدود، لأننا وصلنا إلى نسبة عالية جدا، لا نستطيع التخزين فوقها إلا لحالات الطوارئ القصوى.
0: وأوضحتم هذه النقطة سيد هيثم للجانب التركي أن وصلت القدرة الاستيعابية للتخزين الطاقة القصوى ولا يمكن استيعاب أي كمية إضافية، هل هذه النقاط واضحة كانت من قبلكم؟
2: نعم، قمنا بالتواصل معهم وحاولنا أن نطلب منهم تخفيض كميات المرة، لكنهم أكدوا أن

0: نفس الشيء يحدث لديهم في السدود. يعني كما نعلم هناك سدود كثيرة في تركيا، ونفس الشيء حدث معهم، كل السدود امتلئة حتى المطال الأعظمي، وأي كميات إضافية سوف تريدهم من ذوبان السدود سوف يقومون بتمريرها إلى الأراضي السورية، مع تأكيدهم على محافظتهم على كمية 2000 متر مكعب بالثانية التي سوف تورد إلى سوريا.
1: طيب أعود مرة أخرى إلى السيد عبد الرزاق. سيد عبد الرزاق، لنتحدث عن موضوع ضياع فعلا هذه الكميات الكبيرة من المياه، تطرقت إلى هذه النقطة، إلى أي مدى في المراحل القادمة يجب العمل على استيعاب هذه المياه، لأنها ثروة، وهناك من يقول أن الحروب في العالم هي حروب مياه، وأن هناك دول تتحارب على المياه، وهذه حقيقة. كيف يمكن الحفاظ على هذه المياه مستقبلا والآن بإجراءات ربما لا تذهب كل شيء من هذه الكميات الكبيرة سدى؟
2: حقيقة احنا يعني سد الفرات او نهر الفرات ما عدنا استفادة مثلى منهم حيث التخزين. يعني الان الدولة التركية مستفيدة بما يعادل 90 مليار متر مكعب في 5 سدود، بينما الدولة السورية بالحجم الاعظمي لثلاث سدود الفرات هي فقط 16 مليار. ومقارنة بالدولة التركية مبلغ يعني عفوا يعني كمية متواضعة جدا. كان هناك دراسة سابقا بانشاء سد حلبية وزلبية شرط مدينة الرقاب قبل دير الزور، وتم إيقاف هذا المشروع للأسف. أنا ما أنصح به حقيقة الدولة تعمل من الآن على خطة استراتيجية حقيقية لبناء منظومة سدود. إن لم يكن في سرير النهر، وأنا لا أحبب أن تكون كلها في سرير النهر حتى لا نغمر أراضي كما حصل في الموضوع الكارثي سابقا عندما غمرت أراضي سد الفرات وتم تهجير الناس، كان كارثة إنسانية حقيقة. ولكن تفكير خارج الصندوق، عمل يعني كمسار موازي إن صح التعبير بجوار سرير النهر على مسافة 10 كيلومتر على سبيل المثال، سلسلة بحيرات وسدود صغيرة نستطيع أن استيعاب هكذا نوع من الكميات التي تأتينا بالحالات الفيضانية، وكذلك رغم هي أيضا بمثابة حصب تقسيم مياه الأمطار. ولدينا في حقيقة على طول مجرى نهر الفرات في الطرفين الشرقي والغربي لدينا كثير من الأغذية التي نستطيع أن نعمل عليها هكذا نوع من المنشآت.
1: يعني في دول مثل تركيا وغيرها كيف يتعاملون مع موضوع غير السدود؟ هل يتعاملون معه كما ذكرت بإنشاء خطوط موازية أو بالاستفادة من حفظ المياه ببحيرات؟ يعني كيف يتعاملون مع هذا الأمر؟
2: هناك عدة طرق للتعامل للحفاظ على الكتلة المائية. يعني أكيد الكلاسيكي المعروف عندنا هو موضوع الخزانات والبحيرات نحافظ عليها كتلة، ولكن إحنا عندنا موضوع الاستنزاف. إحنا عندنا في سوريا استنزاف جائر للكتلة المائية. يعني مثلاً يعرف الأخ هيثم بكور واردنا الأساس، يعني إحنا حصتنا من نهر الفرات 210 متر مكعب بالثانية، 290 تذهب للعراق و210 لنا، 500 هي اللي تأتينا من تركيا. فال210 احنا يذهب بحدود ال180 لل190 يذهب لأغراض الري، تقريبا بين 20 و25 يذهب لأغراض الشرب. أغراض الري لدينا جمال الكتلة الزراعية المستصلحة في حوض الفرات تتجاوز 217 ألف هكتار، يعني كمية قليلة مقارنة بالكمية المائية المهدورة. السبب في ذلك المشاريع القديمة المتهالكة، وبنفس الوقت هي تعتمد على ري بالقضاء. هذا الأمر معظم الدول أقلعت عنه، يعني تحولت للري الحديث. فإذا احنا لزاما علينا لتوفير كتلة مائية معتبرة تتجاوز 4.5 مليار متر مكعب سنويا، هذه تهدر في مشاريع حوض الفرات. نعمل بداية على تحسين شبكات الري واستصلاح أراضي في جوار حوض الفرات.
1: إلى أي مدى هذا الموضوع أيضا يؤدي إلى خسائر في القطاع الزراعي؟ يعني موضوع هدر المياه وعدم الترشيد وعدم الحفاظ على الكتلة المائية.
2: لدينا خسائر كثيرة، من ضمن الخسائر في أراضي كثير خرجت عن الخدمة صبخت. يعني استصلحنا سابقا 38 ألف طلع عن أكثر من 20 ألف عن الخدمة، يعني صفت أرض صبخ غير قابلة للزراعة. وبالمقام ذاته كلفة تشغيل هذه المشاريع ليست الكلفة القليلة، فهناك كثير من المشاريع تعتمد على محطات ضخ ومحطات رفع عالي حتى نوصل المياه إلها. فإحنا حقيقة الكتلة المائية التي تصرف للهكتار بالريب الغمر تعادل 10 هكتار بالريب التقليدي. أنا عملت دراسة فيما مضى، نستطيع استصلاح ما يعادل 12 مليون دونم في وادي الفرات على كتفي الوادي يمين ويسارا بعرض 10 كيلومتر يمين و10 كيلومتر يسار على طول سرير النهر، وهي أراضي قابلة للزراعة وأراضي ممتازة. ولكن الشرط الرئيسي لهذا الأمر هو التحول للري الحديث لتوفير هذه الكتلة. ومن المعلوم هذا الرقم مهم جدا السوري.

0: سمحت لي بثانية، الكتلة المائية العذبة في سوريا يشكل الفرات 87.5% من الكتلة المائية العذبة. يعني احنا في سوريا عندنا 160 سد، 157 سد يحجزن فقط مليارين، و100 او 3 سد الفرات يحجزن 16 مليار. بمعنى الكتلة المائية العذبة في سوريا 87.5% هي بالفرات، وهذه الكتلة للأسف يعني غير مرشدة في الاستخدام يعني بالمشاريع.
1: يعني إذا أي مشاريع قادمة مستقبلية يجب أن تركز على هذا الأمر، أن 87% من المياه العذبة في سوريا موجودة لنهر الفرات، الأولوية تكون لنهر الفرات. أذهب مرة أخرى إلى الدكتور أحمد. نعم دكتور أحمد، إذا سألناك أيضا من قبل يعني ما تقومون به من فرقكم، ما تقوم به التقييم المتعلق بعدد الذين أخلوا من منازلهم، كيف تنسقون لإيوائهم، كم الخطة التي يعني أو عدد الأيام الذين سيبقون فيه خارج هذه يعني كل شيء متعلق بالاستجابة الطارئة من الأماكن، تجهيزها، عدد الأيام.
2: طبعا حتى الآن لا يوجد لدينا يعني نزوح بالمعنى العام للنزوح ومراكز إيواء، لدينا مراكز إيواء التي نعمل على تجهيزها كإجراء احترازي على أمل أن لا يتم استخدامه
1: إن شاء الله
2: بالمعنى الحقيقي لعمليات النزوح. عمليات الإخلاء التي تمت لعدد من العوائل التي كانت هي معرضة للخطر، تمت طبعا نقل هذه العوائل لأقارب.
1: كم عائلة لو سمحت؟
2: هي لا تتجاوز تقريبا عبارة عن تقريبا 1600 شخص، يعني بما يقارب بين 300 و400 عائلة.
1: نعم.
2: كانوا تحت الخطر، وإجراءات احترازية تم نقلهم إلى أصدقاء، معارف، مناطق أخرى غير معرضة للخطر. نتمنى ونأمل ضمن المعطيات المتواجدة لدينا أن لا يتم استخدام أي نوع من أنواع مأوى، مع العلم أننا نعمل مع الجهات المختصة ومنظمات أممية ودولية على تجهيز بعض المراكز لتكون مأوى إذا طبعا كمراكز إيواء إذا اضطر هذا الموضوع، لكن إن شاء الله ضمن المعطيات الحالية، ضمن المجريات التي تدفق الماء والأرقام التي نسمعها والتحديثات المستمرة، نأمل من الله أن تكون هذه الإخلاءات هي عبارة عن إجراءات احترازية
1: إن شاء الله
2: فقط، ويتم بعدها فرق تقييم الأضرار، تعمل على تقييم الأضرار من حيث المباني، من حيث الأراضي الزراعية، وعودة الأهالي فيما بعد إلى قراهم وراضيهم تباعا حسب نوع الأضرار التي تمت.
1: يعني إن شاء الله، لكن هي إن شاء الله لا يكون هناك أي خسائر إضافية ويكون تم استيعاب الأمر، لكن للأسف في كل مرة يحدث شيء تكون هناك نوع من الكارثة، على أمل أن لا تكون كذلك. طيب دكتور أحمد، إذا سألناك الآن أيضا بموضوع التقييم الذي تحدثت عنه والتعويضات للمتضررين سواء الأراضي الزراعية أو المساكن حتى لو كانت مخالفات، إلى أي مدى أيضا تسجلون وتقيدون وتوثقون هذا الأمر؟
2: طبعا دائما بموضوع إدارة الكوارث نحن نستعد للأسوأ، يعني تعقيبا على السؤال.
1: نعم.
2: وبالتالي لذلك دائما نتكلم بالحالات القصوى، لكن نعمل جهدنا لأن لا يتم الوصول إلى هذه الحالات. بالنسبة لموضوع التعافي، نعمل الآن مع مديرية الإحصاء والتخطيط ضمن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مع إدارة تقييم الأضرار والتعافي ضمن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على المدى بحصر هذه الأضرار. لا توجد لدينا أرقام أولية بعد، لكن ما علينا أن نقوم به كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تقييم هذه الأرقام ضمن منهجية علمية دقيقة وواقعية ومنطقية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، تقديمها إلى الوزارات المعنية. فعندما تتعلق الأمر بالأراضي الزراعية سيتم هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الزراعة، عندما يتعلق هذا الأمر بمحطات المياه سيكون هذا الموضوع التعاون مع وزارة الطاقة، عندما يتعلق الأمر بموضوع المباني السكنية سيكون هذا الأمر مع التعاون مع وزارة الإسكان. بالنسبة لموضوع ما سيتم تقديمه، أعتقد قد يكون من المبكر الحديث نوعا ما،
1: لكن موضوع التعويض مطروح يعني ليس بعيدا.
2: بصراحة لا يمكن أن أتكلم أي شيء عن
1: نعم.
2: هذا الموضوع.
1: نعم.
2: ما زلنا نعاني الآن من موضوع الباص الطارئ.
1: نعم.
2: والإجلاءات والإخلاء وتأمين الحالات الإنسانية، لكن بكل تأكيد ما نعلمه كحكومة سورية آلام أي شعب أو أي تجمعات بدير زور ورقة، من الواجب دائما وأبدا أن يكون هناك بكل تأكيد يعني معاناة.

0: يعني تقدير لهذا الموضوع.
1: نعم.
0: وأيضا قد يكون هذا الموضوع من خلال تقييم، من خلال تعويض، من خلال عدة أمور سيتم طبعا طرحها. وهذا الموضوع
1: يعني نترك هذا الأمر أيضا كما ذكرت لي الوقت لاحق للجهات المختصة المعنية. طيب
0: الجهات المعنية من أجل إجراء فيه، لكن بكل تأكيد ما سنقوم به كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث هو العمل مع الجهات المختصة على إجراء تقييم للأضرار يكون منطقي وواقعي. نعم. وعلى أسس علمية من أجل النظر في فيما بعد على آلية التعويض.
1: طيب أريد أن أسمع منك الآن الدروس المستفادة لو سمحت دكتور أحمد، وأيضا النصائح وليس نصائح التعليمات التي يجب أن يسمعها السوريين الموجودين في تلك المناطق في محافظتي الرقة ودير الزور، على أمل أن تمر هذه الأزمة بخير على أهلنا هناك.
0: بكل تأكيد لأهلنا وأحبائنا بدير الزور ورقة نعمل كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالإضافة إلى الوزارات الأخرى المعنية، يعني عدد كبير من الوزارات إضافة إلى الأخوة في المحافظات ليل نهار من أجل احتواء هذه المشكلة وعدم تطورها إلى كارثة. وبالتالي تطور احتواء هذه المشكلة هو ليس مهمة حكومية بحتة، هي أيضا هي عبارة عن مهمة مشتركة بين المجتمعات وأيضا الحكومة. الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن غرفة الطوارئ في كل من دير الزور والرقة بعدم السباحة، عدم الاقتران من سالب النهر، الابتعاد، الإجلاء، الإخلاء، كل هذه الالتزام بهذه التعليمات بصراحة هي تصب في مصلحة المجتمعات وتصب في مصلحة السكان في كل من دير الزور والرقة.
1: لكن
0: نرجوكم الالتزام بهذه التعليمات أولاً. ثانياً نعمل على تشييد وعلى تدعيم المناطق التي تحتاج فعلا، المناطق المنخفضة نحتاج إلى قوانين نعمل بها مع الوزارات المختصة من أجل أي تعديات على سرير النهر. بالمدى البعيد نعمل أيضا كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن تكون لدينا الآليات والمعدات. أريد أن أنوه على أيضا أمر نتواصل فيه مع بعض الداعمين وبعض الدول الصديقة، هي الجسور العائمة المتحركة.
1: نعم، هذا ما كنت أريد أن أتحدث عنه أيضا في نقطة أخيرة معك يا دكتور، لأن هناك مطالب كثيرة وعتب كبير من أهل المنطقة الشرقية الجزيرة السورية دير الزور والرقة بأنه هذه المنطقة مهملة حتى بعد التحرير، يعني لم يتم العناية بها كما يجب. هكذا يقول كثيرون، وأنت تعلم مطالب الشعب هي دائما مطالب يعني حالمة ومحقة. الآن هم يطالبون على الأقل الجسور التي تصل الضفة الشرقية بالغربية، إلى أي مدى هذا الأمر سيكون ممكنا في المرحلة القادمة بالاستجابة الطارئة؟
0: أولا عتب أهلنا في الرقة ودير الزور على العين والرأس بكل تأكيد، لكن قد يكون ليس من العدالة أو ليس من العدل أن نقول أن هناك إهمال للمناطق الشرقية. ما زالت سوريا بعد سنوات من النظام البائد تعاني فعلا من موضوع تهدك في البنية التحتية، مشاريع مختلفة ليس فقط في المناطق الشرقية، في أغلب المناطق بكل صراحة. هذا ما نسمعه أحياناً من الأهالي في مناطق مختلفة أن الحكومة لديها إهمال. الموضوع ليس إهمال، الموضوع أولويات، الموضوع احتياجات، الموضوع أيضاً وقائع وإمكانيات. عندما ننظر إلى الاحتياجات ننظر أيضاً إلى الإمكانيات وإلى الوقائع الموجودة. النظر إلى الاحتياجات بمعزل عن الإمكانيات وبمعزل عن ما يتوفر قد يكون ليس من العدالة بمكان، يجب دائما ابدا ننظر الى الصورة متكاملة.
1: يعني نحن فقط يا دكتور احمد ننقل ما يقال
0: بالتأكيد
1: يعني وعتب اهلنا في كل مكان في سوريا
0: هو
1: محق. نعم تماما،
0: بكل تأكيد نعمل ليل نهار من اجل كحكومة سورية من اجل تلبيه هذه طيب. المطالب ومطالبهم جدا محقة. واريد ان اؤكد ما سمعته مرارا وتكرارا موضوع الجسور العائمة بتوجيه من معالي الوزير، نعمل الان على التواصل كأحد الدروس المستفادة أن تكون لدينا دائما كواحدة من أهم الإجراءات الاحترازية الموجودة.
1: طيب أذهب الآن إلى البوكمال مع الناشط السياسي أحمد ديب. مرحبا بك سيد أحمد، إذا سألناك الآن من موقعك كيف تنقل لنا أوضاع الأهالي وكيف أيضا تتعامل الجهات الحكومية من مشاهداتك مع الأوضاع، ونحن معنا السيد معاون وزير إدارة الطوارئ ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ومعنا أيضا سادة كرام خبراء بهذا الأمر منهم مدير العام لسد الفرات وخبير مائي السيد عبد الرزاق، كي لا يكون هناك يعني زعل من قبل أي حد. تفضل.

0: وقت الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: أول
0: شيء كل عام وأنتم بخير. إحنا مر علينا العيد بالكمال، هو يعني فرحة ومش فرحة، وأهالي الدير الزور بشكل عام والمناطق الشرقية، لأنه صار عندنا وضع النهر والفيضانات والمصافي وضع خطر جدا، وحتى على موضوع الأطفال أثر فيه فرحتهم. أنه مبارح كان في أطفال، 5 أطفال بدهم يعبروا من منطقة الجزيرة على منطقة الشامية اللي هي منطقة شرق الفرات على غرب الفرات، وغرقوا بالنهر بسبب قلة الجسور وقلة المعابر النهرية الرسمية. احنا اللي شايفينه انه الدولة بشكل عام مش مقصرة بوزارة الكوارث والطوارئ، لكن الواقع اللي موجود مختلف جذريا عن اللي نشوفه بالإعلام. احنا بالإعلام قاعد نشوف انه التوصيف للوضع بشكل عام ان الوضع جيد والوضع ممتاز، وقاعد نشوف جسور مبنية من حطام، جسور بس على حطام مبنية. اصلا دير الزور إلى البكمال تقريبا فيها 4 ولا 5 جسور صار الترميم بها بشكل سيء بدون أي دراسة هندسية أو أي
1: الآن ما هو وضع هذه الجسور سيد أحمد؟ هل هي
0: الجسور تقريبا
1: أم ما زالت قيد الخدمة؟
0: 95 نعم. إلا جسر البكمال
1: نعم.
0: موجود
1: نعم.
0: أما الجسور الباقية كلها منهارة
1: نعم.
0: الآن الشعب مقطوع، وتعودت الناس في أيام العيد انه تتواصل مع بعض اهل الجزيره وشاميهم، اولاد عم واولاد خال
1: نعم.
0: واحباب واقارب، الان قطع هذا الشيء وتاثر عليهم بشكل.
1: طب ما هي الرساله التي توجهها للجهات المعنيه الان سيد احمد؟ ما هي الرساله
0: نعم. الجهات المعنيه لم تقصر، ولكن ليس لديها شيء او ليس لديها المقدره انها تتصدى لهذه مثل هذه الكارثه. نحن في فعلا حقيقه نحن في نكبه، منكوبين من البكمال الى دير الزور. المحاصيل الزراعيه بشكل عام، المحاصيل الزراعية انتهت.
1: ما هي أكثر سيد أحمد، ما هي المحاصيل الأكثر تضررا؟ ما هي أكثر محاصيل تضررت بهذه الأزمة
0: وعملية الغمر؟ هي محاصيل القمح
1: نعم
0: والشعير وقوت، يعني الخبز. الناس متعودة على المحاصيل هاي عشان تعيش كل يوم. تعرفي أنت محافظة دير الزور، محافظة الرقة والبكمال، الناس أكثرها عايشة على المحاصيل الزراعية. وامبارح كان يوم عيد، لاحظت ان الناس قاعد تشتغل في الحقول، يعني تاركين
1: نعم.
0: الفرحة العيد وتاركين عيد الاضحيه، والناس تركوا اضاحيهم في سبيل انه يلحقوا ارزاقهم. صارت الناس تركض وما تعرف، صارت مبادرات من الاهالي في سبيل حمايه محطات المياه. صارت الناس تذهب الى السليل النهري في سبيل يحطوا بتاريس لكي يحموا المصافي او لكي يحموا المحطات المياه للدولة. نحن فعلا يعني النظرة بشكل عام لدينا أنه
1: طيب.
0: أنه عندنا جسور وعندنا خطة 5، والإعلام يتكلم بهالطريقة، وبالحقيقة ما في منها شيء هذا أبدا. يعني
1: نعم.
0: إحنا ما هي أمر رباني من رب العالمين، ما كنا متوقعين أنه بشكل فجائي أو بشكل هذا، أنه من أيام الثمانينات أو من 82 فتح 5 بوابات من سد الفرات اللي أثر علينا. طبعا هو كان يفتح قديما
1: نعم.
0: بالثمانينات وبالتسعينات، بس الآن يعني الوضع كارثي جدا جدا جدا، وفي مخالفات
1: نعم.
0: في مخالفات
1: نعم. نسأل الله لكم السلامة، نسأل الله نعم.
0: تخالف وتبني وتزرع على السرير النهري
1: انتهى وقتي،
0: والآن تسبب في دمار كل بلد.
1: شكرا جزيلا لك سيد أحمد ديبا، ناشط سياسي كنت معنا من المكمار. شكرا لنقلك صوت أهالي المنطقة. شكرا للسيد أحمد غزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث كنت معنا من إدلب. شكرا للسيد هيثم بكور المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات كنت معنا من حلب، وللسيد عبد الرزاق العلوي الخبير في السدود والموارد المائية كنت معنا من ألمانيا. ومشاهدينا نرجو أن تلتزموا بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية على أمل أن تمر هذه الأزمة على خير. مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونتابع في الساعة الثانية تقرير المجلس النرويجي للاجئين الذي دعا إلى دراسة استخدام العملات الرقمية المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا. ابقوا معنا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حياكم الله من جديد. دعا تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين إلى دراسة استخدام تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا بوصفها خياراً عملياً يمكن أن يساعد المنظمات الإنسانية على تجاوز جانب من الصعوبات المزمنة المرتبطة بنقل الأموال إلى البلاد.
1: بعد أعوام طويلة من العزلة المالية يعود الحديث مجدداً عن محاولات إنعاش القطاع المصرفي السوري في مهمة تبدو شديدة التعقيد لاقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وفقدان الثقة. وفي خضم هذه الأزمة تدخل العملات الرقمية المستقرة على الخط كحل تقني جديد قد يخفف من تعقيدات التحويلات المالية إلى سوريا. ففي تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين قال إن هذه العملات قد تفتح بابا لتسهيل نقل الأموال إلى الداخل السوري. التقرير أوضح أن العملات الرقمية المستقرة المرتبطة عادة بالدولار الأمريكي يمكن أن تساعد في تسريع التحويلات المالية وتقليل كلفتها إلى جانب تحسين الشفافية وسهولة تتبع الأموال، ما قد يسهل وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل أسرع. وبحسب المجلس فإن منظمات الإغاثة تواجه منذ سنوات تحديات كبيرة في نقل الأموال إلى سوريا وسط القيود المصرفية والعقوبات، على الرغم من وجود إعفاءات إنسانية وتخفيف جزئي لبعضها. كما استعرض التقرير تجارب دول أخرى شهدت أزمات اقتصادية ونزاعات مثل أفغانستان وفنزويلا، حيث استخدمت العملات الرقمية لتجاوز تعقيدات النظام المصرفي التقليدي وتأمين التحويلات للسكان والمنظمات الإنسانية. وتعتمد هذه الحلول على تقنية البلوك تشين أو سلسلة الكتل، وهي تقنية رقمية لا مركزية تستخدم لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة، وتشكل الأساس الذي تقوم عليه العملات الرقمية مع استخدامات تتجاوز عالم العملات المشفرة إلى قطاعات مالية وإنسانية متعددة. لكن رغم ذلك تبقى هذه الخطوة محاطة بتحديات عديدة، أبرزها المخاوف المرتبطة بالرقابة والتنظيم واحتمال استغلال العملات الرقمية في عمليات غير قانونية، ما يجعل اعتمادها على نطاق واسع بحاجة إلى ضوابط واضحة وبنية تقنية آمنة.
0: وينضم إلينا لنقاش هذا الموضوع السيد طريف خشاني الخبير في الاقتصاد الرقمي من دمشق. مرحبا بك سيد طريف. إلى أي مدى هذا الأمر ممكن، التعامل بلوك تشين بالعملات الرقمية المشفرة في القطاع المالي السوري؟
2: بداية كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. مبارك على الجميع ونسأل الله الفرج والفرح للسوريين والمسلمين جميعا. الحقيقة الهدف من أي استخدام لتقنية المعلومات هو رفاهية المستفيدين تحسين

0: تحسين جودة استخدام المصادر وأهم شيء الزمن. البلوك تشين أو العملات الرقمية أو استخدامها للأعمال الإنسانية الحقيقة تحقق كل هذه الأهداف. اليوم نحن نعيش بحالة من السرعة في تحويل الأموال، البلوك تشين ممكن أو استخدام العملات الرقمية ممكن أن يحقق هذا الهدف بثواني، بينما من خلال التحويلات عبر البنوك التقليدية أو عبر وسائل النقل الأموال التقليدية يحتاج إلى أيام وأحيانا كثيرة إلى أكثر من أسبوع. أيضا ممكن،
1: لكن هل سوريا وفق بنيتها التحتية جاهزة لهكذا أمر، خاصة أن المجلس النرويجي وضع معايير لهذا الموضوع؟
0: نحن كل يوم نتطور ونتحسن ونصل إلى الحد الأدنى من البنية التحتية اللازمة، والحقيقة في دول أخرى يعني تعرضت لحروب وأزمات وحالتها شبيهة بالحالة السورية، استطاعت أن تتغلب على ضعف البنية التحتية. فإن شاء الله يعني ضمن الخطة الموضوعة لتطوير البنية التحتية حتى في المناطق النائية نستطيع أن نتجاوز هذه العقبة ونصل إلى هدفنا في إجراء العمليات والتحويلات المالية بالوقت المناسب وضمن تكلفة تنخفض لأقل من التكلفة العادية، يعني لتحويل أي مال يتطلب بين 10-15% وأحيانا 30% لحتى تصل الأموال إلى المستفيد. الآن هذا الأمر خلال البلوك تشين أو العملات الرقمية قد لا يصل إلى 1% وأقل، وهذا كله ينصب في خدمة المستفيد.
1: طيب أيضا باعتبار أن هذا القطاع جاء فعلا لدعم المنظمات ودعم القطاع الإنساني، ما هي الإجراءات التي من الممكن أن تتبعها الجهات المعنية في سوريا لتسهيل هذه المهمة؟
0: في الحقيقة أهم شيء هو التشريعات المناسبة والترخيص لأكثر من جهة للقيام بهذا العمل. حصر عملية التحويلات المالية عبر البلوك تشين أو المنصات نقل الأموال الرقمية هذا الشيء يضعف ويؤخر عملية دخول المنظمات إلى استخدام هذه التقنية. إذن بداية نحتاج إلى تسريع عملية التشريعات اللازمة لظهور منصات رقمية تستطيع إجراء هذا العمل مثل أو أي بوابات دفع إلكتروني أو
1: سوريا كم بوابة دفع إلكتروني وكم ترخيص تحتاج من وجهة نظرك؟
0: يعني حاليا نستطيع أن نقول هناك 3 فاعلة، ولكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك وأكثر من تقنية. اليوم الموجود هو عبارة عن وسيلة نقل أحيانا داخلية بين المستفيدين داخليين، لكن التخاطب مع بوابات دفع خارجية ما زال في مرحلة مبكرة.
1: لذلك سألتك سيد طريف كم بوابة، كم تقنية، كم يعني كم ترخيص تقريبا؟
0: يعني سابقا كان يوجد 16 ترخيص، وأتوقع أنه زيادة هذه التراخيص واستعتماد على أكثر من بوابة يسرع عملية الانتقال إلى الاستخدام بشكل أفضل. يعني ممكن 20 بوابة تتحمل، لأنه كل بوابة ستتخصص بشيء معين من بوابة من الأعمال، يعني شيء يعمل بالإنساني، شيء يعمل بإعادة الأعمار، بوابة أخرى تعمل للعمل على الإرث والأعمال القانونية. كل بوابة الدفع لديها تقنية ولديها قدرة على التعامل مع خصوصية معينة لعمليات الدفع والنقل الأموال بين المستفيدين.
1: طيب أيضا انضم إلينا السيد محمد البهاء المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر من ريفي حلب، مرحبا بك سيد محمد. إذا سألناك إلى أي مدى فعلا هذه الآلية الجديدة التي تحدث عنها المجلس النرويجي تسهل عملكم كمنظمات إنسانية وتسهل وصول الأموال للمساعدات دون عمولات كبيرة، باعتبار أن العمولات تنتهي وتصل يعني فقط نسبة إلى 1% حسب ما ذكر مختصون، وأيضا السيد طريف قال ذلك.
2: نعم، الحقيقة أتوقع أنه التحدي بالنسبة للمنظمات يعني أمر ليس بالسهل، يعني يحتاج إلى تشريعات جديدة وتحضير أيضا.

0: نظم على مستوى سوريا بشكل عام، وعلى مستوى المنظمات أيضا بشكل خاص تحتاج إلى لوائح جديدة وقوانين جديدة ووسائل ضبط ووسائل امتثال جديدة لتستطيع المنظمات استخدام هذه التقنية في أعمالها. وأتوقع الأمر
1: لكن
0: ليس بالسهل
1: دون
0: والتحدي
1: التشريعات
0: الكبير.
1: لن تستطيعوا أن تستقبلوا الأموال بهذه الطريقة، بلوك تشين.
0: صحيح 100% نعم.
1: هل هذا يعتبر متعلقا بموضوع الشفافية أم بموضوع الرقابة؟ اشرح لنا هذه النقطة.
0: الحقيقة بالنسبة للعملات الرقمية حاليا، يعني إذا يعني تحدث المجلس النرويجي عن المسألة عن العملات المستقرة، فإذا ذكرنا العملات المستقرة هناك اليو اس دي تي واليو اس دي سي، هاتان عملتان يعني إحداهما مؤسسة داخل أمريكا والثانية مؤسسة خارج أمريكا في إحدى الجزر البريطانية. فهو ما هو مستوى الرقابة أيضا، وهل إذا اعتمدنا هذه العملات المستقرة أيضا المرتبطة بالدولار، هل يوجد أي ضمانات ليستطيع أن سوريا المنظمات السورية أو المجتمع السوري بشكل عام أن يستخدم هذه العملات وأن لا تطبق عليها أيضا القوانين التي تحد التحويلات من
1: تقصد
0: البنوك
1: العقوبات؟
0: الأمريكية أو البنوك
1: تقصد
0: العالمية؟
1: العقوبات؟
0: طبعا
1: نعم.
0: طبعا العقوبات، يعني ألا تشملها؟ إحداهما مؤسسة في بوسطن في أمريكا والثانية أيضا تعتمد مرتبطة بالدولار.
1: يعني وهذه هي المفارقة سيد
0: المشكلة
1: محمد، بأن
0: نعم
1: العقوبات وقيصر تم رفعهم عن سوريا، لكن إلى الآن هناك مشكلة بالحوالات، وحتى المشكلة بحوالات المساعدات الإنسانية أو الأموال التي تأتي إلى المنظمات الفاعلة في سوريا. أيضا برأيك
0: نعم
1: لماذا هذا الأمر الآن؟
0: أعتقد هناك السبب سببين أساسيين. أولا يعني سوريا ليست سوق منافس أو رئيسي بالنسبة للمنظمات، فهي لا توليها هذا الاهتمام بشكل كبير جدا، فيعني لا يوجد هناك تعليمات تنفيذية سريعة لتطبيق الإعفاء الذي صدر من الإدارة الأمريكية أولا. ثانيا هناك يعني معدل عالي، ما زالت تعتبر سوريا عالية الخطورة لدى هذه المؤسسات، فالكومبلينس يعني هن عاملين وسائل الامتثال ورافعين الامتثال لدرجة عالية جدا، وبسبب وضع سوريا حاليا ضمن يعني بلد ذو مخاطرة عالية، كهذا أدى إلى عدم اعتماد البنوك، يعني عدم تسهيل البنوك أو التزام البنوك في يعني بالإعفاء الأمريكي من العقوبات. ومثله مثل الشركات، يعني شركات كثيرة جدا يعني لا تعتبر السوق السوري سوق واعدة، وهذا يبني يعني جهود كبيرة جدا على الحكومة وعلى الشعب السوري والمنظمات السورية بحد على حد سواء، ليثبتوا للمجتمع الدولي أننا لا، بالعكس نحن سوق واعدة وسنكون يعني مساهمين في بشكل عام في
1: طب ما هي
0: الاقتصاد العالمي.
1: التشريعات التي تحتاجها سوريا، وما هي معايير الشفافية التي تحتاجها أيضا المنظمات والقوانين في سوريا كي تكون سوريا فعلا سوق واعدة متعلقة بقطاع المنظمات وتكون منافسة في المراحل القادمة؟
0: بالنسبة للتشريعات يجب أولا أن تطلع الحكومة السورية أو المؤسسات المجتمع المدني على ما هي، ترشح مجموعة من العملات المستقرة وتدرس مدى استقرار هذه العملة وما هي مدى تغطية المخزون من السندات الأمريكية أو من العملات الموجودة لدى هذه الشركات، وما مطابقتها للقوانين واللوائح الأمريكية الخاصة بهذا النوع من الشركات أولا. ثم بعدها تقوم بإجراء نوع من التحوط أو قوانين تضبط عملية استخدام العملات بشكل عام، لأنه هو مفهوم جديد على المجتمع السوري بشكل أو بآخر، وعندما لدينا تجارب سابقة كانت للأسف ليست جيدة استخدموا عملات غير مستقرة وأصبح هناك خسائر كبيرة جدا على مستوى الشركات وعلى مستوى الأفراد. يعني إحدى العملات أظن هي عملة تشيليز، يعني نام الناس في على العملة كانت حوالي فوق الـ10 دولار، صحي صباحا كانت 0.6 أصفار ثمانية يعني من الأجزاء، فيعني كانت
1: نعم.
0: خسارة كبيرة جدا
1: طيب
0: للمؤسسات والأفراد، فلذلك تحتاج إلى دراسة متأنية جدا من هذه
1: طيب
0: القوانين.
1: سيد طريف، أيضا نسألك عن نفس النقطة، ما هي التشريعات التي تحتاجها سوريا الآن لاستيعاب هذا الأمر بموضوع العملات الرقمية، أو موضوع ما تحدث عنه المجلس النرويجي، التحويلات عن طريق بلوك تشين،

بخصوص القطاع الإنساني والمنظمات الإنسانية؟ ما هي التشريعات الواجب العمل عليها الآن ومعايير الشفافية؟

0: منح تأتي إلى المستخدمين أو الأشخاص اللي يعملون في القطاع الإنساني في المناطق، في معظم المناطق. وقطاع آخر وهو قطاع التنموي اللي ممكن منح من أجل مشاريع صغيرة أو من أجل شراء معدات أو من أجل توريد مواد أخرى. كل هذه القطاعات تستطيع أن تستفيد بشكل ما من التحويلات الرقمية من خلال العملات الرقمية المستقرة. نحن لا نتكلم عن عملات رقمية لمرجعيتها مشاريع، هذه العملات يعني تتعرض إلى الكثير من الخسائر أو فقدان القيمة أو زيادة القيمة، وهي بمخاطرة عالية. نحن نتكلم عن عملات رقمية مستقرة مثل USDT كما تفضل الضيف الكريم. أما المشاريع العملات الرقمية كمشاريع أو عملات رقمية غير مستقرة فهي خارج نطاق البحث نهائيا. نحن نعمل على استخدامها العملات الرقمية المستقرة. التشريعات اللازمة بناء على التوصيف الأول للاستخدامات هي معرفة العميل، يعني التشريع حتى يصبح التحويل حقيقي يجب على القوانين السورية أن تتضمن فقرة كاملة عن معرفة العميل المستفيد من هذا المال، وهو نفس إجراءات فتح حساب بنكي عادي. فلذلك سنعرف أن هذه شركة أو مستخدم أو طالب أو هو يعني نازح في مناطق نائية يحتاج إلى مساعدة. فمعرفة العميل تحتاج
1: إلى أي مدى هذا الباب
0: تحديد
1: إلى أي مدى هذا الباب يعني موضوع البلوك تشين أو الحوالات عن طريق العملات المشفرة قابل لأن يذهب إلى مكان آخر متعلق بتبييض الأموال؟ هل هذا الأمر ممكن؟
0: الأموال القليلة ومعرفة العميل تمنع هذا الأمر. يعني أنا أحدد تماما من سيستفيد من هذا المال وبمبالغ محددة شهريا أو عبر وثائق فواتير أو وثائق
1: يعني يمكن أن يكون هناك رقابة وضمانات على هذا القطاع
0: مؤكد 100%. وبعض التجارب يعني إحنا اليوم البلوك تشين لن نستطيع أن نحجبها عن العمل بشكل كامل. بمعنى آخر نحن اليوم أحد الاستخدامات هو نقل المال، ولكن يوجد استخدامات تالية هي توزيع المساعدات. أيضا توزيع المساعدات يستطيع أن يكون من خلال تقنيات أخرى قابلة للتحقق من العميل وإيصال المساعدات إلى المستفيد النهائي. فتطبيق البلوك تشين ليس فقط لنقل المال، أيضا لنقل المعونات. فكما نعلم في مخيم الزعتري اعتمدوا عليها عدة سنوات في تسليم المواد الإغاثية إلى المستحقين عبر قراءة الوجه أو قراءة قرنية العين. أيضا استخدمت تقنيات بلوك تشين. إذا نحن نتكلم عن أكثر من استخدام، نتكلم عن أكثر من نوع من المستفيدين. الهدف النهائي هو معرفة من يستفيد من هذا المال أو من يستفيد من هذا العطاء. إذن التشريع الأول، لنعود إلى موضوع التشريعات، التشريع الأول هو معرفة العميل. التشريع الثاني هو التطابق مع المعايير العالمية في نقل الأموال، وهذا يحتاج إلى ورشات عمل مع بوابات الدفع الإلكترونية العالمية للتخاطب معها بشكل موثوق وآمن. النقطة الثالثة هي التوعية، بمعنى أنه التشريعات يجب أن تسبق عملية الاستخدام تشريعات لتوعية الأشخاص
1: المستفيدين بتعددهم
0: التي ممكن أن تكون المستفيدين، ولكن العقوبات التي تشريعات تخص العقوبات الذي يستخدم هذه التقنيات بشكل غير آمن أو بشكل غير نظامي. العقوبات هي جزء من التشريعات. يعني عندما نشرع لاستخدام هذه القنوات يجب أن نضع مجموعة من العقوبات. أي شخص يحتال أو أي شخص يتسوي له نفسه أو نفوس ضعيفة لاحتيال على الآخرين يجب أن تكون هناك عقوبات جازرة بحيث أن تمنعه من قيام هذا، وإن فعل فهو سيكون مثل عقوبات الاستخدام الغير آمن للاحتيال أو العقوبات الإلكترونية يعني. فكل جزء من التشريعات هي العقوبات، فيجب أن تكون هناك تشريعات صارمة حول من يسيء

0: استخدام التقنية، وهذا يعني يؤدي بشكل ما إلى رفع الثقة باستخدام هذه التقنية.
1: طيب
0: الأمور الأخرى هي تتعلق بالتشريعات الداخلية لمقدمي الخدمة حول معايير استخدام الأمن السبراني، معايير استخدام والأدلة الاسترشادية لاستخدام هذه القنوات. يعني موضوع التشريعات موضوع واسع،
1: نعم.
0: يبدأ من معرفة الأشخاص والشركات وينتهي بالعقوبات،
1: نعم. ومعرفة المستفيد
0: وينتهي بالعقوبات.
1: طيب سيد محمد، إذا سألناك أيضا كمنظمات إنسانية هي معنية ربما بالدرجة الأولى بهذا الأمر، إلى أي مدى أنتم جاهزون لأن تطوروا من آلية عملكم، من أنظمتكم الداخلية، من معايير الشفافية التي تستندون إليها لتكونوا جاهزين للتوافق مع هكذا أمر إن أتى بشكل قريب، يعني ليس بمرحلة متأخرة؟
2: نعم، أظن يعني بالنسبة للقوانين الداخلية فيما يخص المنظمات أمر ليس صعب، يعني على المنظمات سبق لها أن اخترقت على مستوى القوانين الدولية فيما يخص العمل الإنساني في عدة أمور كانت سابقة في سوريا على مستوى العالم، في على مستوى الأزمات التي مر فيها العالم. ولكن يعني نسأل نفسنا سؤال، إذا عدنا خطوة للوراء، أي دخل أو أي إيراد أو أي مال يدخل على البلد، هناك يعني هناك أثر على المستوى الميكرو يعني كعمل المنظمة، وعلى المستوى الماكرو على مستوى البلد ككل. أنا ماذا أستفيد يعني كمنظمات، أحد المنظمات المجتمع المدني لها دور أن تساهم في رفع اقتصاد البلد. طيب أنا من سيستفيد إذا استخدمنا العملات الإلكترونية أو ديجيتال كرنسي في سوريا؟ يعني سيستفيد الشركات التي أصدرتها، سيكون لها تأثير قليل جدا على سيادة البلد وعلى ضبط الأموال في داخل البلد.
1: إذن تقصد أن سيكون لها جانب سلبي إن لم يحسن استخدامها؟ كيف؟
2: أنا متأكد على المستوى الماكرو، تعرفي أن العملات الصعبة أيضا والذهب تؤثر على رفع قيمة الليرة السورية عندما تكون تحت سيطرة البنك المركزي. طيب العملات الإلكترونية من أصدرها؟ يعني ستعود الفائدة بالنهاية للشركات التي أصدرتها، لن يستفيد منها البنك المركزي.
1: إذن بهذه الحالة سيكون هناك خسارات للقطاع المالي في سوريا، القطاع الأجنبي تحديدا.
2: أكيد، وما عدا مخاطرتها وما عدا المخاطر المتعلقة باستخدامها والمخاطر، يعني مؤسسات تخضع للقوانين الأمريكية التي تصدرها، في أي لحظة يستطيع الحكومة الأمريكية أن تقول فلان من الناس، شخص استفاد من المنظمة الفلانية، هو مسجل على قائمة الإرهاب أو هو شخص خطر أو مشبوه، فيتم تجميد كل المحفظة المالية التي خصصت لهذا الدعم. فأيضا الأمر ليس بالسهل. أمر آخر، يعني الجهود التي ستبذلها الحكومة السورية والمجتمع المدني لإدخال العملات الرقمية لسوريا، ابذلوها نفسها لإزالة العقوبات على القطاع البنكي والقطاع المصرفي وعلى تسهيل تحويل الأموال.
1: يعني هي العقوبات مرفوعة سيد محمد، لكن أنت كما ذكرت ومن خلال إجابتك أن على ما يبدو هناك بروسيس أو إجراءات يعني بالأحرى طويلة، وليست سوريا من الأولويات لعدم منافستها بهذا السوق. يعني أنت ذكرت هذا الأمر منذ قليل،
2: وأيضا العملاتين التي ذكرناهم هي USDT و USDC، ايضا في اي يعني ليست الامر سائب، يعني في اي لحظه يستطيعون تجميد الاموال وتجميد الاصول والمحافظ الماليه المخصصه لسوريا. يعني الامر ليس حل على مثل ما بقول الحبل على الغارب، يعني هو ايضا يخضع لضبوط معينه وقيود صارمه من قبل الحكومه الامريكيه بالنسبه لهذا الامر. فانا ارى الجهود التي ستبذل لاستخدام العملات الرقميه في سوريا اذا بذلت نفسها لتذليل أثر العقوبات السابقة، يعني ستكون حل على الأمر ولا نحتاج إلى مسألة يعني العملات الرقمية.
1: سيد طريف، لا أعلم إن كان لديك رأي بهذا الأمر والمخاطر التي تحدث عنها السيد طريف، إن كان لك رأي مختلف أو تتوافق معه بهذه الأمور.
0: الحقيقة يعني أختلف 100%. الموضوع هو ليس مقاومة المحتم أن يصل إلينا. التعامل مع العملات الرقمية

0: المحافظ الرقمية شيء يعني سيصل وسنعمل عليه وسنستخدمه شئنا أم أبينا. هذا التيار هو تيار المستقبل، وهو مثل الذكاء الاصطناعي، إن لم نستطع أن نتعامل معه فسوف يتغلب علينا ونخرج خارج التاريخ كما حدث به.
1: لكن في الحقيقة سيطرح حتى هذا الموضوع ما زال جدليا في العالم. صحيح هناك كثير توجه عالمي نحو العملات الرقمية المشفرة، لكن أنت تعلم قانونية الموضوع حتى دوليا هذا الأمر عليه نقاشات وخلافات إلى الآن، وخاصة أن المجلس النرويجي تحدث بالقطاع الإنساني تحديدا، يعني هذا الأمر ربما الحاجة إليه فقط في هذا القطاع.
0: طيب إذا عدنا إلى التقرير الذي بدأنا به النقاش، وهو تقرير هيئة اللاجئين النرويجية، تتحدث عن أنه تم استخدام هذه التقنية للوصول إلى شمال الريف حلب الشمالي وإدلب وشمال شرق سوريا خلال فترة النزاع.
1: نعم.
0: وخصوصا خلال فترة الثورة والنزاع في تلك المناطق، وخصوصا عند زلزال 2023.
1: نعم.
0: تم استخدام هذه التقنية بشكل كتير كبير والوصول إلى كل أصحاب الحاجة. هذه تجربة مثبتة وليست افتراض أنه يمكن أو لا يمكن. هدفنا هو اكتمال هذه الدائرة، بمعنى أن اليوم وصل المال إلى المحفظة. المحفظة وصلت إلى شخص مركز تحويل مالي داخل المنطقة الجغرافية. الآن سيتحول المال من محفظة إلكترونية إلى كاش نقدي عند مكتب التحويلات. عند هذه اللحظة سيستلم الشخص المال من مكتب التحويلات ويصرفه في السوق عند اللحام. ويدفع أجرة المنزل. هذه الدائرة عندما تكتمل وهي مكتملة جزئيا ببعض المناطق تصبح أكثر فعالية، يعني يصبح العمل أكثر فعالية وتصبح الدائرة جزء من هذه الدورة هي فقط نقل المال من الخارج أو من المانحين إلى محفظة المستفيد.
1: طب بالنسبة للمستفيدين سيد طريف، أليس هناك تخوف من أن يسيطر أيضا، يعني باعتبار تحدثنا منذ قليل عن التراخيص وعن الذين يعملون بهذا القطاع والبوابات، أن يسيطر فئة أو تسيطر فئة معينة على هذا القطاع مرة جديدة؟
0: لا يمكن، لأن هذه أولا مفهوم البلوك تشين هو عملية توزيع المعلومة على عدد من التشينز السلاسل.
1: نعم.
0: التي تسجل حقية هذا الشخص في هذا المال. أو في ما وصل إليه من مال أو ما صرف. فإذا هي لا مركزية في تسجيل البيانات، لا يوجد، لا أحد يملك المعلومة. نفهم. حتى يحتفظ بها ويغلق عليها أو يتلفها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هي توزيع المال وتحويله إلى كاش.
1: نعم.
0: هي جزء من العملية، ولكن يمكن أيضا أن أذهب إلى اللحام وأجد عنده أيضا محفظة أخرى وأحول له المال من محفظتي.
1: نعم.
0: إلى محفظتي مباشرة بدون المرور بحالة الكاش.
1: نعم.
0: فإذا هي استخدامها إذن استخدام المكتمل قد يغني بشكل 100% عن استخدام الورق النقدي في المناطق التي نتكلم عليها. بالإضافة إلى خطورة حمل النقود، يعني اليوم لنتخيل أن مركز بنك لديه كل هذا المال حتى يحول 100,000 دولار مثلا أو 100,000 من العملات الأخرى لمستفيد معين أو لمنظمة معينة، بينما يتم التحويل بشكل إلكتروني بدون مخاطرة وضع المال في الشنطة ووضع المال في الطريق أو في الخزنة. كل هذا الأمر أيضا جزء من المخاطر التي نتعرض إليها عندما يكون المال.
1: نعم. لكن حتى العملات الرقمية لديها مخاطر، وأنت مختص وتعلم ذلك. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكما السيد طريف خشانة الخبير الاقتصادي الرقمي كنت معنا، أو خبير الاقتصاد الرقمي كنت معنا من دمشق، وشكرا للسيد محمد البهاء المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر كنت معنا من دمشق. نحن معكم مشاهدينا في هذه الساعة الثانية وفي آخر محور لهذه الليلة، سنناقش التصعيد الإسرائيلي للعمليات العسكرية والغارات الجوية المكثفة على لبنان.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قتل أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان في ثاني أيام عيد الأضحى في تصعيد متواصل وخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: مع اقتراب عقد جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو المشهد الميداني على الضفة المقابلة مشتعلاً، إذ كثفت تل أبيب عملياتها العسكرية جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع منتصف الشهر الماضي. الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة القياع شرقي مدينة صيدا وأحياء في مدينة الصور، بالإضافة إلى عدة بلدات في الجنوب تركزت وفق وكالة الأناضول على مناطق سكنية وطرق رئيسية عقب أوامر إخلاء واسعة دعت السكان إلى الانتقال شمال نهر الزهراني الواقع على بعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود.
2: إن شاء الله يتم هذا الاتفاق.
1: في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات على قوات إسرائيلية في الجنوب، من بينها استهداف آلية في بلدة القنطرة ومبنى فيه قيادة سرية المدرعات قرب الخزان في بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة إثر رصد مسيرات أطلقت من لبنان. يأتي هذا التصعيد ضمن سياق أوسع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي بدء استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية البرية جنوبية لبنان رداً على هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله واستهدفت قوات إسرائيلية متمركزة في أجزاء من جنوب لبنان. كل هذا يحدث بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث يستعد وفدان عسكريان من لبنان وإسرائيل لبدء محادثات في البنتاغون خلال الساعات المقبلة، على أن يلتقي الوفدان المفاوضان يومي الثلاثاء والأربعاء في جولة المحادثات الرابعة منذ بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد أحمد زكارنا الكاتب والمحلل السياسي من رام الله، مرحبا بك. والسيد علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية من بيروت، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد أحمد، إذا سألنا الآن هذا التصعيد في هذه الأيام قبيل التوصل لاتفاق أو بالأحرى قبيل الذهاب إلى البنتاغون وعقد الاجتماع بين الوفد اللبناني والإسرائيلي، لماذا إسرائيل تقوم بهذا الأمر دائما قبل أي اجتماع قبل أي تفاوض؟ تقوم بتصعيد عسكري ليس فقط في لبنان، في كل مكان هذه السياسة تتبعها.
3: مساء الخير عليك ربا وعلى المشاهدين وعلى الضيف الكريم، كل عام وانتم بخير وشكرا على الاستضافة. حقيقة الأمر أن إسرائيل تعمل على محاولة إعادة هندسة الساحات وليس فقط في الجنوب، هي كانت دائما تنادي بما يسمى بفصل الساحات، ولكن سياسيا هي تعمل على الفصل وميدانيا تعمل على الجمع بشكل أو بآخر، بمعنى أنها تريد أن تستفيد بكل ما يجري في المنطقة بعيدا عن الأنظار في قطاع غزة على سبيل المثال، كي تؤثر على الملف في جنوب لبنان، وتعمل في جنوب لبنان كي تؤثر على الملف في إيران، وهكذا هي تربط وتفصل حسب أهوائها وحسب ما تريده. هي تريد شروط أمنية تحت سقف لا حرب ولا سلم.
0: لكن يعني لماذا التصعيد العسكري ثاني أيام العيد قبل الذهاب إلى الاجتماع؟ هل تريد أن تخلق واقع جديد كالعادة قبل أن تذهب
3: تماما؟
0: لكن تماماً. هل هذا الأمر متاح في هذه المرحلة الآن؟
3: الأمر ما لا لا ليس لا لا يرتبط بقضية الإتاحة أو من عدم الإتاحة. إسرائيل تعمل وفق مصالحها ومشاريعها الاستراتيجية والتكتيكية، اتفقت أو اختلفت مع الحلفاء وتحديدا الحليف الأمريكي، خاصة بأن القراءة الإسرائيلية ترى بأن أمريكا في لحظة ما يمكن ومن خلال أو تحت سقف البراغماتية تصل إلى اتفاق بعينه في الساحة الإيرانية. هي لا تريد بأن ينعكس هذا الاتفاق على الساحة اللبنانية. يعني إيران لا تنعكس على لبنان، وكلا الساحتين لا تنعكس على قطاع غزة، وبالتالي هي بهذا المعنى تفصل، وفي نفس الوقت على الأرض هي تجمع. وهذا هي هنا الإشكال، تحاول تشكيل قاعدة اشتباك جديدة تتجاوز فكرة الساحة إلى ما بعد هذه المناطق التي رسمت بالخط الأصفر، لربما على سبيل المثال في الجنوب الليطاني، إلى ما بعد الزهراني لربما تصل أو تفكر أو تطمح إلى ذلك.
0: طيب، إذا ذهبنا أيضا للسيد علي، مرحبا بك مرة أخرى. ما هو المتوقع من اجتماع يوم غد بعد هذا التصعيد العسكري والمحاولات الإسرائيلية على خلق واقع جديد، أو كما سماها السيد أحمد ذكرنا هندسة المنطقة؟
4: تحياتي لك ربا، لضيفك الكريم، للمشاهدين الكرام. لا توقعات مهمة بما يتعلق بالمفاوضات، اللقاء العسكري الأمني ثم لقاء الدبلوماسي في 2 و3 حزيران. أقصى ما يمكن أن يطالب به لبنان اليوم ويطالب به هو وقف إطلاق النار، وإسرائيل تعتبر في منظورها أنها ليس لديها مشكلة مع لبنان، إنما هي تقاتل حزب الله. وبالتالي
0: هل هناك مؤشرات على هذه الترتيبات الأمنية الجديدة وعلى وقف إطلاق النار؟
4: طالما أن هناك القرار السلم بيد الحكومة اللبنانية وقرار الحرب بيد حزب الله، وهناك نوع من القطيعة إلى حد كبير، حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة ولا يعترف بها، والحكومة اللبنانية أيضا ذهبت إلى المفاوضات المباشرة وتعتبر أن لا خيار لديها إلا هذا التفاوض. التكامل بين الموقفين برأيي يعرقله إلى حد كبير الحسابات من يفاوض، يعني بمعنى حزب الله يعتبر أن المفاوضات يجب أن تكون مندرجة ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد، والدولة اللبنانية تعتبر أن المفاوضات المباشرة تحت رعاية واشنطن هي الخيار. بالتالي الخلاف هنا، من الذي يفاوض، من الذي يقرر في النتائج. ولذا حزب الله اليوم عمليا هو يقول ميدانيا على الأرض، وإيران من خلفه بطبيعة الحال تقول لا يمكن إنجاز أي شيء فيما يتصل بالمفاوضات طالما أن هذه المفاوضات تتم من خلال بعيدا عن إيران، أو أن إيران ليست طرفا في هذه المفاوضات. لذلك عمليا الترتيبات الأمنية، ليس هناك ماذا سيجري في اللقاءات بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني وبالرعاية الأمريكية، أعتقد إلى حد كبير كل ما يجري هو يجري ما بعد وقف الحرب، لأنه عاد من الناحية الفعلية إذا قرر الطرفان اتفقا على شيء ما عسكريا على الأرض فإن ذلك لا يمكن أن ينفذ طالما أن حزب الله هو الذي يقرر في هذا الشأن.
0: طيب، لا يعني وأيضا يعني مدى ارتباط هذا الأمر رغم إصرار الجانب الأمريكي والإسرائيلي على فصل ما يحدث بين أمريكا وإيران عن ما يحدث في لبنان؟ إذا سألناك السيد أحمد الدلالات التي تحملها إعلان إسرائيل لمنطقة جنوب نهر الزهراني إلى منطقة عسكرية، إلى أي مدى هذا الأمر أيضا سينعكس على أي مرحلة أمنية وعسكرية قادمة أو حل عسكري قادم؟
3: بأن يعني ليست إسرائيل هي من تمتلك كل الحلول الأمنية، ويعني مخرجات هذه الحلول لعكسها على الجانب السياسي، وبالتالي المؤشرات تقول بأن يعني هناك درجة معينة من التصعيد يجب ضبطها، هناك درجة من الاشتباك يجب أن يوضع في سياقه. تحدث السيد علي على الف الفصل في المسارات والجمع. حزب الله يريد الجمع في المسار السياسي تحت سقف ما تريده إيران أو ما ستصل إليه إيران، وحزب والدولة اللبنانية وإسرائيل في تقاطع غريب طبعا، يعني لا نضعهم في بند واحد، ولكن هذا هو التقاطع، يريدان فصل.
0: يعني الدولة اللبنانية سيد أحمد من حقها أن تكون السيادة بيدها، أن يكون قرار الحرب والسلم بيدها، بغض النظر عن إسرائيل ومطامعها وجرائمها وإلى ما ذلك، لكن الدولة اللبنانية كدولة لبنانية تحاول أن تنهي الحالة الميليشياوية في لبنان، ويعني ما يحدث الآن أنت تعلم، يعني إذا درسنا الأمر وفق تدرجه الزمني إلى كيف وصلت الأمور في لبنان إلى هنا.
3: هذا صحيح تماما ربا، معلش أعيد تركيب الفكرة مرة أخرى.
0: تفضل.
3: الإشكال ليس لدى حزب الله وليس لدى الدولة اللبنانية، الإشكال الأساسي لدى الإسرائيلي، هو يريد في سياق ما فصل الساحات، وفي سياق آخر يضغط من خلال هذه الساحات ليؤثر على ساحات أخرى. إذن الفاعل الرئيسي بهذا المعنى هو الإسرائيلي، الذي يدفع بهذا الاتجاه هو الإسرائيلي. دليل ذلك بأن هناك كان اتفاق لوقف إطلاق النار وتم اختراقه مئات المرات من الجانب الإسرائيلي في ظل عجز دولي وحتى صمت أمريكي عما كان يحدث. هل يجب علينا كعرب أو كمتلقين أو كحزب الله أو كفلسطينيين أو كلبنانيين أن نتلقى الضربات كإسفنجة تتلقى الصدمات وانتهينا على ذلك، أم يجب على العربي والفلسطيني واللبناني وأيا كان أن يدافع عن كرامته مبدئيا؟
0: لكن في هذه الحرب بالذات سيد أحمد، في هذه الحرب بالذات بهذه تحديدا ما يحدث الآن في لبنان، كان من الممكن تجنيب لبنان ما وصلت إليه، لأن كان الموضوع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، إقحام لبنان من خلال ذراعها حزب الله في لبنان، يعني أوصل لبنان إلى ما إلى هذا الوضع. لا أعلم إذا كان السيد يعني علي يريد أن يعقب على هذه النقطة أيضا من الجانب اللبناني. سأعود لك سيد أحمد بالتأكيد.
4: أولا يعني خلينا نقول الفصل بين الساحات، ربما إيران أول من فصل بين الساحات، بمعنى أن كل الأضرار التي تتعرض أو الكارثة والكوارث والنكبة التي يتعرض لها لبنان ومنذ الحرب الإسناد الأولى إلى ما بعد الصواريخ السبع التي أطلقت فأرا لخامنئي، إيران هناك وقف إطلاق نار بينها وبين أمريكا، وادعت بأنه هي كانت سبب وقف إطلاق النار في لبنان في المرحلة الأولى وحتى لاحقا. لذلك السؤال كيف يمكن للبنان بمفرده أن يواجه كل هذا العدوانية الإسرائيلية في وقت أن إيران تتفرج ولا تستخدم أي عنصر قوة للجم إسرائيل؟ وبالتالي الخيار أمام الدولة اللبنانية لم يكن، أولاً هي صاحبة القرار يجب أن تكون في الحرب والسلم، وهذا أمر مرتبط بقيام الدولة قبل أن يكون هذا مطلب إسرائيلي.
0: هل الآن القرار بيد الدولة اللبنانية؟
4: عفواً بس لما أسمع،
0: هل القرار فعلاً الآن بيد الدولة اللبنانية؟
4: قصدي أن تذهب الدولة اللبنانية إلى الأخذ بزمام المبادرة، وهذا أمر متدرج لا يمكن أن يحصل دفعة واحدة. نحن نعرف أن قرار الدولة اللبنانية كان مصادر، تفاوض كان يجري بعنوان الدولة اللبنانية، لكن عملياً ترسيم البحري، حرب 2006، كثير من المحطات الدولة اللبنانية لا علاقة لها بالتفاوض. الذي كان له الحق الفيتو أو الذي يفرض ويقول نعم أو لا هو حزب الله، انطلاقا من أن حزب الله أيضا امتدادا للسياسة الإقليمية الإيرانية. لذلك أقول أن لبنان ترك في هذه الحرب وفي هذه المعركة، وفرض على الحكومة اللبنانية أن تذهب إلى التفاوض المباشر، لأن الواقع العسكري والميداني، بمعنى أنه لو افترضنا اليوم أن الحكومة اللبنانية وقفت وراء حزب الله لنفترض ذلك وأيدت إيران وقالت أنني ملتزمة بمفاوضات التي تجريها إيران وأقف وراءها، لكنا رأينا المشهد التالي: أن بيروت تدمر، أن مناطق عدة يجري قصفها، وبالتالي لا يكن ممكن.
0: طب ما هي الخيارات المتاحة الآن أمام الحكومة اللبنانية، باعتبار أنك ذكرت منذ قليل سيد علي أن هذه الاجتماعات لن تؤدي إلى نتائج تذكر، ربما وقف لإطلاق النار، إذن ما هي ما هي
4: هل السلاح يؤدي ماذا يؤدي السلاح اليوم؟ السلاح فقط وظيفة الردع.
0: نعم.
4: السلاح حزب الله كان في فترة معينة يشكل قوة ردع. كان في زمن ما الأمين العام السابق سيد حسن نصر الله يقول إذا ضربت الضاحية الجنوبية ستضرب تل أبيب، إذا ضرب قتل مدني ستقتل مدنيا. السلاح اليوم سلاح حزب الله فقط قدرته على الردع، فقط قدرته على الهجمة العدوانية الإسرائيلية، لا بل تحول إلى ذريعة إسرائيلية تقوم من خلال هذه الذريعة بتدمير ما أكثر ما يعني تجريف قرى وبلدات ومناطق. وبالتالي اليوم السلاح عمليا لا نريد أن نقول عن الكرامة وهذه طيب. أمور مهمة، لكن من الناحية السياسية هل السلاح يشكل قوة ردع في مواجهة إسرائيل أو يلجم العدوانية الإسرائيلية؟ ما نراه على أرض الواقع أكبر نكبة تعرض لها جنوب لبنان نعم. في تاريخه. وبالتالي الخيار التفاوض رغم نقاط الضعف، رغم عوامل الضعف، رغم الهزيمة التي حصلت، لأنه الخيار المتاح والذي يحد من تمدد حالة التدمير طيب. التي تقوم بها إسرائيل بغطاء أمريكي وحتى عربي وإقليمي ودولي وأوروبي إذا بدك نضيف طيب. على ذلك سيد... لا أحد يسأل عن لبنان اليوم.
0: طيب سيد أحمد، إذا سألناك أيضا الآن، ما هي برأيك الخيارات المتاحة أمام لبنان مع التصعيد على الأرض، مع خلط الأوراق المتعلقة هنا نفصل الملف أو لا نفصل الملف عما يحدث بين الولايات المتحدة وإيران؟ وإذا تم هناك توافق بين الولايات المتحدة وإيران، برأيك هل ستلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان والتوصل لحل، أم أنها مصرة أنها تفصل الملفين بشكل كامل وهذا ما صرحت به منذ البداية؟
3: هذه هي النقطة، الإشكال في حقيقة الأمر. أنا وأنت والأستاذ علي وكثر من المشاهدين نحن مع الدولة اللبنانية ومع أن يتوسع دور الجيش اللبناني وأن يفرض سيطرته وأن يمتلك قرار السلم وقرار الحرب إلى آخره، ولكن علينا ألا ننسى بأن المقابل العدو هو لا يحترم لا اتفاقيات ولا التزامات. إن عدنا بالتاريخ إلى اتفاقيات أوسلو كانت هناك اتفاقيات سلام، من الذي خرق؟ من الذي قتل رئيس وزراء إسرائيل رابين؟ هم هؤلاء المتطرفين الذين يمتلكون ويسيطرون على المشهد السياسي في إسرائيل الآن. وبالتالي إسرائيل لدينا إشكالية كبيرة مع جهتين أساسيتين، الأولى هي هذا الجانب العدو الإسرائيلي، الثانية هذا المجتمع الدولي المتخاذل في مواقفه وفي تعاطيه مع هذا التوحش والعدوانية الإسرائيلية التي لم تتوقف عند لبنان. إن سلمنا إن حزب الله سيمشي وسيسير وراء الدولة اللبنانية، هل نتوقع أن تلتزم إسرائيل؟ سلمنا في الضفة الغربية مع السلطة الوطنية الفلسطينية بأن هناك اتفاقيات سلام ورضينا 20% من فلسطين التاريخية، هل التزمت إسرائيل؟ إذن الإشكالية ليست في الجانب العربي، نتفق ونختلف مع الإيراني الذي يحاول أن يستفيد، بل أكثر من ذلك هو يستخدم يعني حلفائه وأذرعه في المنطقة للاستفادة الإيرانية أولا وأخيرا، ولكن في المقام نفسه لا يجب أن ننسى الدور والخرائط الذي يحدثه الإسرائيلي ويتوافق عليه.
0: طب ما هي الحلول المتاحة الآن؟ ماذا بيدها الدولة اللبنانية الآن؟
3: الدولة اللبنانية تصرفت في أكثر من محطة بشكل ذكي بأن وضعت المجتمع الدولي وتحديدا الأمريكي إما أن يقف هذا التصعيد ونتحدث سياسة، وإما أن نجد أو نحاول إيجاد صيغ أخرى، لأن مشهد الأمر على ما هو عليه صعب. لنرى هنا الموقف السعودي على سبيل المثال، عرض ترامب مقابل الاتفاق مع إيران التوسع في الاتفاقيات الإبراهيمية، وقف السعودي وقال لا، علينا أن نحل المشكلة الفلسطينية. لماذا؟ لأنها مركز الصراع. واشنطن والإدارة الأمريكية بالمناسبة يعني قامت بفعلة خطيرة يجب أن ننتبه نحن عليها، هي رفعت من قداسة الخلاف والمواجهة مع إيران على حساب قداسة القضية المركزية التي هي فلسطين. لماذا؟ كي تقوم بالفصل ما بين الساحتين. ولكن علينا الانتباه هنا بأن إسرائيل حتى في استهدافاتها في غزة هي تريد أن تؤثر على الملف اللبناني وتريد أن تؤثر على الملف الإيراني. إذن هو يحاول فصل الساحات بمعنى من المعاني ويجمعها في مستوى آخر بمعنى يفيده استراتيجيا. علينا أن نتعامل مع الوسطاء وتحديدا الأمريكي بشيء من الجدية، بشيء من عدم الرضوخ الكامل لمتطلبات إسرائيل التي تقال بلسان أمريكي أو غربي. علينا الانتباه والفصل في هذا الأمر. إن استطعنا تشكيل موقف ليس لبناني وحسب ولكن عربي ليقف من خلف الدولة اللبنانية لتقليص حركة حزب الله في الجنوب ولتوسيع دور الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ولتعزيز آليات المراقبة الدولية وإعادة تعريف الاشتباك وقواعد الاشتباك مع العدو، نستطيع حين ذاك أن نتقدم خطوة إلى الأمام. دون ذلك أعتقد بأن أي جلسات ومفاوضات
0: ستكون غير مجدية. سيد علي بدقيقة واحدة، هل هناك احتمالات للمواجهة مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل وفي الجنوب اللبناني؟ إلى أين تتجه الأمور من وجهة نظرك بدقيقة لو سمحت؟
4: يعني خليني نقول أولا إسرائيل، يعني كلنا نعرف إسرائيل ولا أحد، يعني تجاربنا اللبنانية أو حتى الفلسطينيين نعرف إسرائيل. السؤال كيف تتعامل مع هذا الخطر؟ أمام لبنان برأيي خيارات صعبة كارثية بكل الأحوال، ولذلك صار الخيار بين يعني الخسارة الكبرى والخسارة الأقل. هذه الخيارات المطروحة أمام لبنان، وأما الحديث عن عامل عربي وعامل إقليمي وعامل دولي هذا مفتقر. وبالتالي نحن أمام نكبة ترتكب أمام غزة ثانية في لبنان. الأساس، الموقف الوطني الأساس هو كيف توقف الحرب. هذه برأيي أكبر إنجاز إذا نجحنا في تحقيقه يكون إنجازا عظيما، لأنه إسرائيل تدمر، تجرف، تقتل بغطاء أمريكي أو دولي. لذلك الأساس وقف إطلاق النار، وبعد ذلك نتحدث بالأمور الأخرى.
0: شكرا جزيلا لكما السيد علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، كنت معنا من بيروت. شكرا للسيد أحمد زكارنا الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات كل التحية، ويومكم سعيد.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يؤكد لتلفزيون سوريا عدم وجود خسائر بشرية من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، ووزارة الاتصالات تعلن عن إجراءات طارئة لتعزيز خدمات الاتصال في المنطقة الشرقية. مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار في ريف حماء الغربية، والأمن الداخلي يؤكد متابعة التحقيقة بالحادثة. المبعوث الأمريكي إلى سوريا يصف اكتشاف أسلحة كيميائية غير معلنة من عهد النظام المخلوع بالإنجاز البارز لسوريا وللأمن الدولي، ويشيد بجهود الحكومة السورية. مسؤولون أمريكيون يؤكدون لموقع أكسيوس اتفاق واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ووكالة تسنيم الإيرانية تنفي ذلك. في التفاصيل، أكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز في تصريح لتلفزيون سوريا أنه لا توجد خسائر بشرية حتى الآن من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، مستبعدا وقوع كارثة إنسانية بسبب هذا الارتفاع.
1: نتكلم عن كارثة إنسانية، فهناك أكيد سيكون هناك عدد من الضحايا وستكون هناك الكثير من الخسائر. ما نشهده حتى الآن الحمد لله لا يوجد أي خسائر إنسانية، تقتصر الأمور على بعض الأراضي التي كما ذكرنا ونعيد ونذكر دائما أنها ضمن سرير وحرم النهر. طبعا سنوات الجفاف الكثيرة التي مرت على البلاد جعلت هذه المناطق هي مناطق قابلة للاستصلاح، هي مناطق ربما جاذبة لكثير من التجمعات السكانية من أجل إقامة البيوت، إقامة المنشآت الزراعية أو الصناعية أو التجارية عليها. وبالتالي أنا أستبعد شخصيا يكون هناك نحن أمام كارثة إنسانية.
0: أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن إخلاء فوريا لمنطقتي حويجة صقر وحويجة قاطع الواقعتين على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور، وذلك بسبب فيضان النهر. وبدوره حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح من خطورة السباحة في نهر الفرات، وذلك أثر ارتفاع منسوب المياه وشدة التيار المائي بعد وفاة 4 أطفال غرقا في دير الزور، وفقدان رابع بجانب فقدان شاب قفز من الجسر القديم في الرقة. في حين أعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع محافظتي دير الزور والرقة لرفع التحصينات في المناطق المنخفضة، مع إرسال فرق مؤازرة وآليات ثقيلة من حلب وأدلب وحمص وحماة، وذلك لتسريع الاستجابة خاصة بعد تضرر جرف أجزاء من جسري المريعية والميادين وخروجهما عن الخدمة. هذا وقال قائد عمليات دير الزور بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أسامة عربو لتلفزيون سوريا، قال إن المديرية اتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات، واجهت تحذيرات للمدنيين بعدم الاقتراب من أماكن السباحة والأماكن التي تم إخلاؤها.
2: عدم اقترابه وعدم السباحة في نهر الفرات خاصة وجود تيار قوي جدا، وهو بالأساس أن نهر الفرات غير مخصص للسباحة. جميع المنشآت الحكومية التي يتم إخلاؤها عدم الاقتراب منها مرة أخرى إلا بعد زوال خطر الفيضانات. نتوقع أن زيادة حدة الفيضانات خلال الساعات القادمة. نتمنى من الجميع عدم الاقتراب من الأراضي الزراعية من البيوت، ليس ما يتم نشر الآمن على وسائل التواصل الاجتماعي لعودة سكاننا إلى أرضهم المتضررة.
0: وأضاف عربو في لقائه مع تلفزيون سوريا أن آلاف الأراضي الزراعية تضررت نتيجة لارتفاع منسوب نهر الفرات إلى جانب الجسور ومحطات ضخ المياه، مشيرا إلى تحديد مركزي إيواء في منطقة الحويقة.
2: أراضي زراعية مئات الدرهمات تمت تضرر، تضررت محطات ضخ المياه، الجسور بشكل عام خرجت عن الخدمة وتضررت بشكل كبير. حاليا تم إبلاغنا عن ضرورة نقل العوائل

0: هوجة سكر وقاطع. يتم الآن عملية إخلاء عن طريق القوارب والفرق المختصة بنقل الأشخاص المتواجدين في المناطق الحوائج، بالإضافة لسيارات إسعاف المتواجدة في المكان خشية لأي ضرر يصيب الأهالي ونقله إلى أقرب مستشفى طبي. بالنسبة لمراكز إيواء، تم تحديد مركزين إيواء في منطقة الحديقة، مدرسة التطبيقات ومدرسة عبر الخطاط عن طريق الشؤون الاجتماعية. تم نقل حالات إسعافية من مناطق الجزيرة إلى مناطق الشامية عن طريق القوارب وسيارات الإسعاف المتواجدة على ضفاف النهر ونقلهم إلى مستشفى دير الزور الوطني.
1: أعلن الدفاع المدني أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور حددت 3 معابر نهرية لتنظيم حركة تنقل الحالات الإنسانية، وذلك بين ضفتي نهر الفرات وضمان وصولها الآمن إلى المشافي، وهي نقطة قرب جسر السياسية والبغيلية والميادين. وبحسب الدفاع المدني فإن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ستكون عند هذه المعابر مجهزة بسيارات إسعاف وقوارب إنقاذ وغطاسين فرق متخصصة، وذلك لضمان الاستجابة السريعة وتأمين عبور آمن للحالات الإنسانية والحد من مخاطر الغرق. هذا وأغلق الأمن الداخلي جسر العشارة بريف دير الزور أمام عبور المشاة والدراجات النارية والسيارات، وذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه النهر، في حين أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بدء الاستجابة عند الجسر لتدعيم الجزء المتضرر منه.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ يوم الخميس الموافق 28/5/2026، جسر العشارة مغلق بالكامل أمام حركة عبور المواطير والسيارات. مدنيين راحوا ورجعوهم الحاجز هناك، ما في أي عبور. يرجع على الأهالي عدم القدوم على جسر العشارة بشكل نهائي. مثل ما انتم شايفين هذا الازدحام وهاي العالم متواجدة هنا.
1: هذا وتتواصل تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور بعدما غبنت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأخرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الأضرار خلال الأيام المقبلة.
3: يحاول محمد حماية محصوله في ريف دير الزور بعد أن غمرت مياه الفرات نصف أرضه الزراعية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب النهر خلال الأيام الماضية.
4: انغمرت كلها، يعني الراطات اللي حفرناها بالحفارة وغيره وراحت، ونحن هي نسا قاعد نشتغل الحمد لله. اليوم لحقنا نلم محصولنا من 3 4 أيام قبل ما يجي زود الماء، وصار وقته، واليوم جت المكنة ودرسته وطلعنا الحبات، وهسه عم نحاول نرد المي شوي لتجينا مكنة نشيل هالمحصول.
3: ورغم أن محمد تمكن من إنقاذ جزء من محصوله قبل وصول المياه، فإن عشرات المزارعين لم يتمكنوا من ذلك.
5: والله احنا الفيضان هذا روح لنا محاصيل زراعية كانت على النهر، جرفت البيادر راحن، ونطالب الجهات المعنية، هي مشكورة تدخلت، بس نطالب تحط ثقلها بالموضوع، لأن المي وصلت حدها الأقصى، يعني زيادة نص متر رايح يصير كارثة.
6: حيث أن شهادة هذا الفيضان اليوم لم يشهد له مثيل في التاريخ، حتى في عام 88 كانت سابقة ولكن لم تصل إلى هذا المستوى.
3: ومع استمرار ارتفاع منسوب الفرات خرجت أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة في محافظة دير الزور، في حين تواجه محطات أخرى خطر التوقف.
7: حاليا بالوقت الحالي نحن أمورنا تحت السيطرة، انجبرت عندي محركات خامية طلعها المحطة طلعتها خارج الخدمة. حلول إسعافية بلشت المي صارت أعلى من مستوى أرضية المحطة، حلول إسعافية نسحب المي من الراجارات لأنه صارت بشكل ينابيع. موعودين بتعزيز السواتر الترابية، ونتمنى من الأهالي ترشيد المي الموجودة عندهم لأنه خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
8: من البارحة الأهالي ساعدهم عمال المحطة بإنشاء سور حول المحطة، كل المحطات خرجت من الخدمة ما عدا محطة الخريطة في الخط الغربي.
3: وبحسب مشرف منطقة الريف الغربي في دير الزور، فإن أكثر من 500 دونم من الأراضي المزروعة تعرضت للغمر وخرجت عن الخدمة، في حين ما تزال الأضرار في باقي المناطق غير موثقة بشكل دقيق. مع ارتفاع منسوب مياه الفرات يوما بعد يوم، وخروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. يبقى أهالي دير الزور في حالة قلق متزايدة على أمل أن تنحسر مياه الفرات كي لا تتسع رقعة الأضرار أكثر. مصعب الحنا، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول المياه إلى شارع الكورنيش في مدينة دير الزور نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى أن بعض الأهالي رفعوا سواتر ترابية حتى تعيق دخول المياه لمنازلهم. أكد معاون مدير مديرية الطوارئ بالرقة عمار عيسى بدء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات باتجاه منطقة حويجة السوافي جنوبي المحافظة، وأضاف العيسى أن الفرق الفنية تواصل الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع المائي واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تغييرات جديدة. كما أكد أن لجنة الطوارئ في مديرية الموارد المائية تبقى في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع أي تطورات محتملة. هذا ورصد تلفزيون سوريا آخر التطورات مع ارتفاع منسوب نهر الفرات لأكثر من 3 أمتار، ما خلف أضرارا واسعة في دير الزور، بينها وفاة 4 أطفال غرقا وخروج جسر ومحطات مياه عن الخدمة. ومع تهديد السيول بغمر جزر مأهولة بالسكان، بدأت فرق الاستجابة تجهيز مراكز إيواء لإجلاء مئات العائلات المتضررة.
9: أكثر من 3 أمتار ارتفع منسوب نهر الفرات. هذا الارتفاع خلف عدد من الأضرار، ولعل أبرزها وفاة 4 أطفال غرقا في ريف دير الزور الغربي وإنقاذ 3 من حالات الغرق. كذلك الأمر جرفت هذه المياه وهذه السيول 3 جسور كانت تعوم على مجرى نهر الفرات وأخرجتها عن الخدمة بشكل تام، بينما الجسر الرابع الذي يربط حويجة صقر مع أحياء مدينة دير الزور انتهى وأيضا خرج عن الخدمة بشكل تام. الجسر الخامس وهو جسر العشارة كان يعني يعاني من بعض التشققات والانهيارات، تمت عمليات الصيانة بشكل دوري على هذا الجسر، بينما الجسر السادس وهو الوحيد الذي لم يصبه أذى من هذا الفيضان بقي على حاله في مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية. كثير من الأضرار ولعل أبرزها أيضا خروج أكثر من 50 محطة مياه عن الخدمة على ضفتي نهر الفرات، والبالغ عددها الإجمالي 210 محطات على ضفتي نهر الفرات. جزيرتين في المنطقة مهددة بالغمر بشكل تام، بعد جزيرة زارع أو حويجة زارع المهددة حويجة قاطع يوجد فيها 50 عائلة، في حويجة صقر يوجد 350 عائلة بحسب تصريحات مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي قال بدوره بأنهم فتحوا مركزين للإيواء في حي الحويقة كي تتم يعني عملية استقبال وإجلاء هذه العوائل من الحويجتين إلى مراكز الإيواء. تلفزيون سوريا تصليبي، دير الزور.
1: هذا والتقط كاميرا تلفزيون سوريا أحد المتضررين في حويجة صقر بمدينة دير الزور، حيث تحدث عن تضرر محصوله بعد انجرافه بمياه نهر الفرات.
9: لقد وصلت المياه إلى هذا المستوى في حويجة صقر، والآن نلتقي مع أحد أهل هذه المنطقة وهو أحد المتضررين. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: حضرتك إيش خسرت لحد الآن؟
10: والله أنا خسرت تقريبا حوالي 10 دونمات أو أقل شوية. البارحيات أذان الظهر يوم العيد حسينا أنه بيرتفع منسوب المياه، فقمنا جبنا ورشة وصرنا نحصد، فحصدنا وما قدرنا نسيطر على الوضع وراح السبل بالمي
9: يعني البيدر أخذوا المي
10: البيدر أخذوا المي وذاك على الواقع مبين.
9: نعم. طيب الآن في يعني المنطقة أصبحت خطرة.
10: خطرة.
9: والطريق الجسر الوحيد ممكن بأي لحظة يعني تغمر المي. عائلتك أنتوا الآن حوالي 3 أو 4 عوائل، إيش الخطة؟
10: الخطة والله بدنا نمشي نغادر المكان يعني. ما نقدر.
9: إيش يعني عندك أملاك بهاي المنطقة؟
10: والله عندي تقريبا، أنا عندي حوالي تقريبا شيء

0: بالخروج من المنطقة إلى مراكز إيواء أنشأتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة الطوارئ التي أنشأتها المحافظة قبل يومين إلى حي حويجة إلى حي الحويقة داخل مدينة دير الزور. تلفزيون سوريا أحد صليبي دير الزور.
1: هذا وبدأت مياه نهر الفرات تتسلل إلى داخل حي حويجة صقر بمدينة دير الزور، وتضررت عدة محاصيل زراعية وجرفت مياه النهر بعضها، كما خرج أحد الجسرين المؤدية إليها عن الخدمة بعد أن جرفته مياه النهر.
2: ايش بدنا نسوي؟ شو نريد نسوي يعني؟ نرحل؟ والله رحيل صعب. خيو هاي هي اللي كاتبه الله يصير. هذا اللي عندنا. والله شو نريد نسوي؟ نطلع يعني وين نطلع هسه؟ وين نروح يعني؟ ايش بدنا نسوي؟ ما اعرف وين نروح، وين لا بيوت الرادة، سفينة، شغلة.
3: من خلال التنسيق والمتابعة غرفة الطوارئ التي أحدثت محافظة دير الزور لارتفاع منسوب المياه لضرب المحافظة، طبعا خلال الموجة الرابعة ل 1600 التي تمر بها محافظة دير الزور، ممكن للموجة ل 1800 حدد المخاطر عن أهم المناطق التي تتعرض للخطر اللي هي حويجة صقور، حويجة قاطع في بعض المناطق على مستوى المحافظة. طبعا الآن نحن بحويجة صقور نقوم بإبلاغ الأهالي بإخلاء المنطقة نظرا المخاطر عن انقطاع الجسر المؤدي لحويجة صقور نظر لوجود حالات إنسانية في المنطقة. طبعا قمنا بإنشاء مركزين إيواء مؤقتة هي في حي الحويقة، مدرسة التطبيقات، مدرسة عمر الخطاب، تحسبا لأي مخاطر. نسأل الله السلام واللطف لأهلنا لحين استقرار منسوب المياه.
4: عبد الناصر حميدة.
5: إيه والله أصابنا النهر، يعني زيادة النهر هي اللي أصابت، إنه أضرار ده شايف هذا الفول من هنا راح حنطة، شايف أنا هاي البارحيات نهار العيد حصدت، يعني بعد الظهر شفت المي منسوبة ارتفع، قمت عندي وصلة هناك، وصلت الأرض حصدت نص، يعني تقريبا خلصتها، لميناها، صرنا ندرس، جبنا الدراسة، عندي دراسة، صرنا ندرس، شايف شنو علي، ما لحقنا بي منه، شالته المي راحت، يعني تقريبا نص راح بالمي، راح الحب وراح التبن، ما قدرنا نسيطر.
6: طبعا احنا قمنا باعمال عده، منها رفع سواتر من اجل حمايه المحاصيل الزراعيه والمنازل، اضافه الى رفع سواتر على اطراف محطات المياه حتى يتم منع المياه من دخولها، اضافه الى تدعيم جسر العشاره. تم ارسال عده اليات من اليات ثقيله من قلابات وترسات بالتعاون والشراكه مع المؤسسات الحكوميه في محافظه دير الزور والأهالي. طبعا تم تحديد نقاط ثلاثة من أجل نقل الناس بطريقة آمنة، هي عن طريق العبارات، تم وضع سيارة إسعاف وسيارة إنقاذ، إضافة إلى زورق مرافق للعبارات، إضافة إلى تجهيز مراكز إيواء من أجل إخلاء الناس إن احتاج الأمر في حال ارتفع منسوب النهر.
1: هذا وخرجت محطة مياه الشميطية غربية دير الزور عن الخدمة بعد غمرها بمياه الفرات والتي تغذي أكثر من 100,000 نسمة، وتعد هذه المحطة واحدة من أصل 50 محطة خرجت عن الخدمة بدير الزور.
0: من داخل محطة مياه بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي والتي تغذي أكثر من 100,000 نسمة، هذه المحطة جهود المجتمع المحلي لرفع السواتر وإيقاف المياه من التمدد إلى هذا الحد. كذلك الأمر الأراضي الزراعية كانت قد تضررت بشكل كبير، وكما تشاهدون بعض هذه المحاصيل بدأت تطوف في مياه نهر الفرات، والأهالي يحاولون إيقاف تمدد المياه عند حد معين، ولكن بعض الجهود لم تكن مضنية. جهود المجتمع المحلي وبعض جهود الحكومة السورية لإيقاف هذه المأساة والكارثة ما تزال مستمرة، ولكن الترجيحات تقول بأن المياه سترتفع إلى أكثر من متر إضافي، مما يؤدي إلى تضرر أجزاء كبيرة من المنطقة. هنا في منطقة الشامية تعتبر المنطقة أعلى قليلا من منطقة الجزيرة التي هي خلفي تماما، والتي كانت قد دخلت المياه إلى داخل بعض المنازل وأحدثت أضرار أكبر من ذلك بكثير. تلفزيون سوريا عهد الصليبي.

0: دير الزور.
1: وفي الرقة شهد ريف المحافظة مبادرات أهلية لإيجاد حلول إسعافية تحد من الأضرار وتمنع تمدد المياه إلى مناطق مأهولة جديدة.
2: تتفاقم معاناة الأهالي في ريف الرقة مع استمرار الارتفاع القياسي لمنسوب مياه نهر الفرات وبعد الفيضانات جراء فتح بوابات سد الفرات في مشهد غاب عن المنطقة منذ عقود. المياه المتدفقة تجاوزت مستوياتها المعتادة لتغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة ضمن سرير النهر، مخلفة خسائر فادحة في المحاصيل والممتلكات.
3: وقال أحد المية قام زود، طبعا المية زود، المية هذا ما جانا من 88 ما صدفنا زود هذا نهائيا، ولا عمر طلعت المنسوب على الاتجاه. وعندي هنا حلال فزعت الجرية، ولد عمي واخوتي كلهم تطالعوه زين، والوضع الحالي انت شايف شلون. طلبنا من الخدمات من البلدية المساعدة، يقولون الآليات ما بيه المازوت.
2: أمام ما يصفه السكان بالاستجابة المحدودة من الجهات المعنية، لم يجد الأهالي خيارا سوى الاعتماد على جهودهم الذاتية، حيث بادر كثيرون إلى تشييد سواتر ترابية واتخاذ إجراءات إسعافية عاجلة لحماية منازلهم وأراضيهم في محاولة لتقليل الأضرار ومنع تدفق المياه نحو مناطق مأهولة جديدة.
4: جتنا زيادة المياه بشكل مفاجئ، اضطرينا بجهود أهلية محلية تطوعية، أنا أحد المتطوعين، جبنا قلابات وبلشنا رك قلابات وإلى الآن ما خلصنا، ونحن بحاجة لمساعدة الدولة مشان تكمل معنا بجهودها، لأنه الوضع خرج عن السيطرة. حسيتين منسوب النهر تقريبا من مبارح اليوم استقر، إذا زاد أكثر من الحكي هذا بدها تنظر. نحن هنا قرية تفخيخة كلها تروح بالمية، كلها صار عاصر إلى النهر، بس المنسوب هذا بحياته ما زاد، بحياته ما صار منسوب عندنا بارتفاع هذا.
2: على الرغم من غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة لحجم الكارثة، تشير التقديرات الأولية إلى تضرر معظم القاطنين في المناطق المنخفضة المحاذية لمجرى النهر. مخاوف تتصاعد هنا من تفاقم الوضع إذا استمر الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في وقت دعت فيه جهات الطوارئ السكان القاطنين عند ضفاف نهر الفرات إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.
1: حذرت إدارة منطقة منبج الأهالي من خطورة السباحة في مجرى نهر الفرات خلال الفترة الحالية نظرا للارتفاع الملحوظ في منسوب المياه واشتداد التيارات المائية الجارفة، وذلك في عدد من المواقع الخطرة. وأكدت إدارة المنطقة في بيان أن العديد من الأجزاء والمواقع النهرية باتت غير آمنة نهائيا للسباحة، مناشدة المواطنين بتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر وفرض مراقبة صارمة على الأطفال مع تجنب الاقتراب من الأماكن التي تشهد تدفقات مائية قوية قد تهدد السلامة العامة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الأوضاع الصحية في منطقة الجزيرة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب المياه وتداعياتها الصحية المحتملة. وتضم غرفة العمليات مديريات الصحة في الرقة ودير الزور بالتنسيق مع محافظة دير الزور ووزارة الطوارئ وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر. أوضحت الوزارة أنها رفعت جاهزية المشافي وفرق الإسعاف، نظمت نقل الحالات والكوادر الطبية بين ضفتي الفرات، وعززت أعمال الترصد الوبائي، وأمنت المستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب دعم المنطقة بالكوادر والخدمات الجراحية. كما أعلنت وزارة الاتصالات حزمة إجراءات طارئة لتعزيز خدمات الاتصال في المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، تشمل إتاحة المكالمات الخليوية والإنترنت مجانا. وتضمنت الإجراءات تفعيل التجوال بين شبكات الخليوي وإعادة تفعيل الاشتراكات المقطوعة للإنترنت مؤقتا، ونشر أبراج متنقلة لتعزيز التغطية مع إبقاء الفرق الفنية في حالة جاهزية على مدار الساعة وسط أضرار واسعة ناجمة عن الفيضانات. وجاء القرار عقب اجتماع طارئ برئاسة الوزير عبد السلام هيكل مع مسؤولي قطاعات الاتصال في دير الزور، حيث تم بحث جاهزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمة في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. هذا وأكد وزير الطاقة محمد البشير أن جميع السدود والمنشآت المائية في سوريا بحالة فنية آمنة ومستقرة، ولا يوجد أي خطر إنشائي على السدود أو البوابات أو المنظومة التشغيلية. وأوضح البشير أن وزارة الطاقة تتابع الوضع الميداني على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية وغرف الطوارئ في المحافظات المتأثرة بارتفاع الوارد المائي في نهر الفرات، مشيرا إلى أن إجراءات استباقية اتخذت لحماية المنشآت ومحطات الضخ شملت فك بعض المعدات والمحركات ونقلها إلى أماكن آمنة قبل وصول المياه إليها لضمان سرعة إعادة الخدمة عند انخفاض المناسيب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في قرية القاهرة بريف حماة الغربي. من جهتها أعلنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حماة أن الجهات المختصة تتابع تحقيقاتها المكثفة وإجراءاتها الميدانية للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدة استمرار عمليات البحث والتحري لملاحقة المتورطين في هذا الاعتداء، وذلك بهدف القبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص. أعلنت فرق الدفاع المدني وفاة رجل وإصابة 19 مدنيا من جراء حوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات خلال الساعات 24 الماضية. وفي التفاصيل، أوضح الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ استجابت ل 12 حادث سير أسفرت عن 19 إصابة، حيث تم إسعاف 7 مصابين ميدانيا ونقلهم إلى المشافي، في حين نقل الآخرون بواسطة الأهالي مع العمل على إزالة آثار الحوادث وتأمين المواقع. كما تعاملت الفرق مع 107 حرائق في عموم البلاد، بينها 17 في منازل ومحال تجارية و90 حريقا متفرقا، ما أدى إلى وفاة رجل في إدلب، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الخسائر المادية. وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك اكتشاف أسلحة كيميائية غير معلنة من عهد نظام الأسد المخلوع وتأمينها بأنه إنجاز بارز لسوريا الجديدة وللأمن الدولي. وأشاد براك بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بدعم من الرئيس الأمريكي ترامب والشركاء الدوليين نحو القضاء التام على الإرث الوحشي للأسلحة الكيميائية في سوريا حسب وصفه. هذا وقال وزير الخارجية أسعد شيباني أن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية. ذكر الشيباني أن الفرق الوطنية نجحت في العثور على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين، وقد جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار الشيباني إلى أن التقدم جاء بعد أشهر طويلة من العمل الوطني والاستخباري والفني، شملت جمع وتحليل المعلومات إلى جانب تسهيل زيارات فرق التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أكد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه وفدا من وجهاء وأهالي محافظة حلب أن زيادة الرواتب الحالية ليست نهائية. وأشار الرئيس الشرع إلى أن الوصول بمعدلات رفع الأجور إلى مستويات مقبولة ليس السقف ولا النهاية ولا النتيجة، موضحا أن التركيز منذ التحرير انصب على إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني والبناء الاقتصادي في آن واحد، وأن المسار الإصلاحي في ملف الرواتب سيتواصل في المرحلة المقبلة. دعا تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين إلى دراسة استخدام تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية المستقرة في التحويلات الإنسانية إلى سوريا، بوصفها خيارا عمليا يمكن أن يساعد المنظمات الإنسانية على تجاوز جانب من الصعوبات المزمنة المرتبطة بنقل الأموال إلى البلاد.
0: بعد أعوام طويلة من العزلة المالية، يعود الحديث مجددا عن محاولات إنعاش القطاع المصرفي السوري في مهمة تبدو شديدة التعقيد لاقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وفقدان الثقة.

0: وفي خضم هذه الأزمة تدخل العملات الرقمية المستقرة على الخط كحل تقني جديد قد يخفف من تعقيدات التحويلات المالية إلى سوريا. ففي تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين قال إن هذه العملات قد تفتح بابا لتسهيل نقل الأموال إلى الداخل السوري. التقرير أوضح أن العملات الرقمية المستقرة المرتبطة عادة بالدولار الأمريكي يمكن أن تساعد في تسريع التحويلات المالية وتقليل كلفتها، إلى جانب تحسين الشفافية وسهولة تتبع الأموال، ما قد يسهل وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل أسرع. وبحسب المجلس فإن منظمات الإغاثة تواجه منذ سنوات تحديات كبيرة في نقل الأموال إلى سوريا وسط القيود المصرفية والعقوبات، على الرغم من وجود إعفاءات إنسانية وتخفيف جزئي لبعضها. كما استعرض التقرير تجارب دول أخرى شهدت أزمات اقتصادية ونزاعات مثل أفغانستان وفنزويلا، حيث استخدمت العملات الرقمية لتجاوز تعقيدات النظام المصرفي التقليدي وتأمين التحويلات للسكان والمنظمات الإنسانية. وتعتمد هذه الحلول على تقنية البلوكتشين أو سلسلة الكتل، وهي تقنية رقمية لا مركزية تستخدم لتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة، وتشكل الأساس الذي تقوم عليه العملات الرقمية مع استخدامات تتجاوز عالم العملات المشفرة إلى قطاعات مالية وإنسانية متعددة. لكن رغم ذلك تبقى هذه الخطوة محاطة بتحديات عديدة، أبرزها المخاوف المرتبطة بالرقابة والتنظيم واحتمال استغلال العملات الرقمية في عمليات غير قانونية، ما يجعل اعتمادها على نطاق واسع بحاجة إلى ضوابط واضحة وبنية تقنية آمنة.
1: تعيش محافظة طرطوس أجواء العيد وسط حضور واضح للأطفال والأهالي والأطفال في الشوارع والأماكن العامة، مع تفاوت آراء المواطنين حول الأسعار والتحضيرات هذا العام بين من يرى أنها مقبولة ومن يعد أنها أو يعتبر أنها أثرت على تفاصيل عيد الأضحى المبارك هذا العام.
2: الحمد لله أجواء أمن وأمان وأسعار يعني مناسبة للجميع، وسياحة ولا أروع من هيك. الحمد لله رب العالمين. والله تغير كثير شغلات، في ناس كثير نزلت من برا بس سياحة على سوريا على طرطوس على لاذقية.
3: هلأ الحمد لله الأمور بخير الحمد لله، بس الأسعار شوي والله غالية. يعني إذا بدك مثلا تشتري أي غراض إنه احتياجات العيد إنه فيها أسعار شوي مرتفعة عن السنوات الماضية، بس كل شيء متوفر الحمد لله.
4: حلو، كل شيء حلو الحمد لله، والعالم مبسوطة وعم تروح وتجي، وأهم شيء إنه العالم مبسوطة وأمان الحمد لله. هلأ الأسعار أكيد مرتفعة، بس الحمد لله صار في ارتفاع بالرواتب قبالها، بس كمان يعني غلا، يعني ما كل العالم فيها مثلا تتحمل الغلا، عرفتي كيف؟ بس ما ادور عليه، نشكر الله.
5: اليوم جينا بالثاني يوم العيد كورنيش طرطوس، بدنا نلعب ونتسلى، في كتير هون العاب حلوه، ونحن ناخذ العيديات وهيك بنشتري شغلات، وفي محلات العاب وأكل وكل شيء. يعني هون كتير حلو العيد وكل عام بخير.
6: طرطوس كتير حلوة والعالم كتير مكيفة والأولاد كتير مبسوطة بالألعاب وجو كتير منيح، بس الأسعار الكافتريات كتير نار، لأنه رحت أنا ورفيقي دفعنا 34 بس حق كاسين قهوة، إيه والمي مشربناها نحن، إيه دفعونا خمسة آلاف هيك بس.
1: وفي اللاذقية انطلق مشروع إنساني لتوزيع لحوم الأضاحي على 700 عائلة من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجا، تجسيدا لقيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
7: هاي السنة الحمد لله رب العالمين قدرنا نأمل عدد لا بأس فيه من الأضاحي. مثل ما بتعرفوا عدد أو سعر الأضاحي هاي السنة ارتفع بشكل ملحوظ، هذا السبب قلل من كمية الأضاحي بسوريا بسبب غلاء الأسعار. نحن الحمد لله قدرنا نذبح هاي السنة نغطي حوالي 700 عائلة تتضمن الأيتام المسجلين لدينا وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض العائلات التواجدة في المدينة. مثل ما شايفين هون الحصة عم تكون حوالي الكيلو ونص من اللحم.
1: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة تقتصر بمعظمها على الأطفال رغم تراجع القدرة الشرائية واكتفاء كثير من العائلات بأساسيات العيد.
8: كفراشة تحوم حول النور تدور فتيات المخيم في ساحته مستعرضات فساتين العيد أمام صديقاتهن وعيونهن معلقة بأمل العودة إلى الديار.
9: بحب العيد لأنه نروح على جدة وابن خايدي وبارحة عملنا محاشة وأنا كتير بحب العيد.
10: المات 450 عايدوني أبوي وأمي وجدي وعمي لسه ما رحنا على أهل أمي بكرة من الروح.
8: هنا في مخيمات إدلب لا يشبه عيد الأضحى عيد الفطر فالإقبال أقل والقدرة الشرائية أضعف والأولويات باتت تضيق على تفاصيل الفرح. بحسب سكان المخيم فإن نحو 40% من الموظفين تمكنوا من شراء مستلزمات العيد كاملة في حين بقي 60% من المتقاعدين والأرامل والعجزة من دون تجهيزات مكتملة مكتفين ببعض الأساسيات.
11: أغلبية الناس اللي ما قدرت ترجع لبلادها فتأقلمت على الجو أي هون في هالبلاد هاي في المخيمات فصارت الناس يعني حياتها وأعمالها وأشغالها أغلبيتها بهالمنطقة أو المنطقة الشمالية جيدة يعني لسبب أنه إذا بده يرجع لبلده الشخص أي شخص كان ضل بالمخيمات ما قدر يرجع لبلده فبيكون ما عنده بيت بيته مهدم ما عنده القدرة لأنه يقدر ينشئ بيت ويعمر بيت فظل بالمخيم مقيم.
12: والله المعيشة كان فيها غلي وفيها صعوبة فيها شوية غلي للطبقة العاملة يعني في من العمال ماشي حاله المقبولين يعني الحمد لله وعاشوا فرحة العيد والحمد لله رب العالمين يعني هذا بس بالنسبة للوضع المعيشي في صعوبة.
8: ورغم هذا التفاوت بين طبقات المجتمع يبقى للعيد حضوره وتقاليده ولا سيما بين الأطفال حيث تتحول لعبة الحجلة والملاهي التقليدية البسيطة إلى مساحة صغيرة للبهجة.
13: هنا بين جدران المخيمات يصنع الأطفال بهجة العيد على طريقتهم الخاصة ثياب جديدة ولعب وسط الساحات بما توفر لهم من أدوات ترفيهية بسيطة هكذا ترسم البسمة على وجوههم رغم قساوة الظروف المعيشية والاقتصادية. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مخيمات الشمال السوري.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 55 شخصا بينهم طفل سوري وإصابة أكثر من 180 آخرين نتيجة الهجمات الإسرائيلية على البلاد في 24 ساعة الأخيرة. هذا وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار الماضي إلى أكثر من 3300 قتيل و10,000 مصاب ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبنانية في خرق لوقف إطلاق النار منذ 17 من نيسان الذي جرى تمديده حتى مطلع تموز المقبل كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني في جنوب لبنان وأكد نتنياهو أن إسرائيل توجه ضربات قوية لحزب الله وتعمل على إيجاد حل لتهديداته ويعد هذا التصعيد الأحدث في سلسلة من العمليات الإسرائيلية الموسعة في لبنان التي باتت تهدد وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لكن الرئيس الأمريكي ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد. وتنص المذكرة على أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة دون رسوم أو مضايقات، وأن إيران ملزمة بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما، فيما سيرفع الحصار البحري الأمريكي بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري. وتتضمن المذكرة التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وتحديد آلية التخلص من اليورانيوم على التخصيب ومعالجة ملف التخصيب خلال فترة 60 يوما. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة بمناقشة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب بحث آلية لمساعدة إيران على استقبال البضائع والمساعدات الإنسانية. بدورها قالت وكالة التسنيم نقلا عن مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأضافت المصادر أن ما تتداوله بعض المصادر الغربية بشأن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن غير صحيحة. وبينت المصادر أن إيران لم تبلغ الوسيط الباكستاني حتى هذه اللحظة بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، كما لفتت إلى أنه في حال التوصل إلى صيغة نهائية فإن إيران ستخطر الوسيط الباكستاني والرأي العام بذلك. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن مفتاح أي اتفاق مع إيران هو التخلي عن النووي والتخلص من اليورانيوم على التخصيب. وأضافت المصادر بحسب الصحيفة أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا، لكن الحصار الأمريكي سيظل قائما وأنه سيخفف تدريجيا بالتناسب مع عودة حركة الملاحة لمستوياتها قبل الحرب. ينضم إلي الباحث في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط تمام الجاسم، هو معنا من واشنطن. أهلا ومرحبا بك وكل عام وأنت بألف خير.
14: حياتي وأسيم، وكل عام وأنتم بخير ومشاهديكم بألف خير.
1: بداية، كيف تقيم بنود هذه المذكرة للتفاهم المحتملة بين الجانبين الإيراني والأمريكي بحسب ما نقلت بعض المواقع الأمريكية؟
14: وسيم، أعتقد أن هذه المذكرة إن صحت التوقعات حولها ترضي نوعا ما أقل طموحات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالنووي، وفعلا قبول إيران بالتخلي نهائيا عن النووي وتسليم ما لديها من مخزون عالي التخصيب من اليورانيوم، فضلا عن فتح مضيق هرمز. في المقابل ستحصل إيران مبدئيا إلى أن يتم التوافق على بقية الملفات، على تسهيلات مالية فيما يتعلق بالأموال المحتجزة وإدخال المساعدات الإنسانية، بمعنى فتح جزئي للملاحة ودخول السفن، بالأخص السفن التي تحوي البضائع الاستهلاكية الشخصية التي يحتاجها الاقتصاد الإيراني، إلى الموانئ الإيرانية، وبالتنسيق طبعا مع القيادة الأمريكية. فأعتقد أنه يلبي قدرا ما احتياجات ومطالب الرئيس دونالد ترامب واحتياجات الإيرانيين في نفس الوقت، ونقطة يجب أن يعني يتم التوافق عليها، لأنه الملف النووي أساسي، ويظهر أن كلا الطرفين مبديان نوعا ما تفاهمات حول إمكانية التوصل إلى تفاهم حول النووي بالتحديد. ما تبقى هي التفاصيل عن أستطيع أن أقول طريقة فتح المضيق وطريقة الاستفادة من الأموال المجمدة الإيرانية.
1: نعم، طب ما دلالات نفي إيران عبر وسائل إعلامها لهذه المذكرة للتفاهم هذا اليوم؟ بالأمس كان الرئيس الأمريكي ينفي، اليوم الإيرانيون هم من ينفي.
14: يعني لا تفسير لدينا إلى الآن حول هذا النفي، سوى أنه ننتظر ما سيأتي به الوسيط الباكستاني، رئيس الوزراء الباكستاني قادم إلى واشنطن، وعله أن يكون فعلا يحمل هذه الورقة أو التفاهمات التي جرى على أساسها التوافق على هذه الورقة أو المقترح الأولي، والذي تقول الأنباء أنه وصل إلى البيت الأبيض. وصول الجانب الباكستاني أو الوسيط الباكستاني إلى واشنطن ربما لإقناع الرئيس ترامب حول تفاهمات هذه الورقة وإعطاء الضوء الأخضر للمضي قدما أو التوقيع عليها. الرئيس ترامب طلب يومين حسب جي دي فانس نائب الرئيس وحسب المسؤولين في البيت الأبيض للتوقيع على والموافقة على هذه الورقة التفاوضية. وأعتقد أن الخطاب الإيراني وحتى الخطاب الأمريكي ربما في هذه المرحلة من التوصل إلى توافقات سيعلو ربما للتصور الداخلي أو الاستهلاك الداخلي في أقل تقدير.
1: طب هذا النفي الإيراني اليوم، هل تعتقد أنه يعكس اختلافا داخليا بين الأطراف الإيرانية؟
14: ممكن أن يكون سببه اختلاف أساسي في المفاوض الإيراني نفسه أو بنية النظام الإيراني نفسه، وهذا لا ينسحب فقط على مجال التفاوض، حتى على مجال الحرب. هناك صواريخ اليوم تطلق، وربما القيادة التي على تواصل مع الولايات المتحدة ومع الوسيط القيادة الإيرانية تنفي علمها بمثل هكذا يعني تصرفات أو إطلاقات. حتى اليوم الكويت تم استهدافه، وقالت إيران أننا لا نعلم من استهدف أو أطلق هذه الصواريخ، هي فقط قالت أننا رددنا على ما جرى من هجوم أمريكي. القيادة الأمريكية الوسطى أيضا نفت ذلك. فهناك نوعا ما أستطيع أن أقول، وحسب ما وصفه الرئيس الأمريكي سابقا والقيادات الأمريكية، أن الضربات التي وجهت إلى النظام الإيراني جعلت التواصل بين القيادات صعب، وأيضا محاولة الاختباء أو محاولة التمويه لعدم الوصول إليهم عن طريق هذه الغارات لاستهدافهم أيضا تصعب التواصل ما بينهم والتنسيق ما بينهم. وهذه إشكالية أساسية قال حتى الرئيس ترامب وإدارته أننا نعاني منها، وحتى الوسيط الباكستاني اشتكى منها سابقا.
1: نعم، هل تعتقد أن واشنطن وطهران تفضلان يعني إن صح التعبير اتفاقات مرحلية بدلا من اتفاق شامل، أم واشنطن وطهران أيضا مجبران على هذا الأمر في المرحلة الحالية لتوقيع اتفاق مبدئي أو مؤقت؟
14: الاتفاق المرحلي ربما يخدم الطرفين. إيران تعاني، الحصار بدأ يضايقها كثيرا، المخزون النفطي لم يعد بإمكانه استيعاب أكثر من الإنتاج النفطي، وبالتالي وحتى منع دخول أي بضائع على إيران جراء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية أثر عليها سلبا بشكل كبير. فضلا عن ذلك أيضا إدارة الرئيس ترامب لديها استحقاقات سواء انتخابية وأيضا استحقاق كأس العالم لكرة القدم الذي سيقام بعد أسبوعين من الآن. ربما الرئيس ترامب لا يريد الشوشرة أو الاستمرار في هذه المعركة في ظل هكذا حدث عالمي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بطبيعة الحال. فأعتقد أن كلاهما ربما التوصل إلى ورقة تفاهم مبدأ أولية تحل الإشكالية، ربما يعني ترضي الطرفين، وتستطيع من خلالهم الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق أهدافها لطالما أنها تصر على الأساس في التفاوض المبدأ النووي أو الملف النووي، وقبلت إيران بالتفاوض على هذا الملف. أعتقد أن هذه انفراجة، يبقى التفاصيل الأخرى فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال وطريقة فتح مضيق هرمز لحرية الملاحة، وهو أيضا شرط أساسي تطلبه إدارة رئيس ترامب.
1: الباحث في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط تمام الجسم، كنت معنا من واشنطن، كل الشكر لك. ختام النشرة بأمان الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ليس الخبر تفصيلاً عن

0: خبرا بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. ميخائيل نعيمة قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولدفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والأداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920 وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية واحدة مذكرات الأرقش، نشرت أول مرة عام 1949، تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية، أبرزها أكابر عام 1956 التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه مئات الكتب والدراسات وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من ريبوست اليوم، ونتناول فيها أبرز القضايا التي جذبت اهتمام السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.